في موعد لانسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة. ووزير الأمن الإسرائيلي يؤكد أن بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويلا. 8 شهداء جراء غارات إسرائيلية على دير البلح ومواصي خان يونس. وقوة الاحتلال توسع مدى الخط الأصفر. الجيش السوداني يؤكد تقدم قوته في معارك النيل الأزرق، وتحذير أممي من هجوم وشيك للدعم السريع على مدينة الأبيض.

0: أهلا بكم. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفدا إيرانيا من الخبراء سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن، نافيا وجود أي ترتيبات لعقد اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. التصريحات الإيرانية جاءت عقب تصريحات للرئيس الأمريكي حيث أكد دونالد ترامب أن إيران طلبت اجتماعا سيعقد الثلاثاء في الدوحة.
1: في لحظة سياسية تتداخل فيها الدبلوماسية مع الجغرافيا البحرية، تتسارع المؤشرات على مسار دبلوماسي جديد بين طهران وواشنطن، لكن وسط روايتين متباينتين بشأن طبيعة الاتصالات المرتقبة في الدوحة. فالرئيس الأمريكي يعلن عن عقد اجتماع مع إيران بطلب من طهران بمشاركة مبعوثيه، وعن المحادثات المرتقبة المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول إن ويتكوف وكوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى ستعقد على هامشها محادثات فنية.
2: من الواضح أن الرئيس يرغب في رؤية عملية السلام تمضي قدما، وسيكون من الأفضل للإيرانيين إبرام اتفاق جيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الرئيس أثبت أنه لا يخشى استخدام القوة العسكرية لبلادنا.
1: بدورها تسارع الخارجية الإيرانية إلى نفي وجود أي ترتيبات لمفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكدة أن الوفد الإيراني سيتوجه إلى الدوحة فقط لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، وأن زيارة المسؤولين الأمريكيين لا ترتبط بالوفد الإيراني. في المقابل تتحدث مصادر عن اجتماعات فنية بين الطرفين تركز هذه المرة على إدارة مضيق هرمز وآليات خفض التصعيد، بعد اتفاق مبدئي على وقف الهجمات المتبادلة وضمان حرية الملاحة. وفي موازاة ذلك تتكثف التحركات الدولية، فرنسا وسلطنة عمان تعلنان اتفاقهما للتعاون لتأمين الملاحة وإزالة الألغام من هرمز، فيما شددت مسقط على رفض فرض رسوم على عبور السفن وتمسكها بحرية الملاحة وفق القانون الدولي. أما طهران فتواصل الدفع باتجاه إعادة تنظيم حركة الملاحة، معلنة بدء محادثات فنية مع عمان، مشددة على أنه إذا لم ترغب مسقط في إقامة نظام مشترك لمستقبل مضيق هرمز فإن إيران ستمضي قدما بمفردها. هكذا هو المشهد، بين النفي الإيراني والإعلان الأمريكي تبقى الدوحة محطة اختبار حقيقية لمعرفة ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو تهدئة مستدامة أم مجرد هدنة مؤقتة.
0: إلى جنوب لبنان، حيث قال الجيش اللبناني إن قائد الجيش وقائد القيادة الوسطى الأمريكية بحثا إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهي المرة الأولى التي يذكر فيها هذا الملحق بصيغة رسمية في لبنان، يأتي ذلك وسط استمرار التسريبات الإسرائيلية بشأن مضمونه وتأكيد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن بقاء جيش الاحتلال في جنوب لبنان سيكون طويل الأمد.
3: للمرة الأولى يرد ذكر الملحق الأمني لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في بيان رسمي للجيش اللبناني، بعدما أعلن أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر آلية تنفيذ هذا الملحق من دون الكشف عن أي من تفاصيله. يكتسي هذا التطور أهمية خاصة إذ يأتي وسط تسارع التسريبات الإسرائيلية بشأن بنود الملحق وما تضمنه من مكاسب لإسرائيل، يرى معارضو الاتفاق أنها تمس جوهر السيادة اللبنانية على نحو غير مسبوق. تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تكشف الكثير من ألغاز هذا الملحق، إذ يربط أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله، ويتحدث عن بقاء طويل الأمد مع تعميق في منطقة الخط الأصفر. منذ توقيع الاتفاق تنشر وسائل إعلام إسرائيلية ما تقول إنها مبادئ الملحق الأمني، فبحسب القناة الثانية عشرة لا يرتبط الانسحاب بجدول زمني بل بتقييم ميداني، كما يبقي توسيع المناطق التجريبية خاضعا لموافقة إسرائيل. والخطير أيضا هو الإبقاء على حرية تحرك جيشها داخل ما يسمى الخط الأصفر ضد ما تعتبره تهديدات أمنية. وإلى حد بعيد تعكس التسريبات الإسرائيلية جوهر الاتفاق المعلن في بنوده 14، فهو يربط إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية بنزع سلاح ما يسميه الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، على أن تتولى الحكومة اللبنانية التنفيذ بإشراف أمريكي، بما يكرس دور واشنطن مرجعا مباشرا لهذا الاتفاق. لكن ما تضيفه التسريبات هو عنصر آخر بالغ الأهمية يتمثل في احتفاظ تل أبيب بدور التحقق الميداني من تنفيذ هذه الترتيبات، وهو ما يمنحها تأثيرا مباشرا في تحديد وتيرة الانسحاب ومراحله. ومع ذلك يؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، بيد أن العقدة الأساسية لا تبدو في وجود ملحق أمني بحد ذاته، بل في تفسير صلاحياته وحدودها وخسائر لبنان مقابل مكاسب إسرائيلية من اتفاق يصفه نتنياهو بالإنجاز التاريخي.
0: في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة عدد من المواطنين جراء إطلاق نار من الآليات العسكرية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أفاد باستشهاد شخصين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية خيمة في مواصي خان يونس. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تسجيل 3465 خرقا من جانب الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ. وأشار المكتب في تقرير إلى استشهاد 1045 فلسطينيا وإصابة 3380 آخرين. وأوضح التقرير أن الاحتلال سمح بدخول 55,539 شاحنة مساعدات فقط من أصل 156,000 شاحنة كان يفترض دخولها، كما سمح الاحتلال بسفر 8,016 فلسطينيا فقط من أصل 21,800 شخص كان يفترض تمكينهم من السفر عبر معبر رفح بنسبة التزام بلغت 36%. إلى الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل يبلغ من العمر 15 عاما برصاص الاحتلال خلال اقتحام حي أم شرايط بمدينة البيرة قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة إن الطفل أمير أحمد جواد جابر أصيب برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر أطلقهما عليه جنود الاحتلال الذين تركوه ينزف لفترة من الزمن ومنعوا الاقتراب منه وإسعافه. زار وفد دبلوماسي دولي بلدة سباستيا شمال غربية مدينة نابلس للاطلاع على انتهاكات الاحتلال للمواقع الأثرية في البلدة. وكان جيش الاحتلال برفقة مستوطنين قد اقتحم البلدة والمواقع الأثرية فيها قبيل زيارة الوفد الذي تسعى السلطة الفلسطينية مع الدول المشاركة فيه إلى وضع المواقع الأثرية في سباستيا على قائمة التراث العالمي.
4: وفد دولي من 17 دولة يشارك هنا في بلدة سباستيا شمال غرب مدينة نابلس للاطلاع على حال هذه البلدة مع انتهاكات الاحتلال واستهداف المواقع الأثرية في هذا الموقع. العديد من هؤلاء الدبلوماسيين زاروا هذه المنطقة التاريخية في هذا الموقع التي تعرضت لانتهاكات كثيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل فقط قام جيش الاحتلال بانتهاك واقتحام هذه المنطقة في عملية تأكيد بأنه يسيطر على هذا الموقع. منطقة سباستيا تصنف في كثير منها المنطقة التي نتواجد فيها منطقة بائي أنها تحت السيطرة الفلسطينية، لكن أمنيا تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، والمنطقة الأثرية الأخرى فأنها تقع تحت ضمن المنطقة المصنفة جيم، أي أنها تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. سلطة الاحتلال الإسرائيلي قامت بمداهمة هذا المكان، وقبل وصول هذا الوفد إلى هذا الموقع التراثي الذي يسعى فيه وتسعى فيه السلطة الفلسطينية إلى إدراجه على قائمة التراث العالمية من خلال هذه الزيارة الرسمية لهذا الوفد الأجنبي، فإن هناك دعوة من قبل السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية لأن يكون هناك دعم لتسجيل هذه البلدة على قائمة التراث العالمي أسوة بمناطق فلسطينية أخرى لحمايتها من انتهاكات الاحتلال وعمليات سرقة الآثار، وكذلك أيضا الترويج لتهويد المواقع الأثرية الفلسطينية. فهذا العصا التلفزيون العربي، بلدة سباستيا شمال غرب نابلس.
0: فقد الصحفي مجاهد بني مفلح صوته نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فكتب لمراسلنا عميد شحادة قصته على الورق ليرويها بصوته متحدثا عن الأسرى وعذاباتهم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم وكل ما لا يمكن تصوره من معاناة مأساوية لا يقدر البشر على تحملها.

0: أنا الصحفي مجاهد بني مفلح، ولكن هذا ليس صوتي. استعرت صوت زميلي عميد شحادة. أنا سأكتب وهو سيسرد قصتي.
1: سمعت يا عميد اليوم أنت مش حموصة. أنا من ذاكرك من باقى عينك.
0: يبدو أنني تغيرت، لا أستطيع النطق بشكل مفهوم. بالأمس عاد نطقي قليلاً بعد 5 أشهر من الصمت القسري. لم تكن تجربة السجن حدثاً عابراً. اعتقلني الاحتلال الإسرائيلي 7 أشهر، ويوم الإفراج عني عانيت من نزيف في الدماغ جراء التعذيب، ثم أصبت بسكتة دماغية. والآن بعد 5 أشهر من العلاج المستمر يمكنني الحديث عن قصص ملأت دماغي قبل السكتة وبعدها. لن أنسى سمير الرفاعي، رجل في 50 من عمره من بلدة رمانة غرب جنين. أخرجوني أنا وسمير إلى المحكمة، وعند عودتنا عذبونا. سمير لم يحتمل الضرب، تغير جسده كثيراً. بعد وقت اقتحموا غرفتنا ورشوا الغرفة بغاز الفلفل. ارتمى سمير، نقلوه إلى الخارج، ولم يعد. عاد خبره، استشهد. لن أنسى أحمد تزعزع، شاب جميل بريء من بلدة قباطية جنوب جنين، عمره أقل من 20 سنة. خلال التعذيب أفلتوا عليه كلبا نهشه في وجهه. أصيب بالتهاب، كان يحتاج فقط لحبوب مضاد حيوي. تركوه أياما يعاني من النهش، صار يتقيأ بشكل دائم، ثم أخرجوه إلى الساحة واستشهد. كان معنا شاب آخر من قباطية، جلب له الأسرى تركة الشهيد أحمد. هو أولى بها لأنه ابن بلدته، لذلك جلبوا له التركة. كانت عبارة عن كيس فيه كسرات خبز. كنا في مجاعة. سألت الوارثة كيف سيأكل خبزات أحمد الذي مات للتو. قال لي إنه لم يعد لديه قلب ليحزن ولا دموع ليبكي، لأنه ودع الكثيرين في السجن. وبينما كان يمضغ خبز الشهيد أزاح وجهه جهة الحائط. يبدو

يتعبني النظر إلى وجهي القديم. حاولت أن أصمد لكن انهارت دفاعاتي من شدة التعذيب والإذلال. كانوا يريدون منك أن تنسى نفسك. أنا لم أنسى أنني صحفي. كنت طوال الوقت أفكر بتحويل اعتقالي إلى صوت من لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم وعما جرى لهم، ولكن الوقت لم يسعفني لأكتب ما جرى. أصابتني سكتة دماغية، وبدلا من كتابة قصص المعذبين صرت أنا القصة للأسف.

0: نددت وزارة الخارجية السورية بالتوغلات والقصف الإسرائيلي في جنوب البلاد غداة تصعيد شهدته قرية في محافظة درعا دفع سكانها إلى النزوح ليلاً. وفي القنيطرة سجلت توغلات جديدة تخللتها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز مؤقتة.
1: لن ننسحب من سوريا. بهذه العبارات حسم وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس موقف حكومته، تصريح يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد في الجنوب السوري. وعلى الأرض التوغلات الإسرائيلية تتواصل. جيش الاحتلال أعلن تنفيذ عملية عسكرية داخل ما يسميها المنطقة الأمنية، وقال إنه قتل عددا ممن وصفهم بالمسلحين المخربين، مؤكدا استمرار عملياته لإزالة ما اعتبره تهديدا. أما في ريف درعا فتوغلت قوات إسرائيلية داخل قرية عابدين ونصبت حاجزا عسكريا وأوقفت المارة وأجرت عمليات تفتيش وأطلقت النار قبل انسحابها. التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد. وكالة سانا قالت إن الطيران الإسرائيلي استهدف القرية ومحيطها، ما دفع عددا من العائلات إلى النزوح نحو القرى المجاورة. وفي القنيطرة سجلت توغلات جديدة تخللتها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز مؤقتة. ووفق وكالة سانا نفذت القوات الإسرائيلية 6 توغلات في ريف المحافظة. في المقابل توالت الإدانات العربية، قطر والسعودية والأردن طالبوا بوقف التوغلات الإسرائيلية واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. الخارجية السورية بدورها أدانت القصف والتوغلات معتبرة أن ما تقوم به إسرائيل انتهاك صارخ للقانون الدولي. ومنذ سقوط نظام الأسد تواصل إسرائيل توسيع تحركاتها العسكرية في الجنوب السوري فيما يشبه محاولة لفرض واقع عسكري جديد وسط تصعيد لا تبدو نهايته قريبة.
0: استعاد الجيش السوداني السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق عقب هجوم على مواقع قوات الدعم السريع. وقال مصدر عسكري إن الجيش والقوات المساندة له ألحقوا خسائر كبيرة بالقوات المهاجمة واستولوا على نحو 10 مركبات قتالية ودمروا أخرى.
2: في النيل الأزرق يتقدم الجيش السوداني نحو سركم، بينما تتصاعد في شمال كردفان معركة قد تحدد مسار الحرب. هذه المشاهد المتداولة توثق دخول قوات الجيش إلى منطقة سركم جنوب غربي سالي بعد هجوم قالت مصادر عسكرية إنه انتهى باستعادة السيطرة على المنطقة وإلحاق خسائر بقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال في خطوة تهدف إلى تأمين محيط الكرمك وتضييق الخناق على التحركات المسلحة على الشريط الحدودي. لكن في الأبيض تبدو الصورة مختلفة تماماً، فهنا لا تتقدم القوات على الأرض فقط، بل أصبحت المسيرات تفرض إيقاع المعركة من السماء. هجمات متكررة استهدفت محطات الكهرباء والمياه والوقود وخلفت دمارا في المنازل والبنية التحتية، فيما يصطف السكان لساعات من أجل مياه الشرب ويحتفل الأطفال بجرعة ماء كأنها نجاة. يأتي ذلك وسط تحذيرات أممية من حشد قوات الدعم السريع، تعزيزات كبيرة حول المدينة في مشهد يعيد إلى الأذهان ما سبق في الفاشر.

0: مع مخاوف من حصار قد يقطع آخر طرق الإمداد عن أكثر من نصف مليون شخص بين سكان ونازحين. الأبيض ليست مدينة عادية، بل عقدة الطرق التي تربط دارفور بوسط السودان، وتضم قاعدة جوية وخط أنابيب نفط ومقرات عسكرية. لذلك فإن المعركة عليها تتجاوز السيطرة على مدينة إلى محاولة إعادة رسم خريطة النفوذ في السودان. وبين تقدم الجيش في سركم وتصاعد الضغط على الأبيض، يبدو أن الحرب تدخل مرحلة جديدة لا تقاس فيها المكاسب بعدد المناطق التي تتبدل السيطرة عليها، بل بعدد المدن التي تستطيع الصمود قبل أن يتحول الحصار إلى كارثة إنسانية جديدة.
1: تتجه الأنظار في المشهد السياسي العراقي نحو الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة بشأن ملاحقة الفساد التي تضمنت تنفيذ مذكرات قبض غير مسبوقة استهدفت شخصيات سياسية ومسؤولين بارزين. وبينما تؤكد بغداد عزمها استرداد الأموال المنهوبة عبر آليات مالية جديدة وبتنسيق أمني مع أقليم كردستان، يرى مراقبون أن المحك الحقيقي لنجاح هذه الخطوات يكمن في مدى استمراريتها وقدرتها على تجاوز الضغوط والكوابح السياسية التقليدية.
2: لكن الوضع اللي جاي نشوفه لا يمكن السكوت عنه.
3: بهذا الموقف أعلنت الحكومة العراقية عزمها الموضي في تنفيذ حملتها ضد الفساد، والتي بدأت مرحلتها الأولى بسلسلة عمليات قبض شملت قادة قوى سياسية ونوابا ومسؤولين سابقين وحاليين، وسط تأكيدات رسمية بأن التحركات تجري بآليات وطنية دون تدخل خارجي وبتنسيق مشترك بين السلطتين التنفيذية والقضائية يحظى بدعم شعبه.
4: مذكرات القبض التي نفذت هي شملت 21 شخصا متورطا بهذا المجال، هي تمثل حدثا وفعلا عراقيا صرفا لم يشترك فيه أي طرف دولي ولا أي صديق من أصدقاء الدولة العراقية.
3: تطورات الملاحقة القانونية وأكبها توجيه حكومي لوزارة المالية بإنشاء حساب لجمع الأموال المستردة الناتجة عن الكسب غير المشروع، وفي حين أشارت بغداد إلى وجود تنسيق إيجابي مع إقليم كردستان لتعقب المطلوبين الموجودين هناك والقبض عليهم. يرهن مراقبون نجاح هذه التحركات بمدى استمراريتها وقدرتها على النأي بنفسها عن أي كوابح أو تسويات سياسية.
5: تقييم ينتظر أنه الاستمرار والديمومة والنتائج وانعكاساتها في فتح ملفات أخرى، هذه النقطة المهمة، الديمومة والاستمرار، وأن لا تكون خطوة مؤقتة تكون متأثرة بالكوابح السياسية التي ربما هي مستفيدة من شبكات الفساد.
3: في الشارع تباينت القراءات بين ترحيب بالإجراءات الحالية ومطالبات أوسع بضرورة أن تشمل التحقيقات كل المستويات الوظيفية والسياسية بلا استثناء، مع سد الثغرات لمنع المتهمين من مغادرة البلاد.
6: أكو رؤوس كبار أكبر من عندهم يريدهم يوصلهم، يعني يوصلهم بأسرع وقت، لأن أكو هسه كل من أنت هذا شارد الأربيل وذاك شارد مدري وين، وثلاث أربعة هم هسه شردة ونهزموا يعني عافوا البلد.
7: هاي راح يحاسبونهم لمدة شهر، راح إعلام راح يصير ضقة إعلام كلش قوية، وهاي بس ورا الشهر كلش ماكو، الله وكيلك كل رئيس وزراء يجي جديد يسوي شهر وسد الموضوع.
3: وتؤكد الحكومة أن مكافحة الفساد قرار لا عودة فيه كونه يهدد وجود الدولة العراقية، كما تشدد على أن لا حصانة للمتهمين أيا كانت عناوينهم ومواقعهم.
8: ومع استمرار الحكومة في حملة مكافحة الفساد تبرز مطالبات بوجوب أن تشمل الحملة المتهمين بإهدار المال العام منذ العام 2003 مستفيدة من الدعم الشعبي لهذه الخطوة، وصولا إلى ترسيخ مفهوم العدالة والقانون فوق الجميع. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
1: والآن إلى أخبار كأس العالم.

0: تأهل منتخب الباراغواي إلى الدور 16 بعد فوز مثير على حساب نظيره الألماني بركلات الترجيح، وأنهى منتخب الباراغواي الشوط الأول متقدما بهدف لصفر، وتمكن منتخب المانشافت من تعديل النتيجة مبكرا في الشوط الثاني، وبعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل احتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي انتهت بأربع ركلات لثلاث. هذا وستلتقي باراغواي في الدور المقبل الفائزة في مباراة فرنسا والسويد. حقق المنتخب البرازيلي فوزا مثيرا على نظيره منتخب اليابان بهدفين مقابل هدف في الدور 32 ضمن منافسات كأس العالم 2026، وتمكن المنتخب البرازيلي من العودة في اللقاء بعد أن كان متأخرا في الشوط الأول، حيث سجل أهداف السامبا كل من كاسيميرو عند الدقيقة 59 وغابرييل مارتينيلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للشوط الثاني. وسيلاقي المنتخب البرازيلي في ثمن النهائي الفائز من مواجهة كوت ديفوار والنرويج. أشاد مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي بأداء اللاعبين والتطور الجماعي خلال البطولة، واعتبر أنشيلوتي دخول أنتونيلي كبديل في المباراة أعطى انتعاشة للفريق ما مكنه من تسجيل هدف الفوز.
1: نحن أقوياء ومعنوياتنا عالية وندرك أننا نسير على الطريق الصحيح، علينا مواصلة التحسن والعمل بجد، لكن الراحة مهمة للغاية أيضا، كما يتعين علينا معرفة هوية خصمنا القادم. يمكن التسجيل في الدقيقة الأخيرة وكذلك في الوقت الإضافي. لقد اعتقدنا أننا قد نحسم التأهل خلال الأشواط الإضافية، وكان الفريق مستعدا تماما لخوضها.
0: ويخوض المنتخب المغربي فجر الثلاثاء مواجهة صعبة مع نظيره الهولندي في مدينة مونتريي المكسيكية، ويعيد اللقاء المرتقب إلى الأذهان ذكريات مباراة سابقة بين أسود الأطلس والطواحين في مونديال الولايات المتحدة عام 1994 الذي انتهى لمصلحة هولندا. ويطمح رفاق حكيمي إلى العبور لثمن النهائي وتكرار إنجاز نسخة مونديال 2022. في المقابل تسعى هولندا إلى الذهاب بعيدا في المونديال والتتويج باللقب لأول مرة في تاريخها.

0: ختام هذه النشرة، تتابعون الآن برنامج تواصل.
1: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. شيوخ عشائر ونواب أردنيون في جهة فتاة غزية تتلقى العلاج في الأردن. ترامب يحذر من خطر يهدد أمريكا، أخطر على أمريكا من 11 من سبتمبر والحربين العالميتين، فما هو هذا الخطر؟ هجوم إسرائيلي على والدة جيدي فانس، هل ترامب على الطريق؟

0: مشاهدينا كلنا بنعرف أن الجاهة أو الطلبة هي من العادات المنتشرة في البلدان العربية، بحيث يتقدم ذوو العريس ومن ينوب عنهم من كبار الوجهاء في العشيرة أو العائلة ليطلبوا يد الفتاة من وجهاء وكبار عشيرتها أو عائلتها. في الأردن تقدم شاب لخطبة فتاة قادمة من قطاع غزة لتلقي العلاج بعد إصابتها، لكن الفتاة وحيدة في الأردن ولا يوجد من ينوب عنها، فما الحل برأيكم؟ نواب أردنيون وشيوخ عشائر أخذوا زمام المبادرة وقرروا أن يتقدموا الجاهة لينوبوا عن عائلتها الغائبة قسرا، في موقف إنساني حاز إشادة واسعة في منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا قدم نموذجا من التآخي والتكافل والتضامن بحسب الناشطين. دعونا نشاهد جزءا من هذه الجاهة من العاصمة عمان.
1: الجاهة الكريمة من أجل طلب يد ابنتكم المصون أمل محمد يوسف الرياضي إلى ابن مالك حمدان المنصوري.
2: أهل العروس وباسم أخويا سعادة النائب حسن وباسم أهلها، إحنا كحزبكم نمثل اليوم هذه الفتاة الرسول، ونقول لكم مبارك على سنة الله ورسوله، مبارك إن شاء الله تعيش بسعادة وهناء وفخر إن شاء الله. نهاية كلامي بسم الله ونلهيها بحمد الله التوفيق والإطراء بسورة الله.
0: طبعا موقف أخلاقي جدا. رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا على هذا الحدث. أحمد عبد الباسط قال: رحت الأردن أقل من شهر، شفت طيبة هذا الشعب وأخلاقه الكريمة ووعيه العالي. مها بتقول: فعلا اجتمعت العزة والكرامة مع النخوة والشهامة. بينما قال قاسم: هذه شيم العرب وأخلاق. كتب محمد: هي بنت كل العشائر الأردنية. مشاهدينا، للمزيد ينضم لنا من عمان عضو مجلس النواب الأردني صالح العرموطي يلي ناب عن أهل العروس بالجاهة وأجابهم بالقبول. أول شيء أهلا وسهلا فيك معنا، بداية طبعا منبارك للعروسين ومنبارك لكم كونكم كنتوا الجاهة أو الأهل يلي نبتوا عن أهلها للعروس يعني الموجودين قصرا بغزة. شو هي الرسالة يلي أراد إيصالها شيوخ العشائر والنواب الأردنيين لما تقدموا بهذه الجاهة كأنهم هن أهل العروس؟
3: أشكرك ستي، ما شاء الله عندك خبرة في هذا المجال، ونكرر مباركتنا للعروسين وللوطن ولأهلنا وشعبنا البطل المقاوم والبقار العدو الصهيوني في غزة الذي يمثل نبض الأمة العربية والإسلامية وهو الدرع الحامي للأمة العربية والإسلامية. ولذلك أرجو تحية إعزاز للرجال والنساء والأطفال والشيوخ في غزة الحبيبة الصامدة المرابطة. لا شك أنت كما تعلمين عادة الأردنيين والشعب الأردني الطيب أن يستقبل من أبناء أمتنا العربية والإسلامية. فنما لعلمنا أن هناك فتاة نشمية من أهلنا بناتنا في غزة قد جاءت إلى العلاج وخرجت من غزة لوحدها، ولذلك شاء القدر أن تتعرف على شاب ومن خيرة شيوخ من أبناء العشائر، فقرر جاءها. كما تعلمين إحنا أن عادات وتقاليد من أروع ما يمكن، عاداتنا وتقاليدنا وتقربنا من بعضنا البعض في الأردن، ونستقبل أبنائنا ونعتبر كل أبناء الأمة العربية والإسلامية جزء لا يتجزأ من مملكتنا الأردنية.
0: بارك الله فيكم. طبعا
3: كما نص عليه الدستور، ولذلك رحبنا بهذه الفكرة. ومن من من من طيب الأصل وشيمة الأردنيين وعشائرنا الأردنية أن الجاهة اللي حضرت للطلب من وجوه وشيوخ عشائر الأردنية من مختلف الأطياف.
0: طيب،
3: وهذا يعني نقطة تسجل إكراما لهذه الجهة وإكراما لجهادها لنا في غزة.
0: نعم سيد صالح.
3: واستقبلنا كحزب الأمة عدد من زملائنا.
0: كنت بدي لك نحن بلبنان منقول نحن أهل العريس والابن ابننا والبنت بنتنا، وأنتوا هيدا يلي عملتوا الابن ولدكم والصبية من أهل غزة. الله يخليك. والصبية من أهل غزة نبتوا عن أهلها وكنتوا أنتوا أهلها فعلا،
3: اعتبرناها بنتنا ورحبنا وتقبلنا وباركنا للعريس بلمالك حمدان المنصوري من عشيرة المنصوري. هم
0: الله يهنيهم.
3: وهي أمل وستبقى أمل إن شاء الله للأمة، وهي مجاهدة كبيرة، ولذلك عززنا التلاحم بين مجتمعنا وخاصة في أسرتنا الأردنية التي نعتز بها ونفخر في التراث التي يعني عبر تاريخها كانت تستقبل هؤلاء. ولذلك صحيح. اعتبرناها من بنات رسميات الأردنيات بالترحاب الحمد لله سبحانه. وأنا بشكركم إنكم أعطيتوا إضاءة لهذا التكافل وهذا
0: بالعكس الشرف لإلنا
3: العربية
0: شرف لإلنا.
3: ولذلك إحنا كحزب الأمة اعتبرنا إن هذه بنتنا جزء من بنات أمتنا العربية والإسلامية.
0: طيب يا سيد صالح هلا أنت يعني بهذه اللحظة العاطفية اعتبرت حالك أهل العروس، بس كمان شو بتحب تقول لأهل للعروس الموجودين بغزة؟
3: أنا بحيي أهلها بغزة وشكرا لهم إنهم أعطونا ثقتهم، وبقول لكم إنه بنتكم هي بنتنا ونعتبر جزء لا يتجزأ ونقف معكم وأهلنا وغزة، وهذا يمثل شيء جميل جدا ومشاعر يعني غاية في الأهمية أننا قمنا كشعب أردني وكنواب من حزب الأمة ونواب ومن الشعب الأردني ومن الأردن كله أننا مثلنا عائلة من أهلنا في غزة التي تقدم الشهداء والتضحيات، واللي سنويا سيدتي بتخرج 10,000 حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، وقد خرجت بعز أزمة الحصار أكثر من 500 حافظ وحافظة لكتاب الله
0: يا سيد صالح.
3: المجاهدين صحيح. هذه بنت مجاهدة وأهلها مجاهدين وصابرين. تصوري ما أصعب أن يعقد قران فتاة
0: بعيدة عن أهلها وبعيدة عن أرضها.
3: فنحن مثلنا الحمد لله هذه العائلة الطيبة المعطاة إن شاء
0: طبعا
3: الله.
0: طبعا بارك الله فيكم. بدي منك كمان
3: وننذرهم لتحرير فلسطين.
0: أمين أمين. بدي منك كمان هيك نصيحة أو كلمة منك للعروسين قبل الختام.
3: أولا جهتنا مش سهلة العروسين، ربنا يطرح لكم البركة ويرزق لكم الذرية إن شاء الله الصالحة. ونقول للعروسين أنني أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله مهمة جدا، والمحبة والود والتعاون. وأنا أنصحك يا مالك أن تتعامل مع بنتنا أمل بالخير والتقوى، وأن لا تخاطبها إلا حبيبتي وصديقتي ورفيق الدرب ومسيرتي، وأن تكون هذه مسيرة خير وتوأم الروح، هذه رفيق الدربك فاحرص عليها. وأنا قلت له أن أوصيك بتقوى الله، تقوى الله مهمة في هذا العمل. وبنتنا في غزة المجاهدة اللي قدمت الشهداء، وللعلم يا مالك ويا لجميع من يسمعوا، غزة أكثر منطقة في العالم فيها يعني إنجاب، يعني كل المناطق اللي فيها حروب أهل غزة تنجب المرأة، تقدم الشهيد وتنجب 4 و5. ولذلك يعني إن شاء الله ربنا بيطرح لكم البركة والذرية وتعيشوا سعيدين وهنيين بإذن الله.
0: سيد صالح
3: وتعالى.
0: سيد صالح نحن كمان منهني العروسين ومنهنيهم فيك ومنهنيهم بأهلهم، ومنتمنى هيك تضلكم حولهم وحواليهم. نشكرك على حضورك معنا وهذه المقابلة. شكرا لك.

أعزائي المشاهدين، هناك ثلاثة حوادث كبرى في التاريخ الأمريكي، لحظات شعر فيها الأمريكيون بخطر حقيقي عم بيهدد بلادهم التي تأسست بشكل الحالي قبل 250 سنة. الأولى كانت حادثة بيرل هاربر الشهيرة خلال الحرب العالمية الثانية، عندما هاجم اليابانيون الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ ونجحوا في إصابة 21 سفينة وتدمير 188 طائرة وقتل أكثر من 2400 شخص، بعد مباشرة دخلت أمريكا حربا ضد اليابان وألمانيا. أما الحادثة الثانية طبعا كلنا بنشهد عليها، هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على برج التجارة العالمي، كلكم بتعرفوا القصة وشو صار من بعدها، بعدنا عايشين لليوم. الخطر الثالث كان مختلف شوي، خلينا نقول امتد على مدار سنوات، وهذا هو موضوعنا اليوم. شو هو؟ مواجهة المد الشيوعي خلال الحرب الباردة. يلي ما بيعرف، هيدي القصة هي حدثت بعد انتهاء الحرب العالمية، لما دخلت أمريكا مواجهة كبيرة جدا مع الاتحاد السوفيتي سياسيا واقتصاديا وأمنيا وكل شيء، من دعم بعض الدول للتعافي من آثار الحرب إلى حروب بالوكالة كما حدث في كوريا وفيتنام، وصولا إلى الضغط على حكومات البلدان التي تأثرت بالفكر الشيوعي اقتصاديا، وحتى دعم انقلابات عسكرية في بعض الأحيان. كل هذا خارج أمريكا، هيدا طبعا غير الحملات يلي نفذت داخل أمريكا نفسها ضد أي حدا بيتأثر بالفكر الشيوعي. عرفت هذه الحملات باسم المكارثية نسبة للسيناتور جوزيف مكارثي، هو هذا الرجل اللي عم نشوفه هون بالصورة، يلي قاد في خمسينيات القرن الماضي حملات شرسة لملاحقة الشيوعيين في كل أنحاء أمريكا وخاصة داخل مؤسسات الدولة. باختصار، أي حدا بيتأثر بالفكر الشيوعي بتم وصمه والقضاء عليه. طيب، المفروض أنه الاتحاد السوفيتي انهار ببداية التسعينيات، وهذا الخطر مفروض أنه انتهى. لا أعزائي، ترامب بعد كل هذه السنوات يستدعي الخطر الأحمر كما كان يعرف، ويرى أن الشيوعية أخطر على أمريكا من كل يلي حكينا عنه. في منشور أمس على منصته تروس سوشيال، شوفوا شو عم بيقول. بيقول: الشيوعية هي أكبر خطر على بلادنا منذ الحرب العالمية الأولى والثانية وبيرل هاربر وهجمات 11 سبتمبر. بهذا الوضوح يعلنها ترامب، وهذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها ترامب من الخطر الشيوعي. طيب ليه ترامب هالقد معصب؟ ومن مين تحديدا؟ وليه بهيدا التوقيت مركز هالقد على الشيوعيين؟ القصة يا أعزائي أنه بشهر نوفمبر المقبل ستعقد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. الحزب الجمهوري، حزب ترامب، عنده هلأ الأغلبية في كل من مجلسي النواب والشيوخ مثل ما بتعرفوا، لكن بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة وارتفاع تكاليف المعيشة داخل أمريكا، هناك تهديد كبير من احتمال فقدان هذه الأغلبية. طيب، إذا فقدوا هذه الأغلبية لصالح من ستفقد؟ لصالح الحزب الديمقراطي، وإذا بدكم أكثر تحديداً لصالح التيار التقدمي أو اليسار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، وهيدا يلي ترامب مركز عليه بهالفترة. التيار التقدمي يشهد صعوداً كبيراً خلال الفترة المقبلة الماضية عفواً على حساب التيار الوسطي التقليدي داخل الحزب الديمقراطي. أبرز رموز هذا التيار في، إذا فينا نقول، السيناتور بيرني ساندرز، رشيدة طليب، إلهان عمر، أعضاء الكونغرس، كمان إضافة أكيد إلى عمدة نيويورك زهران ممداني يلي فاز في الانتخابات الأخيرة بعد معركة كبيرة جدا. أجندة هذا التيار إصلاحية شاملة تركز على الرعاية الطبية، العدالة الاجتماعية الاقتصادية، دعم الحريات الفردية، ولدى العديد من رموزه مواقف قوية ضد حرب الإبادة على قطاع غزة. طبعا هذه المواقف خلتهم بمواجهة اللوبي الصهيوني بأمريكا مثل أيباك وغيره يلي دايما بيحشد ضدهم بالانتخابات. من كم يوم كانت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في مدينة نيويورك يلي هو أحد معاقل الحزب الديمقراطي تاريخيا. الانتخابات شهدت مفاجأة مدوية بفوز مرشحي التيار التقدمي يلي دعمهم ممداني ضد المرشحين المحسوبين على التيار التقليدي، بل إن اثنين منهم فزا على نواب حاليين في الكونغرس. ترامب استغل الفرصة، يلا رد مباشرة واتهمهم بأنهم شيوعيين متطرفين ليسوا ديمقراطيين اجتماعيين كما وصفهم. أيضا شوفوا بشو سرطان يهدد ازدهار أمريكا ويهدد الحريات الدينية داخلها.
هجوم ترامب بعد الانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي بنيويورك جاء في كلمة له أمام الائتلاف الإنجيلي الدين والإيمان. الائتلاف جزء من القاعدة الشعبية لترامب اللي أغلبها مجموعات يمينية محافظة، إضافة إلى حركة ماجا Make America Great Again. الأوصاف على التقدميين على ما يبدو الهدف منه التأثير على هذه القاعدة المحافظة في أغلبها والتي لديها كثير من التحفظات على أجندة التقدميين. بعض المتابعين ربطوا بينه وبين الفترة المكارثية يلي حكينا عنها قبل شوي. خلونا نشوف شو يلي حصير بالانتخابات التي ربما تأتي بمفاجآت غير سارة لترامب. والله عيننا عزعله. خلونا نروح على مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف التغريدات. فيكتور بيقول المفاضلة بين الليبرالية والشيوعية أمر عفى عليه الزمن، ترامب يلجأ إلى ذلك بسبب وجود حشود من الناس غير المطلعين الذين يمكن تخويفهم. بول بيقول هذا ليس من قبيل المبالغة، تاريخ يظهر أن الشيوعية تؤدي إلى الاستبداد والانهيار الاقتصادي وفقدان الحريات أينما ترسخت. رسالة ترامب تسلط الضوء على الحاجة الملحة للدفاع عن القيم الأمريكية. أنتوني بيقول بالنسبة لترامب أصبحت الشيوعية تسمية فضفاضة تطلق على أي شخص يختلف معه، فمن الأسهل دائما اختلاق تهديد وهمي. أما ديانا فبتقول لا يملك ترامب ومن حوله أي حلول للمشكلات التي تواجه الأمريكيين، تتمثل استراتيجياتهم في وصم كل ما يطرحه الديمقراطيون لمساعدة الناس بأنه شيوعية. يا له من أمر مخيف وما تصدقوا أكاذيبهم.

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، الحرب الأمريكية الإيرانية خلصت إلى نتائج لم تسر طبعا الإسرائيليين، بل كانت في صالح الإيرانيين كما تقول إسرائيل. فبعد أن جرت تل أبيب واشنطن إلى حرب مع إيران، انقلب السحر على الساحر، هيك بيقول المثل، وخرجت إسرائيل من المولد بلا حمص، كمان هيك بيقول المثل. طبعا مش أنا يلي عم بحكي، الإسرائيليين يلي بيقولوا أن ترامب تخلى عن إسرائيل وذهب لاتفاق مع إيران. طيب هل ستصمت إسرائيل؟ تخيلوا مشاهدينا، حوالي 3 سنوات وأمريكا تمول الحرب الإسرائيلية على جميع الجبهات في منطقة الشرق، بداية الأوسط، الشرق الأوسط طبعا، بداية من الإبادة الإسرائيلية بغزة، مرورا بلبنان، سوريا، أخيرا إيران، ومع ذلك تحاول إسرائيل قلب الطاولة ومهاجمة الحليف الأكبر لها. البداية من جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي وصولا للرئيس ترامب نفسه. شو يلي صار؟ القناة 12 الإسرائيلية شنت هجوما حادا على فانس وعمدت إلى تشويه صورته خلال تقرير معمق ادعت فيه أن نائب الرئيس نشأ في فقر مدقع بمدينة أوهايو برعاية أم مدمنة على المخدرات وجدة لديها 19 مسدس محشوا في المنزل، هن عدوهن يعني. وادعت القناة الإسرائيلية أن فانس خليفة ترامب يقود نهجا يقصي إسرائيل عن المشهد، وقد حظي أخيرا بالظهور على الساحة الدولية في اللحظة التي قررت فيها أمريكا طي صفحة الشرق الأوسط القديم. اكتشف الإسرائيليون أن جي دي فانس الرجل الذي يطمح لرئاسة الولايات المتحدة ليس في صفهم حقا. تقول القناة 12 أن فانس يعرف عن نفسه بأنه شخصية مستقلة يكره الحروب، وهو ما لا يتناسب مع واقع الشرق الأوسط لأنه نموذج كلاسيكي لأنصار شعار لنجعل أمريكا عظيمة مجددا. هو رجل أناني هيك بيقولوا، ذو سياسة خارجية محدودة، يردد باستمرار لسنا شرطة العالم. تضيف القناة أيضا بالنسبة لفانس، إسرائيل مشكلة تكلف الولايات المتحدة أموالا وتعقد علاقاتها مع شركاء مهمين كدول الخليج والسعودية. ويزعم مصدر أمني إسرائيلي رفيع أن فانس لم يكتفي بمعارضة هذه الحرب بل أيضا ترأس، عفوا، يقول المصدر الإسرائيلي أيضا للقناة الإسرائيلية نشتبه في أن فانس ورجاله هم من سربوا إلى الرئيس التركي أردوغان خطة الموساد السرية لتغيير النظام في إيران وذلك بمساعدة الأكراد، رغم أن فانس نفى هذه المزاعم واصفا إياها بأنها محاولة سياسية إسرائيلية لتحميله مسؤولية فشل الحرب. إلا أن فانس حاول تسويق مذكرة التفاهم الجديدة مع إيران للعالم على أنها انتصار عظيم لأمريكا، لكن إسرائيل اعتبرت فيها اتفاق استسلام مذل. لكن فانس لم يقف مكتوف الأيدي، ففي محادثات مغلقة أوضح أن إسرائيل لا تملك حق النقد على المصالح الأمريكية. دعونا نشير مشاهدينا إلى أن هذا الهجوم الإسرائيلي الغير مسبوق على نائب الرئيس الأمريكي ترامب يأتي تزامنا مع تقارير تشير إلى أن نتنياهو يفكر فعلا في مهاجمة الرئيس ترامب شخصيا من أجل البقاء سياسيا، وهي مغامرة وصفت بأنها خطيرة للغاية وذلك بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية. دعونا ننتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل مع هذه القصة. هنا ريبيكا رايلي تقول يختلط فانس بانتظام مع كارهي إسرائيل، وقد صرح علنا بأن برنامجه الصوتي المفضل هو برنامج ثيوفون وهو صديق لتاكر كارلسون، وقد ظهر مؤخرا ببرنامج ميغان كيلي. بارنز بيقول يا للعجب، لقد انكشفت حقيقة فانس أنه يختار الإيرانيين على حساب حليف أمريكا الأكثر ولاء. داني بيقول مزيد من الأخبار الكاذبة، فانس هو الشخص المتقلب الذي اختير ليتظاهر بمعاداة الصهاينة حتى ينتخب رئيسا، وعندها سينقلب رأسا على عقب تماما مثل الأحمق يلي هلأ عنا احنا ما خصنا. وكتب جيرالد، لمن يظنون أن تاكر رجل صادق استمعوا لبضع دقائق من حديث فانس وثقوا بحدسكم، وأكد لكم أن ترامب أكثر صدقا من فانس.

كابتن ماجد. كابتن ماجد عاد إليكم من جديد. سجل هدفاً، حقق فوزاً، ضاعف جهدك بالتمرين. هذه هي كلمات أغنية كابتن ماجد، بعتقد كتار تذكروها. هلأ مسلسل الرسوم المتحركة الأشهر في العالم العربي خلال التسعينيات، حلم كابتن ماجد الذي عاش لأجله تحقق يا أعزائي. تعالى نحكي لكم قصة كابتن ماجد الذي كان يحلم طوال أحداث المسلسل بأنه يواجه منتخب البرازيل، كيف أن هذه المواجهة تحولت اليوم إلى واقع في كأس العالم. الحمد لله على أيامنا. كابتن ماجد هي سلسلة أفلام كرتون يابانية تحكي قصة ماجد الذي كان حلمه تكوين فريق كرة قدم والوصول بمنتخب بلاده إلى بطولة كأس العالم. قصة طبعا كلنا نقعد 4-5 أيام لننطر الجول كابتن ماجد يوصل. قصة الرسوم المتحركة أنتجت في وقت لم تكن فيه اليابان قد وصلت طوال تاريخها إلى كأس العالم، لكنها تحولت الآن إلى واقع يعيشه اليابانيون بعد 24 سنة من عرض حلقة مباراة اليابان والبرازيل من الكابتن ماجد. تحققت مواجهة المنتخبين بكأس العالم 2026، إنها مباراة مألوفة في اليابان. مواجهة البرازيل كانت دائما محور السلسلة، فالبرازيل تمثل أعلى مستوى في كرة القدم والتحدي النهائي الذي يجب على اليابان تجاوزه لإثبات جدارتها بين أقوى فرق العالم. كابتن تسوباسا الذي تحول إلى كابتن ماجد في الدبلجة العربية ليس مجرد سلسلة ترفيهية، فقد شجعت شعبيته أجيالا من الأطفال اليابانيين على لاعب كرة القدم، وبعدها تأهلت اليابان لأول مرة لكأس العالم عام 98 وسجلت حضورها في كل نسخ المونديال من وقتها لهلأ. هلأ المستحيل تحقق. التقى البلدان سابقا بكأس العالم 2006 عندما فازت البرازيل 4-1 خلال دور المجموعات، لكن اليابان حققت نتيجة تاريخية في 2025 بفوزها على البرازيل لأول مرة. تقدمت البرازيل حينها 2-0 في الشوط الأول بطوكيو، لكن اليابان حققت عودة رائعة لتفوز بثلاثية مقابل 2. هناك ملحوظة صغيرة جدا هنا يا أعزائي، هذه النتيجة هي ذاتها نتيجة فوز اليابان الخيالي على البرازيل في قصة كابتن تسوباسا. الأمر ممكن يا أعزائي، أو كما تقول أغنية المسلسل، هيا تمرن كافح واتعب تجني أهدافا لن تغلب. بمناسبة الكفاح والتمرين، وبعرف قديش هلأ في ناس ممكن انبسطت بالغنية لأنه استعادت الذاكرة، هي أيضا الأخرى كتبت تاريخا في كأس العالم وبطريقة لم تحدث من قبل. كندا بعد احتلالها المركز الثاني في مجموعتها أصبحت أول دولة مستضيفة في تاريخ المونديال تضطر لخوض مباراة خارج أراضيها خلال النسخة التي تستضيفها. المنتخب الكندي تأهل إلى ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه، وذلك لأنه فاز على جنوب أفريقيا 0-1. هدف المباراة الوحيد جاء دراميا بامتياز، لكن كما يوجد رابحون هناك دائما خاسرون، وتوابع الخسائر في كأس العالم امتدت إلى المملكة العربية السعودية. ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن عدم استمراره في منصبه، استقال بعد 7 سنوات قضاها على رأس الاتحاد. المسحل قال إنه يتحمل كامل مسؤولية عدم تأهل المنتخب السعودي إلى الدور الثاني من كأس العالم، ما يقتضي إتاحة الفرصة لمرحلة جديدة. يعني هذه قمة المسؤولية والأخلاق بالمناسبة، يعني قليلا نلاقي مسؤول يعترف أو يتنحى عند وقوع مشكلة معينة على رأس مسؤوليته. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ابن شتان بيقول اليوم تنفيذ ضربة النمر من كابتن ماجد الحقيقي في كأس العالم، بس اليوم بتوصل بسرعة، خلينا نحكي عن المسافة ضروري جدا. كريم بيقول غريبة جدا أنه كاتب سلسلة كابتن ماجد كل أحلامه تتحقق واليابان فعلا تلعب مع البرازيل بكأس العالم رسميا، أحلام كابتن ماجد تتحول حقيقة، وزي ما أفل السلسلة أنه اليابان خلاص وصلت للعالمية. تالي بيقول بدا حزينا على خروج منتخب جنوب أفريقيا، فكتب جنوب أفريقيا أول من يجمع الحقائب. يا ترى مين يلي دوره قادم؟ أما محمد بيقول منتخب جنوب أفريقيا منتخب قوي حرام ما يتأهل. ومحمد كشكاري بيقول تساءل عن الخطوة المقبلة للكرة السعودية بعد كأس العالم وكتب هل ياسر المسحل هو المسؤول الوحيد عن الأخطاء؟ المهم الآن تدارك ما يمكن تداركه قبل كأس الخليج وأيضا كأس آسيا.

مشاهدينا، عندما ترفض السفارة تأشيرتك آخر همك، استمتع والتقط الصورة من الشاشة مباشرة بسترة الفيفا المعتمدة وعدسة كاميرا موجهة بدقة نحو شاشة التلفاز. خاض المصور السنغالي سيدي تالا معركته الخاصة ضد قرار حرمانه من السفر من داخل غرفته الفندقية. حول تالا إحباط التأشيرة الكندية المرفوضة إلى لوحة فنية. لوحة فنية شو بتثبت؟ تثبت أن الشغف الحقيقي لا توقفه السفارات ولا حدود جغرافية. قصة المصور الفوتوغرافي الرسمي للمنتخب السنغالي يلي اسمه سيدي تالا تحولت إلى واحدة من أكثر القصص الإنسانية والمهنية إلهاما وتداولا في الأوساط الرياضية العالمية بهذه الساعات. القصة بدأت عندما تحولت البيروقراطية الإدارية وقرارات التأشيرات الصارمة إلى دافع لتفجير طاقة إبداعية استثنائية. فعلا الإنسان ما بيغلب. أما التفاصيل المشوقة فمع انتقال منافسات أسود التيرانجا منتخب السنغال لخوض مباراتهم الحاسمة والختامية بدور المجموعات ضد المنتخب العراقي بمدينة تورونتو الكندية. تقدم الوفد الإعلامي المرافق للمنتخب بطلب الحصول على تأشيرات الدخول قبل السفر بأيام قليلة. يبدو تلقت البعثة السنغالية قرارا مفاجئا من السلطات الكندية برفض منح تأشيرة الدخول للمصور الرسمي سيدي تالا، بالإضافة إلى مدير حسابات التواصل الاجتماعي للمنتخب. وهذا ما زاد الأمر غرابة وأحباطا هو السماح لمصور الفيديو المرافق للبعثة إلياس بامس بالسفر مع المنتخب. بدلا من العودة إلى السنغال بعد انتهاء مباريات فريقه داخل الأراضي الأمريكية، تالا اتخذ قرار بالبقاء داخل غرفته الفندقية بالولايات المتحدة، بينما كان زملائه يستقلون الطائرة متجهين نحو كندا. هو استقر وحيد في مواجهة الأوراق الإدارية المغلقة، خلص سكرت عليه الطريق وما أخذ الفيزا. رفض أن تكتب نهاية رحلته المونديالية برفض من السفارة. قرر عند انطلاق صفارة بداية المباراة السنغال والعراق لم يستسلم لخيارات المشاهدة العادية. بدلا من ذلك قرر محاكاة واقعه المهني كأنه يقف تماما على خط التماس في الملعب. ارتدى تالا سترة المصورين الرسمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا داخل الغرفة، جهز كاميرته الاحترافية بعدسة الطويلة والتقط وضعيته الهجومية خلف العدسة، وبدأ في تتبع حركة اللاعبين وسير المباراة من شاشة التلفاز مباشرة عبر البث الحي. التقط صور دقيقة للاعبي المنتخب أثناء الاحتفالات وتسجيل الأهداف والصراعات البدنية، وتعامل مع وميض الشاشة وإضاءتها بالتحكم الاحترافي في غلق وفتح عدسته لإنتاج صور ليست بدقة التصوير المباشر، لكن الرسالة وصلت.

قال له تعال لك أنا أفرجيك. عقب انتهاء المباراة بفوز السنغال نشر تالا مقطع الفيديو الذي شاهدناه وعلق بعبارة بليغة تلخص الالتزام المهني قائلا: سواء كنت داخل الملعب أو خارجه سيبقى شغفي كما هو، لا يهم أين ألتقط الصور، فهدفي دائما هو رواية القصص عبر العدسة. إلى المنصات، أمادي بيقول رفضت كندا منح التأشيرة التقط صور المباراة من غرفته بالفندق، لعب جميل وعالم قبيح. أما تلاسك بيقول حتى في ظل هذا العمل عن بعد نتائجه مذهلة. مشاهدينا انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم على السريع، لكن قصصنا طبعا لا تنتهي، انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وطبعا ما تنسوا تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. طهران تؤكد إرسال وفد خبراء إلى الدوحة وتنفي وجود ترتيبات للاجتماع مع الجانب الأمريكي. والبيت الأبيض يقول إن لقاء سيعقد مع الإيرانيين بمشاركة ويتكوف وكوشنر، ووزير الخارجية العماني يؤكد أن بلاده لا تؤيد فرض رسوب عبور في مضيق هرمز. مصدر عسكري لبناني يقول للتلفزيون العربي إن الجيش لم يتبلغ بأي موعد لانسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة. ووزير الأمن الإسرائيلي يؤكد أن بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويلا. ثمانية شهداء جراء غارات إسرائيلية على دير البلح ومواصي خان يونس، وقوات الاحتلال توسع مدى الخط الأصفر. الجيش السوداني يؤكد تقدم قواته في معارك النيل الأزرق، وتحذير أممي من هجوم وشيك للدعم السريع على مدينة الأبيض.

0: أهلا بكم. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي إن وفدا إيرانيا من الخبراء سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن، نافيا وجود أي ترتيبات لعقد اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. التصريحات الإيرانية جاءت عقب تصريحات للرئيس الأمريكي حيث أكد دونالد ترامب أن إيران طلبت اجتماعا سيعقد الثلاثاء في الدوحة.
1: في لحظة سياسية تتداخل فيها الدبلوماسية مع الجغرافيا البحرية، تتسارع المؤشرات على مسار دبلوماسي جديد بين طهران وواشنطن. لكن وسط روايتين متباينتين بشأن طبيعة الاتصالات المرتقبة في الدوحة، فالرئيس الأمريكي يعلن عن عقد اجتماع مع إيران بطلب من طهران بمشاركة مبعوثيه، وعن المحادثات المرتقبة المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول إن ويتكوف وكوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى ستعقد على هامشها محادثات فنية.
2: من الواضح أن الرئيس يرغب في رؤية عملية السلام تمضي قدما، وسيكون من الأفضل للإيرانيين إبرام اتفاق جيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الرئيس أثبت أنه لا يخشى استخدام القوة العسكرية لبلادنا.
1: بدورها تسارع الخارجية الإيرانية إلى نفي وجود أي ترتيبات لمفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكدة أن الوفد الإيراني سيتوجه إلى الدوحة فقط لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، وأن زيارة المسؤولين الأمريكيين لا ترتبط بالوفد الإيراني. في المقابل تتحدث مصادر عن اجتماعات فنية بين الطرفين تركز هذه المرة على إدارة مضيق هرمز وآليات خفض التصعيد، بعد اتفاق مبدئي على وقف الهجمات المتبادلة وضمان حرية الملاحة. وفي موازاة ذلك تتكثف التحركات الدولية، فرنسا وسلطنة عمان تعلنان اتفاقهما للتعاون لتأمين الملاحة وإزالة الألغام من هرمز، فيما شددت مسقط على رفض فرض رسوم على عبور السفن وتمسكها بحرية الملاحة وفق القانون الدولي. أما طهران فتواصل الدفع باتجاه إعادة تنظيم حركة الملاحة، معلنة بدء محادثات فنية مع عمان، مشددة على أنه إذا لم ترغب مسقط في إقامة نظام مشترك لمستقبل مضيق هرمز فإن إيران ستمضي قدما بمفردها. هكذا هو المشهد. بين النفي الإيراني والإعلان الأمريكي تبقى الدوحة محطة اختبار حقيقية لمعرفة ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو تهدئة مستدامة أم مجرد هدنة مؤقتة.
0: إلى جنوب لبنان، حيث قال الجيش اللبناني إن قائد الجيش وقائد القيادة الوسطى الأمريكية بحثا إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهي المرة الأولى التي يذكر فيها هذا الملحق بصيغة رسمية في لبنان. يأتي ذلك وسط استمرار التسريبات الإسرائيلية بشأن مضمونه، وتأكيد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن بقاء جيش الاحتلال في جنوب لبنان سيكون طويل الأمد.
3: للمرة الأولى يرد ذكر الملحق الأمني لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في بيان رسمي للجيش اللبناني، بعدما أعلن أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر آلية تنفيذ هذا الملحق من دون الكشف عن أي من تفاصيله. يكتسي هذا التطور أهمية خاصة إذ يأتي وسط تسارع التسريبات الإسرائيلية بشأن بنود الملحق وما تضمنه من مكاسب لإسرائيل. يرى معارضو الاتفاق أنها تمس جوهر السيادة اللبنانية على نحو غير مسبوق. تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تكشف الكثير من ألغاز هذا الملحق، إذ يربط أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله، ويتحدث عن بقاء طويل الأمد مع تعميق في منطقة الخط الأصفر. منذ توقيع الاتفاق تنشر وسائل إعلام إسرائيلية ما تقول إنها مبادئ الملحق الأمني. فبحسب القناة 12 لا يرتبط الانسحاب بجدول زمني بل بتقييم ميداني، كما يبقي توسيع المناطق التجريبية خاضعا لموافقة إسرائيل. والخطير أيضا هو الإبقاء على حرية تحرك جيشها داخل ما يسمى الخط الأصفر ضد ما تعتبره تهديدات أمنية. وإلى حد بعيد تعكس التسريبات الإسرائيلية جوهر الاتفاق المعلن في بنوده 14، فهو يربط إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية بنزع سلاح ما يسميه الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، على أن تتولى الحكومة اللبنانية التنفيذ بإشراف أمريكي، بما يكرس دور واشنطن مرجعا مباشرا لهذا الاتفاق. لكن ما تضيفه التسريبات هو عنصر آخر بالغ الأهمية يتمثل في احتفاظ تل أبيب بدور التحقق الميداني من تنفيذ هذه الترتيبات، وهو ما يمنحها تأثيرا مباشرا في تحديد وتيرة الانسحاب ومراحله. ومع ذلك يؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، بيد أن العقدة الأساسية لا تبدو في وجود ملحق أمني بحد ذاته، بل في تفسير صلاحياته وحدودها وخسائر لبنان مقابل مكاسب إسرائيلية من اتفاق يصفه نتنياهو بالإنجاز التاريخي.
0: في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في دير البلح وسط القطاع. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة عدد من المواطنين جراء إطلاق نار من آليات عسكرية شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما أفاد باستشهاد شخصين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية خيمة في مواصي خان يونس. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تسجيل 3465 خرقا من جانب الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ. وأشار المكتب في تقرير إلى استشهاد 1045 فلسطينيا وإصابة 3380 آخرين. وأوضح التقرير أن الاحتلال سمح بدخول 55,539 شاحنة مساعدات فقط من أصل 156,000 شاحنة كان يفترض دخولها، كما سمح الاحتلال بسفر 8,016 فلسطينيا فقط من أصل 21,800 شخص كان يفترض تمكينهم من السفر عبر معبر رفح بنسبة التزام بلغت 36%. إلى الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل يبلغ من العمر 15 عاما برصاص الاحتلال خلال اقتحام حي أم الشرايط بمدينة البيرة قرب رام الله. وقالت الوزارة إن الطفل أمير أحمد جواد جابر أصيب برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر أطلقهما عليه جنود الاحتلال الذين تركوه ينزف لفترة من الزمن ومنعوا الاقتراب منه وإسعافه. فقد الصحفي مجاهد بني مفلح صوته نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فكتب لمراسلنا عميد شحادة قصته على الورق ليرويها بصوته، متحدثا عن الأسرى وعذاباتهم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم وكل ما لا يمكن تصوره من معاناة مأساوية لا يقدر البشر على تحملها.

0: كان الصحفي مجاهد بني مفلح، ولكن هذا ليس صوتي. استعرت صوت زميلي عميد شحادة. أنا سأكتب وهو سيسرد قصتي.
1: صوت يا عميد اليوم ممكن مش خلاص. أنا من ذاكرك من باقى عنك.
0: يبدو أنني تغيرت، لا أستطيع النطق بشكل مفهوم. بالأمس عاد نطقي قليلاً بعد 5 أشهر من الصمت القسري. لم تكن تجربة السجن حدثاً عابراً. اعتقلني الاحتلال الإسرائيلي 7 أشهر، ويوم الإفراج عني عانيت من نزيف في الدماغ جراء التعذيب، ثم أصبت بسكتة دماغية. والآن بعد 5 أشهر من العلاج المستمر يمكنني الحديث عن قصص ملأت دماغي قبل السكتة وبعدها. لن أنسى سمير الرفاعي، رجل في 50 من عمره من بلدة رمانة غرب جنين. أخرجوني أنا وسمير إلى المحكمة، وعند عودتنا عذبونا. سمير لم يحتمل الضرب، تغير جسده كثيرا. بعد وقت اقتحموا غرفتنا ورشوا الغرفة بغاز الفلفل. ارتمى سمير، نقلوه إلى الخارج ولم يعد. عاد خبره، استشهد. لن أنسى أحمد تزعزع، شاب جميل بريء من بلدة قباطية جنوب جنين. عمره أقل من 20 سنة. خلال التعذيب أفلتوا عليه كلبا نهشه في وجهه. أصيب بالتهاب، كان يحتاج فقط لحبوب مضاد حيوي. تركوه أياما يعاني من النهش، صار يتقيأ بشكل دائم، ثم أخرجوه إلى الساحة واستشهد. كان معنا شاب آخر من قباطية، جلب له الأسرى تركة الشهيد أحمد. هو أولى بها لأنه ابن بلدته، لذلك جلبوا له التركة. كانت عبارة عن كيس فيه كسرات خبز. كنا في مجاعة. سألت الوارثة كيف سيأكل خبزات أحمد الذي مات للتو. قال لي إنه لم يعد لديه قلب ليحزن ولا دموع ليبكي، لأنه ودع الكثيرين في السجن. وبينما كان يمضغ خبز الشهيد أزاح وجهه جهة الحائط، يبدو أنه بكى بجوع وصمت. في السجن كنت أحاول تذكر وجه طفلي عرب لكي لا أفكر بمن استشهد من الأسرى، ولم أستطع سوى تذكري صورة واحدة له وهو يبكي عند اعتقالي من البيت. يومها بدأ جنود الاحتلال بتعذيبي داخل البيت. نظرت أنا ملقا على الأرض إلى وجه طفلي عرب وهو يبكي، فصارت هذه صورته الوحيدة في رأسي. يتعبني النظر إلى وجه القديم. حاولت أن أصمد، لكن انهارت دفاعاتي من شدة التعذيب والإذلال. كانوا يريدون منك أن تنسى نفسك. أنا لم أنسى أنني صحفي. كنت طوال الوقت أفكر بتحويل اعتقالي إلى صوت من لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم وعما جرى لهم، ولكن الوقت لم يسعفني لأكتب ما جرى. أصابتني سكتة دماغية، وبدلا من كتابة قصص المعذبين صرت أنا القصة للأسف.

0: نددت وزارة الخارجية السورية بالتوغلات والقصف الإسرائيلي في جنوب البلاد غداة تصعيد شهدته قرية في محافظة درعا دفع سكانها إلى النزوح ليلا. وفي القنيطرة سجلت توغلات جديدة تخللتها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز مؤقتة.
1: لن ننسحب من سوريا، بهذه العبارات حسم وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس موقف حكومته، تصريح يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد في الجنوب السوري. وعلى الأرض التوغلات الإسرائيلية تتواصل. جيش الاحتلال أعلن تنفيذ عملية عسكرية داخل ما يسميها المنطقة الأمنية، وقال إنه قتل عددا ممن وصفهم بالمسلحين المخربين، مؤكدا استمرار عمليات

0: مداهمات للمنازل وإقامة حواجز مؤقتة. ووفق وكالة سانا، نفذت القوات الإسرائيلية 6 توغلات في ريف المحافظة. في المقابل توالت الإدانات العربية، قطر والسعودية والأردن طالبوا بوقف التوغلات الإسرائيلية واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. الخارجية السورية بدورها أدانت القصف والتوغلات، معتبرة أن ما تقوم به إسرائيل انتهاك صارخ للقانون الدولي. ومنذ سقوط نظام الأسد تواصل إسرائيل توسيع تحركاتها العسكرية في الجنوب السوري، فيما يشبه محاولة لفرض واقع عسكري جديد وسط تصعيد لا تبدو نهايته قريبة.
1: استعاد الجيش السوداني السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق عقب هجوم على مواقع قوات الدعم السريع. وقال مصدر عسكري إن الجيش والقوات المساندة له ألحقوا خسائر كبيرة بالقوات المهاجمة واستولوا على نحو 10 مركبات قتالية ودمروا أخرى.
2: الأزرق ماذا نحدد المكان؟
3: في النيل الأزرق يتقدم الجيش السوداني نحو سركم، بينما تتصاعد في شمال كردفان معركة قد تحدد مسار الحرب. هذه المشاهد المتداولة توثق دخول قوات الجيش إلى منطقة سركم جنوب غربي سالي بعد هجوم قالت مصادر عسكرية إنه انتهى باستعادة السيطرة على المنطقة وإلحاق خسائر بقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال في خطوة تهدف إلى تأمين محيط الكرمك وتضييق الخناق على التحركات المسلحة على الشريط الحدودي. لكن في الأبيض تبدو الصورة مختلفة تماما، فهنا لا تتقدم القوات على الأرض فقط، بل أصبحت المسيرات تفرض إيقاع المعركة من السماء. هجمات متكررة استهدفت محطات الكهرباء والمياه والوقود وخلفت دمارا في المنازل والبنية التحتية، فيما يصطف السكان لساعات من أجل مياه الشرب ويحتفل الأطفال بجرعة ماء كأنها نجاة. يأتي ذلك وسط تحذيرات أممية من حشد قوات الدعم السريع، تعزيزات كبيرة حول المدينة في مشهد يعيد إلى الأذهان ما سبق في الفاشر، مع مخاوف من حصار قد يقطع آخر طرق الإمداد عن أكثر من 500,000 شخص بين سكان ونازحين. الأبيض ليست مدينة عادية، بل عقدة الطرق التي تربط دارفور بوسط السودان وتضم قاعدة جوية وخط أنابيب نفط ومقرات عسكرية، لذلك فإن المعركة عليها تتجاوز السيطرة على مدينة إلى محاولة إعادة رسم خريطة النفوذ في السودان. وبين تقدم الجيش في سركم وتصاعد الضغط على الأبيض، يبدو أن الحرب تدخل مرحلة جديدة لا تقاس فيها المكاسب بعدد المناطق التي تتبدل السيطرة عليها، بل بعدد المدن التي تستطيع الصمود قبل أن يتحول الحصار إلى كارثة إنسانية جديدة.
1: تتجه الأنظار في المشهد السياسي العراقي نحو الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة بشأن ملاحقة الفساد التي تضمنت تنفيذ مذكرات قبض غير مسبوقة استهدفت شخصيات سياسية ومسؤولين بارزين. وبينما تؤكد بغداد عزمها استرداد الأموال المنهوبة عبر آليات مالية جديدة وبتنسيق أمني مع إقليم كردستان، يرى مراقبون أن المحك الحقيقي لنجاح هذه الخطوات يكمن في مدى استمراريتها وقدرتها على تجاوز الضغوط والكوابح السياسية التقليدية.
4: لكن الوضع اللي جاي نشوفه لا يمكن السكوت عنه.
5: بهذا الموقف أعلنت الحكومة العراقية عزمها المضي في تنفيذ حملتها ضد الفساد، والتي بدأت مرحلتها الأولى بسلسلة عمليات قبض شملت قادة قوى سياسية ونوابا ومسؤولين سابقين وحاليين، وسط تأكيدات رسمية بأن التحركات تجري بآليات وطنية دون تدخل خارجي وبتنسيق مشترك بين السلطتين التنفيذية والقضائية يحظى بدعم شعبي.
6: مذكرات القبض التي نفذت هي شملت 21 شخصا متورطا بهذا المجال، هي تمثل حدثا وفعلا عراقيا صرفا لم يشترك فيه

0: أي طرف دولي ولا أي صديق من أصدقاء الدولة العراقية.
1: تطورات الملاحقة القانونية وأكبها توجيه حكومي لوزارة المالية بإنشاء حساب لجمع الأموال المستردة الناتجة عن الكسب غير المشروع، وفي حين أشارت بغداد إلى وجود تنسيق إيجابي مع إقليم كردستان لتعقب المطلوبين الموجودين هناك والقبض عليهم. يرهن مراقبون نجاح هذه التحركات بمدى استمراريتها وقدرتها على النأي بنفسها عن أي كوابح أو تسويات سياسية.
2: تقييم ينتظر أنه الاستمرار والديمومة والنتائج وانعكاساتها في فتح ملفات أخرى، هذه النقطة المهمة، الديمومة والاستمرار، وأن لا تكون خطوة مؤقتة تكون متأثرة بالكوابح السياسية التي ربما هي مستفيدة من شبكات الفساد.
1: في الشارع تباينت القراءات بين ترحيب بالإجراءات الحالية ومطالبات أوسع بضرورة أن تشمل التحقيقات كل المستويات الوظيفية والسياسية بلا استثناء، مع سد الثغرات لمنع المتهمين من مغادرة البلاد.
3: أكو رؤوس كبار أكبر من عندهم، يريدهم يوصلهم، يعني يوصلهم بأسرع وقت، يعني أكو هسه كل من أنت هذا شارد الأربيل وذاك شارد مدري وين، وثلاث أربعهم هسه شردوا ونهزموا، يعني عافوا البلد.
4: هاي راح يحاسبونهم لمدة شهر، راح إعلام، راح يصير ضقة إعلام كلش قوية، وهاي بس ورا الشهر كل شيء ماكو. الله وكيلك، كل رئيس وزراء يجي جديد يسوي شهر ويسد الموضوع.
1: وتؤكد الحكومة أن مكافحة الفساد قرار لا عودة فيه كونه يهدد وجود الدولة العراقية، كما تشدد على أن لا حصانة للمتهمين أيا كانت عناوينهم ومواقعهم.
5: ومع استمرار الحكومة في حملة مكافحة الفساد تبرز مطالبات بوجوب أن تشمل الحملة المتهمين بإهدار المال العام منذ العام 2003، مستفيدة من الدعم الشعبي لهذه الخطوة وصولا إلى ترسيخ مفهوم العدالة والقانون فوق الجميع. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
6: باتت فرص العثور على ناجين ضئيلة في فنزويلا بعد 5 أيام على الزلزالين القويين اللذين خلفا مقتل 1719 شخصا على الأقل وفقدان 10,000 في حصيلة قد ترتفع كثيرا فيما بعد. وأظهرت صور أحياء بكاملها لم يسلم فيها مبنى واحد من الهزات الأرضية، ودمرت كليا أو جزئيا 747 مبنى إثر الزلزالين.
7: ثوان معدودة كانت كفيلة بأن تصنع فارقا مرعبا بين الموت والحياة في فنزويلا. زلزال مزدوج حول البيوت إلى أفخاخ من الإسمنت في يوم عطلة وطنية. حصيلة تصاعدية بلغت 1450 قتيلا وآلاف الجرحى، وتقديرات صادمة تشير إلى 50,000 مفقود. 7 ولايات تأثرت بشكل مباشر، بينما أعلنت ولاية لاغويرا منطقة منكوبة.
8: في هذا المبنى كان يعيش العديد من الجيران، ربطتنا بهم صداقة طيبة. إجمالي المباني المتضررة في تشاكا وحدها 86 مبنى، تخضع جميعها حاليا لفحص وتقييم شامل.
7: أحياء كانت تنبض بالحياة تحولت إلى دمار واسع. استدعى وصول بعثات إنقاذ من 24 دولة وجهود بحث تواجه تعقيدات أبرزها تسجيل أكثر من 230 هزة ارتدادية ونقص حاد في أجهزة رصد الأحياء. انهيار بعض المشافي زاد من قتامة المعاناة الإنسانية لقرابة 7 ملايين شخص تضرروا بحسب الأمم المتحدة.
9: المبنى سقط بطريقة الانهيار المتطابق، حيث تهاوت الطوابق وتراكمت فوق بعضها البعض. لقد أجرينا عمليات فحص مسحي للمحيط بأكمله، ولكن هناك مناطق يتعذر علينا الوصول إليها نظرا لشدة وكثافة انضغاط الركام والأنقاض.
7: على بعد أمتار من حطام المباني تحولت الساحات إلى أحياء من خيام كرتونية. أكثر من 70,000 عائلة تفترش الساحات بحسب الحكومة. في محيط الكنائس وفي الشوارع امتزجت ترانيم الصلوات بدموع الخوف، مشهد يبحث فيه الجميع عن ملاذ سماوي بعد أن خذلتهم الأرض.
10: هنا نعاني الأمرين، نتقلب بين برد قاس وأشعة شمس حارقة. على الأقل حظينا بخيام تقينا أشعة الشمس المباشرة، أما الأشخاص الذين لا مأوى لهم ولا خيام فيعانون حقا عند الظهيرة. آمل أن يتم تزويدهم بالخيام لأن الكميات التي وصلت حتى الآن قليلة جدا.
7: فرق تصل الليل بالنهار نجحت في إنقاذ 50 شخصا. أمطار ربما تمنح قطراتها الحياة لأجساد تصارع اليأس بين الخرسانة والحديد. زلزال مزدوج يضاعف حجم أزمات فنزويلا المتواصلة، خسائر تلامس $6 مليارات. تقاوم فنزويلا في هذه الساعات أضخم كارثة طبيعية تشهدها منذ أكثر من قرنين، تداعيات إنسانية واقتصادية وسياسية ترسم ملامح مستقبل يتأرجح بين كوارث الانفعال الإنساني والطبيعة. وعن موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
6: تعقد قمة رؤساء تجمع السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية المعروفة باسم ميركوسور في دورتها الحالية في عاصمة باراغواي أسونسيون.
11: في أمريكا الجنوبية لا تجمع كرة القدم وحدها الشعوب، بل قد يفعل الاقتصاد ذلك أيضا. من هذا المكان، مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، حيث ترسم خرائط البطولات، ترسم اليوم أيضا خرائط التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي. في الخارج جماهير تتابع مباريات كأس العالم، وفي الداخل وزراء خارجية ميركوسور يمهدون لاجتماع الرؤساء الذي سيحدد شكل التعاون بين دول القارة في السنوات المقبلة. إنها مباراة من نوع آخر، لا تحسم بالأهداف بل بالاتفاقات.
12: أعتقد أن أقوى شيء يمكن الخروج به من هذا المؤتمر هو الإعلان عن اتفاق تجاري مع اليابان، وبذلك يفتح سوق عالمي آخر أبوابه للمجموعة، وهذا يعزز ثقة المفاوضين الآخرين.
11: تكتسي قمة هذا العام أهمية خاصة لأنها تأتي في مرحلة يسعى فيها ميركوسور إلى تعزيز حضوره في التجارة العالمية وتسريع المفاوضات مع شركائه الجدد، إلى جانب بحث سبل تحديث قواعد التكتل بما يتلائم مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الدولي وسط تباين في أولويات الحكومات. يقابل ذلك إدراك متزايد بأن العمل الجماعي أصبح ضرورة أكثر منه خياراً.
13: على كل دولة أن تبدي بعض التنازل، خاصة فيما يتعلق بحصص التصدير للاتحاد الأوروبي ضمن الاتفاق الجديد معه، وهذا سيخدم الجميع.
11: في اجتماع الرؤساء ستتضح قدرة ميركوسور على الانتقال من مرحلة النقاش إلى مرحلة القرارات الحاسمة. هنا في مقر اتحاد كرة القدم لدول أمريكا الجنوبية تتقاطع لغة الأهداف مع لغة الأرقام، ويلتقي التنافس على الملاعب بالتنافس على الأسواق والاستثمارات. وكما تبحث الفرق عن بطاقة للتأهل للدور التالي، تبحث دول ميركوسور عن طريق جديد للتكامل الاقتصادي وتعزيز دورها في التجارة العالمية. دد عبد الله، التلفزيون العربي، أسونسيون، باراغواي.
6: والآن إلى برنامج اقتصادكم.
14: ما أسباب قفزة التضخم في إيران بعد الحرب؟ كيف استفادت السياحة في إسبانيا من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط؟ وما هي أهم الملفات الاقتصادية لقمة ميركوسور في الباراغواي؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من اقتصادكم.

إمبراطورية مس المالية أكثر من مجرد كرة قدم، فكيف بنى ثروة تتجاوز مليار دولار؟ بينما اعتاد عشاق كرة القدم الحديث عن أهدافه الحاسمة، تمريراته الساحرة، كؤوسه التي لا تحصى، هناك مباراة أخرى كان يخوضها بعيدا عن المستطيل الأخضر، مباراة بناء إمبراطورية مالية جعلته يدخل رسميا نادي المليارديرات. فخلف الهدوء الذي اشتهر به النجم الأرجنتيني تقف شبكة ضخمة من العقود التجارية، صفقات الرعاية العالمية، الاستثمارات العقارية والمشاريع الفندقية والرياضية التي راكمت ثروة تجاوزت مليار ومئة مليون دولار، من عقود بمئات الملايين مع أكبر الأندية إلى شراكات مع أشهر العلامات التجارية في العالم، مروراً باستثمارات مدروسة في العقارات والفنادق والأندية الرياضية. نجح ميسي في بناء مصدر دخل لا يعتمد فقط على كرة القدم، بل يمتد إلى قطاعات متنوعة تضمن استمرار نمو ثروته حتى بعد اعتزال اللعبة، من حصة في عوائد البث مع أبل إلى عقد مدى الحياة مع أديداس وشراكات مع بيبسي وماستر كارد. لم يكتفي ليونيل ميسي بجني الملايين داخل الملعب، بل بنى منظومة استثمارية متكاملة خارج خطوطه، محفظة عقارية تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار، تضم عقارات فاخرة في برشلونة، ميامي وغيرهما، إلى جانب سلسلة فنادق واستثمارات في قطاع الضيافة وحتى امتلاك نادي إسباني بالكامل. خطوات تؤكد أن ميسي كان يخطط لمستقبله المالي بنفس الدقة التي كان يصنع بها أهدافه.

0: لن نسمح للروبوتات بسرقة وظائفنا، هذا هو شعار العاملين في هيونداي هذه الأيام. عمال ثالث أكبر شركة منتجة للسيارات في العالم يشعرون بالخطر على أعمالهم بسبب خطة الإدارة بنشر روبوت أطلس البشري الشكل في مصانعها. ولذا صوت 87% من عمال هيونداي التابعون لاتحاد عمال المعادن الكروي البالغ عددهم 40,000 عامل لصالح الإضراب، كما يطالب العمال ب 30% من الأرباح وزيادة الرواتب ورفع سن التقاعد وحق المشاركة في قرارات الذكاء الاصطناعي. يشكل الاحتجاج العمالي ضربة لطموحات هيونداي لمنافسة تسلا في عالم الروبوتات والسيارات الذاتية القيادة، لكن ذلك يشعل الصراع بين التقدم التكنولوجي والأمن الوظيفي. هل جمع دونالد ترامب الإمارة والتجارة في آن معا؟ وما يترتب على ذلك من تضارب للمصالح؟ يبدو هذا ما تشير إليه صحيفة وول ستريت جورنال، فقد حصل الرئيس الأمريكي على تبرع قيمته 45 مليون دولار في حملته الانتخابية الثانية من لاري أليسون، الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل للبرمجة الشهيرة وأحد أكبر داعمي إسرائيل. فهل تذهب هذه التبرعات السخية هباء؟ الإجابة طبعا لا. إذا تقول الصحيفة أن ترامب الوفي لداعميه سارع في رد البين من خلال منح شركته عقداً قيمته نصف تريليون دولار لتقوم بدورها ببناء البنية الأساسية التحتية لمراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. الأمر لم ينتهي هنا، فقد شاركت أوراكل في السيطرة على عمليات نيك توك الصينية في الولايات المتحدة في صفقة توسطت الحكومة الأمريكية فيها معززة ثروة أليسون البالغة 200 مليار دولار، أي في المرتبة السادسة بين أغنى أغنياء العالم. هل يستفيد قطاع السياحة في إسبانيا من الحرب في الشرق الأوسط؟ وهل يمكن أن تتحول الحروب إلى مكاسب اقتصادية لدول أخرى؟ بينما تعيش منطقة الشرق الأوسط تداعيات التصعيد العسكري الأخير، يبدو أن دولة أوروبية تستعد لجني ثمار هذا التحول الكبير في حركة السفر العالمية. فهل تقبل إسبانيا على موسم صيفي استثنائي لهذا العام؟ التوقعات تشير إلى إمكانية استقبال نحو 100 مليون سائح خلال عام واحد، هو رقم غير مسبوق، قد يرسخ مكانة إسبانيا كواحدة من أكبر الوجهات السياحية في العالم. ومع التغيرات العميقة التي فرضتها الجغرافيا السياسية وتصاعد المخاوف الأمنية في عدد من الوجهات التقليدية في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، بدأ ملايين المسافرين وشركات السياحة بإعادة رسم خرائطهم. السائحون يبحثون عن وجهات تجمع بين الأمان والاستقرار وسهولة الوصول والخدمات المتطورة، وهنا برزت إسبانيا باعتبارها أحد أبرز المستفيدين من هذا التحول. الأرقام تعكس حجم الفرصة، فالسوق السياحية المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط وحدها استيقظت على أو استفادت على أكثر من 180 مليون سائح خلال العام الماضي، وأي تغيير في وجهات جزء من هذه التدفقات يعني مليارات الدولارات وانتعاشا اقتصاديا هائلا للدول القادرة على استيعابها. قطاع السياحة يمثل اليوم أحد أهم أعمدة الاقتصاد الإسباني، مع توقعات بأن تبلغ مساهمته نحو 227 مليار يورو، أي ما يقارب 14% من الناتج المحلي الإجمالي. وبينما تتغير وجهات السفر بفعل السياسة والأمن والاقتصاد، تبدو إسبانيا كسوق سياحي مستقر أمام فرصة استثنائية لتعزيز حصتها من سوق السياحة العالمية. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من مدريد معاذ حامد. معاذ أهلا بك. التوقعات تتحدث عن استقبال نحو 100 مليون سائح هذا الصيف، ما مدى واقعية هذا الرقم؟
1: نعم، في الحقيقة هذا الرقم واقعي جدا، وقد تتجاوز هذه الأرقام. إسبانيا سجلت مثلا الشهر الماضي فقط مايو أيار نحو 9,200,000 سائح في شهر واحد فقط، وفصل الصيف تقريبا لم يبدأ بعد أو بدأ فعليا، لكن العطل لم تبدأ بعد، بالتالي نحن نتحدث عن صيف سيكون ملتهب بالحرارة ومليء بالسياح. يتوقع هنا أن تصل أعداد السياح إلى أكثر من 100 مليون سائح، وهذا الرقم سيكون تاريخيا. طبعا هذه الأرقام مدعومة، دعينا نقول بأنه خلال العام الحالي تم تسجيل ارتفاع نسب الإشغال في الفنادق إلى نحو 80%، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات لهذه الفنادق بنحو من 12 إلى 15%. بالتالي هنا يصدق القول مصائب قوم عند قوم فوائد. في الشرق الأوسط هنالك الحرب التي أثرت بشكل كبير على السياحة، هؤلاء السياح أو عدد كبير منهم دعينا نقول اختاروا إسبانيا كوجهة سياحية، هذا أيضا انعكس على أعداد الوظائف المطروحة في الفنادق وفي المطاعم وفي الكافيهات المرتبطة بأعمال السياحة، بالتالي هذا سجل انتعاشا اقتصاديا جديدا هنا في إسبانيا، ومن المتوقع أيضا أن يستمر. إضافة إلى أن أعداد التوظيف كما قلت هنالك مستويات قياسية في عام 2026، أيضا من المتوقع أن يزيد الناتج المحلي عن 135 مليار يورو فقط من السياحة في عام 2026.
0: طيب معاذ، سؤال برأيك، يعني هل الفنادق والمطارات شبكات النقل قادرة على استيعاب هذا العدد من السياح؟
1: في الحقيقة هنالك ازدحام طبعا في المطارات وتحديدا في شبكات النقل الداخلي في القطارات، ومع الحوادث الأخيرة التي حصلت خلال الأشهر القليلة الماضية أصبحت شبكة القطارات أقل نوعا ما، بطيئة نوعا ما، بالتالي نحن نشهد اكتظاظا في هذه المحطات. ولكن إجمالا لدى إسبانيا بنية تحتية تستطيع التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة، خصوصا أن عددا كبيرا من هؤلاء السياح يأتون إلى إسبانيا بسياراتهم لأنهم سياح داخليين من داخل الاتحاد الأوروبي تحديدا ألمانيا. أغالبية السياح الألمان يجدون في إسبانيا مكانا لهم لتمضية الإجازة السنوية، وهم يقودون سياراتهم والشاحنات شاحنات النوم من ألمانيا إلى إسبانيا، بالتالي هنالك ازدحام نعم في الحقيقة، هنالك ضغط على شبكات التذاكر وهنالك ارتفاع في أسعار التذاكر بالمناسبة، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد مشكلة حقيقية في التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة الوافدة، لكن هنالك مشكلة في بعض المدن المكتظة بالسياح مثل مدينة برشلونة. نعم تفضلي.
0: سؤال، يعني ما الذي يمنح إسبانيا الأفضلية عن فرنسا وإيطاليا مثلا؟
1: هي الأجواء البحر المتوسطية، أجواء البحر المتوسط أولا، إضافة إلى جزر الكناري الجزر البركانية، بالتالي إذا كنت تبحثين عن درجات حرارة تلامس مثلا 35 و36 على البحر فإنها متواجدة، إذا بعض السياح يفضلون مثلا مياه باردة مع درجات حرارة مرتفعة بالتالي هؤلاء يتوجهون إلى شمال إسبانيا، البعض يود أن الذهاب إلى جزر الكناري أو جزر البيلار في البحر الأبيض المتوسط، بالتالي نتحدث عن مكان متميز بأنه يجذب السياح الذين يريدون يلبي أهواءهم في عملية السياحة، البعض يعني يود زيارة المدن الساحلية مثل مدينة برشلونة وملقا، الآخرين يريدون الذهاب إلى التاريخ إلى غرناطة إلى إشبيلية، بالتالي إسبانيا تلبي ذوق السائحين بشكل كبير. المشكلة التي أود أن أتحدث عنها وهي الاكتظاظ الشديد خصوصا في مدينة برشلونة ومدينة مدريد أثر بشكل كبير على السكان المحليين، هنالك الملايين يعني يمشون في الشوارع، بالتالي هذا زاد من ارتفاع الأسعار المواد الغذائية، زاد في ارتفاع الإيجارات، بالتالي هنالك شكاوى من المواطنين المحليين صحيح. الذين يسكنون في وسط هذه المدن بسبب ازدياد السياح، بالتالي الحكومات المحلية طبعا اتخذت قرار بمنع مثلا بعض المواقع من تأجير الشقق السكنية مثل اير ام بي في مدينة برشلونة. إليك.
0: نعم، مراسلنا من مدريد معاذ حامد، شكرا لك على هذه المداخلة. التضخم في إيران يرتفع بشكل حاد، فهل يمكن أن تتحول الحرب إلى فاتورة يومية يدفعها المواطنون؟ الأرقام الصادرة من طهران تعكس مشهدا اقتصاديا مقلقا فالتضخم السنوي قفز إلى قرابة 90% في أعلى مستوياته، بينما تجاوزت أسعار المواد الغذائية حاجز الضعف خلال عام واحد. أما السلع الأساسية التي تطال حياة المواطنين بشكل مباشر فقد سجلت زيادات صادمة مع ارتفاع أسعار الخبز الحبوب بنحو 140%، بينما قفزت أسعار اللحوم والدواجن إلى نحو 180%. لكن السؤال الأهم، هل الحرب وحدها مسؤولة عن ذلك أم أنها كشفت هشاشة اقتصاد يعاني منذ سنوات من العقوبات وتراجع قيمة الريال وضعف الإنتاج وارتفاع تكاليف الاستيراد؟ بيانات أمريكية أشارت إلى أن الخسائر الاقتصادية الإيرانية جراء الحرب تجاوزت 40% من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما قدر صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بأكثر من 6% في العام الحالي، وهو تقدير يعتبره متحفظاً. وفي ظل استمرار الضغوط على العملة المحلية وتعقيدات العقوبات وتكاليف الحرب، يبرز سؤال آخر، هل تمتلك الحكومة الإيرانية أدوات لكبح التضخم أم أن الأزمة مرشحة لمزيد من التصاعد خلال الأشهر المقبلة؟ لمناقشة الملف ينضم إلينا مراسلنا من طهران حازم كلاس. أهلا بك حازم. حازم، يعني برأيك ما أسباب الارتفاع الكبير في معدل التضخم إلى قرابة 90% خلال يونيو؟
2: بداية لابد أن نشير للمشاهدين بأننا موجودون في أحد الأسواق الإيرانية في العاصمة طهران في سوق تجريش، نرصد عن قرب ربما بعدسة الكاميرا، وسأسمح لها أن ترصد هذا المشهد في هذا السوق وأنا أجيب على سؤالك. في الواقع هناك أسباب كثيرة لها علاقة بزيادة التضخم ووصوله إلى هذه المستويات. بحسب خبراء الاقتصاد، السبب الأول مرتبط بمرحلة ما قبل الحرب، عندما قررت الحكومة الإيرانية توحيد سعر الصرف للعملات الأجنبية. توحيد سعر الصرف أثر بطبيعة الحال على الإنتاج وأثر على الأسعار، ولا تزال هذا التأثير يرخي بظلاله على الوضع الاقتصادي. زاد من ذلك الأوضاع المرتبطة بالحرب عموما، وعندما نتحدث عن الحرب نتحدث بدقة أولا عن الأثر النفسي للحرب، ثانيا نتحدث عن الأمور المرتبطة باستهداف بعض المنشآت الصناعية والإنتاجية، وهو ما أثر على أسعار بعض السلع. على سبيل المثال استهداف منشآت البتروكيماويات أثر على المنتجات البلاستيكية والبتروكيماوية وما شابه. النقطة الثالثة هي أن الحكومة الإيرانية ومنذ بضع سنوات حاولت أن تنهج منهجا مرتبطا بإنتاج أو بتسليم تحديد الأسعار إلى السوق، هو الذي يحدد الأسعار، وبالتالي تحرير الأمور وعدم ربطها بالدولة تماما. والنقطة الرابعة هي زيادة المرتبات مع بدء العام الإيراني، وهو أثر بطبيعة الحال على الأسعار. الحكومة قررت زيادة مرتبات بنسبة 60%، وهذا أثر. النقطة الأخيرة هي ما هو مرتبط بالحرب أيضا وتؤكد عليه السلطة القضائية الإيرانية، وهو الاحتكار الموجود في السوق في ظل أوضاع الحرب، وقد سعت الحكومة إلى معالجة ذلك.
0: طيب حازم، سؤال من خلال جولتك اليوم، ما أبرز السلع التي شهدت أكبر طبعا زيادات بالأسعار؟ هل هي سلع أساسية مثلا؟
2: السلع الغذائية بالدرجة الأولى، يعني هذا ما يلمسه المستهلك بشكل واضح. رغم أن التضخم الشهري مقارنة بالشهر الماضي انخفض هذا الشهر، ولكن التضخم العام في البلاد، التضخم السنوي ازداد، وهذا واضح تماما بالنسبة للمواد الغذائية، ونتحدث هنا عن سلع أساسية مرتبطة بالزيت على سبيل المثال، الحبوب، اللحوم، كل المواد الغذائية تقريبا. ومن هذا المنطلق قررت الحكومة الإيرانية تقديم دعم حكومي على شكل كوبونات مع بداية العام، والآن تتحدث عن زيادة أسعار أو زيادة قيمة هذه الكوبونات للمواطنين الإيرانيين.
0: طيب، هل واجهت الأسواق موجة شراء بدافع الخوف والتي بدورها ساهمت في رفع الأسعار؟
2: لا يمكن الحديث عن ذلك، وسأفسح المجال مرة أخرى للكاميرا يعني لترصد واقع السوق. خلال الحرب لم نشهد أي نقص في أي سلعة من السلع، ولم يكن هناك نقص في الأسواق أو إقبال من قبل المواطنين على سلعة معينة دون أخرى، ما يؤدي إلى تأثير على أسعار هذه السلع دون غيرها. لم نشهد مثل هكذا حالة، ولكن كما أشرت حالة الاحتكار لبعض السلع موجودة. السلطة القضائية والحكومة تسعى لحل هذه الأمور. نعم. بشكل أو بآخر.
0: طيب، سؤال أخير حازم، ما الذي يحتاجه الاقتصاد الإيراني للخروج من هذه الحلقة؟ تهدئة عسكرية، تخفيف للعقوبات، أم إصلاحات اقتصادية داخلية؟
2: بحسب خبراء الاقتصاد يحتاج الاقتصاد الإيراني إلى كل هذا معا، يحتاج إلى رفع العقوبات، يحتاج إلى وصول الحكومة الإيرانية إلى أموالها المحتجزة في الخارج المجمدة في البنوك الأجنبية، يحتاج إلى إعادة هيكلة لمحاربة الفساد، لإعادة تنظيم دورة الاقتصاد بشكل عام، وبالتأكيد يحتاج إلى تضافر الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص، وبالتأكيد بطبيعة الحال إزالة شبح الحرب. حالة عدم اليقين تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد كما هو معلوم، ولا يزال هذا التأثير واضحا في السوق الإيرانية، نظرا لأن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية لم تأخذ طريقها بشكل واضح إلى التنفيذ، وهناك الكثير من العراقيل تعتريها، وبالتالي هي حالة لا حرب ولا سلم في ذات الوقت تعيش إيران، وحالة عدم يقين اقتصادي.
0: طيب، سؤال آخر حازم، يعني ما تأثير الاتفاق مع واشنطن على مستقبل الواقع الاقتصادي في إيران؟
2: إذا ما نفذ هذا مذكرة التفاهم وتم التوصل إلى اتفاق، فبالتأكيد سيؤثر بشكل كبير جدا وإيجابي على السوق الإيرانية. نتحدث عن رفع العقوبات، نتحدث عن وصول إيران إلى مليارات الدولارات، عشرات المليارات من الدولارات مجمدة في الخارج، نتحدث عن استثمارات محتملة في السوق الإيرانية، ربما خاصة يعني من هي سوق بكر وواعدة تحتاج إلى الكثير من الاستثمارات في مجالات مختلفة. هذا كله رهن بالتوصل إلى اتفاق بداية وتنفيذه بشكل حقيقي على الأرض من قبل الولايات المتحدة وإيران.
0: نعم، مراسلنا من طهران حازم كلاس، شكرا لك على هذه المداخلة. هل تعد قمة الميركوسور في الباراغواي استثنائية بالنسبة إلى اقتصادات الدول الأعضاء؟ بعد 25 عاما من المفاوضات الشاقة، أكبر منطقة تجارة حرة بين القارتين الأوروبية واللاتينية تقترب من مرحلة جديدة تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي بعيدا عن النفوذ التقليدي. في القمة يمتد الرهان إلى إعادة تعريف موازين القوة الاقتصادية في عالم يعيش على وقع الحروب التجارية وحتى الرسوم الجمركية واضطراب سلاسل الإمداد وتصاعد المنافسة بين التكتلات الكبرى. الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والبرازيل والأرجنتين وباراغواي من شأنه أن يجمع أكثر من 700 مليون مستهلك في واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، وسيفتح أيضا الباب أمام تدفقات ضخمة من السلع والاستثمارات والخدمات بين أوروبا وأمريكا الجنوبية. دول الميركوسور تنظر إلى الشراكة باعتبارها فرصة لتعزيز صادراتها الزراعية، زيادة الاستثمارات الأجنبية، وحتى الاستفادة من الطلب الأوروبي المتزايد على الغذاء، الطاقة، المعادن الحيوية، في وقت يسعى فيه العالم إلى تأمين سلاسل التوريد وتنويع مصادر المواد الخام. فهل نحن أمام تحول استراتيجي يعكس انتقال العالم من الاعتماد على قوة اقتصادية واحدة إلى عالم تتنفس فيه التكتلات الاقتصادية الكبرى على النفوذ والأسواق؟ تسببت موجة من الذعر بشأن الذكاء الاصطناعي في تهاوي أسهم التكنولوجيا في الأسواق المالية العالمية التي تكبدت خسارة تناهز 4 تريليونات دولار الأسبوع الماضي.
3: سبب جديد للقلق في قطاع الذكاء الاصطناعي يدفع الأسواق المالية إلى الهبوط من جديد. هذه المرة غضب شعبي اتجاه التكنولوجيا وبخاصة في الولايات المتحدة يعزز المخاوف بشأن استدامة أسهم شركات الذكاء الاصطناعي. لا يقتصر الأمر على القلق تجاه مستقبل الوظائف، لكنه يمتد إلى أمور معيشية حسب ما يفيد تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية، حيث أثارت فواتير الكهرباء المرتفعة في أنحاء الولايات المتحدة موجة من الاستياء، بينما تواجه مشاريع مراكز البيانات معارضة متزايدة من حكومات الولايات والسلطات المحلية. الأسبوع الماضي فقط أقر مشرعون في ولاية فرجينيا موازنة تتضمن ضريبة على استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات، وتعرضت هذه المراكز لانتقادات حيث يحملها البعض مسؤولية ارتفاع أسعار الكهرباء، كما أوقفت حكومات محلية في ولايات تمتد من كاليفورنيا إلى جورجيا بناء مراكز بيانات جديدة. وسط كل هذه الأجواء خسرت القيمة السوقية للأسهم العالمية 3 تريليونات و700 مليار دولار في غضون الجلسات الخمس الأسبوع الماضي، وصولا إلى 163 تريليون ونصف تريليون دولار. وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز الذي يضم نخبة من أكبر 500 شركة أمريكية سجل أطول سلسلة خسائر له في 10 أشهر. مخاوف جدية وخسائر فادحة في أسواق تخشى كل ما قد يكون سبب فقاعة تهوي بأسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
0: تشهد مزادات بيع المزارع التي استولى عليها الدائنون ارتفاعا ملحوظا في جميع أنحاء البرازيل، حيث ارتفعت نسبة القروض الريفية المتعثرة إلى ما يقارب 5 إجمالي القروض القائمة، وأدى انخفاض أسعار الحبوب وارتفاع أسعار الفائدة وتزايد تكاليف الإنتاج وتقلبات الطقس إلى إفلاس أعداد كبيرة من المزارع في البرازيل.
4: من بعيد تبدو الحقول البرازيلية خضراء وواعدة، لكن خلف هذا المشهد أزمة تتفاقم بصمت. ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة وغلاء الفوائد على القروض دفع آلاف المزارعين إلى حافة الإفلاس. كثيرون يسعون اليوم إلى بيع أراضيهم، وآخرون يواجهون خطر مصادرتها بسبب العجز عن سداد الديون. أزمة لا تهدد المزارعين فحسب، بل أحد أهم قطاعات الاقتصاد البرازيلي. جوان فارياس، واحد من كل 5 مزارعين برازيليين تعثروا في سداد ديونهم بسبب الأزمة التي يشهدها قطاع الأعمال الزراعية.
5: على الحكومة أن تنظر أكثر إلى سكان الريف وتقلل الضرائب وتعطي مزيدا من العناية للزراعة، فمعظم المزارعين بدأوا يتخلون عن أراضيهم بسبب العجز المالي.
4: لم يصل جوان بعد إلى درجة اليأس التي وصل إليها جاره مارسيو الذي يسعى الآن إلى بيع مزرعته لقضاء ديونه المتراكمة.
6: تأثرنا كثيرا بالأزمة، أسعار الأسمدة مرتفعة واليد العاملة المؤهلة صارت نادرة، وفوائد القروض عالية وأسعار الحصاد منخفضة.
4: في المناطق الزراعية الأكثر إنتاجا في البرازيل لا يدور الحديث فقط عن حجم الديون بقدر ما يدور عن الكوارث الطبيعية التي أثرت في المحاصيل. فقد تسبب التفاوت في توزيع الأمطار بفيضانات في بعض المناطق، بينما حل جفاف حاد بمناطق أخرى. ومع زيادة حالات الإعصار ارتفعت أعداد شركات الأعمال الزراعية التي تلجأ إلى إعادة الهيكلة القضائية.
7: الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتخفيف الأزمة، لكنها بمثابة مهدئات فقط. والبرازيل التي توصف بأنها سلة غذاء العالم، لم تقم حكومتها المتعاقبة بفعل ما يلزم لتحقيق السيادة، كما أن الضغط على الميزانية قد يسبب مشكلات أخرى.
4: تمثل الزراعة أحد أعمدة الاقتصاد البرازيلي، لكن استمرار الضغوط المالية من البنوك وشركات التمويل قد يجعل الحفاظ على الأرض أكثر صعوبة من زراعتها.
8: في البرازيل التي توصف بأنها سلة غذاء العالم، لا يدور الحديث الآن حول المحاصيل والصادرات بقدر ما يدور حول الديون والأزمات، في تأكيد على أن الاقتصاد البرازيلي وإن كان قوياً ليس بمنأى عن العواصف الاقتصادية. بدا عبد الله، تلفزيون العربي، سان باولو.
0: وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم يوم غد. إلى اللقاء.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. طهران تؤكد إرسال وفد خبراء إلى الدوحة وتنفي وجود ترتيبات للاجتماع مع الجانب الأمريكي، والبيت الأبيض يقول إن لقاء سيعقد مع الإيرانيين بمشاركة ويتكوف وكوشنر، ووزير الخارجية العماني يؤكد أن بلاده لا تؤيد فرض رسوم عبور في مضيق هرمز. مصدر عسكري لبناني يقول للتلفزيون العربي إن الجيش لم يتبلغ بأي موعد لانسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة، ووزير الأمن الإسرائيلي يؤكد أن بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويلا. ثمانية شهداء جراء غارات إسرائيلية على دير البلح ومواصي خان يونس، وقوات الاحتلال توسع مدى الخط الأصفر. السلطات الفنزويلية تعلن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 1719 شخصاً على الأقل، ونحو 50 ألف مفقود.

0: أهلا بكم. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفدا إيرانيا من الخبراء سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن، نافيا وجود أي ترتيبات لعقد اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. التصريحات الإيرانية جاءت عقب تصريحات للرئيس الأمريكي حيث أكد دونالد ترامب أن إيران طلبت اجتماعا سيعقد الثلاثاء في الدوحة.
1: في لحظة سياسية تتداخل فيها الدبلوماسية مع الجغرافيا البحرية، تتسارع المؤشرات على مسار دبلوماسي جديد بين طهران وواشنطن، لكن وسط روايتين متباينتين بشأن طبيعة الاتصالات المرتقبة في الدوحة. فالرئيس الأمريكي يعلن عن عقد اجتماع مع إيران بطلب من طهران بمشاركة مبعوثيه، وعن المحادثات المرتقبة المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول إن ويتكوف وكوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى ستعقد على هامشها محادثات فنية.
2: من الواضح أن الرئيس يرغب في رؤية عملية السلام تمضي قدما، وسيكون من الأفضل للإيرانيين إبرام اتفاق جيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الرئيس أثبت أنه لا يخشى استخدام القوة العسكرية لبلادنا.
1: بدورها تسارع الخارجية الإيرانية إلى نفي وجود أي ترتيبات لمفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكدة أن الوفد الإيراني سيتوجه إلى الدوحة فقط لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، وأن زيارة المسؤولين الأمريكيين لا ترتبط بالوفد الإيراني. في المقابل تتحدث مصادر عن اجتماعات فنية بين الطرفين تركز هذه المرة على إدارة مضيق هرمز وآليات خفض التصعيد، بعد اتفاق مبدئي على وقف الهجمات المتبادلة وضمان حرية الملاحة. وفي موازاة ذلك تتكثف التحركات الدولية، فرنسا وسلطنة عمان تعلنان اتفاقهما للتعاون لتأمين الملاحة وإزالة الألغام من هرمز، فيما شددت مسقط على رفض فرض رسوم على عبور السفن وتمسكها بحرية الملاحة وفق القانون الدولي. أما طهران فتواصل الدفع باتجاه إعادة تنظيم حركة الملاحة، معلنة بدء محادثات فنية مع عمان، مشددة على أنه إذا لم ترغب مسقط في إقامة نظام مشترك لمستقبل مضيق هرمز فإن إيران ستمضي قدما بمفردها. هكذا هو المشهد. بين النفي الإيراني والإعلان الأمريكي تبقى الدوحة محطة اختبار حقيقية لمعرفة ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو تهدئة مستدامة أم مجرد هدنة مؤقتة.
0: نفى معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية حميد قنبري وجود شرط يتعلق بشراء سلع أمريكية بالأموال الإيرانية المفرج عنها، وأشار قنبري في تصريحات له إلى أن بعض الأصول الإيرانية جمدت لأسباب تتعلق بالعقوبات فقط، بينما أصول أخرى بالإضافة إلى العقوبات تواجه عقبات قضائية وقد صدرت بها أوامر حجز من المحاكم الأمريكية.
3: فيما يتعلق بالأنباء عن شراء سلع أمريكية بالأموال الإيرانية، فبالنظر إلى نص مذكرة التفاهم ليست هناك أي إشارة إلى سلع أمريكية، وليست هناك قيود في هذا الأمر، وهذا أساسا غير منطقي. فالسلع التي تحتاج إليها إيران غير معلوم إن كانت متوفرة في السوق الأمريكية، وثمة قضايا كثيرة في هذا المجال. فنحن نتحدث عن دولة لا يزال نظام العقوبات الذي تفرضه على إيران قائما، وأساسا موضوع العقوبات جزء من مذكرة التفاهم ويجب حله في الاتفاق النهائي.
0: وأكد قنبري أن أي اتفاق لا يضمن المصالح الاقتصادية لإيران أو الولايات المتحدة محكوم عليه بالفشل، موضحا أن العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة لا تعني التخلي عن أي طرف آخر كالصين وروسيا.
3: الاتفاق الذي لا يجلب المنفعة الاقتصادية لإيران محكوم بالفشل، كما أن الاتفاق الذي لا يجلب المنفعة الاقتصادية لأمريكا محكوم بالفشل. فالمصالح الاقتصادية هي التي تحمي الاتفاق من الزوال وتقف في وجه الأزمات، وهذا لا يعني تسليم البلاد للطرف الآخر، وإنما معناه أن نرحب بالمصالح المتبادلة في القضايا الاقتصادية بما يدعم الاتفاق الذي يصب في مصلحة الطرفين.
0: إلى جنوب لبنان، حيث قال الجيش اللبناني إن قائد الجيش وقائد القيادة الوسطى الأمريكية بحثا إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهي المرة الأولى التي يذكر فيها هذا الملحق بصيغة رسمية في لبنان، ويأتي ذلك وسط استمرار التسريبات الإسرائيلية بشأن مضمونه، وتأكيد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن بقاء جيش الاحتلال في جنوب لبنان سيكون طويل الأمد.
2: للمرة الأولى يرد ذكر الملحق الأمني لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في بيان رسمي للجيش اللبناني، بعدما أعلن أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر آلية تنفيذ هذا الملحق من دون الكشف عن أي من تفاصيله. يكتسي هذا التطور أهمية خاصة إذ يأتي وسط تسارع التسريبات الإسرائيلية بشأن بنود الملحق وما تضمنه من مكاسب لإسرائيل، يرى معارضو الاتفاق أنها تمس جوهر السيادة اللبنانية على نحو غير مسبوق. تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تكشف الكثير من ألغاز هذا الملحق، إذ يربط أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله، ويتحدث عن بقاء طويل الأمد مع تعميق في منطقة الخط الأصفر. منذ توقيع الاتفاق تنشر وسائل إعلام إسرائيلية ما تقول إنها مبادئ الملحق الأمني، فبحسب القناة 12 لا يرتبط الانسحاب بجدول زمني بل بتقييم ميداني، كما يبقي توسيع المناطق التجريبية خاضعا لموافقة إسرائيل. والخطير أيضا هو الإبقاء على حرية تحرك جيشها داخل ما يسمى الخط الأصفر ضد ما تعتبره تهديدات أمنية. وإلى حد بعيد تعكس التسريبات الإسرائيلية جوهر الاتفاق المعلن في بنوده 14، فهو يربط إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية بنزع سلاح ما يسميه الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، على أن تتولى الحكومة اللبنانية التنفيذ بإشراف أمريكي، بما يكرس دور واشنطن مرجعا مباشرا لهذا الاتفاق. لكن ما تضيفه التسريبات هو عنصر آخر بالغ الأهمية يتمثل في احتفاظ تل أبيب بدور التحقق الميداني من تنفيذ هذه الترتيبات، وهو ما يمنحها تأثيرا مباشرا في تحديد وتيرة الانسحاب ومراحله. ومع ذلك يؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، بيد أن العقدة الأساسية لا تبدو في وجود ملحق أمني بحد ذاته، بل في تفسير صلاحياته وحدودها وخسائر لبنان مقابل مكاسب إسرائيلية من اتفاق يصفه نتنياهو بالإنجاز التاريخي.
0: في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة عدد من المواطنين جراء إطلاق نار من الآليات العسكرية شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما أفاد باستشهاد شخصين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية خيمة في مواصي خان يونس. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تسجيل 3465 خرقا من جانب الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ. وأشار المكتب في تقرير إلى استشهاد 1045 فلسطينيا وإصابة 3380 آخرين. وأوضح التقرير أن الاحتلال سمح بدخول 55,539 شاحنة مساعدات فقط من أصل 156,000 شاحنة كان يفترض دخولها. كما سمح الاحتلال بسفر 8,016 فلسطينيا فقط من أصل 21,800 شخص كان يفترض تمكينهم من السفر عبر معبر رفح بنسبة التزام بلغت 36%. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 13 أسيرا من سجونها، ووصل الأسرى المفرج عنهم إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث نقلوا بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. هذا وتحتجز سلطات الاحتلال أكثر من 3,000 فلسطيني من قطاع غزة وسط ظروف إنسانية قاسية وانتهاكات ممنهجة تمارسها مصلحة السجون بحق الأسرى.
4: سهلت طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل 13 معتقلا فلسطينيا تم الإفراج عنهم اليوم، وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وعملنا على إعادة تواصلهم ولم شملهم مع عائلاتهم منذ عام 2023 حتى اللحظة. سهلنا عملية نقل أكثر من 2,500 من المعتقلين الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم بنفس هذه الطريقة، وتم إعادة لم شملهم وتواصلهم مع عائلاتهم.
0: إلى الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل يبلغ من العمر 15 عاما برصاص الاحتلال خلال اقتحام حي أم الشرايط بمدينة البيرة قرب رام الله. وقالت الوزارة إن الطفل أمير أحمد جواد جابر أصيب برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر أطلقهما عليه جنود الاحتلال الذين تركوه ينزف لفترة من الزمن ومنعوا الاقتراب منه وإسعافه. زار وفد دبلوماسي دولي بلدة سباستيا شمال غربي مدينة نابلس للاطلاع على انتهاكات الاحتلال للمواقع الأثرية في البلدة. وكان جيش الاحتلال برفقة مستوطنين قد اقتحم البلدة والمواقع الأثرية فيها قبيل زيارة الوفد الذي تسعى السلطة الفلسطينية مع الدول المشاركة فيه إلى وضع المواقع الأثرية في سباستيا على قائمة التراث العالمي.
5: وفد دولي من 17 دولة يشارك هنا في بلدة سباستيا شمال غرب مدينة نابلس للاطلاع على حال هذه البلدة مع انتهاكات الاحتلال واستهداف المواقع الأثرية في هذا الموقع. العديد من هؤلاء الدبلوماسيين زاروا هذه المنطقة التاريخية في هذا الموقع التي تعرضت لانتهاكات كثيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل فقط قام جيش الاحتلال بانتهاك واقتحام هذه المنطقة في عملية تأكيد بأنه يسيطر على هذا الموقع. منطقة سباستيا تصنف في كثير منها المنطقة التي نتواجد فيها منطقة بائي أنها تحت السيطرة الفلسطينية، لكن أمنيا تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. والمنطقة الأثرية الأخرى فأنها تقع تحت ضمن المنطقة المصنفة جيم، أي أنها تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. سلطة الاحتلال الإسرائيلي قامت بمداهمة هذا المكان، وقبل وصول هذا الوفد إلى هذا الموقع التراثي الذي يسعى فيه وتسعى فيه السلطة الفلسطينية إلى إدراجه على قائمة التراث العالمية. من خلال هذه الزيارة الرسمية لهذا الوفد الأجنبي، فإن هناك دعوة من قبل السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية لأن يكون هناك دعم لتسجيل هذه البلدة على قائمة التراث العالمي أسوة بمناطق فلسطينية أخرى لحمايتها من انتهاكات الاحتلال وعمليات سرقة الآثار، وكذلك أيضا الترويج لتهويد المواقع الأثرية الفلسطينية. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة سباستيا شمال غرب نابلس.
0: فقد الصحفي مجاهد بني مفلح صوته نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فكتب لمراسلنا عميد شحادة قصته على الورق ليرويها بصوته متحدثا عن الأسرى وعذاباتهم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم وكل ما لا يمكن تصوره من معاناة مأساوية لا يقدر البشر على تحملها.

أنا الصحفي مجاهد بني مفلح، ولكن هذا ليس صوتي. استعرت صوت زميلي عميد شحادة. أنا سأكتب وهو سيسرد.

0: عانيت من نزيف في الدماغ جراء التعذيب، ثم أصبت بسكتة دماغية، والآن بعد 5 أشهر من العلاج المستمر يمكنني الحديث عن قصص ملأت دماغي قبل السكتة وبعدها. لن أنسى سمير الرفاعي، رجل في 50 من عمره من بلدة رمانة غرب جنين. أخرجوني أنا وسمير إلى المحكمة، وعند عودتنا عذبونا. سمير لم يحتمل الضرب، تغير جسده كثيرا. بعد وقت اقتحموا غرفتنا ورشوا الغرفة بغاز الفلفل. ارتمى سمير، نقلوه إلى الخارج، ولم يعد، عاد خبره، استشهد. لن أنسى أحمد تزعزع، شاب جميل بريء من بلدة قباطية جنوب جنين، عمره أقل من 20 سنة. خلال التعذيب أفلتوا عليه كلبا نهشه في وجهه، أصيب بالتهاب، كان يحتاج فقط لحبوب مضاد حيوي. تركوه أياما يعاني من النهش، صار يتقيأ بشكل دائم، ثم أخرجوه إلى الساحة واستشهد. كان معنا شاب آخر من قباطية، جلب له الأسرى تركة الشهيد أحمد، هو أولى بها لأنه ابن بلدته، لذلك جلبوا له التركة. كانت عبارة عن كيس فيه كسرات خبز، كنا في مجاعة. سألت الوارثة كيف سيأكل خبزات أحمد الذي مات للتو، قال لي إنه لم يعد لديه قلب ليحزن ولا دموع ليبكي، لأنه ودع الكثيرين في السجن. وبينما كان يمضغ خبز الشهيد أزاح وجهه جهة الحائط، يبدو أنه بكى بجوع وصمت. في السجن كنت أحاول تذكر وجه طفلي عرب لكي لا أفكر بمن استشهد من الأسرى، ولم أستطع سوى تذكر صورة واحدة له وهو يبكي عند اعتقالي من البيت. يومها بدأ جنود الاحتلال بتعذيبي داخل البيت. نظرت وأنا ملقا على الأرض إلى وجه طفلي عرب وهو يبكي، فصارت هذه صورته الوحيدة في رأسي. يتعبني النظر إلى وجه القديم. حاولت أن أصمد، لكن انهارت دفاعاتي من شدة التعذيب والإذلال. كانوا يريدون منك أن تنسى نفسك. أنا لم أنسى أنني صحفي. كنت طوال الوقت أفكر بتحويل اعتقالي إلى صوت من لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم وعما جرى لهم، ولكن الوقت لم يسعفني لأكتب ما جرى. أصابتني سكتة دماغية، وبدلا من كتابة قصص المعذبين صرت أنا القصة للأسف.
1: نددت وزارة الخارجية السورية بالتوغلات والقصف الإسرائيلي في جنوب البلاد غداة تصعيد شهدته قرية في محافظة درعا دفع سكانها إلى النزوح ليلا. وفي القنيطرة سجلت توغلات جديدة تخللتها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز مؤقتة.
2: لن ننسحب من سوريا. بهذه العبارات حسم وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس موقف حكومته، تصريح يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد في الجنوب السوري. وعلى الأرض التوغلات الإسرائيلية تتواصل. جيش الاحتلال أعلن تنفيذ عملية عسكرية داخل ما يسميها المنطقة الأمنية، وقال إنه قتل عددا ممن وصفهم بالمسلحين المخربين، مؤكدا استمرار عملياته لإزالة ما اعتبره تهديدا. أما في ريف درعا فتوغلت قوات إسرائيلية داخل قرية عابدين ونصبت حاجزا عسكريا وأوقفت المارة وأجرت عمليات تفتيش وأطلقت النار قبل انسحابها. التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد. وكالة سانا قالت إن الطيران الإسرائيلي استهدف القرية ومحيطها، ما دفع عددا من العائلات إلى النزوح نحو القرى المجاورة. وفي القنيطرة

0: سجلت توغلات جديدة تخللتها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز مؤقتة. ووفق وكالة سانا، نفذت القوات الإسرائيلية 6 توغلات في ريف المحافظة. في المقابل توالت الإدانات العربية، قطر والسعودية والأردن طالبوا بوقف التوغلات الإسرائيلية واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. الخارجية السورية بدورها أدانت القصف والتوغلات، معتبرة أن ما تقوم به إسرائيل انتهاك صارخ للقانون الدولي. ومنذ سقوط نظام الأسد تواصل إسرائيل توسيع تحركاتها العسكرية في الجنوب السوري، فيما يشبه محاولة لفرض واقع عسكري جديد وسط تصعيد لا تبدو نهايته قريبة.
1: استعاد الجيش السوداني السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق عقب هجوم على مواقع قوات الدعم السريع. وقال مصدر عسكري إن الجيش والقوات المساندة له ألحقوا خسائر كبيرة بالقوات المهاجمة واستولوا على نحو 10 مركبات قتالية ودمروا أخرى.
2: في النيل الأزرق بدنا نحدد المكان.
3: في النيل الأزرق يتقدم الجيش السوداني نحو سركم، بينما تتصاعد في شمال كردوان معركة قد تحدد مسار الحرب. هذه المشاهد المتداولة توثق دخول قوات الجيش إلى منطقة سركم جنوب غربي سالي بعد هجوم قالت مصادر عسكرية إنه انتهى باستعادة السيطرة على المنطقة وإلحاق خسائر بقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال في خطوة تهدف إلى تأمين محيط الكرمك وتضييق الخناق على التحركات المسلحة على الشريط الحدودي. لكن في الأبيض تبدو الصورة مختلفة تماما، فهنا لا تتقدم القوات على الأرض فقط، بل أصبحت المسيرات تفرض إيقاع المعركة من السماء. هجمات متكررة استهدفت محطات الكهرباء والمياه والوقود وخلفت دمارا في المنازل والبنية التحتية، فيما يصطف السكان لساعات من أجل مياه الشرب ويحتفل الأطفال بجرعة ماء كأنها نجاة. يأتي ذلك وسط تحذيرات أممية من حشد قوات الدعم السريع، تعزيزات كبيرة حول المدينة في مشهد يعيد إلى الأذهان ما سبق في الفاشر، مع مخاوف من حصار قد يقطع آخر طرق الإمداد عن أكثر من 500,000 شخص بين سكان ونازحين. الأبيض ليست مدينة عادية، بل عقدة الطرق التي تربط دارفور بوسط السودان وتضم قاعدة جوية وخط أنابيب نفط ومقرات عسكرية، لذلك فإن المعركة عليها تتجاوز السيطرة على مدينة إلى محاولة إعادة رسم خريطة النفوذ في السودان. وبين تقدم الجيش في سركم وتصاعد الضغط على الأبيض، يبدو أن الحرب تدخل مرحلة جديدة لا تقاس فيها المكاسب بعدد المناطق التي تتبدل السيطرة عليها، بل بعدد المدن التي تستطيع الصمود قبل أن يتحول الحصار إلى كارثة إنسانية جديدة.
1: تتجه الأنظار في المشهد السياسي العراقي نحو الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة بشأن ملاحقة الفساد التي تضمنت تنفيذ مذكرات قبض غير مسبوقة استهدفت شخصيات سياسية ومسؤولين بارزين. وبينما تؤكد بغداد عزمها استرداد الأموال المنهوبة عبر آليات مالية جديدة وبتنسيق أمني مع أقليم كردستان، يرى مراقبون أن المحك الحقيقي لنجاح هذه الخطوات يكمن في مدى استمراريتها وقدرتها على تجاوز الضغوط والكوابح السياسية التقليدية.
4: لكن الوضع اللي جاي نشوفه لا يمكن السكوت عنه.
5: بهذا الموقف أعلنت الحكومة العراقية عزمها المضي في تنفيذ حملتها ضد الفساد، والتي بدأت مرحلتها الأولى بسلسلة عمليات قبض شملت قادة قوى سياسية ونوابا ومسؤولين سابقين وحاليين، وسط تأكيدات رسمية بأن التحركات تجري بآليات وطنية دون تدخل خارجي وبتنسيق مشترك بين السلطتين التنفيذية والقضائية يحظى بدعم شعبي.
6: مذكرات القبض التي نفذت هي شملت 21 شخصا متورطا بهذا المجال، هي تمثل حدثا وفعلا عراقيا صرفا لم يشترك فيه أي طرف دولي ولا أي صديق من أصدقاء الدولة العراقية.
5: تطورات الملاحقة القانونية وأكبها توجيه حكومي لوزارة المالية بإنشاء حساب لجمع الأموال المستردة الناتجة عن الكسب غير المشروع، وفي حين أشارت بغداد إلى وجود تنسيق إيجابي مع إقليم كردستان لتعقب المطلوبين الموجودين هناك والقبض عليهم. يرهن مراقبون نجاح هذه التحركات بمدى استمراريتها وقدرتها على النأي بنفسها عن أي كوابح أو تسويات سياسية.
7: تقييم ينتظر أنه الاستمرار والديمومة والنتائج وانعكاساتها في فتح ملفات أخرى، هذه النقطة المهمة، الديمومة والاستمرار، وأن لا تكون خطوة مؤقتة تكون متأثرة بالكوابح السياسية التي ربما هي مستفيدة من شبكات الفساد.
5: في الشارع تباينت القراءات بين ترحيب بالإجراءات الحالية ومطالبات أوسع بضرورة أن تشمل التحقيقات كل المستويات الوظيفية والسياسية بلا استثناء، مع سد الثغرات لمنع المتهمين من مغادرة البلاد.
8: أكو رؤوس كبار أكبر من عندهم يريدهم يوصلهم، يعني يوصلهم بأسرع وقت، لأن أكو هسه كل من أنت هذا شارد الأربيل وذاك شارد مدري وين، وثلاث أربعة هسه شردوا ونهزموا يعني عافوا البلد.
9: هاي راح يحاسبونهم لمدة شهر، راح إعلام، راح يصير دقة إعلام كلش قوية، وهاي بس ورا الشهر كشي ماكو، الله وكيلك كل رئيس وزراء يجي جديد يسوي شهر ويسد الموضوع.
5: وتؤكد الحكومة أن مكافحة الفساد قرار لا عودة فيه كونه يهدد وجود الدولة العراقية، كما تشدد على أن لا حصانة للمتهمين أيا كانت عناوينهم ومواقعهم.
10: ومع استمرار الحكومة في حملة مكافحة الفساد تبرز مطالبات بوجوب أن تشمل الحملة المتهمين بإهدار المال العام منذ العام 2003، مستفيدة من الدعم الشعبي لهذه الخطوة وصولا إلى ترسيخ مفهوم العدالة والقانون فوق الجميع. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
1: إلى ليبيا، حيث أصدر المجلس الرئاسي قرارا بإعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة حسين العائب من مهامه. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن القرار أثار جدلا وتباينا داخل المجلس الرئاسي في ظل نفي نائب رئيس المجلس عن المنطقة الجنوبية موسى الكوني صدور أي توافق أو قرار قانوني بهذا الشأن. وفي أول تعليق دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى النأي بالأجهزة الأمنية السياسية عن التجاذبات السياسية، محذرا من أي إجراءات غير مدروسة تمسها، ومؤكدا أن إثارة ملف تغيير رؤساء هذه الأجهزة في هذا التوقيت من شأنه عرقلة جهود الاستقرار والمسار الانتخابي. باتت فرص العثور على ناجين ضئيلة في فنزويلا بعد 5 أيام على الزلزالين القويين اللذين خلفا مقتل 1719 شخصا على الأقل وفقدان عشرات الآلاف في حصيلة قد ترتفع كثيرا فيما بعد. وأظهرت صور أحياء بكاملها لم يسلم فيها مبنى واحد من الهزات الأرضية، ودمرت كليا أو جزئيا 747 مبنى إثر الزلزالين.
11: ثوان معدودة كانت كفيلة بأن تصنع فارقا مرعبا بين الموت والحياة في فنزويلا. زلزال مزدوج حول البيوت إلى أفخاخ من الإسمنت في يوم عطلة وطنية. حصيلة تصاعدية بلغت 1450 قتيلا وآلاف الجرحى، وتقديرات صادمة تشير إلى 50,000 مفقود. 7 ولايات تأثرت بشكل مباشر، بينما أعلنت ولاية لاغويرا منطقة منكوبة.
12: في هذا المبنى كان يعيش العديد من الجيران، ربطتنا بهم صداقة طيبة. إجمالي المباني المتضررة في تشاكا وحدها 86 مبنى، تخضع جميعها حاليا لفحص وتقييم شامل.
11: أحياء كانت تنبض بالحياة تحولت إلى دمار واسع. استدعى وصول بعثات إنقاذ من 24 دولة وجهود بحث تواجه تعقيدات أبرزها تسجيل أكثر من 230 هزة ارتدادية ونقص حاد في أجهزة رصد الأحياء. انهيار بعض المشافي زاد من قتامة المعاناة الإنسانية لقرابة 7 ملايين شخص تضرروا بحسب الأمم المتحدة.
13: المبنى سقط بطريقة الانهيار المتطابق حيث تهاوت الطوابق وتراكمت فوق بعضها البعض. لقد أجرينا عمليات فحص مسحي للمحيط بأكمله، ولكن هناك مناطق يتعذر علينا الوصول إليها نظرا لشدة وكثافة انضغاط الركام والأنقاض.
11: على بعد أمتار من حطام المباني تحولت الساحات إلى أحياء من خيام كرتونية. أكثر من 70,000 عائلة تفترش الساحات بحسب الحكومة. في محيط الكنائس وفي الشوارع امتزجت ترانيم الصلوات بدموع الخوف. مشهد يبحث فيه الجميع عن ملاذ سماوي بعد أن خذلتهم الأرض.
14: هنا نعاني الأمرين، نتقلب بين برد قاس وأشعة شمس حارقة. على الأقل حظينا بخيام تقينا أشعة الشمس المباشرة، أما الأشخاص الذين لا مأوى لهم ولا خيام فيعانون حقا عند الظهيرة. آمل أن يتم تزويدهم بالخيام لأن الكميات التي وصلت حتى الآن قليلة جدا.
11: فرق تصل الليل بالنهار نجحت في إنقاذ 50 شخصا. أمطار ربما تمنح قطراتها الحياة لأجساد تصارع اليأس بين الخرسانة والحديد. زلزال مزدوج يضاعف حجم أزمات فنزويلا المتواصلة. خسائر تلامس 6 مليارات دولار. تقاوم فنزويلا في هذه الساعات أضخم كارثة طبيعية تشهدها منذ أكثر من قرنين. تداعيات إنسانية واقتصادية وسياسية ترسم ملامح مستقبل يتأرجح بين كوارث للفعل الإنساني والطبيعة. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
1: أعلنت باكستان أن قواتها الأمنية نفذت عملية برية استندت إلى معلومات استخبارية على طول حدودها مع أفغانستان. من جهته أدان المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد هذه الهجمات واصفا إياها بالعدوان الوحشي وفق تعبيره.
15: غارات جوية وعمليات برية تشعل الحدود المشتركة بين باكستان وأفغانستان من جديد. قوات الأمن الباكستانية تشن هجوما واسعا تسبب بمقتل عشرات المسلحين بحسب تصريحات وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارا، الذي أوضح أن الهجوم البري استهدف 4 مقاتلين من جماعة الأحرار المرتبطة بطالبان باكستان، بينما حصدت الضربات الجوية في باكتيا وباكتيكا وكونار 25 مسلحا مع تدمير مخازن أسلحتهم. في المقابل تروي كابل رواية مغايرة. قال السكان إن من بين الضحايا أطفالا ونساء وجرحى، بعضهم في حالة حرجة.
16: قصفونا وقتلوا أبرياء، بينهم أطفال ونساء ومدنيون مسنون. وفي كونار كما رأيتم قتلوا أطفالا ونساء وطلابا. هذا ليس بجديد علينا، فباكستان تضطهدنا منذ 50 عاما.
17: نقل الجرحى إلى غارديز وكابول لتلقي العلاج. لا نزال نجهل حالتهم الصحية وما إذا كانوا سيتعافون، ومن المحتمل ألا ينجو بعضهم.
15: من جهته أدان المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد الهجمات بشدة واصفا إياها بالعدوان الوحشي الذي تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال. يشار إلى أن التصعيد الباكستاني الأخير جاء ردا على هجوم دام شنته جماعة الأحرار بالقنابل والأسلحة النارية مستهدفة منشأة لقوات الرينجرز في كاراتشي، ما أدى لمقتل 3 من عناصرها. لتستمر أزمة الاتهامات المتبادلة، فبينما تتهم باكستان جارتها بإيواء مسلحين يخططون للهجمات من داخل أراضيها، تنفي كابل ذلك جملة وتفصيلا، معتبرة التمرد قضية باكستانية داخلية.
1: قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 10 آخرون شرقي أوكرانيا جراء قصف صاروخي روسي على مدينة دنيبرو. وأفادت الشرطة الأوكرانية في بيان أن القوات الروسية نفذت هجوما جويا على شركة خاصة في مدينة دنيبرو، وأظهرت صور عمليات إجلاء أو إجلاء مصابين من الموقع المستهدف. كما أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط قتلى وجرحى في مقاطعتي سومي وزابوريجيا جراء موجة جديدة من الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والقنابل الجوية والمدفعية. في سومي شمال البلاد قالت الشرطة إن شخصين قتلا وأصيب 9 آخرون نتيجة الهجمات الروسية. أما في زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا فأعلنت الإدارة العسكرية تعرض 10 القرى والبلدات لضربات روسية خلفت قتلى وجرحى. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير أكثر من 200 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق منها بلغورود وجزيرة القرم والبحر الأسود. التقى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن قبل أن يبدأ جولة تستمر عدة أيام في أمريكا الجنوبية تشمل 3 دول من تكتل ميركوسور في باراغواي، وهي باراغواي والأرجنتين والبرازيل. وقال فاديفول قبل اللقاء إنه سيبحث مع روبيو ترتيبا جديدا لتقاسم الأعباء ضمن الناتو وتأمين دعم مستقر وطويل الأمد لأوكرانيا خلال قمة الناتو التي ستعقد في أنقرة. أعلنت الشرطة الألمانية مقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار داخل مركز لرعاية الأحداث شمالي البلاد. وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع في مركز بجنوب وسط المدينة مشيرة إلى سقوط عدد من المصابين. وأكدت السلطات إلقاء القبض على شخصين يعتقد أن أحدهما منفذ إطلاق النار، في حين تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.

0: تعقد قمة رؤساء تجمع السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية المعروفة باسم ميركوسور في دورتها الحالية في عاصمة باراغواي أسونسيون، حيث بدأ وزراء خارجية دول المجموعة رسم ملامح القرارات التي ستحدد مستقبل التكتل. اجتماعات تحمل على جدول أعمالها ملفات التجارة والانفتاح على أسواق جديدة وتوسيع الشراكات الدولية في وقت تواجه فيه دول أمريكا الجنوبية تحديات اقتصادية وضغوطا جيوسياسية متزايدة.
1: في أمريكا الجنوبية لا تجمع كرة القدم وحدها الشعوب، بل قد يفعل الاقتصاد ذلك أيضا. من هذا المكان مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، حيث ترسم خرائط البطولات، ترسم اليوم أيضا خرائط التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي. في الخارج جماهير تتابع مباريات كأس العالم، وفي الداخل وزراء خارجية ميركوسور يمهدون لاجتماع الرؤساء الذي سيحدد شكل التعاون بين دول القارة في السنوات المقبلة. إنها مباراة من نوع آخر لا تحسم بالأهداف بل بالاتفاقات.
2: أعتقد أن أقوى شيء يمكن الخروج به من هذا المؤتمر هو الإعلان عن اتفاق تجاري مع اليابان، وبذلك يفتح سوق عالمي آخر أبوابه للمجموعة، وهذا يعزز ثقة المفاوضين الآخرين.
1: تكتسي قمة هذا العام أهمية خاصة لأنها تأتي في مرحلة يسعى فيها ميركوسور إلى تعزيز حضوره في التجارة العالمية وتسريع المفاوضات مع شركائه الجدد، إلى جانب بحث سبل تحديث قواعد التكتل بما يتلائم مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الدولي وسط تباين في أولويات الحكومات. يقابل ذلك إدراك متزايد بأن العمل الجماعي أصبح ضرورة أكثر منه خياراً.
3: على كل دولة أن تبدي بعض التنازل، خاصة فيما يتعلق بحصص التصدير للاتحاد الأوروبي ضمن الاتفاق الجديد معه، وهذا سيخدم الجميع.
1: في اجتماع الرؤساء ستتضح قدرة ميركوسور على الانتقال من مرحلة النقاش إلى مرحلة القرارات الحاسمة. هنا في مقر اتحاد كرة القدم لدول أمريكا الجنوبية تتقاطع لغة الأهداف مع لغة الأرقام، ويلتقي التنافس على الملاعب بالتنافس على الأسواق والاستثمارات. وكما تبحث الفرق عن بطاقة للتأهل للدور التالي، تبحث دول ميركوسور عن طريق جديد للتكامل الاقتصادي وتعزيز دورها في التجارة العالمية. دد عبد الله، التلفزيون العربي، أسونسيون، باراغواي.
0: كشف المرشح لرئاسة الوزراء البريطانية أندي بيرنام عن خطة لإقامة مكتب دائم لرئيس الوزراء في مانشستر تحت اسم داونينغ ستريت الشمال، ليكون مركزا لتوزيع السلطة والموارد على مختلف أقاليم المملكة المتحدة ضمن رؤية تمتد لعشر سنوات تهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد وتقليص الفوارق المعيشية بين مناطق البلاد.
4: I'll get this. Number 10 North.
5: والآن تخيلوا هذا، سيكون مقر 10 داونينغ ستريت الشمال مركز القيادة لبريطانيا. سيكون القناة التي نعيد من خلالها توزيع السلطات والموارد في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، كما سيتولى تنسيق عمل جميع مستويات الحكومة.
0: وقال بيرنام إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز الاستثمار ودور الدولة في التنمية.
5: لتحقيق ذلك سنحدث أكبر عملية إعادة توزيع للسلطات شهدتها بلادنا. لقد حان الوقت لتدرك الحكومة أن النمو لا يمكن فرضه من أعلى إلى أسفل، بل يبنى من القاعدة إلى القمة، فهو يبدأ بمنح المجتمعات المحلية صلاحيات حقيقية ووضع الجامعات في قلب الاقتصاد المحلي ودعم الشركات الناشئة والاستثمار في البنية التحتية وتأمين السكن والعمل اللائقين.
0: أكدت الصين على أن إضافتها كيانات يابانية إلى قائمة مراقبة الصادرات لديها هي إجراءات مشروعة وقانونية. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن تلك الإجراءات تهدف إلى كبح جماح النزعة العسكرية اليابانية الجديدة، وأعلنت بكين إضافة 20 كيانا يابانيا منها المعهد الوطني للدراسات الدفاعية إلى قائمة مراقبة الصادرات لديها بسبب مخاوف تتعلق بازدواجية استخدام الموارد المصدرة.
6: نؤكد أن إجراءات الصين مشروعة ومعقولة وقانونية وتهدف إلى كبح جماح النزعة العسكرية اليابانية الجديدة، ونأمل أن تدرك اليابان أخطاءها وتصحح مسارها. تستهدف القائمة الصينية التي فرضها القانون عددا محدودا من الكيانات اليابانية، وتقتصر الإجراءات على المواد ذات الاستخدام المزدوج، ولن تؤثر هذه الإجراءات على التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين الصين واليابان.
0: في الصومال يواجه الأطفال انقطاعا متكررا للتعليم بعد توقف عمل هيئات دولية كثيرة نتيجة غياب الدعم الدولي لها من الوكالة الأمريكية للتنمية، ما يؤدي إلى توقف عمل العديد من المدارس التي كانت توفر تعليما مجانيا لأطفال الأسر الفقيرة والنازحة خارج مقديشو.
7: لا طابور لهذا الصباح في هذه المدرسة، الفراغ يملأ جنباتها، جداريات الطلبة وحدها توحي بمعالم مدرسة كانت تستقبل أكثر من 500 طفل باتوا خارج هذه المدرسة المخصصة لتعليم أطفال النازحين بالمجان بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية. إدارة المدرسة الأساسية تقول إن انقطاع مئات الطلاب الفقراء والنازحين عن الدراسة يهدد مستقبل جيل كامل من الأطفال في هذه البلاد.
8: توقف الدعم يتسبب في تشتيت جهود إدارة المدرسة، حيث إن توفير رواتب المعلمين أساسي لاستمرارها، لكن توقفها يربك العملية التعليمية، كما أن انقطاع التعليم عن الطلبة يفاقم ظاهرة التسرب المدرسي.
7: بتول محمد النازحة في مخيم الهداية لا تستطيع توفير طعام لأطفالها، والآن فقدت مصدر تعليم أطفالها، لكنها تتعلق بأمل قد يعيد أطفالها إلى مقاعد دراسة قريبة.
9: أحيانا يتوفر التعليم لأطفالي، لكن انقطاعهم عن التعليم بعد توقف عمل المدرسة يصعب التكيف عليه بالنسبة لي. أطفالي أيتام ولا أقدر على توفير مستلزمات المدرسة.
7: الوكالة الأمريكية للتنمية كانت تدعم قطاع التعليم منذ عام 2016 بحزمة مالية تقدر ب70 مليون دولار أمريكي، إلا أن تجميد نشاطها ألقى ب3 ملايين طفل في الصومال خارج المدارس نتيجة الحروب والفقر وغياب دور الحكومة.
10: عوامل عديدة تؤدي إلى ارتفاع نسبة الأطفال في سن الدراسة الذين باتوا بلا تعليم، وذلك بسبب الفقر والنزوح والحروب، وكذلك قلة الوعي لدى الأسر الفقيرة. فبعض الأسر لا تولي اهتماما كبيرا بأهمية تعليم أطفالها، إلى جانب قلة المدارس الحكومية التي توفر التعليم بالمجان.
7: رفع الدعم عن الهيئات المحلية والدولية كان ضحيته الأولى قطاع التعليم في الصومال في ظل غياب بدائل تكفل استمرار العملية التعليمية.
11: فصول ومقاعد دراسية خالية، هكذا أصبحت هذه المدرسة بعد توقف تمويل هيئات دولية كثيرة، ما حرم مئات الطلاب من التعليم وآلاف الأسر الفقيرة من المساعدات الغذائية والصحية. شافي عبدالدون، التلفزيون العربي، مقدشو.
0: أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته، وأشار المسؤول الأممي إلى عدم تسجيل أي إصابات جديدة بين جميع المخالطين في جنوب إفريقيا وإسبانيا وهولندا بعد استكمال فترات المتابعة والحجر الصحي، وأوضح في تدوينة على منصة إكس أن إجمالي الإصابات لا يزال عند 13 حالة منها 3 وفيات، مؤكدا استقرار الوضع واقتراب التفشي من نهايته. شهد ميدان سان بيدرو أحد أبرز أماكن التجمع في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا استنفارا أمنيا واسعا عقب حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بحسب رويترز، بينما فرضت الشرطة طوقا أمنيا في محيط الموقع مدعوما بعدد كبير من الدوريات الأمنية، كما أغلقت معظم الحانات والمقاهي المطلة على الميدان. والآن إلى أخبار كأس العالم.

0: يواجه منتخب المغرب نظيره الهولندي في دور 32، وتشير النتيجة حاليا إلى تقدم المنتخب الهولندي بهدف دون رد. المباراة التي تقام على ملعب مونتيري في المكسيك شهدت فرصا عديدة لصالح المنتخب المغربي، إلا أن الهولنديين استغلوا هجمة مرتدة وسجلوا هدف السبق في الشوط الثاني. تأهل منتخب الباراغواي إلى الدور 16 بعد فوز مثير على حساب نظيره الألماني بركلات الترجيح، وأنهى منتخب الباراغواي الشوط الأول متقدما بهدف لصفر، وتمكن منتخب المانشافت من تعديل النتيجة مبكرا في الشوط الثاني. وبعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل، احتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي انتهت بأربع ركلات لثلاث. هذا وستلتقي باراغواي في الدور المقبل الفائزة في مباراة فرنسا والسويد. حقق المنتخب البرازيلي فوزا مثيرا على نظيره منتخب اليابان بهدفين مقابل هدف في الدور 32 ضمن منافسات كأس العالم 2026. وتمكن المنتخب البرازيلي من العودة في اللقاء بعد أن كان متأخرا في الشوط الأول، حيث سجل أهداف السامبا كل من كاسيميرو عند الدقيقة 59 وجابرييل مارتينيلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للشوط الثاني. وسيلاقي المنتخب البرازيلي في ثمن النهائي الفائز من مواجهة كوت ديفوار والنرويج. يدخل المنتخب البلجيكي لقاءه مع السنغال يوم غد في دور 32 بمعنويات مرتفعة، بعدما أنهى دور المجموعات بانتصار كبير على نيوزيلندا بخمسة أهداف مقابل هدف. وتسعى بلجيكا إلى تعويض خروجها المبكر من مونديال 2022 واستعادة مكانتها بين كبار المنتخبات، في حين بلغ المنتخب السنغالي الأدوار الإقصائية رغم خسارتين أمام فرنسا والنرويج، مستفيدا من فوزه العريض على العراق بخماسية نظيفة. ويطمح أسود الترانجا إلى معادلة أو تجاوز أفضل إنجاز له في كأس العالم منذ بلوغه ربع نهائي نسخة 2002. ترى الصحف العالمية أن إيران تجازف باستخدام ورقة مضيق هرمز، وتطرقت إلى كواليس الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، إضافة إلى تداعيات الحرب على الداخل الأمريكي. وفي سياق آخر، تمضي أوروبا في مسار مستقل، وتبرز أوكرانيا كلاعب أكثر تشددا تجاه بيلاروسيا. بعد عرض الصحف يلتقيكم الزميل محمد غملوش على رأس الساعة، إلى اللقاء.
1: في صحيفة نيويورك تايمز رأت الكاتبة إريكا سولومون أن طهران تعتبر السيطرة على مضيق هرمز ورقة الضغط الأهم في مفاوضاتها مع واشنطن، حتى لو أدى ذلك إلى تعريض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر. وأوضحت أن سلسلة الهجمات الأخيرة التي بدأت في المضيق كادت أن تفجر الهدنة، لكنها بالنسبة لطهران ليست انزلاقا بل رهان ضروري للحفاظ على نفوذها في أهم ممر للطاقة في العالم. لذا فإنها تنظر بقلق إلى أي محاولات دولية بدعم أمريكي لإعادة تنظيم مسارات الملاحة عبر طرق بديلة. وأضافت الكاتبة أن بعض المسؤولين في طهران مقتنعون بأن مذكرة التفاهم ليست سوى مسعى أمريكي لكسب الوقت من أجل تخفيف الضغوط الاقتصادية قبل انتخابات التجديد النصفي ومن ثم العودة إلى الحرب بعد ذلك. وختمت بالقول إن الطرفين رغم التصعيد المتكرر ما زالا يجدان مصلحة في استمرار التفاوض، لكن هشاشة الوضع تجعل أي تقدم سياسي حقيقي بطيئا ومهددا بالانهيار في أي لحظة. موقع أكسيوس الأمريكي سلط الضوء على الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، كاشفاً عن كواليس التفاهم الأهم بين البلدين منذ 4 عقود، بالاستناد إلى مصادر أمريكية وإسرائيلية ولبنانية مطلعة على المفاوضات. وأوضح الموقع أن الاتفاق جاء مدفوعاً بشكل أساسي بهدف مشترك لدى الطرفين اللبناني والإسرائيلي، يتمثل في تقليص نفوذ حزب الله وإيران، بينما يدرك الجميع أن تطبيقه بالكامل ليس مضمونا. ولفت أكسيوس إلى أن المفاوضات جرت في ظل قلق متزايد من احتمال أن يؤدي أي تصعيد من حزب الله إلى إشعال توترات داخلية، خاصة مع التداخل بين التفاهمات الأمريكية الإيرانية، وهو ما اعتبرته إسرائيل تطورا مقلقا يرسخ نفوذ الحزب. ومع ذلك فإن المفاوضات كادت أن تنهار بسبب الخلاف على تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي، قبل أن يتدخل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الأسبوع. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز تقريراً لباتريشيا مازي وأنتون تريونوفسكي بشأن تداعيات الحروب في الشرق الأوسط على الداخل الأمريكي، إذ أصبحت عاملاً حاسماً في تفكك الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مع تأثير مباشر على انتخابات التجديد النصفي والانتخابات الرئاسية. ولفت إلى أن الجمهوريين يشهدون انقساماً بين تيار أمريكا أولاً المناهض للتدخلات الخارجية، وتيار صقوري يدعم إسرائيل ويؤيد التصعيد، وهو ما تسبب في توترات داخل قاعدة ترامب الانتخابية. وفي الحزب الديمقراطي أدى تصاعد الجناح اليساري المؤيد للفلسطينيين إلى خسارة بعض النواب المعتدلين في الانتخابات التمهيدية، حيث بدأت قضايا مثل غزة والتحالف مع إسرائيل تطغى على الخطاب التقليدي المرتبط بالاقتصاد والطبقة الوسطى. وأشار الكاتبان إلى أن الانشقاقات السياسية في الحزبين قد تعيد تشكيل المشهد السياسي الأمريكي بالكامل، مع تحول قضايا السياسة الخارجية إلى عامل حاسم في الانتخابات المقبلة. مجلة فورين أفيرز الأمريكية أبرزت في تحليل جيوسياسي التحول التاريخي في الاستراتيجية الأوروبية على وقع ازدراء إدارة ترامب للحلفاء وتصاعد التهديد الروسي، إذ قررت المضي نحو عهد جديد يتجاوز الصداقة التقليدية ليرسي بدلا منها شراكة براغماتية ندية ومختلفة تماما تفرض على واشنطن الاستعداد لها. وقالت إن ولاية ترامب الثانية عمقت شعورا أوروبيا متزايدا بالإهانة والتهميش، حيث باتت واشنطن تنظر إلى أوروبا باعتبارها قوة عسكرية واقتصادية وسياسية متراجعة، بل وغير قادرة على لعب دور حضاري مؤثر، وأن محاولة الولايات المتحدة الضغط على الدنمارك للتخلي عن غرينلاند شكلت رمزا لهذا النهج الأمريكي الجديد. ورأت المجلة أن هذا التحول يتجلى في قفزة غير مسبوقة بالإنفاق الدفاعي، تقودها ألمانيا لبناء أقوى جيش تقليدي وتطوير تكتلات عسكرية مرنة ومستقلة، وأن هذا الاستقلال ترجم عمليا خلف البحار حين رفضت إسبانيا فتح أجوائها للمقاتلات الأمريكية، وامتنعت بريطانيا عن منح واشنطن حق استخدام قاعدة دييغو غارسيا في عملية الغضب الملحمي، بالتزامن مع انتقادات المستشار الألماني العلنية للحرب. ختاما في صحيفة التايمز البريطانية سلط تقرير لتوم بارفيت الضوء على أن أوكرانيا بدأت تتبنى سياسة خارجية أكثر حزما تجاه جارتها بيلاروسيا، في ظل اتهامات بأن مينسك تساهم في دعم الهجمات الروسية. ورأى بارفيت أن التحول من نهج تجنب التصعيد إلى التهديد المباشر يعكس ثقة متزايدة لدى كييف بدورها الإقليمي، مدعومة بقدراتها العسكرية المتزايدة تنامية، خصوصا في تنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل العمق الروسي، ما يمنحها هامشا أكبر للضغط على محيطها الجغرافي. وفي المقابل فإن بيلاروسيا تحاول الموازنة بين الحفاظ على علاقتها مع موسكو وتجنب الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع أوكرانيا، خصوصاً أن بنيتها الصناعية ومنشآتها النفطية تعدان أهدافاً مكشوفة في حال تصاعد الصراع. وختم الكاتب بأن السياسة الأوكرانية الجديدة قد تعيد رسم توازنات القوة في المنطقة، لكنها تحمل في الوقت نفسه أخطار تصعيد أوسع إذا تحولت التهديدات إلى ضربات فعلية.
2: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. طهران تؤكد إرسال وفد خبراء إلى الدوحة وتنفي وجود ترتيبات للاجتماع مع الجانب الأمريكي. البيت الأبيض يقول أن اللقاء سيعقد مع الإيرانيين بمشاركة ويتكوف وكوشنر. عمان تؤكد أنها لا تؤيد فرض رسوم عبور في مضيق هرمز. مصدر عسكري لبناني يقول للتلفزيون العربي أن الجيش لم يتبلغ بأي موعد لانسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة. وزير الأمن الإسرائيلي يؤكد أن بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويلاً. ثمانية شهداء جراء غارات إسرائيلية على دير البلح ومواصي خان يونس. قوات الاحتلال توسع مدى الخط الأصفر. السلطات الفنزويلية تعلن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 1719 شخصاً على الأقل، ونحو 50,000 مفقود.

0: أهلا بكم. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفدا إيرانيا من الخبراء سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن، نافيا وجود أي ترتيبات لعقد اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. التصريحات الإيرانية جاءت عقب تصريحات للرئيس الأمريكي أكد فيها دونالد ترامب أن إيران طلبت اجتماعا سيعقد الثلاثاء في الدوحة.
1: في لحظة سياسية تتداخل فيها الدبلوماسية مع الجغرافيا البحرية، تتسارع المؤشرات على مسار دبلوماسي جديد بين طهران وواشنطن، لكن وسط روايتين متباينتين بشأن طبيعة الاتصالات المرتقبة في الدوحة. فالرئيس الأمريكي يعلن عن عقد اجتماع مع إيران بطلب من طهران بمشاركة مبعوثيه، وعن المحادثات المرتقبة المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول إن ويتكوف وكوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى ستعقد على هامشها محادثات فنية.
2: من الواضح أن الرئيس يرغب في رؤية عملية السلام تمضي قدما، وسيكون من الأفضل للإيرانيين إبرام اتفاق جيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الرئيس أثبت أنه لا يخشى استخدام القوة العسكرية لبلادنا.
1: بدورها تسارع الخارجية الإيرانية إلى نفي وجود أي ترتيبات لمفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكدة أن الوفد الإيراني سيتوجه إلى الدوحة فقط لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، وأن زيارة المسؤولين الأمريكيين لا ترتبط بالوفد الإيراني. في المقابل تتحدث مصادر عن اجتماعات فنية بين الطرفين تركز هذه المرة على إدارة مضيق هرمز وآليات خفض التصعيد بعد اتفاق مبدئي على وقف الهجمات المتبادلة وضمان حرية الملاحة. وفي موازاة ذلك تتكثف التحركات الدولية، فرنسا وسلطنة عمان تعلنان اتفاقهما للتعاون لتأمين الملاحة وإزالة الألغام من هرمز، فيما شددت مسقط على رفض فرض رسوم على عبور السفن وتمسكها بحرية الملاحة وفق القانون الدولي. أما طهران فتواصل الدفع باتجاه إعادة تنظيم حركة الملاحة، معلنة بدء محادثات فنية مع عمان، مشددة على أنه إذا لم ترغب مسقط في إقامة نظام مشترك لمستقبل مضيق هرمز فإن إيران ستمضي قدما بمفردها. هكذا هو المشهد بين النفي الإيراني والإعلان الأمريكي. تبقى الدوحة محطة اختبار حقيقية لمعرفة ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو تهدئة مستدامة أم مجرد هدنة مؤقتة.
0: نفى معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية حميد قنبري وجود شرط يتعلق بشراء سلع أمريكية بالأموال الإيرانية المفرج عنها. وأشار قنبري في تصريحات له إلى أن بعض الأصول الإيرانية جمدت لأسباب تتعلق بالعقوبات فقط، بينما أصول أخرى بالإضافة إلى العقوبات تواجه عقبات قضائية وقد صدرت بها أوامر حجز من المحاكم الأمريكية.
3: فيما يتعلق بالأنباء عن شراء سلع أمريكية بالأموال الإيرانية، فبالنظر إلى نص مذكرة التفاهم ليست هناك أي إشارة إلى سلع أمريكية، وليست هناك قيود في هذا الأمر، وهذا أساسا غير منطقي. فالسلع التي تحتاج إليها إيران غير معلوم إن كانت متوفرة في السوق الأمريكية، وثمة قضايا كثيرة في هذا المجال. فنحن نتحدث عن دولة لا يزال نظام العقوبات الذي تفرضه على إيران قائما، وأساسا موضوع العقوبات جزء من مذكرة التفاهم ويجب حله في الاتفاق النهائي.
0: وأكد قنبري أن أي اتفاق لا يضمن المصالح الاقتصادية لإيران أو الولايات المتحدة محكوم عليه بالفشل، موضحا أن العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة لا تعني التخلي عن أي طرف آخر كالصين وروسيا.
3: الاتفاق الذي لا يجلب المنفعة الاقتصادية لإيران محكوم بالفشل، كما أن الاتفاق الذي لا يجلب المنفعة الاقتصادية لأمريكا محكوم بالفشل. فالمصالح الاقتصادية هي التي تحمي الاتفاق من الزوال وتقف في وجه الأزمات، وهذا لا يعني تسليم البلاد للطرف الآخر، وإنما معناه أن نرحب بالمصالح المتبادلة في القضايا الاقتصادية بما يدعم الاتفاق الذي يصب في مصلحة الطرفين.
0: ينضم إلينا من نيويورك محمد السطوحي الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية. أهلا بك معنا سيد السطوحي. كان من المفترض على مذكرة التفاهم هذه أن تضع إطارا واضحا للتوصل إلى اتفاق، ألا يبدو المشهد في نوع من الشتات حتى على المستوى الأمريكي سيد السطوحي؟
4: لو أنهم حاولوا أن يكونوا محددين وواضحين بالصورة المفترض أن تكون ما كانوا وصلوا إلى هذا الاتفاق وما كانوا وقعوا عليه من الأساس. فكرة الوصول إلى مذكرة تفاهم أو مجموعة مبادئ هي أنها يكون فيها قدر من الغموض يسمح لكل طرف أن يوقع عليها دون أن يعترف بأنه قدم تنازلات، ثم يقوم بتفسيرها بالطريقة التي يستطيع تسويقها لجمهوره المحلي. هذا ما حدث في حالة مذكرة التفاهم الحالية، كل طرف يفسر المذكرة بالطريقة التي تتوافق معه ومع صورته التي يريد التأكيد عليها داخل مجتمعه المحلي. الرئيس الأمريكي يحاول الآن أنه يفسر المذكرة من ناحية تنفيذية بطريقة تسمح له بمرور كل السفن من مضيق هرمز دون أي إعاقة من جانب إيران، في حين أنه الجانب الإيراني يرى أنه هذا سيفقد إيران الورقة الوحيدة التي تملكها من أجل الضغط على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، فبالتالي هم لديهم الاستعداد لأن يخاطروا من أجل إعاقة الملاحة ما لم يكن هناك سيطرة وهيمنة إيرانية على المضيق. فالمسألة فيها الكثير من الغموض، التفسير المتناقض، لكن في النهاية ليس أمام الطرفين سوى التفاهم.
0: ولكن يعني ننظر إلى مسألة المضيق، الآن تقول إيران لا لقاء أمريكي إيراني في عمان في قطر، في المقابل الولايات المتحدة تقول إن إيران طلبت التفاوض. يعني هي سؤال أن أحد الطرفين يكذب بشكل واضح. هنا من الذي يقدم سردية أقرب لربما للواقع الذي شهدته الأحداث وصلا إلى مذكرة التفاهم؟
4: هو بالنسبة للرئيس الأمريكي لم تعد المسألة إذا ما كان صادقا أم كاذبا، هو في النهاية يريد أن يسوق سلوكه للمجتمع الأمريكي، إنه أنا الرجل القوي، أنا الذي أحدد، أنا الذي أقرر. وعندما يجتمعون فإنه إيران طلبت الاجتماع حتى لو لم تكن طلبت، لكنه يريد أن يقول نحن الأقوياء وبالتالي إيران هي التي تريد التنازل وتريد أن تجتمع معنا. فبهذه الصورة يستطيع أن يحافظ على هيبته وصورته وأن الولايات المتحدة هي المنتصرة كما يؤكد دائما. هل هذا حدث أم لا؟ أنا لا أعتقد أن الكثيرين يبالون بهذا الأمر، لأنه في النهاية المطلوب هو الوصول إلى تفاهم ما، القدرة على الوصول إلى تسوية. في كل الأحوال الرئيس الأمريكي يريد أن يقدم صورة إيجابية حتى لو لم يكن هناك اجتماعات، هو يريد أن يقول للأسواق العالمية اهدأوا، المضيق لم يغلق بعد ولن يغلق في المستقبل القريب كما حدث أثناء الأشهر الأخيرة. هذا أدى إلى ارتفاع في أسعار النفط وارتفاع في أسعار التضخم، هو قالها من ضمن الأسباب التي وقع بسببها على مذكرة التفاهم، إنه لا يريد أن يكون هربرت هوفر جديد، وهو الرئيس الذي كان يشرف على الأسواق الأمريكية كرئيس عندما حدث الكساد العظيم. هو يدرك أنه ما حدث في مضيق هورمز من الممكن أن يؤدي إلى ذلك الكساد العظيم، ومن هنا كان عليها أن يسرع بتوقيع مذكرة التفاهم وفتح هذا المضيق. طوال الأشهر الأخيرة كان دائما ما يقول نحن على وشك الوصول إلى اتفاق، المحادثات تتم بشكل جيد. هل هذا ليس معناه أنه كان حقيقي، ولكنه يريد أن يقول للأسواق العالمية لا تنزعجوا أكثر من ذلك، الضوء في نهاية النفق أو في نهاية المضيق، فبالتالي يحافظ على الارتفاع في الأسواق المالية والعالمية. هذا ما حدث ونجح فيه إلى حد كبير، وهو يكرر نفس الباترن في هذه الحالة.
0: إلى أي مدى سيد السطوحي يمكن القول أن هناك صراعا خبيثا لا حميدا داخل إدارة ترامب بين تيار ماركو روبيو وبين جي دي فانس، وهذا الصراع أصبح يعني يكاد يصل إلى أعماق الحزب الجمهوري، إلى شباب الحزب الجمهوري، خصوصا فيما يعنى بتأثير إسرائيل على مسار المفاوضات والتأثير على من يريد التوصل إلى اتفاق ومن يريد العودة إلى الحرب؟
4: والتأثير على من يفوز بترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة القادمة، لأنه روبيو وفانس هما أقوى المرشحين بالنسبة للحزب الجمهوري ولدعم القاعدة الشعبية، وبالتالي المنافسة بينهما واضحة جدا. تلاحظ أن هناك مسار إيراني أمريكي يشرف عليه جي دي فانس، ثم يأتي مسار لبناني إسرائيلي يشرف عليه ماركو روبيو، فكل منهما يحاول أن يدعم المسار الخاص به حتى لو على حساب المسار الآخر. إذا ما نظرت إلى الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مؤخرا بين إسرائيل ولبنان بإشراف من روبيو، تجد أنها مختلفة إلى حد التناقض مع الاتفاقية التي وقعت عليها الولايات المتحدة مع إيران، ولكن هذا لا يبالي به ترامب أو الكثيرون، لأنه كل طرف منهما يريد أن يدفع في المسار الخاص به، وإسرائيل بالتأكيد تدعم الآن ماركو روبيو أكثر، لأنه جي دي فانس كان له مواقف أكثر قوة ضد السياسات الإسرائيلية مؤخرا، وهناك حركة داخل الحزب الجمهوري الآن لدعم ماركو روبيو، وربما يساعده ذلك في الانتخابات القادمة، لا ندري. عموما أمامنا سنتين في هذه المسألة، يحدث فيها أشياء كثيرة وتتغير أمور كثيرة، لكن في كل الأحوال الأوضاع السياسية الداخلية صارت إلى حد كبير تؤثر على المسار المرتبط بالسياسة الخارجية. وهذا يتناقض بالمناسبة مع الفكرة الرئيسية أنه politics stops at water's edge، هذه عبارة تاريخية في الولايات المتحدة، أن السياسة الداخلية تقف عند الحدود البحرية للولايات المتحدة، لا تتجاوزها للتأثير على السياسة الخارجية. ولكن في واقع الأمر صار الصراع السياسي الداخلي والمنافسات الانتخابية هي العامل الأقوى في التأثير بالنسبة للسياسة الخارجية.
0: سيد صوحي، نقطة أخيرة ولا باختصار، إذا كان هذا التيران الذين نتحدث عنهما في صراع نوعا ما، ووصل الأمر في المفاوضات إلى قول إيراني بأن الالتزام بكل البنود بما فيها لبنان، وليتم فتح المضيق بشكل كامل والعودة إلى الحركة الطبيعية، مرتبط بالالتزام الأمريكي فيما يعنى أيضا بملف إسرائيل، أيهما أولى عند دونالد ترامب، بنيامين نتنياهو أم مضيق هرمز؟
4: هي ليست أولوية لترامب، هي مسألة الضغوط التي يتعرض لها، أيهما يستطيع أن يقاومه أكثر، وأيهما يشعر بأنه لابد عليه أن يتراجع ويبدي مرونة أكبر. هو أمامه أولا المصالح الأمريكية مرتبطة بالاتفاق مع إيران، لا جدال في ذلك، وهو لا يريد العودة للحرب لأنها ستضر جدا بالاقتصاد العالمي وبالمصالح الأمريكية، لكنه في نفس الوقت يواجه لوبي قوي جدا مؤيد لإسرائيل، وأنصره حتى داخل الإدارة من المحيطين به. يكفي أنه من يشرف أو يرأس الفريق الفني للولايات المتحدة في التفاوض مع إيران نيك ستيوارت، هذا انضم مؤخرا منذ أسابيع فقط للفريق الأمريكي للتفاوض، وهو من مؤسسة دعم الديمقراطية أو الدفاع عن الديمقراطية. هذه منظمة أساسا أنشئت من أجل الترويج للسياسات الإسرائيلية في الولايات المتحدة، فيأتون بأحد خبرائها ليدير ويشرف على المفاوضات مع إيران. هل هذا منطقي؟ بالتأكيد لا، وبالتأكيد هذا معناه أنه هذه المفاوضات لن تنجح ببساطة، لأنه إسرائيل لا تريد لها النجاح.
0: شكرا جزيلا لك محمد الصوحي، الكاتب والصحفي المختص في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من نيويورك.

0: إلى جنوب لبنان، حيث قال الجيش اللبناني أن قائد الجيش وقائد القيادة الوسطى الأمريكية بحثا أنجاح آلية التنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهي المرة الأولى التي يذكر فيها هذا الملحق بصيغة رسمية في لبنان. يأتي ذلك وسط استمرار التسريبات الإسرائيلية بشأن مضمونه وتأكيد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن بقاء جيش الاحتلال في جنوب لبنان سيكون طويل الأمد.
1: للمرة الأولى يرد ذكر الملحق الأمني لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في بيان رسمي للجيش اللبناني، بعدما أعلن أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر آلية تنفيذ هذا الملحق من دون الكشف عن أي من تفاصيله. يكتسي هذا التطور أهمية خاصة إذ يأتي وسط تسارع التسريبات الإسرائيلية بشأن بنود الملحق وما تضمنه من مكاسب لإسرائيل، يرى معارضو الاتفاق أنها تمس جوهر السيادة اللبنانية على نحو غير مسبوق. تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تكشف الكثير من ألغاز هذا الملحق، إذ يربط أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله، ويتحدث عن بقاء طويل الأمد مع تعميق في منطقة الخط الأصفر. منذ توقيع الاتفاق تنشر وسائل إعلام إسرائيلية ما تقول إنها مبادئ الملحق الأمني،

الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، على أن تتولى الحكومة اللبنانية التنفيذ بإشراف أمريكي، بما يكرس دور واشنطن مرجعا مباشرا لهذا الاتفاق. لكن ما تضيفه التسريبات هو عنصر آخر بالغ الأهمية، يتمثل في احتفاظ تل أبيب بدور التحقق الميداني من تنفيذ هذه الترتيبات، وهو ما يمنحها تأثيرا مباشرا في تحديد وتيرة الانسحاب ومراحله. ومع ذلك يؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، بيد أن العقدة الأساسية لا تبدو في وجود ملحق أمني بحد ذاته، بل في تفسير صلاحياته وحدودها وخسائر لبنان مقابل مكاسب إسرائيلية من اتفاق يصفه نتنياهو بالإنجاز التاريخي.

0: في قطاع غزة أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة عدد من المواطنين جراء إطلاق نار من الآليات العسكرية شرق مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، وأفاد باستشهاد شخصين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية خيمة في مواصي خان يونس. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تسجيل 3465 خرقا من جانب الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ. وأشار المكتب في تقرير إلى استشهاد 1045 فلسطينيا وإصابة 3380 آخرين. وأوضح التقرير أن الاحتلال سمح بدخول 55539 شاحنة مساعدات فقط من أصل 156000 شاحنة كان يفترض دخولها. كما سمح الاحتلال بسفر 8016 فلسطينيا فقط من أصل 21800 شخص كان يفترض تمكينهم من السفر عبر معبر رفح بنسبة التزام بلغت 36%. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 13 أسيرا من سجونها، ووصل الأسرى المفرج عنهم إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث نقلوا بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. هذا وتحتجز سلطات الاحتلال أكثر من 3000 فلسطيني من قطاع غزة وسط ظروف إنسانية قاسية وانتهاكات ممنهجة تمارسها مصلحة السجون بحق الأسرى.
1: سهلت طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل 13 معتقلا فلسطينيا تم الإفراج عنهم اليوم، وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وعملنا على إعادة تواصلهم ولم شملهم مع عائلاتهم منذ عام 2023 حتى اللحظة. سهلنا عملية نقل أكثر من 2500 من المعتقلين الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم بنفس هذه الطريقة، وتم إعادة لم شملهم وتواصلهم مع عائلاتهم.
0: إلى ضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل يبلغ من العمر 15 عاما برصاص الاحتلال خلال اقتحام حي أم الشرايط بمدينة البيري قرب رام الله. وقالت الوزارة أن الطفل أمير أحمد جواد جابر أصيب برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر، وأطلقهما عليه جنود الاحتلال الذين تركوه ينزف لفترة من الوقت ومنعوا الاقتراب منه وإسعافه. زار وفد دبلوماسي دولي بلدة صبصتيا شمال غربي مدينة نابلس للاطلاع على انتهاكات الاحتلال للمواقع الأثرية في البلدة.

0: وكان جيش الاحتلال برفقة مستوطنين قد اقتحم البلدة والمواقع الأثرية فيها قبيل زيارة الوفد الذي تسعى السلطة الفلسطينية مع دول المشاركة فيه إلى وضع المواقع الأثرية في سيباستيا على قائمة التراث العالمي.
1: وفد دولي من 17 دولة يشارك هنا في بلدة سيباستيا شمال غرب مدينة نابلس للاطلاع على حال هذه البلدة مع انتهاكات الاحتلال واستهداف المواقع الأثرية في هذا الموقع. العديد من هؤلاء الدبلوماسيين زاروا هذه المنطقة التاريخية في هذا الموقع التي تعرضت لانتهاكات كثيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل فقط قام جيش الاحتلال بانتهاك واقتحام هذه المنطقة في عملية تأكيد بأنه يسيطر على هذا الموقع. منطقة سيباستيا تصنف في كثير منها المنطقة التي نتواجد فيها منطقة بائي أنها تحت السيطرة الفلسطينية لكن أمنيا تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، والمنطقة الأثرية الأخرى فأنها تقع تحت ضمن المنطقة المصنفة جيم أي أنها تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. سلطة الاحتلال الإسرائيلي قامت بمداهمة هذا المكان وقبل وصول هذا الوفد إلى هذا الموقع التراثي الذي يسعى فيه وتسعى فيه السلطة الفلسطينية إلى إدراجه على قائمة التراث العالمية. من خلال هذه الزيارة الرسمية لهذا الوفد الأجنبي فأن هناك دعوة من قبل السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية لأن يكون هناك دعم لتسجيل هذه البلدة على قائمة التراث العالمي أسوة بمناطق فلسطينية أخرى لحمايتها من انتهاكات الاحتلال وعمليات سرقة الآثار وكذلك أيضا الترويج لتهويد المواقع الأثرية الفلسطينية. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة سيباستيا شمال غرب نابلس.
0: فقد الصحفي مجاهد بني مفلح صوته نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فكتب لمراسلنا عميد شحادي قصته على الورق ليرويها بصوته متحدثا عن الأسرى وعذاباتهم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم وكل ما لا يمكن تصوره من معاناة مأساوية لا يقدر البشر على تحملها.

0: أنا الصحفي مجاهد بني مفلح، ولكن هذا ليس صوتي. استعرت صوت زميلي عميد شحادة. أنا سأكتب وهو سيسرد قصتي.
1: سمعت يا عميد اليوم أنت مش عميز. أنا من ذاكرك من باقى عينك.
0: يبدو أنني تغيرت، لا أستطيع النطق بشكل مفهوم. بالأمس عاد نطقي قليلاً بعد 5 أشهر من الصمت القسري. لم تكن تجربة السجن حدثاً عابراً. اعتقلني الاحتلال الإسرائيلي 7 أشهر، ويوم الإفراج عني عانيت من نزيف في الدماغ جراء التعذيب، ثم أصبت بسكتة دماغية. والآن بعد 5 أشهر من العلاج المستمر يمكنني الحديث عن قصص ملأت دماغي قبل السكتة وبعدها. لن أنسى سمير الرفاعي، رجل في 50 من عمره من بلدة رمانة غرب جنين. أخرجوني أنا وسمير إلى المحكمة، وعند عودتنا عذبونا. سمير لم يحتمل الضرب، تغير جسده كثيراً. بعد وقت اقتحموا غرفتنا ورشوا الغرفة بغاز الفلفل. ارتمى سمير، نقلوه إلى الخارج ولم يعد. عاد خبره، استشهد. لن أنسى أحمد تزعزع، شاب جميل بريء من بلدة قباطية جنوب جنين، عمره أقل من 20 سنة. خلال التعذيب أفلتوا عليه كلبا نهشه في وجهه. أصيب بالتهاب، كان يحتاج فقط لحبوب مضاد حيوي. تركوه أياما يعاني من النهش، صار يتقيأ بشكل دائم، ثم أخرجوه إلى الساحة واستشهد. كان معنا شاب آخر من قباطية، جلب له الأسرى تركة الشهيد أحمد، هو أولى بها لأنه ابن بلدته، لذلك جلبوا له التركة. كانت عبارة عن كيس فيه كسرات خبز. كنا في مجاعة، سألت الوارثة كيف سيأكل خبزات أحمد الذي مات للتو. قال لي إنه لم يعد لديه قلب ليحزن ولا دموع ليبكي، لأنه ودع الكثيرين في السجن. وبينما كان يمضغ خبز الشهيد أزاح وجهه جهة الحائط، يبدو أنه بكى بجوع وصمت. في السجن كنت أحاول تذكر وجه طفلي عرب لكي لا أفكر بمن استشهد من الأسرى، ولم أستطع سوى تذكري صورة واحدة له وهو يبكي عند اعتقالي من البيت. يومها بدأ جنود الاحتلال بتعذيبي داخل البيت. نظرت وأنا ملقا على الأرض إلى وجه طفلي عرب وهو يبكي، فصارت هذه صورته الوحيدة في رأسي. يتعبني النظر إلى وجه القديم. حاولت أن أصمد، لكن انهارت دفاعاتي من شدة التعذيب والإذلال. كانوا يريدون منك أن تنسى نفسك. أنا لم أنسى أنني صحفي. كنت طوال الوقت أفكر بتحويل اعتقالي إلى صوت من لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم وعما جرى لهم، ولكن الوقت لم يسعفني لأكتب ما جرى. أصابتني سكتة دماغية، وبدلا من كتابة قصص المعذبين صرت أنا القصة للأسف.

0: نددت وزارة الخارجية السورية بالتوغلات والقصف الإسرائيلي في جنوب البلاد غداة تصعيد شهدته قرية في محافظة درعا دفع سكانها إلى النزوح ليلا. في القنيطرة سجلت توغلات جديدة تخللتها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز مؤقتة.
1: لن ننسحب من سوريا. بهذه العبارات حسم وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس موقف حكومته، تصريح يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد في الجنوب السوري. وعلى الأرض التوغلات الإسرائيلية تتواصل. جيش الاحتلال أعلن تنفيذ عملية عسكرية داخل ما يسميها المنطقة الأمنية، وقال إنه قتل عددا ممن وصفهم بالمسلحين المخربين، مؤكدا استمرار عملياته لإزالة ما اعتبره تهديدا. أما في ريف درعا فتوغلت قوات إسرائيلية داخل قرية عابدين ونصبت حاجزا عسكريا وأوقفت المارة وأجرت عمليات تفتيش وأطلقت النار قبل انسحابها. التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد. وكالة سانا قالت إن الطيران الإسرائيلي استهدف القرية ومحيطها، ما دفع عددا من العائلات إلى النزوح نحو القرى المجاورة. وفي القنيطرة سجلت توغلات جديدة تخللتها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز مؤقتة. ووفق وكالة سانا نفذت القوات الإسرائيلية 6 توغلات في ريف المحافظة. في المقابل توالت الإدانات العربية، قطر والسعودية والأردن طالبوا بوقف التوغلات الإسرائيلية واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. الخارجية السورية بدورها أدانت القصف والتوغلات معتبرة أن ما تقوم به إسرائيل انتهاك صارخ للقانون الدولي. ومنذ سقوط نظام الأسد تواصل إسرائيل توسيع تحركاتها العسكرية في الجنوب السوري فيما يشبه محاولة لفرض واقع عسكري جديد وسط تصعيد لا تبدو نهايته قريبة.
0: استعاد الجيش السوداني السيطرة على منطقة سركم جنوب غربي مدينة سالي أو منطقة سالي الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق عقب هجوم على مواقع قوات الدعم السريع. وقال مصدر عسكري إن الجيش والقوات المساندة له ألحقوا خسائر كبيرة بالقوات المهاجمة واستولوا على نحو 10 مركبات قتالية ودمروا أخرى.
2: النيل الأزرق بدل نحدد المكان.
3: في النيل الأزرق يتقدم الجيش السوداني نحو سركم، بينما تتصاعد في شمال كردفان معركة قد تحدد مسار الحرب. هذه المشاهد المتداولة توثق دخول قوات الجيش إلى منطقة سركم جنوب غربي سالي بعد هجوم قالت مصادر عسكرية إنه انتهى باستعادة السيطرة على المنطقة وإلحاق خسائر بقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال في خطوة تهدف إلى تأمين محيط الكرمك وتضييق الخناق على التحركات المسلحة على الشريط الحدودي. لكن في الأبيض تبدو الصورة مختلفة تماماً، فهنا لا تتقدم القوات على الأرض فقط، بل أصبحت المسيرات تفرض إيقاع المعركة من السماء. هجمات متكررة استهدفت محطات الكهرباء والمياه والوقود وخلفت دمارا في المنازل والبنية التحتية، فيما يصطف السكان لساعات من أجل مياه الشرب ويحتفل الأطفال بجرعة ماء كأنها نجاة. يأتي ذلك وسط تحذيرات أممية من حشد قوات الدعم السريع، تعزيزات كبيرة حول المدينة في مشهد يعيد إلى الأذهان ما سبق في الفاشر، مع مخاوف من حصار قد يقطع آخر طرق الإمداد عن أكثر من 500,000 شخص بين سكان ونازحين. الأبيض ليست مدينة عادية، بل عقدة الطرق التي تربط دارفور بوسط السودان وتضم قاعدة جوية وخط أنابيب نفط ومقرات عسكرية. لذلك فإن المعركة عليها تتجاوز السيطرة على مدينة إلى محاولة إعادة رسم خريطة النفوذ في السودان. وبين تقدم الجيش في سركم وتصاعد الضغط على الأبيض يبدو أن الحرب تدخل مرحلة جديدة لا تقاس فيها المكاسب بعدد المناطق التي تتبدل السيطرة عليها، بل بعدد المدن التي تستطيع الصمود قبل أن يتحول الحصار إلى كارثة إنسانية جديدة.
0: تتجه الأنظار في المشهد السياسي العراقي نحو الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة بشأن ملاحقة الفساد التي تضمنت تنفيذ مذكرات قبض غير مسبوقة استهدفت شخصية سياسية ومسؤولين بارزين، بينما تؤكد بغداد عزمها استرداد الأموال المنهوبة عبر آليات مالية جديدة وبتنسيق أمني مع إقليم كردستان. يرى مراقبون أن المحك الحقيقي لنجاح هذه الخطوات يكمن في مدى استمراريتها وقدرتها على تجاوز الضغوط والكوابح السياسية التقليدية.
4: لكن الوضع اللي جاي نشوفه لا يمكن السكوت عنه.
5: بهذا الموقف أعلنت الحكومة العراقية عزمها المضي في تنفيذ حملتها ضد الفساد، والتي بدأت مرحلتها الأولى بسلسلة عمليات قبض شملت قادة قوى سياسية ونوابا ومسؤولين سابقين وحاليين، وسط تأكيدات رسمية بأن التحركات تجري بآليات وطنية دون تدخل خارجي وبتنسيق مشترك بين السلطتين التنفيذية والقضائية يحظى بدعم شعبي.
6: مذكرات القبض التي نفذت هي شملت 21 شخصا متورطا بهذا المجال، هي تمثل حدثا وفعلا عراقيا صرفا لم يشترك فيه أي طرف دولي ولا أي صديق من أصدقاء الدولة العراقية.
5: تطورات الملاحقة القانونية وأكبها توجيه حكومي لوزارة المالية بإنشاء حساب لجمع الأموال المستردة الناتجة عن الكسب غير المشروع، وفي حين أشارت بغداد إلى وجود تنسيق إيجابي مع إقليم كردستان لتعقب المطلوبين الموجودين هناك والقبض عليهم. يرهن مراقبون نجاح هذه التحركات بمدى استمراريتها وقدرتها على النأي بنفسها عن أي كوابح أو تسويات سياسية.
7: تقييم ينتظر أنه الاستمرار والديمومة والنتائج وانعكاساتها في فتح ملفات أخرى، هذه النقطة المهمة، الديمومة والاستمرار، وأن لا تكون خطوة مؤقتة تكون متأثرة بالكوابح السياسية التي ربما هي مستفيدة من شبكات الفساد.
5: في الشارع تباينت القراءات بين ترحيب بالإجراءات الحالية ومطالبات أوسع بضرورة أن تشمل التحقيقات كل المستويات الوظيفية والسياسية بلا استثناء، مع سد الثغرات لمنع المتهمين من مغادرة البلاد.
8: أكو رؤوس كبار أكبر من عندهم يريدهم يوصلهم، يعني يوصلهم بأسرع وقت، لأن أكو هسه كل من أنت هذا شارد الأربيل وذاك شارد مدري وين وثلاث أربعة هسه شردوا ونهزموا يعني عافوا البلد.
9: هاي راح يحاسبونهم لمدة شهر، راح إعلام راح يصير ضقة إعلام كلش قوية، وهاي بس ورا الشهر كشي ماكو، الله وكيلك كل رئيس وزراء يجي جديد يسوي شهر وسد الموضوع.
5: وتؤكد الحكومة أن مكافحة الفساد قرار لا عودة فيه كونه يهدد وجود الدولة العراقية، كما تشدد على أن لا حصانة للمتهمين أيا كانت عناوينهم ومواقعهم.
10: أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة هذا الصباح على الهواء مباشرة، حلقة جديدة من برنامج على البدري عبر أثير إذاعة منبر الحرية. صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام، نحن وأنتم بضيافة شركة القصراوي أو شركة القصراوي التجارية الصناعية. صباح الخير لكل متابعينا الكرام بهذا الصباح الذي نسأل الله أن يكون صباح خير علينا وعليكم جميعا. اليوم هو الثلاثاء، اليوم الأخير من الشهر السادس، أخيرا خلص شهر ستة، شهر يناير أو شهر يونيو حزيران من سنة 2026، هو اليوم الخامس عشر من الشهر الأول شهر محرم من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير للجميع بلا استثناء، مع بداية نهار جديد عناوين إخبارية مختلفة حاضرة معنا على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا المستمرة والمتواصلة. الليلة الماضية كان في هناك يعني عدة اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تحديدا في منطقة الخليل، حيث كانت قوات الاحتلال أغلقت الطريق بين يطا والسموع بالمكعبات الإسمنتية. ما تم الحديث عنه مؤخرا كذلك هو قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل عدد من الفلسطينيين. كان هناك تقرير لمنظمة بيت سلم الإسرائيلية التي قالت في هذا التقرير إن عدد الأطفال والفتيات الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في الضفة الغربية هو الأعلى منذ العام 1967. إسرائيل قتلت 54 طفلا وفتى خلال العام 2025 ولا أحد يتحمل المسؤولية. طيب في متابعة الأخبار أيضا المحلية الفلسطينية، أمريكا تسلم إسرائيل وثيقة لإعمار غزة دون نزع سلاح حماس، هكذا تم الحديث عن تفاصيل أو ربما عن هذا العنوان، لكن بالمقابل 8 شهداء في غزة، والاحتلال يعتزم إنشاء 3 مستوطنات بالقطاع، حيث استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون في هجمات للاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الاثنين في غزة، في حين أعلن وزير إسرائيلي استكمال الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في القطاع. وذكرت مصادر في مستشفيات غزة أن الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ صباح أمس أسفرت عن سقوط 8 شهداء بينهم طفلتان وأكثر من 40 مصابا، أفاد مصدر في مستشفى ناصر بغزة باستشهاد أم وطفلتها وإصابة عدد من النازحين في غارة إسرائيلية استهدفت خيامهم في مواصي خان يونس بالقطاع. هذا وأوضح شهود عيان أن القصف الإسرائيلي خلف أضرارا وخسائر كبيرة في الخيام وممتلكات نازحين، حيث جاء الهجوم بعد وقت قصير من قصف مسيرة إسرائيلية خيمة لمصطافين في على شواطئ بحر المواصي غرب خان يونس، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 27 آخرين. هذا وأوضحت مصادر طبية للأناضول أن المصابين الذين تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة نقلوا إلى مجمع ناصر ومستشفي الكويتي والمواصل الميدانيين في قطاع غزة. في محلياتنا الإخبارية، قالت هيئة البث الإسرائيلية أمس الاثنين إن الولايات المتحدة سلمت إسرائيل وثيقة تتضمن المضي في إعادة أعمار قطاع غزة حتى بدون نزع سلاح حركة حماس. وأضافت الهيئة أن واشنطن تتوقع الحصول على الموافقة الخطية من إسرائيل على الوثيقة، التي قالت إنها تعكس ضغوطا أمريكية للمضي في تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب حتى في حال عدم نزع سلاح حماس. وفي الوقت ذاته تعبر هنا عن رغبة واشنطن في عدم استئناف الحرب في القطاع. لم يصدر تعليق رسمي من إسرائيل أو الولايات المتحدة بشأن ما أوردته هيئة البث حتى كتابة أو حتى قراءة هذا الخبر. بحسب التقرير تتضمن الوثيقة بنودا تلزم إسرائيل بالسماح بتنفيذ مشاريع بنية تحتية في قطاع غزة تشمل المياه، الكهرباء وغيرها في مناطق لم تحدد، إضافة إلى نقل السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس إلى مناطق تقع ضمن مسؤولية مجلس السلام بحلول نهاية عام 2026. كما تنص على السماح بإنشاء مقر مركزي لحكومة تكنوقراط ومنح تصريح لبناء قواعد للقوة الدولية، إضافة إلى السماح بإعادة بناء المستشفى الأوروبي بما في ذلك إدخال البناء والمعدات أو مواد البناء والمعدات الطبية وإنشاء ممر وصول إليه من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس. تشير الوثيقة أيضا إلى تحويل إسرائيل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية والمتعلقة بغزة إلى مجلس السلام مع بدء الاعتراف بحكومة التكنوقراط كجهة ذات طابع سيادي في غزة. كما تنص على منح حكومة التكنوقراط حرية الحركة داخل القطاع وخارجه لأغراض رسمية والسماح بتوزيع الوقود وإجراء المدفوعات الرقمية في إطار تقليص قدرة حركة حماس على جباية الضرائب وفرض الرسوم. بموجب الوثيقة تسمح إسرائيل كذلك بتشغيل شبكة اتصالات من الجيل الرابع 4G وهي خدمة محظورة حاليا في غزة، إضافة إلى منح عفو مشروط للأشخاص الذين يسلمون أسلحتهم ويلتزمون بالسلام. في المقابل يتولى مجلس السلام الإشراف على سلاسل الإمداد والوقود والمدفوعات والعمل على تقليص الضرائب التي تفرضها حماس بحسب المصدر ذاته. كما تتضمن الوثيقة ترتيبات أمنية عبر قوات الاستقرار الدولية المدعومة بحرس مدني فلسطيني غير مسلح، مع منح إسرائيل حق اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها في حال عدم التزام حماس بنزع السلاح. من جديد صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، ما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية بهذا الصباح على الهواء مباشرة، نتابع معكم آخر الأخبار والمتعلقات المحلية الفلسطينية. إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال وانفجارات بين الحين والآخر شرقي حي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة حتى فجر هذا اليوم. أنباء كان بالأمس عن مقتل شاب في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وهو الشاب حسين عيسى، تم قتله يوم أمس في بلدة سلوان، وفي جريمة قتل جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الممنهجة التي يعني يتم الحديث عنها يوم أمس. بالأمس كان في هناك شجار أيضا في يطا، ذلك الشجار أدى إلى إصابة أحد المواطنين إصابة خطيرة، عدد من المواطنين تم التعرض إليهم وضربهم في يطا، ما أدى لإصابة مواطن إصابة خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى. تدخلت بعض الجهات الرسمية وكذلك المحلية لوقف هذا يعني الشجار، ومن ثم وصلت الأجهزة الأمنية هناك طبعا، وقامت بعملية بسط وفرض النظام ومحاولة تتبع المسؤولين عن الشجار وأيضا متابعة الحالة الصحية للمصابين.
11: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568 42 45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية القصراوي عالم من التسالي.

0: أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة إلى جولة الأخبار الصباحية الأولى وإلى بعض الأخبار الخاصة طبعا بالعالم، حيث تناولت صحيفة نيويورك تايمز مؤشرات عدة على انخفاض معدلات تأييد الرئيس دونالد ترامب إلى مستويات متدنية في وقت بات الديمقراطيون يملكون فرصة حقيقية لاستعادة مجلس الشيوخ، مشيرة إلى السخط الشعبي الذي أعقب الحرب على إيران ونهايتها التي يصفها الكاتب ديفيد والاس وولز بأنها مهينة. الكاتب يقول في مقال رأي بالصحيفة أن ترامب أضاع المكاسب التي حققها عقب الانتخابات بعدما أدت سياساته الاقتصادية ولا سيما الرسوم الجمركية إلى موجة تضخم جديدة، في حين أخفق مشروعه لإصلاح الجهاز الحكومي، كما أثارت حملاته المشددة ضد المهاجرين داخل المدن الأمريكية ردود فعل واسعة حين حتى بين ناخبين كانوا يؤيدون تجديد الرقابة على الحدود. ويضيف أن العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج أضعفت كذلك صورة ترامب بوصفه رئيسا يعارض الحروب بعدما أسهمت في ارتفاع أسعار النفط وكشفت جوانب من هشاشة القوة الأمريكية. ضاعفت الولايات المتحدة مساعداتها لفنزويلا ضمن جهود الدعم الدولي للبلاد بعد 5 أيام من الزلزالين المدمرين اللذين أسفر عن مقتل 1719 شخصا على الأقل وفقدان عشرات الآلاف في الوقت الذي يتصاعد فيه الإحباط في أنحاء البلاد بسبب نقص المساعدات وغياب استجابة حكومية منسقة في المناطق المنكوبة. هذا وأعلن الجيش الأمريكي أمس أن ميناء لاغويرا في فنزويلا أصبح قيد التشغيل بعد انتهاء عمليات الإصلاح ويستخدم حاليا لتوصيل المساعدات إلى البلاد بعد الزلزالين المدمرين اللذين ضربها. وكان مسؤول أمريكي أعلن أمس نشر قوات من مشاة البحرية المارينز للمساعدة في عمليات إصلاح ميناء لاغويرا، وذلك بالتزامن مع كشف الولايات المتحدة مضاعفة مساعداتها للبلاد لتصل إلى 300 مليون دولار بعد الزلزالين المدمرين. أصيب 3 أشخاص يعتقد أن بينهم رجل الأعمال الأوكراني البارز فاديم يورمولوف في انفجار عبوة ناسفة في موناكو بمساء أمس الاثنين في عمل وصفته سلطة الإمارة بأنه متعمد وغير مسبوق، لتبدأ بعدها بالتعاون مع فرنسا في مطاردة شخص يشتبه في أنه المنفذ. وقال وزير الدولة في موناكو كريستوف ميرمان في تصريح لقناة بي اف ام إن زوجين في 50ينيات أو 60ينيات من العمر أصيبا في الانفجار وهما في حالة صحية حرجة، فيما أصيب قاصر يبلغ 13 عاما يرجح جدا أنه قريب للزوجين، يرجح بجروح أقل خطورة دون أن يكشف الوزير هويات باقي المصابين. أعلنت روسيا اعتراض 46 طائرة مسيرة أطلقت باتجاه العاصمة موسكو في وقت مبكر من صباح هذا اليوم، بينما أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل 10 أشخاص في هجمات روسية أمس الاثنين، في حين سخر الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي من إخفاق روسيا في بسط السيطرة على إقليم دونباس. قال رئيس بلدية موسكو سيرجيو سوبايدنين في منشورات على تليجرام أن الدفاعات الجوية تصدت لتسع موجات من المسيرات ودمرتها أثناء توجهها إلى العاصمة الروسية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار على الفور. فيما يتعلق بموضوع الحرب الإيرانية الأمريكية، تضاربت الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات محددة في مضيق هرمز. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فريقا أمريكيا يستعد للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في جلسة محادثات ستعقد هذا اليوم. وفي تصريحات من البيت الأبيض أضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وأن ذلك سيعرف لاحقا. من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع، فيما نقلت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة وإيران ناقشتا بالفعل مسائل فنية وأن عددا من المسؤولين الأمريكيين المتخصصين في مختلف جوانب المفاوضات سيكونون موجودين في قطر وسيشارك آخرون كذلك عن بعد. طيب من جديد صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة مع بداية صباح هذا اليوم الذي نسأل الله أن يكون صباح خير علينا وعليكم جميعا. تحياتي طبعا لكل طلاب الثانوية العامة الذين ما زالوا يباشرون دراستهم لتقديم ما تبقى من امتحانات في الثانوية العامة، ربما هي 8 أيام بدون هذا اليوم تفصلنا عن نهاية الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة لهذا الموسم. غدا الأربعاء سيكون مبحث تكنولوجيا المعلومات لكل الفروع: الأدب، العلم الشرعي، الريادة والأعمال، الزراعة، الصناعة، الفندقي والاقتصاد المنزلي. سيكون هناك امتحان لكل الفروع في امتحانات الثانوية العامة، ويوم السبت الذي يعني سيأتي إن شاء الله بتاريخ 4/7 سيكون هناك امتحان للتربية الإسلامية بالإضافة إلى امتحانين آخرين، ومن ثم سيتم الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، والذي نسأل الله أن يكون يعني عام خير علينا وعليكم جميعا ولكل متابعينا الكرام. نتمنى لكم إن شاء الله كل طلابنا وطالباتنا التوفيق والخير دائما وأبدا. طيب على كل حال احنا متواصلين معكم بهذا الصباح ضمن هذه التغطية المستمرة والمتواصلة، لكن خلينا نروح لفاصل. بعد الفاصل ان شاء الله بنرجع لكم لحلقة جديدة من برنامج مساحة حرة. شكرا لشركة القصراوي التجارية الصناعية راعي هذا البرنامج، كما الشكر الموصول لحضراتكم لحسن الاستماع المشاهدة والمتابعة. بعد الفاصل أعود إن شاء الله لحلقة جديدة من برنامج مساحة حرة، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الكروي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729 مع عمر 0592-182190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: الجنادي إنا كنا.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

0: منبر الحرية.
1: هو انتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية، منبر الحرية.
0: 92.7 اف ام.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة. صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان، بتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب وبداية يوم جميلة لكل متابعينا في كل مكان. تحياتي لحضراتكم وأيضا لمتابعتكم الطيبة معنا بهذا الصباح. نحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة بإذن الله تعالى. صباح الخير للجميع مع بداية يوم جديد ونهاية شهر، نسأل الله أن تكون نهاية خير علينا وعليكم وبداية شهر جديد تكون بداية خير أيضا علينا وعليكم جميعا. اليوم هو الثلاثاء، اليوم 30 والأخير من الشهر السادس اللي طول شوي، يعني يمكن قعد شهرين هذا الشهر، كثير طول شهر 6. 30/6 اليوم 2026، 15/1 شهر محرم من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير لشركة الجنيدي راعي البرنامج، وصباح الخير من شركة الجنيدي لحضراتكم جميعا، لكل من يتابعنا بهذا الصباح. التحية الصباحية لكل المتابعين، للإداريين، للعاملين في شركة الجنيدي مع بداية صباح هذا اليوم. بتمنى لكم إن شاء الله يوم موفق وفيه رزق للجميع بإذن الله تعالى. البداية من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
3: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: طيب، في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح، البداية من يطا ومنطقة الشرق، زيف وزيف وادي السمن، البويب، مشقحان، خلة المي، العمور، البادية، كرمة، جميعهم سالكين، بني نعيم وإشارات كريات 4 سالك أيضا هذا الصباح. تقرير الخليل، منطقة الوسط، فرش الهوى سالك، رأس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35، البلوط، الفحص، وادي السمن سالكين، وقلقس هذا الصباح مغلق بالاتجاهين. تقرير الخليل، منطقة الجنوب، بالفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، دورة الهجرة مغلق، دورة وادي الشاجنة والسموع السيمية أيضا مغلقات، السموع المرملة سالك، الظاهرية أبو العسجة مغلق، الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول سالك، حسكة سالك، الزعتري سالك، جسر بيت كاحل سالك، النبي يونس مغلق، إشارات النبي يونس أعمال على الطريق، كثافة مرور عالية جدا، سعير وادي الشرق مغلق، بيت أمر الكلية مغلق، العروب جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري، العروب أبو شمعة مغلقات أيضا، إذنة مغلق، ترقومي المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير منطقة بيت لحم، راح رباح هذا الصباح مغلق، المنشية، دوار تقوع، مسلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي او، عشي غراب، وبيت سحور سالكين، منطقة الكونتينر، العزرية، معالي أدوميم سالك أيضا هذا الصباح. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
3: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة، لليوم الثلاثاء 30/6/2026، تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود 3 درجات مئوية. راح يكون الطقس حارا خلال ساعات النهار فوق الجبال، حارا جدا في المناطق المنخفضة، وأثناء ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف الأربعاء، راح تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود 3 درجات مئوية. راح يكون الطقس حارا خلال ساعات النهار فوق الجبال، حارا جدا في المناطق المنخفضة، وأثناء ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف الخميس، تنخفض درجات الحرارة قليلا لتقترب من معدلاتها السنوية العامة لتموز يوليو. راح يكون الطقس حارا خلال ساعات النهار فوق الجبال، حارا جدا في المناطق المنخفضة، وأثناء ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف. يوم الجمعة توالي درجات الحرارة انخفاضها لتبقى حول معدلاتها العامة، راح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار خلال يعني ساعات النهار فوق الجبال حارا جدا في بقية المناطق المنخفضة، وأثناء ساعات المساء والليل راح يكون الطقس لطيفا مع ظهور سحب منخفضة. السبت راح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعات النهار في الجبال حارا جدا في بقية المناطق. أيضا خلال ساعات المساء والليل راح يسود الطقس لطيف بوجه عام، تظهر كميات من السحب المنخفضة. اليوم العظمى تسجل 29 درجة مئوية تنخفض ل 20، بكرة 29-19، الخميس 29-18، يوم الجمعة والسبت تسجل العظمى 27 درجة مئوية تنخفض ل 16 درجة مئوية الصغرى. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
0: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

لجنادي إن كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب، أهلا وسهلا فيكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا المستمرة والمتواصلة ببرنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة الجنيد. صباح الخير لسائقي السيارات العمومية اللي عم بتابعونا بهذا الصباح. اليوم في هناك عدة وقفات تم الحديث عنها، وربما أصوات الاحتجاجات كانت متأخرة نوعا ما، لكنها وصلت متأخرة، وأن تصل متأخرا خير من أن لا تصل. اليوم في عندنا وقفة كان دعا إليها تجار محافظة الخليل بشكل عام للوقوف أمام طبعا مسؤوليات كل من الجهات المختصة فيما يتعلق بموضوع الإيداعات النقدية المتعلقة بالتجار في البنوك وغيرها طبعا

تحديدا في تحديد سقف معين للإيداعات النقدية للفئات يعني الأكثر تضررا هم التجار في الوطن. طبعا في حديث كان يعني مؤخرا عن محاولة البنوك الالتفاف على هذا الأمر، وأنه كان أمر صعب جدا يعني بالنسبة لتجار كثيرة، أنه كان في هناك يعني مثلا قبول لإيداعات نقدية بالدولار وليس فقط بالشيكل، يعني الشيكل فئة معينة أو جزء معين من هذه الإيداعات يتم ضخها لتلك البنوك، لكن الجزء الأكبر يجبر التاجر على شراء يعني الدولار ووضعه في البنك، يعني بحط لك شيكل لكن بسعر الدولار الخاص طبعا بسعر البنك. يعني مثلا إذا كان في واحد عنده شك ب 3,000 شيكل مثلا، نحكي على المستوى البسيط مش أكثر من هيك، يسمح له مثلا بإدخال 4,000 شيكل، لكن إذا كان في عنده شك ب 50,000 بروح بحط 50,000 شيكل لكن يتم تحويلها إلى عملة الدولار، ومن ثم يصرف الدولار داخل البنك نفسه طبعا تحويله إلى شيكل وصرف هذا الشيك للمستفيد الخاص به. طبعا فرق العملة في 50,000 شيكل قد يتجاوز 800 شيكل أو 700 شيكل، فهذا صار عبء على ناس كثيرة جدا أنه يدفع التاجر رسوما إضافية ما بين صرف أو بيع وشراء الدولار داخل البنك نفسه اللي لا يسمح بإدخال العملة النقدية من فئة الشيكل، فقط بالدولار ويتم تحويلها. بيشتري الواحد الدولار مثلا من السوق السوداء أو من السوق، تفاوت واضح بسعر الصرف عن السوق الخارجية داخل أو خارج البنك أو السوق السوداء بشكل عام. ففي عندنا هنا التزامات جديدة يعني طبقت على التاجر، وكان في هناك يجب أن يكون هناك وقفة حقيقة ضاع هذا التاجر، لأنه يصب في مصلحة الوطن والمواطن. سلطة النقد مؤخرا لم تتحدث كثيرا في هذا الملف، الجهات الرسمية الفلسطينية أيضا لم تتحدث كثيرا في هذا الملف. اليوم في عندنا وقفة كما ذكرنا، سنتابع ربما تفاصيلها أيضا خلال هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة.

0: بريطانيا تعتزم تحديث جيشها، وزلزال فنزويلا أمريكا تضاعف مساعدتها، وإحباط شعبي في استجابة أو من استجابة الحكومة. انفجار غير مسبوق هزم ناكو، وأنباء عن استهداف شخصية أوكرانية بارزة. عشرة مسيرات تستهدف موسكو، وزيلنسكي يسخر من عقدة دونباس. بيرو كيكو فوجورميني تفوز بانتخابات الرئاسة بفارق ضئيل عن منافسها. أمريكا تسلم إسرائيل وثيقة لإعمار غزة دون نزع سلاح حماس. ورغم الإدانات العربية والواسعة، إسرائيل تواصل انتهاكاتها في الأراضي السورية. وفد أمريكي إيراني بالدوحة، وطهران تهدد بعرقلة المسارات البديلة بهرمز. إيران ولبنان تضارب بشأن اجتماع الدوحة، وكوبر يبحث في بيروت الاتفاق الإطاري. 8 شهداء في غزة، والاحتلال يعتزم إنشاء 3 مستوطنات بالقطاع. دراسة بجامعة رايخمان مسيرات حزب الله قد تسقط منظومة الدفاع الإسرائيلية. قوات أمريكية على الأرض، تسريبات عن دور واشنطن في اتفاق لبنان، وكوبر يلتقعون. بين السرية والتسريبات، ملحق أمني يعيد رسم قواعد الاشتباك في جنوب لبنان. باكستان وأفغانستان، نزاع على الحدود أم جزء من لعبة الكبار. وصف دعوات للتحقيق مقتل 90 صحفي خلال 12 عاما في اليمن. وعبيد أفارقة مكبلون، حقيقة فيديو أشعل تحريضا ضد المسلمين. إلى نصيحة اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، ينضم إلينا عبر الخطأ الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. صباح الخير أبو حمودة، وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. نصيحتك للناس والمتابعين بشكل عام.
1: اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن الأطفال الموجودين تكونوا في المركبة.
0: نعم.
1: بحيث هذول الأطفال يعني لازم يكونوا جالسين في المركبة بشكل آمن. إذا كانوا أطفال صغار، يكون في عنا دول كوتة موجودة في المركبة، تكون هذه الكوتة موجودة على أحزام الأمان ومربوطة بشكل جيد. لأن في عنا للأسف يعني إن أطفال صغار تلاقي واقفين مثلاً السائق بسوق، وعند اختك الأطفالين واقفين وراء، وأيضا تلاقي الطفل بصير عند الكرسي الأمامي يعني. أو إنه بيكون الطفل هذا عم يلعب بالباب أو قاعد بشكل غير آمن في المركبة، فعلى أساس هيك نطلب إنه يكون حريص على هذا الأمر، يغلق الباب المركبة بشكل جيد، ونغلق الشبابيك بحيث إن الطفل ما يخرج من الشباك أو ما يفتح الباب، ويكون جلوسه جلوس آمن في المركبة، بحيث إنه لو قام السائق بإيقاف المركبة في أي وقت ما يأثر على الركاب، ولا يؤدي إلى تضامهم مثلا بالكراج أو بالزجاج أو ما شابه، وما نضع الأطفال بجانب السائق أو بحضن السائق.
0: نتمنى
1: للإخوان السائقين أن نحاول على أطفالهم بشكل جيد والسلامة
0: تجيب إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أو أستاذ وائل الجعبة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة بالنصائح اليومية المقدمة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. سعد صباحك وشكرا جزيلا لك. طيب الجولة مستمرة معكم هذا الصباح على الهواء مباشرة، لكن بعد فاصل قصير من الإعلانات التجارية فابقوا ويانا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا. مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
5: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: بيرو تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: بنحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية، وعودة بعد الفاصل لمتابعة الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية الإخبارية برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، لمتابعة آخر التطورات الميدانية في الإعلام الإسرائيلي. صباح الخير أبو أحمد، وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
3: صباح الخير، تحياتي.
2: أهلين أخي راضي، صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. يعني قبل الإعلام الإسرائيلي اليوم، مجموعة من التجار وأنت أحد أيضا المتضررين من ربما تعاملات سلطة النقد مع التجار، دعوتم إلى وقفة سلمية أمام يعني غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عند الساعة 11 من صباح هذا اليوم. ماذا عن تفاصيل هذه الوقفة؟
3: نعم، أولا نحن دعينا ومن قبل الاتحاد العام للغرف التجارية تماشيا مع مطالبنا يعني مطالب التجار، وأنا بحكي عن حالي كقطاع التخليص والمستوردين وما إلى ذلك. يعني هذه وقفة راح تكون أمام الغرف التجارية الساعة 11 رفضا لسياسة البنوك التي تتعامل مع عدم استقبال الإيداعات النقدية وعدم إصدار دفاتر الشيكات، مما يوقف ويقتل الحركة الاقتصادية في البلد، وهذا ما يلمس الجميع. وبالتالي الجميع مدعو لكي يحضر هذه الوقفة الاحتجاجية، لأنه لا يمكن أن يسمع من ساكت، وبالتالي الحديث يدور عن وقفة احتجاجية، وأؤكد أنها سلمية. ليست ضد أحد، وإنما احتجاجا على هذه السياسة التي من شأنها قتل الاقتصاد. وأنتم أيضا في إذاعة الحرية وجميع المنابر الإعلامية المحترمة مدعوة لكي تغطي هذا الحدث، لأنه حدث مهم جدا، وأعتقد بأن الغرف التجارية في صدد اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى لم يفصح عنها حتى اللحظة. لماذا؟ لأنه صراحة قطاع البنوك لا يعيد اعتبارا لأي أحد في هذه البلد على الإطلاق.
2: نعم للأسف. طيب، ماذا عن الإخبار العبرية وما كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاته الإخبارية الصباحية لهذا اليوم؟
3: دعني أتحدث من حدث نادر، يعني لأول مرة أنا بسمع حدث من هذا النوع، وهو ما حدث في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. في قرار، في كان قرار هو رقمه 2334. هذا القرار الذي يعنى بفتوى دولية تقول بأنه المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير شرعية وغير قانونية. وبأن الاحتلال يجب أن ينتهي ضمن اعتبارات معينة، وبأن المستوطنات يجب أن تزال. هذا كان قرار صادر في، إذا تذكر، أيام ما كان في مجتمع دولي محترم، مجتمع دولي محترم. لكن كان في لجنة، يعني لجنة دولية لمراجعة هذا القرار وطرح هذا القرار من جديد وتداعياته واستمراريته. من ضمن هذه اللجنة محامي إسرائيلي اسمه إيتاي أبشتاين. هذا المحامي مختص في هذا الشيء، وهو من ضمن اللجنة، وهو شن هجوم عنيف على إسرائيل. محامي إسرائيلي شن هجوم عنيف على إسرائيل، ودعا وقال بأن المستوطنات وجودها غير قانوني، وبأن الاحتلال يجب أن ينتهي، وبأنه على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات ضد إسرائيل كعقوبات. فكان يعني من ضمن الجالسين بالجلسة كان داني دانون، الممثل الإسرائيلي أو المندوب الإسرائيلي أو سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، فجنوا جنونا وغضب غضب شديد، وصار في مواجهة، لاحظ، بين إسرائيلي وإسرائيلي. وين؟ في مجلس الأمن. هذا يدافع عن الدولة، وهذا يعني ضد سياسة الدولة العبرية. وهذا حدث نادر صراحة، يعني حدث نادر ما عمرنا سمعنا فيه. ويعني انه ممكن يكون من اعضاء اللجنة يكون واحد سويدي، واحد دنماركي، واحد بلجيكي مثلا، لكن يكون اسرائيلي ويطلع يحكي بهذه الجرأة صراحة شيء نادر وشيء مستهجن من قبل المجتمع الاسرائيلي. كيف انه هذا اسرائيلي بيطلع بهذا بيحكي بهذه الصورة؟ لكن الواضح الزلمة انه عنده ضمير وصار يحكي. وكان في مواجهة علنية بهذا الموضوع. واعتقد بأن الإعلام العربي يجب أن يركز على هذه القضية، لأن لحد الآن ما شفتوش ولا في مكان في الإعلام العربي حتى اللحظة.
2: نعم نعم نعم.
3: هذا أولا. يعني أنت عمليا أنت يمكن وصلت للإعلام الأولى اللي تحدث عن هذا الموضوع.
2: نعم جميل.
3: الموضوع الثاني أخ راضي هو التحول الدراماتيكي الذي حصل بالأمس والذي فاجأ المجتمع الإسرائيلي، وهو توصية من القضاة في المحكمة التي تجري لنتنياهو بأن يعني توصية وليس طلب وليس قرار، إنما توصية من قبل القضاة إلى النيابة العامة بشطب بند الرشوة في الملف رقم 4000 في
2: قضية نتنياهو. نعم.
3: طبعا هذه التوصية كانت شبيهة بقبل 3 سنوات، والمحكمة قالت بأنه لو تم تبني هذه التوصية لما استمرت هذه المحاكمة لهذه الفترة، وبأنه يجب إنهائها. طبعا شو بيعني هذا الشيء؟ هذا بيعني شيء أنه إضافة إلى التهم الأخرى في الملفات الأخرى لإساءة الائتمان وما إلى ذلك وهندسة الوعي الإعلامي من أجل تلميعه في موقع والله وغيره، هذا كان ممكن أنه لو أدينا نتنياهو أن يدخل السجن. ولكن إذا كنت النيابة العامة تبنت هذه التوصية فلن يكون هناك سجن لنتنياهو، إنما يكون إدانة بشكل عام في هذه التهم بشكل عام، مما يؤدي إلى أن يكون هناك غرامات معينة أو أن يكون صفقة وينهي مستقبله السياسي، أو أن يحصل على قرار بسموه وصمة عار، بسموه في الإيراني كالون، وهذا الكالون منه يعني بيبعد عن الحياة السياسية لفترة تتراوح من 3 سنوات إلى 9 سنوات، وبعدها بعود للحياة السياسية. لكن في سن نتنياهو مش مسموح، لأنه يعني بكرة بصير فوق 80، وبالتالي الحديث يدور عن تحول دراماتيكي، ويعتبر هذا نوعا ما شوية راحة نفسية لنتنياهو من هذه المحاكمات، ومما يجعله ممكن أن يسارع إلى عمل صفقة دون الاعتراف بالتهم الأخرى المنسوبة له. لكن هذا اعتبروه في المجتمع الإسرائيلي تحول دراماتيكي، وهذا ما يبعد عنه، لاحظ يعني ما يبعد عنه طلب العفو. يعني عمليا لو كانت التهم موجودة بيكون في طلب عفو، لكن التهم اللي ظلت هذه ما تستدعيش انه يكون في عفو عن نتنياهو. هذا طبعا حسب رأي القانون الجنائي الإسرائيلي من قبل المحللين بهذا الموضوع. موضوع آخر أخ راضي، موضوع سموتريتش اللي حكينا عنه مبارح، أنه هو قال أنه أنا ما كنت سبب في استرجاع الأسرى الإسرائيليين.
2: نعم ربحي.
3: طبعا هو حكاها أبنهم وكأنه يعني كأنه بحضر حاله ليتبهدل، وهذا اللي حصل بالأمس، لأنه كان راح زار المناطق غلاف غزة. يعني تعرف لو حكى هذه الكلمة قبل 2 أو 3 وبعدين راح زارهم يعني يمكن تعدي، لكن هذا حكاها اليوم وراح عليهم تاني يوم عشان انه يعني يأسس لمستوطنات جديدة في ذلك المكان او احداث سكنية، الا انه تم طرده من عدة اماكن. وكان هناك مواجهة علنية، كان هناك يعني بهدلة علنية من قبل والد احدى المجندات التي قتلنا في 7 أكتوبر. وطبعا كان في اهانة كبيرة له، يضطر أن يعني أن يترك بعض الأماكن وأن لا يذهب بعض الأماكن وأن يقوم بالنزول على المنصة. وبعدين يعني في علم السياسة أخ راضي، عندما تنادي شخص باسمه الشخصي هذا بعتبره إهانة. يعني إحنا مثلا نسمع نتنياهو، بنسمع ترامب، بنسمع ال مثلا أوباما، بنسمع يعني تعرف عادة ينادى السياسي المعروف يعني حسب الاحترام السياسي باسم عائلته. لكن هذا كان ينادي باسمه الشخصي في إشارة إلى إهانة له، وكان يسميها بتسلئل بدل ما يقول له يا سموتريتش. وبالتالي الحديث يدور عن يعني إهانة كبيرة لسموتريتش، وهذا ما يمكن أن نضعف موقفه، ويمكن في أن يكون يعني في استطلاع قادم أن يؤدي إلى خسارة مقعد أو العودة إلى ما يسمى بعدم تجاوز نسبة الحسم. وبالمناسبة بدنا نحكي عن الاستطلاعات. شوف الاستطلاعات في إسرائيل غريبة، يعني أي اهتزاز سياسي أو اهتزاز أو تغيير بسيط في الخريطة الحزبية يكون هناك اهتزاز وتذبذب في الرأي العام الإسرائيلي ورأي الانتخاب الإسرائيلي. يعني مثلا بدي أقول لك كان في استطلاع دائما الحزب الليكود بيحصل 22 23 مقعد 24 مقعد يعني هو رقم واحد. التحالف مثلا ما بين بنت وما بين لبيد بلش 21 بعدين صار 17 نزل. عايزين كوت اللي هو المنافس الأقوى مقابل نتنياهو ارتفع من 16 إلى 21 مقعد. ليش؟ أنه في تغييرات. الآن في إشي جديد حصل وعملوا استطلاع يعني هذا الحزب الجديد اللي هو ممكن أن يكون ممكن أن يأخذ مقاعد من هنا وهنا وهناك. يعني معنى الكلام أنه بتضل الخريطة الحزبية واحدة ولكن هذا مثلا أخذ 6 مقاعد منين بياخدهم من أحزاب أخرى مش من حزب واحد.
2: نعم.
3: يعني معنى الكلام أنه في تذبذب في الرأي الحزبي الإسرائيلي والمعتقدات الإسرائيلية.
2: نعم.
3: ومثلا في جنرال الاحتياط اسمه دادي سمحي حكينا عنه امبارح هذا بفكر يسوي حزب جديد أنه ياخد يعني يتحالف مع زعيم حزب الاحتياط ومع بيني جانس ويشكل حزب جديد. هذا الاستطلاع أعطته 6 مقاعد من وين أخذهم؟ من تحالف لبيد بنت ومن عايزنكوت ومن نتنياهو.
2: نعم.
3: من الليكود. يعني معنى الكلام انه ممكن ان يكون هناك اهتزاز في الرأي العام الاسرائيلي من ناحية حزبية ومن ناحية انتخابية عندما يكون هناك يعني معطيات جديدة. هذا يعني بانه الشعب مش مقتنع في رأيه. يعني اي هل يعني زي ما بقولوا خلينا نحكي بالعامية اللي بتجوز امي بقول له يا عمي. يعني مين بيجي احنا نفوته بس نغير الخريطة السياسية في إسرائيل.
2: نعم.
3: في إشارة إلى عدم رسوخ المعتقدات لدى الناخب الإسرائيلي.
2: طيب نروح لدقات الساعة ونكمل إن شاء الله معك في الأخبار الأمريكية.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب عودة إليك أبو أحمد مرة تانية للحديث عن بقية ما تبقى من أخبار هذا الصباح في الشأن الإسرائيلي.
3: نعم يعني في تصريح كان مفاجئ امبارح مش مفاجئ ولكن يعني مش وقته نوعا ما اللي هو تصريح من قبل وزير الحرب الإسرائيلي.
2: نعم.
3: عندما تحدث وقال بأننا ربما أننا سنخوض حرب فوري غدا أو بعد غد مع إيران. في إشارة إلى أنه سيكون هناك يعني هجوم إسرائيلي على إيران وبأنه ربما يكون هناك هجوم إسرائيل على إيران فيما لو كان هناك يعني قصف إيراني باتجاه إسرائيل ردا على التغول ضد حزب الله، وخاصة بأنه إسرائيل تتحدث بأنه اقتربت من أن يكون هناك يعني زيادة الخسارة لدى حزب الله والتعامل معه بشكل عنيف أكثر فأكثر وتكميد الخسائر. وصراحة هناك تخوف على حزب الله بعد الاتفاق الذي حصل ما بين إسرائيل وما بين لبنان، في إشارة إلى أن يكون هناك تسليم مواقع أو إعطاء إحداثيات معينة.
2: نعم.
3: يعني بمعنى آخر كأنه صار في نوع من الشرعية في هذا التعامل لأنه إحنا يعني جايين نطهر زي ما بيقولوها مناطق معينة ضد ما يسموه الإرهاب من قبل حزب الله، وذلك بمباركة من لبنان الرسمية. هذه بصراحة معطيات خطيرة وممكن أن يعني تؤدي إلى حرب أهلية داخل لبنان حتى. وبالعكس هذا حتى هدف هذا الاتفاق صراحة يعني.
2: نعم.
3: وبالتالي الحديث يدور عن ممكن أن يكون هناك هجوم إسرائيلي على إيران وبمباركة أمريكية حسب ما يدعون. لكن ما حدا بيعرف إيش اللي بده يصير. لكن ما يؤشر إلى أنه ما فيش أزمة حتى اللحظة أنه أسعار الطاقة تنخفض. وأعتقد راح يكون هناك انخفاض في أسعار الوقود من هذه الليلة.
2: نعم نعم نعم.
3: آخر خبر نحكي سيد راضي.
2: تفضل.
3: استفاق الإسرائيليون على فرحة عارمة مبسوطين صبحوا اليوم. شو السبب؟ فوز المغرب وخسارة ألمانيا.
2: نعم نعم نعم.
3: فوز
2: نعم.
3: المغرب يعني لا يعني فرحة عارمة داخل إسرائيل يعني ما بين الجاليات المغربية ومؤيدي الجاليات المغربية.
2: نعم.
3: يعني مبسوطين بشكل كبير لأنه بيحبوا المغرب وبيحبوا فريق المغرب وبيعتبروا أنه إلهم يعني لأنه امتداد إذا بيقولوا امتداد إقليمي لأنه في كتير ناس منهم بيترددوا عن المغرب بروحوا بشكل طبيعي يعني وفي أقارب وفي ناس وكل شيء تمام.
2: نعم نعم.
3: ورغم كل الدعم الذي تقدمه ألمانيا لإسرائيل إلا أن هناك فرحة عارمة من قبل الإسرائيليين بأن ألمانيا خرجت من المونديال وعلى يد دولة غير وازنة يعني برا يقولون دولة مش وازنة في المونديالات صراحة. وبالمناسبة يعني أنت لاحظ أكثر من مونديال في إهانة لألمانيا وبتستاهل بتستاهل ألمانيا وبالتالي الحديث يدور عن فرحة عارمة لدى الإسرائيليين وهم يترقبوا ماذا سيحدث في المباراة القادمة ما بين أعتقد أنا مش متابع ما بين كندا والمغرب أعتقد. وبالتالي الحديث يدور عن اهتمام إسرائيل أكبر فأكبر بعد يعني فوز المغرب.
2: نعم.
3: هاي الأخبار سيد راضي.
2: شكرا جزيلا لك لقراءتك هذه الأخبار ومتابعتك أيضا لها العبرية. هذا الصباح كنت معنا عبر الخط الهاتفي في زاوية الأخبار العبرية الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. سعد صباحك وشكرا جزيلا. طيب من جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام. كان في هناك دعوة وصلتنا ومن خلال برنامج ثلاث خشبات الذي يقدمها الزميل عمار بدر لمؤازرة تعميد الأندية الفلسطينية شباب الخليل يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى الساعة 7 على ملعب الحسين بمباراة ودية هي الأولى بعد 7 أكتوبر للأندية الفلسطينية المحلية. ستكون المباراة مع نادي عزيز على القلب من الداخل المحتل أم الفحم تحديدا عند 7 على ملعب الحسين بن علي الدولي. فبدنا همة الشباب كلها إن شاء الله بمشاهدة ومؤازرة عميد الأندية الفلسطينية في أول ظهور له ولفريق فلسطيني محلي مباراة ودية بعد 7 أكتوبر. رأينا 3 سنين تقريبا يعني لم يكن هناك أي مباريات جرت على أرض أي ملعب يعني حقيقة في ظل الهجمة الإسرائيلية الواضحة على الرياضة الفلسطينية وأيضا الإنسان الفلسطيني. كل التوفيق لعميدنا ويسعد صباح الجميع إن شاء الله. وصلنا وإياكم لختام حلقة اليوم من برنامج مساحة حرة والذي قدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا للجميع لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة والتقي بكم غدا بحول الله تعالى. ربح أبو رموز في هندسة الصوت يعطيك ألف عافية رب وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي وإلى اللقاء.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: التراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق

0: تحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وهذه أبرز العناوين. طهران تؤكد إرسال وفد خبراء إلى الدوحة وتنفي وجود ترتيبات للاجتماع مع الجانب الأمريكي، والبيت الأبيض يقول إن لقاءاً سيعقد مع الإيرانيين بمشاركة ويتكوف وكوشنر. وعمان تؤكد أنها لا تؤيد فرض رسوم عبور في مضيق هرمز. مصدر عسكري لبناني يقول للتلفزيون العربي إن الجيش لم يبلغ بأي موعد لانسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة، ووزير الأمن الإسرائيلي يؤكد أن بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويلاً. ثمانية شهداء وعشرات الجرحى جراء غارات إسرائيلية على دير البلح ومواصي خان يونس منذ فجر الاثنين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي توسع مدى الخط الأصفر. السلطات الفنزويلية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1719 قتيلاً على الأقل ونحو 50 ألف مفقود.

0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي إن وفدا إيرانيا من الخبراء سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن، نافيا وجود أي ترتيبات لعقد اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. التصريحات الإيرانية جاءت عقب تصريحات للرئيس الأمريكي حيث أكد دونالد ترامب أن إيران طلبت اجتماعا سيعقد الثلاثاء في الدوحة.
1: في لحظة سياسية تتداخل فيها الدبلوماسية مع الجغرافيا البحرية، تتسارع المؤشرات على مسار دبلوماسي جديد بين طهران وواشنطن، لكن وسط روايتين متباينتين بشأن طبيعة الاتصالات المرتقبة في الدوحة. فالرئيس الأمريكي يعلن عن عقد اجتماع مع إيران بطلب من طهران بمشاركة مبعوثيه، وعن المحادثات المرتقبة المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول إن ويتكوف وكوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى ستعقد على هامشها محادثات فنية.
2: من الواضح أن الرئيس يرغب في رؤية عملية السلام تمضي قدما، وسيكون من الأفضل للإيرانيين إبرام اتفاق جيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الرئيس أثبت أنه لا يخشى استخدام القوة العسكرية لبلادنا.
1: بدورها تسارع الخارجية الإيرانية إلى نفي وجود أي ترتيبات لمفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكدة أن الوفد الإيراني سيتوجه إلى الدوحة فقط لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، وأن زيارة المسؤولين الأمريكيين لا ترتبط بالوفد الإيراني. في المقابل تتحدث مصادر عن اجتماعات فنية بين الطرفين تركز هذه المرة على إدارة مضيق هرمز وآليات خفض التصعيد، بعد اتفاق مبدئي على وقف الهجمات المتبادلة وضمان حرية الملاحة. وفي موازاة ذلك تتكثف التحركات الدولية، فرنسا وسلطنة عمان تعلنان اتفاقهما للتعاون لتأمين الملاحة وإزالة الألغام من هرمز، فيما شددت مسقط على رفض فرض رسوم على عبور السفن وتمسكها بحرية الملاحة وفق القانون الدولي. أما طهران فتواصل الدفع باتجاه إعادة تنظيم حركة الملاحة، معلنة بدء محادثات فنية مع عمان، مشددة على أنه إذا لم ترغب مسقط في إقامة نظام مشترك لمستقبل مضيق هرمز فإن إيران ستمضي قدما بمفردها. هكذا هو المشهد، بين النفي الإيراني والإعلان الأمريكي تبقى الدوحة محطة اختبار حقيقية لمعرفة ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو تهدئة مستدامة أم مجرد هدنة مؤقتة.
0: نفى معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية حميد قنبري وجود شرط يتعلق بشراء سلع أمريكية بالأموال الإيرانية المفرج عنها، وأشار قنبري في تصريحات له إلى أن بعض الأصول الإيرانية جمدت لأسباب تتعلق بالعقوبات فقط، بينما أصول أخرى بالإضافة إلى العقوبات تواجه عقبات قضائية وقد صدرت بها أوامر حجز من المحاكم الأمريكية.
3: فيما يتعلق بالأنباء عن شراء سلع أمريكية بالأموال الإيرانية، فبالنظر إلى نص مذكرة التفاهم ليست هناك أي إشارة إلى سلع أمريكية، وليست هناك قيود في هذا الأمر، وهذا أساسا غير منطقي. فالسلع التي تحتاج إليها إيران غير معلوم إن كانت متوفرة في السوق الأمريكية، وثمة قضايا كثيرة في هذا المجال. فنحن نتحدث عن دولة لا يزال نظام العقوبات الذي تفرضه على إيران قائما، وأساسا موضوع العقوبات جزء من مذكرة التفاهم ويجب حله في الاتفاق النهائي.
0: وأكد قنبري أن أي اتفاق لا يضمن المصالح الاقتصادية لإيران أو الولايات المتحدة محكوم عليه بالفشل، موضحا أن العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة لا تعني التخلي عن أي طرف آخر كالصين وروسيا.
3: الاتفاق الذي لا يجلب المنفعة الاقتصادية لإيران محكوم بالفشل، كما أن الاتفاق الذي لا يجلب المنفعة الاقتصادية لأمريكا محكوم بالفشل، فالمصالح الاقتصادية هي التي تحمي الاتفاق من الزوال وتقف في وجه الأزمات، وهذا لا يعني تسليم البلاد للطرف الآخر، وإنما معناه أن نرحب بالمصالح المتبادلة في القضايا الاقتصادية بما يدعم الاتفاق الذي يصب في مصلحة الطرفين.
0: ومن طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا بك حازم، في هذه الساعة نطلع معك على آخر المواقف الإيرانية بشأن مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة.
4: يعني نفي كبير يسمع في العاصمة الإيرانية طهران بشأن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمتحدثة باسم البيت الأبيض كذلك حول اجتماع اليوم بين الجانبين الإيراني والأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة. النفي جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، على لسان معاون وزير الخارجية الإيرانية، كبير المفاوضين التقنيين الإيرانيين مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا في بيان من السفارة الإيرانية في الدوحة. إيران تنفي وجود أي اجتماع مجدول أو مبرمج بينها وبين الجانب الأمريكي اليوم أو في الأيام المقبلة، لكنها تؤكد بأن وفدا تقنيا إيرانيا سيتوجه إلى الدوحة اليوم من أجل عقد مباحثات ومشاورات مع الجانب القطري، مرتبطة تحديدا بالبند 11 من مذكرة التفاهم، وهو البند المتعلق بالإفراج عن أموال إيرانية محتجزة في الخارج. إيران كانت قد أعلنت سابقا عن توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين الجانب القطري على خلفية تنفيذ مذكرة التفاهم فيما يتعلق بالإفراج عن أموال إيران محتجزة في الخارج، ومعروف بأنه منذ عام 2023 هناك أموال إيرانية نقلت من كوريا الجنوبية إلى البنوك القطرية عبر سويسرا تعود لإيران وفق صفقة كانت قد أنجزت في ذلك الوقت أو أنجز جزء منها بالإفراج عن عدد من السجناء الأمريكيين في إيران وتسليمهم إلى الجانب الأمريكي بوساطة قطرية لقاء الإفراج عن أموال إيرانية محتجزة في الخارج كجزء من الصفقة. هذا ما تؤكده إيران. الحراك الدبلوماسي لا يزال مستمرا. وزير الخارجية الإيراني أجرى اتصالا مع نظيره الفرنسي بحسب ما أعلنت الخارجية الإيرانية، ركز على التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بتنفيذ مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والأمور المرتبطة بهذه المذكرة بطبيعة الحال. هكذا يبدو المشهد في إيران وسط نفي إيراني كبير لهكذا اجتماع وتأكيد أمريكي على انعقاده.
0: شكرا لك حازم كلاس.

0: إلى جنوب لبنان، حيث قال الجيش اللبناني إن قائد الجيش وقائد القيادة الوسطى الأمريكية بحثا إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهي المرة الأولى التي يذكر فيها هذا الملحق بصيغة رسمية في لبنان. يأتي ذلك وسط استمرار التسريبات الإسرائيلية بشأن مضمونه، وتأكيد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن بقاء جيش الاحتلال في جنوب لبنان سيكون طويل الأمد.
1: للمرة الأولى يرد ذكر الملحق الأمني لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في بيان رسمي للجيش اللبناني، بعدما أعلن أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر آلية تنفيذ هذا الملحق من دون الكشف عن أي من تفاصيله. يكتسي هذا التطور أهمية خاصة إذ يأتي وسط تسارع التسريبات الإسرائيلية بشأن بنود الملحق وما تضمنه من مكاسب لإسرائيل. يرى معارضو الاتفاق أنها تمس جوهر السيادة اللبنانية على نحو غير مسبوق. تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تكشف الكثير من ألغاز هذا الملحق، إذ يربط أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله، ويتحدث عن بقاء طويل الأمد مع تعميق في منطقة الخط الأصفر. منذ توقيع الاتفاق تنشر وسائل إعلام إسرائيلية ما تقول إنها مبادئ الملحق الأمني، فبحسب القناة الثانية عشرة لا يرتبط الانسحاب بجدول زمني بل بتقييم ميداني، كما يبقي توسيع المناطق التجريبية خاضعا لموافقة إسرائيل. والخطير أيضا هو الإبقاء على حرية تحرك جيشها داخل ما يسمى الخط الأصفر ضد ما تعتبره تهديدات أمنية. وإلى حد بعيد تعكس التسريبات الإسرائيلية جوهر الاتفاق المعلن في بنوده 14، فهو يربط إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية بنزع سلاح ما يسميه الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، على أن تتولى الحكومة اللبنانية التنفيذ بإشراف أمريكي، بما يكرس دور واشنطن مرجعاً مباشراً لهذا الاتفاق. لكن ما تضيفه التسريبات هو عنصر آخر بالغ الأهمية يتمثل في احتفاظ تل أبيب بدور التحقق الميداني بتنفيذ هذه الترتيبات، وهو ما يمنحها تأثيرا مباشرا في تحديد وتيرة الانسحاب ومراحله. ومع ذلك يؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، بيد أن العقدة الأساسية لا تبدو في وجود ملحق أمني بحد ذاته بل في تفسير صلاحياته وحدودها وخسائر لبنان مقابل مكاسب إسرائيلية من اتفاق يصفه نتنياهو بالإنجاز التاريخي.
2: راديو الحرية
3: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
2: راديو الحرية
5: 97.10 FM. يعني يبدو أن الاتفاق الإطار الذي وقع بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية يواجه تحديات كبيرة على صعيد التنفيذ في لبنان. أولى التحديات أنه يربط الانسحاب الإسرائيلي بموضوع نزع سلاح حزب الله، وهذه موضوع سلاح حزب الله قضية داخلية معقدة جدا، والدولة اللبنانية صحيح كانت قد اتخذت قرارات بموضوع حصر السلاح، ولكن الدولة حريصة عن تنفذ تلك القرارات بالتوافق الداخلي وليس بالمواجهة العسكرية. والاتفاق أيضا يواجه تحدي أنه لا يحظى بضمانات أمريكية واضحة في موضوع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، ولا يبرمج أي انسحابات، مما يطرح علامات استفهام كثيرة. المسؤولين الإسرائيليين في الأساس أكدوا أكثر من مرة قبل الاتفاق وبعد الاتفاق، وهم ليسوا بحاجة إلى اتفاق الإطار لكي يؤكدوا أنهم سيبقون في جنوب لبنان، حيث أكدوا عدة مرات أن هذه المنطقة الأمنية هي جزء من عقيدتهم العسكرية الجديدة مع والربط بين جنوب لبنان وجنوب سوريا، وهذا ما أكده تصريح لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منذ فترة قصيرة، إذ لأول مرة يصرح ويقول أن التواجد الأمني في جنوب لبنان هو مرتبط بالعقيدة الأمنية الجديدة في إسرائيل.
0: نعم، يعني إن تحدثنا عن قدرة الدولة اللبنانية اليوم لنزع سلاح حزب الله، وفي حال عاجزت عن ذلك، فهل ستصبح هي من قصر في تنفيذ هذا الاتفاق أمام المجتمع الدولي وهي المسؤولة؟
5: الإطار، اتفاق الإطار وضع التزامات أمنية على الدولة اللبنانية بنزع السلاح ومنع إعادة بناء القدرات العسكرية للجماعات المسلحة، وهي ليست محصورة فقط بالحزب. بالتأكيد مسألة نزع سلاح الحزب تحتاج في لبنان لكي تقوم الدولة بالتزاماتها بهذا الموضوع، بالتأكيد تحتاج يعني إلى تواصل سياسي داخلي وإلى توافق سياسي داخلي. للأسف الحزب ما يزال على موقفه الرافض لأي يعني نتائج في المفاوضات المباشرة التي أطلقتها الحكومة، وهو يتمسك بسلاحه خارج في شمال الليطاني، مع العلم أن آخر تصريح للشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله أكد أنهم على استعداد لتسليم السلاح جنوب الليطاني، ولكن شمال الليطاني ما يزال الحزب يتمسك بسلاحه، ويبدو أن الملحق الأمني بحسب ما سرب منه يتحدث عن نزع السلاح الجماعات المسلحة على كامل لبنان وليست محصورة فقط بجنوب الليطاني. هذا الموضوع يعني يشكل تحديا كبيرا للبنان، وقد تتلطى إسرائيل لاحقا في هذه المسألة وتقول أن لبنان لم يقم بالتزاماته بموضوع نزع سلاح الجماعات المسلحة وبالتحديد حزب الله، وبالتالي تجد الذريعة للبقاء في جنوب في المنطقة الأمنية، علما أن الذريعة بالنسبة لهم ليست هذه الذريعة بالذات، إنما كما قلت لك هي جزء من عقيدتهم الأمنية الجديدة.
0: إذن نحن أمام تحول هذا الاتفاق إلى شرارة

0: الدولية القرار 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة وحتى قرارات مجلس الوزراء. للتذكير أن موضوع سلاح حزب الله أو نزع سلاح حزب الله هو موضوع لبناني صار، وقد اتخذت الحكومة عدة قرارات في آب الماضي وفي آب من العام الماضي وفي 2 آذار اتخذت الحكومة تلك القرارات. لماذا لم يعني يأتوا على ذكر كل هذه المرجعيات القانونية؟ الموضوع اتفاق الهدنة كان من الضروري جدا اعتباره واحد من المرجعيات القانونية لأنه يضع سقفا للتسوية السياسية. الخلاف اليوم في موضوع الاتفاق الإطار أنه يتحدث عن حل النزاع بين لبنان وإسرائيل ويتحدث عن أفق لمعاهدة سلام بين لبنان وإسرائيل، علما أن السلام يعني مع من؟ هل حكومة نتنياهو جاهزة للسلام؟ وما هو معنى السلام؟ السلام عبر القوة؟ السلام عبر الاحتلال؟ يعني هذا موضوع خلافي كبير في لبنان، وأتوقع شخصيا يعني تصاعد حدة الخلاف على هذه المواضيع، وهناك ربما بعض المخارج قد يطرح الموضوع على طاولة مجلس يعني الوزراء، يناقش في مجلس الوزراء.
1: هل عاد تعريف يعني مفهوم السيادة اللبنانية بحسب وجهة النظر الإسرائيلية الأمريكية؟
0: يعني وضع موضوع السيادة اللبنانية أمام تحديات كبيرة عندما يعطى الحق لحكومة إسرائيل بالإمساك بآلية التحقق من قدرة الجيش اللبناني أو تحقق لبنان على تنفيذ هذه الالتزامات، هذا بالتأكيد يمس السيادة اللبنانية. ولكن موضوع السيادة أيضا لا يمكن أن نجتزئه فقط بالاحتلال الإسرائيلي وبهذه آلية التحكم بالتنفيذ الاتفاق، إنما أيضا حزب الله يعني أيضا يطرح أن يذهب لبنان إلى المسار الإيراني، أن يكون لبنان على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهذا أيضا مس بالسيادة اللبنانية، خصوصا أن الحزب يعتبر جماعة مسلحة جزء من القوات الإيرانية، ولست أنا من أقول ذلك، هذه تصريحات من المسؤولين الإيرانيين وجزء من عقيدة الوكلاء وجزء أيضا من الأمن القومي الإيراني. إذن السيادة اللبنانية اليوم هي بين هاتين المشكلتين، وبين يقع لبنان في حلبة صراع بين الإيرانيين والإسرائيليين والأمريكيين أيضا، وكل فريق يود استخدام الساحة اللبنانية لتحقيق أهدافه. إيران تريد الساحة اللبنانية، تريد لبنان أن يكون ورقة للتفاوض على طاولة المفاوضات مع الأمريكيين، وإسرائيل تريد طبعا استخدام سلاح حزب الله أو عجز الدولة اللبنانية عن نزع سلاح حزب الله كتبرير للبقاء في الجنوب اللبناني، كتبرير لعقيدتها الأمنية الجديدة. وقد قالها نتنياهو عدة مرات أن هناك رابط بين جنوب لبنان وجنوب سوريا، وهذا أخطر أمر يواجه لبنان، وقد يطرح تحديات كبيرة على المساحة الجغرافية للبنان، وبالتالي المساحة التي تتعلق أيضا بالجغرافيا السكانية في لبنان، حيث أن عودة السكان الجنوبيين إلى المنطقة الأمنية غير مطروحة حاليا، وقد تستبعد العودة نهائيا، وهذا يطرح تحديات كبيرة أمام لبنان.
1: شكرا لك دكتور وليد صافي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية.

في قطاع غزة استشهد 8 فلسطينيين بينهم أم وطفلتها، وأصيب عشرات جراء سلسلة غارات وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن الأم وطفلتها استشهدتا جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة، فيما أوضحت وزارة الصحة أن حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية منذ بدء

0: في إطلاق النار في أكتوبر الماضي بلغ 1045 شهيداً، بالإضافة إلى 3380 مصاباً معظمهم من الأطفال والنساء. من ناحيته أعلن جيش الاحتلال اغتيال أحد مسؤولي الأمن العسكري في لواء رفح التابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تسجيل 3465 خرقاً من جانب الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ. وأشار المكتب في تقرير إلى استشهاد 1045 فلسطينياً وإصابة 3380 آخرين. وأوضح التقرير أن الاحتلال سمح بدخول 55,539 شاحنة مساعدات فقط من أصل 156,000 شاحنة كان يفترض دخولها. كما سمح الاحتلال بسفر 8,016 فلسطينيا فقط من أصل 21,800 شخص كان يفترض تمكينهم من السفر عبر معبر رفح بنسبة التزام بلغت 36%.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
7: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا

0: بيرو تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: راديو الحرية
6: 97.10 FM. وغولات إسرائيلية تتواصل. جيش الاحتلال أعلن تنفيذ عملية عسكرية داخل ما يسميها المنطقة الأمنية، وقال إنه قتل عددا ممن وصفهم بالمسلحين المخربين، مؤكدا استمرار عملياته لإزالة ما اعتبره تهديدا. أما في ريف درعا فتوغلت قوات إسرائيلية داخل قرية عابدين ونصبت حاجزا عسكريا وأوقفت المارة وأجرت عمليات تفتيش وأطلقت النار قبل انسحابها. التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد. وكالة سانا قالت إن الطيران الإسرائيلي استهدف القرية ومحيطها، ما دفع عددا من العائلات إلى النزوح نحو القرى المجاورة. وفي القنيطرة سجلت توغلات جديدة تخللتها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز مؤقتة. ووفق وكالة سانا نفذت القوات الإسرائيلية 6 توغلات في ريف المحافظة. في المقابل توالت الإدانات العربية، قطر والسعودية والأردن طالبوا بوقف التوغلات الإسرائيلية واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. الخارجية السورية بدورها أدانت القصف والتوغلات، معتبرة أن ما تقوم به إسرائيل انتهاك صارخ للقانون الدولي. ومنذ سقوط نظام الأسد تواصل إسرائيل توسيع تحركاتها العسكرية في الجنوب السوري، فيما يشبه محاولة لفرض واقع عسكري جديد وسط تصعيد لا تبدو نهايته قريبة.
7: وفي السودان أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تحرير مدينة كلبس بولاية غرب دارفور بعد معارك عنيفة قادتها ضد الدعم السريع. وقال المتحدث باسم القوة المشتركة متوكل وكيل في بيان إنه في إطار العمليات العسكرية المتواصلة تمكنت القوات المشتركة بالتنسيق مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية من تحرير محلية كلبس بالكامل عقب معارك حاسمة. وتأتي استعادة المدينة بعد نحو عامين من سيطرة الدعم السريع عليها في أكتوبر 2024 إثر مواجهات عنيفة مع القوة المشتركة. استعاد الجيش السوداني السيطرة على منطقة سركم جنوب غربي منطقة السالي الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق عقب هجوم على مواقع قوات الدعم السريع. وقال مصدر عسكري إن الجيش والقوات المساندة له ألحقوا خسائر كبيرة بالقوات المهاجمة واستولوا على نحو 10 مركبات قتالية ودمروا أخرى.
8: في النيل الأزرق ماذا نحدد المكان؟
9: في النيل الأزرق يتقدم الجيش السوداني نحو سركم، بينما تتصاعد في شمال كردفان معركة قد تحدد مسار الحرب. هذه المشاهد المتداولة توثق دخول قوات الجيش إلى منطقة سركم جنوب غربي سالي بعد هجوم قالت مصادر عسكرية إنه انتهى باستعادة السيطرة على المنطقة وإلحاق خسائر بقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال في خطوة تهدف إلى تأمين محيط الكرمك وتضييق الخناق على التحركات المسلحة على الشريط الحدودي. لكن في الأبيض تبدو الصورة مختلفة تماماً، فهنا لا تتقدم القوات على الأرض فقط، بل أصبحت المسيرات تفرض إيقاع المعركة من السماء. هجمات متكررة استهدفت محطات الكهرباء والمياه والوقود، وخلفت دمارا في المنازل والبنية التحتية، فيما يصطف السكان لساعات من أجل مياه الشرب، ويحتفل الأطفال بجرعة ماء كأنها نجاة. يأتي ذلك وسط تحذيرات أممية من حشد قوات الدعم السريع، تعزيزات كبيرة حول المدينة، في مشهد يعيد إلى الأذهان ما سبق في الفاشر، مع مخاوف من حصار قد يقطع آخر طرق الإمداد عن أكثر من نصف مليون شخص بين سكان ونازحين. الأبيض ليست مدينة عادية، بل عقدة الطرق التي تربط دارفور بوسط السودان، وتضم قاعدة جوية وخط أنابيب نفط ومقرات عسكرية. لذلك فإن المعركة عليها تتجاوز السيطرة على مدينة إلى محاولة إعادة رسم خريطة النفوذ في السودان. وبين تقدم الجيش في سركم وتصاعد الضغط على الأبيض، يبدو أن الحرب تدخل مرحلة جديدة لا تقاس فيها المكاسب بعدد المناطق التي تتبدل السيطرة عليها، بل بعدد المدن التي تستطيع الصمود، قبل أن يتحول الحصار إلى كارثة إنسانية جديدة.
7: تتجه الأنظار في المشهد السياسي العراقي نحو الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة بشأن ملاحقة الفساد، التي تضمنت تنفيذ مذكرات قبض غير مسبوقة استهدفت شخصيات سياسية ومسؤولين بارزين. وبينما تؤكد بغداد عزمها استرداد الأموال المنهوبة عبر آليات مالية جديدة وبتنسيق أمني مع إقليم كردستان، يرى مراقبون أن المحك الحقيقي لنجاح هذه الخطوات يكمن في مدى استمراريتها وقدرتها على تجاوز الضغوط والكوابح السياسية التقليدية.
1: لكن الوضع اللي جاي نشوفه لا يمكن السكوت عنه،
5: بهذا الموقف أعلنت الحكومة العراقية عزمها المضي في تنفيذ حملتها ضد الفساد، والتي بدأت مرحلتها الأولى بسلسلة عمليات قبض شملت قادة قوى سياسية ونوابا ومسؤولين سابقين وحاليين، وسط تأكيدات رسمية بأن التحركات تجري بآليات وطنية دون تدخل خارجي، وبتنسيق مشترك بين السلطتين التنفيذية والقضائية يحظى بدعم شعبي.
10: مذكرات القبض التي نفذت هي شملت 21 شخصا متورطا بهذا المجال، هي تمثل حدثا وفعلا عراقيا صرفا، لم يشترك فيه أي طرف دولي ولا أي صديق من أصدقاء الدولة العراقية.
5: تطورات الملاحقة القانونية وأكبها توجيه حكومي لوزارة المالية بإنشاء حساب لجمع الأموال المستردة الناتجة عن الكسب غير المشروع، وفي حين أشارت بغداد إلى وجود تنسيق إيجابي مع إقليم كردستان لتعقب المطلوبين الموجودين هناك والقبض عليهم، يرهن مراقبون نجاح هذه التحركات بمدى استمراريتها وقدرتها على النأي بنفسها عن أي كوابح أو تسويات سياسية.
11: تقييم ينتظر أنه الاستمرار والديمومة والنتائج وانعكاساتها في فتح ملفات أخرى، هذه النقطة المهمة، الديمومة والاستمرار، وأن لا تكون خطوة مؤقتة تكون متأثرة بالكوابح السياسية التي ربما هي مستفيدة من شبكات الفساد.
5: في الشارع تباينت القراءات بين ترحيب بالإجراءات الحالية ومطالبات أوسع بضرورة أن تشمل التحقيقات كل المستويات الوظيفية والسياسية بلا استثناء، مع سد الثغرات لمنع المتهمين من مغادرة البلاد.
12: أكو رؤوس كبار أكبر من عندهم يريدهم يوصلهم، يعني يوصلهم بأسرع وقت، لأن أكو هسه كل من أنت هذا شارد الأربيل وذاك شارد مدروين وثلاث أربعهم هسه شردوا ونهزموا يعني عافوا البلد.
13: هاي راح يحاسبونهم لمدة شهر، راح إعلام راح يصير ضجة إعلام كلش قوية، وهاي بس ورا الشهر كل شيء ماكو، الله وكيلك كل رئيس وزراء يجي جديد يسوي شهر ويسد الموضوع.
5: وتؤكد الحكومة أن مكافحة الفساد قرار لا عودة فيه، كونه يهدد وجود الدولة العراقية، كما تشدد على أن لا حصانة للمتهمين أيا كانت عناوينهم ومواقعهم.
14: ومع استمرار الحكومة في حملة مكافحة الفساد، تبرز مطالبات بوجوب أن تشمل الحملة المتهمين بإهدار المال العام منذ العام 2003 مستفيدة من الدعم الشعبي لهذه الخطوة وصولا إلى ترسيخ مفهوم العدالة والقانون فوق الجميع. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
7: أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالين إلى 1719 قتيلاً على الأقل، بينما كانت التقديرات السابقة تشير إلى 1450 قتيلاً. وأضاف أن الزلزال تسبب في تضرر 774 مبنىً، بينها 189 مبنى انهار كليا، فيما لا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين جراء الدمار الكبير الذي طاول شمال البلاد، خصوصا في منطقة لا غويرا التي تعد من بين المناطق الأكثر تضررا.
15: ثواني معدودة كانت كفيلة بأن تصنع فارقا مرعبا بين الموت والحياة في فنزويلا. زلزال مزدوج حول البيوت إلى أفخاخ من الإسمنت في يوم عطلة وطنية. حصيلة تصاعدية بلغت 1450 قتيلا وآلاف الجرحى، وتقديرات صادمة تشير إلى 50,000 مفقود. 7 ولايات تأثرت بشكل مباشر، بينما أعلنت ولاية لا غويرا منطقة منكوبة.
16: في هذا المبنى كان يعيش العديد من الجيران، ربطتنا بهم صداقة طيبة. إجمالي المباني المتضررة في تشاكا وحدها 86 مبنى، تخضع جميعها حاليا لفحص وتقييم شامل.
15: أحياء كانت تنبض بالحياة تحولت إلى دمار واسع. استدعى وصول بعثات إنقاذ من 24 دولة وجهود بحث تواجه تعقيدات، أبرزها تسجيل أكثر من 230 هزة ارتدادية ونقص حاد في أجهزة رصد الأحياء. انهيار بعض المشافي زاد من قتامة المعاناة الإنسانية لقرابة 7 ملايين شخص تضرروا بحسب الأمم المتحدة.
17: المبنى سقط بطريقة الانهيار المتطابق، حيث تهاوت الطوابق وتراكمت فوق بعضها البعض. لقد أجرينا عمليات فحص مسحي للمحيط بأكمله، ولكن هناك مناطق يتعذر علينا الوصول إليها نظرا لشدة وكثافة انضغاط الركام والأنقاض.
15: على بعد أمتار من حطام المباني تحولت الساحات إلى أحياء من خيام كرتونية. أكثر من 70,000 عائلة تفترش الساحات بحسب الحكومة. في محيط الكنائس وفي الشوارع امتزجت ترانيم الصلوات بدموع الخوف، مشهد يبحث فيه الجميع عن ملاذ سماوي بعد أن خذلتهم الأرض.
18: هنا نعاني الأمرين، نتقلب بين برد قاس وأشعة شمس حارقة. على الأقل حظينا بخيام تقينا أشعة الشمس المباشرة، أما الأشخاص الذين لا مأوى لهم ولا خيام فيعانون حقا عند الظهيرة. آمل أن يتم تزويدهم بالخيام، لأن الكميات التي وصلت حتى الآن قليلة جدا.
15: فرق تصل الليل بالنهار نجحت في إنقاذ 50 شخصا. أمطار ربما تمنح قطراتها الحياة لأجساد تصارع اليأس بين الخرسانة والحديد. زلزال مزدوج يضاعف حجم أزمات فنزويلا المتواصلة. خسائر تلامس 6 مليارات دولار. تقاوم فنزويلا في هذه الساعات أضخم كارثة طبيعية تشهدها منذ أكثر من قرنين. تداعيات إنسانية واقتصادية وسياسية ترسم ملامح مستقبل يتأرجح بين كوارث بالفعل الإنساني والطبيعة. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
7: أعلن الجيش الأمريكي أن ميناء لا غويرا في فنزويلا أصبح قيد التشغيل بعد انتهاء أعمال الصيانة ليستخدم في نقل المساعدات عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد. وجاء الإعلان بالتزامن مع
19: راديو الحرية
20: 92.7 FM.
19: الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
20: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
21: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
22: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
23: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
24: راديو الحرية
25: 92.7 FM.
26: طلّى تارا الذي أوضح أن الهجوم البري استهدف 4 مقاتلين من جماعة الأحرار المرتبطة بطالبان باكستان، بينما حصدت الضربات الجوية في باكتيا وباكتيكا وكونار 25 مسلحا مع تدمير مخازن أسلحتهم. في المقابل تروي كابل رواية مغايرة، قال السكان إن من بين الضحايا أطفالاً ونساءً وجرحى، بعضهم في حالة حرجة.
27: قصفونا وقتلوا أبرياء، بينهم أطفال ونساء ومدنيون مسنون، وفي كونار كما رأيتم قتلوا أطفالاً ونساءً وطلاباً، هذا ليس بجديد علينا، فباكستان تضطهدنا منذ 50 عاماً.
28: نقل الجرحى إلى غارديز وكابول لتلقي العلاج، لا نزال نجهل حالتهم الصحية وما إذا كانوا سيتعافون، ومن المحتمل ألا ينجو بعضهم.
26: من جهته أدان المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد الهجمات بشدة، واصفا إياها بالعدوان الوحشي الذي تسبب في مقتل
7: أعلن عمدة بلدية موسكو اعتراض 46 مسيرة أطلقت باتجاه العاصمة الروسية من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار. وأوضح عميد البلدية أن الدفاعات الجوية تصدت لتسع موجات من المسيرات ودمرتها أثناء وقبل الوصول إلى أهدافها، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ انتشرت في المناطق التي سقط فيها حطام المسيرات. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الكرملين حدد وأرجأ على مدار أكثر من 4 سنوات 15 موعدا نهائيا للاستيلاء على منطقة دونباز الشرقية. وأضاف زيلينسكي أن القيادة السياسية الروسية لا تزال مهووسة وفق تعبيره بمنطقة دونباز، وإذا لم تنهي روسيا الحرب فستعين عليها تأجيل ذلك الموعد النهائي مرة أخرى. وتابع الرئيس الأوكراني أن رفض بوتين تخفيف حدة القتال يعكس انفصاله عن الواقع وعما يشعر به الروس والذين يواجهون طوابير طويلة أمام محطات الوقود. ومن كيف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. إذا نطلع معك محمد على أبرز ما جاء في تصريح الرئيس الأوكراني الأخير وأيضا خلفيات هذه التصريحات.
29: نعم انتصار، ربما نبدأ بالشق الميداني حيث استمر تبادل الضربات بين الجانبين الأوكراني والروسي. كما ذكرت مسيرات أوكرانية ضربت محيط العاصمة الأوكرانية العاصمة الروسية موسكو وفق تقارير أوكرانية وكذلك روسية، في استمرار لعملية الاستهداف الأوكراني للعمق الروسي، وهو ما هدد به عمليا الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطابه أمس عندما ذكر بأن أوكرانيا سترد على كل هجوم روسي على أوكرانيا بضربات في العمق الروسي. اتهم طبعا القوات الروسية باستهداف المدنيين عمدا على خلاف ما تعمل أوكرانيا على استهدافه، وهو منشآت حيوية للطاقة تستخدمها القوات الروسية في عملياتها القتالية. طبعا الجانب الروسي كان قد شن خلال الساعات الماضية هجمات واسعة أيضا باستخدام أزيد من 150 مسيرة على مناطق أوكرانية متعددة وفق بيان اليوم لسلاح الجو في الجيش الأوكراني. الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط نحو 130 مسيرة، هناك 13 مسيرة على الأقل أصابت إصابات مباشرة في عدد من المواقع في شمال في شرق وفي جنوب البلاد. في منطقة زابوريجيا تحدثت السلطات المحلية عن مقتل 3 مدنيين بالإضافة إلى إصابة عدد آخر. نفس ربما المشهد تكرر في دنيبروبيتروفسك التي هجمت خلال الساعات الماضية باستخدام المسيرات وفق ما ذكرت السلطات المحلية، هناك عدد من الضحايا. طبعا ننتظر التحديثات التي تصدر عن الجهات المعنية في هذه المنطقة، خاصة مع تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض في هذه المنطقة. طبعا اليوم السابق أيضا كان دامي، هناك ما يزيد عن 15 شخصا لقوا حتفهم في مناطق أوكرانية متفرقة، خاصة في خاركيف، دنيبروبيتروفسك، زابوريجيا، خيرسون وكذلك سومي وفقا للتحديثات الأوكرانية. في الجانب السياسي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحدث بأن أوكرانيا تعمل على تطوير عمليات الرد وتكييفها مع الواقع الميداني الجديد، خاصة بعد لقاءات جمعته مع المسؤولين العسكريين من وزارة الدفاع، الجيش الأوكراني، جهاز الأمن وكذلك الاستخبارات. هدد بمواصلة ما يسميه العقوبات بعيدة المدى ضد أهداف روسيا، ضد خاصة منشآت النفط والغاز، والتي بدأ تأثيرها واسعا على
24: راديو الحرية.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الأدوار.
1: إعلانها من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599 30 22 28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى الصباح سيد الأوقات الجميلة، حيث الهدوء صفاء النفس وتجدد الأمل، فالحمد لله على كل يوم يأتي ونحن وأنتم بخير وعافية. صباح الخير والأوقات الجميلة لكم جميعا سيداتي وسادتي، من برنامج وسط البلد من الخليل من قلب فلسطين. أهلا وسهلا بالأحبة، بالأصدقاء، بالمتابعين، بكل من انضم حديثا إلينا في هذا البرنامج، وللأصدقاء القدامى الذين نعتز بصحبتهم. صباح الخير للجميع، معكم وعلى الهواء مباشرة حتى تمام 11 في هذا الصباح، صباح الثلاثاء 30 من شهر يونيو حزيران، آخر أيام شهر يونيو حزيران، وهذا يعني أننا قضينا نصف العام تماما، وغدا نبدأ النصف الثاني من العام 2026. لكم منا أطيب المنى دائما بأوقات طيبة سعيدة، ملؤها الخير والمحبة، ملؤها الأخبار السارة. صباح الخير لأبناء فلسطين عموما والأمة العربية، ومبارك مبارك تأهل المنتخب المغربي لدور 16 في مونديال 2026 بعد إقصائه هولندا في مباراة مثيرة شهدت تألقا لأسود الأطلسي. المغرب يتأهل للدور التالي في مونديال 2026، وفي هذا المقام لا يسعنا إلا أن نتقدم منهم بالشكر والتقدير والاحترام والمباركة، فقد أدوا أداء رائعا أبهر كل من شاهدهم. مبارك للعرب، مبارك لأسود الأطلسي، مبارك للمغرب الذي لم يفز في هذه المباراة ولا في غيرها بمحض الصدفة، فهذا نتيجة خبرات متراكمة للاعبين تلقوا تدريباتهم وخبراتهم في أوروبا ودول العالم أجمع. فمبارك مبارك مرة أخرى للمنتخب المغربي، يعني على الأقل خبر ممكن نضيف شيء من الفرحة لقلوب الناس جميعا وخاصة العرب. صباح الخير لأبناء فلسطين، كل فلسطين، ونبدأ معكم لقاء هذا الصباح الذي يأتي كل صباح برعاية جوال، جوال شركة الاتصالات التي لا نستغني عنها في كل لحظة وفي كل وقت من حياتنا، فهي أصبحت الرفيق والشريك في كل التفاصيل. صباح الخير لإدارة جوال وكل العاملين فيها، أما الحرية فلها في قلوبنا دائما محبة خاصة. صباح الخير لكل طاقمنا المبدع الرائع في كل المجالات. صباح الخير لربحي أبو رموز معي في الهندسة الصوتية هذا الصباح، وهذه تحياتي لكم جميعا، معكم في إعدادي وتقديم البرنامج محمود قنيبي. صباح الورد.
1: وسط البلد، عينك على كل
2: حبيبي حبيبي.

عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، رغم كل الظروف، رغم كل المآسي والصعاب التي نحياها، إلا أننا نبقى دائما متشبثين، متمسكين بالأمل وبالثقة برب العالمين. فإذا لم تبتسم في ساعات الصباح عندما تصحو فلا تستيقظ، لا داعي لأن تستيقظ أبدا. دع ابتسامتك تكون أول ملامحك في كل يوم وفي كل صباح، فهي لك صحة وفي الدين صدقة وفي القلب سعادة ولمن حولك أثر جميل. صباح السعادة لقلوبكم جميعا أيها الأحبة.

طبعاً كمان مرة لكل عشاق الرياضة ولكل محبي كرة القدم مبارك فوز أسود الأطلسي منتخب المغرب على المنتخب الهولندي في المباراة التي جرت في ساعات الفجر بعد أن انتهت أشواط المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين، وهدف المغرب أحرز في الدقائق الحرجة في الدقائق أو في الوقت الإضافي للمباراة، وبعد الذهاب إلى ركلات الترجيح فاز المنتخب المغربي. وأقصيت هولندا من كأس العالم ومونديال 2026. منتخب المغرب ذاهب إلى دور 16، وهذه أول مرة يتأهل فيها منتخب عربي إلى هذا الدور من مونديال العالم. كل دعم، كل تقدير للمنتخب المغربي وأسوده، وشفناهم في مونديال قطر كانوا كمان رائعين وكانوا مميزين جدا، واليوم أثبتوا إنه اللي صار في مونديال قطر مش صدفة ولا إنه حظ ولا إنه يعني البخت وصلهم، لا هم وصلوا بجدارة وبقدرات رائعة جدا لدى اللاعبين والهيكل الفني لهذا المنتخب. ورغم بعد المسافة ورغم اللا علاقات مباشرة لنا مع المغرب إلا يعني كشعوب طبعا نتحدث، إلا إنه فوز المغرب يسعدنا وأيضا يعطينا بأمل بأنه من الممكن أن تتقدم الأمة العربية مصاف الأمم دائما في كل المجالات إذا أقرت ذلك وقررت وإذا صممت وثابرت. فكل الاحترام ومبارك لمنتخب المغرب، ولسه عندنا مصر والجزائر، لسه في عندنا أمل في منتخب مصر الذي يؤدي حتى الآن أداء رائعا، والمنتخب الجزائري نفس الشيء. فإن شاء الله كلهم بيتقدموا وبيتنافسوا على النهائيات وعلى الكأس كمان ويفوزوا فيه، مش غلط، ياريت.

0: طبعا اليوم الثلاثاء آخر يوم في شهر يونيو حزيران، واليوم في كمان عندنا كتير شغلات نحكي فيها، منها وقفة الاحتجاج أمام الغرف التجارية. الدعوة ما زالت مستمرة والموعد يقترب اليوم الساعة 11 صباحا أمام الغرف التجارية في محافظات فلسطين الشمالية كلها. سيحتج التجار والمصدرون والمستوردون والصناع على الإجراءات البنكية والمالية المتبعة مؤخرا في البنوك وفي سلطة النقد. الموضوع يعني ماخذ أبعاد، ومبارح يعني للي ما انتبه أنا بس أنبه كل شغلي، سلطة النقد ووزارة المالية مبارح وبعد الصوت العالي الذي انبثق من الخليل وكانت شرارته الأولى في الخليل، وتضافر تجار الوطن كلهم وإقرارهم لهذه الوقفة مبارح، وزارة المالية وسلطة النقد أكثر من بيان وراء بعض، أكثر من بيان بيتحدثوا عن الضائقة المالية والإيداعات البنكية وتكدس الفائض المالي في البنوك وإلى آخره، في محاولات لتبرير الحالة العامة في الضفة الغربية. لكن أقول لهم أن المواطن لم يعد ساذجا إلى تلك الدرجة. فاليوم يعني هذا الموضوع لم يعد يحتمل أي نقاشات، ولم يعد يحتمل أي مهاترات ولا خطابات ولا كلمات لا تؤتي ثمار. اليوم الناس تعبت، ملت وزهقت، الناس كانت في بحبوحة وكانت مش سائلة وبتقول مشي، وكله في النهاية للوطن. لكن اليوم الناس بطلت قادرة تتحرك، وحتى التجار بطلوا قادرين يتحركوا، وكبار التجار مهددين بالانهيار. لذلك صار من الواجب تغيير هذا الواقع. فبس بدي أحكي لكل اللي لسه بفكروا يشاركوا ولا ما يشاركوا في هذه الوقفة، إنه الصوت سمع، وإنه بيانات وزارة المالية وسلطة النقد يوم أمس تدلل على أن هذا الزلزال الذي أحدثه التجار من خلال الإعلان عن هذه الوقفات الاحتجاجية يمكن أن يغير في الواقع. فدائما، وأنا لما كنت أقول إنه إحنا للأسف سلبيين في كثير من الأمور، يعني ثبت فعلا أن عدم السلبية هي التي تؤتي ثمار، وإنه نتحرك ونعلي صوتنا ونطالب بحقوقنا هذا أجدى لكل شخص في موقعه. دقات الساعة ونواصل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: طبعا لكل متابعينا والأصدقاء اللي بعتوا لنا برسائل، أكيد رح نتابع رسائلكم كلها، بس خلينا ننتقل من أو نتنقل في مواضيعنا من المهم للأهم. اليوم الساعة 11 صباحا وبدعوة من التجار في كل القطاعات، هناك وقفة احتجاجية أمام الغرف التجارية، انضمت إليها الغرف التجارية وقالت أنها شريك فيها. هذه الوقفة لإبداء الاحتجاج والامتعاض والاستياء من الإجراءات المتبعة في القطاعات المالية، سواء كانت بنوك أو سلطة نقد، في موضوع الإيداعات البنكية، السيولة النقدية، الشيكات وغيره. ينضم إلينا عبر الهاتف في هذه الأثناء عضو الهيئة الإدارية لغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، الأخ طاهر عابدين أبو فضل. صباح الخير.

0: من البداية إنه التجار هم من دعا لهذه الوقفة أمام الغرف التجارية، ومن ثم انضمت الغرف التجارية إليه.
1: لا لا، الغرف التجارية هي من دعا لهذه الخطوة بوقفة احتجاجية، هي كبداية لمسيرة احتجاجية إحنا ممتدين فيها حتى استكمال وأخذ حقوقنا كاملة بمطالبنا اللي إحنا بنطالب فيها.
0: نعم.
1: يعني هذه الوقفة أقرت بعد اجتماع الاتحاد، اتحاد الغرف التجارية الصناعية.
0: نعم. طب يعني لماذا تأخرت هذه الوقفة كل هذا الوقت، رغم أنه إحنا بنعاني من هذه المشكلة منذ شهور عدة؟ يعني وطولبت الغرف التجارية أكثر من مرة باتخاذ إجراء، وهددت أكثر من مرة بتصعيد احتجاجاتها، وفي النهاية يعني حدث ما حدث الأسبوع الماضي والمؤتمر الصحفي الذي هددت فيه برضو الغرف التجارية بإمكانية تصعيد الإجراءات والوصول إلى الإضراب. لماذا تأخر هذا؟
1: نعم. يعني أنت بتعرف المشكلة اللي احنا بنحكي فيها هي قديمة جديدة، ولكن بعد ما استنفذت الغرف التجارية جميع قنوات الاتصال وجميع الاجتماعات وجميع المفاوضات مع سلطة النقد، مع المالية، مع كبار المسؤولين،
0: نعم.
1: اليوم لجأنا لهذه الخطوة حتى إنها البنوك تعود لصوابها، وحتى إنها سلطة النقد كمان تعيد دورها الرقابي في الدفاع عن حق المواطنين أمام تغول البنوك أمام هذه الإجراءات.
0: نعم.
1: إحنا يعني سلطة النقد هي الجهة الناظمة للعمل المصرفي كاملا ولجميع القطاعات المصرفية.
0: نعم.
1: للأسف إحنا شفنا سلطة النقد في الفترة الأخيرة من يوم ما ظهرت مشكلة الإيداع النقدي والشكات انحازت إلى صالح البنوك، وهذا الشيء اللي إحنا اليوم يعني أصبحت سلطة النقد إحنا باحترامنا الشديد إلها هي عبارة عن جهة ناظمة مثل ما حكيت لك، والأصل هي تمثل صوت المواطن وتكون واقفة بصفه، ولكن إحنا شفنا إنها في الفترة الأخيرة أو منذ هذه المشاكل اللي بدأت في الإيداع النقدي وعدم إصدار دفاتر الشكات إلا أسباب أو ما بنعرف شو ليش هذا التصرف، راحت سلطة النقد بصف البنوك ولم تنحاز إلى المواطنين، أو حتى أنها لم تقوم بدورها الرقابي المطلوب منها.
0: نعم. طيب أخي طاهر، يعني هناك من دعا إلى مقاطعة البنوك، وهي يعني شغلة صعبة، يعني أكيد مش كل حدا بيقدر يقاطع، لأنه في ناس شغلها أساسه مرتبط بعمل البنوك والتحويل المالي، لكن نعم. هناك من دعا إلى ذلك، وأيضا يعني أسأل عن قراءتكم لبيانات سلطة النقد ووزارة المالية أمس حول موضوع تكدس الأموال في البنوك والإجراءات البنكية المعقدة هذه الأيام، يعني نوعا ما أنا قرأت في هذه البيانات اللي صدرت متتالية أمس، أكثر من بيان صدر عن سلطة النقد ووزارة المالية يتحدث عن الضائقة والأزمة، وكأن الحكومة تحاول أن تبرر موقفها مما يجري استباقا لهذه الوقفة. في كيف تقرأوا هذا الموضوع؟
1: يعني إحنا بالأمس وأول أمس قرأنا تصريحات لنائب محافظ سلطة النقد مع احترامنا الشديد إلى أخونا محمد مناصرة، وبالأمس سمعنا لجمعية البنوك وكمان لبعض المؤسسات المصرفية. اللي بيحكوا فيه في موضوع تكدس الشيكل هو موضوع ما هو أصلا قديم، ولكن إحنا اليوم بما إنه في عنا جهات قاعدة بتدير البلد في والمال فيها، أنا اليوم كمواطن ما تحملني لا سلطة النقد ولا البنوك زيادة فائض الشيكل. هلأ في عندهم خلل، في عندهم مشكلة، في عندهم فائض في الشيكل.
0: لا.
1: هذا الأصل هم انتبهوا له من سنين وعالجوا هذه المواضيع، ولكن إحنا اليوم إحنا كل غضبنا من عدم التزام البنوك أو من عدم أخذ الشيكل وإصدار دفاتر الشيكات، إنه إحنا اليوم كقطاع خاص إحنا أكبر متضرر. اليوم سلاسل التوريد أصبحت متعطلة، أصبح الاقتصاد الفلسطيني برمته متعطل من هذه من من من من من هذه الإجراءات الجديدة اللي عمالها سلطة النقد والبنوك اتخذتها.
0: نعم.
1: إحنا اليوم أصبحنا في خوف على سلتنا الغذائية، على جميع بتعرف يعني إحنا اقتصادنا يعتمد اعتماد كل بنسبة أكثر من 90% على الاستيراد. أنت اليوم لما إنك مش قادر تودع الشيكل وتشتري فيه دولار حتى تحوله للصين أو لا.

0: تركيا أو لأي دولة أنت بتستورد منها. اليوم هذا كله بيصب في في, في عدم مصلحة المواطنين حتى.
1: نعم.
0: في إن كان في غلاء أسعار بكرة أو كان بكرة في في قلة الإمداد لأي منتج إحنا إحنا إحنا بحاجة إله.
1: نعم. طيب أخي طاهر يعني سؤال، هلا الاحتجاج هو على الإجراءات البنكية بالدرجة الأولى و سلطة النقد يمكن من بعدها وغيره، لماذا لم تكن هذه الوقفة والدعوة لها أمام البنوك نفسها أو أمام مقر سلطة النقد أو يعني ليش أمام الغرف التجارية ما دامت الغرف التجارية هي شريك في هذه الوقفة؟
0: نعم، هلأ يعني إحنا بداية حتى صوتنا يصل للجميع.
1: نعم.
0: دعوة الغرف التجارية للاعتصام أمام الغرف يعني هي بمثابة رسالة إنه الغرف التجارية بدأت بنفسها ومن أمام مقراتها في في هذا الاحتجاج. يعني إحنا للأيام القادمة إذا هذه الوقفات اليوم ما حققت إنجازاتها أو ما حققت أهدافها، إحنا ممكن نكون في خطوات قادمة أصعب من إنه إحنا نجمع باب غرفة تجارية أو غيرها. إحنا ممكن بكرة نطالب بإغلاق البنوك لأنها اليوم البنوك مش قادرة توفر
1: وكان يعني أنا سمعت أصوات هناك هناك, هناك أصوات يعني نادت بإغلاق البنوك وعدم التعامل معها، وهناك أصوات نادت باستبدال موضوع الشيكات بإيصالات معينة تكون مقرة من الغرف التجارية بدل الشك يكون ورقة ضمان قانونية واستبدال شيكات البنوك وتعاملاتها. هناك من نادى بأن تكون الوقفات أمام البنوك وإغلاق هذه البنوك، هناك من دعا إلى مقاطعة البنوك. فيعني الصوت بدأ يعلى أكثر وأكثر، وكانت الشرارة من الخليل يعني بصراحة. نعم. شرارة هذا الموضوع انطلقت من مدينة الخليل والمحافظة ومن ثم انتقلت إلى باقي المحافظات، واليوم الصوت أعلى. عندكم يعني توقعاتكم انه ممكن يكون في تغيير في في ردة فعل مثلا؟ هل استبقت هذه الوقفة الاحتجاجية اي مفاوضات او تواصل بينكم وبين البنوك وسلطة النقد في اليوم امبارح اول امبارح في اليومين اللي صار فيهم حكي على تصعيد الاجراءات؟
0: هلا بالتواصل بشكل مباشر انهم يعني ممكن تم طلب استفسارات كثيرة إن شو هذه الوقفة وشو أسبابها، الجميع بيعرف.
1: نعم.
0: يعني إحنا ما فيش إشي مخبى، ولكن أنا مثل ما حكيت لك سألتني أنت في الإجراء في أي شيء قادم أو أي إجراءات بخطوات. يعني هلأ إحنا إذا البنوك، إحنا مش ضد البنوك ولا ضد إجراءات سلطة النقد في تنظيم هذه هذا العمل المصرفي كامل.
1: نعم.
0: ولكن أنا مثل ما حكيت لك احنا اليوم بدأنا بهذه الخطوة اللي هي الخطوة الاحتجاجية، ممكن احنا بكرة نروح لخطوات أصعب إذا البنوك وسلطة النقد لم تعود إلى رشدها وإلى الصواب في هذا
1: يعني
0: الموضوع.
1: طب سؤال تفضل كمل.
0: تفضل، بس كأنه الخط راح من عندي. أنا ما
1: لا أنا كنت بدي أسأل، الوقفة تتعلق فقط في موضوع الشيكات والإيداع النقدي ولا كمان سيشمل مطالب التجار موضوع التحول الرقمي والتدرج فيه؟ يعني المواطن كمان يعني مش كل المواطنين إلهم نقابات ومش كل المواطنين إلهم جهات تمثلهم، لكن كل المواطنين اليوم بيعانوا من قرارات سلطة النقد والحكومة وبعض المؤسسات التحول إلى التعاملات الرقمية والإلكترونية بشكل هيك مفاجئ وسريع. مش كل مواطن معاه فيزا، لما واحد يروح رخص سيارته والله ما بناخدش ما كاش، بدك تدفع لنا عن طريق الفيزا. يعني هذا الموضوع كمان رح يكون مشمول ولا بس موضوع التعاملات أو الإيداعات النقدية والشيكات وتعطلها؟
0: إحنا والله عشان نكون عارف يعني إحنا مطلبين الأساسيين.
1: نعم.
0: في هذه الوقفات أو في التعاملات اللي هو موضوع الإيداع النقدي والشيكات.
1: نعم.
0: وأنا بحكي لك يعني إحنا اليوم موضوع التحول الرقمي أو أي مسمى بدهم يسموه إحنا مش ضده
1: ولا حدا ضده، بس مش بهذا الشكل.
0: إحنا بعيدين عن الكوكب.
1: نعم.
0: إحنا اليوم كل العالم بتطور تطور سريع، وإذا لم نواكب العالم في هذا التطور بكرة إحنا بنصير من المتأخرين. وأنا بقول لك يعني إحنا اليوم احترامنا لمؤسساتنا سلطة النقد أو غيرها أو حتى القطاع البنكي عنا، يعني أنا بقول لك إحنا اليوم قطاعنا البنكي ورقابة سلطة النقد إحنا اليوم بننافس العالم فيه، عنا مؤسسات محترمة بأنظمة أيضا محترمة، ولكن اليوم أنا ما بقدر أجي أفرض على المواطن تحول إلكتروني أو شمول مالي أو أي مسمى بدهم يسموه فيه. أنا ما بقدر أجي أفرضه على المواطن بيوم وليلة قبل توفير هذه الإجراءات والبنية التحتية والمطلوب أصلاً من البنوك أو سلطة النقد توفرها. يعني اليوم أنت مبارح كانت في مشكلة على موضوع تسديد رسوم دوائر السير أو المواصلات فقط إلكتروني، وتمت الضجة عليه. طب ما هو أنا اليوم كمواطن إذا بدي أسدد إلكتروني عشان أرخص سيارتي وأنا مش قادر أحط في الصراف الآلي 1000 شيكل، أنا بس بدي أفهم كيف بدي أنجز هذه المعاملة. فإحنا اليوم في عندنا مشكلة، لأنه إحنا مش قادرين نعمل البنية التحتية لهذا التحول، وجايين في يوم وليلة بدنا نطبق نظام احنا مش قده او مش قادرين عليه. احنا مش ضده، ولكن احنا مع انه اي تحول،
1: يعني ما هو عشان
0: تطور في الموضوع ياخد حده ياخد وقته
1: عشان تبني بيت.
0: حالنا لهذا الشيء
1: اخي طاهر، عشان تبني بيت بدك تبني له الاساس اول.
0: اكيد
1: بدون اساس قوي ومتين ويعني شامل لكل الاحتياجات بما فيها الحديد والإسمنت وغيره بنهار البناء. هلا انت لما بتحكي على تحول رقمي وتحول إلكتروني ومعاملات بنكية إلكترونية، بدك تكون هيئت الظروف المناسبة للمواطن حتى يقدر يتعامل إلكترونيا. هلا كمان بدنا ناخد بعين الاعتبار انه من الناحية العقائدية الدينية في عنا نسبة كبيرة من المواطنين تحرم التعامل مع البنوك، وهذا اشي ما بنقدر ننكره.
0: أكيد
1: ما بقدر اجي اجبر واحد عنده معتقد ومتمسك فيه دينيا انه انا بديش اتعامل مع البنك هذا ربا، هلا اجي غصب عنه. يعني هون في مساس كمان بشيء له علاقه بالعقيده، احنا بدناش نروح لهاي الامور حتى ما نثير بلبله اكثر، بس بدك تهيئ المواطن نفسيا واجتماعيا واقتصاديا انه يروح لهاي التعاملات. وهاي يعني اعتقد هي في صلب كمان المواضيع اللي لازم تكون موجوده على طاوله احتجاجاتكم امام سلطه النقد والبنوك، لانه بصيرش وزاره الماليه تجي تفرض علي ادفع انا تعاملاتي الحكومية والرسوم والضريبة والمالية والرسوم الترخيص وغيره إلكترونيا، وهي مش معطيتني الفرصة حتى، يعني بعيدا عن الموضوع العقائدي وغيره، مش معطيتني الفرصة أحط مصاري في البنك. هلأ الإيداع البنكي ماشي، حلوا لي، وكمان اقنع المواطن في شغلة. احنا الأمور بتنزل علينا ببراشوت باختصار.
0: أيوة. هذه ما هو
1: ولا واحد بيطلع، ولا واحد، انا بدي احكيها هيك بالعربي وبالمشرمح، واللي بده يصير وهي انا عنواني معروف ومقرنا معروف، اللي بده ياني يجي راجعني. تنزل علينا الاوامر بالبراشوت، فيش واحد بيستنظف وبيكلف حاله من هالمسؤولين الكبار اللي قاعدين على الكراسي وماخدين مسميات وبياخدوا رواتب وبياخدوا امتيازات، بيكلفش حاله يطلع على وسيلة إعلام أو بمقال أو لقاء تلفزيوني يشرح للناس الفائدة أو الضرر، الاحتياج وعدم الاحتياج. يعني يوضح للناس إنه والله التعاملات، ما هو طاهر عبدين هي بقول كويسة، طب أنا بقول مش كويسة، طب فهمني يا أخي كيف كويسة، فهمني على الأقل عشان أقتنع وأتعامل فيها، بس مش ترميلي إياها زي القنبلة من السماء على راسي وتقولي تحمل يلا.
0: 100% أخي أبو رامي، يعني إحنا في الفترة الأخيرة تعرض القطاع الخاص أو حتى المجتمع الفلسطيني لكتير قوانين وأنظمة، وآخرها كان أصلا اللي هو إصدار قانون خفض استخدام النقد كمان. إحنا هذه كل هالقوانين أصلا معترضين عليها ورأينا فيها إن هي بتضر الاقتصاد أصلا، وما بنقدر في الفترة الحالية نطبقها أو إنه حتى نتماشى معها. يعني أنت اليوم إحنا حكينا عمالنا في موضوع التحول الرقمي، الدول العظمى والكبيرة لمنها قدرت تتحول إلى التحول الرقمي أو تروح للتطبيقات الإلكترونية أو غيره، كانت البنية التحتية مهيئة، الفترة الزمنية كانت طويلة، المواطن ما انفرضتش عليه فرض، كانت عبارة عن شيء اختياري، في الآخر هو راح لجأ إلها اللي يقدر يستخدمها. ليش؟ لأنه صار إذا في بين إيديه سيولة وبده يتعامل مع سين يقول له أنا سمحت أنا بديهم عن طريق على طريق التسديد الآلي أو عن طريق التحويل البنكي. فهذه المواضيع اليوم هي أصلا مطلوبة، ومش انه العالم احنا كمواطنين فلسطينيين او كقطاع خاص بنرفضها، بالعكس.
1: نعم.
0: احنا بنحب نواكب العالم ونلحق التطور، ولكن كل شيء اليوم بده فترته الزمنية المطلوبة، هذا عداك عن مشاكلنا الاقتصادية، عداك عن عدم انتظام الرواتب، عداك عن عن عن حتى تعثر السلطة، التعثر المالي اللي السلطة اليوم موجودة في في في في في حقوق الناس والمواطنين. اليوم القطاع الخاص أخي أبو رامي له عند السلطة مئات مئات الملايين مش قادر يسدها إياها. أنت اليوم التاجر الفلسطيني اللي هادي الموردين اللي بيوردوا للسلطة العطاءات، انت اليوم عمالهم كلهم اصبحوا في في بكره بصيروا كلهم في السجن، متعثرين اليوم بسبب عدم دفع السلطه لهم اموالهم. طب انا اليوم هذا هذا اذا قدر يدبر قيمه شك من اللي كاتبه عليه من من من من, من تاجر تاني او انه يسد المطلوب منه، هل انه بكره انا بدي احاسبه عشان وفر هذه السيوله وانا مش قادر ادفع له مصرياتي كسلطه؟ فانا بقول لك اليوم عندنا مشاكلنا كبيره جدا، ولكن في نفس الوقت احنا بنيجي بدنا نطبق على حالنا انظمة وقوانين احنا اليوم صعب انه نقدر نتماشى معاها او انها او انه نعتمدها في الفترة الحالية.
1: نعم. طيب اخي طار، انا ليش حكيت لك على موضوع التعاملات والتحول الرقمي؟ لانه انت اليوم بتحكي على وقفة تشمل قطاع التجار بكل بمختلف مسمياتهم، يعني سواء كان تجار الملابس، الأحذية، تجار النفط والبترول،
0: كل القطاع
1: تجار...
0: بس...
1: بس أنا لما بحكي على التحول الرقمي أنا بحاول أنه أضم كل المواطنين لهذه الوقفة، لأنه كمان يعني المواطن متضرر بشكل لا مباشر. يعني أنا كمان شوي عندي معاملة في دائرة السير ومش عارف أحط مصاري في البنك، طيب كيف بدي رح أمشيها؟ يلا
0: ما هو هذا انا كنا بنسال
1: انا بدي عشان هيك انا حكيت على موضوع التحول الرقمي.
0: مين اللي بده يلاقي لنا حل؟
1: انا عشان
0: هون احنا وصلنا،
1: بس اسمح لي هلا، عشان هيك انا حكيت في التحول الرقمي والمعاملات الالكترونيه عشان كل المواطنين كمان يكون صوتهم مع التجار في الاحتجاج على هذه الاجراءات التي تهبط علينا من السماء زي ما قلت
0: 100%. انت اليوم اخي ابراهيم
1: اليوم انتم مطلوب منكم تجندوا كل الناس،
0: مش بس التاجر مش قادر يغطي قيمة شك اللي جاي عليه. أي مواطن اليوم كاتب قيمة شك رايح يغطيها البنك بقول له مع السلامة أنا ما بقدر أستخدم.
1: ما أنا عشان هيك بقول لك لازم أنتوا كمان تحاولوا تجندوا كل فئات المجتمع لصالح إلغاء هذه القرارات أو تغييرها.
0: إحنا أخي أبرامي اليوم وقفتنا هي وقفة احتجاجية لإيصال الصوت، وأنا بحكي لك إذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا احنا ماشيين في خطوات مثل كرة الثلج تكبر وبتتدحرج وحتصل جميع القطاعات اذا لم يتم الاستجابة والعودة الى التعاملات كما كانت.
1: نعم. طيب اخي طاهر، سننتظر نتائج هذه الوقفة ونتمنى في حال صدور اي بيانات اي قرارات اي شيء جديد سواء منكم او من طرف جمعية البنوك او سلطة النقد انه تخبرونا فيها اولا باول، ورح نضل معكم على متابعة. شكرا جزيلا.
0: إن شاء الله على تواصل.
1: أخونا طاهر فضل عابدين، عضو الهيئة الإدارية لغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل. خليكم معنا متابعين، لسه مكملين وفي عنا حكي كتير في هذا الموضوع وغيره.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: لنا ننع مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
7: لويا لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح،
9: يا عيني على النظافة،
8: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
11: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابق، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
12: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: رجعنا معاكم الجزء التالي من وسط البلد لليوم، وبعد موضوع الغرف التجارية والوقفة الاحتجاجية، وما زلنا مستمرين طبعا في هذا الموضوع، ورح نستمر وبنستنى كمان منكم ردودكم وتعليقكم على ما يجري هذه الأيام سواء في البنوك أو في المؤسسات الأخرى. مكملين المشوار وعم بنتابع كل الأخبار. امبارح كان في إعلان عن طفل مفقود، طفل إبراهيم شفيق سكافي 11 عام، حتى ساعة متأخرة من الليل كانوا بيحكوا معانا على أرضية أن الطفل ما زال مفقود. بدنا نشوف إذا كان الطفل فعليا يعني ما زال مفقودا، ولا يعني رجع لأهله بالسلامة بإذن الله تعالى. في الآونة الأخيرة يا سادة، تراجع اقتصادي غير مسبوق لأول مرة في تاريخ فلسطين والخليل تحديدا، والحركة الشرائية تقريبا شبه معدومة. الناس نوعا ما مفلسة، وحتى زوار من خارج المحافظة ما عندنا لأسباب عدة، أسباب كثيرة خلت هذا التراجع يتفاقم ويزيد ويزيد ويزيد. طب كيف ممكن نغير هذا الواقع؟ وشو اللي صار؟ حتى الآن يعني ما في أي خطوة باتجاه تغيير واقع البلد المالي والشرائي والاقتصادي. وطبعا هذا له انعكاساته على كل القطاعات الأخرى، حتى على الحياة الاجتماعية في البلد. فلسه طيب بدنا نوقف هون، رح نرجع لهذا الموضوع، بس بدنا ننتقل مباشرة للحديث مع الأخ شفيق السكافي، والد الطفل إبراهيم الذي خرج من منزله من منزل عائلته في منطقة عين الأرنة طلعة السيد في منطقة الزاهد قريب الساعة 10 صباحا، يعني صار له حوالي 24 ساعة مختفي، وحتى اللحظة لا يوجد أي وسيلة للتواصل معه. عائلة هذا الطفل ناشدت منذ الأمس مساعدتها في العثور عليه. دعونا ننتقل للحديث مع والده أخونا شفيق السكافي. صباح الخير، يعطيك العافية.
1: صباح الخير أبومي.
0: أخي شفيق، يعني احكي لنا الظروف، شو اللي صار وشو اللي بصير. أول إشي يعني حسب ما وصلني لسه لحد الآن ما لقيته إبراهيم.
1: والله ضلينا ندور للخمسة الفجر.
0: نعم.
1: يعني مقلناش ولا بير ولا إيش حوالين الدور، ولا حفة ولا منطقة مهجورة ولا بيت. إحنا عشان فاكرين في عين الأرنة كلها بتقرف دور.
0: أول إشي تفائلوا بالخير، أنا بديش تحكي بهاي
1: إن شاء الله متفائلين
0: خير. دائما تفائلوا بالخير تجدوه، وخذوا أقداركم من أفواهكم. خلينا نحكي بالشق الإيجابي. إبراهيم عمره 11 سنة.
1: هو عمره 11 سنة طالع على صف الخامس.
0: طيب
1: هذا هو الصبح على 9:30 طلع من الدور، انا وصلته على البلد.
0: نعم.
1: وكمان رجعته عودت على باب البيت، وفي كاميرا يعني تبين هذا الحكي.
0: حلو.
1: هلا بعد ما نزلته باب الدور نزل بعديه ب 10 دقائق، نزل وصل مسجد الزايد، فين تصوير فيديو اخر محطه له كانت في الكاميرا مسجد الزايد لاثبات انه غاز. ضليت امشي اسال الجيران، قالوا لي انه وصل عند بير ابراهيم.
0: بير ابراهيم يعني شارع الشلالي،
1: لانه شايفه بيعرفه لانه جورني.
0: نعم، يعني في شارع الشلالي
1: عبير ابراهيم بالضبط اخر محطه له. هلقيت في من ضمن البحث احنا بندور برضه، اجانا كمان معلومه انه في ولد شايفه بشارع الثقافه من دور الشريف، يحاول يتواصل مع ابن الشريف عشان يعين لنا المنطقه بالضبط وين شارع الثقافه. عشان
0: طب هذا الولد اللي شافه في شارع الثقافه يعني من جيرانكم ومن زملائه في المدرسه؟
1: من جيراننا. طب
0: ما تواصلتوا معه لغاية الآن؟
1: والله لسه بحاول أتواصل معه، مش قادر أوصل له، شكله نايم أو بعرف شو ظروفه بالضبط. هلا بدي أصل للولد هذا اللي عين لي الموقع عشان نقدر نفتح الكاميرات اللي هناك.
0: طب أنت يعني شارع الثقافة تابع لبلدية الخليل، ما توجهتوا للبلدية مباشرة تطلبوا منها؟
1: جلال أبو الحلاوة.
0: نعم.
1: وحاول يفتح الكاميرا بس مش عارف، ما هو له عده اقسام شارع الثقافه، في من جال انصار ومن الجال الخلفي.
0: طب في غرفه
1: من الولد وين الموقع،
0: في غرفه تحكم يا عزيزي شفيق، في غرفه تحكم تابعه للبلديه. هاي الغرفه مسؤوله عن كل الكاميرات بالتعاون مع الشرطه، بالامكان فتح الكاميرات في لحظات. يعني انا يعني بتمنى عليك
1: والله اذا بتقدر تساعدني انت في الموضوع هذا ساعدني. انا ما بعرفش
0: ما حدا راح يتقاعس عن مساعدتك، لا انا ولا غيري. يعني انت لو رحت على البلدية وطلبت منهم فتح الكاميرات خلال غرفة المراقبة، انا متأكد راح يفتحوا لك الكاميرات فورا.
1: حاول يفتح ليهم، بس ما في كاميرات بينهم مش شغالة، وفي
0: شيء مش كل حدا بيقدر يفتح هاي الكاميرات. يعني في بعدين الشرطة في عندها غرفة كمان، في عندها كاميرات مراقبة في الشوارع، ممكن كمان تساعدك. ما بعرف شو دور الشرطة، بلغتوا الدوائر الرسمية؟
1: بلغت أنا المباحث العامة امبارح.
0: طيب
1: وصلنا لواحد من بور زيد قال انه في عنده كاميرات بس ما بينش.
0: سكر لي الراديو عندك يا شفيق، او خليهم يسكروا الراديو رجاء لانه بشوش علينا. طيب هلا هو ابراهيم يعني لما رجعته انت على البيت، انت نزلته على البلد عوت رجعته على البيت، بعديها وين راح؟ يعني وين قالهم رايح لما طلع من البيت؟
1: هو بالعاده بنزل في عندنا فندق الامور يعني ملاصق لبيتنا المنتظف تاع اللجنه هذا، بنزل بلعب فيه بالعاده.
0: نعم
1: وبالعيد غير بنزل بلعب ويرجع العصر الظهر دائما يعني قريب يعني جنبنا بالضبط. لانه
0: طب ما حدا يعني تواصل معك؟ وكل ساعات الليل احنا عممنا صورته والمنشور على على كل المجموعات اللي ممكن، وكنا متأملين. يعني انا لما طلبت من ربحي رن عليك وعلى ارضية انه يمكن يكون خلص انتهى الموضوع وعرفت وين هو
1: الموضوع.
0: اها طب يعني اول اشي ان شاء الله الله برجع بالسلامة
1: ان شاء الله،
0: ورح نضل متابعين معك ورح نحاول نساعد شو اللي مطلوب منا، احنا جاهزين يعني في هذا الموضوع.
1: الله يسعدك ابو رامي.
0: بتمنى الله يسعدك اي معلومه. يعني انتم امبارح حكيتوا معي على تليفوني الخاص فتليفوني معك، واي معلومه بتوصلكم عن هذا الطفل انه تبلغونا فورا، لانه مش بس انتوا قلقانين، احنا والناس اللي عندها اللي بتسمعنا هلا واللي عندهم خبر بالموضوع من امبارح كلها يعني بتحاول تساعدكم وبدها تصل لخبر مفرح انه الحمد لله وصلنا له بالسلامه باسرع ما يمكن. فبتمنى عليك
1: في الخير ان شاء الله خير،
0: تخبرونا باسرع ما يمكن
1: من خبرك ان شاء الله. اي حدث خطير معنا
0: وكلوها لله، وان شاء الله ان شاء الله خير يعني.
1: انا ربنا ان شاء الله
0: ان شاء الله خير. وانا بتمنى على اللي بيسمعونا هلا كل الناس، يعني الطفل صورته منشوره حاليا على البث المباشر الخاص فينا في البرنامج. الطفل عمره 11 سنة، طلع من منطقة عين القرن الزاهد وما حدا بيعرف لوين توجه. آخر إشي بالكاميرات مبين في منطقة الزاهد، بعد هيك في ناس بيقولوا إنه شافوه في شارع الشلالة. طبعا إحنا ما بنعتمد على الأقوال لأنه إلنا تجارب في هذا الموضوع، ممكن حدا يقولك شفته هون، ما بنعتمد على الأقوال بس بنمشي وراها على أساس نعرف الحقيقة. إذا حدا بيعرف أي معلومة، هاي صورة الطفل موجودة، طفل عمره 11 سنة، إبراهيم شفيق السكافي من سكان منطقة الزاهد عين القرنة، صورته قدامكم هيها واضحة. أي حدا شافه، أي حدا بيعرف عنه أي معلومة، أي حدا عنده إمكانية يساعد في موضوعه ياريت ما يتوانى ولا للحظة. الطفل طبعا له 24 ساعة بالضبط حاليا مفقود، مرت 24 ساعة بالضبط حاليا. ما بعرف هو عمره 11 سنة، في الصف الخامس اعتقد، طالع على الخامس او على السادس والله ما بعرف، بس هي صورته لسه موجودة حاطينها احنا بشكل واضح. شفيق
1: ايوه معي.
0: هلا هو طالع على الصف الخامس ولا على الصف السادس؟
1: ايه
0: هو طالع على الصف الخامس ولا السادس؟
1: مش فاهم.
0: ابراهيم طالع على الصف الخامس ولا على السادس؟
1: طالع على الخامس وخلص صف رابع.
0: مخلص صف رابع، طالع على الصف الخامس، يعني عمره 11 سنة بالضبط. وصورته اللي منشورة حاليا واضحة، يعني هو الطفل اشقر شوي، عينيه زر، يعني حجمه متوسط، يعني حتى قليل شوي،
1: قليل
0: الصورة معبرة أكثر من وصفنا. ممكن أي حدا يتابع الصورة من خلال البث المباشر، ممكن كمان يعممها، ياخد المنشور عن صفحاتنا يحطه على صفحته يساعدنا ويساعد أهله في الوصول له. كم ولد معك إبراهيم أنت؟
1: ولد وبنت.
0: ولد
1: إبراهيم وأخته تقى.
0: يعني بس إبراهيم وإله أخت تقى، أكبر منه ولا أصغر يا شفيع؟
1: أصغر.
0: أصغر منه، يعني هذا أنت أبو إبراهيم وهذا البكر. وهذا البكر عندك.
1: الله يسعدك.
0: إله بالعادة قبل هالمرة يعني طلع هيك طلعات؟
1: لا أول مرة هيك عملها، مع إنه الولد يعني واعي وذكي مخه نظيف، يعني مرة وصل طلعت من غير ما أخذ السيارة وصلني على الشغل على كرب التفوح من حارة السيخ، يعني بيعرف الخليل حافظ بمشي، فهم علي كيف؟
0: يعني عنده القدرة إنه يرجع على البيت لحاله لو تاه في أي منطقة.
1: وصل من عندي من حارة الشيخ وصل كرب التفوح، أنا عندي مخزن غير بشتغل فيه أحلى.
0: لا وبعدين 11 سنة يعني واعي، يعني واعي بيقدر.
1: لا واعي وذكي، يعني بتبايعك في الحكي ما شاء الله عليه، يعني
0: ذكي. الله يخلي لك
1: اياه وفتح.
0: الله يخلي لكم اياه ويطمنكم عليه كمان مرة. يعني بنرجع بنقول هذا الطفل ما زال مفقود حتى اللحظة، ومطلوب مساعدة الكل في البحث عنه. أرقام تليفونات أهله موجودة على صفحاتنا جميعا، وكمان اي حدا بده اي تفاصيل احنا جاهزين نزوده فيها، يا ريت تساعدونا في العثور عليه. يعني ان شاء الله انه بنسمع خبر كويس خلال فتره بسيطه، يعني زي ما بيقولوا هالنهار له عينين، امبارح بالليل يمكن كان صعب شوي البحث، لكن هلا ان شاء الله انه بسرعه بنوصل لمعلومه، ورح نضل على متابعه معك يا شفيق.
1: شكرا.
0: الله يطمنكم حبيبي، الله يطمنكم عليه وربنا يرجعه بالسلامة
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: شكرا لك ولتواصلك. يعني بتمنى عليك جميعا سيدات سادة إخوة أخوات تجار أصحاب أو سائقي تاكسيات، الناس اللي بتشتغل في الشوارع الرئيسية، أي حدا بيلمح هذا الطفل وهي صورته واضحة جدا، واضحة وموجودة على البث المباشر وعلى صفحاتنا كلها، بتمنى أي حدا بيعرف أي معلومة عن هذا الطفل إنه فورا يتواصل مع أقرب مركز شرطة أو يتصل على الرقم 100 أو يتواصل معنا أو مع أهله أو مع مين ما بتكون. ربنا يرجع بالسلامة. فاصل وبنرجع.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: غيرنا
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: شوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لجنادي إنا كنا.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

طيب رجعنا من جديد، وكان آخر حوار معنا هو حوار والد طفل إبراهيم أخونا شفيق سكافي اللي بناشد، طبعا وصلتني رسالة من عمه كمان بناشد الشرطة وأجهزة الأمن المساعدة في البحث عن الطفل المفقود إبراهيم شفيق سكافي 11 عاما والذي خرج من منزله منذ صباح يوم أمس الاثنين ولم يعد حتى اللحظة ولا يوجد أي وسيلة للتواصل معه. أبو نهاد قفيش، ماجدة مسالمة، وكمان رشدي فريحة، ولاء عمر، صباح الخير لكم جميعا. في رسالة من تامر الجعبة بقول صباح الخير، يا ريت لو عندك معلومات ليش سيارات البلدية بطلت تيجي تشيل القمامة من المنازل، يعني في إضراب مثلا، وإذا فيش انغلبك تسألونا ليش بطلوا يجوا يلفوا على المنازل، صار لها تقريبا 10 أيام. ما عندي معلومة زي هيك وما بعرف، وما في ولا أي إضراب يعني في أي منطقة يا تامر، ما عندنا أي معلومة زي هيك. أم أروى أبو سنيني صباح الخير، أم عمار شويكي، أحمد بحر من بيت أمر كمان صباح الورد، محمد أبو حنان، أبو أحمد صباح النور، أم همام الدميري، أم أحمد الجعبري، تحياتي ويعطيك العافية، النقابي زاهر الأطرش، وأختنا أختنا أم أشرف، يسعد صباحك، شكرا لك. وحيد الطويل، أم إسلام، أم منجد، أم أبو لؤي سدر، أبو لؤي طبعا بصبح على الجميع، بقول الله يسعد صباحك من الله يا أبو رامي يا غالي، الله يسعد صباح ربحي أبو رموز، الله يسعد صباح أبو رامي حسان، والله يشفيه ويعافيه يا رب ويشفي كل مريض يا رب، اللهم آمين. أم رمزي الخطيب صباح الخير، أم أحمد غيث، محمد الرواشد كمان، وفاطمة نافذ، يسعد مليون صباحك. أحمد صليبي وعلي أبو مرخية بقول العواف مع بكرج القهوة بيعدل الراس، وصبع على جاري العزيز أبو لؤي سدر، تحياتنا إليك يا علي أبو مرخية. أمجد طروي وحسني وزوز من شارع الشلالة صباح الخير. رانيا رباح، أبو جحدر عمر بقول يسعد صباحك أخي العزيز أبو رامي. أنس الوحش أبو يوسف بقول أنا كمواطن مش مجبور أتحمل أي أعباء بهالبلد، يخلف علينا اللي متحملين صمودنا ووجودنا بهالبلد، المستوطن مش أحسن مني، بيوفروا له المال والأمان والاستقرار وما بدفع أي نوع من أنواع الخدمات عندهم، حكومة بتعزز صمودهم على حساب أصحاب الأرض الأصليين، حكومتنا والعرب والعالم الإسلامي هو اللي مجبور يعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني مش صمود المستوطنين. وأنا معك، أنا متفق معك في كل اللي حكيته. أبو الوليد صباح الخير، سفيان الطروي، وهدى كمان صباح النور. محمد أبو حنان بقول مدام في فائض للشيكل ليش الحكومة ما تتداين من البنك وتسد الديون اللي عليها وتعطي المدرسين والأطباء، هيك بصير في حركة، ما هي متداينة الحكومة متداينة. يا محمد رنا أبو تركي صباح الخير، أنس الوحش بقول طبعا جميعنا مع التاجر مع الموظف مع المعلم مع الدكتور مع المحامي مع العامل، أكيد ما هو إحنا هدول إحنا اللي حكيت عنهم هدول إحنا، يعني إحنا مع بعض. وحيد طويل وجدي كاتبة، أبو سند الله يسعد صباحك، تحياتي. أم باجس دويك، أم يزن أبو عيشة، جميلة وجيه، وعبود الجعبي صباح الخير، ريما الخياط صباح الخير إليك، وليد زماعري، أبو محمد بقول يسعد صباحك أبو رامي وصباح جميع المستمعين، مني ومن غزل من كولومبوس أوهايو، إن شاء الله يرجع هالطفل بالسلامة لأهله يا رب. فيدا صغير صباح الخير، وأم رشيد صبارني، كلهم بيدعوا بعودة الطفل لأهله سالم غانم. تامر الجعبة بيقول صباح الخير، في عنا شركات مفروشات كبيرة وعليها قضايا نصب ومشاكل مالية وبعضها لسه مش مكشوف للناس بشكل كامل لكنها على حافة الانهيار، نصيحتي لأي حدا بده يشتري أو يتعامل بالجملة مع أي تاجر أو شركة مفروشات إنه يسأل منيح عن سمعتهم وضعهم المالي، وما في مانع يستفسر بطريقة أو بأخرى إذا عليهم قضايا بالمحاكم، كمان لما تلاقي بضاعة سعرها الطبيعي 1000 وبتنباع بألف أو أقل هي جاهزة للزبون، لازم تسأل كيف صار هالحكي، ما هي بتقول سعرها 1000 وبتنباع 1000، الله يسامحك.

صباح الخير. ونرجع لوين مين كمان؟ سناء المحتسب، رنا أبو تركي، طارق البشيتي، عبد الفتاح النشاش، وبهاء القواسمي، كل أصدقاء البرنامج والمتابعين، الله يسعد مليون تريليون صباح.

طيب تعليقا على موضوع الطفل المفقود، يعني بالتواصل مع مدير عام شرطة محافظة الخليل العميد ناصر أبو حناني قبل قليل، أبلغني بأنه الشرطة كانت متواجدة مع الأهل طوال الليل وعملت على سحب تسجيلات الكاميرات في كثير من الأماكن، ووعد مدير الشرطة العميد ناصر بتفعيل الموضوع أكثر وأكثر وزيادة العمل للبحث عن الطفل المفقود. هذا حدث قبل قليل، أبلغنا به العميد ناصر أبو حناني مدير عام الشرطة اللي متابع الموضوع بشكل حثيث، والله يعطيه ويعطي كل أفراد الشرطة ألف عافية في هذا الموضوع وكل الموضوعات الأخرى. يعني بتمنى نسمع خبر سريع عن هذا الطفل يكون مفرح وعودته سالم إلى أهله بإذن الله تعالى.

في مثل هيك مواضيع أنا بقدر المشاعر الإنسانية وبقدر الحالة النفسية للأهل اللي ممكن يلوموا على كل شيء في الدنيا، حتى على الحجر وعلى الهواء اللي في السماء، لأنهم أهل في النهاية بيشتغلوا بعواطف إنسانية ولا يمكن كبحها. لكن صدقوني يعني حسب ما وصلني من سيادة العميد إنه الشرطة تبذل قصارى جهدها في هذا الموضوع وتعمل بشكل حثيث لمتابعة حالة الطفل وإعادته إلى أهله سليما. فكل التحية والتقدير لإخواننا في الشرطة، ويعني بنتفهم موضوع الأهل لأنه أنا وصلني رسائل من الأهل يعني نوعا ما بيطالبوا فيها بزيادة دور الشرطة وكأنهم غير راضين، وأكيد يعني ما حدا بيكون راضي 100% عن عمل أي جهة في مثل هيك موضوع. فإحنا بنقدر وأتمنى تعاون الجميع مع الشرطة، يعني اللي عندهم تسجيلات كاميرات يتعاونوا مع إخواننا في الشرطة، اللي عنده أي معلومة كمان يبلغ إخواننا في الشرطة، والأهل كمان يتعاونوا بشكل حثيث في كل المعلومات اللي عندهم بخصوص هذا الطفل، وإن شاء الله الموضوع بينتهي بسلام خلال يعني فترة بسيطة، ساعات دقائق إن شاء الله يا رب. يعني تقترب الساعة من 11، بعد قليل ستبدأ الوقفة الاحتجاجية لإخواننا أمام الغرف التجارية، إخواننا التجار والمواطنين للاحتجاج على الإجراءات البنكية والتعاملات البنكية. إن شاء الله كمان رح نتابع هذا الموضوع ونكون معهم في أي أخبار من شأنها تغيير الحالة. إياد أبو نجمة الله يسعد صباحك، وإن شاء الله ربنا بيرده لأهله سالم غانم. أبو سند كمان نفس الشيء بيدعي بأنه هذا الطفل يرجع لأهله سالم غانم. طيب نرجع للموضوع التالي. الموضوع التالي بلشت أحكي فيه وتوقفت لأسباب، يعني إحنا الخليل من فترة تعاني ركود اقتصادي مش طبيعي، ركود لم نشهده قبل ذلك، والأسباب كثيرة. يعني الأسباب منها حالة الحصار، تأخر الرواتب، توقف العمال، والوضع العام في كل الشرق الأوسط. لكن هذا لا يعني بأن نموت على هذه الأرض من وما يستحق الحياة. مين منكم فاكر حملة ذرة ترابك يا وطن تسوى وطن؟ هاي الحملة اللي انطلقت بشرارة، الشرارة كانت تصريح وزيرة السياحة الإسرائيلية في حينه لما قالت إنه يجب احتلال الحرم من قبل المستوطنين وتخليصه من المسلمين وإبعادهم عنه وإلى آخره. فقررنا يعني مجاكرة ومعاندة هذه الوزيرة وتوجهنا إلى الحرم الإبراهيمي وانطلقنا ببرنامج يومي، برنامج مكثف

0: لإحياء الحرم والبلدة القديمة. وبالفعل يعني روجنا باختصار أيامها، عملنا دعاية، دعاية للبلدة القديمة وللحرم الإبراهيمي، دعاية كبيرة شارك فيها كل الناس. وهون يعني بدي أوجه شكري وتقديري لكل من شارك في حينه في هذه الحملة اللي نجحت نجاح باهر ورائع بهمة كل الناس اللي شاركوا معنا. طيب اليوم الخليل تعاني وتعاني الأمرين، فشو رأيكم نعمل إشي شبيه لكن هالمرة على نطاق أوسع؟ وإذا بدك تسألني في كيف بحكي لك. تعالوا نعمل دعاية للخليل، كل أهل الخليل تشارك فيها دعاية، نروج من خلالها لكل الخليل، نبرز معالمها، معالمها التاريخية، معالمها الثقافية، معالمها الحضارية، نحكي عن أهلها، نحكي عن كرم أهلها وطيبتهم، نحكي عن أصولهم، نحكي عن أسواقنا، عن شوارعنا، عن حاراتنا، عن تجارنا، عن بضايعنا. نحبب الناس وندعيهم لزيارة الخليل، نطلب منهم يجوا عنا، ونساعد كلنا نرجع الحياة لهالبلد. نروج لأسواقنا، عنا أسواق رائعة. نروج لبضايعنا، في عنا بضايع، في إشي يصنع في الخليل، في إشي يستورد من قبل أهل الخليل ويوزع على كل الضفة الغربية، في عنا مصانع رائعة تستحق إنه نوقف معها ونروج لها. نروج لتجارنا، في عنا تجار أعلام، في عنا تجار يعني أعلام في المجال التجاري والإنساني. نروج لمؤسساتنا الفعالة مثل البلدية والملتقى والغرفة التجارية، نقول قديش هاي المؤسسات رائعة وقديش بتقدم خدمات وشو في عندها. نحكي عن مصانعنا، عن مشاغلنا، عن فلاحينا، عن زراعاتنا، عن عنبنا، عنب الخليل. نحكي عن التين والزيتون وتل الرميدة، ونحكي عن حارة الشيخ وحارة الجعبري، نحكي عن المسكوبية وبير الجلدة، نحكي عن كتير شغلات. تعالوا نحبب الناس في البلد، نخلي الناس تحب تزور الخليل وتدور على الأشياء المميزة عنا، المميزة مش بس بالأسعار، المميزة بكل شيء، بالتعامل، بالاستقبال، بالطريقة. احنا كشبكة إعلامية وأنا عن نفسي جاهز لتسخير كل الإمكانيات نعمل دعاية كبيرة للبلد، لكل البلد اللي بنحبها. نروج للخليل بكل مكوناتها، بأسواقها، بحاراتها، بشوارعها، بمواقفها، بكل إشي فيها. نطلب من الناس تشاركنا، بدل ما نحكي عن أي إشي تاني في العالم بصير، نحكي عن بلدنا، نحكي عن الخليل. نحاول نعمل عروض، مش عروض بس بالأسعار، عروض بالتعامل. نحكي مع الناس مباشرة، نوجه رسائل، نعمم على المجموعات، ننشر عن بلدنا، عن شوارعها، عن أسواقها، عن محلاتها. احنا في عنا بضائع مش موجودة إلا بالخليل، في عنا أشياء لا تباع إلا في الخليل، في عنا تجار ما في مثلهم إلا في الخليل، رائعين بكل شيء. في عنا أشياء كتيرة ممكن نحكي عنها، بس بدها تعب وبدها جهد مشترك وبدها شغل الكل مع الكل، بدها الكل يشارك ويشتغل مع بعضه حتى تنجح هاي الحملة، حملة دعاية كبيرة اسمها، سموه زي ما بدكم، بلدنا الحلوة، الخليل أولا، زي ما بدكم سموه، بس تعالوا فعلا نروج لإشي زي هيك. فكركم بتزبط ولا ما بتزبط؟ ياريت الكل يشاركنا، ياريت الكل يحكي معنا، ياريت اللي عنده فكرة كمان يطرحها، اللي عنده اسم يطرحه لا مثل هيك حملة، مش حملة، خلينا نخليها صفة، اسم، شعار للخليل، شعار للخليل وأيامها اللي جاية. إذا عندكم إشي ياريت تشاركونا، يمكن كلمة منك تكون أنت مش عامل لها هالأهمية الكبيرة، ممكن تغير واقع بلد بحالها، بدل ما شوارعنا فاضية وأسواقنا فاضية وتجارنا قاعدين ومع الناس سياحة ومع الناس زوار، تعالوا نروج لبلدنا وللسياحة فيها. السياحة مقوم أساسي في عماد بعض الدول، فما بالكم بمدينة تاريخية زي الخليل اللي بتستاهلوا فيها فيها إشي يشوفه السائح الأجنبي والعربي والسائح الفلسطيني ويستمتع فيه. عنا الحرم، عنا الشوربة، عنا تكية سيدنا إبراهيم قصدي، عنا بركة السلطان، وعنا بير الجلدة، وعنا المسكوبية، عنا تل الرميدة، وعنا العين الجديدة، عنا أماكن كتيرة يزوروها الناس، وعنا أسواق جديدة، عنا أسواق جديدة وضخمة وفخمة وحلوة، وعنا شوارع مرتبة ممكن يزوروها، وعنا ناس محترمين، وعنا مؤسسات حلوة ممكن الناس كلها تحب تزور البلد علشانها، بس بدها شوية تعب وبدها دعاية، دعاية كبيرة من خلالها نروج لكل الخليل. إذا عندك أي فكرة، أي عنوان، أي اسم ممكن تشاركنا فيه، ما تقصر وما تكون سلبي، احنا بنحكي هون عن البلد، بلد الكل، والكل لازم يشارك. صباح الخير للحاج حسني عماد ولسهى جردات ولأم جلال ولأم محمد الجنيدي. وبدنا نروح لفاصل صغير، بعد الفاصل الجزء الأخير، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32، أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: إعلان جمع بيانات لشبكة الكهرباء صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قيام طواقمها بأعمال المسح الميداني وجمع البيانات الفنية لشبكة الكهرباء، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 28/6/2026 ولغاية يوم الخميس الموافق 2/7/2026 في المناطق التالية: منطقة ضاحية الرامي، محيط مصنع الحرباوي، ضاحية الرامي، محيط عمارة فنون، ومحيط مدرسة ربيحة الديجاني. لذلك نهيب بالمواطنين الكرام التعاون مع طواقم كهرباء الخليل وتسهيل مهمتهم. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

اخترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

شو بصير لو توحدنا مرة تانية على حب البلد والترويج للبلد؟ مشروع زي هيك بده تضافر كل الجهود، مؤسسات وأفراد، والكل يشتغل سوا لحتى فعلا ننجح بلدنا ونعمل لها دعاية كبيرة ونجيب عليها زوار.

طبعا حاليا بدأ التجار يتجمعون أمام الغرف التجارية ربع ساعة باقي على الوقفة الاحتجاجية وبدايتها. ما بعرف إذا رح تسكر المحلات، محطات الوقود أعلنت إنها رح تسكر أبوابها في ساعة الوقفة الاحتجاجية، ما بعرف بالنسبة للمحلات التجارية.

0: زياد أبو نجمة بقول بلدنا خليل الرحمن الحنونة أم الاقتصاد أم الشهداء وأم الضيافة واستقبال الزوار. أهلا وسهلا بكل زوارنا، ولازم كلنا نشجع إنه البلد ترجع من جديد تحيا وترجع الحياة فيها وترجع التجارة ويرجع البيع والشراء، وربنا يقدرنا ويقدركم نكون شركاء في هذا العمل. بس هذا الحكي بده شغل من الكل، زي ما كان في وقت ذرة ترابك يا وطن تسوى وطن لما الكل تشارك والكل ساهم، أطباء، ممرضين، شركات أدوية، معلمين، مؤسسات، شركات، قطاع خاص، قطاع عام، كله شارك سوا في إحياء هذه الحملة ودعمها وتشجيعها. علشان هيك نجحت، لأنه إيد لوحدها تسفي بس ما بتعطي النتيجة اللي ممكن بتستنوها.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الثلاثة يوم السبت 4/7 في عنا امتحان التربية الدينية والقرآن الكريم وعلومه الجلسة الأولى. الامتحان يوم السبت سيعقد إلكترونيا، هيك أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي. في بيان صدر عنها أمس أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن الامتحان المقرر يوم السبت 4/7/2026 والذي يتضمن مبحثي التربية الدينية والقرآن الكريم وعلوم والجلسة الأولى سيعقد إلكترونيا من خلال تطبيق واي سكول داخل القاعات، وسيتم الإعلان خلال هاي الأيام عن تعليمات مفصلة بخصوص هذا الموضوع. فإن شاء الله إنه طلابنا بيكونوا مستعدين وربنا يوفقهم جميعا. طبعا إحنا أبدا مش ضد التطور الإلكتروني، لكن زي ما قلنا أي تطور إلكتروني ما يكون ما يهبط علينا باراشوت من السماء لحتى تقدر الناس تستوعبه وتشتغل عليه. حاليا تجارنا بدأوا يتجمعون في ساحة الغرفة التجارية. أول شيء يعني أنا بتمنى أنه ما يخيبوا الرجاء، أنه يكون الحضور على مستوى الحدث يعني، ويكون حضور لافت لتجارنا حتى يسمعوا صوتهم وربنا يجيب اللي في الخير. تامر الجعبة بقول صباح الخير، قالب البيض كل كرتونتين أقل من 15 شيكل هالأيام، معقول نظام الطيبات السبب؟ شو دخل نظام الطيبات يعني؟ ما بعرف، ممكن سمع حوامدي كمان صباح الخير إليك، وبتقول الله يرجعه الطفل لأهله بالسلامة. تامر الجعبة، الموضوع مش موضوع نظام الطيبات، الموضوع هو الإقبال الشرائي. الناس يعني نوعا ما قدراتها المادية ضعيفة، ولما بتقل الحركة الشرائية دائما بتتراجع الأسعار. لهذا السبب أكيد رح تتراجع الأسعار، وهذا يعني ممكن يكون كمان مرتبط بنظام الطيبات. شوف، هو خلينا نقول هيك زي اللي راح على الجامعة اللي مسكر، يعني إجا موضوع الوضع الاقتصادي الصعب عند الناس مع اللي ورد في نظام الطيبات اللي تم الترويج لإله، توافق مع عقول الناس ومع رغبة الناس في التخفيف والتقنين والتوفير، إجا هذا مع هذا. هي الموضوع مش إنه نظام الطيبات هو السبب الرئيسي، هي إجت مع بعضها. يعني خلينا نقول راح على الجامع اللي مسكر قال له إجت منك ما إجت مني، هيك هي القصة في موضوع البيض وغيره، كمان البيض والدجاج وغيره، لكن اللحمة اللي سعرها في السماء. طيب، في عندي رسالة وصلت من أريدو من الرقم لآخره 324، بتقول صباح الخير عمي أبو رامي، يعني أصبحت الأحسن الشركات يعملون حسابات في البنك منشان ما نستلم العملة الورقية ولا الإفراطة في إيدينا. يعني طب يعملونا يا عمي، هم عاملين لنا حسابات في البنوك ولا طب ما إلنا حسابات في البنوك، مش مخلينا نحط فيها مصاري؟ يعني أنت حسابك وممنوع تحط فيه مصاري، بدك تحط روح اصرف شيكل، اصرف دولار، اصرف دينار وتعال حط، اما شيكل بياخدوش منك. يعني بدك تخسر لك مبلغ وقدره هالقد علشان تودع دينار او دولار في البنك. دولار ودينار بيستقبل منك، لكن شيكل بقولك لا شيكل جيب ليش. طب يا عمي، ما احنا العملة المتداولة بين الناس هي الشيكل، من وين اجيب لك انا دينار ودولار اذا انا معيش ولازم اروح احط مبلغ وقدره فائدة وفرق سعر عشان انا اودع لك دينار ودولار؟ ما بعرف ليش. على كل، شكرا للجميع، انتهى وقت البرنامج، حنضل متابعين موضوع الطفل، موضوع الوقفة الاحتجاجية أمام الغرف التجارية، وبتمنى تكون الوقفة فعلا يعني تمثل الحالة اللي بنعيشها، ويكون عدد المشاركين في هذه الوقفة يليق بالمطالب اللي بيطالبوا فيها، ويكون لها تأثير على القرارات المستقبلية من قبل الحكومة، سلطة النقد وجمعية البنوك. شكرا لشركة جوار راعي البرنامج الرسمي، تحياتي لهم جميعا وين ما كانوا، صباح الخير. وشكرا لفريق العمل اللي كان معانا، وخاصة ربحي أبو رموز، تحياتي للجميع، ألقاكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهاير وبس الهاير كل البلد ركبت.
2: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. نعرف طبيعة هذه المباراة، فقد كانت مواجهة صعبة للغاية.
3: والآن إلى ساعة أخبارية جديدة مع انتصار البركي.
4: شكرا لك محمد. إذن هذه ساعة جديدة وإلى أبرز العناوين. طهران تؤكد إرسال وفد خبراء إلى الدوحة وتنفي وجود ترتيبات للاجتماع مع الجانب الأمريكي، والبيت الأبيض يقول إن لقاء سيعقد مع الإيرانيين بمشاركة ويتكوف وكوشنر. الرئيس اللبناني يبحث مع قائد الجيش المهام المرتقبة بعد الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، ووزير الأمن الإسرائيلي يؤكد أن بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويلاً. 8 شهداء وعشرات الجرحى جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة، والأمم المتحدة تقول إن استمرار القصف يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة. السلطات الفنزويلية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1719 قتيلاً على الأقل ونحو 50,000 مفقود.

0: وفي التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده ستفي بتعهداتها إذا التزم الجانب الأمريكي بالاتفاق. وأضاف بازشكيان في منشور عبر حسابه على منصة إكس أن نهج إيران في مواجهة ما وصفه بالتهديدات غير المبررة واستعراض القوة الذي لا يستند إلى أي أساس يقوم على الاحتكام إلى العقلانية وصون الكرامة الإنسانية عند اتخاذ القرارات، مع الدفاع بحزم وبلا خوف عندما يحين وقت التحرك. من جانبه، نفى معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية حميد قنبري وجود شرط يتعلق بشراء سلع أمريكية بالأموال الإيرانية المفرج عنها. وأشار قنبري في تصريحات له إلى أن بعض الأصول الإيرانية جمدت لأسباب تتعلق بالعقوبات فقط، بينما أصول أخرى بالإضافة إلى العقوبات تواجه عقبات قضائية وقد صدرت بها أوامر حجز من المحاكم الأمريكية.
1: فيما يتعلق بالأنباء عن شراء سلع أمريكية بالأموال الإيرانية، فبالنظر إلى نص مذكرة التفاهم ليست هناك أي إشارة إلى سلع أمريكية، وليست هناك قيود في هذا الأمر، وهذا أساسا غير منطقي. فالسلع التي تحتاج إليها إيران غير معلوم إن كانت متوفرة في السوق الأمريكية، وثمة قضايا كثيرة في هذا المجال. فنحن نتحدث عن دولة لا يزال نظام العقوبات الذي تفرضه على إيران قائما، وأساسا موضوع العقوبات جزء من مذكرة التفاهم ويجب حله في الاتفاق النهائي.
0: وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي إن وفدا إيرانيا من الخبراء سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن، نافيا وجود أي ترتيبات لعقد اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. التصريحات الإيرانية جاءت عقب تصريحات للرئيس الأمريكي، حيث أكد دونالد ترامب أن إيران طلبت اجتماعا سيعقد الثلاثاء في الدوحة.
2: في لحظة سياسية تتداخل فيها الدبلوماسية مع الجغرافيا البحرية، تتسارع المؤشرات على مسار دبلوماسي جديد بين طهران وواشنطن. لكن وسط روايتين متباينتين بشأن طبيعة الاتصالات المرتقبة في الدوحة، فالرئيس الأمريكي يعلن عن عقد اجتماع مع إيران بطلب من طهران بمشاركة مبعوثيه، وعن المحادثات المرتقبة المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول إن ويتكوف وكوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى ستعقد على هامشها محادثات فنية.
3: من الواضح أن الرئيس يرغب في رؤية عملية السلام تمضي قدما، وسيكون من الأفضل للإيرانيين إبرام اتفاق جيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الرئيس أثبت أنه لا يخشى استخدام القوة العسكرية لبلادنا.
2: بدورها، تسارع الخارجية الإيرانية إلى نفي وجود أي ترتيبات لمفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكدة أن الوفد الإيراني سيتوجه إلى الدوحة فقط لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، وأن زيارة المسؤولين الأمريكيين لا ترتبط بالوفد الإيراني. في المقابل، تتحدث مصادر عن اجتماعات فنية بين الطرفين تركز هذه المرة على إدارة مضيق هرمز وآليات خفض التصعيد، بعد اتفاق مبدئي على وقف الهجمات المتبادلة وضمان حرية الملاحة. وفي موازاة ذلك، تتكثف التحركات الدولية. فرنسا وسلطنة عمان تعلنان اتفاقهما للتعاون لتأمين الملاحة وإزالة الألغام من هرمز، فيما شددت مسقط على رفض فرض رسوم على عبور السفن وتمسكها بحرية الملاحة وفق القانون الدولي. أما طهران فتواصل الدفع باتجاه إعادة تنظيم حركة الملاحة، معلنة بدء محادثات فنية مع عمان، مشددة على أنه إذا لم ترغب مسقط في إقامة نظام مشترك لمستقبل مضيق هرمز، فإن إيران ستمضي قدما بمفردها. هكذا هو المشهد. بين النفي الإيراني والإعلان الأمريكي، تبقى الدوحة محطة اختبار حقيقية لمعرفة ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو تهدئة مستدامة أم مجرد هدنة مؤقتة.
0: ومن طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. مجددا أهلا بك حازم. وتعود مرة أخرى حرب الروايات المتضاربة. يقول الرئيس الأمريكي بأن إيران طلبت اجتماعا مع الجانب الأمريكي، بينما طهران ترد بأنها لم تطلب أي اجتماع ولكن هي عازمة على أن تجري زيارة للدوحة لبحث تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. أطلعنا على التصريحات وكيف يبدو الخطاب الإيراني في الداخل الإيراني حازم؟
4: طهران نفت يعني التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعن متحدثة باسم البيت الأبيض بشأن عقد أي اجتماع ثنائي أو أي جولة تفاوضية على أي مستوى. هذا النفي جاء بشكل مكثف وواضح على لسان أكثر من مسؤول إيراني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية معاون وزير خارجية إيران كبير المفاوضين التقنيين الإيرانيين وسفارة إيران في الدوحة، التأكيد الإيراني هو أن وفدا تقنيا سيزور العاصمة القطرية للتشاور مع الجانب القطري بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، خاصة ما يتعلق بالبند 11 وهو المرتبط بأموال إيران المحتجزة في الخارج. إيران كانت قد قالت غير مرة بأن مذكرة تفاهم بينها وبين قطر وقعت في هذا الصدد، والرئيس الإيراني أشار إلى أن جزء من هذه الأموال المحتجزة في الخارج ما يقارب 6 مليارات دولار موجودة أساسا في البنوك القطرية وفق اتفاقية سابقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بوساطة قطرية عام 2023. إيران تذهب إلى الدوحة بحسب خارجية إيران للتشاور مع الجانب القطري من أجل حل هذه القضايا والوقوف على تفاصيل تقنية مرتبطة بهذا البند تحديدا وهو أموال إيران محتجزة في الخارج. ليس هناك أي اجتماع لا اليوم ولا خلال الأيام المقبلة بحسب الخارجية الإيرانية مرتبط بالتشاور أو التباحث والتفاوض مع الجانب الأمريكي بشكل مباشر، على عكس ما يقول الجانب الأمريكي تماما الذي يؤكد بأن اجتماعا بطلب إيراني سيعقد في الدوحة. ولكن ربما المهم في كل هذه التفاصيل أن الخيوط كلها باتت الآن تصب في الدوحة. وفد إيراني يذهب إلى قطر، وفد أمريكي في طريقه إلى قطر، اتصالات هاتفية على مستوى عسكري رفيع أيضا بين إيران وقطر. ليلة أمس كان هناك اتصال مهم بين وزير الدفاع الإيراني بالوكالة مجيد بن الرضا ونائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع، تم التشاور خلاله حول المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، بيان رسمي إيراني عن وزارة الدفاع الإيرانية قال بأن أو نقل عن وزير الدفاع الإيراني قوله بأن الأمن في المنطقة رهن بتعاون دول المنطقة وليس بتدخل خارجي وتواجد للقوات الأجنبية التي تزعزع الأمن بحسب تعبيره. وأكد هذا البيان نقلا عن وزير الدفاع الإيراني بالوكالة مخاطبا وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر بأن إيران تثق بإخوتها وأصدقائها لكنها لا تثق بالأعداء وأن يد القوات المسلحة على الزناد وستتخذ الإجراءات والردود المناسبة في حال انتهاك بنود وقف إطلاق النار. وأكد البيان نقلا عن وزير الدفاع الإيراني بالوكالة بأنه لا يجوز استخدام أو استغلال مضيق هرمز من قبل دول أجنبية من خارج المنطقة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية بدعمها لإسرائيل تساعده وتدعمه في زعزعة أمن واستقرار المنطقة والاعتداء على دولها. واضح تماما من خلال هذا الاتصال الهاتفي بأن إيران لا تزال أيضا منشغلة بالترتيبات المرتبطة بمضيق هرمز. يتقاطع هذا الكلام مع أيضا تأكيدات صدرت على لسان معاون وزير خارجية إيران كبير المفاوضين الإيرانيين التقنيين كاظم غريب أبادي تعليقا على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه إذا كانت عمان غير راغبة لأي سبب كان في إقامة نظام مشترك لمستقبل مضيق هرمز فإن إيران ستمضي في هذا الأمر بمفردها، وأكد بأن إيران وعمان تتفقان على وجهة نظر مشتركة بشأن تحصيل تكاليف لقاء خدمات تقدم في المضيق، وكانت إيران قد أكدت بشكل واضح أيضا أنها ليست بصدد أخذ أي رسوم من السفن والناقلات، لكن لن تتنازل عن دورها في مضيق هرمز وعن سيادتها، وهذا ما نص عليه البند الخامس. مضيق هرمز والتطورات المرتبطة بالأموال الإيرانية المجمدة في الخارج والإفراج عنها، وكذلك التطورات المرتبطة بتنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم سواء ما يتعلق بلبنان أو التهديدات ووقف التهديدات المتبادلة بين الجانبين الإيراني والأمريكي، كل هذا موضوع على الطاولة بالتأكيد في التشاور بين الإيرانيين والوسطاء القطريين. والآن تبدو الأعين مشدودة جميعا إلى الدوحة، كيف سيكون المشهد هناك وكيف ستمارس الدوحة هذا الدور الكبير المنوط بها بطبيعة الحال.
0: شكرا لك حازم كلاس.

0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن ما يتعرض له الجيش وقادته من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائه الوطني الملتزم بقرارات السلطة السياسية. وخلال استقباله قائد الجيش، بحث عون الوضع الأمني في البلاد والمهام المتوقعة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما أسفرت عنه من اتفاق إطاري لإنهاء الحرب على لبنان.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. وسط تسارع التسريبات الإسرائيلية بشأن بنود الملحق وما تضمنه من مكاسب لإسرائيل، يرى معارضو الاتفاق أنها تمس جوهر السيادة اللبنانية على نحو غير مسبوق. تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تكشف الكثير من ألغاز هذا الملحق، إذ يربط أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله، ويتحدث عن بقاء طويل الأمد مع تعميق في منطقة الخط الأصفر. منذ توقيع الاتفاق تنشر وسائل إعلام إسرائيلية ما تقول إنها مبادئ الملحق الأمني، فبحسب القناة 12 لا يرتبط الانسحاب بجدول زمني بل بتقييم ميداني، كما يبقي توسيع المناطق التجريبية خاضعا لموافقة إسرائيل. والخطير أيضا هو الإبقاء على حرية تحرك جيشها داخل ما يسمى الخط الأصفر ضد ما تعتبره تهديدات أمنية. وإلى حد بعيد تعكس التسريبات الإسرائيلية جوهر الاتفاق المعلن في بنوده 14، فهو يربط إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية بنزع سلاح ما يسميه الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، على أن تتولى الحكومة اللبنانية التنفيذ بإشراف أمريكي، بما يكرس دور واشنطن مرجعاً مباشراً لهذا الاتفاق. لكن ما تضيفه التسريبات هو عنصر آخر بالغ الأهمية، يتمثل في احتفاظ تل أبيب بدور التحقق الميداني من تنفيذ هذه الترتيبات، وهو ما يمنحها تأثيرا مباشرا في تحديد وتيرة الانسحاب ومراحله. ومع ذلك يؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، بيد أن العقدة الأساسية لا تبدو في وجود ملحق أمني بحد ذاته، بل في تفسير صلاحياته وحدودها وخسائر لبنان مقابل مكاسب إسرائيلية من اتفاق يصفه نتنياهو بالإنجاز التاريخي.
3: ومن القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. أهلا بك أحمد. إذن هل هنالك أي تفاصيل أخرى بشأن ما يسرب في وسائل الإعلام الإسرائيلية بما يضمن أو ما يتعلق بمضمون الملحق الأمني في الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، وأيضا ما يتعلق بحركة الجيش الإسرائيلي في حدود ما يعرف بالخط الأصفر؟
4: منذ الإعلان عن هذا الاتفاق وحتى الآن الانتصار، لم يرصد أي تحرك لجيش الاحتلال الإسرائيلي لجهة تنفيذ هذا الاتفاق، على الأقل لانسحاب من المنطقتين التجريبيتين اللتين أعلن عنهما في إطار هذا الاتفاق. لم يتم تحديدهما بالنص، بمعنى لم يتم تحديد نهائيا النقاط. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية نتيجة لتسريبات من إسرائيل أو وسائل الإعلام اللبنانية نتيجة لتسريبات من المسؤولين اللبنانيين تتحدث عن 3 قرى لبنانية، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن إعادة انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المناطق. حتى مسألة الانسحاب لا يسميها الملحق انسحابا، إنما يسميها إعادة انتشار في تلك المنطقة. ومع ذلك بسبب غياب الجداول الزمنية الواضحة وغياب أي سقف زمني يسرع من عمليات انسحاب الاحتلال الإسرائيلي أو إعادة الانتشار، فإن إسرائيل لم تبدأ حتى الآن بسحب قواتها من المناطق التي كان يفترض أن تسحب قواتها منها عمليا منذ الإعلان عن هذا الاتفاق قبل أيام. حتى اليوم لا يوجد أي تقدم إسرائيلي على مستوى تطبيق هذا الاتفاق، على الرغم من حالة الاحتفاء العامة التي تحدث عنها بنيامين نتنياهو. والأنكى أن إسرائيل لا تعتبر هذا الأمر خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار أو خرقا للاتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه، لأن هذا الاتفاق لا يحدد أي سقف زمني لإسرائيل يلزمها بتنفيذه على الأرض، بمعنى أنه هو رهن إما الجاهزية العسكرية الإسرائيلية أو النوايا الإسرائيلية الطيبة إن كانت موجودة فيما يتعلق بهذا الملف. على الأرض عمليات التدمير الإسرائيلية متواصلة. قبل يومين دمر نفق مجدل سون الضخم، أيضا في مناطق الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، مناطق

0: مستمرة تدمر البنية التحتية والمدنية والاجتماعية اللبنانية إلى شيء يحق لإسرائيل القيام به بموجب هذا الاتفاق. أخذت إسرائيل كثيرا في هذا الاتفاق، منها استمرار عمليات الهدم حتى الآن، لكنها حتى الآن لم تقدم أي شيء.
1: شكرا لك أحمد دراوشة.

0: وفي قطاع غزة استشهد 8 فلسطينيين بينهم أم وطفلتها وأصيب عشرات جراء سلسلة غارات وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن الأم وطفلتها استشهدتا جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة، فيما أوضحت وزارة الصحة أن حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي بلغ 1045 شهيداً، بالإضافة إلى 3380 مصاباً معظمهم من الأطفال والنساء. من ناحيته أعلن جيش الاحتلال اغتيال أحد مسؤولي الأمن العسكري في لواء رفح التابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تسجيل 3465 خرقاً من جانب الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ. وأشار المكتب في تقرير إلى استشهاد 1045 فلسطينياً وإصابة 3380 آخرين. وأوضح التقرير أن الاحتلال سمح بدخول 55,539 شاحنة مساعدات فقط من أصل 156,000 شاحنة كان يفترض دخولها، كما سمح الاحتلال بسفر 8,016 فلسطينيا فقط من أصل 21,800 شخص كان يفترض تمكينهم من السفر عبر معبر رفح بنسبة التزام بلغت 36%. قال وزير المالية الإسرائيلي بزلئيل سموتريتش إن حكومته أنهت الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن تنفيذ الخطة ينتظر موافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وأضاف سموتريتش أن إسرائيل جاهزة للبدء بالمشروع، داعيا إلى استكمال السيطرة على ما تبقى من غزة ومواصلة العمليات العسكرية إلى جانب إقامة شريط استيطاني حدودي وأحياء مشاريع استيطانية سابقة في غوش قطيف. وفي الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل يبلغ من العمر 15 عاما برصاص الاحتلال خلال اقتحام حي أم الشرايط بمدينة البيرة قرب رام الله. وقالت الوزارة أن الطفل أمير أحمد جواد جابر أصيب برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر أطلقهما عليه جنود الاحتلال الذين تركوه ينزف لفترة من الزمن ومنعوا الاقتراب منه وإسعافه. نددت وزارة الخارجية السورية بالتوغلات والقصف الإسرائيلي في جنوب البلاد غداة تصعيد شهدته قرية في محافظة درعا دفع سكانها إلى النزوح ليلا. وفي القنيطرة سجلت توغلات جديدة تخللتها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز مؤقتة.
1: لن ننسحب من سوريا. بهذه العبارات حسم وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس موقف حكومته، تصريح يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد في الجنوب السوري. وعلى الأرض التوغلات الإسرائيلية تتواصل. جيش الاحتلال أعلن تنفيذ عملية عسكرية داخل ما يسميها المنطقة الأمنية، وقال إنه قتل عددا ممن وصفهم بالمسلحين المخربين، مؤكدا استمرار عملياته لإزالة ما اعتبره تهديدا. أما في ريف درعا فتوغلت قوات إسرائيلية داخل قرية عابدين ونصبت حاجزا عسكريا وأوقفت المارة وأجرت عمليات تفتيش

0: وأطلقت النار قبل انسحابها.
1: الحديثة.
0: التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد. وكالة سانا قالت إن الطيران الإسرائيلي استهدف القرية ومحيطها، ما دفع عددا من العائلات إلى النزوح نحو القرى المجاورة. وفي القنيطرة سجلت توغلات جديدة تخللتها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز مؤقتة. ووفق وكالة سانا نفذت القوات الإسرائيلية 6 توغلات في ريف المحافظة. في المقابل توالت الإدانات العربية، قطر والسعودية والأردن طالبوا بوقف التوغلات الإسرائيلية واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. الخارجية السورية بدورها أدانت القصف والتوغلات، معتبرة أن ما تقوم به إسرائيل انتهاك صارخ للقانون الدولي. ومنذ سقوط نظام الأسد تواصل إسرائيل توسيع تحركاتها العسكرية في الجنوب السوري، فيما يشبه محاولة لفرض واقع عسكري جديد وسط تصعيد لا تبدو نهايته قريبة.
2: وفي السودان أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تحرير مدينة كلبوس بولاية غرب دارفور بعد معارك عنيفة قادتها ضد الدعم السريع. وقال المتحدث باسم القوة المشتركة متوكل وكيل في بيان إنه في إطار العمليات العسكرية المتواصلة تمكنت القوات المشتركة بالتنسيق مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية من تحرير محلية كلبوس بالكامل عقب معارك حاسمة. وتأتي استعادة المدينة بعد نحو 2 من سيطرة الدعم السريع عليها في أكتوبر 2024 إثر مواجهات عنيفة مع القوة المشتركة. وفي وقت سابق أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على منطقة سيركم جنوب غربي مدينة سالي، منطقة سالي الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق، عقب هجوم على مواقع قوات الدعم السريع. وقال مصدر عسكري إن الجيش والقوات المساندة له ألحقوا خسائر كبيرة بالقوات المهاجمة واستولوا على نحو 10 مركبات قتالية ودمروا أخرى.
3: في النيل الأزرق بدل نحدد المكان.
4: في النيل الأزرق يتقدم الجيش السوداني نحو سركم، بينما تتصاعد في شمال كردوان معركة قد تحدد مسار الحرب. هذه المشاهد المتداولة توثق دخول قوات الجيش إلى منطقة سركم جنوب غربي سالي بعد هجوم قالت مصادر عسكرية إنه انتهى باستعادة السيطرة على المنطقة وإلحاق خسائر بقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال، في خطوة تهدف إلى تأمين محيط الكرمك وتضييق الخناق على التحركات المسلحة على الشريط الحدودي. لكن في الأبيض تبدو الصورة مختلفة تماما، فهنا لا تتقدم القوات على الأرض فقط، بل أصبحت المسيرات تفرض إيقاع المعركة من السماء. هجمات متكررة استهدفت محطات الكهرباء والمياه والوقود وخلفت دمارا في المنازل والبنية التحتية، فيما يصطف السكان لساعات من أجل مياه الشرب ويحتفل الأطفال بجرعة ماء كأنها نجاة. يأتي ذلك وسط تحذيرات أممية من حشد قوات الدعم السريع، تعزيزات كبيرة حول المدينة في مشهد يعيد إلى الأذهان ما سبق في الفاشر، مع مخاوف من حصار قد يقطع آخر طرق الإمداد عن أكثر من 500,000 شخص بين سكان ونازحين. الأبيض ليست مدينة عادية، بل عقدة الطرق التي تربط دارفور بوسط السودان وتضم قاعدة جوية وخط أنابيب نفط ومقرات عسكرية. لذلك فإن المعركة عليها تتجاوز السيطرة على مدينة إلى محاولة إعادة رسم خريطة النفوذ في السودان. وبين تقدم الجيش في سركم وتصاعد الضغط على الأبيض، يبدو أن الحرب تدخل مرحلة جديدة لا تقاس فيها المكاسب بعدد المناطق التي تتبدل السيطرة عليها، بل بعدد المدن التي تستطيع الصمود قبل أن يتحول الحصار إلى كارثة إنسانية جديدة.
2: ونشير إلى هذه الأخبار العاجلة من غزة. مراسل التلفزيون العربي يفيد بغارة إسرائيلية على شارع الجلاء وسط مدينة غزة. إذن وبحسب مراسل التلفزيون العربي، غارة إسرائيلية على شارع الجلاء وسط مدينة غزة. سنكون بكل تأكيد في متابعة هذه التطورات وهذه الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار التي تجاوز عددها 3400 خرق منذ توقيع أو منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من عام 2024. نعود مجددا للسودان، ومن هناك من أم درمان ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. نتابع معك المستجدات الميدانية، ذلك تغير في المعادلات، عودة لمدن ومناطق لسيطرة الجيش السوداني. أطلعنا على تفاصيل المستجدات الميدانية العسكرية.
1: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
6: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: وجود في المشتقات البترولية
5: نعم. طيب نشكر الزميل محمد وائل الحسن على كل هذه الإفادة. على كل حال سنعود بكل تأكيد معه.
6: لكن الوضع اللي جاي نشوفه لا يمكن السكوت عنه.
7: بهذا الموقف أعلنت الحكومة العراقية عزمها المضي في تنفيذ حملتها ضد الفساد، والتي بدأت مرحلتها الأولى بسلسلة عمليات قبض شملت قادة قوى سياسية ونوابا ومسؤولين سابقين وحاليين، وسط تأكيدات رسمية بأن التحركات تجري بآليات وطنية دون تدخل خارجي وبتنسيق مشترك بين السلطتين التنفيذية والقضائية يحظى بدعم شعبي.
8: مذكرات القبض التي نفذت هي شملت 21 شخصا متورطا بهذا المجال، هي تمثل حدثا وفعلا عراقيا صرفا لم يشترك فيه أي طرف دولي ولا أي صديق من أصدقاء الدولة العراقية.
7: تطورات الملاحقة القانونية وأكبها توجيه حكومي لوزارة المالية بإنشاء حساب لجمع الأموال المستردة الناتجة عن الكسب غير المشروع، وفي حين أشارت بغداد إلى وجود تنسيق إيجابي مع إقليم كردستان لتعقب المطلوبين الموجودين هناك والقبض عليهم. يرهن مراقبون نجاح هذه التحركات بمدى استمراريتها وقدرتها على النأي بنفسها عن أي كوابح أو تسويات سياسية.
9: تقييم ينتظر أنه الاستمرار والديمومة والنتائج وانعكاساتها في فتح ملفات أخرى، هذه النقطة المهمة، الديمومة والاستمرار، وأن لا تكون خطوة مؤقتة تكون متأثرة بالكوابح السياسية التي ربما هي مستفيدة من شبكات الفساد.
7: في الشارع تباينت القراءات بين ترحيب بالإجراءات الحالية ومطالبات أوسع بضرورة أن تشمل التحقيقات كل المستويات الوظيفية والسياسية بلا استثناء، مع سد الثغرات لمنع المتهمين من مغادرة البلاد.
10: أكو رؤوس كبار أكبر من عندهم يريدهم يوصلهم، يعني يوصلهم بأسرع وقت، لأن أكو هسه كل من أنت هذا شارد الأربيل وذاك شارد مدري وين وثلاث أربعهم هسه شرده ونهزمه، يعني عافوا البلد.
11: هاي راح يحاسبونهم لمدة شهر، راح إعلام راح يصير ضقة إعلام كلش قوية، وهاي بس ورا الشهر كل شيء ماكو. الله وكيلك كل رئيس وزراء يجي جديد يسوي شهر ويسد الموضوع.
7: وتؤكد الحكومة أن مكافحة الفساد قرار لا عودة فيه كونه يهدد وجود الدولة العراقية، كما تشدد على أن لا حصانة للمتهمين أيا كانت عناوينهم ومواقعهم.
12: ومع استمرار الحكومة في حملة مكافحة الفساد تبرز مطالبات بوجوب أن تشمل الحملة المتهمين بإهدار المال العام منذ العام 2003 مستفيدة من الدعم الشعبي لهذه الخطوة، وصولا إلى ترسيخ مفهوم العدالة والقانون فوق الجميع. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.

0: وفي فنزويلا أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 1719 قتيلا على الأقل، بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى 1450 قتيلا. وأضاف أن الزلزال تسبب في تضرر 774 مبنى، بينها 189 مبنى انهارت كليا، فيما لا يزال 10,000 في عداد المفقودين جراء الدمار الكبير الذي طاول شمال البلاد، خصوصا في منطقة لاغوايرا التي تعد من بين المناطق الأكثر تضررا. أعلن الجيش الأمريكي أن ميناء لاغوايرا في فنزويلا أصبح قيد التشغيل بعد انتهاء أعمال الصيانة ليستخدم في نقل المساعدات عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد. وجاء الإعلان بالتزامن مع قرار الولايات المتحدة رفع مساعداتها لفنزويلا إلى 300 مليون دولار، تشمل دعما طبيا وغذائيا وخدمات المياه والصرف الصحي والمأوى. ويذكر أن الزلزالين بلغت قوة أحدهما 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات، وخلفا دمارا واسعا مع استمرار عمليات البحث عن نحو 50,000 مفقود. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث تواصل القصف المتبادل. وأعلن عمدة بلدية موسكو اعتراض 46 مسيرة أطلقت باتجاه العاصمة من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار. في المقابل أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم روسي على زاباروجيا جنوب شرق البلاد.
1: على درب التصعيد يمضي طرف القتال في أوكرانيا. موسكو في مرمى النيران الأوكرانية مجددا. 46 مسيرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه العاصمة الروسية على دفعات متواصلة اعترضتها الدفاعات الجوية. الانفجارات في منطقة موسكو دفعت السلطات الرسمية إلى فرض قيود مؤقتة على الملاحة الجوية في عدد من مطارات العاصمة، بينما أعلنت السلطات مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص جراء سقوط حطام مسيرة في مقاطعة موسكو، إلى جانب مقتل شخص وإصابة 4 في هجمات أوكرانية على مقاطعة بيلغورود الروسية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 419 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الساعات الماضية. على الطرف الآخر أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 في هجوم روسي على زابوريجيا جنوب شرقي البلاد. أكثر من 970 قصفا بالمسيرات والصواريخ شنته روسيا على 56 بلدة ومدينة في إقليم زابوريجيا خلال الساعات الماضية، تقول السلطات الأوكرانية. رئيس الإدارة العسكرية في زابوريجيا أعلن عن تلقي أكثر من 90 بلاغا عن أضرار لحقت بمنازل وسيارات ومنشآت بنية تحتية. القصف الروسي لم يتوقف عند حدود زابوريجيا، فقد أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما واسعا استهدف منطقة سومي شمال شرقي البلاد ومناطق أخرى باستخدام أزيد من 150 طائرة مسيرة. تصعيد روسي أوكراني متبادل يعكس احتدام طرفي النزاع لمنطق القوة. فالرئيس الأوكراني دافع عن خيار التصعيد بالقول إن بلاده تعدل ضرباتها بعيدة المدى لإرباك روسيا وإعادة الحرب إلى أراضيها وتقويض قدراتها على مواصلة الحرب.
2: نحن نعيد لروسيا واقع الحرب ونجعل من الصعب عليها قدر الإمكان الاستمرار في احتلال أرضنا. يجري تنفيذ خطتنا للعقوبات طويلة المدى. نقدم لأوكرانيا النتائج التي تحتاجها لكي لا تتمكن الدولة المعتدية من شن حرب في مكان ما في بلادنا.
1: واعتبر زيلنسكي أن النقص في الوقود الذي تشهده بعض المناطق الروسية يمثل أحد تداعيات الضربات الأوكرانية التي تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية داخل روسيا. زيلنسكي لم يكتفي بالتصعيد ليشن هجوما ساخرا على نظيره الروسي، قائلا إن بوتين أرجأ 15 موعدا نهائيا للاستيلاء على منطقة دونباس الشرقية على مدار أكثر من 4 سنوات، وتبع الرئيس الأوكراني في تصريحات ساخرة بأن القيادة السياسية الروسية لا تزال مهوسة بمنطقة دونباس، وإذا لم تنهي الحرب فسيتعين عليها تأجيل الموعد النهائي مرة أخرى.
0: ومن كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. مجددا أهلا بك محمد، نطلع معك على تفاصيل والمعطيات المتوفرة لديك بشأن مآلات هذا التصعيد المتبادل بين موسكو وكييف.
3: نعم انتصار، عادت لغة الاستهداف من جديد على ما يبدو إلى زابوريجيا في الجنوب الشرقي من أوكرانيا. قبل نحو نصف ساعة من الآن تحدثت السلطات المحلية عن ضربة روسية بمسيرة خلفت لحد الآن وفق الحصيلة الأولية 4 إصابات في صفوف مدنيين. هذا الهجوم واستمرار لهجوم الساعات الماضية أيضا الذي خلف 3 قتلى على الأقل وأكثر من 10 مصابين، بالإضافة إلى ما ذكره أيضا رئيس الإدارة العسكرية عن مئات الهجمات خلال الساعات 24 الماضية لعشرات البلدات في هذه المقاطعة، التي عمليا تشهد على مدار الأيام والأسابيع الأخيرة موجة كبيرة من الاستهداف. طبعا من الناحية العملياتية مفهوم بحكم قربها من خطوط الجبهة، خاصة وأن القوات الروسية كما نعرف تسيطر على مساحة واسعة من هذه المقاطعة القريبة من دونيتسك، وكذلك الواقعة في محور مهم من أجل الضغط على الجانب الأوكراني. مقاطعات أخرى أيضا تعرضت خلال الساعات الأخيرة إلى هجمات، تتحدث السلطات الأوكرانية عن إصابات لمدنيين في سومي.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
3: هجوم روسي للمناطق الأوكرانية، وقال بأنه السلطات العسكرية والأمنية تعمل على تطوير عملية أو تتكيف مع الوضع الميداني من أجل توجيه المزيد من الضربات في إطار ما تسميه أوكرانيا العقوبات بعيدة المدى، وبهدف نقل الحرب إلى العمق الروسي من أجل أن يكون ذلك كعامل ضغط على روسيا من أجل وقف الحرب أو على الأقل الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشكل جدي، هذا وفق الرؤية الأوكرانية. على العموم توتر في العمق وعلى الجبهات، المعارك تستعر. الساعات الماضية شهدت عشرات الاشتباكات وفق الرواية الأوكرانية. الواضح جدا أن الروس يضغطون في أكثر من اتجاه، يحاولون تشتيت الدفاعات الأوكرانية، يركزون طبعا على المدن الكبرى خاصة في منطقة دونيتسك. نتحدث عن سلافيانسك، عن مدينة ليمان التي يبدو أن الروس دخلوا أحيائها الشرقية وفق اعتراف منصة ديب ستيت المقربة من الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى ما يحدث من صراع محموم وكبير بين الروس والأوكرانيين في داخل مدينة كوستانتينيفكا. الجانب الأوكراني طبعا لا يعترف بسقوط المدينة، يقول بأن وحداته لا زالت تقاتل هناك، وبأن القوات الأوكرانية على طول محور المواجهة الذي يزيد طبعا طوله عن 1000 كيلومتر، تخوض القوات الأوكرانية صراعا كبيرا ومستمرا مع الروس.
0: شكرا لك محمد زاوي. أقر رئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى منذ بدء الحرب بوجود أزمة وقود في البلاد في وقت امتدت فيه الطوابير وقيود البيع إلى عدد من الأقاليم، ووصلت أثارها إلى موسكو، وذلك بعد أشهر من استهداف المصافي ومنشآت الطاقة الروسية.
8: لم تنجح الضربات الأوكرانية في وقف إنتاج النفط الروسي، لكنها نجحت في ضرب الحلقة الأهم فيه وهي التكرير والتوزيع، ما أدى إلى تراجع إنتاج البنزين وفرض قيود على البيع في عدد من المقاطعات بما فيها العاصمة موسكو. الرئيس فلاديمير بوتين أعلن في اجتماع طارئ مع فريق أزمة خصص لأمن الإمدادات أن احتياطيات البنزين ما زالت تتجاوز 1.5 مليون طن.
9: المشكلات بالنسبة للسائقين وقطاع الأعمال ما زالت قائمة. نعم، توجد طوابير في بعض محطات الوقود ولا يمكن العثور على النوع المطلوب من البنزين دائما، لذلك يجب اتخاذ إجراءات إضافية لاستقرار السوق.
8: بيانات السوق تشير إلى أن الأزمة تجاوزت مرحلة الاضطراب المحلي، فقد فرضت عدة أقاليم روسية قيودا على مبيعات البنزين والديزل، في حين ارتفعت الأسعار بنحو 25%، كما تراجعت صادرات المنتجات النفطية. ورغم تأكيد الكرملين أن الاحتياطيات كافية، يرى خبراء أن التحدي الحقيقي أصبح في إعادة التكرير والنقل والتوزيع.
10: المشكلة ليست نقص النفط، بل خروج مصافي التكرير عن الخدمة بسبب الضربات الأوكرانية وتعرض منظومة الإمدادات لضغط كبير، فضلا عن أن مشكلة روسيا دائما كانت في إنتاج البنزين الذي هو أقل كثيرا من إنتاج الديزل.
8: وبينما تحذر دوائر اقتصادية روسية من أن استمرار الهجمات قد يرفع كلفة النقل والإنتاج ويزيد الضغوط التضخمية، خاصة مع اعتماد الاقتصاد الروسي بصورة كبيرة على الإمدادات المنتظمة للوقود في الصناعة والزراعة والقطاع العسكري، يشير الواقع الموضوعي إلى أن روسيا لا تواجه حتى الآن أزمة طاقة شاملة، غير أن ما يجري يكشف تحولا مهما في طبيعة الحرب المستمرة لأربع سنوات ونيف. للمرة الأولى منذ بداية الحرب لم تعد أزمة الوقود محصورة في الأقاليم البعيدة، بعدما وصلت آثارها إلى موسكو نفسها وإن بدرجة أقل، فالوقود لا يزال موجودا، لكن السوق لم تعد تعمل بالمرونة ذاتها، وهو ما يعتبره مراقبون نجاحا أوكرانيا في نقل جزء من تكلفة الحرب إلى الداخل الروسي، حتى ولو كان الكرملين يؤكد أن الوضع لا يزال تحت السيطرة. سعد خلف، تلفزيون العربي، موسكو.
0: هوى الين الياباني إلى أدنى المستوى له في 40 عاما مقابل الدولار الأمريكي، وشرفت العملة الأمريكية عند مستوى 163 ينا للمرة الأولى منذ العام 1986. وصرحت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما بأن الحكومة مستعدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التقلبات المفرطة في سعر الصرف، وتستفيد طوكيو من ضعف عملتها بما يعزز من قدرتها التصديرية. ومن طوكيو ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي هشام الرجباني. أهلا بك هشام. إذن يعني منذ 4 عقود لم يصل الين الياباني إلى هذا المستوى من التدني أمام الدولار الأمريكي، ما هي تداعيات في الشارع الياباني وأمام محاولات احتواء هذه الأزمة كما ظهر في تصريح وزيرة المالية وزيرة الاقتصاد اليابانية؟
11: انتصار، بطبيعة الحال الحكومة اليابانية لا تصرح بطريقة مباشرة بأنها تدخلت في السوق لكبح هبوط سعر الين، لكنها تقول مثل ما ذكرت وزيرة المالية إنها ستتدخل بالإجراءات المناسبة، والإجراءات المناسبة تقول إنها ناقشتها مع المسؤولين الماليين سواء في اليابان والولايات المتحدة. بطبيعة الحال اليابان هبوط الين، بعض الخبراء يعزون ذلك إلى تشدد الموقف في بنك اليابان المركزي، وكذلك الخلاف القائم بين الحكومة من جانب ومن البنك المركزي من طرف آخر. البنك المركزي، صانع السياسة في البنك المركزي يميلون إلى رفع سعر الفائدة وبالتالي كبح التضخم، وأيضا في المقابل يتم كبح الهبوط في سعر الين. الحكومة اليابانية من ناحيتها تصر على أن يتصرف البنك الياباني المركزي بطريقة تفيد أو تعود بالمصلحة أولا على الاقتصاد الداخلي وعلى معيشة الناس في اليابان. وأيضا هناك فارق كبير بين أسعار الفائدة في اليابان وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهو عامل آخر أثر في تبادل أو في تداول العملات سواء العملة اليابانية والعملة الأمريكية الدولار. إقبال المستثمرين على شراء الدولار أدى إلى هبوط سعر الين بهذه الدرجة أيضا. لكن الحكومة تقول وعلى رأسها رئيسة الوزراء اليابانية أنها ستعمل لصالح الاقتصاد الياباني وإنعاش الاقتصاد الياباني والمواطن الياباني، ووزيرة المالية تقول أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في التوقيت المناسب، لكن ذلك كله يبقى مرهونا بمستقبل أسعار الفائدة في البنك المركزي الياباني، ما إذا كان سيرفع سعر الفائدة إلى 1% أو
4: راديو الحرية.
7: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-5-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن بلاده ستفي بتعهداتها إذا التزم الجانب الأمريكي بالاتفاق، وأضاف في منشور عبر حسابه على منصة إكس أن نهج إيران في مواجهة ما وصفه بالتهديدات غير المبررة واستعراض القوة الذي لا يستند إلى أي أساس، هذا النهج الإيراني يقوم على الاحتكام إلى العقلانية وصون الكرامة الإنسانية عند اتخاذ القرارات، مع الدفاع بحزم وبلا خوف عندما يحين وقت التحرك، على حد تعبيره بيزيشكيان. من جانبه نفى معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية حميد قنبري وجود شرط يتعلق بشراء سلع أمريكية بالأموال الإيرانية المفرج عنها، وأشار في تصريحات له إلى أن بعض الأصول الإيرانية جمدت لأسباب تتعلق بالعقوبات فقط، بينما أصول أخرى تواجه عقبات قضائية وقد صدرت بها أوامر حجز من المحاكم الأمريكية.
1: فيما يتعلق بالأنباء عن شراء سلع أمريكية بالأموال الإيرانية، فبالنظر إلى نص مذكرة التفاهم ليست هناك أي إشارة إلى سلع أمريكية، وليست هناك قيود في هذا الأمر، وهذا أساسا غير منطقي. فالسلع التي تحتاج إليها إيران غير معلوم إن كانت متوفرة في السوق الأمريكية، وثمة قضايا كثيرة في هذا المجال. فنحن نتحدث عن دولة لا يزال نظام العقوبات الذي تفرضه على إيران قائما، وأساسا موضوع العقوبات جزء من مذكرة التفاهم ويجب حله في الاتفاق النهائي.
0: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. مرحبا بك حازم. حازم، على الجانب الأمريكي ويتكوف وكوشنر يتجهان إلى الدوحة، الآن نريد أن نفهم مستوى الوفد الإيراني وما المطروح على الطاولة بالنسبة لإيران.
2: أولا خالد، غير معروف ما هو طبيعة الوفد الذي سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة. الوفد الإيراني بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هو وفد تقني يركز على تنفيذ البند 11 تحديدا من مذكرة التفاهم، وهو البند الخاص بالأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج، والتي من المفترض بحسب مذكرة التفاهم أن يتم الإفراج عنها. هذا ما أشار إليه، وأكد بأن هذا الوفد لن يجتمع مع الوفد الأمريكي، وإنما هو تزامن، لا اجتماعات مجدولة لا اليوم ولا في الأيام القليلة المقبلة بين الجانبين الإيراني والأمريكي. أما ما يتعلق بالتفاصيل الأخرى المرتبطة بالتطورات حول مذكرة التفاهم، فبالنسبة لإيران ما هو مهم في هذه المرحلة هو تنفيذ البنود الأساسية التي تعتبرها إيران بأنها أساسية فيما يتعلق بالمضي قدما بتنفيذ مذكرة التفاهم، وهنا نتحدث عن البند الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر. إذا كان الوفد التقني اليوم في الدوحة سيبحث البند 11 المرتبط بالأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج، فإن البنود الأخرى تشير إلى قضايا أخرى غاية في الأهمية بطبيعة الحال، من بينها البند الخامس المرتبط بمضيق هرمز، وهذا مهم بالنسبة لدول المنطقة وللولايات المتحدة والعالم. في هذا الشق تحديدا كان هناك اتصال هاتفي يوم أمس بين وزير الدفاع الإيراني بالوكالة ووزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، وفي هذا الاتصال الهاتفي تم بحث التطورات الأمنية، وبحسب بيان رسمي إيراني ركز وزير الدفاع الإيراني بالوكالة على التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، وقال بأن التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة لا يخدم أمن المنطقة، وأن إيران ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة إذا ما تم خرق وقف إطلاق النار، وذكر بأن دول المنطقة هي المعنية بتوفير أمن المنطقة. أيضا فيما يتعلق بالبند الأول وهو بجزئيتين، جزئية مرتبطة بلبنان، هناك تأكيد إيراني سمعناه بشكل واضح على لسان وزير خارجية إيران، على لسان متحدث باسم الخارجية الإيرانية، بأن على الولايات المتحدة أن تضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها بعد 28 من شباط فبراير الماضي، وأن توقف اعتداءاتها على لبنان تنفيذا لهذا البند. وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يجب وضع جدول زمني واضح لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة. أيضا في جزئية ثانية في هذا البند هي وقف التهديدات المتبادلة بين الطرفين. إيران ممتعضة بشكل كبير من التهديدات التي يطلقها الرئيس الأمريكي بشكل مستمر خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا ما أدى إلى إلغاء اجتماع كان مقررا أساسا في سويسرا في 29 من هذا الشهر للجنة التقنية. البنود الأخرى أيضا غاية في الأهمية مرتبطة بالأوضاع عموما في المنطقة. هذا كله بالنسبة لإيران يشكل أولوية للمضي قدما في المفاوضات التي يجب أن تبدأ للتوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني.
0: مضيق هرمز في غاية الأهمية بالنسبة للجانب الأمريكي. رأينا في الفترة الأخيرة حازم ظهور ممر عمان، هذا الممر الذي وجه بموقف حازم، وعمليات قصف من جانب الإيرانيين أدت إلى تعليقه مؤقتا، لكن سلطان عمان كان موجود في باريس، وفي ختام اللقاء الجانب الفرنسي والعماني أكدا على التعاون مع كافة الأطراف المعنية لصالح حرية الملاحة والقيام بعمليات مشتركة لنزع الألغام في المضيق. هل كان هناك تعليق من إيران على هذا التصريح؟
2: تعليق واضح جدا من كبير المفاوضين الإيرانيين التقنيين، قال بشكل واضح إذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث عن نزع الألغام من مضيق هرمز بالتعاون مع حلفاء فرنسا أو حلفاء فرنسا، فبحسب مذكرة التفاهم، مذكرة تفاهم إسلام أباد التي يجري العمل على تنفيذها وتصر إيران على تنفيذها بشكل دقيق، فإن نزع الألغام بحسب البند الخامس هو عملية تقع على عاتق إيران. البند الخامس يقول بوضوح بأن إيران هي التي يجب أن تزيل الألغام خلال 30 يوم وتتخذ الترتيبات الأمنية والعسكرية اللازمة لفتح المضيق وإعادة فتحه بشكل كامل أمام حركة الناقلات والسفن خلال 30 يوم. أي تدخل من أي طرف آخر سيعقد الأمور ويجعلها أكثر صعوبة، لذلك ننصح فرنسا بأن لا تؤدي تحركاتها إلى تعقيد هذا المشهد أكثر من اللازم. وهذا ما كان وزير خارجية إيران عباس عراقشي أيضا قد قاله بشكل واضح خلال زيارته للعراق وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين أمس الأول.
0: أشكرك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. في لبنان أكد رئيس جوزيف عون أن ما يتعرض له الجيش وقادته من حملات تشكيك وافتراء كما يقول لن تؤثر على أدائه الوطني الملتزم بقرارات السلطة السياسية. وخلال استقباله قائد الجيش بحث عون الوضع الأمني في البلاد والمهام المتوقعة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما أسفرت عنه من اتفاق إطاري لإنهاء الحرب على لبنان.

0: إلى قطاع غزة المحتل، هناك استشهد 8 فلسطينيين وأصيب العشرات جراء سلسلة غارات وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع. أوضحت وزارة الصحة أن حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي بلغ 1045 شهيدا، بالإضافة إلى 3380 مصابا معظمهم من الأطفال والنساء. هذا واستشهدت أم وطفلتها بشظايا غارة إسرائيلية دمرت أرضا زراعية بمواصي خان يونس بعد إجلاء النازحين منها. ولم يمنح جيش الاحتلال من كانوا في المنطقة إلا أقل من 10 دقائق قبل قصفها، وحرق خيام نحو 200 أسرة فلسطينية نازحة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت أثار الدمار في المكان،
1: وكأن زلزالا ضرب هذا المكان. هذه أثار غارة إسرائيلية من طائرة حربية استهدفت هذه الأرض الزراعية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر سكان هذه المنطقة في حدود لا تتجاوز 10 دقائق للإخلاء، ثم ضربها بغارة من طائرة حربية. هي خيام لآلاف النازحين الذين فقدوا مأواهم الأخير والوحيد في هذا المكان. هذه الخيام أحرق كل من فيها، ما فيها من حاجيات، وعاد الناس بعد ليلة باتوها في العراء يتفقدون خيامهم وحاجياتهم. ليس هذا فقط، وإنما أيضا استشهدت 2 من النازحين هنا، أم وطفلتها. هذه العائلة تحاول لملمة ما تبقى من حاجياتها وتفقد ما تبقى من الأغطية وبعض الشوادر والعوازل البلاستيكية التي تستخدم في بناء الخيام. نتحدث مع أبو محمد وهو أحد الناجين من هذا الاستهداف. أبو محمد، الحمد لله على السلامة، شو اللي صار معكم في الليل؟
2: اللي صار معنا قاعدين بنتعشى وقاعدين مطمئنين في خيامنا، بيقولوا لنا إخلاء. قلنا ايش في يا عم إخلاء؟ فيش لنا حاجة، أنا ليش إخلاء؟ هذه أرض زراعية. قالوا لا إخلاء، طلعنا نجري، ما وصلناش 200 متر وضلنا البراميل بتنزل في الأرض. صار انفجار زي ما انتم شايفين، حوالي 200 خيمة هذول تضررن، ما ضلش فيهم ولا أي ماء ولا أي ملاذ، لا حمام ولا برميل مية ولا إزازة مية ولا أي حاجة، كله تدمر دمار.
1: أنتوا جميعكم نازحينها؟
2: جميعنا نازحين، إحنا من المنطقة، في من المنطقة الشرقية، في من رفح، في من معن، في من بنسيلة، في من عبسان، في من خزاعة، من كل منطقة.
1: ظروفكم صعبة كانت؟
2: ظروفنا صعبة، نزحنا 3-4-15 مرة السنة، نزحنا في 3 سنين الحرب دول. قالوا وقف إطلاق النار، وين وقف إطلاق النار؟ وين الهدنة اللي سووها وقف إطلاق النار؟ وأنا عندي شهيد في الحرب هذه، وعندي شهيد في 2016.
1: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة أبو محمد. بطبيعة الحال مشاهدينا، الصورة أبلغ من أي كلام، وهذه صورة دمار مهول خلفتها هذه الغارة، وهي واحدة من سلسلة خروقات إسرائيلية تجاوزت 3000
3: خروق. راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
1: خالد، الغارة الإسرائيلية كانت من مسيرة استهدفت حي الشيخ رضوان، بالتحديد سطح أحد المنازل الذي يؤوي نازحين، لكن بطبيعة الحال ما خلفته هذه الغارة وانفجارها هو عدد من الإصابات الطفيفة، إضافة لإصابة متوسطة، وقليل جدا، نادرا ما تخلف هذه الغارات مصابين فقط، بل أيضا توقع أعداد من الشهداء كما نشهد في كل يوم منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وكما حدث في حرب الإبادة الجماعية. أكثر من 1050 شهيدا خالد منذ توقيع الاتفاق يوم أمس، فقط تحدث المكتب الإعلامي الحكومي عن 1045 شهيدا. بعد هذا التصريح مباشرة ارتفعت وتيرة الغارات الإسرائيلية، وكانت هناك عدة استهدافات في مناطق متفرقة أبرزها في جنوب القطاع. 5 من الشهداء آخرهم كان 2 أم وطفلتها ديانا أبو دراز وطفلتها سوار أبو دراز. الأم تبلغ من العمر 23 عاما، استشهدت جراء شظايا من صاروخ إسرائيلي استهدف خيام النازحين التي رصدنا أثار هذه الغارة قبل قليل من هناك. لكن المفارقة خالد أن شظايا هذا الصاروخ وصلت إلى مسافة تزيد عن 200 متر أو أكثر من ذلك إلى خيمة ديانا وابنتها التي تكون في مكان بعيد عن هذا المخيم وتبعد مسافة بعيدة. الشظايا وقعت على خيمتهم وقتلت الأم وقتلت الطفلة، عدا عن إصابات كانت قد وقعت في محيط المكان جراء الإخلاء السريع. جيش الاحتلال لم يمنح كل هذه العائلات سوى دقائق معدودة فقط للخروج بمفردهم كما يعني بما يلبسون دون أن يأخذوا أي شيء من حاجياتهم. دمر المكان وأحرق، وبعد ساعة تقريبا من الاستهداف استطاعت طواقم الدفاع المدني إخماد النيران. عاد الناس بعد ليلة صعبة باتوها وعاشوها في العراء دون مأوى، عادوا صباحا ليجدوا أن المكان دمر بالكامل. حاولوا ويحاولون حتى هذه الساعة استصلاح ما تمكنوا من حاجيات ومن بعض فراش وأغطية، لكن الدمار كبير. تحاول بعض المؤسسات بعض المبادرين مساعدتهم، لكن الصورة أكبر من أي تفاصيل أخرى. الدمار كبير جراء هذه الغارة التي كانت من طائرة حربية، وهذا المشهد أصبح متكررا ويوميا في حياة الفلسطيني رغم أنه يعيش أو من المفترض أن يعيش اتفاق في إطلاق النار، تحسين واقع إنساني، الذهاب لمراحل الإعمار، فتح المعابر، إدخال المساعدات بشكل مستمر، لكن كل هذه التفاصيل هي غير موجودة وهي ضمن سلسلة خروقات وتنصل إسرائيلي كبير من كل بنود اتفاق في إطلاق النار.
0: أشكرك أحمد البطل مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من خان يونس. قال وزير المالية الإسرائيلي بسليل سموتريتش إن حكومته أنهت الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في شمال قطاع غزة، ليس في الضفة الغربية وإنما في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن تنفيذ الخطة ينتظر موافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. سموتريتش أضاف أن إسرائيل جاهزة للبدء بالمشروع، ودعا إلى استكمال السيطرة على ما تبقى من غزة ومواصلة العمليات العسكرية، إلى جانب إقامة شريط استيطاني حدودي وإحياء مشاريع استيطانية سابقة فيما كانت تسميه إسرائيل غوش قطيف. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب الخليل وأغلقت عددا من الطرق فيها بالسواتر الترابية تزامنا مع مداهمة منازل. كما أغلقت قوات الاحتلال مقر جمعية التضامن الخيرية وسط مدينة نابلس لمدة عام بعد أن دهمتها وألحقت أضرارا بمحتويات المقر. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيمي بلاطة وعسكر شرق مدينة نابلس ونفذت عمليات دهم وتفتيش.

0: كما جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ملعب مدرسة ثانوية للذكور في بلدة بتير غرب بيت لحم. يذكر أن الملعب يعود إنشاؤه إلى أكثر من 60 عاما ويعد من المرافق الرياضية والخدمية المهمة في البلدة.
1: هاي الباقر دخل على المدرسة خلاص بدهم يهدوا، مش رادين لا أوراق ولا غيره.
2: واضح حال الملعب هكيت.
0: ينضم إلينا من رام الله مراسل التلفزيون العربي فادي العربي.

0: هذه المنطقة لا حواجز ولا كذلك أيضا سياج ولا جدار فاصل يفصل ما بين أراضي الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، وتحديدا في بلدة بتير مع مدينة القدس المحتلة وخاصة القدس الغربية. في هذه المنطقة هناك سكة القطار التي كانت قديما هي سكة قطار التركي العثماني، ومن ثم استخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي وحوله في وقت بعد احتلال المنطقة إلى سكة قطار تخدم المنطقة في داخل الخط الأخضر، وتمر من هذه المنطقة الجميلة جغرافيا بحكم وضعها في على قائمة التراث العالمي كمنطقة فيها عيون مياه، وكذلك أيضا أمور تاريخية كثيرة في هذا السياق. جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على تجريف ملعب قريب من سكة القطار، بمعنى أنه يسعى لهدم هذه المدرسة لأنها قريبة من السكة، وبالتالي يبعد الفلسطينيين عن امتداد هذه المنطقة، أسوة بكل طرق جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال الطرق الالتفافية المستوطنات، فأنه يحاول أن يبعد الفلسطينيين أكبر قدر ممكن من المساحة عن المناطق التي يستخدمها المستوطنون في هذا السياق. تطور لافت آخر أيضا كان في محافظة نابلس، تحديدا في جمعية التضامن الخيرية، هذه الجمعية التي أسست في عام 56 من القرن الماضي، بمعنى أثناء الحكم الأردني للضفة الغربية المحتلة. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد كل هذه السنوات الطويلة بإغلاق هذه الجمعية التي كانت تقدم خدمات لأكثر من 3500 يتيم، إضافة إلى أجهزة طبية للمحتاجين مع أوضاع اقتصادية صعبة وسيئة للغاية يعيشها الفلسطينيون في الضفة الغربية. قام جيش الاحتلال ليس هذه الجمعية فقط، وإنما إغلاق كثير من الجمعيات الخيرية تحت حجج مختلفة، منها دعم أعمال المقاومة في هذا السياق. الجيش أيضا عندما أغلق هذه الجمعية أغلق حتى البناية السكنية والبناية التي فيها محال تجارية ولحم الأبواب، قبل أن يقوم المواطنون الفلسطينيون بفك الأبواب عن محالهم التجارية وتبقى الجمعية مغلقة. تطور آخر أيضا ثالث هو في منطقة مخيم قلنديا، جيش الاحتلال الآن يقتحم معهد قلنديا للتدريب التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. هذه ليست المرة الأولى التي يقتحم جيش الاحتلال في هذه المنطقة، يقوم بعمليات تفتيش يجلب شرطة الاحتلال، وأيضا هناك مخطط دائم من أجل تحويل هذه المنطقة لخدمات بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة. المخطط القادم هو أن يتم نقل هذه المساحة التي تتبع لوكالة الأونروا لتصبح تقدم خدمات للفلسطينيين من مدينة القدس لكن خارج الجدار، بمعنى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى في المخطط البعيد أن لا يكون الفلسطينيون في داخل مدينة القدس المحتلة حتى الذين يحملون الهوية المقدسية، وإنما يتلقون خدماتهم خارج الجدار، وبالتالي يجعل الضغط الدائم في إطار عملية تهويد هذه المدينة المقدسة. نتحدث عن ثلاثة تطورات في بيت لحم، عملية تجريف لملعب، كذلك في نابلس عملية إغلاق لجمعية خيرية، وأيضا في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة مركز التدريب التابع للأنورة في عملية اقتحام جديدة ومتكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. خالد،
1: والكلمة المفتاح فيما تقوله طبعا فادي هو موضوع تهويد الضفة الغربية. أشكرك فادي العصر مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من رام الله. إذن مشاهدينا الكرام، الحديث هنا يدور عن تهويد الضفة الغربية المحتلة. تغييرات كبيرة حقيقة في الضفة الغربية المحتلة هي الأكبر منذ إعلان قيام إسرائيل. يقول وزير المالية والوزير المسؤول عن الاستيطان في وزارة الأمن بسئيل سموتريتش أنه أجراها في الفترة الأخيرة. سموتريتش كشف أنه عمل على إنشاء 160 مزرعة استيطانية جديدة إضافة إلى عشرات المستوطنات، وأكد أنه استثمر مئات المليارات في البنى التحتية لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض. يأتي ذلك مشاهدينا الكرام في وقت كشفت فيه صحيفة إسرائيل هيوم عن مخطط استيطاني جديد للسيطرة على نحو 100 نقطة استراتيجية داخل مناطق ألف التابعة إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. الصحيفة قالت إن الخطة التي يقودها اتحاد المزارع الاستيطاني ومنتدى هبيتا تحدد آلية لتمركز قوات في نحو 100 نقطة استراتيجية في الضفة، بما في ذلك مدن فلسطينية كبرى، فيما يسمى يوم الأمر أو يوم التنفيذ. سنحاول أن نعرف ما هي حكاية يوم التنفيذ لاحقا. تقارير إسرائيلية أكدت أن حكومة الاحتلال صدقت منذ مطلع 2023 على إنشاء 103 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وهو أعلى عدد تصدق عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلال الضفة الغربية عام 67 من القرن الماضي.

وبحسب المعطيات التي أوردتها صحيفة هارتس فمنذ النكسة وحتى نهاية 2022 أقامت إسرائيل 127 مستوطنة في الضفة الغربية، لكن حكومة نتنياهو ضاعفت هذا العدد تقريبا خلال 4 أعوام فقط. بالإضافة إلى هذه التصديقات الرسمية، فرض المستوطنون على الأرض إنشاء نحو 300 بؤرة استيطانية ليبلغ عدد النقاط الاستيطانية في الضفة الغربية اليوم نحو 470 نقطة استيطانية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية حذرت من أن هذا المخطط الإسرائيلي يمثل تحولا خطيرا في مسار الضم الإسرائيلي المتسارع للضفة الغربية المحتلة.

0: وينضم إلينا من رام الله السيد عبد الله أبو رحمة، مدير عام العمل الشعبي ودعم الصمود في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. مرحبا بك سيد عبد الله. وردت بعض المصطلحات لم نعتاد عليها كثيرا، تعودنا أن نسمع بؤر استيطان.
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM. الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM. استراتيجية داخل مناطق يفترض إنها تحت السيطرة الإدارية والأمنية للسلطة الفلسطينية.
4: نعم، يعني هذه المصطلحات هي كما كانوا يطلقون، أو حتى في البؤر الاستيطانية، هم انتشروا بمساحات شاسعة بأعداد كبيرة من هذه البؤر، وبالتالي كانوا ينتظرون بضمن التوليفة الحكومية المصادقة على هذه البؤر وشرعنتها. وبالفعل كما جاء أيضا بالتقرير الحديث عن 103 بؤرة أو مستوطنة جديدة اللي تم شرعنتها وإقرارها من قبل الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي الإجراءات والتهديد الآن بالخطوة التالية للسيطرة على 100 نقطة في مناطق ألف وباء، الانتظار يوم الأمر أو يوم التنفيذ كما هم طبعا يدعون بمعتقداتهم التوراتية وكما يعلمونهم في هذه المدارس وفي الدورات والمعاهد بخصوص هذا الموضوع، أيضا انتظار أن يقوموا بخطوات استباقية للسيطرة على هذه النقاط من أجل تسويتها في الأيام القادمة بقرارات حكومية. كل هذه الإجراءات كما ذكرنا وكما تحدثنا قبل قليل حول أنهم يسرقون المواشي ويقومون بإنشاء مزارع لهم، ليس هي لهم بحاجة ل إتمام الأمن الغذائي لهم، وإنما هو لحرمان الفلسطيني من مصادر رزقه، وإنما استخدمت هذه المزارع كأدوات من أجل السيطرة على الأرض، كأدوات تتناغم مع ما طرحه سموتريتش في خطة الحسم اللي تتحدث عن خلق بيئة طاردة للفلسطينيين، إجبارهم على الرحيل أو إبادتهم أو أن يكونوا خدم وعبيد لليهود والإسرائيليين. وبالتالي هذه كلها أدوات تستخدم من أجل فرض السيادة، ضم الأراضي الفلسطينية وطرد الفلسطيني عن الأرض. هناك متغيرات في الفترة وفي السنوات الأخيرة، وخصوصا مع هذه الحكومة اليمينية المتطرفة إجرائيا، وخصوصا فيما يتعلق وتنفيذية فيما يتعلق بنقل الصلاحيات في إدارة الاستيطان من وزارة الجيش إلى وزير المالية سموتريتش، واللي هو بإيده اللي مسؤول عن الاستيطان، عن عمليات البناء والتخطيط، عن عمليات المصادقة على المخططات الهيكلية، واللي نجم عن هذا الإجراء التنفيذي أو هذه الإجراءات اللي قاموا بها، نجم عنها شرعنة 103 بؤر استيطانية، إنشاء مستوطنات جديدة، توسيع المشاريع البنية التحتية، واللي بنلمس أيضا من خلال توسيع الشوارع وشق شوارع جديدة، كل ذلك على حساب الأراضي الفلسطينية، واللي جاء أيضا طيب فيما يتعلق بالأراضي إجراءات جديدة على الأراضي فيما يتعلق بالتسوية وتسجيل الأراضي وإعلان أراضي دولة، كل ذلك إجراءات هي تصب في نفس الخانة، هي السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
3: ليس فقط السيطرة وإنما تهويد، يعني على اعتبار أنه هي جزء من الدولة اليهودية، وبالتالي لن يبقى أي مجال لفرصة الدولة الفلسطينية. ومن هنا السؤال، طبعا نقل السلطات من إدارة الجيش، عندما يدير الجيش مكان هو إقرار بأنه أرض محتلة والجيش هو الذي يدير المكان، لكن عندما تنقل لوزارة الاستيطان هو إدارة مدنية، يعني اعتبار ضمنيا أن هذه المناطق تعود لدولة الاحتلال الإسرائيلي في المعايير الإسرائيلية طبعا وليس في معايير القانون الدولي. طيب الآن الصورة العامة أين وصلنا؟ يعني عندما في السابق كان الإسرائيلي يحاول أن يسيطر على أراضي المنطقة جيم التي هي واقعة تحت سيطرة أمنية وعسكرية وإدارية للاحتلال، أو باء التي إداريا تحت السلطة الفلسطينية لكن أمنيا تحت إسرائيل. اليوم نتحدث عن حتى الانتقال إلى مناطق السلطة الفلسطينية التي تديرها السلطة الفلسطينية إداريا وأمنيا، هذا معنى عمليا إنهاء ما قد يعتبره البعض طبقة من أصله.
4: نعم، يعني ما يمارس هو بالفعل هو عمليات ضم على وتهويد حقيقية على أرض الواقع، لأنه كما ذكرنا أنه بنقل الصلاحيات تتحول من الجيش إلى وزارات أو إلى الجهات غير عسكرية بالقانون الدولي، أنه الدولة التي تقع تحت الاحتلال تكون ضمن قوانين عسكرية مؤقتة وليست دائمة لحين زوال هذا الغرض اللي هو الاحتلال، ولكن الإجراءات على أرض الواقع هي تقول بأنه سيطرة كاملة على الأرض، وبالتالي هي قتل أي أفق أو أي أمل لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية. الآن الفلسطيني يعيش بوضع صعب جدا، يوميا هناك كنا نرصد مئات الاعتداءات خلال الشهر والانتهاكات، اليوم نحن في اليوم الواحد في كل لحظة هناك مجموعة منظمة يشاركها الجيش الإسرائيلي في هذه العملية، سواء في عملية التخطيط والتنفيذ وكل الإجراءات، واللي بتاخذ مصادقة من قبل الحكومة الإسرائيلية، نعم، واللي بتوفر لها الدعم والغطاء القانوني بكافة الأشكال. وبالتالي نحن في وضع إذا لم يكن هناك تحرك دولي، هناك استغلال من قبل هذه الميليشيا وهذه الحكومة لما يجري في الإقليم وفي المنطقة، استغلال الظروف وتنفيذ مخططاتهم. لهذا إذا لم يكن هناك تحرك سريع حول هذا الموضوع، بالفعل سيكون الوضع الفلسطيني في غاية الصعوبة،
3: وضحت الصورة
4: إما سيقود إلى انفجار في المنطقة وإلى أو إلى تهجير وتطهير عرقي من الأراضي الفلسطينية.
3: أشكرك سيد عبد الله أبو رحمة، مدير عام العمل الشعبي ودعم الصمود في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، كنت معنا من رام الله.

0: أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال مزدوج الذي ضرب البلاد إلى أكثر من 1700 قتيل، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. كما ألحق زلزالان أضرارا ودمارا بأكثر من 58 ألف مبنى وفق تقييم أولي لوكالة الفضاء الأمريكية نازا.
1: تتعمق أكثر فأكثر النكبة الإنسانية التي تعرضت لها فنزويلا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مع ارتفاع أعداد الضحايا.
2: وفق حصيلة مؤقتة، فقد ارتفع عدد ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 1700 قتيل وإصابة أكثر من 5000 آخرين، كما سجل تضرر أكثر من 22 ألفا يوجدون في المستشفيات ومراكز الفرز.
1: الزلزالان المتتاليان اللذان فصلتهما دقيقة واحدة فقط خلفا دمارا هائلا في شمال فنزويلا، مع انهيار عدد كبير من المباني لا سيما في لاغوايرا شمال العاصمة كاراكاس. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قالت إن أكثر من 58 ألف مبنى دمر كليا وفق تقييم أولي عالي الدقة أجرته الوكالة. ومع استمرار انتشار الضحايا ينتقد السكان استجابة الحكومة غير الكافية لعملية الإنقاذ، رغم مسارعة فرق بحث وإنقاذ من 17 دولة على الأقل إلى تقديم المساعدة ورفع الركام وانتشال الضحايا.
3: نواصل جهودنا لإنقاذ الناجين، الأمر الذي يملأنا بمشاعر الأمل لعائلتهم ولشعبنا. فرق إنقاذ من 30 دولة توجد الآن في فنزويلا وتقوم بعمل جدير بالثناء لإنقاذ الأرواح والوقوف إلى جانب شعبنا ودعمه في هذه الأوقات العصيبة.
1: المستشفيات في العاصمة كاراكاس باتت تواجه ضغطا شديدا مع استمرار وصول مزيد من الجرحى والجثامين، في ظل اعتقاد الخبراء والمسؤولين بأن فرص العثور على ناجين تتضاءل مع مرور الوقت. الكارثة التي ضربت فنزويلا تأتي في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة جعلت نحو 7 ملايين شخص يعانون من تداعيات مباشرة وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
0: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث تواصل القصف المتبادل، وأعلن عمدة بلدية موسكو اعتراض 46 مسيرة أطلقت باتجاه العاصمة من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار. في المقابل أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم روسي على زاباروتشيا الأوكرانية جنوب شرقي البلاد.
4: على درب التصعيد يمضي طرف القتال في أوكرانيا. موسكو في مرمى النيران الأوكرانية مجددا. 46 مسيرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه العاصمة الروسية على دفعات متواصلة اعترضتها الدفاعات الجوية. الانفجارات في منطقة موسكو دفعت السلطات الرسمية إلى فرض قيود مؤقتة على الملاحة الجوية في عدد من مطارات العاصمة، بينما أعلنت السلطات مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص جراء سقوط حطام مسيرة في مقاطعة موسكو، إلى جانب مقتل شخص وإصابة 4 في هجمات أوكرانية على مقاطعة بلغورود الروسية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 419 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الساعات الماضية. على الطرف الآخر أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 في هجوم روسي على زابوريجيا جنوبي شرقي البلاد. أكثر من 970 قصفا بالمسيرات والصواريخ.
5: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
7: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
2: فالوقود لا يزال موجودا، لكن السوق لم تعد تعمل بالمرونة ذاتها، وهو ما يعتبره مراقبون نجاحا أوكرانيا في نقل جزء من تكلفة الحرب إلى الداخل الروسي، حتى ولو كان الكرملين يؤكد أن الوضع لا يزال تحت السيطرة. سعد خلف، تلفزيون العربي، موسكو.
3: الآن مشاهدينا الكرام إلى الأخبار التي تنتظرونها ربما، كأس العالم 2026.

0: طرحة عربية بعد تأهلي المنتخب المغربي لدور الستة عشر على حساب نظيره الهولندي بتغلب عليه بثلاث ركلات ترجيح مقابل اثنتين بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله. هولندا افتتحت التسجيل في الشوط الثاني، لكن أسود الأطلس تمكنوا من التعديل عن طريق عيسى ديوب في الوقت بدل الضائع، ليلجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية وبعدها إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمغرب. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي في ثمن النهائي على ملعب هيوستن في الولايات المتحدة.
1: كانت مباراة قوية ومثيرة ضد منتخب من العيار الثقيل يملك عديد اللاعبين من ذوي الجودة العالية. إنجاز عظيم لمنتخبنا، سنحافظ على تواضعنا في بقية مشوارنا بالمونديال. أمر لا يصدق، لا أستطيع وصفه. لقد كانت مباراة جنونية. نحن نتقدم على الأرجح إلى نصف النهائي بمشيئة الله. لعبنا بشكل جيد، بل أفضل من هولندا. نحن نستحق ذلك تماما. نحن سعداء جدا ومتحمسون للغاية.
2: أود أن أشكر الجميع هنا وأشكر كرم ضيافة الشعب المكسيكي وكل من ساندنا، ونراكم في المباراة المقبلة أمام كندا. سنواصل الفوز حتى المباراة النهائية إن شاء الله.
3: مباراة مليئة بالمشاعر بين لحظات الفرح والإحباط. سجلوا هدفا وسجلنا هدفا، أضاعوا ركلة جزاء وأضعنا نحن أيضا. الأهم أننا تأهلنا وأعتقد أننا نستحق.
0: طبعا في الرباط بعد هذه النتيجة احتفلت الجماهير في شوارع العاصمة فرحا بالفوز المثير على هولندا وبلوغ دور 16.
4: المباراة ديال البارح كانت تنفقات بالنجاح الحمد لله. اللاعب الوطني كان قوي وجديد ومتنا بطريقة زينة بزاف، أنا فرحان بزاف.
5: الماتش داز مزيان صراحة. هذا الماتش راه ممكن نعتبروه كيساوي جوج الماتشات، لحقاش الماتش ديال كندا راه حنا دايزينو وغادي نلعبوا إن شاء الله. زعما الماتش اللي مهم بالنسبة لنا دابا هو فرنسا، إن شاء الله غادي نتلاقاو معها.
6: المباراة كانت في المستوى وكان الفريق الوطني كنا عوالين زعما النتيجة ديالو غادي تكون إيجابية، وفعلا سهرنا في الحقيقة انتظرنا هذيك النتيجة وكانت مزيانة.

0: وفي أولى مفاجآت الأدوار الإقصائية تأهل منتخب باراغواي إلى دورة 16 بعد فوزه المثير بركلات الترجيح على الماكينة الألمانية، وأنهى منتخب الباراغواي الشوط الأول متقدما بهدف حتى قبل الألمان، وتمكن منتخب المانشافت من تعديل النتيجة مبكرا في الشوط الثاني، وبعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل احتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي انتهت بأربع ركلات لثلاث. هذا وستواجه الباراغواي في الدور المقبل الفائز من المباراة المنتظرة بين فرنسا والسويد. وضمن مباريات الأمس في الدور ذاته، حقق المنتخب البرازيلي فوزا مثيرا على نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف، وتمكن المنتخب البرازيلي من العودة في اللقاء بعد أن كان متأخرا في الشوط الأول، حيث سجل أهداف السامبا كل من كاسيميرو في الدقيقة 59 ومارتينيلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للشوط الثاني. وسيلاقي المنتخب البرازيلي في ثمن النهائي سيلاقي الفائز في مواجهة اليوم بين كوديفوار والنرويج، ساحل العاج والنرويج. ينضم إلينا في الاستوديو مختص الرياضة الزميل عدوان محرر الشؤون الرياضية في التلفزيون العربي. مرحبا بك عدوان.
1: أهلا بك خالد.
0: طبعا مباراة الأمس كان يعني فوز للمغرب بطعم، لن أقول يعني مش هنوصل نقول إنه هو فوز بكأس العالم، لكن عينة.
1: بالتأكيد عندما تفوز على هولندا أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب، رأينا هولندا في دور المجموعات والأداء القوي الذي قدموه. هولندا يعني دخلت هذا المونديال وفي رصيدها صفر من ألقاب كأس العالم، احتلت وصافة المونديال قبل ذلك في الماضي عدة مرات، ثلاث مرات، كل أعينهم كانت على التتويج بلقب هذه النسخة، ثم اصطدمت بالمنتخب المغربي. المغرب أقصى المنتخب الهولندي، هذا يعني أن المنتخب المغربي أصبح منتخب بين الكبار، ينافس الكبار بجدية، وليس فقط منتخب يصنع المفاجآت ويحقق نتيجة هنا على منتخب كبير ونتيجة هناك، هو منتخب هذا بإشادة الجميع والصحافة العالمية ولاعبين كرة قدم سابقين خالد، المنتخب المغربي أصبح قادر على منافسة أفضل منتخبات العالم، هو أقصى المنتخب الهولندي، والطريقة التي أقصى فيها هولندا ليست عادية، كان متأخر في النتيجة بهدف دون مقابل ثم عدل النتيجة في نهاية اللقاء
0: وفي ركلات أضاع الكثير من الفرص.
1: صحيح، وهذه النقطة يعني يجب على المنتخب المغربي أن يعني يعمل عليها بشكل جيد ويتطور أمام كندا في المواجهة المقبلة. حتى في ركلات الترجيح خالد تأخر في النتيجة ثم عاد مجددا، هذا يعطيك فكرة عن قوة شخصية وإصرار وعزيمة المنتخب المغربي، نتمنى له كل التوفيق بالتأكيد أمام كندا.
0: هناك حائط سد بونو موجود في المرمى، ربما يعول عليه المغاربة كثيرا في المباريات المقبلة، لكن هناك ما يمكن أن يمثل فخ في المباراة المقبلة، كندا، سيواجهون كندا، من المفترض على الورق مغرب حظوظه جيدة، لكن تعودنا أيضا أن نرى المفاجآت، الأسماء ليست هي المعيار وإنما الأداء على الأرض هو المعيار.
1: بالتأكيد يعني حتى الآن رأينا توديع المنتخب الألماني، رأينا منتخب الرأس الأخضر ماذا بالطبع ماذا فعل وكيف تأهل إلى الدور الثاني، رأينا ماذا فعلت الباراغواي، الإكوادور أيضا هزمت ألمانيا في المباراة السابقة، هذا يعني يجب على المنتخب المغربي ألا يستهين بمنتخب كندا. منتخب
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
2: فوت الحرية
3: 92.7 FM.
4: سيح بسنفسنا رونالدو
5: لك، أيوة يلا شوت.
6: لا شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
8: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهاير وبس الهاير كل البلد ركبت.
2: الساعة الآن الواحدة بتوقيت زارهم للتجهيزات المنزلية.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
0: الساعة الآن 1:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة وواقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة. كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار. السكوت مش خيار.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، وأهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج خط أحمر. بتابعونا عبر إذاعة منبر الحرية على موجة 92.7 FM. مستمعينا، حلقتنا لليوم بتحمل ملفين أساسيين بيشغلوا الشارع الفلسطيني في هاي المرحلة. طبعا الملف الأول بيتعلق بتجربة الامتحانات الإلكترونية لطلبة الثانوية العامة، وتحديدا امتحان التربية الإسلامية. والملف الثاني بيتعلق بإطلاق المحفظة الإلكترونية المسمى بيابوس كجزء من التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وأكيد بين التطور التقني والتطبيق على أرض الواقع يبقى السؤال الكبير: هل نحن فعلا جاهزون لهذه النقلة؟
1: التحول الرقمي أصبح ضرورة في كل دول العالم، لكن نجاحه ما بيعتمد فقط على الفكرة بل على الجاهزية الكاملة من بنية تحتية، تدريب، استقرار تقني، خاصة لما بنحكي عن امتحانات مصيرية أو خدمات مالية بتمس كل بيت.
2: وفي هاي الحلقة رح نحاول الاقتراب من الواقع كما هو بعيدا عن التهويل أو المبالغة، ورح نطرح أسئلة الشارع: هل الطالب مطمئن؟ هل المعلم جاهز؟ وهل المواطن بثق فعليا بهذه الأنظمة الجديدة؟
0: بنرحب فيكم مستمعينا مرة أخرى في برنامج خط الأحمر، معكم من الإعداد دلال وحيدي، ومن التقديم دانيا نجاجرة، ريهام تقاطقة، وشهد غنام، ومن الهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز.

0: طبعا مستمعينا بنذكركم انه بامكانكم متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك HR Live وعبر موقعنا الالكتروني HR.BS وعبر التلفزيونات التفاعلية. والان خلينا نبلش حلقتنا لليوم ونبلش من القرار الاهم. ليش بتتوجه وزارة التربية والتعليم الى امتحان الكتروني في مادة التربية الاسلامية تحديدا يا شهد؟
1: بحسب الوزارة هذا القرار بيجي ضمن خطة التحول الرقمي في قطاع التعليم بهدف تطوير أدوات القياس والتقويم وتسريع عملية التصحيح وتقليل الأخطاء البشرية، إضافة إلى إدخال التكنولوجيا بشكل تدريجي للامتحانات الرسمية. لكن السؤال اللي بيطرحه كتير من الناس، هل اختيار مادة التربية الإسلامية كبداية كان خيار مدروس لتقليل المخاطر أم إنه التجربة جاءت في توقيت حساس جدا؟
0: مزبوط يا شهد،
2: وهنا بنفتح الزاوية مهمة. أي تغيير في نظام التوجيه ما بيقاس فقط من ناحية التطوير بل من ناحية التأثير على نفسية الطالب اللي بيعيش أصلا تحت ضغط كبير في هاي الفترة.
0: طبعا يا ريهام، نجاح أي امتحان إلكتروني ما بيعتمد بس على النظام الموجود بل على البيئة كمان الموجودة المحيطة فينا اللي بيتم التطبيق فيها، على الأجهزة، الإنترنت، الهواتف، الكهرباء، والدعم الفني الموجود طبعا داخل المدارس، وإن شاء الله يكون متاح أصلا.
1: أكيد يا دانيا، والسؤال الحقيقي هون، هل جميع المدارس الفلسطينية بتمتلك نفس الجاهزية التقنية أم أن هناك تفاوتا بين مدينة وقرية ومخيم؟
2: وما بننسى المعلمين والمراقبين، هل حصولهم على تدريب كافي للتعامل مع النظام الإلكتروني؟ وهل يوجد طاقم فني حاضر في كل مدرسة للتدخل الفوري في حال حدوث أي خلل؟
0: طبعا قبل الامتحان الرسمي احنا شفنا تجربة إلكترونية سابقة واجه فيها بعض الطلبة بطء وصعوبة في الدخول الى النظام الموجود يا شهد، صحيح؟
1: لانه الوزارة حكت انه السبب كان ضغط كبير وغير متوقع على النظام، وتمت معالجة الخلل لاحقا. لكن السؤال اللي لساته مطروح، يعني هل هذه المعالجة كانت كافية وهل أعيد اختيار النظام تحت نفس الظروف لضمان عدم تكرار المشكلة؟
0: سؤال ضروري ومهم،
2: لأنه في الطالب في النهاية ما بيهتم بالسبب التقني بل بالنتيجة، هل رح يتمكن من تقديم امتحانه بدون توتر أو انقطاع؟
0: طبعا ضمن الإشي الموجود وضمن الامتحانات اللي وترتهم بزيادة مع الأسف. وبرضو أسئلة بتطرح نفسها، ومن ضمنها هل إحنا أمام تحول كامل في شكل الامتحانات ولا مجرد تجربة محدودة في مادة واحدة بس؟
1: التحول الرقمي في التعليم ما بيعني إلغاء النظام الورقي بشكل مفاجئ، هذا الإشي بيتطلب مراحل تدريجية وتقييم مستمر لكل خطوة.
2: لكن في المقابل الطالب اليوم بيشعر انه دخل تجربة جديدة بالكامل بدون انه بيعرف اذا كانت مستقلة 100% ام لا، وهذا بحد ذاته بيخلق حالة من التوتر والقلق.
0: صحيح يا ريهام، يعني اليوم الطالب مش بس لازم يكون حافظ المادة، لازم يكون كمان متمكن بشكل تقني وتكنولوجي.
1: يعني ممكن طالب يكون ممتاز بالرياضيات ويضيع لأنه ما عرف يضغط زر الدخول، صح؟
2: أو الامتحان يصير اختبار أعصاب، اختبار معلومات، أو حتى اختبار إنترنت.
0: أهم إشي اختبار الإنترنت.
1: صحيح.
0: طيب خلينا هلأ نرجع خطوة لورا ونحكي عن الجدل اللي دار مسبقا حول امتحان الرياضيات في الفرعين العلمي والصناعي. هذا الحكي كان في الجلسة الأولى لاختبار الرياضيات يا شهد،
1: وكان في نقاش واسع بين الطلبة حول مستوى الأسئلة وتفاوت الآراء حول صعوبتها، إضافة لحالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: وهذا بودينا لسؤال مهم، هل تم استخلاص الدروس من تلك التجربة قبل الانتقال إلى امتحانات إلكترونية؟
0: يعني مستمعينا اللي ما بيعرف إيش صار في اختبار الرياضيات والإشي ما صار عليه تغطية إعلامية واضحة، بعد خروج الطلبة من الامتحان تقريبا ساعة 11 ربع، الامتحان ساعتين و45 دقيقة،
1: صحيح.
0: كان في تعديلات كبيرة على حوالي تقريبا 4 أسئلة موجودة في الامتحان، والطلاب اللي طلعوا زي ما بيحكوا انه راحوا عليهم، بس تم حل الموضوع. وإشي بيحكي لك انه هاي الأسئلة المكتوبة تم كتابتها من قبل الذكاء الاصطناعي مع الأسئلة. طيب هل جميع الطلبة أمام نفس الظروف في هذا الامتحان تحديدا يا شهد؟
1: في عنا تفاوت واضح في الإمكانيات بين المدارس، سواء من حيث الأجهزة أو جودة الإنترنت، وهذا الإشي بيأثر على تجربة الطالب.
2: والعدالة في الامتحان ما بتعني فقط نفس الأسئلة، بل نفس الظروف الظاهرة.
0: الطالب في التوجيه مستمعينا بيعيش ضغط كبير بطبيعته، يعني الإشي تحديدا نفسيا بشكل أكتر، والناس مخوفينه. فكيف إذا إحنا أضفنا عليه ضغط تقني أيضا؟ يعني القرار طلع صراحة قبل الامتحانات الوزارية تحديدا، وصار في تجربة لاختبار الدين الإلكتروني، وكتير من الأنظمة الجديدة اللي قاعدين بيطلعوا فيها وبيفرضوها بوقت غير صحيح.
1: وكمان أي خلل بسيط في الجهاز أو النظام، هذا الإشي بيزيد من التوتر، وهذا كمان بيحتاج لدعم نفسي وتقني في نفس الوقت.
2: وهون السؤال، هل تم تجهيز الطالب نفسيا لهاي التجربة كما تم تجهيزه أكاديميا؟
0: هذا الإشي رح نجاوب عليه مع مكالمتنا الهاتفية كمان شوي. وهلأ مستمعينا خلونا نطلع شوي لدقات الساعة ونرجع لكم.
3: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.
4: وأول أرض

0: لكم مستمعينا وبنكمل معكم في حلقتنا، وخلونا نتحدث شوي قبل ما نستضيف ضيفنا المعروف وزير التربية والتعليم دكتور أمجد برهم. طبعا احنا مستمعينا شفنا طلاب التوجيهي والمقابلات اللي صارت معهم في الشوارع، وسألنا برضو مواطنين والطلبة والأهل عن آرائهم، كانت الآراء متباينة بين مؤيد ومعارض. كمان
1: البعض بيشوف انه هاي خطوة مهمة نحو التطوير، والبعض الآخر بيخشى من عدم الجاهزية الكاملة،
2: لكن الجميع تقريبا اتفق على نقطة واحدة: النجاح الحقيقي بيعتمد على التنفيذ وليس الفكرة فقط.
0: صحيح يا ريهام. طب ننتقل شوي الآن على ملفنا الثاني، واللي هو خلينا نشرح لكم عن المحفظة الإلكترونية، محفظة يابوس.
1: يابوس هي محفظة إلكترونية حكومية تهدف لتسهيل الدفع الإلكتروني للموظفين والمواطنين ضمن خطة التحول الرقمي في الخدمات المالية. لكن السؤال الأهم، هل نحن أمام تطبيق دفع فقط أم بداية تغيير كامل في طريقة تعامل المواطن مع المال والخدمات الحكومية؟
0: 100% يا شهد، حتى هاي اللحظة ما زال يسأل هل تم تفعيل يابوس فعلا أم ما زالت في مرحلة تجريبية. قبل ما نكمل في موضوعنا وملفنا الثاني، ننتقل لمكالمتنا الهاتفية الآن. طبعا نرحب الآن بمعالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور أمجد برهم. أهلا وسهلا بك معالي الوزير في برنامج خط أحمر.
3: أهلا وسهلا فيك، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، بنتشكرك على قبول استضافتنا إليك لليوم معالي الوزير.
3: لا إحنا بنتشرف فيكم على هذا المنبر الحر.
0: أهلا فيك مرة أخرى. طبعا دكتور، نبلش معك في السؤال الأول. بعد التجربة السابقة وما رافقها من ملاحظات تقنية لامتحان التربية الإسلامية الإلكتروني، إيش الضمان الحقيقي لنجاح الامتحان الإلكتروني دون أي خلل يوم الامتحان القادم؟ تفضل.
3: يعني أولا الامتحان هو جرب لأكثر من 100 مرة، وبالأمس تم انتهاء من امتحانات قطاع غزة والتي هي امتحانات إلكترونية. نعم. بالكامل، فهي التجربة موجودة جدا، ونحن مستمرون إن شاء الله في عقد امتحان التربية الإسلامية إلكترونيا يوم السبت. ما حدث هو كان هناك إشكالية في الطلب اللي موجودين خارج الوطن ودخولهم، عمل هناك مجال لمهاجمة المنصة التي تقوم بالإعداد ومتابعة هذا الامتحان. الطلبة اللي في الخارج تم عمل ترتيب خاص فيهم، وباقي الطلبة إن شاء الله سوف يتقدمون كما تقدم طلاب قطاع غزة لهذا الامتحان إلكترونيا.
0: نعم إن شاء الله.
1: دكتور، شهدنا سابقا جدلا واسعا حول امتحان الرياضيات في الفرعين العلمي والصناعي، كيف تضمن الوزارة أن تبقى عملية القياس عادلة وموحدة في ظل إدخال النظام الإلكتروني؟
3: امتحان الرياضيات والامتحانات الأخرى هي امتحانات يتم إعدادها من قبل متخصصين ومشرفين تربويين ومعلمين داخل مدارسنا. الهدف من الامتحان هو تقييم قدرات الطالب الحقيقية وفتح المجال له باختيار التخصص الذي يناسب هذه القدرات. امتحان الإلكتروني في التربية الإسلامية هو الهدف بالدرجة الأولى منه. كل أعداد الطلبة اللي بتقدموا الامتحان التربية الإسلامية هم كل الطلبة الذين يدرسون الثانوية العامة، فالعدد كبير جدا، فمن هنا عملية تصحيح الامتحان تكون سريعة جدا. وأيضا اليوم نتحدث عن رقمنة التعليم وعن المدارس الافتراضية الموجودة في مختلف دول العالم، وهذا التعليم هو أصبح تعليم عصري وحضاري يواكب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. نتأمل بأن تكون هذه التجربة تجربة لها ما لها من دلائل واستحقاقات، وأن تعم هذه التجربة بطريقة مدروسة تربويا وعلميا وعمليا على باقي القطاعات والامتحانات.
0: نعم دكتور إن شاء الله. دكتور، بما أنه بنحكي عن امتحان الرياضيات، في عديد من الآراء من قبل الطلبة والأهالي طبعا حول الجلسة الأولى، صار في مجموعة من الأخطاء والتعديلات على بعض الأسئلة الموجودة في الامتحان. هذا الموضوع شكل خلينا نحكي قلق عند الطلبة، لأنه معظمهم بعد ما إجت التعديلات كانوا طالعين من قاعة الامتحان. كيف تم معالجة هذه المشكلة؟
3: يعني هو أولا ليس بتعديلات، كان هناك رسمة لسؤال في الرياضيات، هذه الرسمة كانت غير مرفقة، تم إرفاقها ورسمها في بداية الامتحان. ولكن بغض النظر عن كل ذلك، نحن عندما نتحدث عن امتحان ثانوية عامة تقييم للطلاب، نحن نتحدث بالدرجة الأولى عن تقييم أبنائنا وبناتنا، ونحن حريصين كل الحرص أن يأخذ كل طالب حقه وأن يكون التقييم تقييم موضوعي وحقيقي.
2: دكتور، هناك تفاوت في الإمكانيات.

0: من يحقق أهدافه، ولكن أنا أريد أن أؤكد لكم جميعا بأن منظومة التعليم في فلسطين منظومة تهدف بالدرجة الأولى إلى أعداد أجيال قادرة على المضي قدما في تنمية المجتمع الفلسطيني. نحن نقيم الطالب ونقيمه بشكل عملي حتى يستطيع الطالب أن يمضي قدما ضمن هذا التقييم الحقيقي لقدراته في إكمال دراسته تحقيق أحلامه. ونحن حريصين دائما على أن يكون الأمل والإرادة هو عنوان للطالب وهو النتيجة الحقيقية التي نريدها من امتحان الثانوية العامة.
1: أكيد طبعا دكتور. هلأ نيجي للملف الثاني اللي بنتحدث عنه في حلقتنا وهو المحفظة الإلكترونية. طبعا تم إطلاقها لبعض القطاعات الموجودة حاليا، هل تم إطلاقها بشكل فعلي للمعلمين أو متى سيتم تعميمها على المعلمين تحديدا؟ هل راح تكون اختيارية ولا إلزامية في المستقبل، لأنها راح تشمل طبعا اللي هي زي ما بيحكوها مصاري المستحقات المتراكمة إلهم؟
0: يعني أنا بحكي لك إنه أنا طبعا هاي المحفظة هي من اختصاص وزارة المالية والتخطيط والأخ وزير المالية، وبتعليمات من دولة رئيس الوزراء في ظل هذا الحصار الاقتصادي بأن يكون هناك توفير للمحفظة وتوفير لدعم الموظفين لهذه المحفظة من خلال هذه المحفظة ومحاولة يعني تعزيز صمودهم. المعلم هو من موظفي الدولة وطبعا سيستفيد منها كل موظفين الدولة. حاليا هي في المرحلة التجريبية وإن شاء الله إنه إحنا تنتهي هاي الأزمة وبنفك هذا الحصار الاقتصادي علينا وإحنا لا منكون لا بحاجة لا محفظة ولا لغيرها.
1: إن شاء الله دكتور، نتمنى ذلك. الآن سؤالنا التالي بيحكي لنا كيف تضمن الوزارة حماية بيانات المستخدمين تحديدا الطلبة في ظل توسع الخدمات الرقمية، وطبعا بعد التجربة الأولى اللي شفناها صار دخول عدد كبير من خارج البلد لموقع امتحان التربية الإسلامية.
0: هذا الامتحان هو مش الامتحان الأول، له أنظمة الحماية تبعته. هذه المنصة تم تجريبها بشكل كامل، تم تقديم امتحانات عليها، نحن على تواصل مع كل الشركاء لإنجاح هذا الامتحان. بيانات وعلامات الطلبة طبعا هي مكفولة ومحفوظة ضمن النظام المعد لذلك.
1: نعم. الآن دكتور، إيش اللي بتحتاجه الوزارة لكسب ثقة المواطن بشكل كامل في التحول الرقمي؟ إيش الرسالة اللي بتوجهها للأهل والطلبة اللي بقدموا امتحاناتهم في الوقت الحالي؟
0: يعني أولا إحنا في العصر الحديث التكنولوجي نحن حريصين على أنه أبنائنا يكونوا مواكبين لهذا التطور التكنولوجي. التخصصات التقليدية أصبحت اليوم لا يمكن الاستفادة منها في نظام التوظيف. اليوم الحداثة هي العنوان. عندما نتحدث عن إدخال الذكاء الاصطناعي في كل التخصصات هذا يعني بأننا ننتقل لنواكب هذه التطورات المتسارعة في التكنولوجيا. نحن حريصين أيضا على تحديث البرامج بالشراكة مع المدارس والجامعات. نحن حريصين جدا على أن يكون أبنائنا وبناتنا على قدر عالي من المعرفة والمسؤولية في هذا الاتجاه، علما أنه اليوم أبنائنا هم سبقونا نحن كآباء في هذا المجال وفي التطور التكنولوجي المتسارع.
1: نعم دكتور، جهودكم مباركة طبعا، وإحنا بنتشكرك جزيل الشكر على استضافتنا إليك لليوم وقبولها. طبعا دكتور معالي الوزير أمجد برهم، التواضع كله صراحة، وبنتشكرك جدا أيضا مرة أخرى على قبول استضافتنا إليك لليوم.
0: شكرا لك. شكرا،
1: يعطيك العافية. مستمعين الآن ننتقل إلى فاصل ونعود إليكم.
2: صوت الحرية. صوت الحرية.
3: راديو الحرية.
4: 97.7 FM. FM. FM.
5: سيح بس أنفسنا رونالدو. رونالدو. رونالدو.
6: لك أيوة. يلا شوت. لا. شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس

0: ب130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: رجعنا لكم مستمعينا في الجزء الثاني من برنامج خط أحمر، وبنكمل معكم في فقرتنا هل تم تفعيل محفظة يابوس فعليا أو لا. طبعا حتى هاي اللحظة كل المستمعين بيسألوا هل تم تفعيل هاي المحفظة فعلا ولا بس بلشت في مرحلة تجريبية.
1: وطبعا في بعض التصريحات تم الحديث عن بدء خطوات أولية، بس ما لسه وضحت لهلأ الصورة الكاملة حول التفعيل الشامل،
2: وهذا بحد ذاته بخلق تساؤل عند المواطنين، هل نحن أمام تطبيق جاهز فعليا أم مشروع ما زال قيد التجربة؟
0: والسؤال الأهم من هيك يا ريهام، متى رح يوصل هذا التطبيق للمعلمين؟ إحنا شفنا التصريحات الأخيرة إنهم أطلقوه بس فقط لبعض الطواقم الموجودة والموظفين، مش لقطاع التعليم، صحيح يا شهد؟
1: لأن شريحة المعلمين من أكبر الفئات الحكومية، وأي تأخير في شمولهم بيفتح باب للتساؤلات.
2: وهل سيكون هناك تدريب مسبق للمعلمين على استخدام التطبيق أم سيتم الأمر بشكل مباشر؟
0: والكل من هلأ نازل بيجرب.
2: بالضبط.
0: طب الآن هل تطبيق يابوس سيكون خياراً للمستخدم ولا خطوة باتجاه الإلزام التدريجي إنه نتحول للإشي الرقمي والإلكتروني زي باقي الدول العالمية الأخرى؟
1: طبعاً المواطن دائماً بفضل وجود بدائل خاصة في التحولات الرقمية الكبيرة،
2: لأن أي تحول مفاجئ بدون بدائل قد يسبب ضغط على فئات غير قادرة على التعامل مع التطبيق.
0: وطبعا حاليا الحديث الموجود عندنا بيحكي عن فواتير المي، الكهرباء والاتصالات، الخدمات هاي المعروفة، وترخيص السيارات أيضا، لكن ماذا عن المستقبل؟ هل هذا الإشي كافي؟
1: في عنا توجه لتوسيع الخدمات عشان تشمل الكهرباء، المي والاتصالات.
0: صحيح.
1: وكمان يمكن رسوم حكومية أخرى.
2: والسؤال الأكبر، هل سنصل إلى مرحلة تصبح فيها كل المعاملات الحكومية رقمية بالكامل؟
0: يعني أنا بتوقع أنه يصير هذا الحكي موجود مستقبلا
1: إن شاء الله،
0: وقريبا ممكن المواطن ما يشوف ورقة نقدية أصلا، يعني كله يصير تعاملات إلكترونية.
1: بس أهم إشي التطبيق ما يعلق وقت دفع الفاتورة،
2: لأنه وقتها مش التطبيق بس رح يعلق، المواطن كله رح يعلق ويتوتر.
0: مواطن غلبان مع الأسف. وأي نظام مالي رقمي لازم يكون مبني على ثقة وأمان عالي جدا، تحديدا بالوضع المتاح حاليا في البلاد.
1: والسؤال هون، كيف سيستم حماية بيانات كيف سيتم حماية بيانات المستخدمين؟
0: صحيح يا شهد، وكيف السيستم كمان زي ما حكيت.
1: صحيح.
2: وماذا عن احتمالية الاختراق أو الإعطال في لحظات حساسة مثل صرف الرواتب أو دفع الفواتير؟
0: وطبعا يا ريهام، آراء المواطنين والموظفين تحديدا حول يابوس كانت متنوعة.
1: بعضهم بيشوف إنها خطوة مهمة لتسهيل الحياة اليومية وتقليل التعامل النقدي،
2: والبعض الآخر بيخشى من الاعتماد الكامل على التكنولوجيا بدون بدائل واضحة.

0: لكن في النهاية مستمعينا، المواطن مش ضد التطوير أكيد، المواطن ضد عدم الوضوح الموجود عنا أكيد.
1: يعني باختصار، كل ما زادت الشفافية زادت الثقة،
2: والتحول الرقمي الناجح هو اللي بيخدم الإنسان.
0: صحيح يا ريهام، عشان ما يربكه.
2: بالضبط.
0: والتحول الرقمي كمان ما بيواجه تحديات تقنية بس، بيواجه كمان تحديات اجتماعية وثقافية بترتبط بقدرة مختلفة للأجيال الموجودة عنا على التكيف مع هذا التغيير اللي بيستنانا.
1: صحيح دانيا، فإحنا منشوف جيل شاب بيعيش في الفضاء الرقمي بسلاسة، بينما نجد كبار السن وأحياناً أولياء الأمور بيواجهوا صعوبة بالغة في متابعة هاي التطبيقات أو فهم آليات عملها. هذا الشيء بيخلق فجوة في المتابعة والدعم
0: 100%.
2: وهذا بيطرح سؤال جوهري حول شمولية خطط التحول الرقمي. هل تأخذ الوزارات والحكومة بعين الاعتبار تهيئة وتدريب الفئات الأقل تعاملاً مع التكنولوجيا، أم أن النظام يفرض نفسه ويترك للناس مواجهة الصعوبات بمفردهم؟
0: نطرح أسئلة كتير بس بحاجة لا حدا يجاوبها مع الأسف. ننتقل لزاوية حرجة شوي. لو انقطعت مثلا شبكة الانترنت، لانه كل فترة بتطلع عنا شائعات مع الحروب العالمية اللي بتصير انه شبكة الانترنت احتمال انهيارها، ففي حال لا قدر الله لو انقطعت شبكة الانترنت بالكامل او حدث عطل كهربائي مفاجئ في منطقة تعليمية كاملة اثناء تقديم الامتحان الالكتروني، امتحان التربية الاسلامية، شو بنعمل هون يا شهد؟ شو الخطط البديلة؟
1: طبعا الخطط البديلة او ما يعرف ببلان بي هي المعيار الحقيقي لنجاح أي تحول رقمي. الشارع بيتساءل، هل هناك خوادم محلية داخل المدارس بتعمل دون الحاجة لإنترنت خارجي، أم أننا نعتمد كليا على الشبكة العامة؟
2: والمسألة ما بتتوقف عند التعليم، فماذا عن محفظة يابوس؟ إذا تعطلت المنظومة وقت ذروة المعاملات، غياب البديل الواضح والسريع هو ما يغذي مخاوف المواطنين ويدفعهم للتمسك بالأنظمة التقليدية الورقية والنقدية.
0: طب يا جماعة، لو علق السيستم، يعني تخيلوا معي الطالب بيدخل القاعة وبدل ما يراجع المادة في اللحظات الأخيرة بتلاقيه بيدعي يا رب الشبكة تكون منيحة، يا رب ما يطفي الجهاز، وهذا الإشي اللي شفناه في الجلسة التجريبية الأولى.
1: طبعا الأسوأ من هيك لو الطالب بيضغط على إرسال والإجابة تضل معلقة بالهواء، بحس وقتها إنه مستقبله كله واقف على إشارة الواي فاي.
0: صحيح يا شهد.
2: أما بالنسبة لمحفظة يابوس، تروح تدفع فواتيرك وتكتشف إنه النظام معلق، وتضطر تثبت للموظف بسكرين إنك دافع، وتتحول المعاملة الرقمية لمعاملة ورقية مضاف إليها. هون راح تصيبك جلطة خفيفة يعني، مش أكتر.
0: ريهام اليوم معنا سفير التطبيق يابوس. طب مستمعينا، بالنسبة للجانب الاقتصادي المهم للتحول الرقمي يلي بيمس جيوب المواطنين بشكل مباشر، سواء من حيث توفير الأجهزة الذكية الحديثة أو حتى جودة الاشتراكات للإنترنت المطلوبة،
1: صحيح دانيا؟ فالمنظومة الرقمية بتفرض متطلبات مادية. هل يعقل إنه نطلب من عائلات عندها 3 أو 4 طلاب في المدارس توفير أجهزة بمواصفات عالية عشان تضمن عدم بطء التطبيقات التعليمية؟
2: وهنا بيبرز دور العدالة الاجتماعية في التحول الرقمي. إذا لم تتدخل الدولة لدعم البنية التحتية للمواطن نفسه أو تخفيض تكاليف الاتصالات، سيتحول التطوير التقني إلى عبء مالي جديد يضاف إلى كاهل الأسر الفلسطينية.
0: نقطة مهمة جدا يا ريهام. طب الآن بدنا نعمل تجربة تفاعلية سريعة من كل اللي بيسمعونا. طبعا تخيلوا حالكم داخل الامتحان الإلكتروني أو حتى عم تستخدموا تطبيق يابوس لأول مرة، وهون بتصير المفاجأة يا شهر.
1: الفكرة هون مش بس نجاوب، الفكرة نفهم كيف الناس فعليا بتفكر وقت الضغط، لأنه هي اللحظة اللي بتكتشف نجاح أو فشل أي نظام.
2: يلا نبلش، وإنتوا فيكم تختاروا الإجابة الأقرب إلكم بصوتكم الداخلي.
0: طيب ونيجي للموقف الأول قبل الامتحان بثواني، النظام بطأ فجأة، شو أول تصرف بتعمله؟ بتعيد تسجيل الدخول فورا ولا بتستنى شوي يمكن يرجع، أو بتدخل بحالة توتر وبتفقد تركيزك؟
1: هون السؤال الأهم، هل النظام نفسه مهيأ يتحمل لحظات الضغط العالية، ولا إحنا بس منحكي عن نجاح في الظروف العادية؟
2: لأنه الفرق كبير بين نظام شغال بشكل طبيعي ونظام لازم ينجح تحت الضغط.
0: أنا معكم بهاي النقطة، وقبل ما نكمل في موقفنا الثاني ننتقل الآن إلى دقات الساعة.
3: راديو الحرية 97.10 FM.
4: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: راديو الحرية 97.10 FM.

0: عليكم مستمعينا، لنكمل معكم الجزء الأخير من حلقتنا. وموقفنا الثاني خلال الدفع عبر تطبيق يبوس، العملية علقت. بدها تكون شو ردة فعلك؟ بتحاول تعيد العملية، بتخاف يتكرر الخطأ وبتوقف، أو بتروح تدفع بطريقة تقليدية إذا في بديل.
1: وهون تحديداً بنرجع لنقطة الثقة، أي خلل بسيط ممكن يخلي المواطن يرجع للطرق القديمة فوراً.
2: يعني نجاح التطبيق مش بس إنه يشتغل، النجاح إنه يخلي الناس تترك البدائل عن قناعة.
0: وموقفنا الثالث مستمعينا معلومة أو خطوة مش واضحة داخل النظام، شو بتعمل؟ بتجرب لحالك، بتسأل زميل أو معلم، أو بتحس إنك ضعت وبتوقف؟
1: طبعاً هون بنحكي عن سهولة الاستخدام. إذا النظام معقد الناس رح تتعب حتى لو كان قوي تقنياً. يا بلدي ترجع
2: على أرض النور. التكنولوجيا لازم تكون خفيفة وسهلة، مش عبء إضافي على المستخدم.
0: يعني بصراحة إحنا زمان كنا نخاف من الامتحان نفسه، هلأ صرنا نخاف من الامتحان والإنترنت والجهاز، وإضافة لضغط الأعصاب الموجود من زمان.
1: طبعا الطالب لازم يكون مجهز 4 أشياء بنفس الوقت، مش بس معلومة.
2: وإذا الإنترنت فصل، الطالب بيصير يسأل حاله أنا وين والامتحان وين.
0: وبيجوا كبارنا بيحكوا لكم أنتوا جيل مدلل. ومن خلال كل هاي المواقف بنوصل لنقطة واحدة بس،
1: النجاح مش في الفكرة نفسها، النجاح في التفاصيل الصغيرة اللي بتصير وقت الاستخدام الحقيقي.
2: وإذا المواطن قدر يستخدم النظام هو مرتاح وواثق، وقتها بس بنقدر نحكي إنه التحول الرقمي نجح فعليا.
0: صحيح. طبعا مستمعينا عفوا، في نهاية حلقتنا من برنامج خط أحمر ناقشنا اليوم ملفين مهمين: الامتحانات الإلكترونية لطلبة التوجيه، وإطلاق المحفظة الإلكترونية يبوس.

0: طبعا بين الطموح التقني والتحديات الواقعية بيضل نجاح أي مشروع مرتبط بمدى جاهزية البنية التحتية وثقة المواطن.
1: والتحول الرقمي الحقيقي ليس في إطلاق التطبيقات، بل في ضمان إنها تعمل بكفاءة وعدالة لكل الناس.
2: وطبعا مستمعينا، في نهاية حلقتنا كنت معكم من التقديم أنا داني نجاجري وزميلاتي شاد غنام وريهام تقاطقة، كل الشكر لكم. وما ننسى من إعداد الحلقة، كل التحية إلى دلال وحيدي وإلى الهندسة الإذاعية المبدع ربحي أبو رموز. شكرا لمتابعتكم، نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج خط أحمر. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.
3: راديو الحرية.

قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة وواقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة. كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار. السكوت مش خيار.

0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
0: الساعة الآن الثانية بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: كان عقد في أماكن مختلفة، لكن المسؤولون الإيرانيون ذكروا أنهم سيقومون بإرسال وفد لهدف معين. متى نتوقع هذا أن يصل هذا الوفد، وما الغرض أو الهدف الرئيس من حضور هذا الوفد، وأيضا وماذا تتوقع من هذا اللقاء؟ إن الفريق الفرق الفنية التي عادة ما تأتي وتذهب من الدوحة أو تأتي إلى الدوحة، هذه فرق فنية كما ذكرت، هذه الفرق الفنية منخرطة ومشاركة في محادثات مع الوسطاء للدفع قدما في قضايا التي قضايا طبعا كما ذكرت لن ينخرط اللقاءات مسؤولين رفيعي المستوى بقدر ما هي فقط اجتماعات فنية.
4: شكرا دكتور. صابر أيوب، تلفزيون العربي مرة أخرى. سؤالي الأول، هل قطر تحاول إيجاد أي آلية لإبقاء التواصل بين الولايات المتحدة وإيران لتفادي أي احتكاكات عسكرية كما حدث في الآونة الأخيرة، هذه الاحتكاكات العسكرية التي تهدد بالاتفاق الموقع عليه؟ ثانيا، هل الوفد الإيراني موجود بالدوحة، أقصد الوفد السياسي وكذلك الفني؟ وفي ملف النووي، هل ستتولى قطر مستقبلا إدارة هذا الملف علما أن المفاوضات ستكون طويلة وشاقة؟ شكرا.
5: أولا بالنسبة للآلية، هي ما تحدث عن قبل قليل عن وجود قناة اتصال لضمان أمن العبور عبر المضيق. ثانيا بالنسبة للوفد، كما قلت زميلي قبل قليل، هو الوفد الفني الذي يأتي ويخرج من الدوحة بناء على تطور المفاوضات، وليس هناك حاليا وفد على رفيع المستوى مخطط زيارته إلى الدوحة. طيب، يعطيكم العافية ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم.

0: إذن مشاهدينا الكرام، استمعنا إلى إحاطة صحفية من المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، والذي أكد أن زيارة ويتكوف وكوشنر إلى الدوحة لا تتضمن مفاوضات مباشرة مع الجانب الإيراني على حد علمه، مضيفا أن الاجتماعات الفنية بين الجانبين الأمريكي والإيراني مستمرة بأشكال مختلفة. الأنصاري قال أيضا أنه لا يتوقع وصول مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى إلى الدوحة في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، نفى الأنصاري التوصل إلى اتفاق يسمح بتحويل الأموال الإيرانية المجمدة. وأما عن أزمة مضيق هرمز، فقد أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، أكد تنسيق الدوحة الدائم مع سلطنة عمان ودول المنطقة لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، وشدد أيضا على أن الأولوية حاليا تتمثل بإزالة الألغام وتأمين العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز. مشاهدينا، كما تعودنا على شاشة التلفزيون العربي لمواكبة أحداث الساعة من عين المكان، أرحب بشبكة مراسلية التلفزيون العربي من طهران حازم كلاس، من واشنطن عبد الرحمن البرديسي، من الدوحة صابر أيوب، ومن بيروت إدمون ساسين، من القدس المحتلة مراسلنا أحمد دراوشة، ومن غزة أحمد البطة، ومن الضفة الغربية المحتلة مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. أرحب بكم جميعا يا سادة، وأبدأ معك صابر، بما أن الدوحة هي التي تستضيف هذه المفاوضات، بما هذه المفاوضات حتى الآن وفق ما توفر من معلومات هي مفاوضات غير مباشرة، لكن نريد أن نعرف، بما أنك سألت الأنصاري عن مضمون هذه المفاوضات، نريد أن نعرف ما هو المطروح على الطاولة ومستوى كل وفد مشارك في هذه المفاوضات، الإيراني والأمريكي.
1: خالد، واضح جدا اتضحت الصورة التي كانت مغيبة خلال الساعات الأخيرة، على عكس ما أورده أو ما أفاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المفاوضات جاءت بطلب من إيران وستكون على أعلى مستوى. تأكد هنا في الدوحة من خلال تصريحات المتحدث باسم الخارجية القطرية بأن المفاوضات ستكون أو هي مستمرة في الحقيقة منذ إطلاق مسار التفاوض في سويسرا، مستمرة على المستوى الفني، وفود فنية هنا في الدوحة لتعزيز التفاهمات وتفسير التفاهمات السياسية التي وردت في اتفاق سويسرا، تحويلها إلى إجراءات عملية. يبدو أن الفرق التفاوضية سواء من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني وعلى المستوى الفني لم تتوصل لحد الآن إلى تفاهمات واضحة تقتضي وجود اجتماعات على أعلى مستوى، أي اجتماعات سياسية، وهو ما أكده المتحدث باسم الخارجية القطرية بأنه لا زيارة لوفد سياسي إيراني كبير ولا اجتماعات أيضا مباشرة بين الأمريكيين والإيرانيين على في المنظور القريب، مما يعني أن الفرق الفنية ما زالت تبحث عن تفاهمات واضحة تقتضي وجود مثل هذه الاجتماعات على أعلى مستوى. أوضح بأن وجود أو زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر تأتي ضمن سياق اجتماعات مع الوسطاء، أي مع الوسيط القطري، ربما سيكون هنالك اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري. هذه الاجتماعات لا تشمل فقط الملف الإيراني بل أيضا مناقشة قضايا أخرى تتعلق بالملف أو الملف اللبناني أيضا، هكذا أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية. كذلك الحركة الملاحة وأمن الملاحة في مضيق هرمز، هذه الاجتماعات ستكون سياسية مع الوسطاء القطريين وليس مع الإيرانيين الذين لم يحضروا إلى الدوحة على المستوى السياسي. الفرق الفنية تواصل هذه التفاهمات أو المشاورات في الدوحة، هذه الاتصالات كما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية لم تتوقف. توقف، سواء فيما يتعلق بالنووي أو كذلك الأموال الإيرانية المجمدة أو العقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز. على كل، المتحدث باسم الخارجية القطرية كان واضحا في هذه المسألة، الموقف القطري من ما يحدث في مضيق هرمز واضح، وأن قطر مستمرة ومستمرة في المطالبة بالعودة بالمضيق إلى حالته الطبيعية لما قبل التصعيد. وكذلك تحدث عن نزع الألغام في هذا المضيق وغيرها من الملفات التي تقلق قطر، وتحدث أيضا عن أن الدوحة تقود مسار آخر أو تدعو إلى مسار آخر تجتمع فيه دول المنطقة مع إيران لإيجاد حلول لمثل هذه الأزمات.
0: طيب، نريد أن نعرف الآن منك حازم كلاس، ما الذي تريده طهران من هذه الجولة من المفاوضات؟ ما هو الهدف؟
2: الهدف المعلن كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية من زيارة الوفد التقني الإيراني إلى الدوحة هو الوقوف على تفاصيل تنفيذ البند 11 تحديدا من مذكرة التفاهم، وهو البند المرتبط بالإفراج عن أموال إيران المحتجزة في الخارج. وفي هذا الإطار كان هناك توافقات أيضا مع الجانب القطري أعلن عنها في وقت سابق تزامنا مع اجتماعات برغنشتوك في سويسرا، وبالتالي هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. ولكن بنظرة أوسع، ما تريده إيران بالعموم هو تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم، بمعنى أو 12، وهو تنفيذ البنود الأساسية التي يجب أن يتم إنجازها من أجل المضي قدما في العملية التفاوضية. البنود الأساسية هي البند الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر. البند الأول المرتبط بلبنان، وهنا تأكيد إيراني متجدد بضرورة أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، لوضع جدول زمني للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة من قبل إسرائيل. والبند الرابع أيضا مرتبط ب رفع الحصار البحري بطبيعة الحال. البند الخامس مرتبط بمضيق هرمز، وفي هذا البند تحديدا الكثير من النقاش ووجهات النظر المختلفة والمتباينة. إيران تعتقد بأن وفق هذا البند هي المعنية الوحيدة بإزالة الألغام بفتح المضيق، وهذا منصوص عليه في مذكرة التفاهم أن يتم خلال 30 يوم، وحتى الترتيبات المستقبلية مناطة بإيران من خلال التشاور مع سلطنة عمان ودول المنطقة والدول الساحلية المستفيدة من مضيق هرمز بشكل أو بآخر، خاصة الدول الخليجية. وقد بدأت إيران خطوات في هذا المجال من خلال تشكيل لجنة مشتركة وعقد اجتماع أول، وتأكيد إيراني متجدد بأن إيران لا تنوي أخذ أي رسوم من السفن والناقلات عبر المضيق التي تريد العبور عبر المضيق بعد انتهاء فترة 60 يوم بطبيعة الحال، وهي مدة مذكرة التفاهم. في هذا الإطار إيران تصر بأنها هي المعنية. كبير المفاوضين التقنيين الإيرانيين معاون وزير خارجية إيران للشؤون الدولية والقانونية كاظم غريب أبادي علق على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن مشاركة فرنسية بإزالة الألغام، قال بأن هذا الأمر مع إيران معنية به فقط، وأي تدخل من أي طرف آخر سواء فرنسا أو أي دولة أخرى سيعقد الأمور بشكل أكبر. البند العاشر أيضا مرتبط بالإعفاءات الأمريكية بشأن النفط الإيراني خلال مدة تنفيذ مذكرة التفاهم. هذه الإعفاءات صدرت بالفعل، وهذا ما أكدته إيران من قبل الإدارة الأمريكية، لكنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ بشكل كامل بعد. البند الحادي عشر كما أشرنا هو الأموال المرتبطة بسيطة، الأموال محتجزة في الخارج بقرارات أمريكية، وبالتالي الوفد التقني الإيراني سيزور الدوحة للوقوف على هذا. بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، الوفد الإيراني وفد تقني ليس رفيع المستوى، ليس هناك مسؤولين كبار من الخارجية الإيرانية، وإنما وفد تقني معني بالوقوف على تفاصيل آليات الإفراج عن أموال إيران المحتجزة في الخارج، وفي هذه الدفعة 6 مليارات دولار كما أشار المتحدث باسم الخارجية القطرية.
0: طبعا حازم، حديث إيران عنها هي وحدها المسؤولة عن تأميم مضيق هرمز، هو تفسير إيران للبند الخامس في مذكرة التفاهم الذي تلتزم فيه إيران ببذل أقصى جهد ممكن لتوفير الأمان للسفن العابرة. إذن هي مكلفة بتوفير الأمان للسفن العابرة، لكن لا يوجد نص واضح يقول أنها وحدها المسؤولة عن ذلك. طبعا هذه نقطة جدل، لأن هناك ممر بدأ في عمان، يعني داخل المياه الإقليمية العمانية، وإيران ترفض ذلك، وهي من النقاط الخلافية الآن. طيب عبد الرحمن برديسي في واشنطن، نريد أن نعرف إذا كان الفريق الإيراني الذي سيتجه إلى الدوحة والذي وصل الدوحة بالفعل هو فريق تقني، لماذا ترسل الولايات المتحدة كوشنر وويتكوف ويفترض أنهما أعلى من الفريق التقني؟ ماذا تريد واشنطن من هذه الجولة من المفاوضات؟
3: نعم خالد، هناك تضارب في عقد هذه المفاوضات كالعادة، كعادة تلك المفاوضات بين واشنطن وبين طهران. كان سيد الموقف خلال الساعات القليلة الماضية، حتى في وسائل الإعلام الأمريكية التي كانت تؤكد بأن جاريد كوشنر وستيف وودكوف سيتقابلان مع الوفد الإيراني، هذه المعلومات باتت غير صحيحة على الإطلاق. وواشنطن أرسلت ستيف وودكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة القطرية الدوحة، من المتوقع أن يكون هناك لقاء بينهما مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن ليتحدث الجانبان على أهمية التشديد على النقاط الخاصة بهذا الاتفاق مع الجانب الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية إذا تحدثنا عن التسريبات خالد، لا يوجد لديها ثقة كبيرة بأن إيران ستستمر في هذا التفاوض، وهذا ما نقله ستيف وودكوف وجاريد كوشنر في إحاطة هاتفية مع أعضاء الكونغرس يوم أمس. أكد ستيف
4: وودكوف راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
3: في الكونغرس أكدوا جميعا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل من خلال هذه المحادثات التقنية والمفاوضات بأن لا تمتلك إيران السلاح النووي، وهذا كان في صلب مسودة الاتفاق بأن تبدأ هذه المحادثات فور التوقيع عليها من قبل الجانبين. ولكن الآن ربما التوافق يبتعد شيئا فشيئا بسبب المناوشات والضربات العسكرية المتبادلة والتي استمرت لمدة 4 أيام، وهذا أكثر ما كان يقلق أعضاء الكونغرس. وأيضا الأموال، الكثير من الأعضاء الديمقراطيين أبدوا مخاوفهم من أن تتلقى إيران أموال في هذه المرحلة، ومن ثم خلال 60 يوما تستطيع أن تعمل على إعادة بناء ترسانتها الصاروخية وأيضا تحديث لبرنامجها النووي. ولكن المسؤولون الأمريكيون أكدوا لأعضاء الكونغرس بأن هذا لن يحدث على الإطلاق. CNN تحدثت على أن الوفود التقنية ربما تتقابل مع الوفود التقنية الأمريكية تتقابل مع المسؤولين من قطر ومن باكستان يوم غد الأربعاء، وفي نفس الوقت الوفود التقنية من إيران ستعمل على نفس الشيء، مقابلات مع المسؤولين القطريين والمسؤولين الباكستانيين يوم الأربعاء، في إشارة إلى أن هناك وفود تقنية أمريكية سربما تتحدث على الأمور العالقة في مضيق هرمز. خالد،
0: طبعا المناوشات العسكرية الأخيرة، الضربات المتبادلة بين الإيرانيين والأمريكيين كانت يعني الهدف منها أنه كان واضح أن هناك رغبة من الجانب الأمريكي سحب ورقة مضيق هرمز من الجانب الإيراني، وإيران متمسكة بها وترفض التخلي عنها لأنها تعتبرها بمثابة قنبلة نووية تستطيع أن تردع الأمريكيين من خلالها. ومن هنا رأينا إصرار إيران على عدم السماح لأي سفينة حتى من خلال المياه الإقليمية العمانية بأن تمر إلى خارج المنطقة. طيب طبعا ما يحدث في الدوحة متصل أيضا بجبهة لبنان. نشير أنه هناك مصدر رسمي لبناني نفى للتلفزيون العربي الأخبار المتداولة عن طلب رئاسي لاستقالة قائد الجيش، وشدد المصدر على ثقة رئيس الجمهورية بالوفد العسكري المفاوض الذي ترك له صياغة الملحق الأمني لاتفاق الإطار. المصدر أضاف أن الأولوية الآن هي وضع اتفاق الإطار موضع التنفيذ من خلال تحديد المنطقة النموذجية التجريبية التي سيدخلها الجيش اللبناني، والتي من المفترض أن تكون زوطر ونقاط محيطة بها، وذلك بعد الانتهاء من وضع الآلية التنفيذية. هذا وأكد الرئيس جوزيف عون أن ما يتعرض له الجيش وقادته من حملات تشكيك وافتراء على حد قوله لن تؤثر على أدائه الوطني الملتزم بقرارات السلطة السياسية. وخلال استقبال قائد الجيش بحث عون الوضع الأمني في البلاد والمهام المتوقعة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما أسفرت عنه من اتفاق إطاري لإنهاء الحرب على لبنان. ونتابع طبعا مع شبكة مراسلين ما يحدث على الأرض، وأيضا سنحاول أن نقف عند معناه. ومن هنا أنتقل إليك إدمون ساسين وأنت معنا من بيروت. نريد أن نقف عند تصريحات الرئيس عون ولقائه بقائد الجيش، كيف هي العلاقة بين الرجلين وكيف سيطبق هذا الاتفاق الإطاري من خلال تصريحات الرئيس عون؟
4: نعم، خلال الساعات القليلة الماضية كانت هناك اتهامات لرئيس الجمهورية بأنه ضغط على قائد الجيش من أجل الاستقالة، وصدر ذلك بموقف يعني عن نائب سابق في حزب الله تهم رئيس الجمهورية بهذا الإطار. ولكن مصدر رسمي تحدث إليه تلفزيون العربي قبل ساعة تقريبا نفى هذه الاتهامات، بل أنه أكد على العلاقة الجيدة وأن هناك عكس تماما ما قيل من علاقة سيئة بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش، وقال بأن العلاقة جيدة، هناك ثقة من رئيس الجمهورية بالمؤسسة العسكرية، وهناك ثقة أيضا بالوفد العسكري الذي كان يفاوض عبر المسار الأمني وترك له يعني حرية صياغة الملحق الأمني، وكان هناك تنسيق واضح في هذا المجال على مدى عدة أيام من أجل التوصل إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية. وبعد الجولة التي قام بها قائد القوة قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي بالأمس على رئيس الجمهورية وعلى قائد الجيش، يؤكد هذا المصدر على أن الأولوية الآن بالنسبة لرئاسة الجمهورية ولقيادة الجيش وللسلطة اللبنانية هي الدخول مباشرة حيز التنفيذ لهذا الاتفاق الإطار وللملحق الأمني، وبالتحديد من زاوية المنطقة النموذجية التجريبية التي من المفترض أن تكون في منطقة زوطر، لكن ليس فقط بلدة زوطر الغربية، هناك أيضا بعض النقاط القريبة منها، من أجل أن يترك للجيش اللبناني حرية وهامش التحرك في تلك النقطة. وطبعا الملحق الأمني يتحدث عن مناطق تجريبية يقوم الجيش اللبناني من خلالها القيام بتفكيك أي بنى عسكرية غير شرعية وغير متصلة بالقوى العسكرية الرسمية. وطبعا هناك عمل عسكري منسق سوف يكون بين الجيش اللبناني وبين طبعا الأمريكيين وحتى الإسرائيليين في هذا المجال. وفي هذا الإطار وعلى مستوى العلاقة بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش، كان هناك لقاء اليوم بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش، وكان هناك بحث بالمهمات المطلوبة من الجيش من أجل تنفيذ اتفاق الإطار، وبالتحديد على مستوى المناطق التجريبية، حيث أن الجيش هو الذي سيتولى دخول تلك المناطق وتفكيك يعني أي بنى غير شرعية

0: مش من أجل الاستقالة، وكما ذكرنا فإن المصدر الرسمي الذي تحدثنا إليه نفى هذه الاتهامات من الأساس وقال بأنه على العكس هناك علاقة جيدة وهناك ثقة بقائد الجيش وبالمؤسسة العسكرية. طيب. وأن الأولوية الآن هي لتنفيذ اتفاق الإطار من خلال المناطق التجريبية.
1: فهمنا أن هناك نفي رسمي لحديث موضوع طلب الرئاسة من قائد الجيش أن يستقيل، لكن لماذا؟ يعني لماذا خرجت التسريبات تتحدث أن هناك نوع من التوتر بين رجلين وأن هناك طلب؟ هل من وجه هذه الاتهامات أو أخرج هذه التسريبات فسر لماذا هناك نوع من التوتر بين رئيس الدولة وقائد الجيش؟
0: كان هناك خلال الآونة الأخيرة بعض الحديث عن علاقة قائد الجيش يعني بالقوى السياسية اللبنانية وعدم رغبة قائد الجيش بإدخال الجيش اللبناني بمواجهات مع حزب الله أو مع أي قوى سياسية، وذلك حفاظا على يعني وحدة الجيش اللبناني والاستقرار الوطني، ومن أجل أن يبقى الجيش اللبناني اللاعب الأساسي في عملية صيانة وحدة لبنان والاستقرار اللبناني. وطبعا خلال زيارة لقائد الجيش إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك لقاء مع أحد النواب، كان لقاء سريع، سئل عن موقف فيه من حزب الله وكانت هناك إجابة لم ترضي النائب الأمريكي، وبالتالي هناك يعني جو في هذا المجال يتصل بقائد الجيش. من هنا جاءت هذه الاتهامات، خصوصا أن السلطة الرسمية اللبنانية وصلت إلى اتفاق إطار لا يرضى عنه حزب الله ولا رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وللجيش اللبناني دور أساسي في تطبيقه. ومن هنا أتت المواقف اليوم لرئاسة الجمهورية بأن الجيش يلتزم بالأمرة السياسية ويحظى بثقة المسؤولين السياسيين في لبنان.
1: إذن هناك تسريبات عن توتر بين الرئيس وقائد الجيش، وهناك نفي من مصدر رسمي لبناني للتلفزيون العربي أن تكون الرئاسة طلبت من قائد الجيش الاستقالة، وتحدثت عن علاقات جيدة وممتازة بين الرجلين. سنرى إلى أين ستصل الأمور، وسنرى ما الذي يمكن أن يتكشف عن هذا الملحق الأمني الذي لم يكشف حقيقة حتى الآن، ويفصل كيف سيتم عملية انتقال السيطرة على ما يسمى بالمناطق التجريبية والتي هي من المفترض تقع تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي الآن. طيب، نريد أن نعرف من الجانب الإسرائيلي الآن، أحمد دراوشة وأنت تحدثنا من القدس المحتلة، نريد أن نعرف كيف تتعامل إسرائيل مع هذا الوضع على الأرض. بالنسبة لإسرائيل طبعا وصلت إلى مذكرة أو اتفاق إطاري ترى أنه مناسب جدا لها وتتعامل معه على الأرض، ما الذي تحاول أن تفعله عمليا الآن؟
2: خالد، اسمح لي قبل ذلك أن أتطرق إلى موضوع الجيش اللبناني وقائد الجيش اللبناني، لأنه كان محط تحريض من قبل الإسرائيليين خلال الأيام، لا بل خلال الأسابيع الماضية. قبل أسابيع نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية ادعاءات بأن قائد الجيش اللبناني يرفض تطبيق قرارات الحكومة اللبنانية المتعلقة بحصر السلاح. كذلك اتهم من قبل إسرائيل أنه يرفض زج الجيش اللبناني في مواجهة عسكرية مع حزب الله لنزع السلاح. الجيش اللبناني كله كان محط تحريض من قبل المسؤولين الإسرائيليين خلال الفترة الماضية، اتهمته مصادر إسرائيلية بالكذب. تدعي إسرائيل أنها زورت الجيش اللبناني بإحداثيات عن مناطق يزعم أن فيها سلاحا لحزب الله. الجيش اللبناني أبلغها بأنه فحص تلك المواقع، وتزعم إسرائيل أن الجيش لم يفحص تلك المواقع وامتنع عن الذهاب إليها. ومن هنا يأتي مطلب الاحتلال الإسرائيلي خلال المفاوضات بأن يتحرى الأماكن التي يفعل فيها الجيش اللبناني من أجل مراقبتها. أيضا ادعى بنيامين نتنياهو هذه المرة بصورة مباشرة في مؤتمر صحفي مسجل وليس عبر تسريبات لوسائل الإعلام الإسرائيلية أن هناك جهات سماها بالجهادية داخل الجيش اللبناني، وقال إن الجيش سيعمل خلال الفترة المقبلة على إزالتها، على التعامل معها، وإن إسرائيل ستتأكد من هذا الأمر. بمعنى نشاهد خلال الفترة الماضية أولا تحريض إسرائيلي على الجيش اللبناني، على قائد الجيش اللبناني، على عمل الجيش اللبناني، وتطالب بآلية لفحص أداء هذا الجيش، تريد أن تتدخل بالعناصر والضباط الموجودين داخل الجيش. وأكثر من هذا، بعض الصحفيين المقربين من بنيامين نتنياهو حاولوا خلال الفترة الماضية خلق

0: انطباع وكأن بعض الجنود اللبنانيين هم موالون للطائفة أكثر من ولائهم للدولة اللبنانية، ويقصد في هذه الحالة طبعا الجنود الشيعة الذين تزعم مصادر إسرائيلية أنهم لن يكونون قادرين على نزع سلاح حزب الله لأسباب أخرى. إسرائيل طبعا هي ممتازة في التحريض الطائفي، لكن فيما يتعلق بالجيش هي تعمل منذ فترة على التركيز عليه على أنه يرفض مواجهة حزب الله، وهذا الأمر يغضب إسرائيل. بالتالي النقاش مع قائد الجيش اللبناني ومع الجيش اللبناني بشكل عام هو جزء أيضا من النقاش داخل إسرائيل. فيما يتعلق بالترتيبات على الأرض، لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي شيء جديد في إسرائيل منذ التوقيع على الاتفاق. إسرائيل تباهت بأن السلطات اللبنانية كما تقول وافقت على ما تسميه إسرائيل حقها في هدم البنية التحتية في الجنوب اللبناني، والمقصود طبعا هو قرى اللبنانيين والبنية التحتية اللبنانية، تنفذ هذا الأمر منذ الاتفاق، لكنها لم تنفذ إعادة الانتشار بحسب ما يقضي به اتفاق الإطار. لم تعطي إسرائيل حتى الآن منذ التوقيع وحتى الآن أي شيء من الذي كان مطلوبا أن تعطيه، ومع ذلك تستمر في اعتداءاتها في الجنوب اللبناني
1: وتستمر في الضغط للتوصل إلى ما نص عليه الاتفاق، وعمليا يبقيها في جنوب لبنان، ويجعل حتى هناك الملحق الأمني السري الذي لا نعرف عنه الكثير، يجعل عملية نزع سلاح حزب الله أيضا غير واضحة، وعملية الانتقال السلطة أو انتقال السيطرة على الأراضي اللبنانية المحتلة هي أيضا غير واضحة. أشكرك أحمد دراوشة مراسلنا في القدس المحتلة، طبعا كما أشكر كل مراسلين الذين تحدثوا حتى الآن. ننتقل إلى قطاع غزة المحتل، هو أيضا هناك مشاهدينا الكرام،
2: السوشيال راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: كيما دمرت وأفرقت لعشرات بل مئات العائلات في هذه المنطقة التي صورنا منها هذا التقرير، الناس هائمون على وجوههم، بالكاد وفروا هذه القيام وهذه الحاجيات قبل أشهر في رحلات النزوح المتكررة، بالكاد استقرت رحلتهم على الأقل في هذا المكان، والآن أتت هذه الغارة ودمرت كل شيء. استشهدت أم وطفلتها أيضا في مكان بعيد في خيمة أخرى على مسافة بعيدة من هذا المكان جراء شظايا هذا الصاروخ الحربي والذي استهدف المكان، ولم يمهل الفلسطينيين الذين يسكنون هذه المنطقة وهذه الأرض أكثر من 10 دقائق للإخلاء دون أن يحملوا أي شيء من أمتعتهم أو حتى طعامهم. بالتالي الفلسطينيون يعيشون النهار الحارق، نهار الصيف الحارق في النهار، ويعيشون نزوحا تحت وابل من القصف والنيران الإسرائيلية في الليل. هذا المشهد أصبح متكررا، وأصبحت سياسة الإخلاء ثم القصف دون منح الناس مسافة زمنية طويلة على الأقل أصبح شيئا معهودا خلال الأسابيع القليلة الماضية في سياسة إسرائيلية جديدة، توازيا أيضا مع سياسة القتل والمجازر المستمرة وتدمير ما أمكن من البنية العمرانية المتبقية في قطاع غزة، سواء في المناطق المتاحة للفلسطينيين السكن والإقامة فيها حتى الآن، أو حتى المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في ما يعرف بالخط الأصفر، وينسف ما تبقى من منازل الفلسطينيين ويوسع خالد هذه المساحة في استمرار للانتهاكات لاتفاق صف إطلاق النار والذي لم يبقى منه أي بند إلا وتنصل منه جيش الاحتلال، سواء في الجانب الميداني والأمني، نقاط الانتشار والخط الأصفر، أو حتى المعابر، إدخال المساعدات وتقليص ذلك بالحد الأدنى وأقل من ذلك، وأيضا فتح معبر رفح للسفر، هذا جانب آخر من معاناة شائكة ومعقدة لعشرات آلاف الفلسطينيين من المرضى والجرحى وفئات مختلفة تحتاج لسفر عاجل.
4: إذن التخلص من الفلسطينيين والحصول على الأرض هو هدف إسرائيل إن كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. شكرا لك أحمد البطة من خان يونس. أو في الضفة الغربية، مشاهدينا الكرام، قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل وأغلقت عددا من الطرق فيها بالسواتر الترابية تزامنا مع مداهمة منازل، كما أغلقت قوات الاحتلال مقر جمعية التضامن الخيرية وسط مدينة نابلس لمدة عام بعد أن دهمت المقر وألحقت أضرارا بمحتوياته. قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت مخيمي بلاطة وعسكر شرق مدينة نابلس ونفذت عمليات دهم وتفتيش. كما جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ملعب مدرسة ثانوية للذكور في بلدة بتير غرب بيت لحم. يذكر أن هذا الملعب يعود إنشاؤه إلى أكثر من 60 عاما ويعد من المرافق الرياضية والخدمية المهمة في البلدة. وينضم إلينا من رام الله مراسلنا فادي العصا. مرحبا بك مجددا فادي. فادي، كنا نتحدث أن عدو إسرائيل الأساسي هو الإنسان الفلسطيني على الأرض إن كان في غزة أو الضفة، والهدف هو السيطرة على الأرض لتهويد هذه الأرض. عمليا هذا الذي يحدث من خلال عمليات الهدم والتجريف في الضفة الغربية المحتلة.
5: مطاردة الفلسطيني في كل مكان وفي كل الأشكال، أبرز هذه المطاردة كانت اليوم في محافظة نابلس عندما داهم جيش الاحتلال جمعية التضامن، جمعية أسست في 50ات القرن الماضي، كانت تقدم الدعم للأيتام والفقراء والمحتاجين وكذلك أجهزة طبية للمرضى منذ هذا الزمن الطويل. سلطة الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على إغلاق هذه الجمعية بعد مداهمة مقرها الرئيس في مدينة نابلس، كذلك أيضا أغلقت حتى العمارة السكنية التي تقع فيها مقر هذه الجمعية. استطاع الفلسطينيون بعد ذلك بالتنسيق مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي أقدمت على لحام العديد من أبواب المحال التجارية المحيطة أن يفكوا هذا اللحام، لكن تبقى الجمعية مغلقة ليخسر أكثر من 3500 يتيم على الأقل، إضافة إلى آلاف من المرضى وكذلك المحتاجين والفقراء مصدر دخلهم عن طريق هذه الجمعية. شكل آخر لمهاجمة المواطن الفلسطيني كان في مداهمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بتير، عندما أقدم على هدم وتجريف ملعب وسور استنادي حوله في محيط سكة قطار مبنية في العهد العثماني، نتحدث عن أكثر من 100 عام، في هذه البلدة غرب مدينة بيت لحم، هي ملاصقة جدا للقدس الغربية. هدم هذا الملعب وكذلك أيضا تجريفه وهو مقام منذ أكثر من 60 عاما كما ذكرت في المقدمة، يعني بأن هناك محاولة لجعل الفلسطيني لا يمتد إلى جغرافيا البلدات والقرى التي يسكنها، بمعنى لا يتوسع فيها، ومحاصرته أيضا كما هو الحال، وباتت الجغرافيا معروفة على كل من يشاهد الحال الفلسطيني في الضفة الغربية بين جدر وكذلك أسلاك شائكة وبوابات حديدية، لينقلب المشهد رأسا على عقب في السنوات الماضية، بعد أن كانت المستوطنات والبؤر والشوارع الالتفافية هي الغريبة على المشهد في الضفة الغربية، أصبح الآن المحاصر هي هذه القرى والبلدات والمدن. من خلال المحاصرة أيضا قام جيش الاحتلال بإعادة اقتحام مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القريب من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة. لم يكن هناك أي هدف سوى إغلاق الطريق، أن سلطة الاحتلال هي التي تسيطر على المكان، هذه الرسالة كانت واضحة. عناصر من مخابرات الاحتلال، شرطة الاحتلال وكذلك الجنود الذين انتشروا في المكان قاموا بعمليات تمشيط للمركز، ومن ثم انسحبوا بعد أن أطلقوا قنابل صوتية وغازية أسوة بالاقتحامات المتكررة والتي هدفها عمليات المداهمة، الاعتقال، التنكيل بالفلسطينيين، وهذه الصورة اليوم في الضفة الغربية وشرقي القدس.
4: شكرا لك فهد العصا من رام الله. مشاهدينا الكرام، بالعودة إلى لبنان، يعني إن كان الاحتلال الإسرائيلي يدمر في غزة وفي الضفة، هو أيضا يدمر في لبنان. مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين يوجد الآن في بلدة حريص جنوبي لبنان ويرصد هناك الأوضاع وأثار القصف الإسرائيلي الذي طاول المنطقة. مرحبا بك أحمد، ما الذي شاهدته على الأرض أحمد؟
1: نعم خالد، أنا أقف الآن في بلدة حريص بالتحديد عند الأمتار الأخيرة لآخر نقطة يمكن للمدنيين العودة إليها في جنوب لبنان. بعد هذه الأمطار مباشرة من خلفي الطريق مغلق، وهي حدود المنطقة الأمنية التي تقول إسرائيل وتحتلها إسرائيل بشكل كامل. كلما اتجهنا من العاصمة بيروت إلى مدينة صيدا ثم إلى صور ثم إلى البلدات والقرى في الجنوب اللبناني، كلما كانت حركة الحياة المدنية أكثر خفوتا وحجم الدمار الكبير منتشر على جنبات الطريق. أفسح الكاميرا لعدسة زميلي المصور سامر ناصر، هذا المنزل ربما هو من آخر المنازل قبل حدود هذه المنطقة الأمنية، عاد إليه أصحابه بجرافة، يعني المنزل مهدم بشكل كامل كما تظهر هذه اللقطات، وهم يحاولون فقط رفع الركام من أمام هذا المتجر وهذا المحل التجاري. طبعا الخدمات الأساسية مثل الكهرباء متوقفة ومعطلة نظرا لأثار الدمار وانقطاع التيارات الكهربائية هنا بشكل كامل. هذا الطريق خالد في نهايته على بعد عدة أمتار الطريق مغلق، وتبدأ تحديدا حدود المنطقة الأمنية التي تقول إسرائيل إنها تعمل فيها بشكل متواصل. بعد هذا الطريق مباشرة تقع بلدة حداثة، وهي واحدة من البلدات التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي ويستخدمها كمنطلق لتوغلاته إلى مناطق أخرى، وآخر هذه التوغلات كان قد سجل في الأول من أمس. طبعا هنا حركة المدنيين محدودة جدا نظرا لصعوبة التواجد في هذه المنطقة، ونحن يعني استغرقنا الكثير من الوقت حتى نستطيع أن نتواجد في هذه المنطقة. حداثة هي منطقة مرتفعة وتلة استراتيجية، لذلك كانت القوات الإسرائيلية قد حاولت على مدار الأسابيع الماضية الاستيلاء عليها عمليتيا وبالنيران، ولا يسمح لأي من المدنيين بتجاوز هذه المنطقة، وهي أيضا آخر منطقة يتواجد فيها حاجز لأفراد الجيش اللبناني. بالطبع حجم الدمار كبير لا يمكن حصره، ولم تبدأ الدولة اللبنانية بعد في يعني الانتهاء من حصر حجم الدمار الموجود هنا في بلدات وقرى الجنوب اللبناني، لكنه كبير جدا ما رأيناه طوال الطريق، يظهر ويطرح سؤال بالغ الأهمية خالد، إذا كان هذا ما استطاع الإعلام الوصول إليه وهو حجم دمار كبير جدا، فكيف بالبلدات والقرى التي لم يستطع الإعلام بعد الوصول إليها، ولا نستطيع التعرف على حجم الدمار بها إلا من خلال صور الأقمار الصناعية. وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عمليات التفجير لكل الأحياء والمنازل فيها. قبل ساعتين من الآن يعني شن المسير الإسرائيلي غارة على بلدة زوتر الشرقية، في استمرار أيضا لمسلسل الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
4: أشكرك أحمد حسين رئيس وزول العربي، كنت معنا
6: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
11: بينما أعلنت السلطات مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص جراء سقوط حطام مسيرة في مقاطعة موسكو، إلى جانب مقتل شخص وإصابة 4 في هجمات أوكرانية على مقاطعة بلغورود الروسية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 419 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الساعات الماضية. على الطرف الآخر أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 في هجوم روسي على زابوريجيا جنوبي شرقي البلاد. أكثر من 970 قصفا بالمسيرات والصواريخ شنته روسيا على 56 بلدة ومدينة في إقليم زابوريجيا خلال الساعات الماضية، تقول السلطات الأوكرانية. رئيس الإدارة العسكرية في زابوريجيا أعلن عن تلقي أكثر من 90 بلاغا عن أضرار لحقت بمنازل وسيارات ومنشآت بنية تحتية. القصف الروسي لم يتوقف عند حدود زابوريجيا، فقد أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما واسعا استهدف منطقة سومي شمال شرقي البلاد ومناطق أخرى باستخدام أزيد من 150 طائرة مسيرة. تصعيد روسي أوكراني متبادل يعكس احتدام طرفي النزاع لمنطق القوة، فالرئيس الأوكراني دافع عن خيار التصعيد بالقول إن بلاده تعدل ضرباتها بعيدة المدى لإرباك روسيا وإعادة الحرب إلى أراضيها وتقويض قدرتها على مواصلة الحرب.
12: نحن نعيد لروسيا واقع الحرب ونجعل من الصعب عليها قدر الإمكان الاستمرار في احتلال أرضنا، يجري تنفيذ خطتنا للعقوبات طويلة المدى، نقدم لأوكرانيا النتائج التي تحتاجها لكي لا تتمكن الدولة المعتدية من شن حرب في مكان ما في بلادنا.
11: زيلينسكي لم يكتفي بالتصعيد ليشن هجوما ساخرا على نظيره الروسي قائلا إن بوتين أرجأ 15 موعدا نهائيا للاستيلاء على منطقة دونباس الشرقية على مدار أكثر من 4 سنوات. وتبع الرئيس الأوكراني في تصريحات ساخرة بأن القيادة السياسية الروسية لا تزال مهوسة بمنطقة دونباس، وإذا لم تنهي الحرب فسيتعين عليها تأجيل الموعد النهائي مرة أخرى.
4: ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي، ومن موسكو مراسلنا سعد خلف. أرحب بكم، أريد أن أبدأ معك سعد. سعد، طبعا روسيا من أهم دول العالم المنتجة للنفط، أن يحدث طوابير في موسكو وفي أقاليم أخرى في انتظار الوقود، كيف تمكن الأوكرانيون من إيصال هذه الضربات إلى قلب موسكو ليؤثروا على حياة المواطن الروسي بهذا الشكل؟
13: خالد، في البداية هذا الأمر صحيح ما أشرت إليه أنت، أن الضربات الأوكرانية بالفعل بدأت تؤثر على حياة المواطنين، وليس فقط على حياة المواطنين بل وعلى الحركة الاقتصادية والصناعية داخل المدن الروسية الكبرى. وبالمقام الأول بالطبع نتحدث عن العاصمة موسكو، وكذلك عن شبه جزيرة القرم التي تعاني بدرجة أكبر بكثير من موسكو نتيجة للضربات الأوكرانية على مصافي النفط الموجودة فيها. إذا انتقلنا إلى التفسير الموضوعي المنطقي لما يحدث، بالطبع الضربات الأوكرانية هي السبب الرئيسي المباشر. السبب الثاني حسب ما يقول خبراء الطاقة أن روسيا تنتج من البنزين أقل بكثير ما تنتجه من الديزل، أي المشتقات النفطية نتحدث هنا. و90% من إنتاج روسيا من البنزين يذهب إلى السوق الداخلية، لذلك الضربات الأوكرانية التي أثرت على مصافي تكرير النفط وعددها داخل روسيا تقريبا 30 مصفاة أو 29 مصفاة فقط، وأغلبها تمت خصخصته في التسعينيات وهي تقع تقريبا كلها في ملكية خاصة، لذلك حتى حماية الدولة لا يمكن توفيرها لا بالشكل المطلوب بشكل مباشر، أي وضع مضادات جوية داخل هذه المنشآت الحيوية المهمة. لذلك مع هذه الضربات وتقليص عملية التكرير وعمليات الإنتاج داخل المصافي تقلص المنتج أي البنزين الذي يدخل إلى محطات الوقود، وبهذا الشكل نتجت هذه الحاجة أو نتجت هذه الطوابير، بالإضافة بالطبع إلى ما يمكن وصفه بحالة الخوف الطبيعي الداخلي والذعر الذي ينتج عن مثل هذه الحالات، ويهرع المواطنون لمحاولة الاكتفاء الذاتي بكميات أكبر من المطلوب. لذلك هذا هو السبب المباشر، لكن بالطبع الضربات الأوكرانية نجحت في اختراق الدفاعات الجوية الروسية. عامل ومتغير المسيرات له تأثير كبير في الحرب الروسية الأوكرانية، ولا يزال يعني يلعب دورا أكبر كلما مر الوقت وكلما أثر بشكل مباشر سواء على الداخل أو حتى في منطقة القتال المباشر، وهو ما يعطل التقدم البري للقوات الروسية حسب ما تقول بالطبع التحليلات العسكرية، لأن لكل جندي مشاة واحد هناك 4 مسيرات يطلقها الجانب الأوكراني، وهذا الأمر أيضا يعرقل التقدم البري السريع كما كان يحدث في الحروب السابقة. إذن المسيرات هي كلمة السر في كل ما يحدث في هذه الحرب الروسية الأوكرانية.
4: طيب محمد زاوي، أوكرانيا تمتلك هذه المسيرات منذ فترة طويلة، ما الذي تغير في الاستراتيجية الأوكرانية لكي تتمكن من تحقيق هذه الإصابات؟ ثم ما الهدف؟ يعني إرباك الداخل الروسي لن يزيح، لن يبعد القوات الروسية التي تقدمت داخل أوكرانيا، هل الهدف هو الضغط للعودة إلى طاولة المفاوضات مثلا؟
14: خالد، في شق سؤالك الأول، طبعا المسيرات تطورت وتتطور بشكل مستمر وفق ما تقول الرواية هنا في كييف. كانت في البداية مسيرات تستخدم فقط على نطاق ضيق على الجبهات لعدة كيلومترات، بعد ذلك عشرات الكيلومترات، والآن إلى مئات الكيلومترات، والرئيس الأوكراني يتحدث عن 3000 كيلومتر. المسيرات الجديدة التي تعمل السلطات أو الشركات الأوكرانية على تطويرها، لذلك ما نشهده اليوم من نقل المعركة إلى العمق الروسي، اللاعب الرئيسي مثل ما قال سعد هي المسيرات التي تطورت وأصبحت تخترق الدفاعات الروسية حتى في العاصمة موسكو أو في المدن التي كانت تعتبر إلى حد ما.
6: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
15: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات. الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس، والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
16: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
17: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
18: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
17: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن تضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتس أب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية FM.
2: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
5: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وألام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

تحياتنا لكم متابعينا ومستمعينا وين ما كنتم تسمعونا وين ما كنتم بتتابعونا أو حتى بتشوفونا. تحياتنا لكم مستمعينا لأصحاب التكاسي واللي بيسمعونا كمان من أماكن عملهم. مساء الخير وكمان صبح الخير للي هسه صحيوا من النوم لسه، فمساء الخير لكم جميعا وإن شاء الله يومكم، يعني احنا في منتصف النهار إن شاء الله ما تبقى من اليوم بيكون بخير وسعادة وسلامة نفسية إن شاء الله على كل اللي بيسمعونا أو حتى اللي ما بيسمعونا. كمان بدنا نمسي على إيهاب النتشة يلي معنا رح يكون من الهندسة الإذاعية، وكمان مساء الخير مني أنا ملاك أبو رعية من خلف المايك.

محمد أحمد النجار أبو النور، يسعد مساك وإن شاء الله دائما بتكون بصحة وسلامة وبخير. هو معنا على السماع، أكيد تحياتنا لإلك مني ومن إيهاب كمان. طبعا أشرف كمان بزبطش ما أحكي لك مساء الخير. مساء الخير يا أشرف. اللي بيسمعونا على 92.7 اف ام على موجتنا كمان مساء الخير لكم، يسعد مساكو وان شاء الله تكون بخير وصحة وسلامة ومستمتعين وانتم بتسمعونا. طبعا لا يمكن لا يمكن بانه احنا نبلش حلقتنا بدون ما نحتفل باسود الاطلس المغرب، يعني مبروك عليهم، والله مبروك يستحقوا، وزي ما حكيت لكم أنا براهن عليهم رح ياخذوا الكأس بإذن الله. فحطنا حطنا أكثر أغنية عليها مشاهدات على اليوتيوب للمغرب يا إيهاب. فالمغارب رائعين جدا جدا جدا، يعني كنا متفقين على أنه لعبهم مش عادي، يستحقوا اللي سرناه امبارح، يستحقوا. بارح سرنا لهم والله، فطلع السهر بيستاهل، وإحنا أصلا كنا عارفين، أنا كنت عارفة إنه والله بيستاهله.

فأكيد مبارك للمغرب، لأسود الأطلس، للمنتخب المغربي، وإن شاء الله بيتأهلوا أكثر وأكثر وأكثر وصولا لكأس العالم. فكل التحية لهم أكيد. برضو يعني إيهاب في بيني وبينهم خبز وملح، إحنا وياه، أنا بحس حالي محسوب عليهم يعني. فإن شاء الله طبعا أكيد الأصدقاء في المغرب كمان من بارك لهم، فألف مبروك إن شاء الله، ومن تقدم لتقدم وصولا للنهائيات. والمغرب يستحق، ودائما دائما في كل المباريات بصراحة هم رافعين راسنا كدول عربية، فكل الاحترام. في كم دولة عربية ضل بالإيهاب عشان احنا نكون مع بعض كأصحاب؟ المغرب ومصر والجزائر. انا مش كثير في المباريات يعني، فانا بس بتابع لما تكون المغرب بتلعب بصراحة. فالمغرب والجزائر ومصر يعني ان شاء الله بكون دائما التفوق ودائما التقدم بكون حليفهم، بس انا من الناس اللي مع المغرب، فان شاء الله بتكون المغرب هي بالصدارة. وأكيد يعني نتمنى أكيد الخير للمنتخبات العربية، بس ربحي أنت مع المغرب؟ أوكي، ربحي مش فاضي يجاوب هو مع أي منتخب، يعطيك العافية ربحي. كمان بدنا نمسي على ربحي معنا من الهندسة الإذاعية، استلمها من إيهاب. يا أهلا وسهلا يا ربحي.

فيعني من الأشخاص اللي بيحضروا المباريات، يعني زي ما حكيت أنا بالحلقة السابقة اللي هي فرق التوقيت اللي كتير مزعج بصراحة. فبس معلش فترة وهيك فترة من فيش طاقات عند البني آدمين، بتكون ليلهم نهار ونهارهم ليل، بس هي فترة من المباريات وكل حدا بيشجع المنتخب يلي بيحبه، فهي فترة وبتعدي.

فمن الأشياء اللي استوقفتني يعني من خلال الأشياء اللي أنا بقرأها وبشوفها على السوشيال ميديا، الشغلة اللي استوقفتني واللي كثير أنا حابب أشارككم فيها قصة صغيرة أو عبرة. خلينا نحكي، لما تقدم لحدا كاسة الشاي وتسأله كم معلقة سكر، فبحكي لك نص معلقة، وانت بتروح من كرمك تحط معلقة كاملة بحسن نية وطيب خاطر منك، بس بتتفاجأ انه لما شرب الشاي انزعج وما عجبه. بالضبط نفس المبدأ في معاملتك مع الغير، ما تزيدها بالعطاء والذوق لانه بينفهم غلط وبيلغي حقوقك، فعامل كل واحد نفس ما بيعاملك وبس، وانسى نظام انك تعاملهم منيح لانك احسن منهم، لانه فعليا انت احسن منهم. فهاي الشغلة بتخلينا عن جد نركز انه احنا احيانا كل شيء بزيد عن حده صدقا بينقلب ضده، فهي حتى الكرم الزايد، اللطف الزايد، اي شيء لما يكون زيادة عن اللزوم فعلا احيانا بيضر واحيانا بيكون مش تمام لاي حدا. حتى في ناس بعيدا عن ايذائنا احنا كاشخاص ممكن نتأذى لما نعطي اكثر ما عندنا ويكون غير مكانه الصحيح. احيانا في اشخاص لما تدللهم زياده هم نفسهم بنزعجوا، هم نفسهم بحكي لك مش لهالدرجه، يعني بحسوا بانه الموضوع زياده عليهم او مش متعودين على هذا الكم من العطاء من الذوق من اللطف. فنفس مبدأ انه عن جد حدا يحط لك معلقه كامله من السكر بدل نص، هو عارف انه هو مقداره هيك. فالبذخ احيانا والكرم الزائد فعلا اذا كان بغير مكانه ممكن يؤذي وممكن يسبب ازعاج من الشخص اللي احنا بنكرمه، وممكن احنا ننزعج من ردة فعله لانه ممكن ما يكون يستحق هذا الكم. فحلو انه احنا نتعامل مع الامور كيف حدا بيعاملنا احنا نعامله، كمية اللطف اللي احنا بنحصل عليها نعطيها بس لا اكثر ولا اقل.

فدائما احنا نكون مركزين على مقدار العطاء اللي احنا بدنا نعطيه لأي حدا، نكون عقلانيين شو بيستحق الموقف، شو بيستحق الشخص، نعطي ما نعطي زيادة.

فكثير من الناس اللي عن جد كانت سبب أذيتهم أنهم هم أعطوا أكثر من ما يستحقوا الأشخاص اللي حواليهم، أعطوا أكثر من الإشي اللي هم شايفين أنهم هم بيستحقوا أو بيحصلوا على الإشي أقل من ما بيستحقوا. فهي فكرة أنه عن جد إحنا دائما نعطي الإشي بما يتناسب، ما نعطي كثير ولا نكون يعني خلينا نكون ناشفين كثير، فيعني شوي

0: طبعا يا جماعة الخير، يعني احنا بهاي الفترة بصراحة كثير صار في احداث مؤسفة عفوا كثير في احداث مؤسفة فيما يخص الاطفال بصراحة برك السباحة. يعني تم العثور على جثمان الطفل ابراهيم شفيق اسكافي متوفيا داخل بركة لتجمع مياه بعد عمليات بحث استمرت لعدة ساعات. يعني يعني هاي مش أول حالة غرق بصراحة من بداية الصيف. إحنا ملناش يعني أول شيء يرحم الطفل ويصبر أهله يا رب، بس عن جد يا جماعة الموضوع بده دير بال بزيادة. يعني للأهالي اللي حواليهم مكان خطير أو بركة سباحة، كونه إحنا ببداية صيف دائما لما بده يكون في حوالينا بركة سباحة كنا بمنتزه أو في بيت يكون التشديد أكثر بالحرص على الأولاد، لأنه صدقا يعني خلال شهر مش عارف كم حالة وفاة غرق وأطفال. يعني الموضوع بده دير بال بالزيادة. أكيد ما حدا بيهمل ابنه، أكيد كل الأهالي بيعملوا اللي بيقدروا عليه بدير بالهم على أطفالهم، بس بدها شوي، يعني بدها شوي والصيف لسه بأوله، فالله يرحم كل أطفالنا فبدها دير بال. خلينا نطلع على دقات الساعة وراجعين.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

رجعنا لكم من جديد متابعينا ومستمعينا، بنجدد تحياتنا لكم للي انضموا لنا مؤخرا او اللي كانوا معنا من بداية الحلقة. اكيد يسعد مساكم. يعني استكمالا للخبر اللي انا حكيته ما قبل دقات الساعة، بنرجع وبنشدد على الاهالي انه بزيادة شوي، لانه حرام اللي بصير، عن جد حرام. يعني كثير في حالات من الوفاة ولا أطفال، يعني الموضوع صار كثير وإحنا لسه مش مبلشين بالصيف، فهي بس بدها شوية ديرة بال، شوية حذر، شوية اهتمام زيادة بالموضوع. فإن شاء الله ربنا بيجيب الخير، وإن شاء الله ربنا بيرحم الطفل، وإن شاء الله يعني الأيام اللي جاية علينا بتكون أحسن من اللي راحت.

اليوم بهاي الحلقة بدنا نحكي عن كم نصيحة. هاي النصيحة لكل حدا بيسمعني، هاي النصيحة لنتعلم كيف إحنا نحب أنفسنا. يعني إحنا دائما لما بدنا نيجي نسأل أي حدا سؤال مين أكثر حدا بتحبه، ممكن يحكي فلان علان، أمي، أبوي، أختي، صديقي، صديقتي، بيحكي كل إشي، بس ما بيخطر لهم يحكوا أنا، إنه أنا بحب حالي أنا. يعني وإحنا حق حدا بإنه إحنا نحب أنفسنا، تخيلوا. فعن جد لما تعالوا هيك أصفنوا شوي، بتحسوا إنه الموضوع لما بيجي أي حدا يسألكوا شو أكثر حدا بتحبوا، عن جد إحنا بنستبعد أنفسنا، نستبعد إنه إحنا نحكي إنه أنا بحب حالي. هسا فكرة إنه أنا أحب حالي، هذا الموضوع مش بس بحب حالي وبس، الموضوع في أشياء أنا لازم أعملها. زي لما إحنا بدنا نحب ربنا، إحنا بدنا نعبده، بدنا نعمل الأشياء اللي هو طلبها منا، بدنا نبعد عن الأشياء اللي هو حذرنا منها. لما أنا بدي أحب حدا، بدي أشوف شو الأشياء اللي هو بحبها وأعمل له إياها، والأشياء اللي ما بحبها ما أعملها تلقائيا. وكذلك الموضوع لما إحنا نحب حالنا، شو الشغلات اللي إحنا نعملها لحالنا لأنه إحنا بنحب حالنا، والشغلات اللي إحنا ما نعملها لحالنا. فضروري جدا إحنا نتعلم كيف نحب حالنا، نحب حالنا زي ما لازم. يعني مثلا مثلا مثلا وين المشكلة بإنه إحنا نبلش يومنا بإنه إحنا نحكي كلمات حب مع نفسنا؟ يعني عادي ندعم حالنا بكلمات معينة. لما إحنا نصحى الصبح نغير، أكيد كلياتنا بنوقف أمام المرآة كل يوم صباحا، أكيد خلينا هادي. أوكي في ناس تصحى مش طايقة حالها، وفي ناس بتصحى بدها 4 ساعات لتصحصح، وفي ناس بتصحى بتحكي لك أنا بدي على الأقل ساعتين لأستوعب إنه أنا صحيت من النوم. هدول يعني يعتبروا استثناء، بس بشكل عام بشكل عام لما إحنا نطلع بالمراية عن جد نذكر نعمة ربنا علينا إنه خلقنا بأحسن تقويم، خلقنا بهيئة حلوة. يعني هاي الشغلة، هاي لما نشكر ربنا ونقدر النعمة اللي إحنا فيها، إنه إحنا على الأقل عندنا مظهر لطيف، هاي الشغلة بتدعمنا، وهاي الشغلة بتعطينا طاقة بإنه إحنا نبلش يومنا بطاقة إيجابية حلوة. فكيف إحنا نحكي مع حالنا، هاي مهارة كل حدا بده يعرف كيف على الأقل يحكي مع نفسه، كيف يدعم نفسه، كيف لما يكون محبط كيف يرفع من معنويات حاله. هاي مهارة مش أي حدا بيعرف على فكرة كيف يحتوي نفسه ولا كيف يحكي مع نفسه.

فلما نعمل شغلة لطيفة وحلوة خلينا نحكي آه والله إنه إحنا عملنا هاي الشغلة، والله إنه إحنا رائعين يعني حلو. ليش إحنا دائما بنستنى اللي حوالينا يحكوا لنا هذا الكلام؟ ليش بنستنى بس المقربين منا هم اللي يحكوا لنا الكلام الحلو؟ طب ما إحنا ممكن نحكي لنفسنا، وممكن إحنا نسعد نفسنا، وممكن إحنا عن جد نحتوي نفسنا زي ما لازم. هسا أنا ما بلغي فكرة إنه إحنا

عنده سلام داخلي، ما تكون حياته متوقفة بس على كلام اللي حواليه له. لا، حلو الكلام اللي حوالينا بيدعمنا، بس كمان بدنا نكون احنا مدركين بانه احنا نعرف كيف نحكي مع حالنا، نعرف كيف نحتوي حالنا بالشكل الصحيح ونحكي لحالنا كلام لطيف.

فكمان هي من الأشياء اللي برضو يعني بتخلينا من خلالها نعبر على حبنا لنفسنا، هي كمان إنه إحنا الرافق اللي بيحبنا وبيدعمنا. يعني فكرة دعم اللي حوالينا كثير مهم، فأنت بدك تتعلم إنك أنت تتقبل العبارات والتعليقات اللطيفة اللي أكيد هاي بتنم عن محبة الآخرين واهتمامهم إلنا. ففكرة إنه إحنا دائما نختار الرفقاء اللي بيحبونا وبيدعمونا، هاي كمان فيها إكرام للذات. أنا لما بدي أكرم حالي أنا أكيد بدي أختار الأصدقاء يلي حوالي اللي بيحبوني وبيحكوا لي كلام لطيف وبيدعموني بالكلام أو بالأفعال أو بأي شيء. فاختيار هاي الناس كمان هاي بنكرم أنفسنا إحنا من خلالهم. أو إنه إحنا مثلا لما نكون في بيئة سيئة أو إنه إحنا يعني نحكي مع أشخاص سيئين بس بيعطونا طاقة سلبية، هاي إحنا هون بندمر حالنا. فهون إحنا لما بنكون قريبين من هاي الناس السيئة إحنا تلقائيا ما بنكرم حالنا أبدا. فدائما نختار الأشياء والناس اللي بتدعمنا بكلامهم اللطيف.

0: خلينا نطلع لفاصل قصير وبنرجع لكم، خليكم معنا.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، صيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل

0: عنصار برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

اللي معنا على تعليقات أنيس يسعد مساك وعبد الفتاح النشاش كمان يسعد مساكم جميعا من قلب الداخل المحتل. يا أهلا وسهلا أبو عبود مساء الخير والحج بسام يسعد مساكم جميعا. حكينا بكذا شغلة إحنا من خلالهم بدنا نحب نفسنا. من ضمن الأشياء المهمة واللي هاي الأيام دارجة جدا وهاي الشغلة فيها يعني هاي الشغلة إذا عملناها صدقا ما بنكون ما بنحب نفسنا زي ما لازم. والشغلة المهمة جدا جدا جدا اللي إحنا عشان نحب حالنا نوقف عن تقليد الآخرين. فما في داعي إنه إحنا نغير شخصيتنا ونصير زي الناس اللي حولينا. كل إنسان بيميزه عن غيره وبيخليه فريد من نوعه. كل حدا في عنده إشي بيميزه عن غيره. ففكرة إنه إحنا نكون مؤمنين بهذا الموضوع نكون إحنا عن جد ما نقلد. في شغلات تقلد، الشغلات اللطيفة، الشغلات المنيحة، صفات حلوة، حلو إنه إحنا نكتسبها من غيرنا. ولكن أنا بقصد عن الأشياء اللي في عملنا، اللي بلباسنا، اللي بشخصيتنا، بتعاملنا. هاي الأشياء المفترض كل شخص يكون مميز عن غيره، كل شخص يكون في أشياء عن جد تختلف عن اللي حواليه. فأنا لما بدي أصير أقلد الناس اللي حوالي أو حدا معين، أنا فعليا هيك عن جد ما بحب حالي. يعني هاي أكبر إشارة وأهم إشارة بتبين إنه إحنا عن جد ما بنحب أنفسنا. فكيف إحنا ممكن نحب نفسنا وإحنا بنقلد حدا تاني؟ والمقلدين كثار كثار كثير المقلدين. يعني هي فكرة التقليد هي عدم ثقة بالنفس بصراحة. إنه أنا ما عندي ثقة بنفسي باختصار. لما أنا بدي أصير أقلد الحوالي أو أقلد حدا معين وأنا ما أكون مدركة إنه أنا لا، إلي كياني الخاص فيي، إلي صفاتي الخاصة، إلي شخصيتي الخاصة فيي، هاي الشغلة مش تمام ودارجة كثير هاي الأيام. يعني الشاطر اللي بده يطالع حدا، والشاطر اللي بده يعمل زي فلان، والشاطرة اللي بدها تلبس زي فلانة، فهون بتخلصش الأشياء. فالتقليد هي شغلة كثير كثير مش حلوة ومزعجة.

0: وكمان علشان احنا نكرم حالنا ونكرم انفسنا لانه احنا بنحب حالنا باختصار، نخصص وقت انه احنا نكون لحالنا. احنا بهاي الايام عنا الوقت كله ناس وكله عشقة وكله يعني في صخب في حياتنا، حتى في بيوتنا والتليفون بإيدنا. إحنا هون بنكون في دوشة حوالينا بتخلينا صدقا إنه إحنا مش واعيين لحالنا ولا واعيين لأنفسنا. ففكرة تخصيص وقت لنكون لحالنا، على الأقل كل حدا شو بيحتاج يعني وقت قصير إنه إحنا عن جد نكون مع أنفسنا، نراجع شوي الأشياء اللي مزعجتنا بأنفسنا أو الشغلات اللي إحنا بغض النظر أو الأشياء اللي إحنا حابينها أو مش حابينها. فالوقت الخاص فينا ضروري إنه إحنا نخصصه لأنفسنا، على الأقل مش يوميا ولكن كل فترة.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.

فكمان بدنا نستمع لصوت الانتقاد اللي بخاطبك من الداخل مش من الخارج. احيانا مش دائما الانتقادات بتكون بناءة من اللي حوالينا، في ناس تنتقدوا بس هذا يعني هذا موضوع مختلف كليا. بس احنا لما بدنا نيجي ننتقد نفسنا بسلوك معين احنا عملناه او بحكي معين طلع منا او اي شيء، تمام، احنا لازم نستمع لصوتنا الداخلي. لما بدنا ننتقد حالنا نصوب الاشياء اللي غلط اللي احنا عملناها، او ممكن طلعوا احكي لكم شغله كثير كثير مهم عن جد، موضوع انه احنا نكون صريحين وصادقين مع نفسنا. كثير هذا الموضوع مهم، مثل ما انا حكيت في بدايه الحلقه الموضوع مش سهل، الموضوع ممارسه، الموضوع في مهاره انه احنا كيف نحكي مع حالنا، كيف احنا نصوب حالنا، كيف نسمع حالنا. هاي الشغله مش اي حدا عنده القدره فيها، لهيك احنا بنشوف انه كل يعني بدي احكي كل الناس، بس معظم الناس عن جد مش عارفين شو بدهم من الحياه، عن جد مش عارفين شو بدهم شو اللي بيعملوا صح اللي بيعملوا غلط ما بيعرفوا. فعن جد كثير مهم انه احنا نعرف كيف نحكي مع حالنا، كيف نتعامل مع حالنا زي ما لازم. يعني كيف مثلا احيانا لازم نتعلم كيف نتعامل مع الناس اللي حوالينا؟ طب لا، هو المهم اكثر انه احنا كيف نتعامل مع نفسنا، كيف نحب حالنا. كل اشي ببلش منا، النجاح ببلش منا، الفشل ببلش منا، كل اشي بالعالم ببلش من الشخص نفسه من داخله. يعني نعرف كيف نحكي مع حالنا تلقائيا بنعرف كيف نحكي مع اللي حوالينا، نعرف كيف نحتوي حالنا بنعرف كيف نحتوي اللي حوالينا، ندعم حالنا بنعرف كيف ندعم اللي حوالينا. فهي بلشوا بنفسكم، بلشوا بانتو انتو، كيف الواحد يصاحب حاله يا عمي. زي ما احنا شاطرين بالحكي الحلو مع الاصدقاء، كمان لازم احنا نعرف كيف نحب حالنا وكيف نحكي مع حالنا، ولا لا يا إيهاب؟

فدائما دائما دائما انا بحكي ولنفسك عليك حق. يعني كثير احنا في حقوق لازم احنا نعطيها لنفسنا, بعيدا عن زي ما احنا مركزين على حقوق غيرنا, كمان احنا في حق لنا نعرف كيف كثير منيح نتعامل مع حالنا, نعرف كثير منيح شو الاشياء اللي ممكن ترفعنا والاشياء اللي ممكن تنزلنا. فبالتالي هذا الموضوع كثير مهم انه احنا نتعلم كيف نحب حالنا لنبلش. ومثل ما انا حكيت لكم دائما دائما اي شيء ببلش منا, اذا احنا عرفنا كيف نتعامل مع حالنا رح نعرف كيف نتعامل مع اللي حوالينا. فشلنا نجاحنا في حياتنا ببلش منا. فدائما كثير منيح انه احنا نكون حريصين على انه احنا نحب حالنا زي ما لازم, نقدر نفسنا زي ما لازم, لانه صدقا اللي ما بحب حاله ما رح يحب حدا, واللي ما بيقدر نفسه ما رح يعرف شو يعني التقدير. فنستحق بأنه إحنا نحب حالنا ونقدر حالنا زي ما لازم. ونكون كمان صادقين مع نفسنا, نكون صادقين مع نفسنا, يعني نحترم رغباتنا ونحترم الأشياء اللي إحنا بحاجتها. ففكرة إنه إحنا نكون صادقين, يعني مثلا في صفة معينة سيئة فينا نكون صادقين ونعترف فيها لحد لا يعني وصولا لحل هاي المشكلة, إذا إحنا عنا مشكلة معينة بغض النظر إيش كانت. ففكرة الصدق مع النفس عن جد هاي الشغلة بتخلينا إنه إحنا نرفع من حالنا. احنا لما انا بدي يكون عندي نقص معين بعترف انه انا عندي نقص معين على الاقل بيني وبين حالي, مش بالضرورة انه انا اروح احكي للي حوالي. فكرة انه انا اكون بيني وبين حالي صادقة مع نفسي انه انا في عندي خصلة سيئة بصراحة. ففكرة الصدق مع النفس, التقبل, بيؤدي على انه احنا عن جد بيؤدي لحل المشكلة اللي لو كانت عندنا خصلة مزعجة لنا وللي حوالينا بيخلي الموضوع فعلا ينحل والموضوع يكون ألطف علينا وعلى اللي حوالينا.

يعني مثلا ربحي مثلا بينقص محبته لنفسه علشان يحب الناس اللي حواليه مثلا. يعني لا مش غلط. يعني مثلا بيجيكوا دائما مش طايق حاله، بيجيكوا معصب، فدائما انا بيجي عبالي دائما هسه مبسوط، فدائما بيجي عبالي مثلا احكي له حل مشكلتك بينك وبين حالك، بعدين بتطلع على الناس. فهي بدها يعني يا ربحي بدها الواحد ياخذ نفس في هاي الحياه، بدها الواحد عن جد يعني انت من الناس اللي والله ما بتحب حالك، مرات بحسك يعني بحسك عن جد بتحبش حالك، مع انه لازم عن جد. واكثر ناس لطيفين مع الناس، واكثر الاشخاص اللي بيعطوا طاقه ايجابيه هم هذول اكثر ناس متصالحين مع نفسهم وبيحبوا حالهم.

فكمان من الأشياء المهمة إنه إحنا نمارس تمارين الامتنان، إنه إحنا لازم نكون أوكي. يلا سمعنا الأغنية.

0: يعني أنا مش فاهمة شو بتهيأ لك يا ربحي في هاي الأغنية، بس يلا بدي أعتبر حالي فهمتها معناها. يعني خلينا نخرج لدقات الساعة، صعبة أفهمها. طيب إن شاء الله يكون المستمعين فهموها. خلينا نخرج لدقات الساعة وراجعين.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: يعني أنا يا ربحي ظلمتك يعني كمان شو بصير تعيط يعني هو أنا شو حكيت حكيت بس بدك شوية تتمرس كيف تحب حالك مش أكثر. عموما كمان من الأشياء اللي كثير مهمة بأنه إحنا نقدر نفسنا من خلالها نسامح نسامح نفسنا
1: عمر الحق مراح يا مظلوم
0: يعني يعني كمان شوي ربحي بحط لي هاي حسبنا الله ونعم الوكيل يعني مش فاهم. عموما كمان خلينا استكمالا للأشياء كمان نسامح نفسنا أحيانا أوكي في مرحلة من المراحل لما بدنا نعمل إحنا تصرف خاطئ تمام تجاه حدا أو تجاه أنفسنا أوكي لازم نجلد ذاتنا شوي شوي لنصوب المسار أو لنحل مشكلة معينة ولكن بده يكون في عنا مساحة من التسامح إنه إحنا برضو بدنا نكون مقتنعين ومدركين بأنه إحنا بشر ممكن يطلع منا هفوات ممكن يطلع منا زلات فنسامح نفسنا وما نكون دائما دائما جلادين لأنفسنا كثير مهم إنه إحنا عن جد نسامح حالنا ولكن دائما بتوازن دائما حتى إنه إحنا نكون متسامحين هاي صفة نبيلة جدا ولكن إذا زادت عن حدها أو إذا استخدمت بالشكل الخاطئ ممكن تأذينا أو ممكن تأذي اللي حوالينا فنسامح نفسنا ضمن المعقول وضمن الحد المسموح لا يعني التسامح هو كثير مهم ولكن بده يكون بالتوازن مع إنه إحنا شوي بدنا نعاقب حالنا بيننا وبين حالنا لما بدنا نعمل شيء خطأ لازم نعاقب حالنا شوي لازم نجلد نفسنا شوي لأنه يعني عشان نصوب عشان إحنا نمشي بالمسار الصحيح لأنه إذا إحنا حكينا أوكي تمام على كل شيء إذا عملنا أخطاء وما حس ما أنبنا ضميرنا من الداخل فعليا الأمور كلها بتروح نحو الأسوأ فنسامح نفسنا ضمن الحد المسموح. وكمان لازم نتعلم إنه نتقبل مشاعرنا وتقلباتنا المزاجية يعني لما أنا بدي ينقلب مزاجي ما أحكيش يا الله أنا سيئة يا الله أنا فيش أنكد مني يا الله لا مش هيك بدنا نتقبل هاي التقلبات المزاجية هاي المشاعر المتقلبة نحكي مع نفسنا إنه هذا شيء طبيعي البني آدم هو مش كمبيوتر بيمشي على نفس النسق إحنا عبارة عن كتلة مشاعر ومزاج بمشينا فإحنا لازم نكون مقتنعين إنه إحنا ممكن نصير فينا تقلبات مزاجية إحنا نتعامل مع الموضوع بشكل صحيح ما نضل نوبخ نفسنا إنه والله ونأخذها صفة سيئة علينا يعني في ناس بيحكولك أنا حدا مزاجي أنا حدا سيء أنا حدا لا ما بزبط نوبخ حالنا بهاي الطريقة إحنا بس بدنا نتقبل مشاعرنا وتقلباتنا المزاجية.

يعني الله يبعد النكد يا ربحي. مش عارف انا بشوفش حالي نكده يعني. انت ها ممكن يعني خلص ايهاب انت انت بتيجي هسه تحكم بيننا تشوف انه اكثر حدا نكد. يعني الله يبعد عنا النكد يا رب. لا والله انا مش نكده, انا حدا مش نكد. بس لما يجي حدا ينكد علي, لما يجي حدا هيك بدون سبب بده ينكد علي, بدي انكد عليه ولا

فان شاء الله ربنا بيجيب السعادة علينا دائما دائما، بنكون سعيدين وبيبعد النكد عنا. وشو بدي احكي يعني، كل اللي بيسمعوني هسا ان شاء الله ربنا بيسعد قلوبكم دائما دائما، بتكونوا سعيدين وبتكون دائما اموركم طيبة، بيبعد عنكم كل نكد يا رب. مش شو يعني حسب، طب شوف يعني ابو نبيل عامل قهوة حاسب حسابي، يعني شوف شوف كيف تقدير الناس، شوف كيف محبة الناس. كنز مين حكى لك يا ابو نبيل؟ ربحي بصراحة ابو نبيل لما بده يعمل، ابو نبيل لما بده يعمل اشي بيعمله من طيب خاطر بدون ما حد يحكي له، فكل التحية لك يا ابو نبيل ويسعد مساك. خلص مش راح احكي يا ربحي شو حكيت للناس، مش راح احكي لهم، بس مش مشكلة يربحي، ما انت ولا عمرك في حياتك شفتك عملت قهوة وحكيت للناس تفضل. وين تأكد؟ أنا يعني كم سنة بدو يصيرني؟ لا لا أنا ما عمري شفت يعني بصراحة، ما عمروش مر علي يعني، بس أكيد أكيد يعني ربحي كرمك كثير يعني. شو بدي أحكي لك، هسا أول ما أطلع بتعمل لي كاس بعد إذنك يعني. شكرا لكم، شكرا لكل اللي سمعونا. طبعا بنهاية حديثنا عن هذا الموضوع عن جد يعني كثير مهم انه احنا عن جد نحب نفسنا، احنا حق حدا. ودائما لما اي حدا يسألكم مين اكثر حدا بتحبه بالحياة، تذكروا انكم تحكوا انا بحب حالي انا، تذكروا تحكوها بداية ومن ثم تحكوا اي حدا يعني من الاصدقاء من المقربين، بس بلشوا بانفسكم، فانتوا تستحقوا فعلا انه تحبوا حالكم. شكرا كثير لكل اللي سمعوني، كل اللي تابعوني اما على 92.7 FM او على البث المباشر، وكل حدا سمعني كمان شكرا شكرا لكم، واستنونا بحلقة جديدة من تكات الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا لربحي ابرموز، لإيهاب النتشة، لابو نبيل، كل اللي معنا بالهندسة الإذاعية، وشكرا مني انا ملاك ابو رعية من خلف المايك. دمتم في رعاية الله والى اللقاء.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله. مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
7: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: خلال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مشاهدي الكرام، البداية من المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، حيث قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قال إن الاجتماعات الفنية بين الجانبين مستمرة بأشكال مختلفة.
1: أما بالنسبة للوفود الفنية أو بالنسبة للاجتماعات الفنية، اجتماعات فنية مستمرة منذ انعقاد اجتماعات في لوزان وحتى يومنا هذا بأشكال مختلفة، مباشرة وغير مباشرة، وعبر التواصل مع الأطراف. وقطر كانت حريصة على أن تمر هذه الآلية كما هو تم الاتفاق عليه في إطار طبعا استمرار الاجتماعات الفنية بين كل اجتماع وآخر لرفيع المستوى للوفود التفاوضية. فهذه الاجتماعات طبعا مستمرة وستعقد في مختلف السياقات.
0: وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أن زيارة المبعوثين الأمريكيين سيف واتكوف وجاريد كوشنر للدوحة هي للقاء الوسطاء ومناقشة المفاوضات.
1: أولا دعني أؤكد أن زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع السيد جارد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار الالتقاء بالوسطاء هنا في قطر، والتباحث حول مختلف الملفات في المنطقة، التي منها ملف المفاوضات طبعا مع إيران، ملفات لبنان وغيرها. فهذا هو السبب الرئيسي لهذه الزيارة. حسب علمي ليس هناك أي لقاء على رفيع المستوى بين الطرفين، لأن كما تعلم أن الآلية التي وضعت للمفاوضات يعني ليس هناك حاليا اجتماع بهذا المعنى.
0: كما أكد الأنصاري أن إزالة الألغام في مضيق هرمز عملية معقدة وتتطلب قدرات فنية كبيرة، وأشار إلى أن الأولوية حاليا هي تأمين العبور الآمن للسفن في المضيق.
1: طبعا هناك كما قلنا في مذكرة التفاهم أن المرحلة الأولى هي مرتبطة بمرحلة إزالة الألغام وتأمين العبور عبر المضيق، لأن الأولوية بالنسبة لنا في دولة قطر هي سلامة العاملين على السفن المختلفة والناقلات المختلفة التي تعبر المضيق. حياة الإنسان هي دائما تكون هي الأولوية الأولى طبعا بالنسبة لنا، ولذلك هذا مرتبط الآن بقرارات متعلقة باختيارات أمنية واختيارات متعلقة بالسلامة في العبور عبر مضيق هرمز.
0: في سياق آخر، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه لم يحدث حتى الآن تطور يسمح بإتاحة الأموال الإيرانية المجملة.
1: عن 6 مليار اللي هي الأموال الإيرانية المجمدة، هذه تعود إلى اتفاق أعلن عام 2023 بين الولايات المتحدة وإيران لإنشاء القناة الإنسانية هنا في قطر. هذه الأموال الأصل هي أن يتم تحويلها في إطار مشتريات لأغراض إنسانية حسب الاتفاق الذي كان في ذلك الوقت. فقطر ليست مالكة لهذه الأموال، هي فقط تقوم بدور الوسيط المالي لإدارة هذه الحسابات في إطار هذا الاتفاق بين الأطراف. كما تعلمون، كما نصت عليه مذكرة التفاهم، مسألة الأموال المجمدة بلا شك هي طرف فيها، ولكن مسألة تحويل الأموال أو عدمه يتم حسب التوافق بين الطرفين وحسب تطور المفاوضات، وهو ما لم يتم طبعا حتى الآن.
0: على الجهة الأخرى، في إيران قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أنه يجب تنفيذ بنود الاتفاق المؤقت قبل بدء المحادثات مع أمريكا للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأضاف أن ما سيجري في الدوحة هو حوار بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الخاصة بتحرير أموال إيران المجمدة، وهو حوار مع الجانب القطري وليس مع الجانب الأمريكي.
2: أعلن بوضوح أنه ليس لدينا أي اجتماع مبرمج خلال الأيام المقبلة مع الجانب الأمريكي. ما سيحصل في الدوحة هو حوار بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، خاصة البند 11 الخاص بتحرير أموال إيران، وهو حوار مع الجانب القطري. لذا أؤكد أنه ليس هناك أي اجتماع على أي مستوى مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة، وقد اتخذنا الترتيبات الأولية ونأمل أن يصل الأمر إلى النتيجة المرجوة.
0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده ستفي بتعهداتها إذا التزم الجانب الأمريكي بالاتفاق، وأضاف في منشور عبر حسابه على منصة إكس أن نهج إيران في مواجهة ما وصفه بالتهديدات غير المبررة واستعراض القوة الذي لا يستند إلى أي أساس، النهج الإيراني يقوم على الاحتكام إلى العقلانية وصون الكرامة الإنسانية عند اتخاذ القرارات، مع الدفاع بحزم وبلا خوف عندما يحين وقت التحرك على حد تعبير بتشكيان. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن مراسلنا عبد الرحمن البرديسي. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك ياسر مسعود، لماذا تركيز إيران منصب على الأرصدة المجمدة، وما الذي تنتظره تحديدا؟ لأن إيران كانت تقدر الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج بنحو 100 مليار، ماذا تنتظر من جولة الدوحة؟
3: ما تنتظره هو ما وصفه إسماعيل بقائي، بأن هناك إجراءات تمهيدية جرت خلال الأيام الماضية، ويجري العمل على إتمام هذه العملية من حيث تحرير الأموال الإيرانية المجمدة وإدخالها إلى البلاد. خالد، تنظر إلى هذه النقطة في غاية الأهمية لإدخال هذه الأموال إلى البلاد وليس تحريرها فحسب، على اعتبار أن لأكثر من مرة جرى تحرير الأموال الإيرانية في خارج البلاد، ولكن كان من الصعب إدخالها إلى إيران، وكانت هناك معوقات واجهتها طهران. تقول طهران بأنها تأتي في السياقات والعقوبات أيضا الأمريكية، بالإضافة إلى عدم تحرير الأموال، يضاف إلى ذلك هي عقدة حوالات هذه الأموال، وهنا أيضا المشكلة باتت قائمة حتى بعد توقيع الاتفاق النووي. كلنا نعلم خالد، هناك نحو 6 مليارات دولار في قطر من الأموال الإيرانية المجمدة، بالإضافة بطبيعة الحال إلى هناك أرقام أخرى في دول أخرى، الأبرز من بينها من 30 إلى 40 مليار دولار في الصين، وأيضا في العراق أرقام تزيد عن 10 مليارات دولار وفقا لبعض التقديرات، أيضا في دول أخرى من بينها كوريا الجنوبية. كل هذه الأموال أو جزء منها وفقا لمذكرة التفاهم تريد طهران استعادتها، ولكن التركيز عليها هو لا يختلف ربما كثيرا عن التركيز في تنفيذ البنود الأخرى الحاضرة في مذكرة التفاهم خالد. والكلام هنا وما جرى التأكيد عليه حتى إيرانيا لأكثر من مرة، بأن هناك تقييم إيراني إلى شاكلة التعاطي الأمريكي بتنفيذ تعهداتها في مذكرة التفاهم. 3 ملفات يمكن القول بأنها الأبرز. الأول هو فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والجانب الآخر هو المتعلق بشاكلة التزام الولايات المتحدة الأمريكية بملف مضيق هرمز، ويمكن القول هنا قبول أمريكي فيما يتعلق بإدارة طهران لمضيق هرمز، وهذا الملف الذي لا يزال يشكل عقدة أساسية ما بين البلدين. والجانب الثالث والذي تعتبره طهران بأن هناك تنصل أمريكي وانتهاك أمريكي لهذا البند، وهو المتعلق بمواصلة العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وكذلك عدم شروع إسرائيل بانسحابها من الأراضي اللبنانية. هذا أيضا ما جرى التأكيد عليه مؤخرا في تصريحات إسماعيل بقائي اليوم، وكذلك حتى في التصريحات التي سبقته، والكلام هنا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأنها تنظر بعيدا عما يجري من اتفاقيات ما بين إسرائيل ولبنان، إن كان اتفاق إطاري أو غيره، تريد طهران أن يكون هناك تنفيذ والتزام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل ببنود مذكرة التفاهم. والبند الأول هو المتعلق بالملف اللبناني، وهي تريد أن تفرض هذه المعادلة كما يقول الإيرانيون، وذلك بالطبع هو يخدم مصالح حلفائها على الصعيد الإقليمي، والكلام هنا بالدرجة الأولى عن حزب الله. وبالتالي ما تريده طهران خالد قبل الدخول بأي مسار تفاوضي يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الأمريكية عن كاهل الاقتصاد وكاهل القطاعات الإيرانية، تريد أن يكون هناك التزام بالبنود التي عدها إسماعيل بقائي، وهو البند الأول، وكذلك البند الثالث والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر، وكلها تتعلق بالتزامات أمريكية تنتظر طهران أن يكون هناك تنفيذ من قبل واشنطن.
0: طيب عبد الرحمن برديسي، يعني إن كانت إيران تريد الضغط على الولايات المتحدة في هذه المفاوضات بشأن لبنان، نعلم أن ترامب يريد أن يفصل مسار لبنان عن مسار إيران، الولايات المتحدة لا تريد أن تدفع من الأموال المجمدة إلا عندما ترى سلوك إيران على الأرض، لكن في هذه الحالة ما هي النقاط المشتركة؟ هل هو مضيق هرمز؟ هرمز الذي يريد ترامب الآن أن يوفر ممر مختلف عن طريق عمان لكي يسحب هذه الورقة من يد الإيرانيين؟
4: يعني مضيق هرمز هو ما زال النقطة التي تشغل بال ترامب، خاصة بأنه كان يؤكد عند توقيع هذا الاتفاق بأن مضيق هرمز سيفتح مثلما كان مفتوحا قبل بداية هذه الحرب في 28 من فبراير الماضي، ولذلك يريد سريعا أن يجد الحلول الأخرى. الحل العسكري بات حلا فاشلا بكل المقاييس بحسب ما ذكر المسؤولون الأمريكيون، وأيضا بسبب تعنت الجانبين فيما يتعلق بالنقاط العالقة المتعة الخاصة بالنشاط النووي الإيراني أو حتى الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجبهة اللبنانية. الرئيس ترامب لا يوجد لديه أي نوع من الثقة بأنه قادر على ممارسة الضغط واستمراره في الضغط على إسرائيل، وفي النهاية بأن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من الجبهة اللبنانية كلية. بنود الاتفاق تشير بحسب المسؤولين الأمريكيين بأنه عند الانتهاء من هذه المسودة أو فترة الهدنة لابد من وجود انسحاب إسرائيلي كامل من الجبهة اللبنانية، وهذا ما ذكره مسؤول أمريكي كبير لأكسيوس قبل قليل بأن الإدارة الأمريكية تعمل على هذا الأمر، ولكن لا يوجد أي بدايات موفقة من قبل الجانب الإيراني. هذا ما تراه واشنطن حتى هذه اللحظة، بأن إيران هي التي خرقت وقف إطلاق النار وخرقت الهدنة بعد استهدافها للسفينة التجارية الأسبوع الماضي. هذا ما نقله المسؤولون الأمريكيون لأعضاء الكونغرس بطريقة مباشرة، وهذا ما قاله ويتكوف لأعضاء الكونغرس في أحاطة يوم أمس. الولايات المتحدة الأمريكية تشدد على أهمية الالتزام بالاتفاق، ولكن كما تعلم خالد هذا الاتفاق ثلاثي الأبعاد، ولا يوجد ثقل سياسي كبير يحمله الرئيس ترامب ويضغط به على الجانب الإسرائيلي لسبب بسيط جدا، لأن معظم من يعمل في الإدارة الأمريكية لا يريد الضغط على الجانب الإسرائيلي. وأتحدث هنا عن ماركو روبيو وزير الخارجية، وزير الحرب بيتر كسيث، وأيضا جون راتكليف ومدير CIA. كل هذه العوامل تجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يملك زمام الأمور فيما يتعلق بكيفية تنفيذ البنود الموجودة في المسودة، مسودة الاتفاق. ولكن الإدارة الأمريكية تؤكد بأنها تريد الاستمرار في مسار التفاوض، وأن التفاوض هو السبيل الوحيد لفتح مضيق هرمز، وألا تملك إيران السلاح النووي، والوفود التقنية ربما تجتمع يوم الأربعاء مع الوسطاء في قطر، وأيضا الوسطاء من باكستان، جميعهم يجتمعون في الدوحة بالمسؤولين الأمريكيين على حدة، وأيضا الإيرانيين على حدة، والجميع ينتظر.
5: راديو الحرية
6: 97.7
7: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
5: راديو الحرية.
0: مرحبا بك دكتور باولو. مرحبا بك. يعني نريد أن نفهم منك ما يحدث حقيقة. يعني لدى البعض انطباع أن الرئيس الأمريكي خدع في هذا الاتفاق مع الإيرانيين ويحاول أن يتدارك الموقف. يعني في الاتفاق في البند الخامس يتحدث فيه، يوافق فيه ترامب على أن تقوم إيران بالتنسيق مع دول الخليج وبالتشاور مع عمان لبحث إدارة مضيق هرمز. يعني ضمنيا وافق أن يشرف الإيرانيون على إدارة مضيق هرمز، ثم تفاجأنا لاحقا بأن هناك ممر آخر يفتح داخل عمان، وفسر من لدى البعض بأنها محاولة أمريكية لسحب ورقة مضيق هرمز من الإيرانيين إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟
5: Well, unfortunately, this situation, as we all know, is very confused.
9: لسيل لسوء الحظ الوضع بالفعل يدعو إلى الارتباك. خلال أيام ماضية ثمة بيانات مختلفة رشحت من واشنطن ومن طهران سيما فيما يخص تأويل المذكرة ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، ولذا ثمة مشكلة لأن الطرفان لديهما تفسيرات مختلفة بشأن المستقبل، وثمة مشكلة بالفعل حقيقة. بالطبع نحن يحدون الأمل أنه من خلال المفاوضات سوف تسوى الأمور، ولكن تذكروا الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة ترامب أرادت فتح بضيق هرمز بلا عوائق، وهذه كانت نقطة البداية الأساسية. ومقابل ذلك بطبيعة الحال يرفع الحصار المضاد، الحصار البحري الأمريكي الذي ضرب على الموانئ الإيرانية، ورفع العقوبات أيضا. وبالتالي فإن إيران يجب أن تسمح وعلى الفور مرور السفن من مضيق هرمز وإليه وإلى ما هنالك، ولكن يبدو أن التفسير الإيراني مختلف. الإيرانيون يقولون أنهم يريدون أن يسيطروا على المضيق والسفن تمر في الجزء الشمالي من المضيق الذي يديرونه، وبالتالي هذا الأمر شائك ويحدون الأمل أن نصل إلى حل، ولكن هذه هي بالفعل المشكلة. وأيضا تبادل الأعمال العدائية التي شاهدناها خلال الأيام الماضية بواقع الأمر ارتبط بها ذا الأمر، خروج السفن من الجانب العماني والإيرانيون رفضوا ذلك. إذن ربما هذه النقطة نقطة فنية ترتبط بتعريف القنوات التي تعبر من خلالها السفن، أين تبدأ وأين تنتهي، من يسيطر ومن لا يسيطر، وبالتالي هذه أمور يجب أن تسوى وهي مهمة للغاية. ولكن إذا ما كانت شركات الشحن أو شركات التأمين ليس لديها ثقة بأن ثمة بالفعل دخول واضح وآمن وسلس، فإن الأمر سوف يكون معقدا بخلاف ما كان عليه في 28 من فبراير.
0: طيب لنحدد المشكلة، المشكلة ليست بالضرورة هو الخروج من مضيق هرمز، ولكن المشكلة على من سيسيطر على مضيق هرمز في المرحلة المقبلة. و كما أشرت في سؤالي الأول كان واضح أنه ترامب وافق في الاتفاق على أن تجري إيران حوار مع سلطنة عمان وتنسق مع الدول الخليجية الأخرى لتحدد كيف ستدار الأمور، ثم خرج جيدي فانس ليتحدث عن ضرورة الاتفاق الأمني على إدارة المضيق رغم أن ذلك لم يذكر في الاتفاق. أيا كانت الاختلافات في التفسيرات، من يملك القوة على الأرض هو من يفرض تفسيره في نهاية الأمر. فتح ممر عمان، ضرب الإيرانيون السفن الخارجة من ممر عمان، علق العمل بممر عمان. هل يستطيع ترامب تغيير هذه النقطة؟ هل يستطيع أن يجبر الإيرانيين على قبول أن مضيق هرمز لن يبقى تحت إدارتهم؟
9: نعم بالفعل يستطيع فعل ذلك، ولكن هذا يعني أننا سنعود إلى الأعمال العدائية. نظريا نحن نعلم أن أمريكا لديها أدوات فاعلة يمكن من خلالها أن تفتح مضيق هرمز، نظريا نعم، ولكن حقيقة أن واشنطن لم تفعل ذلك من خلال نشر القوات في المنطقة، قوات أكبر أعني. نحن نعلم أن هناك قوات أمريكية في المنطقة، ولكن لكي يعاد فتح مضيق هرمز والاستمرار في فتحه الأمر سيكون معقدا، لأننا كما شهدنا ولغاية الآن وأنتم تعرفون أكثر مما نعرف نحن في واشنطن من السهولة بمكان لإيران من خلال جهود عسكرية متواضعة أن تعطل مرور السفن. مسيرة واحدة ربما صغيرة تكفي أن تضرب سفينة واحدة فكل شيء يتعطل، لأن السفن الأخرى طبعا سوف تخشى أن يعتدى عليها، وقبطان هذه السفينة أو تلك ومالكها لن يغامرا، ولكن يجب التأكيد على بطبيعة الحال تنحية المجازفات جانبا، وبالتالي فإن أقساط التأمين سوف ترتفع وإلى ما هنالك، وهذه المعادلة التي تعرفونها، وهذا ما جرى منذ أسابيع حتى بعد قصف إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية إيران ووقف ذلك. إذا نظريا هل يمكن لأمريكا أن تفعل ذلك؟ هذا يعني نعم، ولكن هذا يعني أيضا أننا سنعود إلى الحرب، ولكن هنالك مذكرة تفاهم موقع عليها، هناك بداية للمفاوضات، وهنالك أيضا تفسيرات مختلفة، وأخيرا نحاول من خلال هذه المذكرة أن نضع اللمسات الأخيرة على استشراف المستقبل والملف النووي وإلى ما هنالك، ولكن كل ذلك يرتبط بإعادة فتح مضيق هرمز فورا. إذن لأجيب عن سؤالك، هل يمكن لأمريكا أن تقوم بشيء؟ نعم بالطبع، ولكن سيكون الأمر معقدا ومكلفا للغاية، والنجاح ليس مضمونا، لأن أمريكا يمكنها أن تكون هناك بقوتها الجوية وأسطولها، وعلى ما هنالك يمكنها أن تضرب مواقع على الأرض على الجانب الإيراني، ولكن شهدنا أن إيران بالفعل لديها موارد يمكن أن تستغلها.
0: طيب، ولهذا سيد باولو أنت تعلم أيضا أن الرئيس الأمريكي لا يبدي أي حماس للعودة إلى الحرب، والإيرانيون يعلمون ذلك ويحسنون استغلال ذلك. طيب ماذا عن لبنان؟ يعني حاول ترامب من خلال إدارة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أن يفصل ملف لبنان عن إيران، لكن في النهاية الإيرانيون الآن يضعون هذا الملف على طاولة مرة أخرى ويقولون أنت وقعت البند الأول في مذكرة

0: الإسرائيلية قالت وعلى نحو متكرر: نحن لسنا طرفا من هذا الاتفاق، لأن هذا الاتفاق هو اتفاق ثنائي أو اتفاق من أجل التفاوض. وهذا ما جرى بين طهران وواشنطن وعلى نحو معقد وشاق. وفقا للمذكرة، ثمة بند ينص على أن الأعمال العدائية في لبنان يجب أن تتوقف، وبالفعل إسرائيل يجب أن تنسحب من مناطق واسعة في جنوب لبنان كانت قد احتلتها. الإسرائيليون يقولون لن نفعل ذلك بسبب حزب الله، وجزء من العملية يرتبط بنزع سلاح حزب الله من قبل الجيش اللبناني المنتظم. والإسرائيليون طبعا سيرحبون بذلك إذا ما حصل، ولكن إذا لم يستطع الجيش اللبناني أن يفعل ذلك فسيكون لدينا حزب الله قوة عسكرية لا تنتمي إلى الحكومة اللبنانية، وبالتالي يمكن وفي فترة من الفترات أن يستأنف إطلاق الصواريخ لتصل إلى إسرائيل. وهكذا نعود إلى المربع الأول. إذا نعم، إسرائيل ينبغي أن تنسحب من جنوب لبنان، وإسرائيل يقولون نعم، ولكن فقط بعد نزع سلاح حزب الله. ونحن على ثقة بأن إسرائيل لن يعتد عليها من قبل أي طرف يعمل في جنوب لبنان. وهنا طبعا تعقيد آخر. فنيا إسرائيل اجتاحت لبنان، وهذا غير مقبول، ولكن الإسرائيليون يقولون أننا نفعل ذلك كدفاع عن أنفسنا بسبب حزب الله. وحزب الله هل اتفق على نزع سلاحه؟ ربما غير واضح، ربما أقول كلا. إذا سوف نرى كيف ستتكشف الأمور، ومن الصعب بالإمكان أن نستشف المستقبل. قد يكون للاتفاق الثنائي الإيراني الأمريكي مساحة للوصول إلى التفاوض لوقف الأعمال العدائية ولوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان سيما بيروت، ولا يكون هنالك هجمات من قبل حزب الله على الأراضي الإسرائيلية.
1: سؤالي الأخير سيد باولو، سؤالي الأخير من فضلك. تعهدت الولايات المتحدة بأن تحرر أموال إيرانية مجمدة، لماذا ترفض الآن؟
2: Well, because it's contingent on the reopening of the
0: لأن هذا يعتمد على فتح مضيق هرمز. إذن ثم تفسيرا، إن حث إيران على أن تكون لطيفة إذا ما صح التعبير، ولكي لا تزعج أو تعطل الممرات البحرية، أمريكا ستقدم التالي: نحن سوف نرفع
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: راديو الحرية
5: 97.7 هنا وفي الطريق. حجم دمار كبير للمنازل والممتلكات والبنى التحتية. هذا المنزل هنا هو واحد من المنازل عند آخر نقطة يمكن الوصول إليها، وقد استهدف بغارة أتت على المنزل بشكل كامل، لكن السكان أصحاب هذا المنزل استطاعوا العودة إليه، بل وأحضروا جرافة لمحاولة فتح الطريق وإزالة ما يمكن من هذا الركام وسط انعدام تقريبا للخدمات الأساسية من الكهرباء والمياه نتيجة لاستهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي الذي أحدثت عملياته وغاراته دمارا لا ينقطع ولا يمكن أن تخطئه العين، ويطرح بالعكس تساؤلات إضافية عن حجم الدمار في المدن والبلدات التي لم يستطع الناس بعد الوصول إليها، وهي البلدات التي يحتلها الجيش الإسرائيلي الآن على مساحة تقدر بنحو 600 كيلومتر من الأراضي اللبنانية. من بلدة حريص بجنوب لبنان، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
6: أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا أن نحو 1,000,000 شخص لا يزالون نازحين جراء العدوان الإسرائيلي، وأوضح أيضا أن المساعدات الإنسانية مهما كانت ضرورية فهي ليست كافية، وأشار إلى أن الأزمة الحالية في لبنان ليست إنسانية فحسب، بل هي أيضا أزمة اقتصادية واجتماعية. وجهت بلدية بيروت إنذارا لمئات العائلات النازحة التي كانت تنصب خيامها على الواجهة البحرية في منطقة البيال في العاصمة بضرورة تفكيك الخيام وإخلاء المنطقة، حيث تنتهي اليوم المهلة التي أعطتها البلدية للنازحين لتنفيذ قرارها، لكن بعض العائلات النازحة ترفض الإخلاء في ظل عدم وجود أماكن بديلة مناسبة، خاصة أنهم فقدوا منازلهم في القرى المحتلة بالجنوب.
7: يعيش محمد ياسين حالة من الضياع في هذه الأثناء، هو أبلغ بضرورة مغادرة هذه المنطقة التي كان يضع فيها خيمة لأنه نازح من الحرب الإسرائيلية على لبنان، لكنه لا يملك أي خيار للذهاب بعيدا عن هذه النقطة. هو يعيش في هذه الخيمة مع عائلته منذ وقت طويل، وهو الآن لا يستطيع أن يتحرك لأنه لا يملك الخيارات، ومطلوب منه إخلاء هذه الخيمة في منطقة البيال في بيروت. من وين حضرتك؟
8: أنا من حولة يا أخي، من حولة، وهيدا بيتي، بيتي ثلاث طوابق، وتدمر أنا باثنين الشهر، تدمر بيتي بحولة، وهي صري من اثنين الشهر،
7: اثنين
8: أذار أول يوم الحرب، أول يوم نحن تدمر بيتنا.
7: صرت بيتك فوق، طب هذا شو بدك تعمل إذا طلعت من الخيمة؟
8: ما رايع مطرح، انا راح ابقى هون، بدو اكثر شيء بيقتلونا هون نضل هون.
7: طب ما عندك محل ثاني؟
8: ما عندي، لو عندي شو بقعد مبسوط انا هون يا اخي.
7: بيقولوا تروح على المدينه الرياضيه.
8: اي مدينه رياضيه يا اخي؟ انا اول واحد قدمت على المدينه الرياضيه، وسجلوا لي اسمي، راح صاروا بدهم يحطونا كل خيمتين مع بعض، كل عائلتين مع بعضه. هي اول شغله. ثاني شغله، عاملين لهم مثل سجن فوق، لك دوام بتفوت عليه وبتجي هذا. يا حبيبي نحن مش مساجين
4: ولا فرضوا عليك تطلع من
8: هون، ما راح اطلع هيني هون. اداب يفرضوا علينا، قلنا اياها هالكل يوم. اجى النائب قاسم هاشم لهون، شو قال؟ قال انه راح يامنوا لكم مكان محترم تطلعوا عليه، واذا ما امنوا لكم مكان باقيين هون
4: منو؟
8: ما امنوا شيء. بس وكان الدرك بيروحوا كل شوي بيجوا لعندك، ساعه خليكم هون وساعه اطلعوا. لا الدوله ساعدتنا ولا حدا ساعدنا ولا انا بكنش كذب معك. صامدون معطونا 200 دولار وني.
4: حال العم محمد كحال كثير من العائلات التي هي من القرى الحدوديه المحتله، والتي هذه العائلات لا تستطيع العودة إلى تلك القرى بسبب وجود الاحتلال الإسرائيلي فيها، وهي لا تملك خيارات في الداخل اللبناني للتحرك إلى أمكنة أخرى. من منطقة لبيال في العاصمة بيروت، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
6: إذن هذا تقرير مشاهدي الكرام عن عينة من العائلات النازحة التي دمرت منازلها، وهناك مهلة من بلدية بيروت في انتظار أن تعرف هذه العائلة مصيرها أين سيكون. الوضع الإنساني مقلق في بيروت، لكن هناك أيضا طبعا بالإضافة إلى الدمار الموجود في شمال لبنان، لكن ما يثار حاليا من تسريبات عن علاقة رئيس البلاد بقائد الجيش هو أيضا يثير القلق، خاصة في ظل عملية تحريض من جانب إسرائيل ضد الجيش اللبناني. وهذا الموضوع تحديدا هو موضوع نقاشنا مع السيدة غادة حلاوي، رئيسة القسم السياسي بجريدة المدن في بيروت. مرحبا بك سيدة غادة. سيدة غادة، واضح تماما أن هناك عندما يخرج أو تخرج مصادر لتؤكد ثقة الرئيس في قائد الجيش، غالبا هذا يكشف عن حالة من التوتر في العلاقة بين الرجلين. هل فعلا هناك، لن أقول أزمة، لكن هل هناك مشكلة بين الرئيس في تقديرك وقائد الجيش وفق ما يتوفر من معلومات في بيروت؟
9: ليس هناك مشكلة، هناك مطالب وضغوط إسرائيلية على المؤسسة العسكرية لجعل هذه المؤسسة وعملها في جنوب لبنان خاضعا لمراقبة إسرائيل ولتقييم عملها من قبل إسرائيل. ليس هناك تباينا في الآراء، هناك تأكيد على دور المؤسسة العسكرية في لبنان وموقعها، وهناك حرص على ألا تمس هذه المؤسسة، وهناك ملء الثقة بدورها. اليوم رأينا وقرأنا تأكيد رئيس الجمهورية خلال استقباله لقائد الجيش العماد رودولف هيكل على الدور المؤسسة العسكرية وعلى الشجب ونفي كل ما يشاع حول ما تتعرض له المؤسسة العسكرية من أن دورها يحتاج إلى إعادة النظر، أو أن هناك اتجاه لإقالة ضباط، أو هناك في الآونة الأخيرة ما تردد عن محاولات لإقالة قائد الجيش أو مسعى لإقائد الجيش أو توجها كهذا تريده إسرائيل. هي مجموعة أخبار تثيرها إسرائيل وشائعات الغرض منها التشويش على المؤسسة العسكرية عشية تطبيق اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع إسرائيل، والذي يفترض أن الجيش اللبناني الدور الأساس في القيام وبسط السيادة على كامل الأراضي اللبنانية. ليس هناك تباين، ولكن رأينا اليوم الرئيس الجمهورية جوزيف عون قد أكد أن المؤسسة العسكرية تلتزم بالتوجهات السياسية للدولة اللبنانية، وهذه بحد ذاتها هي رسالة أن مؤسسة الجيش هي خاضعة للمؤسسة السياسية.
6: لكن سيدة غادة،
9: المؤسسة العسكرية تلتزم بتوجيهات المؤسسة العسكرية. نعم.
6: لماذا يؤكد الرئيس ما هو معروف؟ في أي مكان في العالم المؤسسة العسكرية تلتزم بقرارات السلطة السياسية، عندما يخرج الرئيس ليؤكد ذلك هذا معناه أن هناك شكوك.
9: أقول لك أن نعم هناك، نعم ليس هناك شكوك بالمعنى أن هناك لا يوجد أحد بوارد المس بالمؤسسة العسكرية في لبنان، ولكن دعني أقول صراحة أن هناك جهات في لبنان تريد تريد السيطرة على المؤسسة العسكرية وتغيير نموذج عملها وإخضاعها بالقوة. رأينا ما حصل في المفاوضات في واشنطن، كيف رفض وفد المؤسسة العسكرية، وفد الجيش اللبناني، التقاط الصورة مع الوفد المفاوض الإسرائيلي. هذه كانت مدعاة انزعاج لفريق من اللبنانيين. أيضا هناك من يقول أن في المؤسسة العسكرية من هم تابعين للسلطة أو مقربين من حزب الله أو مقربين من الثنائي الشيعي وما إلى هنالك. هناك اعتبارات عدة سياسية تحيط بهذه المؤسسة، ولكن أنا أؤكد أن المؤسسة العسكرية وقائد الجيش ينأى بنفسه عن هذا المسار ويتابع عمله بقوة. يبقى أن هناك شروط لابد من التحدث عن الشروط الإسرائيلية والتشكيك الإسرائيلي المستمر بعمل المؤسسة العسكرية وعمل الجيش في جنوب لبنان، مستندا إلى ما كانت تقوم به الجيش، ما كان يقوم به الجيش قبل الإسناد الثانية، وأن هناك أن الجيش لم يقم بما يتوجب عليه، بدليل أن إسرائيل حينما احتلت لبنان وجدت مخازن أسلحة وما إلى هنالك. هذا التشكيك بدور الجيش تريده إسرائيل ككرة ثلج أن يكبر ليتسبب بأزمة ثقة بين المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية. هناك نعم هناك بداية تحفظ، أو إذا صح التعبير بداية فتور واختلاف في الرؤية لمقاربة الموضوع بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بين قيادة الجيش وبين المؤسسة العسكرية. أنا أعتقد أن المؤسسة العسكرية لم تكن بوارد الخوض في مفاوضات مباشرة، ولكنه القرار السياسي للدولة الذي التزمت به المؤسسة العسكرية. فيما يتعلق بالانسحاب في الجنوب وعمل الجيش بالجنوب، المؤسسة العسكرية ستلتزم حكما القرار السياسي، ولكن السؤال هل ستسمح المؤسسة العسكرية أن يكون الجيش خاضعا للمراقبة الأمريكية الإسرائيلية كما يجري التداول اليوم؟ هناك قوة مراقبة أمريكية ستكون بالجنوب لمراقبة عمل الجيش وبسط سيادته، ولكن هل ستكون فعلا هذه القوة وسيطا نزيها بين إسرائيل وبين لبنان؟ هذا مدعاة شك. وهل ستكون إسرائيل هي المراقب الأول للجيش اللبناني، وهل سيسمح الجيش اللبناني بأن تراقب عمله إسرائيل؟ هناك شكوك، وهناك إذا أردت القول هناك مشهد ضبابي يتعلق بعمل المؤسسة، عمل الجيش اللبناني يعني في جنوب لبنان.
10: لا أعلم إن كان ضبابي سيدة، اسمحي لي سيدة.
9: ليس هناك أزمة في العمق، ولكن
10: لا هناك مشكلة. يعني نتمنى لا تكون هناك أزمة داخل لبنان، لأن لبنان فيه ما يكفيه، لكن هناك مشكلة. إذا كان الجيش، وهذا منطقي وطبيعي، أي جيش وطني حر مهمته الدفاع عن أرض الوطن، يجد نفسه أمام محتل إسرائيلي لن يخرج إلا عندما ينتهي السلاح الذي يقاتل.
9: لن يرضى حكما.
10: طيب ما هو حكما لن يرضى يا سيدتي، ما تم الاتفاق عليه يجبره على أن يقبل.
9: لن يرضى.
10: إذن هنا الخلاف.
9: أنا أشك بأن المؤسسة العسكرية ستقبل بأن تكون إسرائيل شريكا في مراقبة عمل الجيش في جنوب لبنان، ولكن هناك قوة مراقبة ارتضتها الدولة اللبنانية وفق اتفاق الإطار الذي وقعته الدولة اللبنانية، ارتضتها بأن يكون الجيش خاضعا للرقابة الأمريكية. ولكن أنا أجزم منذ الآن أن المؤسسة العسكرية لن تسمح أن يكون عمل الجيش وعناصر الجيش تحت أي رقابة ممكنة. الجيش اللبناني صاحب سيادة في عمله، ولكن لك أن تنظر ماذا تريد المؤسسة العسكرية. هل تريد فعلا أن ينزلق الجيش إلى هذا المستوى من الانصياع؟ أنا أشك بذلك. وإلا لبنان اليوم، رصيد لبنان الوحيد هو المؤسسة العسكرية. إذا كانت هذه المؤسسة ستتعرض للانزلاق وتكون موضع شك في عملها، فأي جيش سيرضى على نفسه، وأي عنصر عسكري في الجيش اللبناني سيرضى على نفسه أن يكون خاضعا للرقابة الإسرائيلية وللشروط، وينفذ شروطا إسرائيلية على أرض لبنان التي يفترض أن يبسط الجيش اللبناني سيادته عليها.
10: المشكلة سيدة غادة،
9: أفهم المؤسسة السياسية،
10: أفهم ما تتمنينه. نعم. وأفهم شكوكك، لكن أذكرك فقط أن نص ما تم الاتفاق عليه من رئاسة الدولة، من رئاسة الحكومة، من الدولة اللبنانية، هو عكس كل ما تحدثت عنه ويرفضه الجيش. ما تم الاتفاق عليه يبقي.
9: نعم.
10: وهو قبول. اسمحي لي فقط، لأنه ما تم الاتفاق عليه في غاية الخطورة، يبقي الاحتلال، وليس يبقي الاحتلال.
9: نعم.
10: يقر بقبول السلطة اللبنانية بالاحتلال الإسرائيلي للبنان إلى أن يتم نزع سلاح المقاومة.
9: دعني أقول لك
10: اسمحي لي أن أكمل. ليس هذا فقط، بل يكون هناك آلية ثلاثية سيدتي، هناك آلية ثلاثية بين الإسرائيلي والجيش اللبناني هكذا يفترض والأمريكي لنزع السلاح، ليس فقط نزع سلاح حزب الله، كل سلاح مقاومة في كل لبنان، وبالتالي يتم حتى تجريم المقاومة. وبالتالي نص ما تم الاتفاق عليه سياسيا يختلف مع ما تقولين أنه مبادئ أساسية للجيش.
9: أنا أجزم أن للجيش مبادئه التي لن يحيد عنها أبدا، ولكن بالمقابل اسمح لي أن أذكر بمسألة في غاية الخطورة، وهي أن اتفاق الإطار لم يحظى بإجماع لبناني ولم يعرض على المؤسسات الدستورية، وهناك فريق لبناني معني، هناك السلطة التشريعية خرج رئيسها يقول علنا الاتفاق كأنه لم يكن وهو أسوأ من اتفاق 17 أيار، أي بمعنى آخر أطلق رصاصة الرحمة على هذا الاتفاق. دعك من هذا أيضا على أهميته، هناك الفريق الذي يحدد في الميدان وهو حزب الله الذي أكد أن الاتفاق ولد ميتا من جهة، ومن جهة ثانية أكد أن المقاومة لن ولن تتوقف. هناك واقع سيجبر أو سيضغط على كل العوامل الأخرى. الدولة اللبنانية أمام مشكلة كبرى، هناك اتفاق إطار لن يدخل حيز التنفيذ، وإن أصرت الدولة اللبنانية فهي لن تملك حيزا لتنفيذه حتى ولو بقوة الأمريكي والإسرائيلي. فهذا يعني أننا دخلنا في متاهات حرب قد تكون ليست حربا إسرائيلية، بل قد تقود إلى حرب داخلية لبنانية. هذا الاتفاق لن يمر بسهولة يا عزيزي، الاتفاق بما يحمله من بنود في غاية الخطورة، وتنفيذه لن يكون سهلا، وأنا أجزم أنه سيواجه عقبات وتداعيات
10: وضحت
9: كبرى ستكون مجبرة الدولة خلال فترة من الزمن إلى تجميده أو إلى إلغائه. لا يمكن لمثل هذا الاتفاق أن تقبل به دولة سيدة حرة.
11: راديو الحرية
12: 92.7 FM.
13: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
14: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
15: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
16: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
17: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
18: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الأربعاء الموافق 1/7/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة. ويشمل القطع المناطق التالية: خلت نفيسة، محيط مقبرة الشهداء. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم.
11: راديو الحرية
12: 92.7 FM.
10: وتكليف عبد المجيد مليقطة خلفا له، وأوضح الكون أن أي قرار ينسب إلى المجلس الرئاسي في هذا الشأن يفتقر إلى الشرط القانوني المتمثل في صدوره عن المجلس مجتمعا. كما قال الكون أن أي تصرف في أموال جهاز المخابرات أو حساباته المالية استنادا إلى قرار معدوم قانونيا يعد جريمة تستوجب المساءلة، ودعا النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام. ينضم إلينا من طرابلس مراسلنا عبد الناصر خالد. مرحبا بك عبد الناصر. عبد الناصر، نريد أن نعرف خلفية وتفاصيل هذا الجدل في طرابلس.
12: نعم خالد، خلفية ما حصل في اجتماع المجلس الرئاسي حول إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة في ليبيا حسين العايب واستبداله برئاسة جديدة متمثلة في عبد المجيد مليقطة، هي في في في في النظم أو الأسس القانونية لمسألة تعيين أو إقالة أي شخصيات بالنسبة للأجهزة السيادية في الدولة. ما حاول موسى الكوني التعبير عنه هو وإرسال حتى رسائل بهذا الخصوص هي مسألة أن الاجتماع لم يحظى بأي توافق ما بين الأطراف الثلاثة المتمثلة للمجلس الرئاسي، نتحدث عن الرئاسة وعضوي المنطقة الغربية عبد الله اللافي وعن المنطقة الجنوبية موسى الكوني. اللائحة المنظمة بالنسبة لعمل المجلس الرئاسي وذلك وفق مخرجات الاتفاق السياسي 2015 تنص على أن أي قرار يتخذه المجلس الرئاسي فيما يتعلق بإقالات أو تعيينات أو حتى ربما استحداث أجهزة سيادية جديدة يجب أن يكون إصدار أي قرار بالإجماع، وأن امتنع طرف فبالتالي لن يمرر هذا القرار بأي شكل من الأشكال، وهذا ما استند عليه الكون في هذه المسألة. إذن نحن أمام حلقة جديدة وأزمة جديدة داخل أروقة الرئاسي، وبالتالي حتى الكون ربما يعني تصاعد الجدل ما بينه وبين الأطراف الأخرى المكونة للمجلس الرئاسي وذهب إلى بعد من ذلك، طلب حتى الأجهزة الرقابية والمحاسبية بعدم اعتماد القرار واتجه حتى إلى المصرف المركزي وطلب محافظ المصرف المركزي بعدم تبني أي توقيعات بالنسبة للرئاسة الجديدة للجهاز والإبقاء على الأعضاء الرئاسة القديمة فيما يتعلق بالتصرفات المالية للجهاز. لكن من جانب آخر هناك شركاء في مسألة حتى اختيار المناصب السيادية، نتحدث عن مجلس النواب، ما لم يتم موافقة من مجلس النواب فإن هذا القرار حتى بوصف بعض أعضاء مجلس النواب الذين قالوا بأن القرار هو والعدم سواء.
10: نعم.
12: التصريحات بدأت تتزايد حتى من أعضاء مجلس النواب بأن يعني مطالبين بالرئاسة القديمة بأنها تواصل البقاء في مكانها وعدم تسليم أي مقر، خاصة وأن الرئاسة الجديدة يوم أمس استلمت أحد مقرات الجهاز وطالب حتى الجميع أعضاء الجهاز الموظفين يعني بالإبقاء على مكاتبهم وعدم مغادرة هذه المباني إلى حين الاتفاق. نعم. بشكل أكبر على مسألة تغيير رئاسة البرلمان. فقط إشارة أخيرة فيما يتعلق بأن هناك مصادر تحدثت من المجلس الأعلى للدولة ربما ستقدم أو يقدم المجلس الأعلى سيقدم المجلس الأعلى على إصدار بيان قد يدعو فيه المجلس الرئاسي إلى سحب قراره، وحذر بشكل واضح هذا بتصريحات بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة ولكن ربما ليس بشكل بيان ولكن تصريحات قالوا قد ننسحب من مبادئ الوثيقة الثلاثية التي صدرت المدة الماضية فيما يتعلق
10: بالانسداد السياسي في البلاد ومحاولة إلى الذهاب
12: للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
10: شكرا لك. أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تسجيل 227 اشتباكا عسكريا
11: راديو الحرية
19: 97.7 FM FM
20: FM سيحبس أنفسنا رونالدو
21: لك أيوة يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
18: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الأربعاء الموافق 1/7/2026 من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة. ويشمل القطع المناطق التالية: خلت نفيسة، محيط مقبرة الشهداء. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 5:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة FM.
3: نبدأ من المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، حيث قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الاجتماعات الفنية بين الجانبين مستمرة بأشكال مختلفة.
4: بالنسبة للوفود الفنية وبالنسبة للاجتماعات الفنية، اجتماعات فنية مستمرة منذ انعقاد اجتماعات في لوزان وحتى يومنا هذا بأشكال مختلفة، مباشرة وغير مباشرة، وعبر التواصل مع الأطراف. وقطر كانت حريصة على أن تمر هذه الآلية كما هو تم الاتفاق عليه في إطار طبعا استمرار الاجتماعات الفنية بين كل اجتماع وآخر لرفيع المستوى للوفود التفاوضية. فهذه الاجتماعات طبعا مستمرة وستعقد في مختلف السياقات.
3: وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف واتكوف وجاريد كوشنر للدوحة هي للقاء الوسطاء ومناقشة المفاوضات.
4: أولا دعني أؤكد أن زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع السيد جارد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار الالتقاء بالوسطاء هنا في قطر، والتباحث حول مختلف الملفات في المنطقة التي منها ملف المفاوضات طبعا مع إيران، ملفات لبنان وغيرها. فهذا هو السبب الرئيسي لهذه الزيارة. حسب علمي ليس هناك أي لقاء على رفيع المستوى بين الطرفين، لأن كما تعلم أن الآلية التي وضعت للمفاوضات يعني ليس هناك حاليا اجتماع بهذا المعنى.
3: كما أكد الأنصاري أن إزالة الألغام في مضيق هرمز عملية معقدة وتتطلب قدرات فنية كبيرة، مشيرا إلى أن الأولوية حاليا هي تأمين العبور الآمن للسفن في المضيق.
4: طبعا هناك كما قلنا في مذكرة التفاهم أن المرحلة الأولى هي مرتبطة بمرحلة إزالة الألغام وتأمين العبور عبر المضيق، لأن الأولوية بالنسبة لنا في دولة قطر هي سلامة العاملين على السفن المختلفة والناقلات المختلفة التي تعبر المضيق. حياة الإنسان هي دائما تكون هي الأولوية الأولى طبعا بالنسبة لنا، ولذلك هذا مرتبط الآن بقرارات متعلقة باختيارات أمنية واختيارات متعلقة بالسلامة في العبور عبر مضيق هرمز.
3: في سياق آخر قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إنه لم يحدث حتى الآن تطور يسمح بإتاحة الأموال الإيرانية المجمدة.
4: 6 مليار اللي هي الأموال الإيرانية المجمدة هذه تعود إلى اتفاق أعلن عام 2023 بين الولايات المتحدة وإيران لإنشاء القناة الإنسانية هنا في قطر. هذه الأموال الأصل هي أن يتم تحويلها في إطار مشتريات لأغراض إنسانية حسب الاتفاق الذي كان في ذلك الوقت. فقطر ليست مالكة لهذه الأموال، هي فقط تقوم بدور الوسيط المالي لإدارة هذه الحسابات في إطار هذا الاتفاق بين الأطراف. كما تعلمون كما نصت عليه مذكرة التفاهم، مسألة الأموال المجمدة بلا شك هي طرف فيها، ولكن مسألة تحويل الأموال أو عدمه يتم حسب التوافق بين الطرفين وحسب تطور المفاوضات، وهو ما لم يتم طبعا حتى الآن.
3: من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه يجب تنفيذ بنود الاتفاق المؤقت قبل بدء المحادثات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي، مضيفا أن ما سيجري في الدوحة هو حوار بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الخاصة بتحرير أموال إيران المجمدة، وهو حوار مع الجانب القطري وليس مع الجانب الأمريكي.
5: أعلن بوضوح أنه ليس لدينا أي اجتماع مبرمج خلال الأيام المقبلة مع الجانب الأمريكي. ما سيحصل في الدوحة هو حوار بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، خاصة البند 11 الخاص بتحرير أموال إيران، وهو حوار مع الجانب القطري. لذا أؤكد أنه ليس هناك أي اجتماع على أي مستوى مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة، وقد اتخذنا الترتيبات الأولية ونأمل أن يصل الأمر إلى النتيجة المرجوة.
3: أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ستفي بتعهداتها إذا التزم الجانب الأمريكي بالاتفاق. أضاف بزشكيان في منشور على حسابه على منصة إكس أن نهج إيران في مواجهة ما وصفه بالتهديدات غير المبررة واستعراض القوة الذي لا يستند إلى أي أساس، النهج الإيراني يقوم على الاحتكام إلى العقلانية وصون الكرامة الإنسانية عند اتخاذ القرارات، مع الدفاع بحزم وبلا خوف عندما يحين الوقت التحرك، على حد تعبير بزشكيان.

0: إلى لبنان، حيث نفى مصدر رسمي للبناني للتلفزيون العربي الأخبار المتداولة عن طلب رئاسي لاستقالة قائد الجيش. شدد المصدر على ثقة رئيس الجمهورية بالوفد العسكري المفاوض الذي ترك له صياغة الملحق الأمني لاتفاق الإطار. وأضاف المصدر أن الأولوية الآن وضع اتفاق الإطار موضع التنفيذ من خلال تحديد المنطقة النموذجية التجريبية التي سيدخلها الجيش اللبناني، والتي من المفترض أن تكون زوطر ونقاط محيطة بها، وذلك بعد الانتهاء من وضع الآلية التنفيذية. وكان الرئيس جوزيف عون أكد أن ما يتعرض له الجيش وقادته من حملات تشكيك وافتراء على حد قوله لن تؤثر على أدائه الوطني الملتزم بقرارات السلطة السياسية. وخلال استقباله قائد الجيش، بحث عون الوضع الأمني في البلاد والمهام المتوقعة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما أسفرت عنه من اتفاق إطاري لإنهاء الحرب على لبنان. أكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان أن نحو 1 مليون شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس الماضي، محذرة من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد. وأوضح المسؤول الأممي أن المساعدات الإنسانية لا تكفي وحدها لمعالجة الوضع الراهن، مشيرا إلى أن الأزمة في لبنان لم تعد تقتصر على الجانب الإنساني بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية، مضيفا أن العديد من الأسر اضطرت إلى النزوح والتنقل أكثر من مرة بسبب تواصل الأعمال العسكرية في وقت تعاني فيه مناطق واسعة من تضرر البنية التحتية وانقطاع الخدمات الأساسية واستمرار حالة انعدام الأمن. وجهت بلدية بيروت إنذاراً لمئات العائلات النازحة التي كانت تنصب خيامها على الواجهة البحرية في منطقة لبيال بالعاصمة بضرورة تفكيك الخيام وإخلاء المنطقة، حيث تنتهي اليوم المهلة التي أعطتها البلدية للنازحين لتنفيذ قرارها.
1: يعيش محمد ياسين حالة من الضياع في هذه الأثناء، هو أبلغ بضرورة مغادرة هذه المنطقة التي كان يضع فيها خيمة لأنه نازح من الحرب الإسرائيلية على لبنان، لكنه لا يملك أي خيار للذهاب بعيدا عن هذه النقطة. هو يعيش في هذه الخيمة مع عائلته منذ وقت طويل، وهو الآن لا يستطيع أن يتحرك لأنه لا يملك الخيارات، ومطلوب منه إخلاء هذه الخيمة في منطقة لبيال في بيروت. من وين حضرتك؟
2: أنا من حولة يا أخي، من حولة، وهيدا بيتي 3 طوابق، وتدمر أنا باثنين الشهر، تدمر بيتي بحولة، وهي صري من 2 الشهر.
1: لين
2: أدار أول يوم الحرب، أول يوم نحن تدمر بيتنا.
1: صرت بيتك فوق، طب هلا شو بدك تعمل إذا طلعت من الخيمة؟
2: ما رايح مطرح، انا راح ابقى هون، بدو اكثر شيء بيقتلونا هون نضل هون.
1: طب ما عندك محل ثاني؟
2: ما عندي، لو عندي شو بقعد مبسوط انا هون يا اخي.
1: بيقولوا تروح على المدينه الرياضيه.
2: اي مدينه رياضيه يا اخي؟ انا اول واحد قدمت على المدينه الرياضيه وسجلوا لي اسمي، راح صاروا بدهم يحطونا كل خيمتين مع بعض، كل عائلتين مع بعضه، هي اول شغله. ثاني شغله عاملين لهم مثل سجن فوق، لك دوام بتفوت عليه وبتجي هذا. يا حبيبي نحن مش مساجين
1: ولا فرضوا عليك تطلع من
2: هون. ما راح اطلع، عيني هون قد بيفرضوا علينا، قلنا لهم اياها كل يوم. اجى النائب قاسم هاشم لهون، شو قال؟ قال انه راح يامنوا لكم مكان محترم تطلعوا عليه، واذا ما امنوا لكم مكان باقيين هون.
1: منو؟
2: ما أمنوا شيء، بس وكان الدرك بيروحوا كل شوي بيجوا لعندك، ساعة خليكن هون وساعة طلعوا. لا الدولة ساعدتنا ولا حدا ساعدنا ولا أنا بكنش كذب معك، تصامدون معطونا 200 دولار. أوني
1: حال عم محمد كحال كثير من العائلات التي هي من القرى الحدودية المحتلة، والتي هذه العائلات لا تستطيع العودة إلى تلك القرى بسبب وجود الاحتلال الإسرائيلي فيها، وهي لا تملك خيارات في الداخل اللبناني للتحرك إلى أمكنة أخرى. من منطقة لبيال في العاصمة بيروت، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: قطاع غزة استشهد 8 فلسطينيين وأصيب 10 جراء سلسلة غارات وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. أوضحت وزارة الصحة أن حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي بلغت 1045 شهيد، إضافة إلى 3380 مصابا معظمهم من الأطفال والنساء. وفي مواصي خان يونس استشهدت أم وطفلتها فجر اليوم بشظايا غارة إسرائيلية دمرت أرضا زراعية وحرقت خيام نحو 200 أسرة فلسطينية نازحة. كاميرا تلفزيون العربي رصدت آثار الدمار في المكان.
3: وكأن زلزالا ضرب هذا المكان. هذه أثار غارة إسرائيلية من طائرة حربية استهدفت هذه الأرض الزراعية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر سكان هذه المنطقة في حدود لا تتجاوز 10 دقائق للإخلاء، ثم ضربها بغارة من طائرة حربية. هي خيام لآلاف النازحين الذين فقدوا مأواهم الأخير والوحيد في هذا المكان. هذه الخيام أحرقت، أحرق كل من فيها، ما فيها من حاجيات، وعاد الناس بعد ليلة باتوها في العراء يتفقدون خيامهم وحاجياتهم. ليس هذا فقط، وإنما أيضا استشهدت 2 من النازحين هنا، أم وطفلتها. هذه العائلة تحاول لملمة ما تبقى من حاجياتها وتفقد ما تبقى من الأغطية وبعض الشوادر والعوازل البلاستيكية التي تستخدم في بناء الخيام. نتحدث مع أبو محمد وهو أحد الناجين من هذا الاستهداف. أبو محمد، الحمد لله على السلامة، شو اللي صار معكم في الليل؟
4: اللي صار معنا قاعدين بنتعشى وقاعدين مطمئنين في خيامنا، بيقولوا لنا إخلاء. قلنا إيش في يا عم إخلاء؟ فيش لنا حاجة، ليش إخلاء؟ هذه أرض زراعية. قالوا لا إخلاء. طلعنا نجري، ما وصلناش 200 متر، وصلنا البراميل بتنزل في الأرض. صار انفجار زي ما انت شايفين، حوالي 200 خيمة هذا تضرر، ما ضلش فيه ولا أي ماء ولا أي ملاذم، لا حمام ولا برميل مية ولا إزازة مية ولا أي حاجة، كله تدمر دمار.
3: أنتوا جميعكم نازحين؟
4: جميعنا نازحين، إحنا من المنطقة، في من المنطقة الشرقية، في من رفح، في من معن، في من بنسيلة، في من عبسان، في من خزاعة، من كل منطقة.
3: ظروفكم صعبة كانت؟
4: ظروفنا صعبة، نزحنا 3-4-15 مرة السنة، نزحنا في 3 سنين الحرب. قالوا وقف إطلاق النار، وين وقف إطلاق النار؟ وين الهدنة اللي سووها وقف إطلاق النار؟ وأنا عندي شهيد في الحرب هذه، وعندي شهيد في 2016.
3: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة أبو محمد. بطبيعة الحال مشاهدينا، الصورة أبلغ من أي كلام، وهذه صورة دمار مهول خلفتها هذه الغارة، وهي واحدة من سلسلة خروقات إسرائيلية تجاوزت 3000 خرق منذ توقيع اتفاق إطلاق النار، وقضى في هذه الخروقات أكثر من 1050 شهيدا. فيما يواصل الفلسطينيون السؤال، أين هو وقف إطلاق النار؟ من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: أعلن مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو وصول وفد من الحركة إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. أوضح النونو أن الوفد سيناقش وقف التصعيد الإسرائيلي في غزة وضمان إدخال الاحتياجات الأساسية ومستلزمات إعادة الإعمار. أضاف النونو أن اللقاء سيبحث استكمال خارطة الطريق للمرحلة الثانية من الاتفاق ودخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضي القطاع. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن استمرار القصف اليومي على المناطق المأهولة في قطاع غزة إلى جانب تجديد القيود يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعمق معاناتهم الأساسية. أوضح دوجاريك أن العمليات الأساسية في القطاع لا تزال تواجه قيودا شديدة تعرقل جهود الإغاثة والوصول إلى المحتاجين.
5: في شمال قطاع غزة لا تبدأ الحكاية من صوت القصف فقط، بل من وقع خطوات تتجه نحو طوابير الطعام بحثا عن وجبة تحفظ ما تبقى من القدرة على الصمود. في جباليا تختصر الأيدي الممتدة والوجوه المنتظرة حجم المأساة. أمام أحد المطابخ الخيرية، حيث يمضي ناصر حلاوة ساعات طويلة أملا بوجبة تسند جسدا أنهكه النزوح وقسوة الحصار.
6: أنا عندي 7 أنفار وشباب يعني كلهم صبايا، ما بكفيش عندي الصحن أو صحنين اللي بأخذ العام والله ما بكفي.
5: وبين ركام المنازل والخيام المنتشرة في المكان تتكرر حكاية الانتظار. حكاية ماجد البلعاوي لا تختلف عن حكاية الكثيرين. أب لثلاثة أطفال يأمل في الحصول على حصته القليلة من الطعام علها تسد رمق أطفاله.
7: كان يعني إحنا مش قادرين لأن الوضع صعب والأسعار غالية وفيش مصاري الواحد يشتري، يعني في بضاعة وفي أمور لكن فيش مصاري مع الواحد يشتري وفيش مصدر دخل للواحد أنه يعينه في الوقت هذا لأنه الوضع صعب بشكل عام.
5: وبينما يبحث الأهالي عن لقمة تسد الجوع، يزيد استمرار الخروقات والقيود المفروضة على دخول المساعدات من معاناة المدنيين الذين يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة. وبحسب تقرير المكتب الحكومي في غزة، فقد ارتكب الاحتلال خلال فترة الاتفاق آلاف الخروقات مع دخول أعداد محدودة من شاحنات المساعدات مقارنة بما كان مقرراً. وسط اتهامات بأن القيود المفروضة على إدخال الإمدادات فاقمت الأزمة الإنسانية وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين قتيل وجريح، إضافة إلى اعتقالات طاولت فلسطينيين خلال الفترة ذاتها. وفي ظل تعثر وصول المساعدات، تؤكد الأمم المتحدة أن العملية الإنسانية في القطاع ما تزال تواجه قيودا شديدة وسط نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية ومواد الإيواء واستمرار العوائق أمام وصول فرق الإغاثة إلى المحتاجين.
8: في غزة يفيدنا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن القصف اليومي على المناطق المأهولة وتجديد القيود يعرضان المدنيين لمخاطر متزايدة.
5: وبين دعوات حماية المدنيين وضرورة تحويل أي اتفاق لوقف إطلاق النار من كلمة مكتوبة إلى واقع يحفظ الأرواح، تبقى خلف كل وعاء قصة نزوح وخلف كل طابور انتظار سؤال مفتوح: إلى متى يبقى أهالي غزة يدفعون ثمن حرب لم تنتهي آثارها بعد؟
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM FM.
3: لما جرى في بتير ضعنا في التفاصيل ووسع الصورة لنا أكثر.
4: استهداف للمواطنين الفلسطينيين ديما في كل الأماكن التي ذكرتها. سأبدأ بنابلس أخطرها عندما كان اقتحم جيش الاحتلال مع ساعات صباح هذا اليوم مقر جمعية التضامن الخيرية. هذه الجمعية التي أسست عام 56 من القرن الماضي، جمعية خيرية تقدم خدماتها لأكثر من 3500 يتيم فلسطيني في هذه المدينة شمال الضفة الغربية المحتلة، تقدم المعدات الطبية كذلك المساعدات للمحتاجين والفقراء. حالة اقتصادية سيئة، ازدادت الأوضاع سوءا في الاقتصادية تحديدا في الضفة الغربية بعد الحرب منذ 7 من أكتوبر عام 2023، وأصبح الكثير من الناس يتوجهون مثل هذه الجمعيات. هذه الجمعية التي منذ سنوات طويلة تقدم هذه الخدمات أغلقتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وقامت أيضا بإغلاق مؤسسات وجمعيات خيرية أخرى قبل ذلك، قامت حتى بلحام مبنى الجمعية، وكذلك في العمارة السكنية التي تتواجد فيها أغلقت حتى المحال التجارية الأخرى. استطاع السلطة الفلسطينية عن طريق التواصل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي أن تفك قيد عدد من المحال التجارية المحيطة قبل أن تمنع سلطة الاحتلال أحد من الفك لهذه الجمعية، بعد أن لحم جيش الاحتلال الأبواب الرئيسية لها في إشارة إلى إغلاقها لمدة عام الكامل، وتم تسليم هذا القرار ووضعه على البوابة الرئيسية لهذه الجمعية. نتحدث عن شق آخر من عمليات المداهمة نفذها جيش الاحتلال في بلدة بتير، جرف أرضية ملعب لكرة القدم ومنطقة رياضية لمدرسة ذكور بتير في المنطقة الغربية منها. الجغرافية هذا المكان أهميته أنه يقع قرب خط قطار الحجاز، بمعنى الذي بني في العهد العثماني أكثر من 100 عام، استخدمته سلطة الاحتلال بعدما احتلت الضفة الغربية ليصبح خط قطار في الداخل يربط داخل الخط الأخضر بهذه المنطقة. المنطقة صحيح أنها تقع في الضفة الغربية تتبع بيت لحم، لكنها ملاصقة بشكل كبير للقدس الغربية، امتداد جغرافي، وكذلك أيضا الجبال ممتدة في المكان، لا يوجد لا سياج ولا جدار. سلطة الاحتلال تسعى لإبعاد الفلسطينيين قدر الإمكان عن خط القطار هذا، وبالتالي بدأت بهذه المدرسة التي بنيت منذ أكثر من 60 عاما بهدم هذا الملعب لتضييق الخناق على الفلسطينيين في هذا السياق. أيضا كان جيش الاحتلال اقتحم منطقة مخيم قلنديا، الهدف مرة أخرى مركز التدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. يسعى جيش الاحتلال وفق خطط أعلنها سابقا أن يقوم بإغلاق هذا المقر أسوة باستهدافه لهذه الوكالة الأممية التي تخدم اللاجئين خاصة في مدينة القدس المحتلة، ويسعى أيضا للسيطرة على مساحات واسعة من هذا المركز حتى يحولها لمركز خدمات، يقول إنها لخدمات الجمهور للمواطنين المقدسيين. القضية في واجهتها الأولى تظهر بأنها تقديم خدمات إيجابية للفلسطينيين، لكنها في باطنها فإن هناك محاولة لإخراج الفلسطينيين.

0: أن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع مختلف القيادات الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لدعم عمليات سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى حكم موحد وإجراء انتخابات وطنية، مشيرا إلى أن الجانبين استعرضا التقدم المحرز بما في ذلك اتفاق الميزانية الموحدة ومناورات 2026. وكان صدام حفتر قد ناقش في وقت سابق مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مبادرة واشنطن لحل أزمة ليبيا وتوحيد المؤسسات العسكرية، وذلك خلال زيارة يجريها إلى واشنطن. من واشنطن ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. إذن عبد الرحمن، صدام حفتر في الولايات المتحدة ويجري لقاءات على مستويات عدة ضمن إطار المبادرة الأمريكية لتوحيد ما يمكن توحيده في ليبيا سواء من مؤسسات عسكرية أو اقتصادية أو سياسية. ضعنا في تفاصيل هذه الزيارة، وإن كان هناك أي إعلان للقاء يعني أطراف ليبيا أخرى على غرار صدام حفتر.
1: نعم ديما، الولايات المتحدة الأمريكية تريد كسر حالة الجمود التي كانت موجودة من قبل الإدارات الأمريكية السابقة فيما يتعلق بليبيا. الإدارة الأمريكية الحالية تريد توحيد الجيش الليبي وتريد توحيد أيضا المسار السياسي لليبيا، وأن يكون هناك قائد وحكومة ليبية تشمل جميع البلاد حتى تنهض ليبيا، وأن يكون هناك مصالح مشتركة أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعبر عن ذلك مسعد بولس وأيضا وزير الخارجية ماركو روبيو في أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون هناك مسار سياسي واحد وأن يكون أيضا جيش وحيد في ليبيا. لا يمكن التنبؤ بمسودة فيما يعرف بمسودة تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذها داخل ليبيا.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الأربعاء الموافق 1/7/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة. ويشمل القطع المناطق التالية: خلت نفيسة، محيط مقبرة الشهداء. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: راديو الحرية
6: 92.7 بالعشرة.

طبعاً كلكم عارفين البداية اليوم من وين. شهدت بطولة كأس العالم 2026 ليلة تاريخية مجنونة حملت تقلبات دراماتيكية عاصفة انطلقت بصمود ياباني شرس أمام البرازيل وتفجرت بخيبة كروية ألمانية جديدة لتنتهي بملحمة بطولية زأر فيها أسود الأطلس على حساب الطواحين الهولندية. شو هالمقدمة الصارخة؟ بصراحة الليلة كانت تجسيداً حياً لجنون كرة القدم التي لا تعترف بالتاريخ ولا ترحم الكبار. بدأت الإثارة في تكساس حيث واجه الساموراي الياباني عملاق أمريكا الجنوبية منتخب البرازيل في مباراة حبست الأنفاس. يا ويلي عليك يا كابتن ماجد، فاجأ اليابانيون الجميع بتقدمهم ليهتز عرش سيليساو قبل أن يستجمع قواه ويعادل الكفة، بينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة وتتجه نحو وقت إضافي شاق. خطفت البرازيل هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع معلنة عبورها بشق الأنفس، وكلنا كنا ناطرين فوز اليابان. لكن زلزال السهرة الحقيقي ضرب في بوسطن. مين اللي طلع برا؟ عاشت ألمانيا ليلة سوداء جديدة امتداداً لعقدتها المونديالية المستمرة منذ سنوات. واجه المانشافت عناداً غير متوقع من منتخب باراغواي لينتهي الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. وبمعمعة ركلات الترجيح تاهت الماكينات الألمانية وتكبلت أقدام مسدديها ليفجر باراغواي كبرى المفاجآت ويقصي الألمان برا اللون بنتيجة 3-4، معلنا خروجا تاريخيا مذلا لواحد من أكبر عمالقة اللعبة. وبتعرفوا نحن وعم نحكي هلأ بنبقى عارفين مين متحمس ومين معه ومين ضده. يلا، ولكن وين الفرحة الكبرى؟ وإن شاء الله حتكون فرحات كبرى بتأهل كل المنتخبات العربية في ذروة تلك الليلة الصاخبة. يعني امبارح ما حدا نام، كانت العيون العربية والإفريقية تتجه صوب ملعب مونتيري بالمكسيك، حيث خاض المنتخب المغربي مواجهة كسر عظم إقصائية بدور 32 ضد هولندا. حسي حالي من الصبح عم أقول عارفين هولندا عارفينها. كانت التوقعات تضع طواحين الهولندية في طريق مفتوح، لكن رجال المغرب دخلوا اللقاء حاملين جينات مونديال قطر الاستثنائية، ويبدو أن أكبر بكتير، وكبرياء 40 مباراة متتالية بلا أي خسارة. المباراة بدأت بضغط تكتيكي عال، كان المغرب الطرف الأفضل والأكثر استحواذاً وشجاعة. هدد مرمى الحارس الهولندي بأكثر من مناسبة، إلا أن الرياح سارت بما لا تشتهي السفن المغربية، لأنه بدقيقة 72 ومن هفوة دفاعية خاطفة استغل النجم الهولندي كودي غاكبو فرصة ثمينة ليسدد كرة سكنت شباك ياسين بونو. خيم الصمت وبدأ أن رحلة الأسود أوشكت على النهاية، وكانت حتكون عن جد لحظة حزينة لأنه الفريق عم يلعب من كل قلبه. لم يستسلم المغاربة ودفع المدرب بأوراقه الهجومية، قال لك يلا يا قاتل يا مقتول، دفع بأوراقه الهجومية ملقيا بكل ثقله مع دخول المباراة في أنفاسها الأخيرة، وتحديدا بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع دقيقة 91 ارتقى المدافع الصلب عيسى ديوب لمتابعة عرضية متقنة من البديل شمس الدين طالبي ليضع الكرة في الشباك الهولندية، مفجرا بركانا من الفرحة في المدرجات وبالشوارع المغربية من أكادير إلى طنجة إلى كل العواصم العربية. امتدت المعركة الشرسة إلى شوطين إضافيين، 30 دقيقة من الصراع البدني والتكتيك الرهيب عانى فيها اللاعبون من الإرهاق الشديد، لكن الاستبسال الدفاعي بقيادة حكيمي ومزراوي وديوب حالة دون اهتزاز الشباك مجدداً. للروح طبعاً، ويعلن الحكم الذهاب إلى سيناريو الرعب الأخير، وهي تعتمد أيضاً على الحظ، ركلات الترجيح. بركلات الترجيح ظهرت شخصية البطل المغربي وراحتكم بالجو كأنه عم ترجعوا تحضروا الإبعادة. هلأ أضاع المغرب ركلته الأولى، مين تقدم؟ الهولنديين. سجل المغرب بعده ووقف الأسد ياسين بونو كالجدار المنيع، تصدى ببراعة خارقة لركلتين. بعدين شو صار؟ تقدم النجم إسماعيل صباري
بثقة سدد الركلة الحاسمة بقوة في المرمى الهولندي معلنا فوز المغرب بركلات الترجيح 3-2، فوز مستحق. بهذا الفوز الكبير طار المغرب رسميا لدور ال 16 كأول منتخب عربي وأفريقي بيوصل بالمونديال 2026 لهيدا الدور ليضرب موعدا ناريا قادما ضد كندا. هل انتهت القصة؟ هذه النوعية من القصص لا تنتهي مشاهدينا عادة وتبقى ذكرى تتداولها الأجيال وتلحق بها الكثير من القصص الجيدة والسيئة. طيب إذا بسألكم أنه عندي بقلكم عندي قصة سيئة وعندي قصة جيدة، شو بخبركم؟ بالأول حتقولوا لي السيئة وأنا من الآخر رح أقولكم السيئة برجع بقلكم المنيح عشان ترجعوا تبتسموا. أولا دخلت الشرطة الهولندية بشكل حاسم لتفريق الجماهير المغربية ومنع استمرار احتفالاتهم الصاخبة في عدة مدن هولندية عقب الفوز التاريخي لأسود الأطلس. شرطة مكافحة الشغب وقوات التدخل السريع الهولندية سارعت إلى إعلان حظر التجمعات، استخدمت خراطيم المياه لتفريق الحشود ونفذت حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من الأشخاص بتهمة ارتكاب أعمال عنف وإثارة الشغب بالأماكن العامة، وهذا ما أدى إلى فض مظاهر الاحتفال بشكل كامل قبل بزوغ الفجر. طيب شو الخبر المنيح يا أماني؟ القصة الأجمل كانت للنجم إسماعيل سيباري. هلأ إذا بتسمعوا قصته رح تستغربوا كتير. إسماعيل سيباري هو هداف المغرب بالمونديال. طفولة سيباري كانت غريبة جدا وقاسية ومؤلمة، حملت صدمة طبية قاسية لأنه شخص بمرض الكساح وتشوه خلقي تمثل في انحناء القدمين نحو الداخل، يعني إجريه هيك، ما جعل وقوفه وحركته أمرا بالغ الصعوبة. الأطباء أخبروا والدته بيأس أنه يمكن ما يقدر يمشي كل حياته بشكل طبيعي. الأم البطلة خلينا نقول رفضت الاستسلام، خضعت الطفل الصغير لرحلة علاجية مريرة امتدت لسنوات، ارتدى خلالها دعامات، أجهزة تقويمية حديدية ثقيلة لتصحيح مجرى عظام ساقيه، ولم يخطو خطواته الأولى إلا بعد بلوغه عمره، صار عمره سنتين. لم تتوقف العقبات عند شفائه لأنه سيباري طرد من أكاديمية كروية كان عمره 14 سنة بحجة الوزن الزائد، لكن تلك الأقدام التي كادت ألا تمشي تحدث العجز والوزن الزائد لتنفجر كموهبة في الملاعب الأوروبية وتتوج لاحقا بلقب أفضل لاعب في الدوري الهولندي لعام 2026 مع نادي أيندهوفن، وتنتقل أيضا إلى عملاق ألمانيا بايرن ميونخ. اليوم يدخل التاريخ كأول لاعب أفريقي يسجل في 3 مباريات متتالية بالمونديال، يسجل ركلة التأهل الأسطورية لأسود الأطلس أمام هولندا. شاهدوا بس معي فخر هذه الأم ودموعها مع ابنها. يعني هذا الهدف سجله سيباري ووالدته. المنصات وأهل السوشيال ميديا احتفوا بالمنتخب المغربي وأيما احتفاء. محمد وموسي والدة إسماعيل سيباري بتحضن ابنها بعد التأهل، دموعها بتحكي قصة كفاح طويلة من طفل صغير لم يكن يقوى على المشي إلى نجم يصنع التاريخ مع أسود الأطلس. كل دعوة كانت ترفع في الليل، كل سهرة على الألم تجسدت اليوم بهذا الحضن. السيباري لم يكن يحلم بأن يصبح لاعباً محترفاً وهو يرتدي جهاز الطبي لتقويم ساقيه، لكن إيمانه ودعاء أمه كانوا السند يلي أوصلوا لهون. للأمانة أنا تأثرت. علي السنيدار بيقولوا يقابلوا البرازيل ملوك كرة القدم لا يهم، فكأنوا الطرف الأقوى، وكانت البرازيل محظوظة بالتعادل. يقابلوا هولندا ملوك الكرة الشاملة ما بهم. وصلت نسبة الاستحواذ للمغرب 80% بالشوط الثاني و93% بالأشواط الإضافية، وأضاعوا عشرات الفرص بكامل قواي العقلية. أقول المنتخب المغربي أقوى منتخب عربي شفته بحياتي، منتخب تاريخي سيذكره التاريخ دائما. حسين برشا بيقول منتخب ألمانيا بيطلع من منتخب بيلعب من أمريكا بأمريكا الجنوبية، ثم المنتخب الهولندي بيخرج من منتخب بيلعب بقارة أفريقيا. بعتقد أنه لازم نتوقف شوي على تمجيد كل ما هو أوروبي كرويا وبطولة اليورو. منتخبين من أقوى 5 منتخبات أوروبية بالتاريخ تطلع ضد منتخبات ليست أوروبية وبكل استحقاق. أما رياض ترك بيقول لم أرى في مسيرتي المهنية في كرة القدم مدربا يملك الجرأة التي يملكها محمد وهبي، مدرب عربي حرفيا لا يخ
يخاف من أحد في كأس العالم، لا هولندا ولا البرازيل ولا أحد. مدرب طور مستوى المغرب وجعله يلعب كرة قدم عظيمة جدا. ديما مغرب، مبروك للمغرب ومبروك أصلا، ونتمنى طبعا عم بقول مبروك إن شاء الله يكون هيك عم بتفائل مسبقا للمنتخبات العربية المكملة.

0: القصة يلي رح أحكي لكم عنها هلا يعني فينا نقول عنها حلوة كتير ورح تستمتعوا فيها وكمان رح تستفيدوا من معلوماتها يلي ممكن تكون جديدة عليكم. هل سمعتم مشاهدينا عن اللغة الجبالية أو الشحرية؟ إذا ما كنتوا سامعين فيها خليكم معي حتى نتعرف عليها سوا، أنا أول مرة كنت بعرف عنها. الجبالية أو الشحرية هي لغة يتحدث بها سكان محافظة إظفار بسلطنة عمان، لكنها مختلفة تماما عن العربية رغم أنه هي تعد من شجرة اللغات السامية. تعود جذورها إلى آلاف السنين. منظمة اليونسكو تصنف هذه اللغة ضمن قائمة اللغات المهددة بالانقراض لعدة أسباب، أبرزها الاعتماد على اللغة العربية وعدم ممارستها إلا ضمن نطاق ضيق في جنوب عمان، إضافة إلى عدم تدوينها، إذ تعد الشحرية لغة محكية فحسب. الناطقون بالجبالية لهم عادات وتقاليد خاصة فيهم، ما زالوا يمارسونها في يومنا هذا رغم اندثارها في مناطق أخرى. الرجال في إظفار يرتدون اللباس التقليدي، يلقون في تجمعاتهم الاجتماعية قصائد قديمة باللغة الجبالية الشحرية، كل هذا للحفاظ على الموروثات القديمة. مؤخرا زار مؤثر ياباني مشهور اسمه يوجي بليزيا، بتعرفوا الياباني بيحتاروا شو بدهم يعملوا، خلصوا ماتش الفوتبول قاموا قالوا هات لنروح نتعلم لغة جديدة. راح زار الأظفار، تحدث مع أهله، نشر مقطع فيديو وهو يحاول تعلم اللغة الجبالية، خلونا نشوف.
1: خبو
2: خبرها
1: هي لاتيني جبالي
2: جبلاء
1: والله خبو
2: إنشوك
1: يوجي إنشو
2: عمر
1: لغة عربية جبالي غير لغة
2: more different
1: very different
2: مختلفة تماما.
1: كيف تقول لهجك أهلا وسهلا؟
2: توب ذا حي
1: هاي. كم شخص بيتكلم هاي اللغة؟
2: 100,000.
1: أنا جوان.
2: أنت جوان؟
1: Yeah, how do you say كيف تقول جوان؟
2: هي تلفك.
1: خلينا ناكل شيء.
2: غدون تكت.
1: غدون تكت. Okay, غدون تكت.
2: زكا.
1: زكا. زكا.
0: هلا ما بعرف الملفت اللغة الجبلية ولا الياباني اللي عم يحكي عربي. الآن دعونا نرى كيف علق المغردون. المؤثر زميانسكا كتب تستحق التقاليد الجميلة الحفاظ عليها، طبعا أتمنى أن تزاول الأجيال المقبلة اللغة الجبالية. المدونة جاكلين فلورنس كتبت إنهم رائعون غير متأثرين بالتكنولوجيا الحديثة، أرجو أن يتمكنوا من الحفاظ على ثقافتهم وتقاليدهم الحية. وأخيرا تقول باريس هدن هؤلاء ناس مثقفون يتحدثون لغات متعددة ومع هذا ومع كل هذا يفضلون الاندماج مع الطبيعة. لنحكي أكثر عن هذه اللغة ينضم إلينا من صلالة الكاتب والروائي دكتور محمد الشحري، أهلا وسهلا بك. طبعا بداية ملفت أنه أنت من عائلة الشحري واللغة تقال الشحرية، أنت يعني تتقن اللغة الجبالية. أول شيء بدي منك تحية بداية باللغة الجبالية واللغة العربية لنعرف سؤالك، وبعدها بدي أرجع أبلش بالسؤال.
3: لكم دلكم عفيت كل دي شو عطون وكل دي شو ناظرون التلفزيون عرب هي شو محمود رنستيل بدي هرزوكم من طفا أقمدكم بخاء يلغمدكم
0: حلو.
3: هذه مسيت عليكم بالخير لكل من يستمع لنا وكل من يشاهدنا عبر التلفزيون العربي، وسألتكم يلغمدكم يعني كيف أمسيتم.
0: طيب جميل. هلأ أنا كان عندي دايماً سؤال، كيف تتكون اللغة وكيف بتصير، كيف جماعة بيصيروا بيحكوها وكيف بتشكل براسهم يعني الكلام كيف بيتكون أو كيف بيركب؟ هذه اللغة شو بتخبرنا عنها أكثر؟ وليش اسمها اللغة الشحرية أو الجبالية؟
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: راديو الحرية
0: 92.7 FM. ليه في منطقة معينة تتكلم لغة بتفرق عن يعني أقرانها بالحواء حولها، لغة لحالة؟
3: بالمناسبة في ظفار توجد اللغة الشحرية، توجد ظفار، نعم هي ضفار. هي بكسر الضاء بكسر نعم هي توجد اللغة الشحرية، توجد أختها أيضا اللغة المهرية، وتوجد اللغة الهبيوتية، وتوجد اللغة البطحرية، هذه وتوجد أيضا اللغة الحرصوصية في يعني شمال ظفار، توجد اللغة الحرصوصية، وهذه اللغات كلها لغات عربية قديمة صنفت ضمن اللغات السامية الجنوبية الحديثة. لماذا هذه المنطقة تحديدا هي التي يوجد فيها هذا التنوع؟ لأنها منطقة حافظت على إرثها الثقافي وتحدثت بهذه اللغة التي ليست لغة تواصلية، ولكنها لغة تحمل في ذاتها آداب ومثالية.
0: هل هي فقط لغة محكية لا تكتب؟
3: ليس لا تكتب، لكن تكتب باللغات بالأحرف العالمية، اللغات الألفابت مورفولوجي، تكتب صوتيا، تكتب كصوتيا. ولكن ما يميز، أنت سألتي سؤال مهم جدا، ما يميز اللغة الشحرية عن بقية إخواتها هو نطقها. تنطق اللغة الشحرية ثلاثة أحرف شدقية من الجانب، هي الثاء والثاء والذاء.
0: أوكي.
3: وتنطق ثلاثة أحرف شفوية، هي الشاء والثاء والزاء. هذه الأحرف الشدقية لا توجد، خاصة حرف الضاد، هذه لا توجد إلا في اللغة الشحرية نطقها بهذا
0: ملفت صراحة، لافت جدا هذا الشيء. طيب عادة كمان، وكنت عم بحكي مع فريق تواصل والمنتجة، إنه فيك بعض الكلمات باللغة العربية لما بنكون بدنا ننقلها للغة الأجنبية أو بدنا نفسرها، احيانا ما بنقدر باللغه الاجنبيه نعبر عن عمق هذه الكلمات. ومن هذه الكلمات انا بشوف كلمه السكينه مثلا، انه صعب لاقي لها معنى الدقيق او تحتوي يعني حتى على روح الكلمه مثل ما هو لما بنفسرها. هل تواجه صعوبه بنقل، انت شاعر اليوم وروائي وكاتب، هل تواجه صعوبه بنقل الصور الشعريه من الجباليه، يعني اللغه اللي انت او البيت الشعري اللي بتلقيه لتقوله بالعربي شو معناه؟
3: طبعا أواجه صعوبة كبيرة. أولا أنا كمتحدث لهذه اللغة، اللغة الشحرية، أنا تعلمت اللغة العربية في المدرسة لما كان عمري 6 سنوات، وأمي ووالدي لا يتحدثون العربية،
0: لا يتحدثونها على الإطلاق،
3: على الإطلاق أبدا. وفي كثير من غيرهم، يعني من الناس اللي موجودين في سنهم مثلا، لا يتحدثون إلا اللغة الشحرية ولا يتحدثون اللغة العربية. فنقل الصور الشعرية والصور الجمالية من اللغة التي تفكر بها واللغة التي تحلم بها إلى لغة مكتوبة تختلف في نطقها وتختلف عن تصويرها وعن تفسيرها للحياة
0: صحيح،
3: ولما نعيشه
0: دقيق يعني
3: صعوبة كبيرة جدا. نعم.
0: طيب عندي بعد سؤال، عم بتقول انتو اهلك ما كانوا يحكوا لغة عربية وما بيعرفوها، ما كانوا يحتاجوها حتى ليحكوا مع يعني الناس اللي حولهم، كونوا موجودين بمنطقة عربية والآخرين بيحكوا لغة عربية وما بيعرفوا الجبلية، يعني لنكون متفقين، يعني احنا عنا ناس عايشين بنفس المكان ويتكلمون لغة تفرق تماما، والبعض واللي من هون واللي من هون ما بيعرفوا لغة بعضهم يعني، فما احتاجوها مع الوقت. وهل هناك خوف فعلا، لانه كمان المتحدثين باللغه الجبليه هن عددهم قليل، 100,000 يعني ان شاء الله الله يكثرهم، بس اليس هناك من خوف يعني على انه تضيع هيدي اللغه؟
3: نعم بالتأكيد، أي لغة لا تكتب، أي لغة لا يمارسها الصغار أو الأجيال القادمة هي بالضرورة ستختفي، ستنتهي، ستندثر. ولذلك أنا حينما أقول أنها لغة تعرضت إلى الزوال، ستتعرض إلى الزوال وإلى الانقراض، أواجه باعتراض من الناطقين بها، يقولون هذه اللغة ستبقى. هو يعتقد على انه هذه اللغه ستبقى كلغه تواصل، نعم ستبقى كلغه
0: لأنه
3: تواصل،
0: السلام عليكم
3: ولكن كلغه ابداع، انا اتحدث كلغه ابداع، كلغه حامله في ذاتها ميثولوجيا ومعتقدات وامثال وكثير من الثقافات، كثير من القيم الانسانيه هي التي تعجل باختفاء اللغه،
0: صحيح
3: اندثار هذه اللغه ولم تعد. نعم اذا هذه اللغه، واذا هذه الاداب، واذا هذه الفنون، اذا هذه التفكير انتهت من هذه اللغه، فبالتالي
0: ستندثر اللغه. صحيح اللغه يخوف عليها دكتور محمد.
3: نعم اللغه ليست تواصل. نعم
0: دكتور محمد، انا بالختام بدي منك نختم كمان مثل ما بدينا ختام باللغه الشحريه، وتقول عني انه انا الطف مذيعه باللغه الشحريه الجبليه. انا حبيت اللغه
3: هيت تترحين هيت شمعته شمعته بمعنى اسمعي لي شمعته هيت انت هيت قابجوت شابه جميله هيت قابجوت رحين ترحين.
0: شكرا لك، شكرا على حضورك معنا، على المعلومات القيمة، لغة جميلة، يعني خليت عندي حشرية اني اعرف عنها اكثر اكيد، واني روح اقرا عنها اكثر. شكرا لك، وبتمنى طبعا ان ما تندثر هذه اللغة.
3: اهلا وسهلا بك في اي وقت في ظفار، وتتحدث اللغة الشحرية كما تريدين.
7: راديو الحرية
5: 92.7 FM
8: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الأربعاء الموافق 1/7/2026 من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة. ويشمل القطع المناطق التالية: خلت نفيسة، محيط مقبرة الشهداء. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة الحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم.
9: نواكب العصر دائما، ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599 30 22 28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل لراس الجورة امشي.
4: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل،

0: شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر، عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: يومنا هذا بأشكال مختلفة مباشرة وغير مباشرة وعبر التواصل مع الأطراف. وقطر كانت حريصة على أن تمر هذه الآلية كما هو تم الاتفاق عليه في إطار طبعا استمرار الاجتماعات الفنية بين كل اجتماع وآخر لرفيع المستوى للوفود التفاوضية. فهذه الاجتماعات طبعا مستمرة وستعقد في مختلف السياقات.
4: المتحدث باسم الخارجية القطرية أضاف أن زيارة المبعوثين الأمريكيين سيف واتكوف وجاريد كوشنر للدوحة تأتي للقاء الوسطاء ومناقشة المفاوضات.
3: أولا دعني أؤكد أن زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع السيد جارد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار الالتقاء بالوسطاء هنا في قطر والتباحث حول مختلف الملفات في المنطقة التي منها ملف المفاوضات طبعا مع إيران، ملفات لبنان وغيرها. فهذا هو السبب الرئيسي لهذه الزيارة. حسب علمي ليس هناك أي لقاء على رفيع المستوى بين الطرفين، لأن كما تعلم أن الآلية التي وضعت للمفاوضات يعني ليس هناك حاليا اجتماع بهذا المعنى.
4: الأنصار يأكد أيضا أن إزالة الألغام في مضيق هرمز عملية معقدة وتتطلب قدرات فنية كبيرة، وأشار لأن الأولوية حاليا هي تأمين العبور الآمن للسفن في المضيق.
3: كما قلنا في مذكرة التفاهم أن المرحلة الأولى هي مرتبطة بمرحلة إزالة الألغام وتأمين العبور عبر المضيق، لأن الأولوية بالنسبة لنا في دولة قطر هي سلامة العاملين على السفن المختلفة والناقلات المختلفة التي تعبر المضيق. حياة الإنسان هي دائما تكون هي الأولوية الأولى طبعا بالنسبة لنا، ولذلك هذا مرتبط الآن بقرارات متعلقة باختيارات أمنية واختيارات متعلقة بالسلامة في العبور عبر مضيق هرمز.
4: في سياق آخر، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه لم يحدث حتى الآن تطور يسمح بإتاحة الأموال الإيرانية المجمدة.
3: الحديث عن 6 مليار اللي هي الأموال الإيرانية المجمدة هذه تعود إلى اتفاق أعلن عام 2023 بين الولايات المتحدة وإيران لإنشاء القناة الإنسانية هنا في قطر. هذه الأموال الأصل هي أن يتم تحويلها في إطار مشتريات لأغراض إنسانية حسب الاتفاق الذي كان في ذلك الوقت. فقطر ليست مالكة لهذه الأموال، هي فقط تقوم بدور الوسيط المالي لإدارة هذه الحسابات في إطار هذا الاتفاق بين الأطراف. كما تعلمون كما نصت عليه مذكرة التفاهم، مسألة الأموال المجمدة بلا شك هي طرف فيها، ولكن مسألة تحويل الأموال أو عدمه يتم حسب التوافق بين الطرفين وحسب تطور المفاوضات، وهو ما لم يتم طبعا حتى الآن.
4: من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال أنه يجب تنفيذ بنود الاتفاق المؤقت قبل بدء المحادثات مع أمريكا للتوصل إلى اتفاق نهائي، وأضاف أن ما سيجري في الدوحة هو حوار بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الخاصة بتحرير أموال إيران المجمدة، وهو حوار مع الجانب القطري وليس مع الجانب الأمريكي.
5: أعلننا بوضوح أنه ليس لدينا أي اجتماع مبرمج خلال الأيام المقبلة مع الجانب الأمريكي،

0: ما سيحصل في الدوحة هو حوار بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، خاصة البند 11 الخاص بتحرير أموال إيران، وهو حوار مع الجانب القطري. لذا أؤكد أنه ليس هناك أي اجتماع على أي مستوى مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة، وقد اتخذنا الترتيبات الأولية ونأمل أن يصل الأمر إلى النتيجة المرجوة.
1: الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أكد أن بلاده ستفي بتعهداتها إذا التزم الجانب الأمريكي بالاتفاق. وأضاف الرئيس الإيراني في منشور عبر حسابه على منصة إكس، أضاف أن نهج إيران في مواجهة ما وصفه بالتهديدات غير المبررة واستعراض القوى الذي لا يستند إلى أي أساس يقوم على الاحتكام إلى العقلانية وصون الكرامة الإنسانية عند اتخاذ القرارات مع الدفاع بحزم وبلا خوف عندما يحين وقت التحرك، على حد تعبير بيزيشكيان. ينضم إلينا من الدوحة مراسل التلفزيون العربي صابر أيوب، ومن طهران مراسلنا ياسر مسعود، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن برديسي. ورحب بكم جميعا. أريد أن أبدأ معك صابر أيوب، نريد أن نعرف ما مضمون هذه المفاوضات المطروحة على الطاولة، من وصل فعلا للمشاركة، ومتى ستبدأ هذه المفاوضات؟
2: خالد، وفود فنية من طهران وكذلك من واشنطن وصلت هنا إلى الدوحة بصدد التفاوض حول التفاهمات السياسية السابقة التي تم التوقيع عليها في قمة لوسيرن بسويسرا، تحويل هذه المبادئ البنود العامة التي وردت في الوثيقة تحويلها إلى إجراءات تطبيقية تنفيذية يتم العمل عليها أو العمل على التوافق حول كيفية تطبيق وتنفيذ تفاهمات لوسيرن وتحويلها إلى وثائق قانونية، هكذا قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، قبل أن تعرض هذه الوثائق القانونية إن صح التعبير، قبل أن تعرض على المستوى السياسي من الجانبين، سواء من الجانب الإيراني أو كذلك من الجانب الأمريكي. لذلك ربما غاب المستوى الأعلى السياسي هنا في الإيراني هنا في الدوحة، لا زيارات على مستوى سياسي مثل وزير الخارجية الإيراني أو كذلك رئيس البرلمان الإيراني، لأنه لا توجد لحد الآن تفاهمات واضحة يمكن البناء عليها أو المصادقة عليها على المستوى السياسي. على عكس من ذلك من الجانب الأمريكي، موجود بالدوحة كل من ستيف ويتكوف المبعوث الرئاسي الأمريكي وكذلك جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي. بحسب المتحدث باسم الخارجية القطرية فإن وجودهما يرتبط أولا بمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بالمفاوضات بين الجانبين بين طهران وواشنطن، وكذلك أمن الملاحة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى التطورات في لبنان. هذه هي أهم الملفات التي يتم مناقشتها مع الجانب القطري وليس مع الجانب الإيراني هنا في الدوحة. الأمر متروك للمفاوضين الفنيين من طهران ومن واشنطن أيضا هنا في الدوحة، وربما خلال الساعات المقبلة سنترقب تحديثات من الخارجية القطرية عما توصلت إليه هذه الوفود، على أن تعرض النتائج في شكل وثائق على المستويين، على مستوى طهران وعلى المستويين السياسيين في طهران وفي واشنطن.
1: طيب ياسر مسعود، هل من الواضح ما هو هدف إيران عند الحديث عن الأموال المجمدة، عن هرمز، عن لبنان؟
3: الهدف واضح خالد، لأكثر من مرة قالتها طهران، هي تريد أن تنفذ هذه البنود بشكل ملموس لدى طهران، ولا تبقى حصرا على الورق التي تم التوقيع عليها في مذكرة التفاهم. يقول الإيرانيون خالد بأنه ليس الاتفاق أو التفاهم الأول الذي جرى مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الماضية، كانت هناك عدة تفاهمات واتفاقيات وصولا إلى اتفاق 2015، وجرى أيضا بعدها صفقات كل هذه الصفقات والتفاهمات لم تلتزم بها الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك هناك تحديد واضح وضعته القيادة الإيرانية أمام الوفد الإيراني المفاوض. والكلام هنا عندما نتحدث عن القيادة بالضرورة لابد من الإشارة إلى أنها جاءت تحديدا من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي حدد المسار للوفد المفاوض الإيراني بأن الخطوات لابد أن تتم بشكل خطوة مقابل خطوة والالتزام مقابل الالتزام. وهذا حتى ما جاء اليوم بوضوح من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مؤكدا أن طهران ستقوم بالإجراءات الملزمة عليها، ولكن في ذات الوقت يتطلب أن يكون هناك التزام متقابل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ما تراه طهران وما تقيمه في هذه المرحلة حتى الآن هو هناك عدة اختراقات أمريكية، عدة حالات تملص لبنود مذكرة التفاهم، الأبرز من بينها هو ما يتعلق بالملف اللبناني ومواصلة العدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية، وأيضا محاولة إفلات الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز الذي تقول طهران بأنه وفقا للمادة الخامسة منه على طهران مكلفة بأن هي أن تكون المعنية والمسؤولة عن المسارات وعن مرور السفن حتى 30 يوما وصولا إلى إخلائه من الألغام وكذلك من القطع العسكرية، وما بعدها هناك ترتيبات يجري تنسيقها أيضا مع الجانب العماني. يمكن القول خالد البند الوحيد أو النقطة والمحور الوحيد الذي ترى فيه طهران هناك التزام جزئي أمريكي جرى خلال الأيام أو الأسابيع الماضية، وذلك المتعلق بالبند 11 وهو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، حيث أن المتحدث باسم الخارجية اليوم وصف بأن التقييمات الإيرانية تشير إلى أن هناك تسهيلات أولية جرت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الصعيد، ولكن تليها خطوات تنتظرها طهران وتلك المتعلقة بإدخال هذه الأموال إلى الأراضي الإيرانية.
1: طيب عبد الرحمن برديسي، هل هناك صورة واضحة في الولايات المتحدة عما يعني مهمة هذا الوفد الأمريكي الموجود في الدوحة ومدى استعداده لتقديم ولو جزء من هذه الأموال المجمدة كما يقال في طهران؟
4: لن يفرج عن الأموال المجمدة خالد بحسب المسؤولين الأمريكيين إلا إذا كان هناك تنفيذ للبنود بطريقة تدريجية. الإفراج سيأتي بهذه الطريقة. نيويورك تايمز قبل قليل قالت إن سلطنة عمان اقترحت بأن يكون هناك رسوم لخدمات عبور السفن وليس عن طريق أنها إتاوات بحسب الجريدة أو أنها رسوم عبور، ولكن سلطنة عمان وإيران يقدمان خدمات للسفن التي تعبر من المضيق ويتم تحصيل هذه الرسوم من قبل الدولتين، من قبل سلطنة عمان ومن قبل إيران. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد هذا الأمر على الإطلاق وتريد أن يكون هناك وضوح للرؤية الإيرانية فيما يتعلق بأن طريقة العبور وعبور السفن لابد أن تكون كالتي كانت قبل الحرب، قبل 28 من فبراير الماضي. عوض ذلك لن تفرج الولايات المتحدة الأمريكية عن أي أموال مجمدة، هذا ما نقله مارك روبيو إلى المشرعين يوم أمس في إحاطة هاتفية بكل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأيضا في إحاطة أخرى اقتصرت على القيادات الكبيرة في الكونغرس الأمريكي. أكد أن الأموال لن تفرج بالنسبة للإيرانيين إلا إذا كان هناك وضوح لتنفيذ البنود في خاصة فيما يتعلق بحرية العبور، حرية عبور السفن التجارية لا سيما السفن التي تنقل النفط من مضيق هرمز. بعدها ربما يتم الإفراج عن الأموال المجمدة ولكن بطريقة تدريجيا، والكثير من الخبراء يقول إن هذه الخطوة ربما من السابق لأوانه أن تناقش داخليا بسبب أن هناك عدم وضوح فيما يتعلق باستمرار المفاوضات على البرنامج النووي الإيراني التي ربما تستغرق الكثير من الأيام حتى يتم التوافق عليها؟ حتى هذه اللحظة لم يتم حتى التوافق على شكل هذه المفاوضات، واقتصرت المفاوضات على فقط مفاوضات غير مباشرة مع بين الجانب الأمريكي والوسطاء من جانب، والجانب الآخر بين الإيرانيين والوسطاء فقط.
1: شكرا لك عبد الرحمن برديسي، كما أشكر طبعا ياسر المسؤول كان معنا من طهران، وصبر أيوب كان معنا من هنا من الدوحة. مشاهدينا الكرام، يبدو أننا كما لو كان الطرفان الأمريكي والإيراني يتفاوضان من جديد على نقاط يفترض أنها حسمت في مذكرة التفاهم. سنتوقف عند التفاصيل أنه المعنى يبرز أو يكمن في التفاصيل مع ضيوفي هنا، الدكتورة تمارا خروب نائب المدير التنفيذي وزميلة أولى في المركز العربي في واشنطن معنا هنا في الاستوديو، وأيضا معنا في الاستوديو الدكتور عبد الله العتيبي أستاذ مساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، ومعنا من طهران الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، ومن واشنطن السيد توماس واريك مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق وكبير المستشارين بالمجلس الأطلسي. أرحب بكم جميعا. أريد أن أبدأ معك سيد توماس واريك. حقيقة البعض يرى أن ما يفعله ترامب حاليا من خلال هذه المفاوضات هو يحاول أن يتدارك ما فشل في تحقيقه في مذكرة التفاهم، بمعنى إن أخذنا على سبيل المثال مضيق هرمز، الرئيس الأمريكي وافق ضمنيا أن يتباحث.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقل.
5: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: نعم، عمت مساء وضيوفك الموقرين ومشاهديكم. كما قال مراسل واشنطن إن رؤية الولايات المتحدة الأمريكية بشأن البند الخامس من مذكرة التفاهم يقر بأن ثمة نقاشات سوف تجري بين إيران وعمان، ولكن ضمن سياق دول الخليج التي قالت أنها لن تتفق ولن توافق على فرض رسوم على استخدام مضيق هرمز. طبعا دول الخليج تعول على هذا المضيق بطبيعة الحال، والأمر طبعا منوط بفهم كلمة ترتيبات طبعا، وهي تتساوق مع المفردة الفارسية. والترتيبات التي تفكر فيها الولايات المتحدة الأمريكية ترتبط بوقف إيران استهداف السفن التجارية، والقيام بترتيبات لكسح الألغام التي وضعتها إيران زرعتها إيران خلال الأشهر الماضية، ولكنها لم تتبنى فكرة طبعا فرض رسوم، لأن واشنطن تعلم أن دول الخليج تعارض هذه الفكرة، وبالتالي فإن إيران لديها طبعا تفسيرات تأويلات مختلفة لهذه الكلمات. وجزء من المشكلة يرتبط بعدم وجود تفسيرين متساوقين صحيحين في ذات الوقت، وبالتالي فإن المذكرة محفوفة بالمخاطر، وسوف نرى إذا ما كان الوسطاء سيكونوا بمقدورهم أن يلموا شعث الأطراف لكي تفهم الأطراف ما يعنيه البند الخامس بالفعل.
1: لكن سيد وارك، الأمور يعني إلى حد ما واضحة، يعني عندما يذكر في البند الخامس أن المرور مجاني لمدة 60 يوم، هذا معناه أنه بعد 60 يوم لن يكون مجاني. عندما يذكر في البند الخامس أن إيران ستبحث مع سلطنة عمان وتنسق لا تتفاوض، اسمح لي نكون فقط، تنسق مع دول الخليج، هذا معناه أنه لإدارة مضيق هرمز، هذا معناه موافقة أمريكية على إدارة المضيق. لو كان ترامب يريد أن يحسم الوضع من البداية كان رفض الفكرة من الأساس، يقول يعود المضيق إلى ما كان عليه سابقا.
8: لا لا لا
9: كلا كلا، ما تعنيه هو أن لا يكون هناك رسوم خلال 60 يوما. وواشنطن بطبيعة الحال لم تفهم بأن الأمور بالضرورة سوف تتغير مع نهاية 60 يوما، ولكن ثمة اتفاق لمدة 60 يوم وليس هناك اتفاق بعد 60 يوما، وهذا ما سيتم النقاش بشأنه من قبل المفاوضين خلال 60 يوما. إذن واشنطن وعلى نحو الراسخ تعتقد بأنه ما من اتفاق بشأن ما سيجري بعد نهاية فترة 60 يوما بخصوص المضيق.
1: طيب دكتورة تمارا، كيف تقرأين أنت هذا البند حتى نعرف من يتراجع؟ يعني هل ترامب قبل بفكرة أن يدير الإيرانيون المضيق هرمز والآن يتراجع الفكرة؟
9: في واقع الأمر أعتقد أن كلمة ترتيبات هي كلمة مفتاحية في المذكرة. هناك تفسيرات مختلفة لكلمة ترتيبات، وإن ضعف مذكرة التفاهم مرتبط بالضبابية وعدم اليقين والمصطلحات المستخدمة. الإيرانيون والأمريكيون لديهم تفسيرات مختلفة لكلمة ترتيبات، وهذا ما أفضى إلى الصدام الذي شهدناه والهجمات والهجمات المضادة خلال الأيام الماضية. الإيرانيون ينظرون إلى كلمة ترتيبات أو يفسرونها يؤولونها كالتالي: إيران تحدد من يمر من خلال المضيق ومن خلال أي ممر مائي. من وجهة نظر الإيرانيين إن الممرات البديلة القريبة من عمان واستخدامها انتهاك للمذكرة. أما إدارة ترامب فهي فهمت كلمة ترتيبات عن نحو مختلف، وفي واقع الأمر هذا يشي بعدم الوضوح وضعف وهشاشة مذكرة التفاهم، وما نشهده يجري يرتبط بإدارة الأضرار، سياسة حافة الهوى ربما، وربما الوصول إلى اجتماع عقد في الدوحة لإدارة الأضرار في الثانية الأخيرة، ولكي يتم فهم ما جرى بشأن مضيق هرمز ومن يسيطر على المرور وما هي التفاصيل وأوجه هذه المذكرة. طبعا الإيرانيون غير مهتمين بأي نقاشات بشأن هذه المسألة، هم مهتمون طبعا بالإفراج عن الأصول المجمدة، وهذا ما قاله الإيرانيون عندما قدموا إلى الدوحة. ومضيق هرمز طبعا يستمر في كونه عقدة المنشار، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والمباحثات التي بينهما والقضية النووية قزمت لتصل إلى مضيق هرمز الذي لم يكن مسألة في السابق. والآن طبعا أداة فاعلة من قبل إيران تستخدمها ليس فقط فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الاقتصاد العالمي وأيضا دول الخليج.
1: طيب دكتور هاشمي، يعني شيء غير مفهوم، صحيح البند الخامس، يعني أنا هنا أتحدث عن نص إيران وافقت عليه. في هذا النص إيران وافقت على توفير الأمن والأمان لكل السفن التي تعبر المضيق، على أن تقوم بإزالة الألغام وتدخل حوار للبحث في إدارة هذا المضيق لاحقا. طيب لماذا إذن إيران لا تحترم هذا البند وتقوم أو قامت بقصف السفن التي عبرت ممر عمان وهو في المياه الإقليمية العمانية؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف الأكارم والمشاهدين الأعزاء. الواقع أن أولا إيران لم تقصف أي سفينة، حذرت السفن. إذا يعني التواصل والتفاوض مع الجانب العماني متواصل، وتتذكرون تماما أن قبل أيام نحن وصلنا مع الجانب العماني إلى بروتوكول، وعندما شعرت الإدارة الأمريكية أن هناك توافقا بين الجانبين هدد الرئيس ترامب شخصيا عمان بقصفها وبتفجيرها. يعني هذا من جانب. من جانب آخر أن المادة أو البند الخامس في هذه المذكرة واضحة إلى حد كبير، ولا حاجة إلى يعني تفسيرات متعددة. أولا أن هذا المضيق كان يدار سابقا من قبل الجانب الإيراني، يعني المضيق قبل الحرب كيف كان؟ هل كان يعني بدون أي إدارة أو بدون أي إشراف أو بدون أي تدبير، لا كان يدار ويدبر من قبل الجانب الإيراني.
1: ليس بهذه الآن الطريقة.
5: في البند الخامس
1: ليس بهذه الطريقة. نعم. أنت تقول ليس بهذه الطريقة، يعني كان من الممكن.
5: نعم.
1: أن يتم.
5: نعم. نعم.
1: يعني
5: نعم.
1: بس اسمح لي حتى نوضح الفكرة للناس. من الممكن ومن الطبيعي أن السفن التي تمر في مضيق ضيق بهذا الحد أن تتواصل مع

0: العمانية تحت سيطرتي أنا.
1: نعم هذا صحيح. لا أنا وددت أن أشير إلى ما قبل الحرب، عندما بدأت الحرب الضروس ضد إيران من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، هناك استجد وضع جديد، ومن حق إيران في هذا الوضع اللي لا زال نحن في وضع حرب مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي. لذلك البند الخامس الذي أشرت إليه حضرتك، هذا البند يوضح أنه خلال 60 يوم إيران تتعهد بفتح المضيق للعبور الآمن حسب الترتيبات الإيرانية، وإيران فتحت المضيق والعبور الآمن لهذه السفن والبواخر وما إلى غير ذلك، وليس هناك أي مشكلة. المسألة أن الإدارة الأمريكية وأن الرئيس ترامب يعني أرادوا أن يعني هناك محاولات جديدة لسحب هذه الورقة من إيران لا أكثر ولا أقل، إما عبر أنه مسارات أخرى، أو أنه كما تعلمون أن هناك المحاولات الأولى والثانية والثالثة التي حاولوا أن يكون يعني عبر العمليات العسكرية وفشلوا في هذا. الآن إيران تقول أن المضيق حسب الاتفاق لمدة 60 يوم بدون أي دفع رسوم هو آمن، والمسير مفتوح لكافة السفن ذهابا وإيابا، أما حسب المسير المسار الذي نعينه من أجل أن لا تواجه أي صعوبات أو أي مشاكل أو أي يعني في طريقها من ألغام وما إلى غير ذلك، ولذلك عين الطريق ومسار آمن لهذه السفن ودون دفع أي رسوم، هذا حسب البند الخامس وإلى أن تنتهي 60 يوم، وبعد ذلك سيكون هناك أيضا اتفاق مع الجانب المشاطئ العماني وبالتشاور مع الدول الخليجية.
0: يعني البند الخامس لا يعطي إيران الحق في التدخل في المياه الإقليمية العمانية، هذه نقطة في غاية الأهمية، لأن السفن التي تعرضت لمقذوفات هي داخل المياه الإقليمية العمانية، وبالتالي ولا يقول لا يعطي الحق لإيران هي تتدخل في هذه المياه، ويتحدث عن مفاوضات تتم لاحقا، وبالتالي يبقى فكرة أن تقوم إيران بالاعتداء على هذه السفن غير مفهومة إلا تحت بند أنها تريد الاحتفاظ بالسلطة على هذا المضيق. دكتور عبد الله، نص ما تم الاتفاق عليه، المشكلة أن هناك نص ثم نسمع تفسيرات لاحقا. النص يقول أن السلطات الإيرانية مع سلطنة عمان تتشاور وتنسق، لا تتفاوض، تنسق مع الدول المطلة على الخليج العربي. بعدها جيدي فانس خرج ليقول يجب التوصل إلى اتفاق أمني، لا يتحدث عن المال وإنما عن اتفاق أمني يتعلق بالمرور في مضيق هرمز بين الدول الخليجية وبين إيران. هل تجد أن ما يحدث الآن هو ضغط أمريكي للوصول إلى هذا الاتفاق الأمني؟ وهل هناك صورة واضحة لملامح هذا الاتفاق الأمني خليجيا؟
2: لا، في البداية خالد، واضح بأن الصورة غير واضحة في مضيق هرمز، واضح بأن الجانب الإيراني يعلم بأن المضيق هو كرت الضغط الوحيد الذي يمتلكه، بالتالي لا يريد أن يتركه ببساطة، وهو تفاجأ ممكن من التدخل العماني من خلال أن عمان كانت تنتظر بداية المفاوضات، لم ترد أن تكون جزءا من هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تدخلت بعد ذلك وضعت مياه أو أو أو مسارات معينة بالتعاون مع المنظمة الدولية للملاحة، وهذا كان واضحا. أنا أتفق مع الضيف من إيران، قد تكون إيران لم تستهدف هذه السفن لأن هناك أكثر من إيران داخل إيران، يعني عندما ننظر للرسائل الداخلية من داخل إيران نجد أن الرئيس الإيراني أولا يتحدث عن تيارات ضد المفاوضات وتيارات ضد الحكومة. نسمع أيضا عن التلفزيون الإيراني وقناة بريس تي في الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية تتحدث عن خط تواصل بين طهران وواشنطن، ثم الحرس الثوري يكذب ذلك.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: ولغاية ذلك المبتغى، إيران سوف يسمح لها بعدم التعرض لعقوبات لبيع نفطها للصين على سبيل المثال. وواشنطن الآن لديها رؤية راسخة، مفادها أن الأصول لن يفرج عنها إلا إذا ما تم تسوية الملف النووي، وهذا طبعا لن نصل إليه حتى خلال 60 يوما. ربما سيستغرق شهور لاستخراج اليورانيوم عالي التخصيب من تحت الأرض وجعله أقل خطورة.
6: لكن هذا يتخالف مع المادة 11، يعني البند 11 أو 11 في مذكرة تتعهد الولايات المتحدة بإتاحة استخدام الأموال والأصول المجمدة أو المقيدة لإيران بالكامل فور تنفيذ مذكرة التفاهم، ويتم الاتفاق على تفاصيل بقية الأموال المجمدة لاحقا.
5: مذكرة التفاهم وتطبيقاتها يرتبط بتسوية الملف النووي وفقا للبنود الأخرى للمذكرة، بما في ذلك الملف النووي، وبعد ذلك الأموال سوف يفرج عنها. هذا هو تفسير واشنطن، وأنا طبعا على دراية بأن إيران لديها تفسير مختلف.
6: هذه هي كل المشكلة، لأنه بدون أن يكون هناك اتفاق على التفسيرات لن نصل إلى شيء. دكتور هاشمي، هل طهران تتفق مع هذا التفسير؟
7: الواقع أنه لو دققنا في مذكرة التفاهم هذه، هناك 8 تعهدات، أو يعني 8 ذكر للتعهد. 2 من هذه التعهدات تشمل الجانبين الإيراني والأمريكي. الأول هو وقف الحرب على كافة الجبهات وعلى وبين الحلفاء أيضا، وعدم البدء بأي عمليات عسكرية. هذا البند الأول الذي اتفق الطرفان، يعني تعهد الطرفان. التعهد الثاني هو أنه احترام سيادة سيادة
6: سنعود لموضوع لبنان، لكن الأموال، عدم تقديم الأموال الأرصدة المجمدة حتى يتم توصل الاتفاق.
7: نعم، هناك 5 تعهدات في هذه المذكرة، هذه تتعلق بالجانب الأمريكي، وإذا هذه 5 تعهدات لم تنجز لا يمكن أن نصل إلى المرحلة الثانية في بحث الملف النووي وما إلى غير ذلك. هذا اشترطت إيران أن يكون هناك التزام مقابل التزام، خطوة مقابل خطوة. كما أشرت، هذه 5 التزامات، الأول كان موضوع رفع الحصار وإبعاد القوات الأمريكية من محيط إيران، الثاني موضوع التعويضات والصندوق، الثالث إلى أن نصل إلى موضوع الأصول المجمدة. هذه ضمن البنود أو التعهدات 5 التي قبلتها الإدارة الأمريكية، فلذلك إذا لم تنجز ما رح نصل إلى المرحلة الثانية لبحث موضوع الملف النووي وما يتعلق بذلك.
6: طيب، بما أنه قطر هي التي تستضيف، دكتور عبد الله، قطر هي التي تستضيف هذه المفاوضات الآن فيما يخص هذه الأموال المجمدة، كيف تنظر إلى هذه النقطة تحديدا، خاصة هناك تفسيران مختلفان؟
8: يعني اليوم كان واضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الدكتور ماجد الأنصاري قال بأن هي أموال إيرانية، هي موجودة في البنوك القطرية بناء لدى قطر بناء على اتفاق 24 عندما حدث بنقل الأموال من كوريا الجنوبية. الأموال تستخدم من أجل الجوانب الإنسانية والبضائع والسلع الإنسانية، لكن هي ضمن مذكرة التفاهم. ضمن المذكرة نفسها يجب أن يطبق رقم 1، وهو وقف القتال على جميع الجبهات. من ضمن وقف القتال، يعني إذا ننظر، هو استهداف السفن، هذا يعتبر جزء من السلوك العدائي الإيراني. أيضا موضوع حرية الملاحة، بالتالي هناك أمور معقدة لم نصل حتى الآن أعتقد إلى موضوع الأموال المجمدة. ببساطة لا أعتقد أن الولايات المتحدة تريد ذلك ولا المنطقة تحتاج هذا الشيء بأن يتم رفع الحظر عن أموال المجمدة الإيرانية مقابل هرمز يفتح على سبيل المثال. هذا يعني أنك تدفع رسوم لكن بشكل مقدم وليس بشكل.
6: طب هي الولايات المتحدة وافقت على بيع النفط الإيراني وإصدار أذونات النفط الذي كان يهرب ويباع بأسعار بخسة الآن يباع بشكل رسمي وبإذن أمريكي موافقة أمريكية.
8: لا طبعا هذا هذا هذا قرار اتخذه الفرق أو اللي كان نائب الرئيس ويتكوف وكوشنر وغيرهم. لكن عندما ندقق خالد في القرار نفسه نجد أن هناك عمل شاسع وكبير للفرق التقنية والفنية تعمل عليه. أولا السفن الإيرانية عليها عقوبات، من يستقبلها؟ من يستقبل هذه الحمولة؟ هذا السؤال يطرح نفسه. ثانيا كيف تحول المبالغ؟ ثالثا كيف يمكن لهذه الدول أيضا أن تنقل هذه تبعيد بيع هذا النفط الإيراني؟ هناك جوانب. هو القرار بشكل عام هو رفع الحظر عن السفن الإيرانية، بس في حقيقة الأمر هناك عقبات عند المشتري، بالتالي لا يريد أحد أي مشتري أن يقترب من النفط الإيراني. بالتالي متى نصل لمرحلة المفاوضات التقنية والفنية؟ هذا عندما يوضح الجانب الإيراني التزاماته. هو توقف في موضوع هرمز ووقف على موضوع الملاحة الجنوبية والشمالية وقام بضرب السفن، بالتالي توقفت بقية المفاوضات. يجب على الجانب الإيراني أن أن أن يكون ضمن هذه المفاوضات، أن يدخل في المفاوضات. الفرق الفنية حسب متحدث الرسمي اليوم قال بأنها تأتي وتذهب للدوحة منذ قمة سويسرا، وهذا دليل أن الأعمال موجودة. لكن المشكلة خالد الآن نحن انتقلنا مع منشورات الرئيس الأمريكي ومع خطابات الوكالات الأنباء الإيرانية والحرس الثوري، أصبحت المفاوضات ليست على محتوى ولا على منجز. صار النقاش كله والمفاوضات كلها على الصورة السياسية، وهنا أعتقد بدأنا ننحرف عن الهدف الرئيسي، وسنكتشف ذلك قريبا بين الستين يوما لم ندخلها حتى الآن.
6: طيب أنا فهمت أنه مشاركتك معنا تصل إلى نهايتها الآن. أشكرك دكتور عبد الله العتيبي أستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر في لوسيل، وأنتقل إليك دكتورة تمارا. ورقة أو أحد أهم النقاط المطروحة أيضا على طاولة المفاوضات في الدوحة هو لبنان. لبنان لأن إيران لا تريد أن تتخلى عن حليفة حزب الله، والبند الأول هو وقف الحرب على لبنان تماما كوقف الحرب على إيران واحترام سيادة لبنان في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى فصل المسار ووصل إلى اتفاق بين اللبنانيين والإسرائيليين. هل ترين أن إيران قادرة على فرض ما تريده على الجانب الأمريكي بإلزامه بالبند الأول، وبالتالي الإعلان مرة أخرى أن حقيقة ما يحدث على الأرض في لبنان يتحدد من قبل إيران والأمريكيين وليس من قبل الإسرائيليين واللبنانيين؟
3: As you mentioned, the first article
5: كما قلتم البند الأول من مذكرة التفاهم ترتبط بوقف إطلاق النار في لبنان كجزء من هذه المذكرة، وإيران رفضت الاتفاق الثلاثي بين إسرائيل ولبنان الذي وقع في الأونة الأخيرة، وتحاجج بالقول بأن ذلك ينتهك المذكرة التي تضمنت الملف اللبناني ووقف إطلاق النار.
3: Right now, I think the Iranians.
5: في الفترة الحالية، إيران يعلو كعبها عندما يتعلق الأمر بمضيق هرمز، وطبعاً حصلت على هذه الورقة إبان الحرب، ومن غير المرجح أن تتخلى عن هذه الورقة إيران في أي وقت قريب وبسهولة من دون اتفاق شامل يضم لبنان وأيضا ضمانات طويلة الأمد لها ولحلفائها.
6: طيب دكتور هاشمي، إلى أي مدى ستلتزم إيران بحماية حليفها في لبنان حزب الله، وتحاول أن تفرض ليس فقط وقف إطلاق النار، لأنه تم التوصل إلى وقف إطلاق النار حتى لو كان لا يحترم بشكل دقيق، لكن انسحاب إسرائيلي، بينما نرى أنه تم توافق مع الدولة اللبنانية وإسرائيل على شروط انسحاب مختلفة تماما عما تريده إيران وحزب الله.
7: ليس هناك أي توافق على موضوع انسحاب إسرائيل من لبنان حسب هذه المذكرة التي وقعت بين الجانب اللبناني والإسرائيلي. هي ورقة إسرائيلية أمريكية، مع الأسف نكاية الجانب الرسمي اللبناني نكاية بإيران وبالمقاومة التي قدمت كل شيء من أجل لبنان، ونكاية بالجانب الإيراني الذي مطالبه في هذه المذكرة عندما يذكر لبنان لثلاث مرات هو دفاعا عن لبنان، وقف إطلاق النار في لبنان، انسحاب إسرائيل من لبنان، عودة النازحين وما إلى غير ذلك من المطالب اللبنانية. جاء الجانب الرسمي اللبناني وأعطى لدولة إسرائيل هذه الدولة المنبوذة المحكومة في المحاكم الدولية، يعني أعطت لنتنياهو المأزوم المهزوم، أعطته فرصة لم يحصل عليها طيلة هذه السنين العديدة في المواجهة مع الدول العربية. مع الأسف دولة لبنان والسلطة اللبنانية الفعلية أعطته هذه الفرصة لكي يسحب هذا البساط من تحت أرجل هذا المذكرة الإيرانية الأمريكية. نحن نتفاوض.
6: أنا كان سؤالي يعني نعم. إيران لها مصالح، إيران تريد أموالها، إيران تريد أن تحتفظ بهرمز، إلى أي مدى أمام هذه المصالح يمكن أن تتخلى أو لا تتخلى عن لبنان؟
7: المذكرة تجيب على هذا السؤال. في أول بند من المذكرة تصر إيران على وقف إطلاق النار ووقف الحرب في إيران ولبنان وحفظ سيادة لبنان ووحدة الأراضي اللبنانية وما إلى غير ذلك. إذا لبنان مصرة، إيران مصرة على أن يحصل حسب هذا الاتفاق أن الإدارة الأمريكية يجب أن تضغط على الجانب الإسرائيلي بوقف الحرب تماما والانسحاب من لبنان. هذا ما بقي تفاصيل يتعلق بالداخل اللبناني، وإيران لا تستطيع أن تدخل يعني في الجانب الداخلي في لبنان. هم يعرفون كيف يتصرفون، المقاومة والشعب اللبناني هو من يقرر المصير في داخل لبنان. أما نحن وإيران تريد أن تدافع وأن تدعم المقاومة اللبنانية في وجه إسرائيل هذا المتهور المتغول في الداخل اللبناني.
6: طيب سيد توماس واريك، يعني حقيقة لا نفهم سلوك الرئيس الأمريكي. من جهة يقر للإيراني بأنه سيوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وسيجبر الإسرائيلي على احترام سيادة لبنان، ومن جهة أخرى واضح تماما أن كان هناك ضغوط على الجانب اللبناني ليقبل بشروط اتفاق الدولة اللبنانية، هنا أتحدث ما بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، عن إعادة انتشار عمليا هي تجسد بقاء قوات احتلال إسرائيلي. لكن كيف يمكن أن يوقع ترامب اتفاقين يتضاربان إلى هذا الحد؟
5: مفتاح فهم ما ذكرت هو أن حزب الله بمقدوره أن يهاجم إسرائيل، ووفقا للقانون الدولي الراسخ الحكومة اللبنانية فقط يمكنها أن تفعل ذلك. الحزب السياسي لا يمكنه أن يعلن حربا ضد دولة جارة، وبالتالي ترامب يرى أن ثمة مسار لتعزيز سيادة لبنان، وأول ذلك السيطرة على سلاح حزب الله من قبل الحكومة اللبنانية لكي لا تهاجم إسرائيل، وبعد ذلك تسحب إسرائيل قواتها إلى الأراضي الإسرائيلية، لأنه ما من سبب لإسرائيل أن تكون في لبنان عندها. ولكن الشرط الأساسي هو
0: راديو الحرية
4: 97.7
9: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
11: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
12: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف.
10: عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
13: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
14: راديو الحرية
15: 92.7 بالعشرة.

0: وقع والذي الآن إيران تحاول أن تلغيه عمليا، لأنه إيران تحاول أن تقول هنا محور مقاومة أنا موجودة وهذا المحور موجود، وبالتالي تريد أن تمسح أو تلغي هذا الاتفاق. إلى أي مدى من الممكن أن يتراجع ترامب عمليا عن تنفيذ هذا الاتفاق الذي وقع بين اللبنانيين والإسرائيليين تحت ضغط الإيراني ومضيق هرمز؟
1: The agreement is unrealistic.
2: الاتفاق غير واقعي، لا يمكن تطبيقه. الطلب من الدولة اللبنانية أن تنزع سلاح حزب الله بالقوة سوف يفضي إلى حرب أهلية كسيناريو أسوأ، والطلب من الدولة اللبنانية أن تمسك بزمام الأمور من دون انسحاب إسرائيل من لبنان هو وصفة للكارثة. إسرائيل لم تلتزم بالانسحاب، وطبعا إسرائيل من غير قانوني تحتل أراضي لبنانية، وإسرائيل تمثل المعتدي وهي اعتدت على 7 دول في المنطقة، ولا يمكنها أن تلعب دور الضحية. لقد احتلت أراضي في لبنان ونزح الملايين، ووفقا للقانون الدولي يجب أن تنسحب من الأراضي التي احتلتها في لبنان. إسرائيل تعلم أن الدولة في لبنان لا يمكنها أن تنزع سلاح حزب الله في وقت قصير من دون ربما عملية وطنية داخلية يشترك فيها جميع اللبنانيين والأطراف اللبنانية والحكومة اللبنانية، ولذا إسرائيل دفعت الوصول إلى هذا الاتفاق لكي لا تنسحب من لبنان.
0: صحيح، هي المشكلة أن عمليا بهذا هي نتنياهو لم يستطع نزع سلاح حزب الله، ويطالب الآن الحكومة اللبنانية بنزع السلاح، وإلا لن ينسحب هو من الأراضي اللبنانية. وبالتالي هو حتى أعطى لنفسه بموافقة الدولة اللبنانية، ذهب أبعد من ذلك أن يتدخل في الشروط التي سيستلم فيها الجيش اللبناني. يعني الجيش اللبناني لابد أن يخضع لشروط إسرائيلية لكي يستلم أماكن معينة في سلوكه أمام كل من يحمل سلاح ضد من يحتل الأرض، إن كان حزب الله أو غير حزب الله بالمناسبة، وحتى سلوكه ضد دولة إسرائيل إن كان قانونيا أو سياسيا. ألا يعد كل ذلك انتهاك لسيادة الدولة اللبنانية؟
1: نعم
2: بلا شك هذا انتهاك لسيادة لبنان. الاتفاق بحد ذاته يوفر لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية سيطرة كاملة على العملية والقدرة لاستعراض أداء الحكومة اللبنانية، ويمنع لبنان من مقاضاة إسرائيل في المحاكم الدولية للجرائم التي اقترفتها في لبنان. إذن هذا اتفاق لا يرتبط بالإذعان وأيضا انتهاك السيادة، ولكنه اتفاق مذل للبنان غير واقعي، إذا طبعا لم يفضي إلى نزع السلاح وانسحاب إسرائيل فإنه سيفضي إلى حرب أهلية.
0: أشكرك السيدة الدكتورة تمارا خروب، نائب المدير التنفيذي وزميلة أولى في المركز العربي في واشنطن. أكمل الحوار معكم دكتور هاشمي وسيد توماس وارك، وأريد أن أسمع منك سيد وارك يعني جزء آخر مما يبحث حاليا أو قد يبحث في الأيام المقبلة، إعادة المنظومة الأمنية في المنطقة. الوول ستريت جورنال نقلت عن مصادر لها بعد عام أن تحقيق قامت به أنه يبدو أن الولايات المتحدة تعيد النظر في وجودها وانتشارها في منطقة الخليج. وسمعنا الناطق باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يتحدث يقول ما بعد هذه الحرب لن يكون كما كان قبل هذه الحرب، يجب إيجاد منظومة أمنية تتم بالتشاور وتأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف. هل نحن على أبواب مرحلة جديدة نشأت فيها نظام أمني في المنطقة بدون الولايات المتحدة أو بشكل مختلف تماما للوجود الأمريكي في المنطقة؟
3: Well,
2: الإشارات تقول أن ثمة استمرار أمني أمريكي في المنطقة، ولكن الحرب كشفت أن التكنولوجيا العسكرية على مدى العقدين الماضيين لم تعد مجدية ومفيدة لقطر ودول أخرى لتواجه التهديدات الحديثة كالمسيرات والصواريخ وغيرها. الفائز من الستة أشهر الماضية المروعة ربما أوكرانيا، لأن أوكرانيا علمت وعرفت كيف يمكن الدفاع عن نفسها من خلال استخدام المسيرات أفضل من أي دولة أخرى في عالمنا. وأعتقد أننا سنرى الكثير من الدول العربية الخليجية ستركز على إعادة بناء دفاعاتها لكي لا تكون غير محصنة أو هشة أمام المسيرات والصواريخ الإيرانية، وهذا يتطلب إنفاق كم هائل من الأموال لتصل إلى منظومات أقل تكلفة لما نشرته الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وتكون هذه المنظومات فاعلة. الكثير من الأصول الأمريكية الموجودة لا علاقة لها ببيئة الآن الحاضر، لذلك ستكون هنالك تغيرات في تموضع أمريكا العسكري في المنطقة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لن تهجر أصدقائها في الخليج. وأعتقد بطبيعة الحال وأتوقع أن هنالك طرائق ستطرق لكي تكون الدفاعات أكثر نجاعة وأكثر فاعلية، هذا يعني أسلحة مختلفة ربما أو ربما قوات عسكرية مختلفة في المنطقة، وهذا التغير قد بدأ بالفعل.
0: طيب دكتور هاشمي، سمعنا مرارا المسؤولين الإيرانيين يتحدثون عن نظام أمني جديد.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
8: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
4: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
8: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdisteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
9: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
10: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: أسراها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-6564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: وأبدأ معكم من المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، حيث قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الاجتماعات الفنية بين الجانبين مستمرة بأشكال مختلفة.
1: أما بالنسبة للوفود الفنية أو بالنسبة للاجتماعات الفنية، اجتماعات فنية مستمرة منذ انعقاد اجتماعات في لوزان وحتى يومنا هذا بأشكال مختلفة، مباشرة وغير مباشرة، وعبر التواصل مع الأطراف. وقطر كانت حريصة على أن تمر هذه الآلية كما هو تم الاتفاق عليه في إطار طبعا استمرار الاجتماعات الفنية بين كل اجتماع وآخر لرفيع المستوى للوفود التفاوضية. فهذه الاجتماعات طبعا مستمرة وستعقد في مختلف السياقات.
0: وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر للدوحة هي للقاء الوسطاء ومناقشة المفاوضات. كما أكد
1: دعني أؤكد أن زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع السيد جاريد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار الالتقاء بالوسطاء هنا في قطر، والتباحث حول مختلف الملفات في المنطقة التي منها ملف المفاوضات طبعا مع إيران، ملفات لبنان وغيرها. فهذا هو السبب الرئيسي لهذه الزيارة. حسب علمي ليس هناك أي لقاء على رفيع المستوى بين الطرفين، لأن كما تعلم أن الآلية التي وضعت للمفاوضات يعني ليس هناك حاليا اجتماع بهذا المعنى.
0: كما أكد الأنصاري أن إزالة الألغام في مضيق هرمز عملية معقدة وتتطلب قدرات فنية كبيرة، مشيرا إلى أن الأولوية حاليا هي تأمين العبور الآمن للسفن في المضيق.
1: طبعا هناك كما قلنا في مذكرة التفاهم أن المرحلة الأولى هي مرتبطة بمرحلة إزالة الألغام وتأمين العبور عبر المضيق، لأن الأولوية بالنسبة لنا في دولة قطر هي سلامة العاملين على السفن المختلفة والناقلات المختلفة التي تعبر المضيق. حياة الإنسان هي دائما تكون هي الأولوية الأولى طبعا بالنسبة لنا، ولذلك هذا مرتبط الآن بقرارات متعلقة باختيارات أمنية واختيارات متعلقة بالسلامة في العبور عبر مضيق هرمز.
0: وفي سياق آخر قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إنه لم يحدث حتى الآن تطور يسمح بإتاحة الأموال الإيرانية المجمدة.
1: الحديث عن 6 مليار اللي هي الأموال الإيرانية المجمدة هذه تعود إلى اتفاق أعلن عام 2023 بين الولايات المتحدة وإيران لإنشاء القناة الإنسانية هنا في قطر. هذه الأموال الأصل هي أن يتم تحويلها في إطار مشتريات لأغراض إنسانية حسب الاتفاق الذي كان في ذلك الوقت. فقطر ليست مالكة لهذه الأموال، هي فقط تقوم بدور الوسيط المالي لإدارة هذه الحسابات في إطار هذا الاتفاق بين الأطراف. كما تعلمون كما نصت عليه مذكرة التفاهم، مسألة الأموال المجمدة بلا شك هي طرف فيها، ولكن مسألة تحويل الأموال أو عدمها يتم حسب التوافق بين الطرفين وحسب تطور المفاوضات، وهو ما لم يتم طبعا حتى الآن.
0: ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه يجب تنفيذ بنود الاتفاق المؤقت قبل بدء المحادثات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي، مضيفا أن ما سيجري في الدوحة هو حوار بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الخاصة بتحرير أموال إيران المجمدة، وهو حوار مع الجانب القطري وليس مع الجانب الأمريكي.
2: أعلن بوضوح أنه ليس لدينا أي اجتماع مبرمج خلال الأيام المقبلة مع الجانب الأمريكي. ما سيحصل في الدوحة هو حوار بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، خاصة البند 11 الخاص بتحرير أموال إيران، وهو حوار مع الجانب القطري. لذا أؤكد أنه ليس هناك أي اجتماع على أي مستوى مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة، وقد اتخذنا الترتيبات الأولية ونأمل أن يصل الأمر إلى النتيجة المرجوة.
0: وانتقد بقائي التصريحات الفرنسية التي قالت إن باريس ستعمل على إزالة الألغام في مضيق هرمز، موضحا أن هذا الأمر مسؤولية إيرانية بحسب مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وأن أي تدخل من أطراف أخرى سيعقد الأمور حسب تعبيره.
2: إطلاق التصريحات من بلد ما حول كل شيء لا يدل على تحمل المسؤولية ولا يعطي قيمة لهذا البلد. قلنا سابقا إن مسؤولية إيران وفق مذكرة التفاهم فيما يتعلق بمضيق هرمز واضحة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرف تعهداتها وقد بدأت بها وهي قادرة على تنفيذها، ولا حاجة إلى تدخل الآخرين، وتدخلهم أساساً ليس بنية طيبة وإنما يعقد الأوضاع.
0: وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ترحيب بلاده بعقد اجتماع إيراني خليجي بشأن الأوضاع الأمنية في المنطقة.
2: نرحب بأي مبادرة وفرصة توفر المصالح الجماعية لدول المنطقة، وسابقا طرح هذا الأمر وأصدقاؤنا في العراق طرحوه. عقد اجتماعات كهذه يصب في نهج إيران الثابت لتوفير أمن المنطقة بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية المخربة، والآن قد يكون أفضل الأوقات للحديث عن ذلك، لأن دول المنطقة لمست نتائج الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وعرفت أنه لا يوفر المصالح الوطنية وإنما يسبب الفرقة ويزعزع أمن المنطقة.
0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده ستفي بتعهداتها إذا التزم الجانب الأمريكي بالاتفاق. وأضاف بازشكيان في منشور عبر حسابه على منصة إكس أن نهج إيران في مواجهة ما وصفه بالتهديدات غير المبررة واستعراض القوى الذي لا يستند إلى أي أساس، النهج الإيراني يقوم على الاحتكام إلى العقلانية وصون الكرامة الإنسانية عند اتخاذ القرارات، مع الدفاع بحزم وبلا خوف عندما يحين وقت التحرك على حد تعبيره.

0: إلى جنوب لبنان، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب حتى زوال التهديد، وذلك خلال جولة أجراها في جنوب لبنان برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس. أفاد نتنياهو أنه أوعز للجيش بالتصرف بشكل فوري في حال رصده أي تهديد.
1: فخورون جدا بما حققناه بفضل إنجازات الجيش وبفضل القرارات التي اتخذناها، متمسكون بعدم الانسحاب من جنوب لبنان حتى زوال التهديد. ما دام حزب الله مسلحا ويهددنا سنبقى هنا.
0: المزيد من التفاصيل في تصريحات نتنياهو من القدس، ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي أحمد جرادات. تحدث ونفع نية الانسحاب حتى زوال التهديدات، وكل هذا من الجنوب اللبناني. التفاصيل أحمد.
2: يعني بالفعل هذا ضمن جولة أجراها بنيامين نتنياهو اليوم في الجنوب اللبناني، في المنطقة التي تطلق عليها إسرائيل اسم المنطقة الأمنية أو المنطقة العازلة، وكان برفقة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس وقادة الجيش الإسرائيلي تحديدا في القيادة الشمالية. وتحدث عن عدة نقاط، من بينها أنه متمسكون بعدم الانسحاب من هذه المنطقة طالما بقي حزب الله وطالما لم يسلم السلاح ولم يتم نزع سلاح حزب الله. وأيضا تحدث عن عمليات مستمرة ينفذها الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني في محاولة لتدمير ما أسماه البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله فوق وتحت الأرض. ولكن أيضا ربما الأخطر فيما قاله نتنياهو أنه قال بأن لبنان اعترفت بإسرائيل وإسرائيل اعترفت بلبنان، وهذا شكل صفعة للمحور الإيراني، وحاليا يجب على حزب الله وعلى إيران الخروج من لبنان، وتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان. ولكن حتى هذه اللحظة مثل هذه الزيارات، ربما هذه الجولة الأولى التي يجريها بنيامين نتنياهو منذ التوقيع على الاتفاق، ولكن أيضا هو أكد على عدم الانسحاب، وهذا يعني يتواءم مع تصريحات في الأيام الأخيرة يصدرها مسؤولون إسرائيليون بأنهم لن ينسحبوا. ونذكر أيضا بأن إسرائيل كاتس مثلا بالأمس أكد على جزئية أن إسرائيل ستبقى طويلا في لبنان ولا يرى في الأفق أي انسحاب مستقبلي تحديدا من المناطق التي تحتلها إسرائيل. وعدا المنطقتين التجريبيتين لن تنسحب إسرائيل من هذه مما تبقى من البلدات اللبنانية دون نزع سلاح حزب الله كما قال بالأمس إسرائيل كاتس.
0: شكرا على هذه التفاصيل من القدس، مراسل تلفزيون العربي أحمد جرادات. نفى مصدر رسمي لبناني للتلفزيون العربي الأخبار المتداولة عن طلب رئاسي لاستقالة قائد الجيش. شدد المصدر على ثقة رئيس الجمهورية بالوفد العسكري المفاوض الذي ترك له صياغة الملحق الأمني لاتفاق الإطار. أضاف المصدر أن الأولوية الآن وضع الاتفاق الإطار موضع التنفيذ من خلال تحديد المنطقة النموذجية التجريبية التي سيدخلها الجيش اللبناني، والتي من المفترض أن تكون زوطر ونقاط محيطة بها، وذلك بعد الانتهاء من وضع الآلية التنفيذية. وكان الرئيس اللبناني قد أكد أن ما يتعرض له الجيش وقادته من حملات تشكيك وافتراء على حد قوله لن تؤثر على أدائه الوطني الملتزم بقرارات السلطة السياسية. وخلال استقباله قائد الجيش بحث عون الوضع الأمني في البلاد والمهام المتوقعة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما أسفرت عنه من اتفاق إطاري لإنهاء الحرب على لبنان. أكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان أن نحو 1 مليون شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس الماضي، محذرا من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد. أوضح المسؤول الأممي أن المساعدات الإنسانية لا تكفي وحدها لمعالجة الوضع الراهن، مشيرا إلى أن الأزمة في لبنان لم تعد تقتصر على الجانب الإنساني بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية. أضاف أن العديد من الأسر اضطرت إلى النزوح والتنقل أكثر من مرة بسبب تواصل الأعمال العسكرية في وقت تعاني فيه مناطق واسعة من تضرر البنية التحتية وانقطاع الخدمات الأساسية واستمرار حالات انعدام الأمن.

0: رصدت كاميرا تلفزيون العربي الأوضاع في بلدة فرون جنوبي لبنان، وهي واحدة من البلدات التي يقول الجيش الإسرائيلي إنها ستكون ضمن مناطق الانسحاب التجريبي.
1: نتواجد الآن في بلدة فرون بقضاء بنت جبيل بمحافظة النبطي. بلدة فرون هي واحدة من البلدات التي تحدث الإعلام الإسرائيلي نقلا عن جيش الاحتلال من أنها ستكون واحدة من المناطق النموذجية التي سيتم البدء في تنفيذ ما اتفق عليه في الإطار الموقع بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل في واشنطن. هذه البلدة هي بلدة في قضاء بنت جبيل وهي محاذية تماما على هذه الناحية.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: التلفزيون العربي، ما هو وضع البلدة الآن؟
4: أهلا وسهلا بكم. أنتم الآن في بلدة فرون التي أعلنها العدو الإسرائيلي منطقة تجريبية، بالإضافة إلى بلدة زوتر الغربية. فرون لم تكن محتلة لكي تكون منطقة تجريبية، هي كانت وما زالت خارج الخط الأصفر الذي رسمه العدو الإسرائيلي، وهي خارجه، وأعلنها منذ 3 أيام منطقة تجريبية، وباعها إلى الدولة اللبنانية بثمن بخس.
3: هنا هل توجد الجيش اللبناني خلال الأيام الماضية هنا في البلدة؟
4: الجيش اللبناني ليس تواجد، هو موجود في بلدة طفرون قبل الحرب وخلال الحرب وحتى الآن.
3: ما هو وضع السكان في البلدة نظرا إلى حجم الدمار الكبير الذي شهدناه ورصدناه بعدسة العربي؟
4: حجم الدمار كما شاهدتم، الدمار بنسبة 80% من المنازل السكنية. بعد وقف إطلاق النار عاد الأهالي إلى البلدة لتفقد منازلهم وأرزاقهم. فرون لا تصلح للسكن حاليا إلا ما نظر، يعني بحدود 40-50 بيت بحاجة إلى ترميم لكي تعود الحياة إليها. فتحنا المدرسة الرسمية بالتعاون مع وزارة التربية، مركز إيواء لإيواء الأهالي الذين فقدوا منازلهم، وهم لا
3: كم عددهم تقريبا في المدرسة؟
4: 19 عائلة حتى الآن. المدرسة تستوعب 19 عائلة فقط.
3: رئيس بلدية فرون الأستاذ حسن بزي، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكم السلامة وكل التوفيق في إغاثة النازحين وإعادة الإعمار. هذا هو الوضع الآن في بلدة فرون بقضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية، وهي كغيرها من البلدات في الجنوب اللبناني لحقها دمار واسع وكبير. أحمد حسين، التلفزيون العربي.
5: وأنوه مشاهدينا للعاجل، ننقله عن مصادر طبية فلسطينية للتلفزيون العربي. شهدان في قصف الاحتلال الإسرائيلي، هذا القصف استهدف دراجة في شارع أصداء شمال غربي خان يونس جنوب القطاع. إذن مصادر طبية للتلفزيون العربي، شهدان في قصف الاحتلال دراجة في شارع أصداء شمال غربي خان يونس. للتفاصيل من دير البلح ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد. تفضل عبد الله.
6: دماء وتيرة مستمرة متواصلة من التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة عموما. قبل قليل أغارت مسيرة إسرائيلية على دراجة كهربائية في منطقة أصداء في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفرت الغارة عن استشهاد شخصين وإصابة نحو 17 آخرين، وصلوا جميعا إلى مستشفى ناصر الحكومي في مدينة خان يونس. سبقت هذه الغارة غارة أيضا على شمال قطاع غزة بالقرب من منطقة أبو شرخ في شمال القطاع، أسفرت هذه الغارة عن إصابة مواطن بجراح خطرة في تلك المنطقة ونقل إلى مستشفى شفاء غرب مدينة غزة. منذ ساعات الصباح قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات إطلاق النار، عمليات نسف منازل المواطنين في المناطق الشمالية الشرقية من مدينة غزة وأيضا في شرق مدينة غزة، بالتوازي مع استمرار الاستهدافات من قبل المسيرات الإسرائيلية، والتي كما ذكرنا آخرها كان في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة. وبالتالي نحن لازلنا نتحدث عن وتيرة مستمرة من التصعيد، وتيرة متواصلة من الخروقات الإسرائيلية على قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار.
5: من دير البلح مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد، شكرا لك. أعلن مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو وصول وفد من الحركة إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. أوضح النونو أن الوفد سيناقش وقف التصعيد الإسرائيلي في غزة وضمان إدخال الاحتياجات الأساسية ومستلزمات إعادة الإعمار. أضاف أيضا أن اللقاء سيبحث استكمال خارطة الطريق للمرحلة الثانية من الاتفاق ودخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضي القطاع. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يطا جنوب الخليل وأغلقت عددا من الطرق فيها بالسواتر الترابية تزامنا مع مداهمة منازل. كما أغلقت قوات الاحتلال مقر جمعية التضامن الخيرية وسط مدينة نابلس لمدة عام بعد أن دهمته وألحقت أضرارا بمحتوياته. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيمي بلاطة وعسكر شرق مدينة نابلس ونفذت عمليات دهم وتفتيش. كما جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ملعب مدرسة ثانوية للذكور في بلدة بتير غرب بيت لحم. يذكر أن الملعب يعود إنشاؤه إلى أكثر من 60 عاما ويعد من المرافق الرياضية والخدمية المهمة في البلدة.

0: أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلات ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد إلى أكثر من 1700 قتيل، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. كما ألحق الزلزالان أضرارا ودمارا بأكثر من 58 ألف مبنى وفق تقييم أولي لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا.
1: تتعمق أكثر فأكثر النكبة الإنسانية التي تعرضت لها فنزويلا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مع ارتفاع أعداد الضحايا.
2: وفق حصيلة مؤقتة، فقد ارتفع عدد ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 1700 قتيل وإصابة أكثر من 5000 آخرين، كما سجل تضرر أكثر من 22 ألفا يوجدون في المستشفيات ومراكز الفرز.
1: الزلزالان المتتاليان اللذان فصلتهما دقيقة واحدة فقط خلفا دمارا هائلا في شمال فنزويلا، مع انهيار عدد كبير من المباني لا سيما في لاغوايرا شمال العاصمة كاراكاس. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قالت إن أكثر من 58 ألف مبنى دمر كليا وفق تقييم أولي عالي الدقة أجرته الوكالة. ومع استمرار انتشار الضحايا ينتقد السكان استجابة الحكومة غير الكافية لعملية الإنقاذ، رغم مسارعة فرق بحث وإنقاذ من 17 دولة على الأقل إلى تقديم المساعدة ورفع الركام وانتشار الضحايا.
3: نواصل جهودنا لإنقاذ الناجين، الأمر الذي يملأنا بمشاعر الأمل لعائلتهم ولشعبنا. فرق إنقاذ من 30 دولة توجد الآن في فنزويلا وتقوم بعمل جدير بالثناء لإنقاذ الأرواح والوقوف إلى جانب شعبنا ودعمه في هذه الأوقات العصيبة.
1: المستشفيات في العاصمة كاراكاس باتت تواجه ضغطا شديدا مع استمرار وصول مزيد من الجرحى والجثامين، في ظل اعتقاد الخبراء والمسؤولين بأن فرص العثور على ناجين تتضاءل مع مرور الوقت. الكارثة التي ضربت فنزويلا تأتي في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة جعلت نحو 7 ملايين شخص يعانون من تداعيات مباشرة وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
0: أعلن الجيش الأمريكي أن ميناء لاغوايرا في فنزويلا أصبح قيد التشغيل بعد انتهاء أعمال صيانة ليستخدم في نقل المساعدات عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد. جاء الإعلان بالتزامن مع قرار

0: مستمرة، ولكن الحصيلة مرشحة أيضا للارتفاع مع عدم العثور على الآلاف حتى اللحظة. ضعنا في صورة آخر المعلومات بهذا الخصوص، وأيضا لو تضعنا في صورة التأثير الاقتصادي على فنزويلا أساسا التي تعاني من أزمة اقتصادية مع كل هذه الأمور.
1: نعم ديما، نتواجد نحن في حي سان برناردينو تحديدا، حيث سقط أحد المباني بالكامل في العاصمة كاراكاس، شمال العاصمة كاراكاس. هذا المبنى المكون من 4 طوابق لم يخرج منه أحد من الناجين بحسب التصريحات التي قدمها لنا قبل قليل أحد أفراد عناصر الدفاع المدني، واصلون الليل بالنهار في محاولات لإخراج الجثث على الأقل. حقيقة كما نشاهد خلفنا هناك محاولات لإخراج جثة تم تحديد موقعها بالضبط، ولكن على ما يبدو أن الوقت قد مر طويلا والعديد من الجثث قد بدأت بالتحلل فعلا. الحصيلة حسب ما أعلنت عنها الحكومة الفنزويلية لغاية الآن صادمة، حصيلة تصاعدية، أكثر من 1700 قتيل، 5000 جريح، الرقم الصادم المسكوت عنه حقيقة لغاية الآن بحكم لا إجابات، أكثر من 50000 مفقود. لذلك الحكومة الفنزويلية تحاول بشكل أو بآخر تهدئة المواطنين، التأكيد على أن الجهود متواصلة، طلب دعم المجتمع الدولي من أجل وصول العديد أو المزيد من فرق الإغاثة الدولية، مزيد من المعدات من أجل رصد الأحياء والبحث عن أولئك المفقودين. والأهم في هذه اللحظات تحديدا في ولاية لاغوايرا التي اعتبرت ولاية منكوبة هو استعادة النظام التيار الكهربائي واستعادة شبكة الاتصالات من أجل تحسين وتطوير عمليات البحث والإنقاذ. كما تفضلت ديما، حقيقة هذا الزلزال تضاعفت آثاره وأضراره المادية والبشرية بحكم أن فنزويلا كانت قد تمر في منذ أكثر من 10 سنوات بأزمة اقتصادية متعددة الأبعاد، ليس فقط تتعلق بانهيار الانتاج النفطي وانهيار عدد واسع من البنية التحتية الصناعية والزراعية في البلاد، كذلك أثر العقوبات الأمريكية والعزلة الدولية التي عاشتها البلاد، وما أن بدأت تتعافى مع عودة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وبدء سياسة التراخيص الموجهة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، يأتي هذين الزلزالين ليضربا بشكل واسع حقيقة أكثر من 7 ولايات فنزويلية، العاصمة ولاية لاغوايرا أحد الولايات المهمة جدا من الناحية السياحية لفنزويلا، ولاية كارابوبو كذلك التي تشتهر بكونها الرئة الصناعية لفنزويلا. الأضرار لا تزال لغاية الآن قيد التقييم من قبل الجهات المختصة. الحكومة الفنزويلية لغاية الآن أولويتها هي تقديم إجابات لأولئك المتضررين، أكثر من 75000 عائلة لغاية الآن يفترشون الساحات، يفترشون العراء، ومن أجل كما يقولون ما يزيد الطين بلة، الأمطار التي شهدتها البارحة ليلة البارحة العاصمة الفنزويلية كاراكاس أمطار غزيرة حقيقة أدت إلى انهيار أحد المباني في الأحياء العشوائية شمال العاصمة، في تحديدا في حي لا باستورا. لم يكن هناك أضرار بشرية ولكن المبنى انهار بالكامل. لا تزال فنزويلا تعيش كذلك هزات ارتدادية، سجلت أكثر من 611 هزة ارتدادية منذ مساء الأربعاء لغاية اليوم، ما يجعل المشهد حقيقة معقدا مركبا. جهود وإمكانات الحكومة الفنزويلية والفرق والمؤسسات المحلية غير قادرة حقيقة لتقديم كل الدعم وكل المواد اللازمة لأولئك المتضررين. المشافي كذلك تأثرت،
0: نعم.
1: هي بالأساس لم تكن قادرة على تقديم كل الإجابات للمرضى الفنزويليين، فرق الأطباء والمرضى عاجزين، مشهد حقيقة صعب جدا، وسيكون على الحكومة الفنزويلية الحالية أمام اختبار لتعزيز أوضاعها والانفتاح على المجتمع الدولي وتحويل هذه الكارثة إلى نافذة على ما يبدو من أجل إعادة بناء البلاد بطريقة أفضل.
0: شكرا لك من كاراكاس مراسل تلفزيون العربي معاذ موسى. أعلن عمدة بلدية موسكو سيرجي سوبانين اعتراض 46 مسيرة أطلقت باتجاه العاصمة الروسية من دون الإبلاغ.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو. لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. في سفينة الحاويات سفين بريستيج التي ترفع علم مالطا بعد تعرضها لهجوم في مضيق هرمز في الرابع من شهر مارس الماضي، كما تبينه وكالة رويترز هنا أمامنا. ولأن الموضوع يتعلق بمالطا فإن هذه ليست من اللفاريات الطيبة، هذه من اللفاريات الحزينة كما يقولون في مالطا. ما زلنا مع أخبار التصعيد الأخير في مضيق هرمز، غير أننا سننتقل من التضليل وزن الريشة أو الذي فيه شيء من العقل والمنطق إلى التضليل ذي الأوزان الثقيلة وزن الديك والدجاجة مع فيديو مرعب حيث نرى فيه النار تتصاعد من تحت مياه البحر، وقد أرفق بمنشور يقول عادت طبول الحرب لإيران، تستهدف السفن الأمريكية في مضيق هرمز وتدمرها بالكامل، انتهت الهدنة وبدأت الحرب، كما بدأ تدمير اللغة العربية. والحقيقة وجدت صعوبة في قراءة تلك الأخطاء. إيران يستهدف حبيبي، أنت ليش اكتبها عربي بابا، اكتبها عربي. نشاهد.

خبر زائف ولا مصدر له، حيث لم تعلن إيران أو الولايات المتحدة أن الحرس الثوري أو الجيش الإيراني استهدف قطعا بحرية أمريكية في الخليج خلال الأيام القليلة الماضية. أما بالنسبة للمقطع المصور فهو حقيقي رغم غرابته، وليس مولدا بالذكاء الاصطناعي، وهو يوثق ظاهرة طبيعية حدثت قبالة سواحل دولة أذربيجان في البحر المغلق الأكبر في العالم قزوين في الرابع من شهر يوليو شهر 7 من عام 2021. وهذا النار، هذه السمور العجيب، نجم عن ثوران طبيعي لبركان طيني في البحر. تخيل بركان طيني ممكن تشوي عليه حوت عملاق. يلا ثمة خبر آخر لم تريده أي وسيلة إعلام أو تتحدث عنه أي جهة رسمية في المنطقة، ولكن نقلته حسابات على منصة إكس مع مقطع مصور، وعلقت: عاجل، وردت أنباء عن انفجارات وحرائق هائلة في مجمع عسلوية للبتروكيماويات الإيراني عقب غارات إسرائيلية، يغطي دخان كثيف المنطقة بينما تستجيب فرق الطوارئ، ولا يزال حجم الأضرار غير واضح. فقط للعلم، مجمع عسلوية للبتروكيماويات في إيران واقع جنوب بارس يعد العمود الفقري للصناعة الإيرانية، فهل تم استهدافه مؤخرا؟ سنشاهد الفيديو ثم لدينا ما نقول له.

حساب آية الله علي رضا عرفي يبدو أنه متخصص في الفبركة وغالبا هو حساب زائف، المنشور أيضا زائف خبرا وفيديو، وقد عثرنا بالبحث العكسي على الفيديو الأصلي الذي اجتزئ منه هذا المقطع الذي عرضناه، وتبين لنا أنه يعود إلى 31 من شهر مايو من عام 2025 العام الماضي، وقد تداولت الفيديو وسائل الإعلام مع خبر عن أنه يوثق حريقا اندلع في شركة متخصصة في تصنيع المواد الكيميائية داخل ميناء الحمرية بإمارة الشارقة. وقد أكدت شرطة الشارقة في بيان رسمي حينها أن فرقها تعاملت مع الحريق الذي اندلع، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية. أما ما هي المنشآت الإيرانية التي تعرضت مؤخرا للاستهداف الأمريكي؟ في الحقيقة أحيلكم إلى ما نشرته القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية مساء 28 من شهر يونيو الجاري، فقد ذكرت أن الضربات استهدفت 10 مواقع عسكرية إيرانية في أماكن متعددة داخل مضيق هرمز وبالقرب من المضيق، وذلك ردا على الهجوم الذي شنته إيران بطائرة مسيرة على الناقلة كيكو أم تي. يعني لا مجمع عسلوية ولا عسل ولا معسل عزيزي المفبرك. أوكي؟ دائما مع القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع مختلفة في إيران الأسبوع الماضي، والذي أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته الخاصة تروث سوشيال أنه استهدف مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية كما يقول ترامب، لانتهاك إيران اتفاق وقف إطلاق النار على حد تعبيره. فتسابق رواد الإنترنت على نشر مقاطع حصرية مصورة لأثار ذلك القصف، من ذلك تداولهم بكثافة لمقطع مصور مع تعليق يقول: الولايات المتحدة الأمريكية تشن هجوما على إيران ردا قويا. هكا فجأة ردا، يعني مفعول به بلا فاعل ولا ردا قويا على هجوم الأمس الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. قصفت الولايات المتحدة مواقع تخزين الصواريخ الإيرانية والطائرات دون طيار ومواقع رادار الساحل. نتابع المقطع ثم سنبين لكم الحقيقة.

في العادة أتحاشى استخدام كلمة كاذب وكذب، فأقول منشور زائف، لكن سأكسر القاعدة هنا وأقول هذا منشور كاذب. المقطع الذي شاهدناه قبل قليل ليس من إيران ولا علاقته له بقصف أو بغارات جوية. الفيديو يعود إلى شهر أبريل، شهر 4 من العام الماضي 2025 كما نشاهد هنا، وهو يظهر حريقا اندلع في محطة وقود بمدينة الباب شرقي حلب. وفي ذلك التاريخ أفاد الدفاع المدني السوري أن الحريق اندلع بسبب تماس لخطوط الكهرباء أثناء نقل الوقود، وامتد إلى منازل ومستودعات مجاورة، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. طبعا نتمنى لهم الشفاء. مرة أخرى من إيران إلى حلب وصولا حتى إلى أوكرانيا، فيديوهات منتقلة بل حتى من الصين وفنزويلا، وحطوا قيد على إيران. صولة الفجر. في خطوة مفاجئة أطلقت السلطات العراقية حملة واسعة لمكافحة الفساد فجر الأحد 28 من شهر يونيو الجاري، في واحدة من أكبر عمليات الملاحقة التي شهدتها البلاد منذ سنوات. وتجاوز عدد المعتقلين أكثر من 50 شخصا من النواب والمسؤولين، وفق ما أفاد مسؤول حكومي عراقي لمراسل التلفزيون العربي في بغداد. وخلال ساعات من انتشار الخبر تداولت حسابات عربية مقطعا مصورا مع تعليق يقول: الآن اشتباكات داخل المنطقة الخضراء، اعتقال قادة وضباط ووزراء ونواب سياسيين، ما يحدث الآن انقلاب ونزول قوات أمريكية الآن. نشاهد.

0: منشور مضلل ولا توجد أي أخبار عن وقوع انقلاب ونزول قوات أمريكية. القصة برمتها ليست صحيحة، مع أن الفيديو يظهر بالفعل اشتباكات بالرصاص الحي في المنطقة الخضراء في بغداد حيث تقع مقر أجهزة الدولة السيادية. إلا أنه أي الفيديو الذي شاهدناه ليس حديثا، فهو منشور على منصات التواصل الاجتماعي منذ 29 من شهر 8 شهر أغسطس 2022. في ذلك اليوم شهدت المنطقة الخضراء في بغداد اشتباكات عنيفة عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى صدر اعتزال العمل السياسي، ما دفع أنصاره إلى
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
0: 97.9% يمكن 0.1% بسبب الشبه مع الرئيس السوري. كما تبين بالبحث أن الصورة نشرت للمرة الأولى عبر صفحة على موقع فيسبوك باسم دخلك بتخرف، وهي صفحة معروفة بنشر المحتوى السياسي الساخر، وهي تقصد دخلك بتعرف لكن غيرتها. طبعا يأتي تداول هذا الخبر بعد أسئلة عن دور سوري في لبنان كان اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعامل مع سلاح حزب الله، وما أثاره ذلك الاقتراح الخبيث من تساؤلات عديدة في الأوساط اللبنانية، رغم نفي أحمد الشرع أن يكون أي دور عسكري لسوريا في المعضلة اللبنانية الحالية. وهذه خطوط حمراء بالفعل. لا أستطيع أن أنسى اليمن، رغم أن الأحداث الجارية كادت تمسينا أخبار اليمن. فيديو لاقى انتشارا على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أن قوات المجلس الانتقالي المنحل أسرت مقاتلين من جماعة أنصار الله الحوثيين مؤخرا. نشاهد.
7: أنا شموي
0: المنشور زائف ومضلل، فلا علاقة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمقطع الذي شاهدناه، كما أنه مقطع قديم. وجد فريق مسبار في التلفزيون العربي النسخة الأصلية من الفيديو، وهي أطول، وكانت منشورة بتاريخ 24 من شهر مارس من عام 2020 على قناة المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، التي ذكرت أنه يوثق عددا من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين، بينهم مقاتلون أطفال بعد أسرهم على يد الجيش خلال المعارك التي دارت في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب. الهدوء الغريب للرئيس الروسي وتأخر قواته المسلحة في الرد على الهجمات الأوكرانية يبدو أنه أفقد بعض رواد الإنترنت صبرهم، لذا صدقوا منشورا تضمن مقطعا مصورا مع خبر يقول: عاجل، أفادت التقارير أن القوات المسلحة الروسية تحافظ على مستوى عال من الجاهزية، ووفقا للتقارير فإن جميع الوحدات الرئيسية في حالة تأهب قصوى، ويتم رصد الوضع عن كثب على جميع المستويات، وسيتم تحديد الإجراءات اللاحقة بناء على التطورات العسكرية الجارية. لنشاهد.

العجلة وحدها متر ونص، فما بالك بالصاروخ. عموما خبر زائف، لم تعلن روسيا النفير العام أو حالة التأهب القصوى أو التعبئة أو أي أمر آخر مشابه. الفيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية عبر حسابها الرسمي على منصة تيليجرام في 27 من شهر فبراير من عام 2024، وأوضحت أن قاذفات الصواريخ المتنقلة من طراز يارس وصلت إلى منطقة ألابينو قرب موسكو ضمن الاستعدادات للمشاركة في العرض العسكري الذي أقيم في الساحة الحمراء بمناسبة عيد النصر في 9 مارس. صاروخ فوق السماء، أنا لا أعلق، أعطيني الكامينج أب. بالتأكيد نحن مستمرون معكم إذن في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: من استنسخ جاني إنفانتينو؟ أخبركم بعد الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. من عالم السياسة والحروب والأزمات ننتقل إلى عالم لذيذ، عالم الساحرة المستديرة كرة القدم، وتحديدا كأس العالم المقام في أمريكا الشمالية. إلا أن الغريب أن هذا العالم أيضا دخلته نظريات المؤامرة، فقد شاركت حسابات عربية وأجنبية صورة تظهر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينو وهو يحضر في نفس الوقت مباراتي المجموعة الخامسة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، مع تعليق يقول: إلى الحين ما استوعبت كيف رئيس الفيفا إنفانتينو حضر مبارتين في نفس الوقت. عموما أنتم ترون أننا وضعنا علامة الذكاء الاصطناعي على هذا المنشور لأنه زائف. لم يحضر جاني إنفانتينو مباراة ألمانيا والإكوادور التي انتهت بفوز الإكوادور بهدفين مقابل هدف، بينما حضر بالفعل مباراة كوت ديفوار وكوراساو التي انتهت بفوز كوت ديفوار بهدفين دون رد. وبالتحليل تبين أن الصورة التي تظهر جاني إنفانتينو في مباراة ألمانيا والإكوادور معدلة رقميا، والصورة الصحيحة تعود إلى 16 من شهر يونيو التقطت خلال مباراة إيران ونيوزيلندا. هذا كل ما في القصة، ولكن إذا أردتم يمكنني في المرة القادمة أن أستدعي شبيهي في البرنامج ليساعدني، ونقف في الجهة الأخرى وأنا نقوله هو يرد علي. موجود منه، موجود أنا اثنين، إنفانتينو اثنين، مشاهد اثنين، برنامج واحد. اللي بعد ومن التضليل عن عمد بغرض الانتشار وجمع الإعجابات ننتقل إلى مرحلة الكذب المقصود. ولاحظوا أني في هذه الحلقة أصبحت أستعمل كلمة الكذب لأنه بصراحة هناك الكثير من التضليل الذي لا يمكن وصفه سوى بالكذب الصريح ولغايات سخيفة وتافهة. صفحات وحسابات إسرائيلية روجت بكثافة وبشكل ممنهج لمقطع مصور مع وصف يقول: لماذا لا يكترث أحد؟ Why does no one care؟ نقطة استفهام. في إفريقيا يستعبد المسلمون العرب المسيحيين الأفارقة السود، وتلتزم وسائل الإعلام والتقدميون والمتظاهرون الفلسطينيون، سمعت هذه، والمتظاهرون الفلسطينيون والأمم المتحدة وحتى البابا الصمت. سنشاهد الفيديو الذي حظي بقرابة 3 ملايين مشاهدة في نجاح تاريخي الحقيقة لوسائل الفبركة والصهينة، ولكننا هنا بالمرصاد. حساب دكتور معلوف اللي عامل نفسه مستر ميستيريوز، انت لا معلوف ولا معروف، هذا حساب مفبرك، انتبهوا له. الخبر زائف تماما، فقد اظهر التحقق ان المقطع منشور في 14 من شهر مايو الماضي، اي منذ شهر ونصف بالضبط، وهو يوثق عملية نفذها الجيش الكونغولي اثناء اعتقال اكثر من 100 شخص في قرية كوندا بمقاطعة ايتوري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هؤلاء الشبان كانوا انتقلوا الى المنطقة للعمل في الزراعة وتعدين الذهب، لكن وجودهم في منطقة تعاني بانتظام من عنف الجماعات المسلحة أثار الشكوك، لسيما أنهم جاءوا من أماكن بعيدة إلى منطقة غير مستقرة، ما رجح أنهم يمارسون العنف هناك، وربما هذا هو سبب القبض عليهم. أما تقول لي عرب ومسلمين وفلسطينيين واستعباد وقصص صهيونية، انسى. أكيد قرأت العنوان مثلي باللحن حبين. إلى فقرة تصريحات متناقضة التي يدور موضوعها في حلقتنا هذه عن الفيفا. تابعنا جميعا رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طلبا مصريا إيرانيا بمنع دخول إشارات دعم المثليين إلى ملعب مباراة الفريقين. وبعدما أكد الاتحاد الدولي فيفا سماح برفع أعلام قوس قزح في مباراة الفخر بين مصر وإيران في كأس العالم، حاول رئيس فيفا جاني إنفانتينو الفصل بين الحدثين وقال: لن تكون هناك مباراة خاصة بالفخر في كأس العالم، والفعاليات التي ستقام في المدينة لا علاقة لها بالمباراة نفسها. لكن في المقابل أكد المتحدث باسم فيفا أن أعلام قوس قزح لناقصة لون وزايدة ألوان على جنب وغيرها من الأعلام المرتبطة بالهوية الجنسية مسموح بها داخل ملاعب كأس العالم 2026 باعتبارها تدخل ضمن الرسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، شريطة الالتزام بمدونة السلوك. أنا مش حاب نعلق، صحيفة تليغراف في مقال لها رأت أن الجدل المثار حول مباراة مصر وإيران يعكس التناقضات التي وصفتها بالسخيفة التي تحيط بسياسات الفيفا بشأن الرسائل والشعارات داخل الملاعب، واعتبرت أن القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول مدى اتساق الاتحاد الدولي في تطبيق لوائح.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
4: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

0: عام 2023 بين الولايات المتحدة وإيران لإنشاء القناة الإنسانية هنا في قطر. هذه الأموال الأصل هي أن يتم تحويلها في إطار مشتريات لأغراض إنسانية حسب الاتفاق الذي كان في ذلك الوقت. فقطر ليست مالكة لهذه الأموال، هي فقط تقوم بدور الوسيط المالي لإدارة هذه الحسابات في إطار هذا الاتفاق بين الأطراف. كما تعلمون، كما نصت عليه مذكرة التفاهم، مسألة الأموال المجمدة بلا شك هي طرف فيها، ولكن مسألة تحويل الأموال أو عدمه يتم حسب التوافق بين الطرفين وحسب تطور المفاوضات، وهو ما لم يتم طبعا حتى الآن.
1: وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف واتكوف وجاريد كوشنر للدوحة هي للقاء الوسطاء ومناقشة المفاوضات.
0: أولا دعني أؤكد أن زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع السيد جاريد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار الالتقاء بالوسطاء هنا في قطر، والتباحث حول مختلف الملفات في المنطقة، التي منها ملف المفاوضات طبعا مع إيران، ملفات لبنان وغيرها. فهذا هو السبب الرئيسي لهذه الزيارة. حسب علمي ليس هناك أي لقاء على رفيع المستوى بين الطرفين، لأن كما تعلم أن الآلية التي وضعت للمفاوضات يعني ليس هناك حاليا اجتماع بهذا المعنى.
1: من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه يجب تنفيذ بنود الاتفاق المؤقت قبل بدء المحادثات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي، مضيفا أن ما سيحدث في الدوحة هو حوار بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الخاصة بتحرير أموال إيران المجمدة، وهو حوار مع الجانب القطري وليس مع الجانب الأمريكي.
2: سخنگوی شما اعلام کرد خیلی سریع.
3: أعلن بوضوح أنه ليس لدينا أي اجتماع مبرمج خلال الأيام المقبلة مع الجانب الأمريكي. ما سيحصل في الدوحة هو حوار بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، خاصة البند 11 الخاص بتحرير أموال إيران، وهو حوار مع الجانب القطري. لذا أؤكد أنه ليس هناك أي اجتماع على أي مستوى مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة، وقد اتخذنا الترتيبات الأولية ونأمل أن يصل الأمر إلى النتيجة المرجوة.
1: وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ترحيب بلاده بعقد اجتماع إيراني خليجي بشأن الأوضاع الأمنية في المنطقة.
3: نرحب بأي مبادرة وفرصة توفر المصالح الجماعية لدول المنطقة، وسابقا طرح هذا الأمر وأصدقاؤنا في العراق طرحوه. عقد اجتماعات كهذه يصب في نهج إيران الثابت لتوفير أمن المنطقة بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية المخربة، والآن قد يكون أفضل الأوقات للحديث عن ذلك، لأن دول المنطقة لمست نتائج الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وعرفت أنه لا يوفر المصالح الوطنية وإنما يسبب الفرقة ويزعزع أمن المنطقة.
1: وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الدوحة مراسل التلفزيون العربي صابر أيوب، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك صابر، ما تفاصيل ما قالته الخارجية القطرية عن جولة المحادثات والاتصالات الفنية؟
4: أحمد، هذه الاتصالات والمحادثات والاجتماع في آن واحد مستمرة ولم تتوقف بحسب الخارجية القطرية منذ التفاهم الكبير الذي حصل في سويسرا. مستمرة هذه النقاشات، هذه اللقاءات والاتصالات على مستواها الفني هنا في الدوحة، التي تحولت فعليا إلى غرفة تنسيق ووساطة وليست منصة مفاوضات. لحد الآن لا مفاوضات، بل هو بحث مع الجانب القطري من جهة، الإيرانيون أو الوفد الإيراني يجتمع مع القطريين وكذلك الوفد الفني الأمريكي، وأيضا بالإضافة إلى مبعوثي الرئيس الأمريكي يبحثون مع الجانب القطري آليات تنفيذ التفاهمات الكبرى التي وقعت بين طهران وواشنطن، كيفية تنفيذها، تحويلها إلى وثائق قانونية ينبغي الالتزام بها في حال ما وافق عليها الجانبين على الجانبان على المستوى السياسي. لحد الآن ما زالت هذه المفاوضات أو الاجتماعات على مستواها التقني للوصول إلى نتائج ملموسة ثم رفعها إلى الجانب السياسي ليصادق عليها من الجانبين، أي من جانب واشنطن وطهران. هذه المفاوضات تشمل خصوصا البنود التي جاءت في مذكرة التفاهم الموقعة في سويسرا. بالنسبة لإيران ما يهمها هو آلية الإفراج عن أموالها المجمدة، رفع العقوبات، وكذلك فيما يتعلق بالتطورات في لبنان وربط الملف اللبناني بالمفاوضات أو بالاتفاق الذي وقع في سويسرا. كذلك ما يهم الجانب الأمريكي أيضا والوسيط القطري ودول المنطقة، حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز، العودة بهذا المضيق إلى عهده السابق، لا مساومة كما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية في هذا الموضوع، وأن بلاده تنسق مع باقي الشركاء الإقليميين وخاصة سلطنة عمان في هذا المجال تحديدا. على العموم ما يجري حاليا في الدوحة هو محاولة تنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة في سويسرا قبل الانتقال إلى ملفات أكبر وأعمق، وخاصة فيما يتعلق بحدود النووي الإيراني وحدود تخصيب اليورانيوم في إيران.
1: من الدوحة مراسلة التلفزيون العربي صابر أيوب، شكرا جزيلا لك صابر على هذه المعلومات. ونذهب إلى مراسلة التلفزيون العربي من طهران ياسر مسعود. ما الذي قالته الخارجية الإيرانية عن هوية ممثليها في هذه الاتصالات والاجتماعات الجارية والجديد فيما يخص مسألة الأموال المجمدة والتعامل مع مضيق هرمز؟
5: فيما يتعلق بمن يقود هذا الوفد الإيراني، كاظم غريب أبادي وهو المعني بالشؤون القانونية والدولية أحمد في الخارجية الإيرانية، وهو نائب بطبيعة الحال وزير الخارجية، هو سيقود هذه المفاوضات مع الجانب القطري كما يجري التأكيد حتى قبل قليل من قبل المتحدث باسم الخارجية، وكذلك هو المتحدث بالطبع باسم الوفد الإيراني المفاوض إسماعيل بقائي، يؤكد بأن المسار التفاوضي في هذه المرحلة سيجري مع الجانب القطري بشكل خاص لمناقشة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وركز على صعيدين أساسيين. الأول هو فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة الذي كان قد وصفه صباح اليوم إسماعيل بقائي بأن هناك جرت تسهيلات أولية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ويجري متابعة ذلك من قبل طهران. الجانب الآخر والذي تضعه طهران الآن ضمن أولوياتها ذلك المتعلق بالملف اللبناني، وكما يقول إسماعيل بقائي قبل قليل للتلفزيون الإيراني بأن النقاشات غدا لتنفيذ مذكرة التفاهم، والجانب المهم منها هو ذلك المتعلق بوقف الحرب في لبنان، ووصف بما يحدث الآن في لبنان بأن هناك هدوء نسبي، وهذا جيد على حد تعبيره، وهو في مسار تطبيق وتنفيذ مذكرة التفاهم ولكن لا يزال يوصف بالهش. يضيف على ذلك بأنه من ضمن ما جاء في البند الأول من مذكرة التفاهم هو الانسحاب من الأراضي اللبنانية من قبل الجيش الإسرائيلي، وهذه النقطة التي لا تزال طهران تريد متابعتها. وصف هذه النقطة الأخيرة أحمد، وصف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بأن هناك إيجابية على صعيدين، الأول هو رفع الحصار والجانب الثاني هو تحرير مبيعات أو رفع العقوبات الجزئي أو المرحلي في هذه المرحلة عن الصادرات القطاع النفطي الإيراني، وهذا وصفه بالمنجز حتى اللحظة.
1: من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، شكرا جزيلا لك ياسر على هذه المعلومات. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا ومرحبا بك عبد الرحمن. ما الذي تريده إدارة ترامب من هذه الجولة من الاتصالات بمستوى تمثيل مرتفع بستيف ويتكوف وجاري كوشنر؟
6: ما تريده واشنطن أحمد هو فتح مضيق هرمز بلا قيود وبلا رسوم، وتؤكد الإدارة الأمريكية بأنها تريد مضيق هرمز مفتوحا مثلما كان قبل بداية الحرب قبل 28 من فبراير الماضي. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأثناء لديها قلق كبير جدا من أن إيران لن تنفذ بقية البنود التي تعهدت بها، وهي المراقبة اللصيقة لبرنامجها النووي وكيفية المضي قدما في ما يعرف بالتفتيش على برنامج إيران النووي. هذه المخاوف كلها تمثلت في أن الإدارة الأمريكية لم تجد ما تعهدت به إيران فيما يتعلق بمسودة الاتفاق، وهذا ما صرح به المسؤولون الأمريكيون وعلى رأسهم ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي إلى أعضاء الكونغرس في إحاطة عامة، إحاطة هاتفية لأعضاء الكونغرس، وقال لهم روبيو إن الإيرانيين لم ينفذوا الكثير من الشروط، وكان هناك مخاوف ديمقراطية من أن الإيرانيين سيحصلون على الأموال المجمدة أو سيتم الإفراج عن الأموال المجمدة، بينما أكد لهم روبيو وويتكوف أيضا بأنهم لن يحصلوا على أي مزايا اقتصادية إلا عند تنفيذ الكثير من البنود. وهناك أيضا قلق من الحزب الجمهوري بسبب المناوشات العسكرية المستمرة بين الطرفين. أحمد
1: من واشنطن، مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن، ولشبكة مراسلي التلفزيون العربي على هذه المعلومات التي أناقشها الآن مع ضيف التلفزيون العربي في الاستوديو دكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسات. أهلا ومرحبا بك معنا.
7: أهلا مرحبا
1: دكتور. أهمية وتوقيت هذه الجولة من المحادثات غير مباشرة كما يؤكد كل الأطراف ما بين الولايات المتحدة وإيران بعد جولة التصعيد هذه؟
7: لا، واضح أنه يعني كما توقعنا دائما أنه المفاوضات لن تكون سهلة أبدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، نظرا لغياب الثقة، تقريبا ما في أي ثقة بين الطرفين من جهة، ومن جهة أخرى في فجوة كبيرة بالمطالب بينهما وبالاهتمامات، يعني ما الذي تريده إيران، ما الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية، وما تريده إيران وما تريده الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا متعارض تماما، لدرجة أنه يقوم تقريبا على معادلة صفرية إذا خسر أحد الطرفين ورقة أو يعني أو أداة ضغط، يعني أو إذا ربح أحد الطرفين بالأحرى أداة ضغط أو ورقة، بالتأكيد هي خسارة للطرف الآخر. الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة الآن بشيء واحد واحد فقط، وهو أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا، لأنه مهتمين جدا بأن تبقى أسعار النفط منخفضة، لأن ذلك يعني بالغ الأهمية، موضوع حساس جدا للرئيس ترامب وللداخل الأمريكي، لدرجة أنه حرب إيران لم يشعر بها الداخل الأمريكي إلا من خلال ارتفاع أسعار النفط فقط، يعني ما في أي جوانب أخرى لتأثير على الولايات المتحدة الأمريكية، تأثير هذه الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية عكس منطقتنا تماما. بالنسبة لإيران في عندها مجموعة مطالب أيضا هي تعتبرها أنه لا يمكن. الأمر الأول، هي لن تتنازل بشكل من الأشكال عن مضيق هرمز. هي تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن قامت بتوقيع مذكرة التفاهم بدأت بمحاولة سحب يعني ورقة هرمز من يد الإيرانيين، وترى إيران بأنه فتح المسار العماني هذا تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه هذا محاولة لانتزاع هرمز من المفاوض الإيراني، وإذا خسر المفاوض الإيراني ورقة مضيق هرمز تقريبا لا تبقى لديه أي أداة ضغط أخرى على الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الآخر هو موضوع الأموال الإيرانية المجمدة التي توليها إيران اهتماما كبيرا، وكانت أحد الشروط الأساسية بالنسبة لإيران لتوقيع مذكرة التفاهم. حتى الآن واضح أن إيران لم تحصل على أي من هذه الأموال، نتيجة لما تحدثنا عنه أن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى أن إيران تأخذ هذه الأموال ولا تقوم بتنفيذ التزاماتها. واضح نحن تقريبا انتهينا من ننتهي من الأسبوع الثاني بعد توقيع مذكرة التفاهم، ولا توجد تقدم حقيقي في المفاوضات من أجل ملف النووي. فالولايات المتحدة الأمريكية إذن تعتقد بأن إيران ستأخذ الأموال ولا تقدم أي تنازلات بالملف النووي. والموضوع الثالث طبعا هو موضوع لبنان، لأنه يعني إيران مصرة على أن يبقى المسار اللبناني مرتبط بمسار المفاوضات في إسلام أباد أو مسار إسلام أباد. لذلك أنت بتلاحظ أنه الفجوة عميقة جدا بين الطرفين، ومطالبهما تكاد تكون متناقضة إلى حد عدم الإمكانية التوفيق بينهما.
1: الملف الأهم هو مسألة مضيق هرمز كما أشرت.
7: بالنسبة للولايات المتحدة.
1: بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة للمنطقة خصوصا مع هذه الإشارة من الجانب العماني، سواء في التصريحات التي وردت من فرنسا أو ما تنقله نيويورك تايمز قبل قليل عن احتمال أن تكون هناك خطة عمانية للتعامل مع المضيق بمسألة الخدمات وليس الرسوم والتي أشار إليها وزير الخارجية العماني، وهي تشابه في شكل منها ما كانت تحدثت به إيران أيضا عن مسألة الخدمات. هذه إلى أي مدى ستقبل هذه الصيغة سواء من الولايات المتحدة أو بقية دول الخليج؟
7: شوف، هلا الموقف الإيراني يعني تغير بشكل تدريجي خلال الأسابيع القليلة الماضية. إيران كانت أول شيء تصر على موضوع رسوم عبور، كانت تسميها رسوم عبور، أي سفينة تدخل أو تخرج من المضيق يجب أن تدفع رسم عبور للجانب الإيراني. هلا بعدين الإيرانيين لما أدركوا أنه هذا الأمر لن يقبل به أحد وهو يتعارض أصلا مع القانون الدولي.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
10: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
8: راديو الحرية
7: 92.7 FM. خاصة تلك التي يعني تلقي بعض النفايات في البحر وهي تمر، فهذا يعني يجعل مياه البحر الساحل العماني ملوث بهذه الحال. لذلك عمان تفرض مخالفة على أي سفينة تقوم بمثل هذا الفعل وتسميه ب يعني رسم بيئة أو يعني أو يعني رسم من هذا النوع. هلا أنا بعتقد هذا يمكن التفاهم حوله، خاصة وإنه في مضيق ملقة مثلا ماليزيا وإندونيسيا تتقاضى رسوم خدمات في مقابل مساعدة السفن بأمور معينة، لكن رسوم الخدمات هذه العالم يريدها اختيارية، بمعنى أنه من يطلب الخدمة يمكن أن تتقاضى شيء في المقابل. كأن على سبيل المثال إذا أنت يعني طلبت أن تصلح سيارتك على سبيل المثال تعرضت لعطل، فأنت بالتأكيد تدفع ثمن هذه الخدمة، فإذا طلبت السفن مثل هذه الخدمة يمكنها أن تدفع هذه الأموال. أما أن تفرض عليها بمعنى أنه يجب أن تدفعها سواء طلبت الخدمة أو لا، هذا بصير اسمه رسم عبور، وبعتقد العالم لن يقبل ذلك. لذلك يمكن توصل إلى صيغة ما بهذا المعنى، لكن ليس بالطريقة التي تريدها إيران. لكن المشكلة بالنسبة لعمان أنا بعتقد أنه إيران واضح بأنها يعني هي تريد بأي شكل من الأشكال عدم عودة المضيق إلى الحال التي كان عليها قبل 28 فبراير، بمعنى أنه إيران أدركت بأن هذه الورقة هي ربما أهم أداة يعني يمكن أن تمنع الولايات المتحدة الأمريكية من مهاجمتها مجددا، ولذلك هي لن تستغني عنها حتى لو اضطرها الأمر. واضح هذا الشيء أنه تتدخل في أمور سيادية خاصة بالدول الأخرى. يعني عمان مثلا عندما أنشأت هذا المسار البحري المار من مياهها الإقليمية والمحاذي للساحل العماني، إيران لا شأن لها بذلك، مفروض هذا أمر سيادي. إيران أعتقد أنها لا تريد ذلك ولا تريد أن تسمح بذلك. لذلك هنا المشكلة أنا أعتقد، وليس المشكلة مرتبطة يعني بموضوع أنه سنتفاهم على قضايا مرتبطة برسوم خدمات أو رسوم بيئة. أنا أعتقد هذا موضوع قابل للنقاش وقابل لأنه يصير فيه اتفاق حوله، لكن أنه إيران يعني تريد أن تغلق المضيق بشكل يعني تريد أن لا تسمح لأي سفينة تمر إلا من خلالها وعبرها وبإرادتها، فأنا أعتقد هذا افتئات على سيادة الدول الأخرى.
1: متحدث من الخارجية الإيرانية قال اليوم إن هناك إمكانية لبحث ترتيبات وحوار أمني خليجي في الفترة المقبلة، إلى أي مدى هذا جاد وإلى أي مدى ستكون هناك استجابة من دول مجلس التعاون؟
7: هلا أنا أعتقد دول الخليج أصلا هي طرحت أيضا موضوع الحوار، يعني السعودية طرحت حتى عقد اجتماع بين دول الخليج وبين إيران من أجل حوار إقليمي، والسعودية أصلا دخلت في حوار مع إيران منذ اتفاق بكين إذا بتذكر بشهر مارس من العام 2023. قطر كذلك، رئيس الوزراء القطري اقترح فكرة يعني حوار أمني إقليمي بين إيران ودول الخليج الستة زائد العراق، يعني ستة زائد واحد زائد واحد اللي هو دول الخليج زائد إيران زائد العراق. أنا أعتقد أن دول الخليج لا مشكلة لديها في ذلك، لكن المشكلة أنا بعتقد في غياب أي ثقة من الجانب الخليجي بالنوايا الإيرانية، بمعنى أنه إيران تبدي نوايا حسنة وبخطاب يعني أحيانا تجد الإيرانيين يقصفون دول الخليج ويتحدثون عن الأشقاء الخليجيين. فلذلك يعني بالنسبة لدول الخليج هذا الخطاب هو محاولة للتعمية على واقع أنه إيران تريد أن تفرض إرادتها بشكل من الأشكال على دول الخليج، وعلى المضيق تحديدا، وهذا ما ترفضه دول الخليج.
1: شكرك دكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، شكرا على هذه القراءة. في لبنان، نفى مصدر رسمي للتلفزيون العربي الأخبار المتداولة عن طلب رئاسي لاستقالة قائد الجيش، وشدد المصدر على ثقة رئيس الجمهورية بالوفد العسكري المفاوض الذي تركت له صياغة الملحق الأمني لاتفاق الإطار. وأضاف المصدر أن الأولوية الآن هي وضع اتفاق الإطار موضع التنفيذ من خلال تحديد المنطقة النموذجية التجريبية التي سيدخلها الجيش اللبناني، والتي من المفترض أن تكون زوطر ونقاطا محيطة بها، وذلك بعد الانتهاء من وضع الآلية التنفيذية. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أن ما يتعرض له الجيش وقادته من حملات تشكيك وافتراء على حد قوله لن تؤثر على أدائه الوطني الملتزم بقرارات السلطة السياسية. وخلال استقباله قائد الجيش، بحث عون الوضع الأمني في البلاد والمهام المتوقعة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما أسفرت عنه من اتفاق إطاري بإنهاء الحرب. أكد منسق شؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان أن نحو 1,000,000 شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس الماضي، محذرا من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد. وأوضح المسؤول الأممي أن المساعدات الإنسانية لا تكفي وحدها لمعالجة الوضع الراهن، مشيرا إلى أن الأزمة في لبنان لم تعد تقتصر على الجانب الإنساني بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية. وأضاف أن العديد من الأسر اضطرت إلى النزوح والتنقل أكثر من مرة بسبب تواصل الأعمال العسكرية في وقت تعاني فيه مناطق واسعة من تضرر البنى التحتية وانقطاع الخدمات الأساسية واستمرار حالة انعدام الأمن. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب حتى زوال التهديد، وذلك خلال جولة في جنوب لبنان برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس. أضاف نتنياهو أنه أوعز للجيش بالتصرف بشكل فوري في حال رصده أي تهديد.
8: فخورون جدا بما حققناه بفضل إنجازات الجيش وبفضل القرارات التي اتخذناها، متمسكون بعدم الانسحاب من جنوب لبنان حتى زوال التهديد. ما دام حزب الله مسلحا ويهددنا سنبقى هنا.
1: من القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات، أهلا ومرحبا بك أحمد. ما تفاصيل ما قاله نتنياهو وما ينشر حتى الآن بشأن مسألة النقاط التجريبية؟
11: يعني نتنياهو أجرى اليوم جولة في داخل الجنوب اللبناني في المناطق التي تحتلها إسرائيل، وعقد مشاورات أمنية مع الجيش الإسرائيلي ومع قادة الجيش وتحديدا القيادة الشمالية برفقة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. ولكن أحمد، أبرز ما جاء في تصريحات نتنياهو الحديث عن عدم الانسحاب من هذه المناطق طالما بقي حزب الله وطالما أيضا بقي يشكل تهديدا على إسرائيل على حد زعمه. أيضا تحدث عن جزئية أن العملية والحرب الإسرائيلية على لبنان ساهمت باعتراف لبنان بإسرائيل، وهذا ما قاله بالحرف نتنياهو، أن لبنان اعترفت بإسرائيل وإسرائيل اعترفت بلبنان، وحاليا يجب على إيران وحزب الله الخروج من هذه المنطقة، وأن يعني هناك محادثات من أجل التوصل لاتفاقية سلام مع لبنان. ولكن إسرائيل حتى هذه اللحظة تؤكد على جزئية أنها لن تنسحب من الجنوب اللبناني. كل يوم هناك تصريح يؤكد على هذه النقطة تحديدا. بالأمس أيضا حتى ذهب وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس للقول بأن بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويلا، وهذا ربما ما يذكر بالحرب الإسرائيلية التي كانت على لبنان في ثمانينيات القرن الماضي وبعدها بقاء الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني حتى عام 2000. لذلك التصور الإسرائيلي في هذه الفترة استمرار العملية العسكرية في المناطق التي تحتلها إسرائيل، مواصلة استهداف البنى التحتية العسكرية كما تسميها إسرائيل. وقال نتنياهو بأنه أوعز للجيش الإسرائيلي بالتصرف بشكل فوري ضد أي تهديد والاستمرار بتدمير البنى العسكرية فوق وتحت الأرض.
1: من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومات. ومن بيروت ينضم إلينا

0: عملية واضحة. طبعا هناك بعض التفجيرات داخل الخط الأصفر المحتل يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، هناك بعض القنابل الصوتية، غارة إسرائيلية بالأمس في المنطقة الخط الأصفر المحتل في منطقة دير سريان. ولكن على المستوى العام يمكن أن نقول بأن الجنوب اللبناني لأول مرة ينعم خلال اليومين السابقين بهدوء واضح من دون خروقات إسرائيلية ومن دون غارات إسرائيلية على المناطق والقرى اللبنانية المحررة التي بدأت تستعيد حياتها بشكل كبير بسبب هذا الهدوء. ولكن في الميدان الجنوبي هناك ترقب متى سيبدأ الانسحاب الإسرائيلي أقله من المنطقة النموذجية التجريبية، لأن أولوية السلطة اللبنانية اليوم وأولوية رئاسة الجمهورية اللبنانية وقيادة الجيش هي أن تبدأ إسرائيل بالانسحاب من أول منطقة بحسب الاتفاق الإطار والملحق الأمني من منطقة نموذجية تجريبية. من المفترض بحسب المصادر التي تحدثت للتلفزيون العربي أن تكون من منطقة زوتر ومحيط منطقة زوتر، وذلك لإعطاء الجيش اللبناني هامش التحرك. وطبعا المنطقة التجريبية ستكون هي منطقة يدخل إليها الجيش اللبناني ويقوم بعمليات إزالة وتفكيك أي بنى تحتية لا تتبع للدولة اللبنانية وللقوى المسلحة اللبنانية وبالتحديد طبعا لحزب الله. ومن هنا الترقب ومن هنا الانتظار والتحضيرات من أجل تطبيق الملحق الأمني. وبالتالي نقطة المساحة والمناطق التجريبية كانت محط بحث بين رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش اللبناني مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي بالأمس. أما على مستوى العلاقة بين قيادة الجيش ورئيس الجمهورية، وعلى الرغم من أن الساعات الماضية حملت اتهامات لرئيس الجمهورية بأنه ضغط على قائد الجيش من أجل الاستقالة، إلا أن مصدر رسمي لبناني أكد للتلفزيون العربي أن هذه الاتهامات غير صحيحة، وهو نفى هذه الاتهامات وأكد على العلاقة الجيدة بين قيادة الجيش وبين رئيس الجمهورية والثقة الكبيرة بالوفد العسكري الذي كان يفاوض في واشنطن على مستوى المسار الأمني، والذي ترك له حرية صياغة الملحق الأمني للاتفاق الإطار. وبالتالي هناك التزام من قبل القيادة العسكرية بالمستوى السياسي. نعم. واليوم اللقاء بين قائد الجيش ورئيس الجمهورية، كما مواقف رئيس الجمهورية عند لقائه قائد الجيش والتأكيد على احترام المؤسسة للقرارات السياسية وثقة قائد رئيس الجمهورية بقيادة الجيش والمؤسسة العسكرية، كان ردا أيضا على هذه الاتهامات التي طاولت العلاقة بين رئاسة الجمهورية وبين قيادة الجيش.
1: من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، شكرا جزيلا لك إدمون على هذه المعلومات. في قطاع غزة استشهد 8 فلسطينيين وأصيب العشرات جراء سلسلة غارات وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأوضحت وزارة الصحة أن حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية منذ بدء وقت إطلاق النار في أكتوبر الماضي 1045 شهيدا، بالإضافة إلى 3380 مصابا معظمهم من الأطفال والنساء. وهذه مشاهد ترصد نقل جرحى إلى مستشفى الشفاء بعد غارة إسرائيلية استهدفت محيط دوار أبو شرخ شمالي قطاع غزة. وفي مواصي خان يونس استشهدت أم وطفلتها فجر اليوم بشظايا غارة إسرائيلية دمرت أرضا زراعية وأحرقت خيام نحو 200 أسرة فلسطينية نازحة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت آثار الدمار في المكان.
2: وكأن زلزالا ضرب هذا المكان. هذه آثار غارة إسرائيلية من طائرة حربية استهدفت هذه الأرض الزراعية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر سكان هذه المنطقة في حدود لا تتجاوز 10 دقائق للإخلاء، ثم ضربها بغارة من طائرة حربية. هي خيام لآلاف النازحين الذين فقدوا مأواهم الأخير والوحيد في هذا المكان. هذه الخيام أحرقت، أحرق كل من فيها، ما فيها من حاجيات، وعاد الناس بعد ليلة باتوها في العراء يتفقدون خيامهم وحاجياتهم. ليس هذا فقط، وإنما أيضا

0: استشهدت 2 من النازحين هنا، أم وطفلتها. هذه العائلة تحاول لملمة ما تبقى من حاجياتها
1: وتفقد. راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: ورغم البروتوكول الإنساني الذي وقع في اتفاق وقف إطلاق النار والذي كان ينص صراحة على تحسين الواقع الإنساني والواقع الحياتي، ولكن نحن نتحدث عن معاناة ازدادت واشتدت وتيرتها بصورة كبيرة، وقيود لا زالت مفروضة على الكثير من المناحي الحياتية والتي أثرت بصورة مباشرة ومست المناحي الحياتية الأساسية للفلسطينيين، لا سيما نحن نتحدث في فصل الصيف واشتداد حدة المعاناة وانهيار شامل للكثير من الخدمات الحيوية في القطاع.
6: من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد، شكرا جزيلا لك عبد الله على هذه المعلومات. أعلن مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو وصول وفد من الحركة إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح النونو أن الوفد سيناقش وقف التصعيد الإسرائيلي في غزة وضمان إدخال الاحتياجات الأساسية ومستلزمات إعادة الإعمار، مضيفا أن اللقاء سيبحث استكمال خارطة الطريق للمرحلة الثانية من الاتفاق ودخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضي القطاع. أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تحرير مدينة كولبوس بولاية غرب دارفور بعد نحو عامين من سيطرة قوات الدعم السريع عليها في أكتوبر من 2024. وقال المتحدث باسم القوة المشتركة في بيان إنها تمكنت بالتنسيق مع القوات المسلحة السودانية والمقاومة الشعبية من تحرير محلية كولبوس بالكامل عقب معارك حاسمة. وتقع كولبوس على بعد نحو 130 كيلومترا شمال الجنينة عاصمة غرب دارفور، وبسيطرته على المنطقة يؤمن الجيش وحلفاؤه طريقا استراتيجيا على الحدود مع تشاد التي يتهمها بالتعاون مع الدعم السريع، ويفتح ممرا بين ولايتي غرب وشمال دارفور التي يسعى لإيجاد موطئ قدم فيها منذ سقوط الفاشر. أعلن المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض السودانية. وقال خلال مؤتمر صحفي في جنيف أنه من المرجح أن تعقد المناقشة يوم الجمعة. وجاء الطلب الذي تقدمت به دول عدة منها بريطانيا وألمانيا في عقب تقارير أشارت إلى قيام الدعم السريع وحلفائها بحشد قواتهم حول المدينة وسط تحذيرات من أن هذه التحركات قد تؤدي إلى تصعيد جديد في الصراع الدائري بالسودان. أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أنه أجرى مباحثات مع نائب قائد قوات الشرق الليبي صدام حفتر تناولت آخر الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية في ليبيا. وأكد بولس أن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع مختلف القيادات الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لدعم عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى حكم موحد وإجراء انتخابات وطنية، مشيرا إلى أن الجانبين استعرضا التقدم المحرز بما في ذلك اتفاق الميزانية الموحدة ومناورات 2026. وكان صدام حفتر ناقش في وقت سابق مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو مبادرة واشنطن لحل الأزمة الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية خلال زيارة يجريها إلى العاصمة الأمريكية. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث تواصل القصف المتبادل وأعلن عمدة بلدية موسكو اعتراض 46 مسيرة أطلقت باتجاهها من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.
7: على درب التصعيد يمضي طرف القتال في أوكرانيا. موسكو في مرمى النيران الأوكرانية مجددا. 46 مسيرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه العاصمة الروسية على دفعات متواصلة اعترضتها الدفاعات الجوية. الانفجارات في منطقة موسكو دفعت السلطات الرسمية إلى فرض قيود مؤقتة على الملاحة الجوية في عدد من مطارات العاصمة، بينما أعلنت السلطات مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص جراء سقوط حطام مسيرة في مقاطعة موسكو، إلى جانب مقتل شخص وإصابة 4 في هجمات أوكرانية على مقاطعة بيلغورود الروسية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 419 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الساعات الماضية. على الطرف الآخر أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 في هجوم روسي على زابوريجيا جنوبي شرقي البلاد. أكثر من 970 قصفا بالمسيرات والصواريخ شنته روسيا على 56 بلدة ومدينة في إقليم زابوريجيا خلال الساعات الماضية تقول السلطات الأوكرانية. رئيس الإدارة العسكرية في زابوريجيا أعلن عن تلقي أكثر من 90 بلاغا عن أضرار لحقت بمنازل وسيارات ومنشآت بنية تحتية. القصف الروسي لم يتوقف عند حدود زابوريجيا، فقد أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما واسعا استهدف منطقة سومي شمال شرقي البلاد ومناطق أخرى باستخدام أزيد من 150 طائرة مسيرة. تصعيد روسي أوكراني متبادل يعكس احتدام طرفي النزاع لمنطق القوة. فالرئيس الأوكراني دافع عن خيار التصعيد بالقول إن بلاده تعدل ضرباتها بعيدة المدى لإرباك روسيا وإعادة الحرب إلى أراضيها وتقويض قدراتها على مواصلة الحرب.
8: نحن نعيد لروسيا واقع الحرب ونجعل من الصعب عليها قدر الإمكان الاستمرار في احتلال أرضنا. يجري تنفيذ خطتنا للعقوبات طويلة المدى. نقدم لأوكرانيا النتائج التي تحتاجها لكي لا تتمكن الدولة المعتدية من شن حرب في مكان ما في بلادنا.
7: زيلنسكي لم يكتفي بالتصعيد ليشن هجوما ساخرا على نظيره الروسي، قائلا إن بوتين أرجأ 15 موعدا نهائيا للاستيلاء على منطقة دونباس الشرقية على مدار أكثر من 4 سنوات. وتبع الرئيس الأوكراني في تصريحات ساخرة بأن القيادة السياسية الروسية لا تزال مهوسة بمنطقة دونباس، وإذا لم تنهي الحرب فسيتعين عليها تأجيل الموعد النهائي مرة أخرى.
6: بينما أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تسجيل 227 اشتباكا عسكريا على مختلف محاور القتال يوم أمس في واحدة من أكثر الجولات القتالية كثافة خلال الفترة الأخيرة. وبحسب المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية، نفذت القوات الروسية عشرات الهجمات في محاولة للتقدم على جبهات عدة في شرق وجنوب البلاد.
9: استهدفت طائرات وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية 11 موقعا لتمركز القوات الروسية ومنظومة مدفعية واحدة ونقطتي تحكم بالطائرات المسيرة و3 مستودعات إمداد. في العموم بلغت خسائر العدو الروسي 1350 قتيلا وجريحا، كما دمرنا دبابة واحدة و6 مركبات قتالية مدرعة و71 منظومة مدفعية ومنظومة دفاع جوي و13 منظومة روبوتية أرضية و1952 طائرة مسيرة.
6: من موسكو ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. أهلا ومرحبا بك سعد. ما الذي تقول السلطات الروسية عن هذه الهجمات المتبادلة وتأثير ما يحدث حتى الآن على مسألة الوقود؟
10: أحمد، يبدو أننا فيما يمكن وصفه مرحلة الهدوء ما قبل العاصفة أو ما يسبق العاصفة هنا في روسيا وفي موسكو تحديدا، نظرا للتطورات الأخيرة والاستهدافات التي يشنها الجانب الأوكراني والتي تضرب العمق الروسي وخصوصا موسكو وشبه جزيرة القرم في منشآتها الحيوية، منشآت الطاقة تحديدا. بالطبع الرئيس الروسي خرج في مقابلة حصرية للتلفزيون الروسي ردا يبدو على انتقادات شديدة داخل روسيا لما يدور وقدرة المسيرات الأوكرانية على النفاذ وضرب هذه المنشآت الحيوية الروسية، ليقول بأن الجانب الأوكراني طلب وقفا لإطلاق النار أو طلب قدم مطالب جديدة لروسيا بالنسبة لإمكانية الوصول إلى اتفاق ما أو تنسيق ما في إطار العملية العسكرية الجارية داخل أوكرانيا من القوات الروسية وتحديد مناطق القتال، لكن الروس رفضوا هذه المسألة وفقا لتصريحات الرئيس الروسي، وأكد في الوقت نفسه بالطبع لأن روسيا ستستطيع التعامل مع تأثير أو تبعات ما يحدث من ضرب لمنشآت الطاقة الروسية. لكن وبالمقابل رأينا أن هناك إعلان من وزارة الدفاع اليوم يقول بأن الجانب الروسي يتقدم في منطقتين تحديدا داخل مناطق القتال، وهما منطقة الدنباس في كوستانتينوفكا وكراسني ليمان، بالإضافة إلى أنه يتقدم أيضا في محور زاباروجيا. ويبدو ذلك ترجمة لما قاله بوتين في هذا الحوار أيضا بأن روسيا ستقوم بالانتقام على اختراق القوات الأوكرانية لمنطقة كورسك بإنشاء منطقة عازلة داخل مناطق أوكرانية مثل خاركوف وسومي، أي أن هناك تعويلا روسيا على استمرار أعمال القتال حتى داخل هذه المناطق. بالطبع الجانب الروسي يؤكد أنه لن يتراجع عن تحقيق أهدافه حتى لو دخل في عملية سلام، فلا بد أن تأتي بما يطالب به من أهداف أو بما يطالب به من شروط. لذلك يبدو أن استهزاء أو سخرية الرئيس الأوكراني اليوم سيكون عليها رد روسي وفقا لما نستمع إليه من تصريحات روسية ومن تعليقات روسية.
6: نعم.
10: فيما يتعلق بالبيانات العسكرية الروسية، هناك تأكيد روسي أنه تمت السيطرة على 3 بلدات داخل منطقة الدنباس اليوم وإسقاط 1400 جندي أوكراني ما بين قتيل وجريح.
6: من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف، شكرا جزيلا لك سعد على هذه المعلومات. أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد إلى أكثر من 1700 قتيل، فيما لا يزال الألاف في أعداد المفقودين. كما ألحق الزلزالان أضرارا ودمارا بأكثر من 58,000 مبنى وفق تقييم أولي لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا.
11: تتعمق أكثر فأكثر النكبة الإنسانية التي تعرضت لها فنزويلا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مع ارتفاع أعداد الضحايا.
12: وفق حصيلة مؤقتة فقد ارتفع عدد ضحايا الزلزالين.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
7: في مواجهة تدفق الإصابات،
8: هناك خطر متزايد في فنزويلا من تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل الحصبة، سعال الديكي، إضافة إلى الحمى الصفراء وغيرها من الأمراض المنقولة، بما في ذلك حمى الضنك والملاريا.
7: ومن كراكاس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى. أهلا ومرحبا بك معاذ، ما الذي تقوله السلطات عن التعامل مع هذه التحذيرات الصحية وعما تبقى من جهود الإنقاذ والبحث؟
9: نعم أحمد، نتواجد أمام أحد مخيمات الإيواء هنا في أحد الجادات الرئيسية، جادة بوليفار في العاصمة الفنزويلية كراكاس. حقيقة على جانبي الجادة، على جانبي الأرصفة، انتشار للخيم بشكل حقيقة بدائي دون أي خدمات تقدم. المواطنون عبر لجان الأحياء كما أبلغونا قاموا بتنظيم هذه المبادرات من أجل إيواء أولئك المتضررين أو حتى أولئك الذين يخشون مواصلة العيش في منازلهم بعد تكرار العديد من الهزات الارتدادية. السلطات الفنزويلية تواصل حقيقة وضع أولوية أساسية لها في هذه الأيام، وهي البحث عن أكثر من 50,000 مفقود وتحديد مصيرهم. الضحايا لا تزال في ارتفاع، 1719 قتيلا وأكثر من 5,000 جريح، 75,000 عائلة فنزويلية بحسب رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز تضررت منازلهم، يقضون ليالهم اليوم في الساحات العامة. التحذير الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية حقيقة ليس غريبا على الواقع الفنزويلي. كان النظام الصحي يعاني بالفعل من ضغوط شديدة، من نقص في اللقاحات الأطفال، من نقص في الكوادر الطبية، ومن نقص في المعدات الطبية اللازمة. وعندما نتحدث عن منطقة منكوبا كمنطقة لاغويرا، تضرر فيها 3 مشافي الرئيسية وأكثر من 6 مراكز صحية باتت حقيقة عاجزة. العديد من الجرحى يتم نقلهم إلى العاصمة الفنزويلية كراكاس على بعد أكثر من 30 كيلومترا، قد يلقون حتفهم على الطريق، ذلك لانضغاط هذا الطريق وتضرر أجزاء كبيرة منه والجسور والأنفاق الرابطة بين العاصمة الفنزويلية كراكاس وتلك المنطقة. على المستوى الاقتصادي، الحكومة الفنزويلية تشير إلى أن هناك حوالي 5 مليارات دولار تقييم أولي للأضرار بشكل عام، ولكن الضرر التقييم النهائي سيكون هناك المزيد من التعاون. اليوم صباحا كان هناك لقاء بين وزير الأشغال الفنزويلي ومدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية من أجل تقييم أو وضع خطط لدراسات مبنية على صور الأقمار الصناعية، خاصة أن وكالة الفضاء الأمريكية أشارت إلى تضرر حوالي 58,000 مبنى في 7 ولايات فنزويلية. الاقتصاد الفنزويلي يعاني قبل هذا الزلزال، يعاني بسبب تراجع الانتاج النفطي، يعاني بسبب العقوبات الأمريكية رغم سياسة التراخيص التي بدأت تعطي بعض المؤشرات الإيجابية، لكنها لما تنعكس إيجابا حقيقة على مستوى الاقتصاد الكلي الفنزويلي. نعم أحمد،
7: من العاصمة الفنزويلية مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى، شكرا جزيلا لك معاذ على هذه الصورة والمعلومات من العاصمة الفنزويلية التي تستمر في التعامل مع أثار الزلزالين المزدوجين. إذ تقول وكالة رويترز في هذا الخبر العاجل، في خبر عاجل، وكالة رويترز تقول إن حصيلة ضحايا الزلزال في فنزويلا ارتفعت إلى 1943 قتيلا. رويترز تقول إن حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا ارتفعت إلى 1943 قتيلا مع هذه التحذيرات من منظمة الصحة العالمية لخشيتها من وضع صحي معقد بعد هذا الزلزال المزدوج. في أخبارنا أيضا، تعقد قمة رؤساء تجمع السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية المعروفة باسم مركسار في دورتها الحالية بعاصمة باراغواي، حيث بدأ وزراء خارجية دول المجموعة رسم ملامح القرارات التي ستحدد مستقبل التكتل. اجتماعات تحمل على جدول أعمالها ملفات التجارة والانفتاح على أسواق جديدة وتوسيع الشراكة الدولية في وقت تواجه فيه دول أمريكا الجنوبية تحديات اقتصادية وضغوطا جيوسياسية متزايدة.
10: في أمريكا الجنوبية لا تجمع كرة القدم وحدها الشعوب، بل قد يفعل الاقتصاد ذلك أيضا. من هذا المكان مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، حيث ترسم خرائط البطولات، ترسم اليوم أيضا خرائط التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي. في الخارج جماهير تتابع مباريات كأس العالم، وفي الداخل وزراء خارجية ميركوسور يمهدون لاجتماع الرؤساء الذي سيحدد شكل التعاون بين دول القارة في السنوات المقبلة. إنها مباراة من نوع آخر لا تحسم بالأهداف بل بالاتفاقات.
11: أعتقد أن أقوى شيء يمكن الخروج به من هذا المؤتمر هو الإعلان عن اتفاق تجاري مع اليابان، وبذلك يفتح سوق عالمي آخر أبوابه للمجموعة، وهذا يعزز ثقة المفاوضين الآخرين.
10: تكتسي قمة هذا العام أهمية خاصة لأنها تأتي في مرحلة يسعى فيها ميركوسور إلى تعزيز حضوره في التجارة العالمية وتسريع المفاوضات مع شركائه الجدد، إلى جانب بحث سبل تحديث قواعد التكتل بما يتلائم مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الدولي وسط تباين في أولويات الحكومات. يقابل ذلك إدراك متزايد بأن العمل الجماعي أصبح ضرورة أكثر منه خياراً.
12: على كل دولة أن تبدي بعض التنازل، خاصة فيما يتعلق بحصص التصدير للاتحاد الأوروبي ضمن الاتفاق الجديد معه، وهذا سيخدم الجميع.
10: في اجتماع الرؤساء ستتضح قدرة ميركوسور على الانتقال من مرحلة النقاش إلى مرحلة القرارات الحاسمة. هنا في مقر اتحاد كرة القدم لدول أمريكا الجنوبية تتقاطع لغة الأهداف مع لغة الأرقام، ويلتقي التنافس على الملاعب بالتنافس على الأسواق والاستثمارات. وكما
0: راديو الحرية
1: 97.10 FM.
13: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
14: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
15: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
14: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية أف أم.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت؟
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
6: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM.

0: تستضيف الدوحة إذن مبعوثين أمريكيين وإيرانيين لعقد مباحثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، مع تأكيد الوسيط القطري أن الطرفين لن يعقدا لقاءات مباشرة خلال الأيام المقبلة. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إنه لم يحدث حتى الآن تطور يسمح بإتاحة الأموال الإيرانية المجمدة.
1: الحديث عن 6 مليار اللي هي الأموال الإيرانية المجمدة هذه تعود إلى اتفاق أعلن عام 2023 بين الولايات المتحدة وإيران لإنشاء القناة الإنسانية هنا في قطر. هذه الأموال الأصل هي أن يتم تحويلها في إطار مشتريات لأغراض إنسانية حسب الاتفاق الذي كان في ذلك الوقت. فقطر ليست مالكة لهذه الأموال، هي فقط تقوم بدور الوسيط المالي لإدارة هذه الحسابات في إطار هذا الاتفاق بين الأطراف. كما تعلمون، كما نصت عليه مذكرة التفاهم، مسألة الأموال المجمدة بلا شك هي طرف فيها، ولكن مسألة تحويل الأموال أو عدمها يتم حسب التوافق بين الطرفين وحسب تطور المفاوضات، وهو ما لم يتم طبعا حتى الآن.
0: وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر للدوحة هي للقاء الوسطاء ومناقشة المفاوضات.
1: أولا دعني أؤكد أن زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع السيد جاريد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار الالتقاء بالوسطاء هنا في قطر، والتباحث حول مختلف الملفات في المنطقة التي منها ملف المفاوضات طبعا مع إيران، ملفات لبنان وغيرها. فهذا هو السبب الرئيسي لهذه الزيارة. حسب علمي ليس هناك أي لقاء على رفيع المستوى بين الطرفين، لأن كما تعلم أن الآلية التي وضعت للمفاوضات يعني ليس هناك حاليا اجتماع بهذا المعنى.
0: من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه يجب تنفيذ بنود الاتفاق المؤقت قبل المحادثات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأضاف أن ما سيجري في الدوحة هو حوار بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الخاصة بتحرير أموال إيران المجمدة، وهو حوار مع قطر وليس مع الولايات المتحدة كما قال.
2: أعلن بوضوح أنه ليس لدينا أي اجتماع مبرمج خلال الأيام المقبلة مع الجانب الأمريكي. ما سيحصل في الدوحة هو حوار بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، خاصة البند 11 الخاص بتحرير أموال إيران، وهو حوار مع الجانب القطري. لذا أؤكد أنه ليس هناك أي اجتماع على أي مستوى مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة، وقد اتخذنا الترتيبات الأولية ونأمل أن يصل الأمر إلى النتيجة المرجوة.
0: وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ترحيب بلاده بعقد اجتماع إيراني خليجي بشأن الأوضاع الأمنية في المنطقة.
2: نرحب بأي مبادرة وفرصة توفر المصالح الجماعية لدول المنطقة، وسابقا طرح هذا الأمر وأصدقاؤنا في العراق طرحوه. عقد اجتماعات كهذه يصب في نهج إيران الثابت لتوفير أمن المنطقة بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية المخربة، والآن قد يكون أفضل الأوقات للحديث عن ذلك، لأن دول المنطقة لمست نتائج الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وعرفت أنه لا يوفر المصالح الوطنية وإنما يسبب الفرقة ويزعزع أمن المنطقة.
0: معنا الآن مراسلة التلفزيون العربي في واشنطن عماد الرواجدي وفي طهران ياسر مسعود. عماد، لو بدأت معك، طالما أن إيران تقول أنه ليس هناك محادثات مدرجة مع الأمريكيين لا مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة، هل هناك معلومات في واشنطن عن هدف زيارة ويتكوف وكوشنر للدوحة؟
3: نعم، المعلومات المتوفرة وائل هي أن جاريد كوشنر وستيف ويتكوف يريدون بحث الموضوع العالق الآن وهو مضيق هرمز والاشتباكات التي حصلت في الأيام الماضية. يريدون التأكد من أنها لن تتكرر ولن تؤدي في نهاية المطاف لانهيار هذا الاتفاق، لأن الرئيس الأمريكي معني ببقائه على الأقل في المدى المنظور حتى نهاية 60 يوما. كما سمعت وائل، الرئيس الأمريكي نفسه كان أعلن عن وقف العمليات العسكرية التي حصلت على مدار 4 أيام وهددت الاتفاق بالانهيار. الخط الساخن كان هناك من المفترض أن يكون خط ساخن لمتابعة القضايا العالقة فيما يتعلق بمضيق هرمز، هذا أحد مخرجات مذكرة التفاهم، لكن واضح أن هذا الخط الساخن لم يعمل بعد، بالتالي كان هناك حاجة لذهاب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لمناقشة كيفية إدارة مضيق هرمز، لأن سبب المواجهات العسكرية وائل كان مضيق هرمز، والتصريحات الإيرانية بخصوص السفن التي تعبر من ممرات ليست مخصصة لها وبالتالي قصفتها، قامت واشنطن بالرد في الداخل الإيراني وقامت إيران بالقصف في الخليج. الآن الإدارة الأمريكية تقول أن هناك محادثات لكنها غير مباشرة، ستجري محادثات لكن غير مباشرة من خلال وسطاء، لن يكون هناك اجتماعات رفيعة المستوى، لكن الهدف الأساسي هو معالجة هذه القضية التي قد تؤدي لانهيار الاتفاق. المسألة العالقة أيضا هي مسألة الأموال المحتجزة لدى الولايات المتحدة حوالي 6 مليارات دولار. الإدارة الأمريكية موقفها واضح وائل، عبرت عنه في المذكرة في تصريحات الرئيس الأمريكي وأيضا في تصريحات ماركو روبيو حينما زار الخليج وأصدر بيانا هو ووزراء الخارجية في دول الخليج. الموقف الأمريكي أن هذه الأموال المحتجزة لن يتم رفع الحجز عنها حتى تتقدم إيران في مناقشة البرنامج النووي الإيراني، وأيضا في مسألة إدارة مضيق هرمز فتحه بشكل كامل وعدم السماح بفتح أجزاء منه وإبقاء أجزاء مغلقة أو بإدارته أو باستيفاء رسوم عنه. إذا تقدمت المباحثات في هذا الجانب ستبدأ الولايات المتحدة بصرف دفعات من 6 مليارات. ليس هناك حديث في الإدارة الأمريكية عن إعطاء إيران 6 مليارات دفعة واحدة كما تطالب إيران، هناك حديث عن إعطاء دفعات، لكن هذه الدفعات مرتبطة إلى حد بعيد بقدرة إيران على تقديم تنازلات للإدارة الأمريكية في الملف الإيراني.
0: نعم، هذه نقطة مهمة طبعا النووي. نعم، شكرا لك عماد. ياسر، إذن الرؤية الأمريكية كما شرحها عماد في واشنطن يبدو أنها تتقاطع أيضا مع الرؤية القطرية. يقول ماجد الأنصاري أنه لم يحدث حتى الآن أي تطور يسمح بإتاحة الأموال الإيرانية المجمدة، لكن يبدو أن لإيران رأيا آخر.
4: ما يجري الحديث عنه وائل هو تنفيذ هذا البند بشكل واضح، وهو المتعلق بتحرير جزء من الأموال. وهنا تحدث حتى قبل ذلك الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، أشار وخاطب الشارع الإيراني بأن هناك أموال إيرانية مجمدة سيتم الإفراج عنها، وبالتالي يبدو أن طهران تلقت معلومات أو حتى من خلال متابعتها التي وصفها اليوم إسماعيل بقائي بأن هناك تسهيلات أولية جرت من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، ينظر له هنا إيرانيا بإيجابية، ولكن تترقب طهران تطور هذه الخطوة إلى تنفيذها وتحديدا تحصيل هذه المبالغ وإدخالها إلى البلاد. تبقى هذه التي تريد طهران تحديدا بشكل واضح غدا مناقشتها مع الجانب القطري. أيضا ما يجري الحديث عنه وائل هو الدخول إلى المرحلة الأخرى من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، هذا ما تريده أيضا طهران، ولكن لماذا تعلق كل شيء قبل تنفيذ مذكرة التفاهم؟ لأن بالرغم من أنها تريد ذلك مناقشة، باعتبار أن مناقشة البرنامج النووي الإيراني هو سيترافق مع مناقشة رفع العقوبات عن القطاعات الإيرانية، ولكن ما تريده طهران هو عدم العودة إلى ما قبل العدوان الإسرائيلي الأمريكي، وهي المناقشات ما بين طهران وواشنطن كانت تجري بشأن رفع العقوبات والبرنامج النووي الإيراني، وبالتالي قبل العودة إلى تلك المرحلة لابد من إنهاء واضح عبر تنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم. قبل قليل إسماعيل بقائي وبوضوح أشار إلى أن هناك بعض الملفات جرى تنفيذها، وهي تتجه الأمور فيها إلى إنهاء تنفيذها، تلك المتعلقة برفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، والجانب الآخر والبند الآخر المتعلق برفع القيود عن بيع النفط الإيراني. الإيراني صنف هذان البندان بإيجابية، ولكن على الجانب الآخر هناك بندان أيضا، الأبرز من بينها هو ما ذكرت ذلك المتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، والآخر هو أيضا المتعلق بوقف وإنهاء للحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وهذا المتعلق بالبند الأول. كما يقول إسماعيل بقائي بأن هذا الملف بشكل خاص سيتم مناقشته بكل جوانبه وجوانبه وزواياه، وذلك المتعلق بشاكلة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. يقول بالرغم من أن هناك اتفاق إطاري ما بين الحكومة اللبنانية وعلى الجانب الآخر مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة، ولكن ما يعني طهران في هذه المرحلة هو تنفيذ مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي وإلزام إسرائيل بما جاء في مذكرة التفاهم، وهو ما يهم طهران بالدرجة الأولى.
0: ياسر مسعود في طهران، شكرا جزيلا. إلى لبنان، حيث نفى مصدر رسمي للتلفزيون العربي الأخبار المتداولة عن طلب رئاسي لاستقالة قائد الجيش، وشدد المصدر على ثقة رئيس الجمهورية بالوفد العسكري المفاوض الذي ترك له صياغة الملحق الأمني لاتفاق الإطار مع إسرائيل. وأضاف المصدر أن الأولوية الآن وضع اتفاق الإطار موضع التنفيذ من خلال تحديد المنطقة النموذجية التجريبية التي سيدخلها الجيش اللبناني، والتي من المفترض أن تكون زوطر ونقاطا محيطة بها، وذلك بعد الانتهاء من وضع الآلية التنفيذية. وكان الرئيس جوزيف عون أكد أن ما يتعرض له الجيش وقادته من حملات تشكيك وافتراء على حد قوله لن تؤثر على أدائه الوطني الملتزم بقرارات السلطة السياسية. وخلال استقباله قائد الجيش، بحث عون الوضع الأمني والمهام المتوقعة من الجيش في الفترة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما أسفرت عنه من اتفاق إطاري لإنهاء الحرب على لبنان. بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان حتى زوال التهديد، وذلك خلال جولة أجرها في الجنوب برفقة وزير أمنه إسرائيل كاتس. وأفاد نتنياهو أنه أوعز للجيش بالتصرف بشكل فوري في حال رصد أي تهديد.
5: فخورون جدا بما حققناه بفضل إنجازات الجيش وبفضل القرارات التي اتخذناها، متمسكون بعدم الانسحاب من جنوب لبنان حتى زوال التهديد. ما دام حزب الله مسلحا ويهددنا سنبقى هنا.
0: أكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان أن نحو 1,000,000 شخص ما زالوا نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس الماضي، وحذر من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد. وأوضح أن المساعدات الإنسانية لا تكفي وحدها لمعالجة الوضع، مشيرا إلى أن الأزمة لم تعد تقتصر على الجانب الإنساني بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية. وأضاف أن العديد من الأسر اضطرت إلى النزوح والتنقل أكثر من مرة بسبب تواصل الأعمال العسكرية في وقت تعاني مناطق واسعة من تضرر البنى التحتية. وقد تكبد القطاع الصحي في لبنان خسائر كبيرة جراء الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى الأضرار غير المباشرة والاستهداف الممنهج للطواقم الطبية. وتحاول مستشفيات الجنوب استعادة قدراتها وترميم الخسائر التي لحقت بها.
6: يحاول هؤلاء الأطباء والممرضون التقاط أنفاسهم قليلا داخل هذا المستشفى في مدينة صور جنوبي
7: لبنان. راديو الحرية
8: 97.7 FM.
9: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
10: وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: الأجهزة الدولة الأخرى، وإن شاء الله نعمل ونسعى ليكون بند إعادة إعمار القطاع الصحي أولا، سواء عبر صندوق، عبر الليب اللي هو البنك الدولي، وعبر ميزانية وزارة الصحة.
4: منذ بدء العدوان الإسرائيلي مطلع مارس 2026 خرجت 8 مستشفيات عن الخدمة، أعيدت 5 منها إلى العمل، وأصابت أضرار جزئية 17 مستشفى، كما سجلت 39 اعتداء على مراكز صحية، واستشهد 135 من العاملين في الطواقم الطبية والإسعافية. قدرت خسائر القطاع الطبي اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي في حرب العام 2024 بأكثر من 700 مليون دولار أمريكي، ويرجح أن يتضاعف الرقم جراء حرب العام 2026 بعد الانتهاء من عمليات الحصر، الأمر الذي يلقي أعباء إضافية على جهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر في قطاع مثقل أساسا بالأزمات منذ العام 2019. من مدينة صور جنوبي لبنان، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
5: معنا هنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي لأبحاث ودراسات السياسة. دكتور، انطلاقا من الوضع اللبناني، كم تعتقد أن إيران حريصة فعلا على إدراج هذا الموضوع في المفاوضات التي موجودة حاليا في الدوحة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟ لأن مراسلنا أفاد أن هذا الموضوع أساسي بالنسبة لإيران.
6: بدون شك، أنا أعتقد إيران حريصة كل الحرص على ربط المسار اللبناني بمسار المفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية لسببين. سبب أول شيء مرتبط بأنه حزب الله أصلا دخل هذه الحرب من أجل إسناد إيران، يعني فمن غير الممكن بعتقد لا سياسيا ولا أخلاقيا أنه إيران توقف حربها يعني وتترك لبنان وحده في مواجهة إسرائيل. هذا يعني بيفقد إيران مصداقيتها أمام حلفائها في لبنان، وبالتالي يعني إيران بعتقد تدفع بشدة بهذا الاتجاه. الأمر الآخر بعتقد أنه ربط المسارين بيعزز موقف إيران التفاوضي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا بيعزز موقف حليفها حزب الله في لبنان في المعادلة السياسية الداخلية في لبنان، لأنه يتعرض لضغوط شديد. الآن حزب الله لديه مقاربة تقول بأنه ربط المسار اللبناني بالمسار الإيراني يفيد لبنان، لأن الدولة اللبنانية لا تملك أوراق ضغط كثيرة في مواجهة إسرائيل، وأن وقف الحرب يعني بشكل من الأشكال جاء من خلال المفاوضات الإيرانية الأمريكية التي ضغطت عبر مضيق هرمز على الأمريكيين الذين قاموا بدورهم بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب. لهذه الأسباب أعتقد أنه إيران بالتأكيد جادة وحريصة كل الحرص على أن يعني يكون لها دور في وقت،
5: ولكن دور كيف دكتور؟ وهناك اتفاق الآن بين الدولة اللبنانية وإسرائيل،
6: والاتفاق الإيطالي. هذا الموقف الإيراني، تمام. في المقابل لديك الموقف الإسرائيلي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا إلى حد ما موقف الحكومة اللبنانية الذي يريد أن يعني يستقل بقراره عن إيران، ويعني يعني يريد أن يفاوض بنفسه عن نفسه. لذلك وجدنا إنه لبنان وافق على شروط في مذكرة في إطار التفاوض في الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، ما كان يمكن في ظروف مغايرة أن يوافق عليها لولا أنه أراد أن يقول أنه أنا أفاوض عن نفسي، أنا صاحب القرار، أنا مستقل بهذا الأمر. إسرائيل من جهة أخرى تريد أن تفصل المسار اللبناني عن مسار مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران، لأنها في نهاية المطاف تريد أن تفرض شروطها على لبنان، لأنه إذا استمر المسارين مرتبطين فهذا بيعطي إيران من جهة قدرة على التأثير على يعني مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من جهة، وبيأثر أيضا على من خلال الضغوط الأمريكية التي يعني أدت في نهاية المطاف إلى وقف الحرب في لبنان. لذلك أنا بعتقد المقاربتين متناقضتين تماما، إيران تريد أن تمسك بالملف اللبناني وإسرائيل تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، وتتوافق تتقاطع مصلحيا ربما مع السلطات اللبنانية في أنه المسار اللبناني يصبح مستقلا أو منفكا عن المسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
5: موضوع أساسي جدا بالنسبة لإيران يبحث وسيبحث في الدوحة، موضوع الأموال الإيرانية المجمدة. تقول إيران أنها تريد الإفراج عن 6 مليارات موجودة في قطر، لكن وزير الناطق باسم الخارجية القطرية يقول حرفيا أنه لم يحدث حتى الآن تطور يتيح أو يسمح بإتاحة الأموال الإيرانية المجمدة. هناك مشكلة إذن؟
6: بدون شك هناك مشكلة في تفسير مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن جوهر الاتفاق هو فتح مضيق هرمز في مقابل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، رفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني، ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة. الأرقام تحدث عن 24 مليار دولار. فالولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن إيران لم تلتزم بالاتفاق فيما يتعلق بمضيق هرمز، بأن إيران ما زالت تعطل الملاحة، بمعنى أن المضيق ما زال يعني نصف مفتوح إذا شئت، ومفتوح عن طريق المسار العماني وليس عن طريق الإيرانيين من جهة. وهناك أيضا مخاوف أمريكية من أن إيران تأخذ الأموال المجمدة قبل التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وبالتالي يعني تأخذ الأموال دون أن تقدم تنازلات. لذلك أنا أعتقد في مشكلة حقيقية فيما يتعلق بموضوع الأموال المجمدة، وهي واحدة من العقبات الكبرى في إمكانية التقدم على المسار التفاوضي خلال الأيام 60 المقبلة.
5: الولايات المتحدة أكيدا على كلامك تقول أن صرف الأموال أو رفع التجميد عن الأموال مرتبط بخطوات إيرانية، لكن صحيح. إيران تقول لا، تفسيرها لمذكرة التفاهم أنه يجب أن تتلقى على الأقل بالتقسيط أو أجزاء من أموالها المجمدة. هل تعتقد أن نقطة كهذه تهدد بنسف مذكرة التفاهم؟
6: شوف، الأموال المجمدة كثير مهمة بالنسبة للإيرانيين، لأنه وضع الاقتصادي صعب جدا، هم بحاجة ماسة إلى هذه الأموال لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الإيراني، لأنه من الصعب تبرير مذكرة التفاهم ما لم تحصل إيران على هذه الأموال. ورقم 24 مليار دولار بالنسبة لإيران ليس رقما قليلا. لذلك أنا أعتقد في إصرار إيراني. أصلا كان شرط إيران للتوقيع على مذكرة التفاهم والإفراج عن هذه الأموال، لكن كما رأيت يعني هناك في تفسيرات مختلفة تماما، في تأويلات تكاد تكون يعني لا تلتقي بين التفسيرات، أقصد الجانب الإيراني تكاد لا تلتقي مع تفسيرات الجانب الأمريكي لمذكرة التفاهم، وبالتالي نحن أمام عقدة حقيقية. لذلك أنا تقديري إنه الأموال قد لا يفرج عنها ما لم يحصل تقدم، لأن بمقابل إنه إيران تقول التزام مقابل التزام، الولايات المتحدة الأمريكية تقول إنه العطاء يجب أن يقابل أداء، بمعنى إنه سنعطي إيران بمقدار ما تقدم تنازلات أو يعني تلتزم بالمسار الدبلوماسي. لذلك أنا أعتقد إنه هذا الأمر من المحتمل إنه يشكل عقبة أساسية أمام تقدم المفاوضات.
5: هل تعتقد أن الولايات المتحدة قد تطلب شيء محدد، مثلا مصير اليورانيوم على التخصيب، فلنحسم هذا الموضوع ثم نفرج لكم عن جزء من الأموال؟
6: هلا محتمل، لكن أنا بعتقد الأمريكان الآن تحديدا مهتمين أكثر من أي شيء آخر بأنه مضيق هرمز يتم فتحه بشكل كامل أمام حركة الملاحة، وبتعرف الأمور عم تتعثر، حتى أنه عدنا إلى صدامات عسكرية خلال الأسبوع الماضي بين الإيرانيين وبين الأمريكيين،
5: ودخلت عمان أيضا على الخط.
6: هذا صحيح، لأن العمانيين يعني فتحوا مسار لإخراج السفن الموجودة يعني داخل الخليج ضمن مياههم الإقليمية، وهذا الأمر رفضته إيران لأن اعتبرت أنه نوع من الالتفاف على سيطرتها على المضيق. يعني إيران بمعنى من المعاني تريد أن تبقي سيطرتها على المضيق، لأنها تعتقد بأنه إذا فقدت هذه الورقة تفقد أهم أوراق الضغط على المفاوض الأمريكي، ولذلك هي مصرة على الاحتفاظ بهذه الورقة. فيما يتعلق بالملف النووي، بدون شك الأمريكان يريدون أيضا تنازلات. يعني في عندنا 60 يوم للمفاوضات، مضى تقريبا ربع الآن، يعني تقريبا حدث عن أسبوعين ولم يحصل تقدم حقيقي. يعني تعرف في جولة تجارات في جنيف بين يعني قاليباف وبين جيدي فانس، وكان يفترض أن تكون هناك يعني جولة أخرى من المفاوضات الفنية. هناك يعني أخبار متضاربة ومتناقضة حول أن هذه الجولة تجري ولا تجري، وهناك مفاوضات أو لا توجد هناك مفاوضات، لا نعرف تماما يعني حقيقة الصورة، لكن واضح أنه الأمور لا تسير كما كان مخططا لها، يعني بالطريقة
5: السهلة. ربما وصل الدكتور إلى مرحلة الشيطان الذي يكمن في التفاصيل، وضعت عناوين عريضة في جنيف، والآن عندما نصل إلى النقاط واحدة واحدة تظهر كل هذه الاختلافات.
6: لا صحيح، لا شوف، بالنسبة يعني في قضايا أربعة يعني يحتاجوا إلى، يعني تعرف في أربع لجان حتى فنية هم يعني أنشأوها، لكن فيما يتعلق بالموضوع النووي في أربع نقاط، في أربع تفاصيل مهمة يجب أن يتفقوا عليها. موضوع مصير اليورانيوم المخصب بنسب متفاوتة، مبدأ التخصيب، تجميد التخصيب، تعليق التخصيب، المدة الزمنية التي يجب أن توافق عليها إيران، وموضوع تفكيك المنشآت النووية الذي تصر عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وموضوع التفتيش الدولي. بتعرف الأسبوع الماضي جرى الحديث عن موضوع تفتيش، قبلت إيران بالتفتيش وإيران قالت لم نقبل بالتفتيش، وتعرف صار في لغط بين إيران من جهة، الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة أخرى. لذلك هي ملفات أربعة فقط في الموضوع النووي، هذا ما زالت تحتاج إلى يعني إلى حسم، وحتى الآن لم يحصل هذا الحسم.
5: دكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة، شكرا لكم. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي أن فلسطينيين استشهدا في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف دراجة في شارع أصداء شمال غربي خان يونس. وظهرت المشاهد اللحظات الأولى للقصف، حيث عملت فرق الإسعاف على نقل الضحايا والمصابين إلى مجمع ناصر الطبي. كذلك استهدفت غارة إسرائيلية محيط دوار أبي شرخ شمالي قطاع غزة، أسفرت عن إصابة على الأقل. وقال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف لمبان سكنية شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

0: الأثلاء ثم ضربها بغارة من طائرة حربية. هي خيام لآلاف النازحين الذين فقدوا مأواهم الأخير والوحيد في هذا المكان. هذه الخيام أحرقت، أحرق كل من فيها، ما فيها من حاجيات، وعاد الناس بعد ليلة باتوها في العراء يتفقدون خيامهم وحاجياتهم. ليس هذا فقط، وإنما أيضا استشهدت 2 من النازحين هنا، أم وطفلتها. هذه العائلة تحاول لملمة ما تبقى من حاجياتها وتفقد ما تبقى من الأغطية وبعض الشوادر والعوازل البلاستيكية التي تستخدم في بناء الخيام. نتحدث مع أبو محمد وهو أحد الناجين من هذا الاستهداف. أبو محمد، الحمد لله على السلامة، شو اللي صار معكم في الليل؟
1: اللي صار معنا قاعدين بنتعشى وقاعدين مطمئنين في خيامنا، بيقولوا لنا اخلاء. قلنا ايش في يا عم اخلاء؟ فيش لنا حاجة، أنا ليش اخلاء؟ هذه أرض زراعية. قالوا لا اخلاء. طلعنا نجري، ما وصلناش 200 متر وظننا البراميل بتنزل في الأرض. صار انفجار زي ما انت شايفين، حوالي 200 خيمة هذول تضررن، ما ضلش فيهم ولا أي ماء ولا أي ملاذم، لا حمام ولا برميل مية ولا إزازة مية ولا أي حاجة، كله تدمر دمار.
0: أنتوا جميعكم نازحين؟
1: جميعنا نازحين، إحنا من المنطقة، في من المنطقة الشرقية، في من رفح، في من معن، في من بنسيلة، في من عبسان، في من خزاعة، من كل منطقة.
0: ظروفكم صعبة كانت؟
1: ظروفنا صعبة، نزحنا 3-4-15 مرة السنة، نزحنا في 3 سنين الحرب. قالوا وقف إطلاق النار، وين وقف إطلاق النار؟ وين الهدنة اللي سووها وقف إطلاق النار؟ وأنا عندي شهيد في الحرب هذه، وعندي شهيد في 2016.
0: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة أبو محمد. بطبيعة الحال مشاهدينا، الصورة أبلغ من أي كلام، وهذه صورة دمار مهول خلفتها هذه الغارة، وهي واحدة من سلسلة خروقات إسرائيلية تجاوزت 3000 خرق منذ توقيع اتفاق إطلاق النار، وقضى في هذه الخروقات أكثر من 1050 شهيدا، فيما يواصل الفلسطينيون السؤال أين هو وقف إطلاق النار؟ من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
2: أعلن مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو وصول وفد من الحركة إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بشأن استكمال تنفيذ وقف إطلاق النار. وأوضح النونو أن الوفد سيناقش وقف التصعيد الإسرائيلي وضمان إدخال الاحتياجات الأساسية ومستلزمات إعادة الإعمار، وأضاف أن اللقاء سيبحث كذلك استكمال خارطة الطريق للمرحلة الثانية ودخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
4: الله أكبر، الله أكبر.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: ومن هنا بدأ الدنباس يتحول من إقليم صناعي إلى جبهة مفتوحة. في فبراير 2022 وعشية الغزو الروسي الواسع لأوكرانيا، اعترفت موسكو بما سمته جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين. وبعد 7 أشهر من الحرب في سبتمبر من العام نفسه أعلنت ضمهما إلى الاتحاد الروسي. لكن على الأرض لم يكن الأمر مجرد إعلان سياسي، كان بداية مرحلة جديدة من الصراع على السيطرة. وينبغي القول هنا إن الدنباس ليس جبهة واحدة، إنه منطقة حضرية وصناعية كثيفة، مناجم أكوام فحم، مصانع سكك حديد، وقنوات بائية. كل هذه العناصر تحولت مع الحرب إلى جزء من الجغرافيا العسكرية نفسها. لماذا باتت هذه الأرض التي أقف عليها ساحة حرب بهذا الحجم؟ الإجابة ليست بسيطة، ولكل طرف روايته. تتراوح أهمية الإقليم بين الاستراتيجية والاقتصادية والقومية. قبل الحرب كان يقطنه 7 ملايين شخص ينتمون إلى أوكرانيا، لكن لغتهم هي الروسية، وهذا جعل الإقليم ليس فقط مساحة جغرافية بل منطقة حساسة في الهوية والسياسة والانتماء. اقتصادياً كان الدنباس من أكثر الأقاليم الأوكرانية تصنيعاً. قبل الحرب كان واحداً من أهم أحواض الصناعة الثقيلة. الفحم والتعدين والحديد والصلب والصناعات الكيميائية ومحطات الطاقة، لهذا لم تكن السيطرة عليه رمزية فقط، بل كانت سيطرة على موارد صناعة وممرات حيوية. وبعد الغزو الروسي تغير المشهد الديموغرافي بشكل جذري، وشهد الدنباس واحدة من أكبر عمليات التفريغ السكاني. مدن كاملة دمرت أو أخليت، معظم مقاطعة لوهانسك باتت تحت السيطرة الروسية، وأجزاء واسعة من دونيتسك خضعت لموسكو أو بقيت مناطق قتال، وملايين السكان غادروا مناطقهم، إما نازحين داخل أوكرانيا أو لاجئين خارجها. هي إذن لعنة الجغرافيا والأطماع الجيوسياسية حين تغير معالم الأرض وتبدل أحوال سكانها.
5: معنا الآن من موسكو الدكتور فلاديمير سوتنيكوف، أستاذ العلاقات الدولية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، ومن كيف الدكتور إيفان أوس، كبير مستشارين في المستشارين في مركز السياسات الخارجية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية. دكتور سونتيكوف، في موسكو يقول الرئيس فولودومير زيلينسكي إن الكرملين وضع 15 موعدا لبسط السيطرة على أقليم دونباس خلال أكثر من 4 سنوات وأرجأها. روسيا ما زالت مهووسة بمنطقة دونباس. متى تدرك روسيا يا دكتور أن هذه المعركة لا يمكن الانتصار بها؟
3: في الحقيقة ليس ذلك صحيحا كليا، لأن روسيا تسيطر على أجزاء كبرى من الدونباس، وفي الحقيقة أجزاء صغرى من الدونباس هي تحت سيطرة الأوكرانيين. لذلك المشكلة تكمن في أنه ثمة مساعدة كثيرة تؤتى بها للجيش الأوكراني، ولذلك الجيش الأوكراني يقاتل بشراسة ويسيطر على مواقع في أجزاء صخرة كما قلت وأفترض. لذلك الاستراتيجية الروسية تقضي بأنه أولا إذا ما أوكرانيا سوف توافق على نوع من المفاوضات السلمية وعلى الاقتراح الذي قدمناه ومضينا به واقترحه الرئيس ترامب في الاجتماع بين الرئيسين بوتين وترامب، ولذلك روسيا بإمكانها في هذه الحالة أيضا أن تمضي قدما وأن تقوم ببعض التنازلات، ولكن ليس بإمكاني أن أقول أي منها لأن الاستراتيجية الروسية تقضي بالسيطرة على كل أجزاء الدونباس. ولذلك أنا أقول إنه ليس الوقت لنقول إن روسيا ليس بإمكانها أن تسيطر على الدونباس.
5: دكتور أوس، ألا يبدو الرئيس فولودومير زيلينسكي بحسب ما يقول الروس واهما فعلا، ويظن أن عدد المسيرات الكبير وحرب الأربعين يوما التي أعلنها قد تغير موسكو عن مواقفها؟ روسيا مصرة، هذا موضوع استراتيجي أمن قومي بالنسبة إليها، وعلى زيلينسكي أن يدرك الواقع ويعود إلى طاولة المفاوضات.
6: مساء الخير من كيف،
3: تحياتي لك وائل ولمشاهدي التلفزيون العربي، وشكرا لدعوتي وبالطبع تحياتي لضيف من روسيا. أعتقد يا وائل شكرا يقاطعه الضيف الروسي ليحييها. إذا فيما يتعلق بالرئيس زيلينسكي، إنه ضغط نفسي لأني لا أعتقد أنه قد يغير أمر أو عامل ما بناء على الأيام الماضية، لأن الصورة تقضي بأن أوكرانيا في 2026 لديها صواريخها ومسيراتها. نعم، تم إطلاقها بالشراكة مع المملكة المتحدة وشركائها، ولكن ذلك تم اختراعه من قبل الشركات الأوكرانية أساسا، والآن نستعمل صواريخنا أو صواريخنا، والآن أيضا نفكر في صواريخنا البالستية لأن لدينا صواريخ كروز. وهذه إشارة أخرى للرئيس بوتين أنه لنجمد الحرب ولنتوقف عند مرحلتنا الحالية. وبالنسبة للأوكرانيين قلنا سابقا أن نريد أن نعيد كل شيء، الآن لا نقول ذلك، فلنجمد الحالة كما هي. أما للدونباس كما قال الرئيس زيلينسكي حينما قال الجيش الروسي أنه حسب البيانات الرسمية أنه يريد السيطرة على كل دونباس في 2022 أو الأجزاء المتوفرة آنذاك، وحينما الرئيس بوتين والرئيس ترامب اتفقا على أنه بحلول 2025 روسيا سوف تسيطر على كل الدونباس. أما الآن فنحن في الجزء الثاني من 2026 وروسيا تسيطر حوالي 80% من الدونباس، وثمة ما تبقى منها 20%. وطبعا هذه حجة لأوكرانيا تقول إنهم فشلوا فيما قال إنه كان وعدا لترامب العام الماضي، ولذلك يجب أن نتوقف عند مرحلتنا الحالية. ولذلك هذا هو المقترح الأوكراني، ونرى هجمات روسية وأوكرانية في زاباريجيا وخاركوف أو خاركيف ودنيبروفا، وأيضا ثمة أطباء قدموا إلى أوكرانيا وتم قتلهم من روسيا في هجمات على زابوريجيا. ولذلك أوكرانيا تقول إنه تقتلون المدنيين لذلك نهاجم مصافيكم، وبالطبع إذا ما روسيا أرادت الهجوم بعد فأوكرانيا سوف تدمر أكبر مصافيها، وللأسف هذا واقع الحرب. ومع ذلك فإننا ندعو إلى توقف عند المرحلة الحالية. شكرا وائل.
5: نعم دكتور ساتنيكوف، ما المشكلة في هذا المنطق الذي يتحدث به ضيفنا في كييف ويقوله كذلك المسؤولون الأوكرانيون؟ فلتتوقف الحرب عند هذه الحدود، كل طرف يتوقف عند الحدود التي وصل إليها، ونعود إلى طاولة المفاوضات، لأنه وبكل بساطة أوكرانيا لن تستسلم وأوروبا لن تتوقف عن دعم أوكرانيا يا دكتور. وكما ترى العاصمة الروسية تقصف، أزمة وقود، المطارات الروسية تتوقف عن العمل، فليقتنع كل طرف بما أخذه من أرض وليجلس الطرفان بكل تواضع ويتفاوضان.
3: شكرا على سؤالك، وكنت أستمع الآن إلى زميلي من كييف الدكتور إيفان بإصغاء. ونعم أنت محق أن أوكرانيا لن تستسلم، وهذا نعم عادل، هذا واضح، ولكن في الوقت عينه روسيا تقترح فيما يتعلق بالمقترح من قبل الرئيس زيلينسكي أنه لنتوقف عندما نحن عليه. روسيا ليس بإمكانها أن تقوم بذلك لسبب وجيه وواضح. أولا أوكرانيا يجب أن توقف هذه الهجمات الشرسة من المسيرات على مصافي النفط والمحطات، محطات الطاقة في روسيا. وبالمناسبة إيفان، هذه الهجمات، لأني أيضا أعيش في قرب من مصفاة النفط، بعد آخر هجوم كان ثمة الكثير من الإصابات بين الطواقم، وهذا يعني أنه أوكرانيا ليس فقط تعاني من بين الإصابات بين الناس، ولكن روسيا أيضا. لذلك هذه الحرب تغيرت ومنطق النزاع بين روسيا وأوكرانيا تغير. لذلك إذا ما روسيا وافقت على ما نحن عليه الآن وتوقف عنده، فهذا يعني أنه ليس من ضمانات أن الهجوم بالمسيرات لن تستمر، وهذا يعني أنه على الأرجح ثمة مخرج واضح ومحدد لهذا النزاع إذا ما طرف أو آخر قام بتنازلات. وفي هذه الحالة بإمكاننا أن نقول ونتحدث عن تسوية سلمية.
5: تمام دكتور إيفان أوس في كييف، الملاحظ أن هناك تراجع كبير في العلن على الأقل لدور الوسطاء الأوروبيين أو حتى الولايات المتحدة التي تبدو مشغولة بحرب إيران ونسيت حرب أوكرانيا. هل هناك معلومات، هل هناك جهود تبذل ربما لا نعرفها لمحاولة تسوية الوضع الآن بين كييف وموسكو؟
3: بالنسبة لأوروبا إن إيران ليست مشكلة، إنها مشكلة للولايات المتحدة، ولذلك أوروبا تبقى مع أوكرانيا بالطبع، وأوروبا تقول إنها لن تدفع أوكرانيا للتخلي عن أراضي، لأن أوروبا لديها ذاكرة جيدة جدا وهي الحرب العالمية الثانية. السنة قبل بدئها أوروبا آنذاك المملكة المتحدة وفرنسا قالت أن تشيكوسلوفاكيا كانت يجب أن تعطي منطقة لهتلر وبعد ذلك سوف يعم السلام. والآن نرى المنطق نفسه أنه إذا ما أوكرانيا سوف تعطي الدونباس لروسيا فذلك سوف يحصل أو سوف يعم السلام، ونرى المنطق نفسه، ولكن ذلك لم يحصل آنذاك وحصلت الحرب العالمية الثانية بعد 11 شهرا آنذاك. لذلك الجزء الأكثر دفاعا عنها الآن في أوكرانيا هو 20% من الدونباس، وهو لا يزال تحت السيطرة الأوكرانية. لذلك نقول أنه يجب تجميد الوضع كما هو عليه، ولن يكون من هجمات لا من روسيا ولا من أوكرانيا على الجانبين، لن يكون من إصابات، وأوكرانيا لن تهاجم المصافي النفط. لذلك هذا موقفنا، ولكن ليس أي تغيير في الأراضي، ولكن هذا موقف مبدئي، والرئيس زيلينسكي تحدث عنه، وأيضا الرئيس زيلينسكي أعرب عن رغبة المجتمع لأنها مهمة بمكان ولشعبيته أيضا. لذلك أعتقد أن قرار التجميد هو على الطاولة، وللأسف لا نرى جهوزية من روسيا للقيام بذلك. لذلك أوكرانيا قالت إذن سوف نهاجم ربما مصافي النفط نعم على بعد آلاف الكيلومترات، ولكننا ضربنا الآن مصفاة نفط بعيدة آلاف الكيلومترات، لذلك ذلك ممكن. لذلك فلنقول أنه نتوقف ونتوقف عن قتل المدنيين وعن مهاجمة بعضنا البعض، ومن ذلك بعد ذلك بإمكاننا أن نناقش كل الأمور. وإذا روسيا قالت أنها ستوافق فسنجمد الحرب، أما لا فستستمر.
5: دكتور سوتنيكوف، هل يمكن أن يقول رئيس فلاديمير بوتين أوافق ولنبدأ المفاوضات؟ هل يمكن أن يقول الرئيس بوتين أوافق أنا على تجميد الحرب كما هي، على خطوط الحرب نجمدها ونذهب إلى مفاوضات مع الأوكرانيين؟ هل يمكن أن يقول الرئيس بوتين نعم ويوفر عشرات الآلاف من القتلى في روسيا؟
3: أعتقد أنه بإمكانه أن يقوم بذلك، نعم، أعتقد أنه بإمكانه أن يقوم بذلك، وقد ذكر ذلك غير مرة، وفي المرة الأخيرة بوضوح ذكره حينما كان ثمة قمة اقتصادية في سان بطرسبورغ في بداية حزيران، لذلك الكرة في ملعب أوكرانيا، سواء كان زميلي إيفان محق أو لا، ولكن الكرة كما نراها من الجانب الروسي في الملعب الأوكراني. لذلك الأوكرانيون يعتقدون أن الكرة في ملعب روسيا، ولكن ليس ذلك صحيحا، لأن الرئيس بوتين منذ 2024 كان يقول فلنوقف هذه الحرب، ولكن الرئيس زيلينسكي كان يقول لا، إن روسيا تريد الاستمرار في الحرب وتريد أن تستحوذ على كل أوكرانيا، وذلك تم قوله وما تم قوله من قبل زميلي إيفان هو أن روسيا تستمر في الاستحواذ على منطقة سوفيات في نهاية الحرب العالمية الثانية، وأنه أوكرانيا لا تثق بروسيا، ولكن روسيا أيضا لا تثق بأوكرانيا. لذلك هذا يعني أن الطرفين يجب أن يجدا طريقة ومخرجا من هذه الحالة، لذلك حينما يتم بناء الثقة.
5: نعم، شكرا جزيلا للضيفين، الدكتور فلاديمير سوتنيكوف أستاذ العلاقات الدولية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، ومن كييف الدكتور إيفان أوس كبير المستشارين في مركز السياسات الخارجية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية. أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد إلى أكثر من 1700 قتيل، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. وألحق الزلزالان أضرارا ودمارا بأكثر من 58 ألف مبنى وفق تقييم أولي لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا.
7: تتعمق أكثر فأكثر النكبة الإنسانية التي تعرضت لها فنزويلا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مع ارتفاع أعداد الضحايا.
8: وفق حصيلة مؤقتة، فقد ارتفع عدد ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 1700 قتيل وإصابة أكثر من 5000 آخرين، كما سجل تضرر أكثر من 22 ألفا يوجدون في المستشفيات ومراكز الفرز.
7: الزلزالان المتتاليان اللذان فصلتهما دقيقة واحدة فقط خلفا دمارا هائلا في شمال فنزويلا، مع انهيار عدد كبير من المباني لا سيما في لاغوايرا شمال العاصمة كاراكاس. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قالت إن أكثر من 58 ألف مبنى دمر كليا وفق تقييم أولي عالي الدقة أجرته الوكالة. ومع استمرار انتشار الضحايا ينتقد السكان استجابة الحكومة غير الكافية لعملية الإنقاذ، رغم مسارعة فرق بحث وإنقاذ من 17 دولة على الأقل إلى تقديم المساعدة ورفع الركام وانتشال الضحايا.
9: نواصل جهودنا لإنقاذ الناجين، الأمر الذي يملأنا بمشاعر الأمل لعائلتهم وأولي شعبنا. فرق إنقاذ من 30 دولة توجد الآن في فنزويلا وتقوم بعمل جدير بالثناء لإنقاذ الأرواح والوقوف إلى جانب شعبنا ودعمه في هذه الأوقات العصيبة.
7: المستشفيات في العاصمة كاراكاس باتت تواجه ضغطا شديدا مع استمرار وصول مزيد من الجرحى والجثامين، في ظل اعتقاد الخبراء والمسؤولين بأن فرص العثور على ناجين تتضاءل مع مرور الوقت. الكارثة التي ضربت فنزويلا تأتي في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، جعلت نحو 7 ملايين شخص يعانون من تداعيات مباشرة وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
5: تقدم أكثر من 1 مليون مهاجر غير نظامي لتصحيح أوضاعه إقامتهم القانونية في إسبانيا بعد انتهاء اليوم الأخير من عمليات التقنين الذي أدى إلى انتقادات حادة من الأحزاب اليمينية التي رأت في القانون تهديدا للبلاد واستنزافا لخدماتها العامة.
10: ليونيل مهاجر كولومبي غير نظامي ينتظر نتيجة تسوية وضعه القانوني في إسبانيا عقب التقدم بطلب رسمي الشهر الماضي بعد إعلان الحكومة تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى البلاد قبل نهاية العام الماضي. ليونيل واحد من أكثر من 1 مليون شخص تقدموا بهذه الطلبات لوزارة الداخلية الإسبانية.
11: الأمر بالنسبة لي بمثابة إشارة من الله، بعبارة أخرى بفضله تحقق كل هذا، وكما لم يسبق في تاريخ إسبانيا أن شهدنا قانونا يوافق على أكثر من 500,000 إلى 600,000 مهاجر غير شرعي وأن تسوى أوضاعهم القانونية في أقل من 4 أشهر، فهذا أمر يثير مشاعري كثيرا.
10: قرارات الحكومة الإسبانية لاقت ترحيباً واسعاً من المنظمات التي تعمل في ملفات الهجرة واللجوء واعتبروها خطوة هامة لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين يعملون في البلاد ويستفيدون من خدماتها.
3: الضغط الذي حدث على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الخطابات السياسية خصوصا من اليمين المتطرف وأيضا من اليمين لم يكن له تأثير بشكل عام في إسبانيا. الجميع أدرك أن تسوية الأوضاع أمر ضروري، فعلى الصعيد الاقتصادي ستسهم بالكثير من الأموال، وعلى صعيد الأمن الوظيفي ستوفر كثيرا من الأمان في العمل.
10: المنظمات الأهلية ترى أن هذه التسوية أمر اعتيادي، فهي سارية في إسبانيا منذ نحو 2 عقدين محذرين من تبعات حملات التحريض في وسائل التواصل الاجتماعي المدفوعة من اليمين.
12: شهدنا 7 عمليات لتسوية الأوضاع القانونية من قبل حكومات اليمين واليسار. لقد كانت آلية استخدمتها حكومات من كافة الأطياف، معدلات التوظيف في ازدياد، ولا توجد منافسة، ولا توجد حالة من الصعوبة فيما يتعلق باندماج هؤلاء المهاجرين. الصعوبات يخترقها الخطاب المعادي للأجانب.
10: إذن تنتهي عملية تقنين وجود المهاجرين في إسبانيا بأرقام فاقت توقعات الحكومة، ووصلت إلى 1 مليون مهاجر غير نظامي، وهو ضعف ما توقعته الحكومة قبل شهرين وسط انتقادات حادة من اليمين الإسباني.
13: تقنين أوضاع المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا لا يحظى بتأييد شعبي، لكن الحكومة قررت المضي قدما في هذا القرار رغم المعارضة الشعبية نظرا لحاجة الاقتصاد الإسباني إلى الأيدي العاملة الجديدة. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
5: والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: سيشهد ملعب نيوجيرسي هذه الليلة قمة أوروبية خالصة تجمع بين منتخبي فرنسا والسويد. منتخب الديوك صاحب أقوى هجوم في المونديال بعشرة أهداف حتى الآن تأهل للدور الثاني في صدارة المجموعة التاسعة. وحذر مدرب المنتخب الفرنسي من التراخي أمام السويد التي تأهلت كأفضل ثالث عن المجموعة السادسة. وفي مكسيكو سيتي يخوض صاحب الأرض المكسيك مواجهة صعبة أمام ضيفه الإكوادور، وتتطلع المكسيك إلى مواصلة انطلاقتها المثالية بعد تأهلها بالعلامة الكاملة عن المجموعة الأولى، لكن لن تكون مهمة صاحب الأرض سهلة أمام الإكوادور التي فازت على ألمانيا في الجولة الختامية لدور المجموعات لتبلغ الأدوار الإقصائية. تأهل المنتخب المغربي لدور 16 على حساب هولندا بتغلبه عليها بثلاث ركلات ترجيحية مقابل اثنتين بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله. افتتحت هولندا التسجيل في الشوط الثاني، لكن أسود الأطلس تمكنوا من التعديل عن طريق عيسى ديوب في الوقت بدل الضائع، ليلجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية وبعدها إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمغرب. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي في ثمن النهائي على ملعب هيوستن في ولاية تكساس. ختام هذه النشرة الآن إلى ساعة إخبارية جديدة مع أحمد خير الدين.
1: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز عناوينها. قطر تؤكد استمرار المفاوضات الفنية بين طهران وواشنطن من دون إحراز تقدم للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. ورئيس البرلمان الإيراني يقول إن بلاده لن تشارك في أي مفاوضات إلى حين تلبية بنود مذكرة التفاهم. نتنياهو يؤكد من جنوب لبنان تمسكه بعدم الانسحاب إلى حين زوال التهديدات، وعون يؤكد أن الجيش ملتزم بالقرار السياسي. ومصدر لبناني ينفي للتلفزيون العربي طلب استقالة قائد الجيش. شهداء في قصف إسرائيلي على غزة، ووفد من حماس يصل إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بعشرات المسيرات على العاصمة. فازلانسكي يتوعد بإرباك موسكو وإعادة الحرب إلى أراضيها.

0: نبدأ بهذه الأخبار العاجلة والتصريحات من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي يقول أن طهران لن تشارك في مفاوضات أخرى إلى حين تلبية الشروط الواردة في مذكرة التفاهم. يقول رئيس البرلمان الإيراني أن الاجتماعات الحالية التي تعقدها بلاده تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، ويقول إنه لا توجد مفاوضات الآن وأن اللقاءات الجارية هي لمتابعة نتائج المفاوضات السابقة ولضمان تحقيقها. ويشير رئيس البرلمان الإيراني إلى إمكانية تشكيل لجنة مشتركة مع واشنطن وبيروت لتحقيق السيادة الوطنية للبنان، وأن السفير الإيراني سيمثل بلاده فيها. سنتابع تفاصيل هذه التصريحات من رئيس البرلمان الإيراني وما تعنيه لمسار التفاوض المتبقي في هذه الساعة الإخبارية من التلفزيون العربي. لكن في أخبارنا أيضا، تستضيف الدوحة مبعوثين أمريكيين وإيرانيين لعقد مباحثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، مع تأكيد الوسيط القطري أن الطرفين لن يعقدا لقاءات مباشرة خلال الأيام المقبلة. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إنه لم يحدث حتى الآن تطور يسمح بإتاحة الأموال الإيرانية المجمدة.
1: الحديث عن 6 مليار اللي هي الأموال الإيرانية المجمدة، هذه تعود إلى اتفاق أعلن عام 2023 بين الولايات المتحدة وإيران لإنشاء القناة الإنسانية هنا في قطر. هذه الأموال الأصل هي أن يتم تحويلها في إطار مشتريات لأغراض إنسانية حسب الاتفاق الذي كان في ذلك الوقت. فقطر ليست مالكة لهذه الأموال، هي فقط تقوم بدور الوسيط المالي لإدارة هذه الحسابات في إطار هذا الاتفاق بين الأطراف. كما تعلمون، كما نصت عليه مذكرة التفاهم، مسألة الأموال المجمدة بلا شك هي طرف فيها، ولكن مسألة تحويل الأموال أو عدمها يتم حسب التوافق بين الطرفين وحسب تطور المفاوضات، وهو ما لم يتم طبعا حتى الآن.
0: وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف واتكوف وجاري كوشنر للدوحة هي للقاء الوسطاء ومناقشة المفاوضات.
1: أولا دعني أؤكد أن زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع السيد جارد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار الالتقاء بالوسطاء هنا في قطر، والتباحث حول مختلف الملفات في المنطقة التي منها ملف المفاوضات طبعا مع إيران، ملفات لبنان وغيرها. فهذا هو السبب الرئيسي لهذه الزيارة. حسب علمي ليس هناك أي لقاء على رفيع المستوى بين الطرفين، لأن كما تعلم أن الآلية التي وضعت للمفاوضات يعني ليس هناك حاليا اجتماع بهذا المعنى.
0: من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي إنه يجب تنفيذ بنود الاتفاق المؤقت قبل بدء المحادثات مع أمريكا للتوصل إلى الاتفاق النهائي، مضيفا أن ما سيحدث في الدوحة هو حوار بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الخاصة بتحرير أموال إيران المجمدة، وهو حوار مع الجانب القطري وليس مع الجانب الأمريكي.
2: أعلن بوضوح أنه ليس لدينا أي اجتماع مبرمج خلال الأيام المقبلة مع الجانب الأمريكي. ما سيحصل في الدوحة هو حوار بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، خاصة البند 11 الخاص بتحرير أموال إيران، وهو حوار مع الجانب القطري. لذا أؤكد أنه ليس هناك أي اجتماع على أي مستوى مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة، وقد اتخذنا الترتيبات الأولية ونأمل أن يصل الأمر إلى النتيجة المرجوة.
0: وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ترحيب بلاده بعقد اجتماع إيراني خليجي بشأن الأوضاع الأمنية في المنطقة.
2: نرحب بأي مبادرة وفرصة توفر المصالح الجماعية لدول المنطقة، وسابقا طرح هذا الأمر وأصدقاؤنا في العراق طرحوه. عقد اجتماعات كهذه يصب في نهج إيران الثابت لتوفير أمن المنطقة بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية المخربة، والآن قد يكون أفضل الأوقات للحديث عن ذلك، لأن دول المنطقة لمست نتائج الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وعرفت أنه لا يوفر المصالح الوطنية وإنما يسبب الفرقة ويزعزع أمن المنطقة.
0: وللمزيد من المعلومات ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدة، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك ياسر، بالطبع هذه تصريحات الأحدث من رئيس البرلمان الإيراني، وما تقوله عن التعامل مع مسار التفاوض وما يحدث في لبنان؟
3: الواضح أحمد أراد التركيز، وهو هنا بالطبع يخاطب الشارع الإيراني، أراد التركيز على جانبين أساسيين. الأول هو أن مذكرة التفاهم في حال عدم تنفيذها لن تدخل طهران بمفاوضات مع الجانب الأمريكي، ويدقق بالتأكيد محمد باقر قاليباف على أن البند 13 وهو تنفيذ البنود المتعلقة من البند الأول إلى البند الخامس. وهنا الكلام عندما يؤكد على البند الأول وهو بطبيعة الحال يتحدث بكامل التفاصيل والجزئيات بشأن الملف اللبناني، يقول أن التصعيد الذي قامت به إسرائيل تحديدا بعد وقف إطلاق النار المعلن هو الذي دفعنا إلى الحضور والمشاركة في اجتماعات سويسرا، وهو ما أدى بعد توقيع مذكرة التفاهم أدى إلى انخفاض نسبة التصعيد، وهذا يأتي بنظرة إيجابية إيرانية إلى ما يجري في لبنان، ولكن يجدد التأكيد في الموقف، بالإضافة إلى ما جاء اليوم وما سمعناه من الخارجية بأن طهران لا يمكن أن تتهاون فيما يتعلق بالملف اللبناني، يجب أن يكون هناك وقف كامل لإنهاء الحرب، وأيضا انسحاب لإسرائيل من الأراضي اللبنانية. وفي حال عدم تنفيذ هذه النقطة والمتعلقة بالبند الأول من مذكرة التفاهم فإن طهران لن تنتقل إلى مرحلة مناقشة البرنامج النووي، وعلى الجانب الآخر ملف العقوبات. أيضا يؤكد ويشير، وكما هنا أود التنويه مجددا على أن هذا الخطاب هو موجه للشارع الإيراني بشكل مباشر، يقول بأن من هو مستعد إلى مواصلة المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من انتهاكاتها لقلب طاولة المفاوضات لأكثر من مرة خلال الفترات الماضية، الآن نحن أيضا مستعدون للعودة إلى الحرب، وكافة القدرات العسكرية الإيرانية على هبة استعداداتها، ولكن طهران تريد أن تواصل المسار الدبلوماسي على هذا الخيار أن يكون إيجابيا إن كان لإيران بشكل خاص وحتى على صعيد المنطقة. ويستفيض بالحديث عن الملف اللبناني بأن طهران ستبقى ملتزمة بهذا الجانب، وأيضا على الجانب الآخر يتحدث فيما يتعلق بالجزئية الجدلية وهي تلك المتعلقة بمضيق هرمز والتطورات الأخيرة، يؤكد بأن هناك مساعي أمريكية لانتزاع ورقة مضيق هرمز من اليد الإيرانية، ولكن قوبلت كل هذه المحاولات برد قاطع وحاسم على حد تعبيره، وهي ما أدت إلى ما يجري الآن من محاولات لتليين المواقف وما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط القطري.
0: من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، شكرا جزيلا لك ياسر على هذه المتابعة لهذه التصريحات الأحدث من رئيس الوفد المفاوض ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من واشنطن عماد رواشد. عماد، كيف تتعامل واشنطن مع هذه التصريحات الإيرانية في وسائل الإعلام وما يقال عن المواقف والأهداف من جولات التفاوض المقبلة وما يحدث في الدوحة؟
4: أحمد، الموقف المعلن للإدارة الأمريكية سمعناه من جيدي فانس والرئيس الأمريكي أن ما يقوله الإيرانيون ليس مهما، وأن ما يقوله الإيرانيون هو مخصص للاستهلاك الإعلامي، هذا ما يقوله الرئيس وهذا ما يقوله جيدي فانس. المهم لأنهم دائما ما يواجهون بتصريحات المسؤولين الإيرانيين التي تبدو مناقضة لجوهر الاتفاق الأمريكي، ما أوحى بأن هناك اتفاق آخر ربما خلف الأبواب المغلقة غير المعلن لوسائل الإعلام. لكن الرد دائما من البيت الأبيض أن ما يقوله الإيرانيون مخصص فقط للداخل الإيراني للاستهلاك الإعلامي، وأن ما يهم هو السلوك الإيراني. لكن طبعا المراقبون مؤخرا يقولون بأن السلوك الإيراني أصلا متناقض أيضا مع جوهر الاتفاق، لأن الإيرانيين يقولون بأن الاتفاق يعطيهم الحق في إدارة مضيق هرمز مثلا، وقاموا بقصف بعض السفن التي لم تلتزم بالمسارات التي حددوها مما استدعى ردا أمريكيا. بالتالي المراقبون يقولون أن الأمر ليس فقط تصريحات إيرانية مناقضة للتصريحات الرسمية الأمريكية، لكن أيضا سلوك إيراني يبدو وكأنه يتجه بالضد تماما مما يقوله جيدي فانس نائب الرئيس أو ما يقوله الرئيس الأمريكي. آخر هذه التناقضات التي يشير لها المراقبون والصحفيون على حد سواء هو مسألة رفع الحجز عن الأموال الإيرانية. الإدارة الأمريكية لا تزال مصممة على أن هذا الحجز لن يرفع إلا بتحسن السلوك الإيراني، ولن يتم في كل الأحوال صرف المبلغ كاملا وهو حوالي 6 مليارات دولار، سيجري صرفه على دفعات تبعا للتقدم في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني ومضيق هرمز. لكن أيضا هناك تسريبات وتخمينات وتوقعات وأيضا مخاوف من أن الإيرانيين سيحصلون على هذه الأموال في نهاية المطاف، وأن الرئيس فقط يفعل ذلك حتى لا يبدو وكأنه يكرر نفس اتفاق باراك أوباما. اليوم أحمد كان هناك إيجاز من قدمه طبعا وزير الخارجية للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، واللجنة أصدرت بيانا، على الأقل الديمقراطيون في اللجنة أصدروا بيانا انتقدوا في هذا الإيجاز الصحفي، قالوا بأن ماركو روبيو لم يجب على معظم الأسئلة، تهرب منها، لم يتصرف كوزير خارجية أمام الكونغرس مجبر بأن يجيبهم على أسئلتهم، يقولون بأنه تناقض مع جوهر المذكرة، يقولون أيضا بأن جاريد كوشنر وستيف ويتكوف ليس لديهم أي معرفة تقنية في تفاصيل الملف النووي الإيراني، وصفوهم بالسذج أيضا. كان هناك شعور عام لدى الأعضاء الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بأن الإدارة تتخبط، وهذا تقريبا هو جوهر بيانهم اليوم. بكل الأحوال هناك وفد أمريكي في قطر، الأمريكيون يقولون بأن هناك مفاوضات ستجري لكن عبر الوسطاء، رغم أن الإيرانيين يقولون بأنه ليس هناك أي مفاوضات ستجري. الهدف الرئيسي الأمريكي اليوم هو الحفاظ على وقف إطلاق النار بالحد الأدنى، لأن أي انهيار له سيؤدي تباعا لارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الداخل الأمريكي، ويعظم المشكلة الاقتصادية للرئيس الأمريكي وهو على أبواب الانتخابات النصفية.
0: من واشنطن مراسل التلفزيون العربية عماد رواشدة، شكرا جزيلا لك عماد على هذه المعلومات. إلى لبنان، حيث نفى مصدر رسمي للتلفزيون العربية الأخبار المتداولة عن طلب رئاسي لاستقالة قائد الجيش، وشدد المصدر على ثقة رئيس الجمهورية بالوفد العسكري المفاوض الذي ترك له صياغة الملحق الأمني لاتفاق الإطار. أضاف المصدر أن الأولوية الآن هي وضع اتفاق الإطار موضع التنفيذ من خلال تحديد المنطقة النموذجية التجريبية التي سيدخلها الجيش اللبناني، والتي من المفترض أن تكون زوطر ونقاطا محيطة بها، وذلك بعد الانتهاء من وضع الآلية التنفيذية. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أن ما يتعرض له الجيش وقادته من حملات تشكيك وافتراء على حد قوله لن تؤثر على أدائه الوطني الملتزم بقرارات السلطة السياسية. وخلال استقباله قائد الجيش، بحث عون الوضع الأمني في البلاد والمهام المتوقعة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما أسفرت عنه من اتفاق إطاري لإنهاء الحرب على لبنان. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب حتى زوال التهديدات، وذلك خلال جولة أجراها في جنوب لبنان برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس. أفاد نتنياهو أنه أوعز للجيش بالتصرف بشكل فوري في حال رصد أي تهديد.
5: فخورون جدا بما حققناه بفضل إنجازات الجيش وبفضل القرارات التي اتخذناها، متمسكون بعدم الانسحاب من جنوب لبنان حتى زوال التهديد. ما دام حزب الله مسلحاً ويهددنا سنبقى هنا.
0: أكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان أن نحو مليون شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس الماضي، محذراً من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد. وأوضح المسؤول الأممي أن المساعدات الإنسانية لا تكفي وحدها لمعالجة الوضع الراهن، مشيراً إلى أن الأزمة في لبنان لم تعد تقتصر على الجانب الإنساني بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية. أضاف أن العديد من الأسر اضطرت إلى النزوح والتنقل أكثر من مرة بسبب تواصل الأعمال العسكرية في وقت تعاني فيه مناطق واسعة من تضرر البنى التحتية وانقطاع الخدمات الأساسية واستمرار حالة انعدام الأمن. تكبد القطاع الصحي في لبنان خسائر كبيرة جراء الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى الأضرار غير المباشرة والاستهداف الممنهج للطواقم الطبية، وتحاول مستشفيات الجنوب اللبناني استعادة قدراتها وترميم الخسائر التي لحقت بها.
6: يحاول هؤلاء الأطباء والممرضون التقاط أنفاسهم قليلا داخل هذا المستشفى في مدينة صور جنوبي لبنان، لكن ضغط المرضى والنازحين من قرى الجنوب المحتلة لا يزال كبيرا. في مستشفيات لم يسلم معظمها من أضرار جراء الغارة الإسرائيلية.
7: أكيد كان الوضع مأساوي كتير بخلال الحرب صراحة، الوضع النفسي كان كتير صعب، كمية الجرحى اللي كانت عم تجي والشهداء اللي كانت عم تجي على المستشفى وانت بنفس الوقت عم تتعرض لغارات قريبة منك. أكيد الطوائم الطبية كانت بوضع يعني نفسي كتير صعب، بس الحمد لله أنه صمدوا، قدروا صمدوا وقاموا بواجبهم الإنساني على أكمل وجه.
6: وزارة الصحة اللبنانية تسعى إلى سد الحاجات وفق موارد محدودة ومساعدات دولية شحيحة، كما تحاول حصر الأضرار ودراسة خطط إعادة الإعمار.
8: تكاليف أكيد بمئات ملايين الدولارات إذا ما نحكي فيها المباشرة وغير المباشرة. نحن بإطار التوثيق قمنا فيه، بإطار أيضا كشف الأضرار بالتعاون مع الأجهزة الدولة الأخرى، وإن شاء الله نعمل ونسعى ليكون بند إعادة الإعمار القطاع الصحي أولا، سواء عبر صندوق، عبر الليب اللي هو البنك الدولي، وعبر ميزانية وزارة الصحة.
6: منذ بدء العدوان الإسرائيلي مطلع مارس 2026 خرجت 8 مستشفيات عن الخدمة، أعيدت 5 منها إلى العمل، وأصابت أضرار جزئية 17 مستشفى، كما سجلت 39 اعتداء على مراكز صحية، واستشهد 135 من العاملين في الطواقم الطبية والإسعافية. قدرت خسائر القطاع الطبي اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي في حرب العام 2024 بأكثر من 700 مليون دولار أمريكي، ويرجح أن يتضاعف الرقم جراء حرب العام 2026 بعد الانتهاء من عمليات الحصر، الأمر الذي يلقي أعباء إضافية على جهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر في قطاع مثقل أساسا بالأزمات منذ العام 2019. من مدينة صور جنوبي لبنان، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
0: وجهت بلدية بيروت إنذاراً لمئات العائلات النازحة التي كانت تنصب خيامها على الواجهة البحرية في العاصمة بضرورة تفكيك الخيام وإخلاء المنطقة، حيث تنتهي اليوم المهلة التي أعطتها البلدية للنازحين لتنفيذ قرارها.
9: يعيش محمد ياسين حالة من الضياع في هذه الأثناء، هو أبلغ بضرورة مغادرة هذه المنطقة التي كان يضع فيها خيمة لأنه نازح من الحرب الإسرائيلية على لبنان، لكنه لا يملك أي خيار للذهاب بعيدا عن هذه النقطة، هو يعيش في هذه الخيمة مع عائلته منذ وقت طويل، وهو الآن لا يستطيع أن يتحرك لأنه لا يملك الخيارات، ومطلوب منه إخلاء هذه الخيمة في منطقة لبيال في بيروت. من وين حضرتك؟
10: أنا من حولة يا أخي، من حولة، وهيدا بيتي، بيتي ثلاث طوابق، وتدمر أنا باثنين الشهر، تدمر بيتي بحولة، وهي صري من اثنين الشهر.
9: لين
10: أدار أول يوم الحرب، أول يوم نحن تدمر بيتنا،
9: صرت بيتك فوق. طب هلا شو بدك تعمل إذا طلعت من الخيمة؟
10: ما رايح مطرح، أنا راح أبقى هون، بدو أكتر شي بيقتلونا هون نضل هون.
9: طب ما عندك محل تاني؟
10: ما عندي، لو عندي شو بقعد مبسوط أنا هون يا أخي.
9: بيقولوا تروح على المدينة
10: الرياضية. أي مدينة رياضية يا أخي، أنا أول واحد قدمت على المدينة الرياضية وسجلوا لي اسمي، صاروا بدهم يحطونا كل خيمتين مع بعض، كل عائلتين مع بعضه، هي أول شغلة. تاني شغلة عاملينه مثل سجن فوق، لك دوام بتفوت عليه وبتجي هذا. يا حبيبي نحن مش مساجين
9: ولا فرضوا عليك تطلع
10: منهم، ما راح أطلع عيني هون، أدى بيفرضوا علينا، قلنالهم إياها كل يوم. إجا نائب قاسم هاشم لهون، شو قال؟ قال إنه راح يأمنوا لكم مكان محترم تطلعوا عليه، وإذا ما أمنوا لكم مكان باقيين هون
9: منو؟
10: ما أمنوا شيء، بس وكان الدرك بيروحوا كل شوي بيجوا لعندك، ساعة خليكن هون وساعة طلعوا. لا الدولة ساعدتنا ولا حدا ساعدنا ولا أنا بكلش كذب معك، تصامدون معطونا 200 دولار أوني.
9: حال العم محمد كحال كثير من العائلات التي هي من القرى الحدودية المحتلة، والتي هذه العائلات لا تستطيع العودة إلى تلك القرى بسبب وجود الاحتلال الإسرائيلي فيها، وهي لا تملك خيارات في الداخل اللبناني للتحرك إلى أمكنة أخرى. من منطقة لبيال في العاصمة بيروت، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن فلسطينيين استشهدا في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف دراجة في شارع أصداء شمال غربي خان يونس. ظهرت المشاهد لحظات الأولى للقصف الإسرائيلي، فعملت فرق الإسعاف على نقل الضحايا والمصابين إلى مجمع ناصر الطبي. استهدفت غارة إسرائيلية محيط دوارة بشرق شمالي قطاع غزة، أسفرت عن إصابة على الأقل. كما قال مراسل تلفزيون العربي إن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف مباني سكنية شرق مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وفي مواصي خان يونس استشهدت أم وطفلتها فجر اليوم بشظايا غارة إسرائيلية دمرت أرضا زراعية وأحرقت خياما نحو 200 أسرة فلسطينية نازحة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت آثار الدمار في المكان.
11: وكأن زلزالا ضرب هذا المكان. هذه آثار غارة إسرائيلية من طائرة حربية استهدفت هذه الأرض الزراعية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر سكان هذه المنطقة في حدود لا تتجاوز 10 دقائق للإخلاء، ثم ضربها بغارة من طائرة حربية. هي خيام لآلاف النازحين الذين فقدوا مأواهم الأخير والوحيد في هذا المكان. هذه الخيام أحرقت، أحرق كل من فيها، ما فيها من حاجيات، وعاد الناس بعد ليلة باتوها في العراء يتفقدون خيامهم وحاجياتهم. ليس هذا فقط، وإنما أيضا استشهدت 2 من النازحين هنا، أم وطفلتها. هذه العائلة تحاول لملمة ما تبقى من حاجياتها وتفقد ما تبقى من الأغطية وبعض الشوادر والعوازل البلاستيكية التي تستخدم في بناء الخيام. نتحدث مع أبو محمد وهو أحد الناجين من هذا الاستهداف. أبو محمد، الحمد لله على السلامة، شو اللي صار معكم في الليل؟
12: اللي صار معنا قاعدين بنتعشى وقاعدين مطمئنين في خيامنا، بيقولوا لنا إخلاء. قلنا ايش في يا عم إخلاء؟ فيش لنا حاجة، أنا ليش إخلاء؟ هذه أرض زراعية. قالوا لا إخلاء. طلعنا نجري، ما وصلناش 200 متر وفضلنا البراميل بتنزل في الأرض. صار انفجار زي ما انت شايفين، حوالي 200 خيمة هذول تضررن، ما ضلش فيهم ولا أي ماء ولا أي ملاذ ولا حمام ولا برميل مية ولا إزازة مية ولا أي حاجة، كله تدمر دمار.
11: أنتوا جميعكم نازحينها؟
12: جميعنا نازحين، إحنا من المنطقة، في من المنطقة الشرقية، في من رفح، في من معن، في من بنسيرة، في من عبسان، في من خزاعة، من كل منطقة.
11: ظروفكم صعبة كانت؟
12: ظروفنا صعبة، نزحنا 3-4-15 مرة السنة، نزحنا في 3 سنين الحرب. قالوا وقف إطلاق النار، وين وقف إطلاق النار؟ وين الهدنة اللي سووها وقف إطلاق النار؟ وأنا عندي شهيد في الحرب هذه، وعندي شهيد في 2016.
11: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة أبو محمد. بطبيعة الحال مشاهدينا، الصورة أبلغ من أي كلام، وهذه صورة دمار مهول خلفتها هذه الغارة، وهي واحدة من سلسلة خروقات إسرائيلية تجاوزت 3,000 خرق منذ توقيع اتفاق إطلاق النار، وقضى في هذه الخروقات أكثر من 1,050 شهيدا. فيما يواصل الفلسطينيون السؤال، أين هو وقف إطلاق النار؟ من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: أعلن مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو وصول وفد من الحركة إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح النونو أن الوفد سيناقش وقف التصعيد الإسرائيلي في غزة وضمان إدخال الاحتياجات الأساسية ومستلزمات إعادة الإعمار. وأضاف النونو أن اللقاء سيبحث استكمال خارطة الطريق للمرحلة الثانية من الاتفاق ودخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضي القطاع. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجارك أن استمرار القصف اليومي على المناطق المأهولة في قطاع غزة إلى جانب تشديد القيود يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعمق معاناتهم الإنسانية. وأوضح أن العمليات الإنسانية في القطاع لا تزال تواجه قيودا شديدة تعرقل جهود الإغاثة والوصول إلى المحتاجين.
13: في شمال قطاع غزة لا تبدأ الحكاية من صوت القصف فقط، بل من وقع خطوات تتجه نحو طوابير الطعام بحثا عن وجبة تحفظ ما تبقى من القدرة على الصمود. في جباليا تختصر الأيدي الممتدة والوجوه المنتظرة حجم المأساة أمام أحد المطابخ الخيرية، حيث يمضي ناصر حلاوة ساعات طويلة أملا بوجبة تسند جسدا أنهكه النزوح وقسوة الحصار.
14: أنا عندي 7 أنفار وشباب يعني كلهم صبايا، ما بكفيش عندي الصحن أو صحنين اللي بأخذ العام والله ما بكفي.
13: وبين ركام المنازل والخيام المنتشرة في المكان تتكرر حكاية الانتظار. حكاية ماجد البلعاوي لا تختلف عن حكاية الكثيرين، أب لثلاثة أطفال يأمل في الحصول.

0: في الخروقات مع دخول أعداد محدودة من شاحنات المساعدات مقارنة بما كان مقررا، وسط اتهامات بأن القيود المفروضة على إدخال الإمدادات فاقمت الأزمة الإنسانية وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين قتيل وجريح، إضافة إلى اعتقالات طاولت فلسطينيين خلال الفترة ذاتها. وفي ظل تعثر وصول المساعدات، تؤكد الأمم المتحدة أن العملية الإنسانية في القطاع ما تزال تواجه قيودا شديدة وسط نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية ومواد الإيواء واستمرار العوائق أمام وصول فرق الإغاثة إلى المحتاجين.
1: في غزة يفيدنا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن القصف اليومي على المناطق المأهولة وتجديد القيود يعرضان المدنيين لمخاطر متزايدة.
0: وبين دعوات حماية المدنيين وضرورة تحويل أي اتفاق لوقف إطلاق النار من كلمة مكتوبة إلى واقع يحفظ الأرواح، تبقى خلف كل وعاء قصة نزوح وخلف كل طابور انتظار سؤال مفتوح: إلى متى يبقى أهالي غزة يدفعون ثمن حرب لم تنتهي آثارها بعد؟
2: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة طيطة جنوب الخليل وأغلقت عددا من الطرق فيها بالسواتر الترابية تزامنا مع مداهمة منازل. كما أغلقت قوات الاحتلال مقر جمعية التضامن الخيرية وسط مدينة نابلس لمدة عام بعد أن داهمت وألحقت أضرارا بمحتوياته. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي بلاطة وعسكر شرق مدينة نابلس ونفذت عمليات دهم وتفتيش. كما جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ملعب مدرسة في غرب بيت لحم. يذكر أن الملعب يعود إنشاؤه إلى أكثر من 60 عاما ويعد من المرافق الرياضية والخدمية المهمة في المنطقة. في السودان، أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تحرير مدينة كولبوس بولاية غرب دارفور بعد نحو عامين من سيطرة قوات الدعم السريع عليها في أكتوبر من 2024. وقال المتحدث باسم القوة المشتركة في بيان إنها تمكنت بالتنسيق مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية من تحرير المحلية بالكامل عقب معارك حاسمة. وتقع كولبس على بعد نحو 130 كيلومترا شمال الجنين عاصمة غرب دارفور، وبالسيطرة عليها يؤمن الجيش السوداني وحلفاؤه طريقا استراتيجيا على الحدود مع تشاد التي يتهمها بالتعاون مع الدعم السريع، ويفتح ممرا بين ولايتي غرب وشمال دارفور التي يسعى لإيجاد موطئ قدم فيها منذ سقوط الفاشر. أعلن المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض السودانية. وقال خلال مؤتمر صحفي في جنيف أنه من المرجح أن تعقد المناقشة يوم الجمعة. جاء الطلب الذي تقدم به عدة دول منها بريطانيا وألمانيا في أعقاب تقارير أشارت إلى قيام الدعم السريع وحلفائها بحشد قواتهم حول مدينة الأبيض وسط تحذيرات من أن هذه التحركات قد تؤدي إلى تصعيد جديد في الصراع الدائري بالسودان. أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أنه أجرى مباحثات مع نائب قائد قوات الشرق الليبي صدام حفتر تناولت آخر الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية في البلاد. وأكد أن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع مختلف القيادات الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لدعم عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى حكم موحد وإجراء انتخابات وطنية، مشيرا إلى أن الجانبين استعرضا التقدم المحرز بما في ذلك اتفاق الميزانية الموحدة ومناورات 2026. وكان صدام حفتر ناقش في وقت سابق مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو مبادرة واشنطن لحل الأزمة الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية، وذلك خلال زيارة يجريها إلى واشنطن. قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحفي جمعه بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن السياسة العراقية الجديدة تقوم على حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، مؤكدا أن هذين الهدفين يمثلان أولوية للحكومة لإهمال الفساد من آثار

0: واسعة على المجتمع والاقتصاد.
1: السياسة العراقية الجديدة تستند إلى هدفين أساسيين. الهدف الأول حصر السلاح بيد الدولة. لا يمكن أن يكون هناك الدولة ولا الدولة. الهدف الثاني اللي طرحه السيد رئيس الوزراء وبدأنا العمل به هو محاربة الفساد.
0: وإلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث تواصل القصف المتبادل، وأعلن عمدة بلدية موسكو اعتراض 46 مسيرة أطلقت باتجاه العاصمة الروسية من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.
2: على درب التصعيد يمضي طرف القتال في أوكرانيا. موسكو في مرمى النيران الأوكرانية مجددا. 46 مسيرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه العاصمة الروسية على دفعات متواصلة اعترضتها الدفاعات الجوية. الانفجارات في منطقة موسكو دفعت السلطات الرسمية إلى فرض قيود مؤقتة على الملاحة الجوية في عدد من مطارات العاصمة، بينما أعلنت السلطات مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص جراء سقوط حطام مسيرة في مقاطعة موسكو، إلى جانب مقتل شخص وإصابة 4 في هجمات أوكرانية على مقاطعة بيلغورود الروسية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 419 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الساعات الماضية. على الطرف الآخر أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 في هجوم روسي على زابوريجيا جنوبي شرقي البلاد. أكثر من 970 قصفا بالمسيرات والصواريخ شنته روسيا على 56 بلدة ومدينة في إقليم زابوريجيا خلال الساعات الماضية تقول السلطات الأوكرانية. رئيس الإدارة العسكرية في زابوريجيا أعلن عن تلقي أكثر من 90 بلاغا عن أضرار لحقت بمنازل وسيارات ومنشآت بنية تحتية. القصف الروسي لم يتوقف عند حدود زابوريجيا، فقد أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما واسعا استهدف منطقة سومي شمال شرقي البلاد ومناطق أخرى باستخدام أزيد من 150 طائرة مسيرة. تصعيد روسي أوكراني متبادل يعكس احتدام طرفي النزاع لمنطق القوة. فالرئيس الأوكراني دافع عن خيار التصعيد بالقول إن بلاده تعدل ضرباتها بعيدة المدى لإرباك روسيا وإعادة الحرب إلى أراضيها وتقويض قدراتها على مواصلة الحرب.
3: نحن نعيد لروسيا واقع الحرب ونجعل من الصعب عليها قدر الإمكان الاستمرار في احتلال أرضنا. يجري تنفيذ خطتنا للعقوبات طويلة المدى. نقدم لأوكرانيا النتائج التي تحتاجها لكي لا تتمكن الدولة المعتدية من شن حرب في مكان ما في بلادنا.
2: زيلنسكي لم يكتفي بالتصعيد ليشن هجوما ساخرا على نظيره الروسي، قائلا إن بوتين أرجأ 15 موعدا نهائيا للاستيلاء على منطقة دونباس الشرقية على مدار أكثر من 4 سنوات. وتبع الرئيس الأوكراني في تصريحات ساخرة بأن القيادة السياسية الروسية لا تزال مهوسة بمنطقة دونباس، وإذا لم تنهي الحرب فسيتعين عليها تأجيل الموعد النهائي مرة أخرى.
0: أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تسجيل 227 اشتباكا عسكريا على مختلف محاور القتال يوم أمس في واحدة من أكثر الجولات القتالية كثافة خلال الفترة الأخيرة. وبحسب المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية، نفذت القوات الروسية عشرات الهجمات في محاولة للتقدم على عدة جبهات في شرق وجنوب البلاد.
4: استهدفت طائرات وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية 11 موقعا لتمركز القوات الروسية ومنظومة مدفعية واحدة ونقطتي تحكم بالطائرات المسيرة وثلاثة مستودعات إمداد. في العموم بلغت خسائر العدو الروسي 1350 قتيلا وجريحا، كما دمرنا دبابة واحدة وست مركبات قتالية مدرعة و71 منظومة مدفعية ومنظومة دفاع جوي و13 منظومة روبوتية أرضية و1952 طائرة مسيرة.
0: أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد إلى أكثر من 1900 قتيل، فيما لا يزال الآلاف في إعداد المفقودين. كما ألحق الزلزال المزدوج ضرارا ودمارا بأكثر من 58 ألف مبنى وفق تقييم أولي لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا.
5: تتعمق أكثر فأكثر النكبة الإنسانية التي تعرضت لها فنزويلا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مع ارتفاع أعداد الضحايا.
3: وفق حصيلة مؤقتة فقد ارتفع عدد ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 1700 قتيل وإصابة أكثر من 5000 آخرين، كما سجل تضرر أكثر من 22 ألفا يوجدون في المستشفيات ومراكز الفرز.
5: الزلزالان المتتاليان اللذان فصلتهما دقيقة واحدة فقط خلفا دمارا هائلا في شمال فنزويلا، مع انهيار عدد كبير من المباني لا سيما في لاغوايرا شمال العاصمة كاراكاس. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قالت إن أكثر من 58 ألف مبنى دمر كليا وفق تقييم أولي عالي الدقة أجرته الوكالة. ومع استمرار انتشار الضحايا ينتقد السكان استجابة الحكومة غير الكافية لعملية الإنقاذ، رغم مسارعة فرق بحث وإنقاذ من 17 دولة على الأقل إلى تقديم المساعدة ورفع الركام وانتشال الضحايا.
6: نواصل جهودنا لإنقاذ الناجين، الأمر الذي يملأنا بمشاعر الأمل لعائلتهم ولشعبنا. فرق إنقاذ من 30 دولة توجد الآن في فنزويلا وتقوم بعمل جدير بالثناء لإنقاذ الأرواح والوقوف إلى جانب شعبنا ودعمه في هذه الأوقات العصيبة.
5: المستشفيات في العاصمة كاراكاس باتت تواجه ضغطا شديدا مع استمرار وصول مزيد من الجرحى والجثامين، في ظل اعتقاد الخبراء والمسؤولين بأن فرص العثور على ناجين تتضاءل مع مرور الوقت. الكارثة التي ضربت فنزويلا تأتي في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة جعلت نحو 7 ملايين شخص يعانون من تداعيات مباشرة وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
0: أعلن الجيش الأمريكي أن ميناء لاغويرا في فنزويلا أصبح قيد التشغيل بعد انتهاء عمل صيانة ليستخدم في نقل المساعدات عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. جاء الإعلان بالتزامن مع قرار الولايات المتحدة رفع مساعداتها للبلاد إلى 300 مليون دولار، تشمل دعما طبيا وغذائيا وخدمات مياه وصرف صحي ومأوى. يذكر أن زلزالين بلغت قوة أحدهما 7.2 والثاني 7.5 وخلفا دمارا واسعا مع استمرار عمليات البحث عن نحو 50 ألف مفقود. أعربت منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من احتمال تفشي الأمراض في فنزويلا بعد زلزالين اللذين ضربا البلاد، مشيرة إلى وجود قصور في تسجيل الضحايا ومتابعة أوضاع المفقودين. وقال المتحدث باسم المنظمة خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الخدمات الصحية تواجه ضغوطا هائلة، حيث تعمل المرافق بما يفوق طاقتها الاستيعابية في مواجهة تدفق الإصابات.
7: هناك خطر متزايد في فنزويلا من تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل الحصبة، سعال الديكي، إضافة إلى الحمى الصفراء وغيرها من الأمراض المنقولة بما في ذلك حمى الضنك والملاريا.
0: ونتابع هذه الصور المباشرة من العاصمة الفنزويلية كاراكاس لجهود فرق الإنقاذ في عمليات البحث عن المفقودين في المناطق المنكوبة جراء زلزال المزدوج الذي ضرب البلاد، وسط هذا التحذير من منظمة الصحة العالمية عن الخشية من احتمال تفشي أمراض في البلاد ووجود قصور في تسجيل الضحايا ومتابعة أوضاع المفقودين. 50 ألف مفقود. تواصل فرق الإنقاذ المحلية وفرق أخرى قدمت من دول مختلفة للمشاركة في هذه الجهود التي تستمر كما نرى في هذه المشاهد الواردة من كاراكاس. توقد قمة رؤساء تجمع السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية المعروفة باسم ماركسار في دورتها الحالية بعاصمة باراغواي، حيث بدأ وزراء خارجية دول المجموعة رسم ملامح القرارات التي ستحدد مستقبل التكتل. اجتماعات تحمل على جدول أعمالها ملفات التجارة والانفتاح على أسواق جديدة وتوسيع الشراكات الدولية في وقت تواجه فيه دول أمريكا الجنوبية تحديات اقتصادية وضغوطا جيوسياسية متزايدة.
8: في أمريكا الجنوبية لا تجمع كرة القدم وحدها الشعوب، بل قد يفعل الاقتصاد ذلك أيضا. من هذا المكان مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، حيث ترسم خرائط البطولات، ترسم اليوم أيضا خرائط التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي. في الخارج جماهير تتابع مباريات كأس العالم، وفي الداخل وزراء خارجية ميركوسور يمهدون لاجتماع الرؤساء الذي سيحدد شكل التعاون بين دول القارة في السنوات المقبلة. إنها مباراة من نوع آخر لا تحسم بالأهداف بل بالاتفاقات.
9: أعتقد أن أقوى شيء يمكن الخروج به من هذا المؤتمر هو الإعلان عن اتفاق تجاري مع اليابان، وبذلك يفتح سوق عالمي آخر أبوابه للمجموعة، وهذا يعزز ثقة المفاوضين الآخرين.
8: تكتسي قمة هذا العام أهمية خاصة، لأنها تأتي في مرحلة يسعى فيها ميركوسور إلى تعزيز حضوره في التجارة العالمية وتسريع المفاوضات مع شركائه الجدد، إلى جانب بحث سبل تحديث قواعد التكتل بما يتلائم مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الدولي وسط تباين في أولويات الحكومات. يقابل ذلك إدراك متزايد بأن العمل الجماعي أصبح ضرورة أكثر منه خياراً.
10: على كل دولة أن تبدي بعض التنازل، خاصة فيما يتعلق بحصص التصدير للاتحاد الأوروبي ضمن الاتفاق الجديد معه، وهذا سيخدم الجميع.
8: في اجتماع الرؤساء ستتضح قدرة ميركوسور على الانتقال من مرحلة النقاش إلى مرحلة القرارات الحاسمة. هنا في مقر اتحاد كرة القدم لدول أمريكا الجنوبية تتقاطع لغة الأهداف مع لغة الأرقام، ويلتقي التنافس على الملاعب بالتنافس على الأسواق والاستثمارات. وكما تبحث الفرق عن بطاقة للتأهل للدور التالي، تبحث دول ميركوسور عن طريق جديد للتكامل الاقتصادي وتعزيز دورها في التجارة العالمية. دد عبد الله، التلفزيون العربي، أسونسيون، باراغواي.
0: نشير إلى هذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي يقول أنه قتل عنصرا من حزب الله اليوم بعد اقترابه من قواته في منطقة المنزلة قرب المنطقة الأمنية، المنطقة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في الداخل اللبناني. يقول الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرا يتهمه بالانتماء لحزب الله اليوم بعد اقترابه من القوات الإسرائيلية في منطقة المنزلة قرب المنطقة الأمنية التي يحتلها في الداخل اللبناني. في أخبارنا أيضا، تقدم أكثر من مليون مهاجر غير نظامي لتصحيح أوضاع إقامتهم القانونية في إسبانيا بعد انتهاء اليوم الأخير من عملية التقنين، التي أدت إلى انتقادات حادة من الأحزاب اليمينية الإسبانية التي رأت في القانون تهديدا لإسبانيا واستنزافا لخدماتها العامة.
11: ليونيل مهاجر كولومبي غير نظامي ينتظر نتيجة تسوية وضعه القانوني في إسبانيا عقب التقدم بطلب رسمي الشهر الماضي بعد إعلان الحكومة تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى البلاد قبل نهاية العام الماضي. ليونيل واحد من أكثر من مليون شخص تقدموا بهذه الطلبات لوزارة الداخلية الإسبانية.
12: الأمر بالنسبة لي بمثابة إشارة من الله، بعبارة أخرى بفضله تحقق كل هذا، وكما لم يسبق في تاريخ إسبانيا أن شهدنا قانونا يوافق على أكثر من 500,000 إلى 600,000 مهاجر غير شرعي وأن تسوى أوضاعهم القانونية في أقل من 4 أشهر، فهذا أمر يثير مشاعري كثيرا.
11: قرارات الحكومة الإسبانية لاقت ترحيباً واسعاً من المنظمات التي تعمل في ملفات الهجرة واللجوء، واعتبروها خطوة هامة لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين يعملون في البلاد ويستفيدون من خدماتها.
13: الضغط الذي حدث على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الخطابات السياسية خصوصا من اليمين المتطرف وأيضا من اليمين لم يكن له تأثير بشكل عام في إسبانيا. الجميع أدرك أن تسوية الأوضاع أمر ضروري، فعلى الصعيد الاقتصادي ستسهم بالكثير من الأموال، وعلى صعيد الأمن الوظيفي ستوفر كثيرا من الأمان في العمل.
11: المنظمات الأهلية ترى أن هذه التسوية أمر اعتيادي، فهي سارية في إسبانيا منذ نحو عقدين، محذرين من تبعات حملات التحريض في وسائل التواصل الاجتماعي المدفوعة من اليمين.
14: شهدنا 7 عمليات لتسوية الأوضاع القانونية من قبل حكومات اليمين واليسار. لقد كانت آلية استخدمتها حكومات من كافة الأطياف، معدلة التوظيف في ازدياد، ولا توجد منافسة، ولا توجد حالة من الصعوبة فيما يتعلق باندماج هؤلاء المهاجرين. الصعوبات يخترقها الخطاب المعادي للأجانب.
11: إذن تنتهي عملية تخنين وجود المهاجرين في إسبانيا بأرقام فاقت توقعات الحكومة، ووصلت إلى 1,000,000 مهاجر غير نظامي، وهو ضعف ما توقعته الحكومة قبل شهرين وسط انتقادات حادة من اليمين الإسباني.
15: تقنين أوضاع المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا لا يحظى بتأييد شعبي، لكن الحكومة قررت المضي قدما في هذا القرار رغم المعارضة الشعبية، نظرا لحاجة الاقتصاد الإسباني إلى الأيدي العاملة الجديدة. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
0: والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: تأهل المنتخب النرويجي إلى دور 16 بفوزه على منتخب كوديفوار بهدفين مقابل هدف. انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب النرويج بهدف سجله أنطونيو ناسا، ثم ضغط منتخب كوديفوار بقوة في الشوط الثاني ليسجل هدف التعادل عن طريق ماديالو قبل أن يأتي هدف الفوز للنرويج بأقدام نجمه هالاند. سيلعب منتخب النرويج أمام البرازيل في الدور المقبل. سيشهد ملعب نيوجيرسي هذه الليلة قمة أوروبية خالصة تجمع المنتخبين الفرنسي والسويدي. المنتخب الفرنسي صاحب أقوى هجوم في المونديال بعشرة أهداف تأهل لدور الثاني في صدارة المجموعة التاسعة، وحذر مدربه من التراخي أمام السويد التي تأهلت لهذا الدور كأفضل ثالث عن مجموعتها السادسة.
1: نستعد الآن للمرحلة التالية، إنها بطولة جديدة. لكي تحسم المباريات عليك أن تسجل أكثر من هدف في شباك المنافس، إلا إذا حسمت المباراة بركلات الترجيح. لقد سجلنا 10 أهداف كاملة وكان بإمكاننا تسجيل المزيد.
2: أرى أن فرنسا تمتلك منتخبا ذا جودة عالية في جميع المراكز، سواء في التشكيلة الأساسية أو على مقاعد البدلاء. لديهم القدرة على تغيير مجريات المباراة. نكن كل الاحترام للمنافس الذي حقق إنجازات كبيرة وتوج بكأس العالم، كما أنهم يملكون مدربا رائعا. لذلك ندرك تماما حجم التحدي المثير الذي ينتظرنا.

وفي مكسيكو سيتي يخوض صاحب الأرض المنتخب المكسيكي مواجهة صعبة أمام ضيفه منتخب الإكوادور. تتطلع المكسيك إلى مواصلة انطلاقتها المثالية بعد تأهلها بالعلامة الكاملة على المجموعة الأولى، ولن تكون مهمة صاحب الأرض سهلة أمام الإكوادور التي فازت على المنتخب الألماني في الجولة الختامية لدور المجموعات لتبلغ الأدوار الإقصائية.

0: تأهل المنتخب المغربي لدور 16 على حساب نظيره الهولندي بتغلبه عليه بثلاث ركلات ترجيح مقابل اثنتين، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله. هولندا افتتحت التسجيل في الشوط الثاني، لكن أسود الأطلس تمكنوا من التعديل في الوقت بدل الضائع، ليلجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية وبعدها إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمغرب وتألق فيها حارسها، وسواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي في ثمن النهائي على ملعب هيوستن في الولايات المتحدة.
1: كانت مباراة قوية ومثيرة ضد منتخب من العيار الثقيل يملك عديد اللاعبين من ذوي الجودة العالية. إنجاز عظيم لمنتخبنا، سنحافظ على تواضعنا في بقية مشوارنا بالمونديال. أمر لا يصدق، لا أستطيع وصفه. لقد كانت مباراة جنونية. نحن نتقدم على الأرجح إلى نصف النهائي بمشيئة الله. لعبنا بشكل جيد، بل أفضل من هولندا. نحن نستحق ذلك تماما. نحن سعداء جدا ومتحمسون للغاية.
2: أود أن أشكر الجميع هنا، وأشكر كرم ضيافة الشعب المكسيكي وكل من ساندنا، ونراكم في المباراة المقبلة أمام كندا. سنواصل الفوز حتى المباراة النهائية إن شاء الله.
3: مباراة مليئة بالمشاعر بين لحظات الفرح والإحباط. سجلوا هدفا وسجلنا هدفا، أضاعوا ركلة جزاء وأضعنا نحن أيضا. الأهم أننا تأهلنا، وأعتقد أننا نستحق.
0: وفي العاصمة المغربية احتفلت الجماهير في الشوارع فرحا بالفوز المثير على هولندا وبلوغ دور 16.
4: المباراة ديال البارح كانت توفقات بالنجاح الحمد لله. اللاعب الوطني كان قوي وجديد ومثلنا بطريقة زينة بزاف، أنا فرحان بزاف.
5: الماتش داز مزيان صراحة. هذا الماتش راه ممكن نعتبروه كيساوي جوج الماتشات، لحقاش الماتش ديال كندا راه حنا دايزينو وغادي نلعبوا إن شاء الله. زعما الماتش اللي مهم بالنسبة لنا دابا هو فرنسا، إن شاء الله غادي نتلاقاو معها.
6: المباراة كانت في المستوى، وكان الفريق الوطني كنا عوالين زعما النتيجة ديالو غادا تكون إيجابية، وفعلا سهرنا في الحقيقة، انتظرنا هذه النتيجة وكانت مزيانة.

0: وفي أولى مفاجآت الأدوار الإقصائية تأهل منتخب باراغواي إلى دور 16 بعد فوزه المثير بركلات الترجيح على نظيره الألماني. أنهى منتخب باراغواي الشوط الأول متقدما بهدف، وتمكن المنتخب الألماني من تعديل النتيجة مبكرا في الشوط الثاني، وبعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل احتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي انتهت بأربع ركلات لـ3. ستواجه باراغواي في الدور المقبل الفائزة من المباراة المنتظرة الليلة بين فرنسا والسويد.
1: النتيجة جاءت بفضل الاستمرارية والثبات في الأداء، وبفضل هذا الثبات تمكنا من فرض أسلوبنا وأخذ زمام المبادرة داخل الملعب. رفعنا مستوانا كثيرا بعد المباراة الأولى، كل شيء يعتمد على التضحية. إلى الأمام يا فرنسا.
2: منذ بداية كأس العالم كنت أعلم أن باراغواي ستقدم أداء استثنائيا، لكن هذه النتيجة فاقت كل توقعاتنا. ثقتنا بأنفسنا هي التي مكنتنا من الوصول إلى هذا الإنجاز. هذا الانتصار دليل إضافي على أننا مستعدون وجاهزون.

0: ضمن مباريات أمس في الدور ذاته، حقق المنتخب البرازيلي فوزا مثيرا على نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف. تمكن المنتخب البرازيلي من العودة في اللقاء بعد أن كان متأخرا في الشوط الأول، حيث سجل الأهداف كل من كازيميرو في الدقيقة 59 ومارتينالي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للشوط الثاني. وسيلاقي المنتخب البرازيلي في ثمن النهائي النرويج بعد فوزها على كوت ديفوار.
1: عندما رأيت أن المواجهة ستكون بين البرازيل واليابان شعرت ببعض الحزن، لأنني كنت أتمنى أن تتأهل اليابان، لكن هذه هي البرازيل ولذلك لم يكن الأمر ممكنا. اليابان قدمت مباراة قوية وضغطت علينا كثيرا، لكن نحن البرازيل ونجحنا في تقديم مستوى كبير. في النهاية نعرف طبيعة هذه المباراة، فقد كانت مواجهة صعبة للغاية.
0: ختام هذه الساعة الإخبارية، والآن إلى الأخيرة مع وائل التميمي.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، أنا وائل تميمي وهذه ملفات الليلة. مفاوضات فنية بشأن اتفاق إيران في الدوحة للإفراج عن الأموال المجمدة. طهران تؤكد ضرورة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وواشنطن تناور. نسأل إلى أي مدى يمكن أن تتطور هذه المفاوضات إلى حوار حقيقي؟ في لبنان جدل الملحق الأمني مستمر، تحريض إسرائيلي على الجيش اللبناني. رئاسة الجمهورية تنفي الخلافات وتجدد ثقتها بالمؤسسة العسكرية. فما بين الرفض والجدل والضغط، مدى يبدأ أو متى يبدأ تنفيذ الاتفاق؟ وفي الملف الثالث رؤية أمريكية جديدة لحل محتمل في ليبيا وسط خلافات المجلس الرئاسي. فهل يعيد طرح واشنطن خلط الأوراق بين القوى السياسية والعسكرية الليبية؟

0: بين واشنطن وطهران ما زالت الدبلوماسية تتحرك على خيط رفيع، إذ تتقدم التفاصيل التقنية بينما تنتظر الملفات الكبرى لحظة سياسية أكثر ملائمة. وفي ظل استمرار التوتر وتبادل الرسائل يسعى الطرفان إلى تثبيت الحد الأدنى من التفاهمات، فهل تنجح المقاربة الفنية في تمهيد الطريق أمام تفاهم أوسع بين البلدين، أم أنها ستبقى مجرد وسيلة لإدارة الأزمة وتأجيل حسمها؟ أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عدم وجود خطط لعقد اجتماعات مع الأمريكيين في الدوحة، وأشار إلى أن الوفد الإيراني سيجري حوارا مع قطر وليس مع الأمريكيين بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الخاصة بتحرير أموال إيران المجمدة. فلنستمع إليه.
1: سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع.
2: أعلن بوضوح أنه ليس لدينا أي اجتماع مبرمج خلال الأيام المقبلة مع الجانب الأمريكي. ما سيحصل في الدوحة هو حوار بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، خاصة البند 11 الخاص بتحرير أموال إيران، وهو حوار مع الجانب القطري. لذا أؤكد أنه ليس هناك أي اجتماع على أي مستوى مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة، وقد اتخذنا الترتيبات الأولية ونأمل أن يصل الأمر إلى النتيجة المرجوة.
0: المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد كذلك أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر للدوحة هي للقاء الوسطاء ومناقشة المفاوضات، وأشار إلى أن الاجتماعات الفنية بين الجانبين مستمرة بأشكال مختلفة. نستمع.
3: أولا دعني أؤكد أن زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع السيد جاريد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار الالتقاء بالوسطاء هنا في قطر، والتباحث حول مختلف الملفات في المنطقة التي منها ملف المفاوضات طبعا مع إيران، ملفات لبنان وغيرها. فهذا هو السبب الرئيسي لهذه الزيارة. حسب علمي ليس هناك أي لقاء على رفيع المستوى بين الطرفين، لأن كما تعلم أن الآلية التي وضعت للمفاوضات يعني ليس هناك حاليا اجتماع بهذا المعنى.
0: مصدر مطلع على المحادثات بين إيران والولايات المتحدة أفاد لوكالة رويترز بأن الفرق الفنية التي تجتمع في الدوحة مكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم، كما أشار إلى أن الوسطاء شكلوا قنوات اتصال لاحتواء أي حوادث محتملة وخفض التصعيد بين الطرفين. وقد أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكان أن بلاده ستفي بتعهداتها إذا التزمت الولايات المتحدة، وبيّن أن النهج الإيراني في مواجهة ما وصفه بالتهديدات غير المبررة يقوم على الاحتكام إلى العقلانية وصون الكرامة الإنسانية عند اتخاذ القرارات مع الدفاع بحزم وبلا خوف عندما يحين وقت التحرك وفق وصفه. أما رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قالباف فأكد أن طهران لن تشارك في مفاوضات أخرى إلى حين تلبية الشروط الواردة في مذكرة التفاهم، وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع واشنطن لتحقيق السيادة الوطنية للبنان. وبشأن مضيق هرمز أوضح أن العبور المجاني للمضيق متاح لستين يوما فقط بحسب مذكرة التفاهم. يشير إذن مسار المحادثات الحالي إلى تركيز البلدين على الجوانب الفنية المرتبطة بتنفيذ المذكرة، وفي مقدمتها آليات الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة والإجراءات المصرفية والرقابية اللازمة لنقلها، إضافة إلى ترتيبات تنفيذ الالتزامات المتبادلة وقنوات التواصل بين الفرق الفنية. كما تشمل هذه المرحلة وضع آليات لمنع سوء الفهم واحتواء أي حوادث قد تؤدي إلى تصعيد ميداني، بما يضمن استمرار تنفيذ التفاهمات بعيدا عن التعقيدات السياسية. وبشكل عام يعكس هذا النهج رغبة متبادلة في بناء حد أدنى من الثقة قبل الانتقال إلى الملفات الأكثر حساسية، لكن مقابل ذلك لا تزال القضايا الأساسية التي نصت المذكرة على مناقشتها خلال 60 يوما مؤجلة، أبرزها طبعا البرنامج النووي ومستوى التخصيب وآليات الرقابة الدولية، إضافة إلى مستقبل العقوبات الأمريكية والضمانات المتبادلة. ولم يبدأ بعد بالمناسبة نقاش القضايا الإقليمية المرتبطة بخفض التصعيد، وهي ملفات سيكون لها تأثير مباشر في فرص نجاح المفاوضات، لا سيما ملف لبنان. إذن واستنادا لما سبق، فإن استمرار حصر الاجتماعات في الجوانب الفنية قد يحافظ على قنوات الاتصال ويمنع انهيار التفاهمات، لكنه لن يكون كافيا لتحقيق اختراق سياسي ما لم ينتقل الطرفان إلى معالجة القضايا الجوهرية. وفي ظل استمرار التوتر الميداني يبقى هذا المسار عرضة للاهتزاز، إذ أن أي تصعيد كما حدث مؤخرا قد ينعكس سلبا على المفاوضات ويؤخر الانتقال إلى المرحلة السياسية، بينما قد يساهم نجاح التفاهمات التقنية في تهيئة بيئة أكثر ملائمة لبدء مفاوضات أوسع وأكثر حسماً.

0: ينضم إلينا من طهران محمد مهدي شريعة مدار الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن مارك فايفل المخطط الاستراتيجي في الحزب الجمهوري والمستشار السابق للأمن القومي الأمريكي. سيد فايفل، إذا كانت محادثات الدوحة كما تقول إيران مقتصرة على الجوانب الفنية فقط، فلماذا يأتي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر؟
1: هذا سؤال وجيه، وأعتقد أن الإيرانيين في قطر يحاولون أخذ بعض الأموال أو انتزاع بعض الأموال من الأصول المجمدة من القطريين، حيث أن إيران تعاني ماليا بعد أشهر من الحرب وعقوبات، وعلى القطريين ألا يفرجوا عن هذه الأموال حتى تأتي إيران إلى المفاوضات. وحاليا إيران تضغط في ثلاث مجالات على الأمريكيين: أولا لبنان وحزب الله الذي كان هادئا ولم يضغطوا في هذا الاتجاه، ثانيا مضيق هرمز حيث أطلقوا النار على سفينة سنغافورية وأطلقوا النار على البحرين، والولايات المتحدة تريد فتح مضيق هرمز حسب ما تنص عليه مذكرة التفاهم، وثالثا الملف النووي، الولايات المتحدة تريد إيران غير نووية وإيران تجابه ذلك، والولايات المتحدة يجب أن أو الأمريكيون يجب أن يقوموا بأكثر من أمر، في حين أن الإيرانيين يماطلون. يجب أن يدخلوا الأوروبيين الذين قالوا أنهم قد يكونون في محط مساعدة فيما يتعلق بمضيق هرمز، ومساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع هندسة لبرنامج قابل للتحقق نأمل أن تلتزم به إيران، ويجب أن يعملوا بشكل ثابت لإرساء السلام في جنوب لبنان وإرساء خلية حتى للتنسيق، حتى لا تستطيع إيران إدخال الأموال والدعم اللوجستي لحزب الله لكي لا يزعزع استقرار جنوب لبنان. والأمريكيون كانوا بطيئين جدا في قيام بها، والإيرانيون تباطؤوا في القدوم إلى المفاوضات.
0: سيد شريعة مدار، إيران تركز كثيرا على موضوع أموالها المجمدة، لكن الأمريكيين يقولون لا أموال أو الأموال مرتبطة بالتنفيذ على أرض الواقع، تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. هل نحن هنا أمام قراءتين مختلفتين لمذكرة التفاهم التي وقع عليها البلدان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بعد التحية والشكر لاستضافتي في البرنامج، لا، لسنا أمام قراءتين، نحن أمام نص واحد. هناك نص مذكرة تفاهم تم التوقيع عليه من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أدعو ضيفك أن على الأقل يقرأ هذا النص، هناك نص موجود موقع، لسنا أمام نصوص مختلفة أو قراءات مختلفة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتملص عن تطبيق ما وقع عليه رئيسها، هذا هو شأنها. نحن تعودنا دائما أن تخترق وتنقض الولايات المتحدة الأمريكية التزاماتها. هناك نص يقول بكل صراحة في البند 13 أن بدء المفاوضات، مفاوضات 60 يوم، سيكون بعد أن يتم تطبيق البنود 1, 4, 5, 10, و11، والبند 11 يقضي بتحرير الأموال المجمدة. هذا ما وقعت عليه الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن أن تبدأ.
0: ولكن سيد شريعة مدار، أليس هذا
2: تطبيق هذه
0: مشروطا بأن تسمح إيران بالمرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وإيران لم تفعل كما يقول الأمريكيون؟
2: أولا يعني أنا أدعوك أيضا أن تقرأ النص.
0: لا، قرأت النص،
2: لا يشترط هذا بذاك
0: سيد. أنا قرأت النص.
2: لا، إذا كنت
0: نعم.
2: لا يوجد شرط، لا يشترط هذا البند بذلك البند. هناك بند يقول المفاوضات لتطبيق وللتوصل إلى الاتفاق النهائي تبدأ بعد تطبيق 5 بنود، منها البند المرتبط بالأموال المجمدة. في موضوع مضيق هرمز، إيران اشترطت أولا فك الحصار البحري المفروض من قبل الإدارة الأمريكية، ثانيا فتح مضيق هرمز لمدة 60 يوما وفق الترتيبات والتدابير الإيرانية. هذا ما ورد في النص، يمكن أن يقرأه أي شخص يريد أن يطلع على تفاصيل النص. وفق الترتيبات الإيرانية معناه أن هناك جهة إيرانية هي التي ترتب يعني آلية أو حركة مرور السفن، الجهة معلنة، هناك وسائل للاتصال مع هذه الجهة على كل السفن التي تريد العبور عبر هذا المضيق أن تنسق مع هذه الجهة. وإلا ما معنى وفق الترتيبات الإيرانية؟ هل يمكن أن نسأل هذا؟
0: طيب خليني أوجه هذا السؤال لضيفنا في واشنطن.
2: الترتيبات الإيرانية.
0: صحيح. خليني أسأل ضيفي في واشنطن سيد فايفل. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقع على مذكرة تقول بالفعل إيران وفق ترتيباتها تسمح بمرور السفن، فلماذا لا تطلق إيران الولايات المتحدة جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وهذه حقوق إيران؟
1: So I have read the MOU. لقد قرأت مذكرة التفاهم وأنا أقدر طلب ضيفك بالقيام بذلك، وأنها تقضي بفتح مضيق هرمز، وإيران تعي أن لديها امتياز استراتيجي عبر إبقاء مضيق هرمز رهينة فيما يتعلق بمرور خمس النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال، وهذا ما يحاول الرئيس الأمريكي استعماله لإقناع إيران لفتح مضيق هرمز ولتأتي إلى طاولة المفاوضات للمحادثات حول برنامجها النووي واليورانيوم المخصب. وهنا النقطة العالقة هو أن الولايات المتحدة تفسر على أن مضيق هرمز يفتح والملاحة تستمر وسفن تعبر والمنتجات منها النفطية وسواها سوف تعود إلى الأسواق العالمية، وهذا سوف يفتح إمكانية إيران للعودة إلى الوصول إلى أموالها وأيضا بيع منتجاتها للصين وجني العائدات. وهذا الأمر متعلق باستعمال إيران للأصول المجمدة لتأجيل تنفيذ مذكرة التفاهم، وهذا التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة وباقي العالم هو أنهم يفهمون قيمة ما يتمتعون به في هذه المفاوضات والضغط الذي بإمكانهم أن يمارسوه على دول الخليج والولايات المتحدة لإبقائهم رهينة في المستقبل القريب. وهذا يعني أن ترامب يجب أن يتصل مع الأزمات الثلاثة في الشرق الأوسط، أي حزب الله وجنوب لبنان وإيران والبرنامج النووي، وإيجاد طريقة للتعامل مع اليورانيوم المخصب كما قال الرئيس الأمريكي، ومن ثم إيجاد طرق لكي يفتح مضيق هرمز ألا يبقى رهينة من دون أن تفرض رسوم ومن دون أن يقال أن تعطى إيران أموال لحمايتها، بل أن تسمح للسفن العبور، وهذا تحدي الرئيس ترامب.
0: سيد شريعة مدار، واضح تماما أن الولايات المتحدة تربط الإفراج عن الأموال بخطوات تنفذها إيران، وكل لديه تفسيره كما هو واضح لمذكرة التفاهم. هل يبدو بوضوح سيد شريعة مدار أن إيران تستخدم مضيق هرمز والوضع في لبنان كورقتي تفاوض لانتزاع تنازلات أكثر من الولايات المتحدة بكل وضوح؟
2: لا أبدا، ليس كذلك. هناك اتفاق يعني وهناك بنود تم الاتفاق عليها، والبنود واضحة ولا حاجة لها للتفسير، هذا أولا. النقطة الثانية، مضيق هرمز مفتوح ليس مغلقا. من يقول إن مضيق هرمز مغلق؟ مضيق هرمز مفتوح، يتم العبور عبره وفق الترتيبات الإيرانية، وهذا ما ينص عليه الاتفاق. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتملص عن تطبيق الاتفاق لتفرض على إيران ما لم تتمكن من فرضه عبر العمليات العسكرية الإجرامية التي قامت بها ضد إيران، وعبر المفاوضات التي لم تتمكن بسبب صلابة موقف إيران، لم تتمكن من فرض شروطها. لذلك تحاول في مجال التطبيق أن تفرض ما لم تتمكن فرضه، ما لم تتمكن فرضه في الحرب وفي المفاوضات. أعود وأكرر، مذكرة التفاهم واضحة وشفافة جدا، وقع عليها الرئيس الأمريكي. من أبسط المبادئ القانونية أن يلتزم كل من وقع على وثيقة بما ورد في هذه الوثيقة. الوثيقة تقول بضرورة تجميد تحرير الأموال المجمدة الإيرانية كمنطلق للمفاوضات القادمة، ولا تقول أي لا تضع أي شرط لذلك. أين تصرف هذه الأموال؟ ماذا سيتم بعد ذلك؟ هذا كله من الكلام الذي يطلقه الأمريكيون دون أن يكون له أي نص قانوني موقع عليه. على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرج عن الأموال، عليها أن كما قامت بذلك بالنسبة للنفط، عليها أن تفرج عن الأموال، عليها أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه حول لبنان، وأيضا في مضيق هرمز سيكون ذلك وفق الترتيبات الإيرانية. هذا ما ينص عليه مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس ترامب. إذا لا يريد أن يلتزم بتوقيعه، هذا هو شأنه.
0: نعم.
2: إيران لن تتنازل.
0: نعم.
2: تم التوقيع عليه.
0: نعم. سيد فايفل، لماذا يبدو موضوع إطلاق الأموال الإيرانية المجمدة حساسا جدا بالنسبة للرئيس ترامب؟ هل لأن هذا الرجل قضى كل حملاته الانتخابية وهو يهاجم الرئيس السابق أوباما، كان يقول للأمريكيين أوباما أعطى الإيرانيين 1.7 مليار دولار كاش في حقائب أرسلها لهم، وسيظهر مظهره سخيفا جدا إذا كرر الفعل نفسه هو ترامب مع إيران؟
1: سؤال وجيه، وربما من المرجح أن يكون ذلك سببا أيضا، حيث أن الرئيس السابق أوباما كان قد وقع اتفاقا أفرج عن أصول لإيران، والرئيس السابق أو الرئيس ترامب يدعي أن هذه الأموال تم استعمالها لدعم وكلاء في سوريا واليمن والعراق، ويخشى أن يكون لحظي إيران بهذه الأموال أن تستطيع إبقاء مضيق هرمز مغلقا، وأن تكسب الأموال لبرنامجها النووي وتبني برنامجا متطورا للصواريخ الباليستية. لذلك هذا موقع الولايات المتحدة، أن مضيق هرمز ليس مفتوحا، وسفينة تحمل العلم السنغافوري بإمكانهم أن يشهدوا على ذلك أنه جزئيا مفتوح، وهو يبقى كرهينة لإيران. وهذا يعني أن أسعار النفط تتفاوت، وكل التوقعات على الهجوم الإيراني المحتمل قريبا على أحد دول الخليج أو السفن. ولذلك الرئيس ترامب يحاول إرساء هندسة للنظام الذي قد يدير وينزع الطموح النووي عن إيران قبل أن يرفع العقوبات، وهذا صعب. ولكن الرئيس ترامب بقي متسقا في طلباته وفي مفاوضاته، وهذا ما يؤجل تنفيذ مذكرة التفاهم هذه.
0: سيد شعاعة مدار، يقول رئيس البرلمان وكبير المفاوضين قاليباف إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع الأمريكيين لتحقيق السيادة الوطنية في لبنان. ما المقصود بهذا الكلام، خصوصا أن حكومة لبنان توصلت مع إسرائيل إلى اتفاق إطاري؟
2: أولا اسمح لي أن أذكر بعض النقاط. بالنسبة للأموال المجمدة، ينبغي أن لا ننسى أن هذه أموال إيرانية، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتجميدها زورا ومن دون الاحتكام إلى أي مبدأ قانوني دولي أو قرار شرعي. لذلك يعني أصلا الموضوع ليس بحاجة إلى الكثير من إبراز الأدلة على الولايات المتحدة الأمريكية أصلا أن تحرر هذه الأموال. ثم يقال إن هذه الأموال ستستخدم كما يدعون لوكلاء إيران في المنطقة. طيب هناك سؤال، ماذا كان يفعل هؤلاء الوكلاء في كل هذه الأعوام التي كانت الأموال الإيرانية مجمدة؟ هل انتهت يعني قوى المقاومة في المنطقة؟ هذه معاذير تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تبرير موقفها المخزي في السيطرة على أموال الآخرين. نعم. بالنسبة لهرمز، هرمز مضيق هرمز مفتوح. نعم. وفق الترتيبات. نعم. الإيرانية.
0: قلت ذلك. جاوبني على سؤال لبنان.
2: من النووي
0: سيد شريعة مدار، جاوبني على سؤال لبنان. هناك اتفاق.
2: هذا ليس
0: هناك اتفاق بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، اتفاق إطاري. لماذا تقول إيران نريد أن نشكل لجنة مع أمريكا لتحقيق السيادة الوطنية اللبنانية؟ هناك دولة في لبنان.
2: أولا هذا يجب أن يسأل رئيس البرلمان الإيراني، أنا لست ناطقا باسمه أولا. ثانيا هذا اتفاق تم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على إيجاد هذه اللجنة. يمكنك أن تسأل أيضا الجانب الأمريكي لماذا وافقت على هذه اللجنة. ثالثا إيران أعلنت دائما أن أي اتفاق سيشمل كل المنطقة ومنها لبنان، وهذا أمر بديهي في القانون الدولي. لا يمكن تحقيق السلام في منطقة ما في حال وجود جزء من هذه المنطقة يعاني من حالة الفلتان الأمني والحروب والعدوان. نعم. هذا مبدأ قانوني واضح ومعروف وشفاف في القانون الدولي، لذلك إيران طرحت ذلك طبعا بالإضافة إلى أهداف أخرى. من دون شك هذا المبدأ أو هذا البند حينما ورد في مذكرة التفاهم وتم الاتفاق عليه بين الجانبين الإيراني والأمريكي، سيكون الجانبان مسؤولين عن تطبيقه، وطبعا يسأل الجانبان عن ذلك.
0: شكرا جزيلا محمد مهدي شريعة مدار الدبلوماسي الإيراني السابق، وأيضا شكرا من واشنطن لمارك فايفل المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي والاستراتيجي في الحزب الجمهوري. شكرا لكما.

سجال لبناني آخر يضاف إلى الجدل الداخلي بشأن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل. تقارير عن طلب استقالة قائد الجيش على خلفية الملحق الأمني في الاتفاق، ويكشف هذا السجال عن طبيعة المرحلة المقبلة، إذ لم تعد الأنظار تتجه إلى ما يجري بين لبنان وإسرائيل فقط، بل أيضا إلى كيفية إدارة القرار اللبناني نفسه. وبين حديث عن تباينات داخلية وتسريبات عن خلاف بين الوفدين العسكري والسياسي، تعود الأسئلة إلى الواجهة: من يرسم حدود التفاوض في الملفات الأمنية؟ وهل نحن أمام خلاف داخلي أم توزيع أدوار؟ ينفي مصدر رسمي لبناني للتلفزيون العربي الأخبار المتداولة عن طلب رئاسي لاستقالة قائد الجيش رودولف هيكل، مؤكدا ثقة رئيس الجمهورية بالوفد العسكري المفاوض، وأن صياغة الملحق الأمني لاتفاق الإطار تركت لهذا الوفد. بينما تتركز الأولوية حاليا على وضع الاتفاق موضع التنفيذ، بدءا من انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة التجريبية التي يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني في زوطر ومناطق أخرى بعد استكمال الألية التنفيذية. يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد الرئيس جوزيف عون أن الحملات التي تستهدف الجيش وقياداته لن تؤثر على أدائه، وبحث مع قائد الجيش المهام المنتظرة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. لكن هذه التطورات جاءت في الواقع بعد سلسلة أنباء تحدثت عن تباين بين الوفدين العسكري والسياسي اللبنانيين. فبينما تحدثت روايات عن تدخل رئاسي لإلزام الوفد العسكري بمسار الوفد السياسي، ذهبت روايات أخرى عكس ذلك واعتبرت أن الملفات الأمنية والعسكرية أنيطت بالكامل بالوفد العسكري ليحسمها بنفسه. وهذا ما تنسجم معه قراءات تشير إلى أن الاتفاق الإطاري يضع ملفات الانتشار وآلية المناطق التجريبية والتنسيق الميداني في عهدة الوفد العسكري، بينما يتولى الوفد السياسي إدارة الإطار العام والعلاقة مع واشنطن والملفات السياسية. وفي الخلفية يستمر التعثر في تنفيذ أول اختبار عملي للاتفاق، إذ لم يبدأ الجيش الإسرائيلي بعد بالانسحاب من المنطقتين التجريبيتين كما كان مقررا، وسط تجديدات على تمسك الوفد العسكري اللبناني بمطالبه المتعلقة بالسيادة والانسحاب الكامل مع استمرار العمل تحت سقف الاتفاق. واستنادا إلى ما سبق، تبدو غالبية التسريبات التي تحدثت عن خلافات بين العسكريين والسياسيين أقرب إلى الحديث عن تباينات في مقاربة

0: عملها داخل المنطقة الأمنية إلى حين نزع سلاح حزب الله، وهو طبعا ما يتناقض مع الطرح اللبناني القائم على الانسحاب الكامل وبسط سيادة الدولة عبر جيشها وحده، بالتزامن مع سحب سلاح حزب الله، وليس كونه شرطا لا يبدأ الانسحاب الإسرائيلي إلا به. وفي هذا السياق يكتسب تحريض بنيامين نتنياهو الأخير على الجيش اللبناني دلالة إضافية، فبعدما زعم بوجود جهات جهادية داخل المؤسسة العسكرية، نفت مصادر عسكرية لبنانية بشكل قاطع هذه المزاعم، وأكدت أن جميع العسكريين يدينون بالولاء للمؤسسة والوطن، ما يعكس أن الضغوط لم تعد تقتصر على مسار التفاوض، بل باتت تمتد أيضا إلى صورة المؤسسة العسكرية نفسها باعتبارها الجهة التي ستتولى تنفيذ أكثر البنود الاتفاق حساسية في المرحلة المقبلة. معنا الآن من بيروت منير الربيع، رئيس تحرير جريدة المدن. أستاذ منير، هل هناك دخان بلا نار؟ هل هناك فعلا طلب بشكل مباشر أو غير مباشر من رئاسة الجمهورية باستقالة رودولف هيكل؟
1: رئاسة الجمهورية بطبيعة الحال لا تريد استقالة رودولف هيكل، والمصادر التي قالت للتلفزيون العربي إن ذلك أمرا منفيا هي صحيحة، ولكن الأمريكيون هم الذين يضغطون على لبنان وعلى الجيش اللبناني، يريدون إلزام قائد الجيش رودولف هيكل بالالتزام بالخطة التي يريدونها لتطبيق حصر السلاح من شمال الليطاني وبعدها إلى جنوبه خارج سياق التفاهمات اللبنانية أو ما كان متوافق عليه لبنانيا، وبحال لم يلتزم بهذه الشروط فعليها الاستقالة أو على الحكومة أن تطرح إقالته. ولكن الآن هناك اتصالات تجري مع الأمريكيين لأجل الدخول في ترتيبات معينة تقضي بمسألة إدخال بعض التعديلات على الاتفاق من الناحية الإجرائية، بمعنى أن يدخل الجيش اللبناني إلى جنوب
0: منير الربيع، قبل أن ندخل قبل أن ندخل في هذه التفاصيل، ألا يفترض بقائد الجيش أن يلتزم بقرار الحكومة؟ نتحدث هنا عن قرار رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة في جانب وقيادة جيش مختلفة معهم مثلا؟
1: بالتأكيد أنه على الجيش اللبناني الالتزام بالقرار السياسي أو قرار السلطة السياسية، ولكن في لبنان هناك حسابات مختلفة، ولا يمكن إغفال مسألة أن عدم التزام قائد الجيش أو المؤسسة العسكرية بالقرار السياسي هو ليس بالضرورة أن يكون ناتج عن صراع أو صدام، بل هناك نوع من التفهم، وهناك نوع من توزيع الأدوار، وهناك نوع من مراعاة الواقع الداخلي وواقع المؤسسة العسكرية، لأن الجميع يعلم في لبنان بأنه في حال قرر قائد الجيش الدخول في مواجهة تؤدي إلى صدام مع حزب الله فإن ذلك سيؤثر على وحدة الجيش، وهذه المؤسسة الوطنية الوحيدة المتبقية التي يمكن الارتكاز عليها للحفاظ على الوحدة الوطنية، وبالتالي دخول الجيش في مشكلة مع مكون لبناني سينعكس على وحدة الجيش، على وحدة الضباط، على المجلس العسكري أيضا، وهذا سيكون له تداعيات خطيرة.
0: ألا يفترض أن تكون الحكومة والرئاسة أيضا عندها خشية من سيناريو كهذا؟ لماذا يبدو قائد الجيش سيد منير ربيع بصراحة، لماذا يبدو قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل أقرب كما يقول كثيرون إلى مواقف حزب الله؟
1: قد تكون المسألة في السياسة كذلك، ولكن من حيث الواقع هو أقرب، ويقول بشكل واضح هو أقرب للحفاظ على السلم الأهلي. البعض في لبنان يتعاطى وكأن حزب الله قد انتهى وبيئة حزب الله قد انتهت، وهذا الأمر غير صحيح، وهؤلاء يريدون التشفي من هذه البيئة، لذلك الجيش يتعاطى بنوع من العقلانية، لا يريد الدخول في مواجهة مع أي طرف لأن ذلك سيؤثر سلبا على وحدة البلاد. قائد الجيش ينطلق من
0: يعني رئيس الجمهورية كان قائد جيش سيد منير، منير رئيس الحالي للبنان جوزيف عون كان قائدا للجيش، يفترض أن عنده هذه الحساسية موجودة أيضا، لماذا يبدو للناظر من الخارج أنه والله قائد الجيش في لبنان حريص على السلم الأهلي، بينما لا يبدو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حريصين على السلم الأهلي؟
1: مثل هذه الأحداث تحصل في لبنان، ولذلك كان هناك لقاء اليوم بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش، وقائد الجيش محسوب بشكل شخصي ومباشر على رئيس الجمهورية. بالمعنى السياسي، السياسة تمنحك هامشا من المناورات الواسعة، وهذا ما يعمل عليه رئيس الجمهورية، وسأعطي مثالا بعد قليل على ذلك. بين

0: قائد الجيش وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية يعمل وفق مقتضيات المصلحة العسكرية، المصلحة الوطنية. وبالتالي لا أريد أن أقول هنا أنه يكون هناك نوع من توزيع الأدوار، ولكن مقاربات تصب بهدف واحد أو بالهدف نفسه، باتجاه الهدف نفسه، ولكن من دون حصول أي صدام داخلي. يعني السلطة اللبنانية اليوم ذهبت إلى مثل هذا الاتفاق. أنا على يقين بأن هذه السلطة تعلم أنه لا يمكن تطبيق هذا الاتفاق، ولكنها ذهبت إليه تجنبا للمزيد من الضغوط الأمريكية، وهي تعلم أنه لن يطبق. لن يطبق بناء على جملة نقاط: إما أن الجيش سيعرض خطته على الأمريكيين، والتي تشير إلى استحالة تطبيق القرار كما يريده الأمريكيون والإسرائيليون، وإما بالرهان على مسارات إقليمية متعددة: المسار الإيراني الأمريكي، مسار المفاوضات التي تجري في الدوحة اليوم، أو مسار إقليمي أوسع يرتبط بمواقف تمتد من باكستان إلى تركيا. حتى سوريا هي ترفض هذا الاتفاق، بالإضافة إلى دول عديدة يمكنها أن تساعد لبنان في كيفية تدوير الزوايا. طيب، بحثا عن إيجاد
1: على ذكر تدوير الزوايا،
0: وصلت التصعيد والحرب الإسرائيلية ومنع الانفجار الداخلي.
1: على ذكر تدوير الزوايا، في معرض إجاباتك الأولى يا منير خبرتنا عن جملة من المقترحات لتعديل الاتفاق الإطاري.
0: نعم، اليوم يعني حصل قبل أيام اتصال بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية شرح لترامب أهمية الانسحاب الإسرائيلي، فتلقى وعدا من ترامب بأنه سيضغط على إسرائيل لتضع جدولا زمنيا للانسحاب من لبنان. في المقابل يعمل لبنان مع بعض الدول على أن تبدأ فكرة تطبيق الاتفاق في جنوب نهر الليطاني. تنسحب إسرائيل من مناطق معينة مقابل ينسحب حزب الله من هذه المناطق ويتم سحب سلاحه، وهي المبادرة التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري. هذه المبادرة سيتم البحث بها في المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة التي ستحصل بين الإيرانيين والأمريكيين في الدوحة. أيضا هناك دول عديدة من بينها قطر، من بينها مصر، من بينها باكستان، لا تزال تعتبر أن هذا الاتفاق اللبناني الإسرائيلي لا يبدو واقعيا ولا يبدو قابلا للتطبيق، ولذلك لابد من البحث عن مسار آخر. لبنان اليوم يتفرع أو يقف أمام أربع مسارات متفرعة: مسار إيران أمريكا، مسار لبنان إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، مسار الرباعية التي أعلن قليباف قبل قليل بأنه سيتم العمل على تشكيل لجنة بشأنها، وهي تضم قطر، إيران، لبنان والولايات المتحدة الأمريكية، ومسار رابع يرتبط بالدول التي ذكرتها قبل قليل: باكستان، تركيا، السعودية، مصر، قطر، وربما سوريا، لأن هناك زيارة سورية سيجريها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان، سيطرح مبادرة أو ملامح مبادرة لها علاقة في كيفية تعزيز العلاقات والتنسيق بمسألة التفاوض اللبناني مع إسرائيل، لأن سوريا أيضا تعتبر أن الخطر الإسرائيلي على لبنان هو خطر عليها.
1: نعم.
0: ومن هنا هذا المسار الرابع يمكنه أن يشكل مظلة حماية للبنان يستند عليها لبنان في مفاوضاته كي لا تستفرد به إسرائيل.
1: لكن
0: كما
1: إسرائيل
0: حصل
1: هذه سيد منير الربيع،
0: التي يعني الاتفاق التي
1: إسرائيل هذه يقول نتنياهو الذي كان زار جنوب بعض المناطق في جنوب لبنان إنها لن تنسحب، عنده انتخابات كما تعرف بعد نحو شهرين، لن يقدم أي تنازل للبنان، هذه مشكلة إضافية.
0: صحيح، هذا ما كنت سأكمله، لأنه هذه المسارات الأربعة لا تبدو أنها تعني بنيامين نتنياهو. هو صاحب حسابات مختلفة كليا، هو ربما يعتبر أنه حتى الاتفاق اللبناني الإسرائيلي غير معني به، وربما من مصلحته أن لا يطبق عمليا. لماذا؟ لأنه سيقول أنه أخذ شرعية لبنانية باستمرار الاحتلال، وأخذ حقا بمواصلة العمليات العسكرية بذريعة أنه سيعمل على رد التهديدات، بمعنى لا يطبق الاتفاق، لا تنسحب إسرائيل، ويواصل نتنياهو عملياته العسكرية، إضافة إلى رهانه على فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وعندها يمكن للحرب أن تتجدد، أو بالحد الأدنى يمكن لترامب أن يطلق يده في لبنان بشكل لا يعود الملف اللبناني مؤثرا على مفاوضات لا تحقق نتائج بين الأمريكيين والإيرانيين، وعندها يستثمر نتنياهو بذلك انتخابيا. هذا المشروع الأساسي الذي يعمل عليه نتنياهو، وهي الرسالة الواضحة التي وجهها من خلال وجوده في مناطق جنوب لبنان المحتلة، ومن خلال الرسالة التي وجهها وكانت واضحة بأنه لن ينسحب، وأنه وجه الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات حيث تقتضي الحاجة أو حيث يكون هناك تهديدا.
1: نعم، شكرا جزيلا. منير الربيع، رئيس تحرير جريدة المدن في بيروت.

خلافات حادت داخل المجلس الرئاسي الليبي بشأن تعيين شخصيات لتشغل مناصب عسكرية وأمنية حساسة تتحول إلى مواجهة قانونية على خلفية متعلقة بقيادة جهاز المخابرات، تطور يعكس حجم العقبات الإقليمية والسياسية التي تواجه حسم التعيينات السيادية، ويوضح كيف تحول ملف القيادات الأمنية والعسكرية إلى ساحة صراع قانوني وتشريعي يعمق الانقسام المؤسساتي الحاد الذي تعاني منه ليبيا أصلا منذ سنوات. كما تتفاعل مبادرة الحل الأمريكية الخاصة بليبيا مع احتمالية أن يقطع الحراك الأمريكي أشواطا متقدمة في ظل سعي واشنطن إلى إطفاء الطابع الرسمي عليه. في ظل استمرار الخلافات المتعددة داخل المجلس الرئاسي الذي يدخل عامه السادس منذ تشكيله في 2021، أصدر رئيس محمد المنيفي قرارا بإعفاء حسين العايب من رئاسة جهاز المخابرات العامة، وهو المنصب الذي شغله منذ ذلك العام أيضا دون تحديد موعد انتهاء ولايته السابقة، وتسمية عبد المجيد مليقطة خلفا له. كما أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتكليف صلاح الدين النمروش بمهام رئاسة الأركان العامة للجيش في غرب ليبيا خلفا لمحمد الحداد الذي توفي في حادث تحطم طائرة قرب أنقرة. وبعد ساعات من إعلانه فشل التوافق على اختيار رئيس جديد لجهاز المخابرات وآخر للأركان، أصدر عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني بيانا نسف فيه الرواية الرسمية للمجلس، وفجر الكوني مفاجأة قانونية بتأكيده أنه لم يكن غائبا عن الاجتماع الخاص بقيادة الأركان والمخابرات وأنه شارك فيه فعليا عبر وسائل الاتصال، مؤكد أنه رفض مقترحات إن جرى الإصرار على تمريرها لتسمية رئيسي المخابرات والأركان. بدوره دخل رئيس مجلس النواب عقيل الصالح على خط الأزمة، فحذر من المساس برؤساء الأجهزة الأمنية السيادية، ووصف إثارة هذا الملف في هذا التوقيت الدقيق بأنها محاولة لخلط الأوراق وإرباك المشهد العام وخلق أزمات جديدة وتعميق حالة الانقسام. ودعا صالح إلى النأي بهذه المؤسسات الحساسة عن أي صراع أو تجاذب سياسي لضمان وصول ليبيا إلى انتخابات حرة ونزيهة. دوليا وفي إطار تحرك أمريكي لدعم جهود توحيد المؤسسات، بحث صدام خليفة حفتر نائب قائد قوات الشرق الليبي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن بحضور مستشار الرئيس ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولوس مبادرة أمريكية لحل الأزمة الليبية وتوحيد الجيش. أمريكيا أيضا لكن على محور الغرب الليبي هذه المرة، بحث وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية في واشنطن مع المستشار بولوس ونائب قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا آليات دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، لقاءات تندرج ضمن تحركات أمريكية متسارعة لإحياء المسار السياسي المؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية. وأعلن المستشار بولوس أن واشنطن تسعى إلى التوسط في اتفاق لتقاسم السلطة بين السلطات المتنافسة في شرق ليبيا وغربها وصولا إلى توحيد المؤسسات الأمنية خاصة والعسكرية. وتعتمد المبادرة الأمريكية على تجاوز الجمود السياسي الحالي بالاتصال المباشر بأطراف الصراع، وبحسب بولوس فهي قصيرة الأمد وتهدف إلى استكمال خريطة الطريق الدولية وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، بينما تتحدث تقارير غير مؤكدة على أنها قد تشمل بقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على رأس حكومة مقبلة موحدة مقابل تولي صدام حفتر رئاسة مجلس رئاسي أو تنفيذي جديد، وهي ترتيبات لم تعلنها الولايات المتحدة بعد. وهنا نسأل عن احتمالية أن تعيد هذه المبادرة خلط الأوراق بين القوى الليبية، وهل تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن فرص نجاحها، وما إذا كان سيقود إلى تسوية طال انتظارها أم إلى جولة جديدة من الصراع على النفوذ؟

0: ينضم إلينا من مصراتة أيوب البراني الكاتب والباحث السياسي. سيد البراني، ما أسباب ودلالات التوقيت الذي اختاره السيد محمد المنفي لإعلان هذه التعيينات الجديدة؟
1: نعم سيد الفاضل، مرحبا بك. حقيقة يعني التوقيت يعكس ما يجري الآن من طرح لمبادرة بولس الأمريكية في ليبيا. اختياره لهذا التوقيت يعني يعكس عدم قدرته على الصمود أمام موجة التغيير القادمة، فهو يريد أن يشتري بقاءه في المشهد السياسي وكذلك المشهد الأمني في ليبيا عبر عقد صفقات تطيل عمر بقائه على رأس المجلس الرئاسي، باعتبار أن المبادرة جاءت خصيصا ومفصلة لكي تستبدل رئيس المجلس الرئاسي دون سواه، دون العضوين الآخرين اللي في المجلس، هو المجلس من 3 أعضاء. فبالتالي أن هذا التوقيت هو توقيت حرج جدا، وهذه هي ليست المرة الأولى التي يحاول أو يقوم بها المجلس الرئاسي في شخصه رئيس المجلس أن يقوم بطرح شخصيات بديلة عن الرئيس الحالي، وسبق أن طرح هذا الموضوع على طاولة مغلقة من أشهر مضت وأحبط، لأن رئيس المخابرات السابق أو المعزول قدم ووعد بأن يقوم بعدة إصلاحات تتماشى وتتماهى مع ما يطمح إليه المجلس الرئاسي من خطط تضمن له المزيد من النفوذ والمزيد من التوسع. ولكن ما جرى في الآونة الأخيرة هو عقد صفقات سريعة تطيل بقاء رئيس المجلس الرئاسي في السلطة،
0: نعم،
1: وترسخ وجوده وتبطل أو تحبط، نعم، المبادرة،
0: نعم. ولكن سيد البراني، نفهم من كلامك وكأن محمد المنفي فقط وحده من يتخوف من المبادرة الأمريكية. قبل أيام كما تعرف أصدرت الرئاسات الثلاث مشروع خارطة الطريق لإجراء انتخابات، يعني رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي وغيره أيضا متخوفون ومعترضون على المبادرة الأمريكية. لماذا يبدو محمد المنفي وحده من يتخذ هذه القرارات إذن؟
1: داخل المجلس الرئاسي هو وحده يتخوف، باعتبار أن المبادرة تستهدفه وحده، أنها جاءت لكي تستبدل رئيس المجلس الرئاسي بعضوية صدام حفتر. فبالتالي باقي المؤسسات ستبقى كما هي حسب المبادرة، فيما عدا مجلس النواب ومجلس الدولة سيتم حسب المبادرة تهميش دورهما وتقليصه إلى أن يتلاشى تدريجيا مع الانتخابات في الأشهر القادمة، الانتخابات التشريعية. فبالتالي يشعران أيضا بخطر هذه المبادرة التي ستزيح منهم البساط بطريقة لا يضمنون فيها حتى خروج جيد أو خروج مشرف بالنسبة لهم. فبالتالي من مصلحة هذه المجالس الثلاث التشريعية وكذلك الرئاسية أن تقوم بمبادرة محلية تقطع الطريق، ولكن الإشكال أن هذه المجالس لا تملك الفاعلية الحقيقية على الأرض وعلى القوى الفاعلة أن تؤثر أو تمنع، ولا تملك حتى الأدوات الدولية لكي تمنع مثل هكذا مبادرة،
0: نعم.
1: ولذلك الأمريكان هم عمليون جدا في السياسة، اتجهوا للقوى الفاعلة حتى وإن لم تكن هي القوى المناطة بتمثيل ليبيا رسميا، ولكن ليبيا رسميا ولكنها قوة تفعل على الأرض، ولذلك اتجهت لها المبادرة الأمريكية بشكل خاص. فبالتالي كانت المبادرة المضادة التي قادها رئيس المجلس الرئاسي واستدعى رئيسي المجلس النيابي بغرفتي مجلس النواب الدولة، وخرجت المبادرة في الأيام الماضية ولكنها لم تحدث أي تقدمات على الأرض،
0: نعم.
1: ويعني بالتالي
0: ولدت ميتة كما يقول،
1: مبادرة ولدت ميتة، لأن
0: نعم.
1: حتى أعضاء مجلس النواب الرئاسي نعم رفضوا، نعم، هذه المبادرة.
0: طيب سيد البراني، اللقاء اللافت جدا والعلني الذي جمع أمس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع صدام خليفة حفتر، هل جعل المبادرة الأمريكية هي الأقوى الآن على الأرض؟ لا يمكن لأحد الوقوف في وجهها.
1: بتعبير آخر سيد الفاضل، عندما لا تعرف أين تذهب فكل الطرق تؤدي إلى هناك. فشلت المبادرات المحلية في ليبيا وفشلت كذلك المبادرات الأممية، فلم يتبقى الآن، أصبحت الساحة فارغة تماما من المبادرات وأصيب المشهد بالجمود. فبالتالي أي مبادرة تطرح في هذه الأثناء ستلقى نوعا ما الأذن الصاغية وستلقى صدى ما. فبالتالي هذه المبادرة إذا لم تدعمها القوى الفاعلة في الغرب الليبي وفي الشرق وكذلك حتى في الجنوب بشكل كامل، إذا لم تتحد الأطراف العسكرية وكذلك المدنية والسياسية أن تطبق هذه المبادرة وتدعمها وتتبناها على الأرض، أعتقد أن تطبيقها سيكون من الصعب جدا حتى لو تبنتها الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة. لذلك أن هذه الاتفاقات هي مخصصة أو مصممة لكي تجمع بين أطراف متنافسة وأطراف متخاصمة. فالآن يعني أنت في غرب ليبيا قوة كثيرة فاعلة ترفض هذه المبادرة بشكل قاطع، وتعلن أسباب رفضها من أهم الأسباب أنها لم تستدعى لهذه المبادرة ولم يتم التشاور معها أو إشراكها، ولهم الحق في ذلك. فهناك أيضا رواية أخرى تقول أن الجمود السياسي الحاصل الآن لابد أن ينتهي بشكل ما أو بآخر إلى طاولة المفاوضات وإلى نهاية هذه الأزمة. ولكن وضع ليبيا الجيوسياسي في الأزمات الأخيرة التي تمر بالعالم، أمريكا باعتبار أن دولة تدير الصراع في مختلف الأقطاب على هذا الكوكب، فلا تريد أن تكون ليبيا رقعة جغرافيا فارغة أن يتلقفها أحد من الفاعلين الآخرين وأن تكون جغرافيا تستعمل ضدها. فبالتالي حسم المسألة العسكرية الآن في ليبيا أصبح ضرورة استراتيجية للولايات المتحدة. فإذا لم يتمكن الأمريكان إلا من جمع وتوحيد الجيش تحت قيادة واحدة، فسيكون هذا ربما هو جل أو أكثر ما يتمناه الأمريكيون في هذه الفترة.
0: شكرا جزيلا الكاتب والباحث السياسي أيوب البراني في مصراتة. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن استمرار القصف اليومي على المناطق المأهولة في قطاع غزة إلى جانب تشديد القيود يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعمق معاناتهم الإنسانية.
2: في شمال قطاع غزة لا تبدأ الحكاية من صوت القصف فقط، بل من وقع خطوات تتجه نحو طوابير الطعام بحثا عن وجبة تحفظ ما تبقى من القدرة على الصمود. في جباليا تختصر الأيدي الممتدة والوجوه المنتظرة حجم المأساة أمام أحد المطابخ الخيرية، حيث يمضي ناصر حلاوة ساعات طويلة أملا بوجبة تسند جسدا أنهكه النزوح وقسوة الحصار.
3: أنا عندي 7 أنفار وشباب يعني كلهم صبايا، ما بكفيش عندي الصحن أو صحنين اللي بأخذ العام والله ما بكفي.
2: وبين ركام المنازل والخيام المنتشرة في المكان تتكرر حكاية الانتظار. حكاية ماجد البلعاوي لا تختلف عن حكاية الكثيرين، أب لثلاثة أطفال يأمل في الحصول على حصته القليلة من الطعام علها تسد رمق أطفاله.
4: كان يعني إحنا مش قادرين لأن الوضع صعب والأسعار غالية وفيش مصاري الواحد يشتري، يعني في بضاعة وفي أمور لكن فيش مصاري مع الواحد يشتري وفيش مصدر دخل للواحد أنه يعينه في الوقت هذا لأنه الوضع صعب بشكل عام.
2: وبينما يبحث الأهالي عن لقمة تسد الجوع، يزيد استمرار الخروقات والقيود المفروضة على دخول المساعدات من معاناة المدنيين الذين يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة. وبحسب تقرير المكتب الحكومي في غزة، فقد ارتكب الاحتلال خلال فترة الاتفاق 1000 الخروقات مع دخول أعداد محدودة من شاحنات المساعدات مقارنة بما كان مقررا، وسط اتهامات بأن القيود المفروضة على إدخال الإمدادات فاقمت الأزمة الإنسانية وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين قتيل وجريح، إضافة إلى اعتقالات طاولت فلسطينيين خلال الفترة ذاتها. وفي ظل تعثر وصول المساعدات، تؤكد الأمم المتحدة أن العملية الإنسانية في القطاع ما تزال تواجه قيودا شديدة وسط نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية ومواد الإيواء واستمرار العوائق أمام وصول فرق الإغاثة إلى المحتاجين.
5: في غزة يفيدنا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن القصف اليومي على المناطق المأهولة وتجديد القيود يعرضان المدنيين لمخاطر متزايدة.
2: وبين دعوات حماية المدنيين وضرورة تحويل أي اتفاق لوقف إطلاق النار من كلمة مكتوبة إلى واقع يحفظ الأرواح، تبقى خلف كل وعاء قصة نزوح وخلف كل طابور انتظار سؤال مفتوح: إلى متى يبقى أهالي غزة يدفعون ثمن حرب لم تنتهي آثارها بعد؟
0: منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية هناك شد وجذب عسكري بين البلدين في إقليم دونباس، فهو منطقة استراتيجية لها أهمية تاريخية لروسيا وتمثل رمزا سياسيا مهما بالنسبة للرئيس بوتين.
6: في الحرب الخريطة ليست مجرد حدود، أحياناً تصبح الأرض نفسها جزءاً من المعركة. طريق، مدينة، مصنع قد يغيرون ميزان السيطرة. وفي شرق أوكرانيا هناك أرض تختصر كل ذلك، الدنباس. ولكن لفهم ما يحدث هناك لا يكفي أن ننظر من بعيد، علينا أن ننزل إلى الأرض. ما أصعب أن تقف على هذه الأرض، خاصة إذا كنت صحفياً. هذه ليست أرضاً عادية، هذه ساحة معركة، لا بل ساحة حرب لأكثر من 4 سنوات. يتقدم جيش ويتراجع آخر على الأرض وفي الأجواء، يتحارب الجنود الروس والأوكران شتى أنواع الأسلحة، الأول للسيطرة على هذا الإقليم والثاني للدفاع عنه. فما هي حكاية هذا الإقليم؟ وكيف هو المشهد هنا الآن؟ نحن الآن في إقليم الدنباس الذي يشكل حلقة وصل بين شرق أوكرانيا والحدود الروسية. من هنا تقترب الجغرافيا من السياسة، وتتحول المدن والطرق والمصانع إلى أدوات في الحرب. يتألف هذا الإقليم من منطقتين أساسيتين، دونيتسك ولوهانسك، بمساحة متطابقة تقريباً تتجاوز 26,000 كيلومتر مربع لكل منهما. دونيتسك أكثر كثافة عمرانية وصناعية، مدنها ومصانعها وطرقها جعلت منها ساحة قتال معقدة. هنا تتحول المدينة إلى جبهة، والمصنع إلى نقطة سيطرة، والطريق إلى محور عسكري. أما لوهانسك فهي أقرب إلى العمق الشرقي، قيمتها لا تأتي من المدن فقط بل من الموقع والطرق والاتصال بالمحاور الحدودية. هنا تصبح المسافة والإمدادات جزءاً من المعركة. عام 2014 وبعد سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم جنوب هذا الإقليم، بدأت الخريطة هنا تتصفح. لم يكن الانقسام سياسياً فقط بل سكانياً وعسكرياً أيضاً. تحركت مجموعات انفصالية موالية لموسكو وأعلنت رفض سلطة كييف. ومن هنا بدأ الدنباس يتحول من إقليم صناعي إلى جبهة مفتوحة. في فبراير 2022 وعشية الغزو الروسي الواسع لأوكرانيا، اعترفت موسكو بما سمته جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين. وبعد 7 أشهر من الحرب في سبتمبر من العام نفسه أعلنت ضمهما إلى الاتحاد الروسي. لكن على الأرض لم يكن الأمر مجرد إعلان سياسي، كان بداية مرحلة جديدة من الصراع على السيطرة. وينبغي القول هنا إن الدنباس ليس جبهة واحدة، إنه منطقة حضرية وصناعية كثيفة، مناجم، أكوام فحم، مصانع، سكك حديد وقنوات بائية. كل هذه العناصر تحولت مع الحرب إلى جزء من الجغرافيا العسكرية نفسها. لماذا باتت هذه الأرض التي أقف عليها ساحة حرب بهذا الحجم؟ الإجابة ليست بسيطة، ولكل طرف روايته. تتراوح أهمية الإقليم بين الاستراتيجية والاقتصادية والقومية. قبل الحرب كان يقطنه 7 ملايين شخص ينتمون إلى أوكرانيا، لكن لغتهم هي الروسية، وهذا جعل الإقليم ليس فقط مساحة جغرافية بل منطقة حساسة في الهوية والسياسة والانتماء. اقتصادياً كان الدنباس من أكثر الأقاليم الأوكرانية تصنيعاً. قبل الحرب كان واحداً من أهم أحواض الصناعة الثقيلة، الفحم والتعدين والحديد والصلب والصناعات الكيميائية ومحطات الطاقة. لهذا لم تكن السيطرة عليه رمزية فقط، بل كانت سيطرة على موارد صناعة وممرات حيوية. وبعد الغزو الروسي تغير المشهد الديموغرافي بشكل جذري، وشهد الدنباس واحدة من أكبر عمليات التفريغ السكاني. مدن كاملة دمرت أو أخليت، معظم مقاطعة لوهانس باتت تحت السيطرة الروسية، وأجزاء واسعة من دونيتسك خضعت لموسكو أو بقيت مناطق قتال، وملايين السكان غادروا مناطقهم إما نازحين داخل أوكرانيا أو لاجئين خارجها. هي إذن لعنة الجغرافيا والأطماع الجيوسياسية حين تغير معالم الأرض وتبدل أحوال سكانها.
0: الأخيرة انتهت لهذه الليلة مشاهدينا، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، بعد قليل ساعة إخبارية مع أحمد خير الدين. كونوا بخير.

أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوين. قطر تؤكد استمرار المفاوضات الفنية بين طهران وواشنطن من دون إحراز تقدم للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وقلب ثقل أن بلاده لن تشارك في أي مفاوضات إلى حين تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. نتنياهو يؤكد من جنوب لبنان تمسكه بعدم الانسحاب إلى حين زوال التهديدات، وعون يقول إن الجيش ملتزم بالقرار السياسي، ومصدر لبناني ينفي للتلفزيون العربي طلب استقالة قائد الجيش. شهداء في قصف إسرائيلي على غزة، ووفد من حماس يصل إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. مصادر عراقية تؤكد للتلفزيون العربي أن مرحلة ثانية من حملة الحكومة على الفساد ستشمل وزراء سابقين أو يشارك فيها فريق استشاري أمريكي.

0: قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قالباف إن بلاده لن تشارك في مفاوضات أخرى مع واشنطن إلى حين تلبية الشروط الواردة في مذكرة التفاهم. وأكد قالباف أن من أهم ما حققته مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة رفع الحصار البحري عن الشعب الإيراني، معتبرا أن ما يحدث الآن من محادثات وتبادل للرسائل عبر الوسطاء وما تقوم به الوساطات هي مساع لتحقيق ما جاء في مذكرة التفاهم.
1: من بين الإجراءات التي اتخذت بعد توقيع مذكرة التفاهم وإعلان رئيس الوزراء الباكستاني إنهاء الحرب، جاءت تغريدة ترامب مباشرة بشأن رفع الحصار البحري، وهذا كان بمثابة حرب متكاملة ضد شعبنا. وما يحدث الآن بيننا وبين أمريكا وما يقوم به الوسطاء من حوارات حاليا، وتحديدا الدور الباكستاني وكذلك القطري، كل ذلك يأتي في مساع لتحقيق البنود 13 من مذكرة التفاهم.
0: نشير إلى هذا الخبر العاجل. الخارجية القطرية في بيان تقول إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري التقى بالمبعوثين الأمريكيين ستيف واتكوف وجاريد كوشنر. الخارجية القطرية تقول إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري التقى واجتمع بالمبعوثين الأمريكيين ستيف واتكوف وجاريد كوشنر في الدوحة. في أخبارنا أيضا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عدم وجود خطط لعقد اجتماعات مع الجانب الأمريكي في الدوحة. فيما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف واتكوف وجاريد كوشنر للدوحة هي للقاء الوسطاء ومناقشة المفاوضات، كما أشار إلى أن الاجتماعات الفنية بين الجانبين مستمرة بأشكال مختلفة.
2: تستمر الاتصالات بين واشنطن وطهران بحذر، فيما تتصدر الملفات التقنية المشهد وتبقى القضايا السياسية الكبرى معلقة بانتظار توافر الظروف المناسبة لبحثها. على صعيد المواقف الإيرانية، أكد الرئيس مسعود بازيشكيان أن بلاده ستفي بتعهداتها إذا التزم الجانب الأمريكي بالاتفاق، في حين أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن الوفد الإيراني في الدوحة سيجري حوارا مع الجانب القطري وليس الأمريكي بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الخاصة بتحرير أموال إيران المجمدة.
3: ما سيحصل في الدوحة هو حوار بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، خاصة البند 11 الخاص بتحرير أموال إيران، وهو حوار مع الجانب القطري. لذا أؤكد أنه ليس هناك أي اجتماع على أي مستوى مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة، وقد اتخذنا الترتيبات الأولية ونأمل أن يصل الأمر إلى النتيجة المرجوة.
2: وزارة الخارجية القطرية أكدت من جانبها على لسان المتحدث باسمها ماجد الأنصاري أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة هي للقاء الوسطاء ومناقشة المفاوضات، كما أن الاجتماعات الفنية بين الجانبين مستمرة بأشكال مختلفة.
4: أولا دعني أؤكد أن زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع السيد جاريد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار الالتقاء بالوسطاء هنا في قطر، والتباحث حول مختلف الملفات في المنطقة التي منها ملف المفاوضات طبعا مع إيران، ملفات لبنان وغيرها. فهذا هو السبب الرئيسي لهذه الزيارة. حسب علمي ليس هناك أي لقاء على رفيع المستوى بين الطرفين، لأن كما تعلم أن الآلية التي وضعت للمفاوضات يعني ليس هناك حاليا اجتماع بهذا المعنى.
2: في سياق متصل، أكد مصدر مطلع على المحادثات لوكالة رويترز أن الفرق الفنية التي تجتمع في الدوحة مكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم. يشير مسار المحادثات الحالي إذن إلى تركيز واشنطن وطهران على الجوانب التقنية والفنية المرتبطة بتنفيذ مذكرة التفاهم، وفي مقدمتها آلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة والإجراءات المصرفية والرقابية اللازمة لنقلها، إضافة إلى ترتيبات تنفيذ الالتزامات المتبادلة وقنوات التواصل بين الفرق الفنية. لكن في المقابل لا تزال القضايا الأساسية التي نصت مذكرة التفاهم على مناقشتها خلال مهلة 60 يوما مؤجلة، أبرزها ملف إيران النووي وآلية الرقابة الدولية، إضافة إلى مستقبل العقوبات الأمريكية أو الضمانات المتبادلة لاستمرار أي اتفاق محتمل. يأتي ذلك في وقت تستمر فيه خلافات الطرفين بشأن مضيق هرمز. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية قوله إن هناك إمكانية لإنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية للمضيق في إطار بحث البدائل لمعالجة التحديات المرتبطة بإدارة الممر الملاحي.
0: أذكر مشاهدينا بهذا البيان من الخارجية القطرية، والذي يقول إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اجتمع بالمبعوثين الأمريكيين ستيف واتكوف وجاريد كوشنر. استعرض رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع واتكوف وكوشنر أحدث تطورات المحادثات الأمريكية الإيرانية، وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال لقاء أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدة، كما ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود لاحقا. لكن نبدأ مع عماد الرواشدة. عماد، كيف يتم التعامل مع هذه الجولة من الاتصالات بعد هذا البيان من الخارجية القطرية عن وصول ويتكوف وكوشنر ولقائهما برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري؟
5: تكتم شديد أحمد على فحوى وهدف هذه الزيارة. الرئيس الأمريكي يوم أمس علق عليها بأنها قد يصدر عنها شيء مهم وقد لا يصدر عنها شيء مهم أيضا. طبعا الفكرة لدى المراقبين مما يسرب طبعا من داخل البيت الأبيض أن الغاية من هذه الزيارة هي ليست جزء من المفاوضات التقنية، هي فقط لحل مشكلة موضوعية، هي مشكلة مضيق هرمز التي أدت إلى تبادل إطلاق نار بين إيران والولايات المتحدة في الأربع أيام الماضية تقريبا. لا يريد الرئيس الأمريكي لهذه الحالة من أن تكرر نفسها، لأن ذلك يهدد وقف إطلاق النار بالانهيار، وهو أوعز للجيش الأمريكي واتفق مع الإيرانيين أن يتوقف تبادل إطلاق النار وأن يذهب هذا الوفد إلى قطر للحديث مع الإيرانيين حول مسألة مضيق هرمز ولماذا يحصل ما يعتقد الأمريكيون بأنه سوء فهم في تفسير المذكرة. الأمريكيون يعتقدون بأن هذا المضيق ممر مائي دولي، لا يجوز لإيران ولا لغير إيران أن تدير هذا المضيق فضلا عن أن تأخذ عليه أو على الحركة فيه رسوما. الإيرانيون يرون العكس، وسوء الفهم كما هو مفهوم في واشنطن كان سببه إصرار الإيرانيين على أن هناك ممرات محددة للملاحة، وإن تغيرت هذه الممرات بمعنى مرت السفن من ممرات أخرى سيصار للتعامل معها بطريقة عسكرية والولايات المتحدة سترد. الرئيس معني بالحفاظ على وقف إطلاق النار على الأقل حتى الانتخابات النصفية كما يرى معظم المراقبين، ولا يريد له أن ينهار، وأرسل ويتكوف وجاريد كوشنر للتباحث حول هذه الجزئية. الجزئية الثانية المهمة هي مسألة الأموال المحتجزة التي يقال أن قيمتها حوالي 6 مليارات دولار. إيران تريد الإفراج عنها، الولايات المتحدة تقول لن يتم الإفراج عنها وفق المذكرة، وفق البيان الوزاري الذي نشر بعد زيارة ماركو روبيو للخليج. لا يمكن لهذه الأموال أن ترفع الحجوزات عنها إلا بعد تحسن السلوك الإيراني وفق الرؤية الأمريكية، أي تقديم تنازلات في الملف النووي الإيراني، وسيتم صرفها على دفعات.
0: من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدة، شكرا جزيلا لك عماد على هذه المعلومات. وللمزيد من القراءة والنقاش ينضم إلينا من طهران السيد علي رضا حاج حسيني الباحث بالشؤون السياسية الإيرانية. أهلا ومرحبا بك معنا سيد علي. رئيس البرلمان كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن طهران لن تشارك في أي مفاوضات أخرى إلا إذا نفذت الشروط الواردة في مذكرة التفاهم، ثم يتحدث عن آلية مشتركة مع واشنطن للتعامل مع السيادة اللبنانية. ما الهدف من الاتصالات الجارية في الأثناء؟
6: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. طبعا التفاهم أو مذكرة التفاهم نصت على متابعة بنود وتنفيذ كافة بنود التفاهم بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. فلذلك هذه الاجتماعات تعقد الآن عبر الوساطة القطرية لرفع المشاكل والعوائق التي تعرض لها هذا التفاهم. فكان من المفترض أن يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية 12 مليار دولار بعد اليوم الثاني من التوقيع على مذكرة التفاهم، وقف إطلاق النار بشكل كامل، وفرض السيادة اللبنانية على الأراضي اللبنانية على جنوب لبنان. هذا لم يحصل أيضا. كان من المقرر أيضا أن يتم السماح والعبور الآمن لكافة السفن عبر مضيق هرمز بإدارة إيرانية وبدون دفع أي رسوم، لكن نرى بأن الجانب الأمريكي على الأقل في هذا الموضوع حاول أن يلتف ويفتح مسار له من الجانب العماني بموضوع لبنان. أيضا
0: سنتوقف عن
6: الضوء الأخضر للجانب
0: عن هذه الجزئية سيد علي. فتح المضيق يفترض أنه كان مسؤولية من إيران، لماذا لم يفتح؟ وما علاقة إيران بأن يفتح مسار عماني بالقرب من مياهها الإقليمية؟
6: وفق مذكرة التفاهم إيران هي المسؤولة عن العبور في على المضيق، ومضيق هرمز لا يمكن تركه هكذا بدون إدارة،
0: وليس مسؤولة عن إدارة المضيق كل.
6: لا، هي مسؤولة عن إدارة المضيق خلال 60 يوما على وبعد هذا المضي 60 يوم يتم الاتفاق مع الجانب العماني وبمشاركة الدول المشاطئة للخليج لتدوين بروتوكول خاص للمضيق والعبور عبره. فالجانب الأمريكي حاول الضغط على الجانب العماني وحتى التهديد الجانب العماني، وحاول العبور والالتفاف على هذه الجزئية. إيران حددت المسارات الثلاثة الآمنة لكل السفن للعبور عنها، وأي خروج عن هذه المسارات إيران لا تتحمل المسؤولية ولا تضمن سلامة من يخرج عن هذه المسارات. هذا تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم.
0: إذا كانت هذه البنود في مذكرة التفاهم الآن يشوبها كل هذا التعقيد، وحتى فكرة التفاوض والتفاوض المباشر وغير المباشر تستغرق هذا الوقت وعاد التصعيد مرة أخرى، فكيف سيتم الانتقال للملفات الأخرى خصوصا مسألة الالتزامات النووية؟
6: الجانب الأمريكي يحاول تفريغ التفاهم من محتواه، والجانب الأمريكي هو الذي يضع العراقيل. لقد نفذت إيران وأدارت حركة المرور السفن بشكل جيد وممتاز عبر مضيق هرمز، ولكن الجانب الأمريكي بدأ بتحركات مشبوهة هنا وهناك، وبدأ بخرق هذا البند. فعلى الجانب الأمريكي أن يعني يلتزم بالتفاهم، وهذه اللقاءات التي تجري الآن في الدوحة لوضع النقاط على الحروف ودعوة للجميع للالتزام ببنود التفاهم وخاصة بموضوع المضيق.
0: مسألة لبنان كيف ترى التعامل معها الآن، خصوصا مع هذا الحديث من السيد قاليباف على مسألة آلية مشتركة مع واشنطن وبيروت؟
6: يعني تم الحديث أيضا، يعني وكان البند إيقاف الحرب في على كافة الجبهات ومن بينها لبنان من البنود الأولى في للتفاهم، ولكن للأسف الجانب الأمريكي يحاول مع الجانب الإسرائيلي الالتفاف على هذا البند، ومحاولة أيضا إفراغ هذا البند من محتوى عبر الاعتداءات المتكررة على جنوب لبنان وعلى لبنان بشكل عام. فكانت هناك آلية يعني وضعت آلية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، عندما لم يلتزم الجانب الإسرائيلي بوقف إطلاق النار هددت إيران بمهاجمة إسرائيل فتراجعت، ولكن للأسف ما زالت إسرائيل تقوم بخرق وقف إطلاق النار هنا وهناك. وأيضا يعني حضور نتنياهو اليوم في جنوب لبنان المحتل له أكبر دليل على تعنته وعدم التزامه ببنود الاتفاق. فالجانب الإيراني مصر على موضوع لبنان، وكما ترون بأن الجانب الإيراني يعرض أيضا أمنه للخطر للدفاع عن جنوب لبنان وتنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم، ولا أعتقد بأن الإيرانيون سوف يتراجعون. الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي يحاولون الالتفاف على هذا البند بعقد صفقات مع الجانب اللبناني، وللأسف الصفقات التي أو التفاهم الذي تم توقيعه في واشنطن لا يلبي طموح كافة الشعب اللبناني، وهو يعني مليء بالأفخاخ، وحتى القوى الوطنية اللبنانية والكثير منها لا يوافق على ما جاء في مذكرة التفاهم واشنطن، والكل الآن يعول على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي وقعت في باكستان لما لديها من مصداقية ولديها ضمانات، خصوصا أن الجانب القطري والجانب الباكستاني والجانب الأمريكي والجانب الإيراني يشاركون بشكل مباشر ويدفعون لتطبيق هذا البند.
0: ما الذي قصده الرئيس الإيراني بالأصوات الداخلية التي تنتقد مذكرة التفاهم وعمل فريق التفاوض، وما حجم تأثير ذلك الآن على الموقف التفاوضي الإيراني؟
6: هنا كما تعرفون في إيران تيارات متعددة وهناك آراء مختلفة في إيران، فهناك الكثير يرون بأن الولايات المتحدة الأمريكية شيطان أكبر ولا يمكن التوقيع مع هذا الشيطان، ويرون بأن هذه المذكرة التفاهم التي التزمت بها إيران والتي وقعتها يرون بأن الجانب الأمريكي يتنصل منها ولا ينفذها، والدليل خروقاته في مضيق هرمز، عدم تحرير الأرصدة المالية مباشرة كما تم الاتفاق عليه، عدم وقف الحرب في لبنان. فهذه الأصوات تشكك بمصداقية هذا الأمريكي والجانب الأمريكي، ويرون بأن الجانب الأمريكي يشتري الوقت والزمان لكي يعد نفسه لحرب مستقبلية مع إيران. وأيضا يعتقد البعض منهم بأن وقف إطلاق النار في هذا الوقت أعطى يعني إنعاش للاقتصاد الأمريكي، خصوصا مع تدفق النفط الخليج إلى الأسواق العالمية والأسواق الأمريكية وانخفاض أسعارها. الجانب الإيراني المخالف أو المعارض للمفاوضات أو للتفاهم مع أمريكا يرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تخادع وتماطل، وأن الجانب الإسرائيلي أيضا يخادع ويماطل، ويجب الوقوف بحزم، والقوة هي أفضل وسيلة للدفاع عن المصالح الوطنية والقومية. ولكن هناك أيضا في الطرف الآخر الطرف البراغماتي الإيراني الذي يقول يجب علينا أن نفكر بعقلانية، واليوم يعني قاليباف عندما تحدث مباشرة للشعب الإيراني تحدث عن بعض الإنجازات التي تم كسبها عبر هذا التفاهم، عبر بيع النفط، عبر يعني ملء الخزينة الإيرانية بالأموال، عبر إعطاء فرصة للقوات المسلحة للاستراحة وإعادة العدة لاحتمال مواجهة عسكرية مباشرة، ويعني عدد الكثير من هذه الإيجابيات. عسى ولعل أن يتم يعني إقناع الطرف المقابر أو التهدئ من روعه للمواصلة في المفاوضات بشكل عقلاني ومريح للجانب الإيراني. وأيضا هذا الضغط الشعبي الإيراني على المفاوض الإيراني يجبر الطرف الأمريكي أيضا على تحسين سلوكه والالتزام ببنود التفاهم.
0: أشكرك سيد علي رضا، حاج حسيني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية على هذه القراءة والتعليق. في لبنان نفى مصدر رسمي للتلفزيون العربي الأخبار المتداولة عن طلب رئاسي لاستقالة قائد الجيش، مشددا على ثقة رئيس الجمهورية بالوفد العسكري الذي ترك له صياغة الملحق الأمني لاتفاق الإطار. لذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته لن تنسحب من جنوب لبنان حتى زوال التهديد وفق قوله.
7: بين نفي الخلافات واستمرار التفاوض وتصاعد الضغوط الخارجية، تتجه الأنظار إلى دخول الاتفاق الإطاري الخاص بلبنان مرحلة التنفيذ، وهي المرحلة التي تبدو الأكثر تعقيدا منذ بدء المفاوضات. مصدر رسمي لبناني نفى للتلفزيون العربي الأنباء عن طلب رئاسي باستقالة قائد الجيش، مؤكدا ثقة رئيس الجمهورية بالوفد العسكري المفاوض الذي تركت له صياغة الملحق الأمني للاتفاق. يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه مرحلة التنفيذ تواجه عقبات مع تأخر الانسحاب الإسرائيلي واستمرار النقاش حول المناطق التجريبية وجدول الانسحاب وآلية العمل داخل المنطقة الأمنية. وفي هذا السياق شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن حملات التشكيك التي تطاول الجيش وقياداته لن تؤثر على أدائه، وذلك بعد تصريحات إسرائيلية زعم فيها بنيامين نتنياهو وجود ما سماها جهات جهادية داخل الجيش اللبناني، وهي مزاعم رفضتها مصادر عسكرية لبنانية، مؤكدة أن جميع العسكريين يدينون بالولاء للمؤسسة والوطن. نتنياهو المنتشي بإبرام الاتفاق عاد وأكد رفضه الانسحاب من جنوب لبنان حتى زوال ما سماها تهديدات حزب الله، موجها رسالة إلى إيران بهذا الخصوص.
8: متمسكون بعدم الانسحاب من جنوب لبنان حتى زوال التهديد، ما دام حزب الله مسلحا ويهددنا سنبقى هنا.
7: رد طهران على محاولات إبعادها عن الملف اللبناني لم يتأخر، إذ أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قريباف تشكيل لجنة مشتركة مع واشنطن وبيروت لتحقيق السيادة الوطنية اللبنانية، فيما شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن اجتماع الخميس في الدوحة سيناقش وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا أن احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه يشكل جزءا أساسيا من النقاشات، حيث تتشابك الملفات بين الداخل اللبناني والضغوط الإسرائيلية والأمريكية مع الحضور الإيراني في مسار التفاوض، لتبدو المرحلة المقبلة اختبارا لقدرة الاتفاق الإطاري على الانتقال من تفاهم سياسي إلى واقع ميداني.
0: نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين أنه لا توجد جداول زمنية حتى اللحظة بشأن الانسحاب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان، مضيفة أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من القريتين اللبنانيتين سيتأجل إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن آلية الرقابة الأمريكية. وأشارت هيئة البث إلى أن إعادة تموضع القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان لن تتم إلى بعد وضع معايير واضحة تلزم الجيش اللبناني بالتحرك الفوري ضد مقاتلي حزب الله وبنيته العسكرية. أكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان أن نحو 1,000,000 شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس الماضي، محذرا من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد. وأوضح المسؤول الأممي أن المساعدات الإنسانية لا تكفي وحدها لمعالجة الوضع الراهن، مشيرا إلى أن الأزمة في لبنان لم تعد تقتصر على الجانب الإنساني بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية. وأضاف أن العديد من الأسر اضطرت إلى النزوح والتنقل أكثر من مرة بسبب تواصل الأعمال العسكرية في وقت تعاني فيه مناطق واسعة من تضرر البنى التحتية وانقضاء الخدمات الأساسية واستمرار حالة انعدام الأمن. وتكبد القطاع الصحي في لبنان خسائر كبيرة جراء الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى الأضرار غير المباشرة والاستهداف الممنهج للطواقم الطبية. وتحاول مستشفيات الجنوب اللبناني استعادة قدراتها وترميم الخسائر التي لحقت بها.
9: يحاول هؤلاء الأطباء والممرضون التقاط أنفاسهم قليلا داخل هذا المستشفى في مدينة صور جنوبي لبنان، لكن ضغط المرضى والنازحين من قرى الجنوب المحتلة لا يزال كبيرا في مستشفيات لم يسلم معظمها من أضرار جراء الغارة الإسرائيلية.
10: أكيد كان الوضع مأساوي كتير بخلال الحرب صراحة، الوضع النفسي كان كتير صعب، كمية الجرحى اللي كانت عم تجي والشهداء اللي كانت عم تجي على المستشفى وانت بنفس الوقت عم تتعرض لغارات قريبة منك. أكيد الطوائم الطبية كانت بوضع يعني نفسي كتير صعب، بس الحمد لله أنه صمدوا، قدروا صمدوا وقاموا بواجبهم الإنساني على أكمل وجه.
9: وزارة الصحة اللبنانية تسعى إلى سد الحاجات وفق موارد محدودة ومساعدات دولية شحيحة، كما تحاول حصر الأضرار ودراسة خطط إعادة الإعمار.
11: تكاليف أكيد بمئات ملايين الدولارات إذا ما نحكي فيها المباشرة وغير المباشرة، نحن بإطار التوثيق قمنا فيه، بإطار أيضا كشف الأضرار بالتعاون مع الأجهزة الدولة الأخرى، وإن شاء الله نعمل ونسعى ليكون بند إعادة الإعمار القطاع الصحي أولا، سواء عبر الصندوق، عبر الليب اللي هو البنك الدولي، وعبر ميزانية وزارة الصحة.
9: منذ بدء العدوان الإسرائيلي مطلع مارس 2026 خرجت 8 مستشفيات عن الخدمة، أعيدت 5 منها إلى العمل، وأصابت أضرار جزئية 17 مستشفى، كما سجلت 39 اعتداء على مراكز صحية، واستشهد 135 من العاملين في الطواقم الطبية والإسعافية. قدرت خسائر القطاع الطبي اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي في حرب العام 2024 بأكثر من 700 مليون دولار أمريكي، ويرجح أن يتضاعف الرقم جراء حرب العام 2026 بعد الانتهاء من عمليات الحصر، الأمر الذي يلقي أعباء إضافية على جهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر في قطاع مثقل أساسا بالأزمات منذ العام 2019. من مدينة صور جنوبي لبنان، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
0: قالت مصادر طبية في قطاع غزة للتلفزيون العربي إن فلسطين

0: كما نقل مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف مبان سكنية شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي مواصي خان يونس استشهدت أم وطفلتها فجر اليوم بشظايا غارة إسرائيلية دمرت أرضا زراعية وأحرقت خيام نحو 200 أسرة فلسطينية نازحة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت آثار الدمار في المكان.
1: وكأن زلزالا ضرب هذا المكان. هذه آثار غارة إسرائيلية من طائرة حربية استهدفت هذه الأرض الزراعية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر سكان هذه المنطقة في حدود لا تتجاوز 10 دقائق للإخلاء، ثم ضربها بغارة من طائرة حربية. هي خيام لآلاف النازحين الذين فقدوا مأواهم الأخير والوحيد في هذا المكان. هذه الخيام أحرقت، أحرق كل من فيها، ما فيها من حاجيات، وعاد الناس بعد ليلة باتوها في العراء يتفقدون خيامهم وحاجياتهم. ليس هذا فقط، وإنما أيضا استشهدت 2 من النازحين هنا، أم وطفلتها. هذه العائلة تحاول لملمة ما تبقى من حاجياتها وتفقد ما تبقى من الأغطية وبعض الشوادر والعوازل البلاستيكية التي تستخدم في بناء الخيام. نتحدث مع أبو محمد وهو أحد الناجين من هذا الاستهداف. أبو محمد، الحمد لله على السلامة. شو اللي صار معكم في الليل؟
2: اللي صار معنا قاعدين بنتعشى وقاعدين مطمئنين في خيامنا، بيقولوا لنا إخلاء. قلنا إيش في يا عم إخلاء؟ فيش لنا حاجة، أنا ليش إخلاء؟ هذه أرض زراعية. قالوا لا إخلاء. طلعنا نجري، ما وصلناش 200 متر وفضلنا البراميل بتنزل في الأرض. صار انفجار زي ما انتم شايفين، حوالي 200 خيمة هذول تضررن، ما ضلش فيهم ولا أي ماء ولا أي ملاذ، لا حمام ولا برميل مية ولا إزازة مية ولا أي حاجة، كله تدمر دمار.
1: أنتوا جميعكم نازحينها؟
2: جميعنا نازحين. إحنا من المنطقة، في من المنطقة الشرقية، في من رفح، في من معن، في من بنسيلة، في من عبسان، في من خزاعة، من كل منطقة.
1: ظروفكم صعبة كانت؟
2: ظروفنا صعبة. نزحنا 3-4-15 مرة السنة، نزحنا في 3 سنين الحرب. قالوا وقف إطلاق النار. وين وقف إطلاق النار؟ وين الهدنة اللي سووها وقف إطلاق النار؟ وأنا عندي شهيد في الحرب هذه، وعندي شهيد في 2016.
1: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة أبو محمد. بطبيعة الحال مشاهدينا، الصورة أبلغ من أي كلام، وهذه صورة دمار مهول خلفتها هذه الغارة، وهي واحدة من سلسلة خروقات إسرائيلية تجاوزت 3,000 خرق منذ توقيع اتفاق إطلاق النار، وقضى في هذه الخروقات أكثر من 1,050 شهيدا. فيما يواصل الفلسطينيون السؤال، أين هو وقف إطلاق النار؟ من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: أعلن مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو وصول وفد من الحركة إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح النونو أن الوفد سيناقش وقف التصعيد الإسرائيلي في غزة وضمان إدخال الاحتياجات الأساسية ومستلزمات إعادة الإعمار. وأضاف أن اللقاء سيبحث استكمال خريطة الطريق للمرحلة الثانية من الاتفاق ودخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية، وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضي القطاع. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجارك أن استمرار القصف اليومي على المناطق المأهولة في غزة إلى جانب تشديد القيود يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعمق معاناة من الإنسانية. وأوضح أن العمليات الإنسانية في القطاع لا تزال تواجه قيودا شديدة تعرقل جهود الإغاثة والوصول إلى المحتاجين.
3: في شمال قطاع غزة لا تبدأ الحكاية من صوت القصف فقط، بل من وقع خطوات تتجه نحو طوابير الطعام بحثا عن وجبة تحفظ ما تبقى من القدرة على الصمود. في جباليا تختصر الأيدي الممتدة والوجوه المنتظرة حجم المأساة أمام أحد المطابخ الخيرية، حيث يمضي ناصر حلاوة ساعات طويلة أملا بوجبة تسند جسدا أنهكه النزوح وقسوة الحصار.
4: أنا عندي 7 أنفار وشباب، يعني كلهم صبايا، ما بكفيش عندي الصحن أو صحنين اللي بأخذ العمل، والله ما بكفي.
3: وبين ركام المنازل والخيام المنتشرة في المكان تتكرر حكاية الانتظار. حكاية ماجد البلعاوي لا تختلف عن حكاية الكثيرين، أب لـ3 أطفال يأمل في الحصول.

0: على حصته القليلة من الطعام علها تسد رمق أطفاله.
1: كان يعني إحنا مش قادرين لأن الوضع صعب والأسعار غالية وفيش مصاري الواحد يشتري، يعني في بضاعة وفي أمور لكن فيش مصاري مع الواحد يشتري، وفيش مصدر دخل للواحد أنه يعينه في الوقت هذا لأنه الوضع صعب بشكل عام.
0: وبينما يبحث الأهالي عن لقمة تسد الجوع، يزيد استمرار الخروقات والقيود المفروضة على دخول المساعدات من معاناة المدنيين الذين يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة. وبحسب تقرير المكتب الحكومي في غزة، فقد ارتكب الاحتلال خلال فترة الاتفاق آلاف الخروقات مع دخول أعداد محدودة من شاحنات المساعدات مقارنة بما كان مقرراً. وسط اتهامات بأن القيود المفروضة على إدخال الإمدادات فاقمت الأزمة الإنسانية وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين قتيل وجريح، إضافة إلى اعتقالات طاولت فلسطينيين خلال الفترة ذاتها. وفي ظل تعثر وصول المساعدات، تؤكد الأمم المتحدة أن العملية الإنسانية في القطاع ما تزال تواجه قيودا شديدة وسط نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية ومواد الإيواء واستمرار العوائق أمام وصول فرق الإغاثة إلى المحتاجين.
2: في غزة يفيدنا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن القصف اليومي على المناطق المأهولة وتجديد القيود يعرضان المدنيين لمخاطر متزايدة.
0: وبين دعوات حماية المدنيين وضرورة تحويل أي اتفاق لوقف إطلاق النار من كلمة مكتوبة إلى واقع يحفظ الأرواح، تبقى خلف كل وعاء قصة نزوح وخلف كل طابور انتظار سؤال مفتوح: إلى متى يبقى أهالي غزة يدفعون ثمن حرب لم تنتهي آثارها بعد؟
3: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يطا جنوب الخليل وأغلقت عددا من الطرق بالسواتر الترابية تزامنا مع مداهمة منازل. كما أغلقت قوات الاحتلال مقر جمعية التضامن الخيرية وسط مدينة نابلس لمدة عام بعد أن داهمتها وألحقت أضرارا بالمحتويات. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي بلاطة وعسكر شرق مدينة نابلس ونفذت عمليات دهم وتفتيش. كما جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ملعب مدرسة ثانوية غرب بيت لحم. يذكر أن الملعب يعود إنشاؤه إلى أكثر من 60 عاما ويعد من المرافق الرياضية والخدمية المهمة في المنطقة. في العراق، قال مصدر سياسي للتلفزيون العربي أن المرحلة الثانية من حملة الحكومة لمكافحة الفساد ستشمل وزراء سابقين، وأشار إلى وجود فريق تقني واستشاري أمريكي يساعد الحكومة العراقية في حملة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى فريق قضائي عراقي يشارك من خارج البلاد في عمليات التحقيق لتجنب الضغوط والتدخلات السياسية. قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحفي جمعه بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن السياسة العراقية الجديدة تقوم على حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، مؤكدا أن الهدفين يمثلان أولوية للحكومة لما للفساد من آثار واسعة على المجتمع والاقتصاد.
4: السياسة العراقية الجديدة تستند إلى هدفين أساسيين. الهدف الأول حصر السلاح بيد الدولة. لا يمكن أن يكون هناك الدولة ولا الدولة. الهدف الثاني اللي طرحه السيد رئيس الوزراء وبدأنا العمل به هو محاربة الفساد.
3: في السودان، أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تحرير مدينة كولبس بولاية غرب دارفور بعد نحو عامين من سيطرة قوات الدعم السريع عليها في أكتوبر من 2024. وقال المتحدث باسم القوة المشتركة في بيان إنها تمكنت بالتنسيق مع القوات المسلحة السودانية والمقاومة الشعبية من تحرير محلية كولبس بالكامل عقب معارك حاسمة. وتقع المنطقة على بعد نحو 130 كيلومترا شمال الجنينة عاصمة غرب دارفور. أعلن المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض السودانية، وقال خلال مؤتمر صحفي في جنيف إنه من المرجح أن تعقد المناقشة يوم الجمعة. جاء الطلب الذي تقدم به عدة دول منها بريطانيا وألمانيا في أعقاب تقارير أشارت إلى قيام دعم السريع وحلفائها بحشد قواتهم حول مدينة الأبيض وسط تحذيرات من أن هذه التحركات قد تؤدي إلى تصعيد جديد في الصراع الدائري بالسودان. أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أنه أجرى مباحثات مع نائب قائد قوة الشرق الليبي صدام حفتر تناولت آخر الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية الليبية، وأكد أن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع مختلف القيادات الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لدعم عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى حكم موحد وإجراء انتخابات وطنية، مشيرا إلى أن الجانبين استعرضا التقدم المحرز بما في ذلك اتفاق الميزانية الموحدة ومناورة 2026. وكان صدام حفتر ناقش في وقت سابق مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو مبادرة واشنطن لحل الأزمة الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية، وذلك خلال زيارة يجريها إلى واشنطن. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث تواصل القصف المتبادل، وأعلن عمدة بلدية موسكو اعتراض 46 مسيرة أطلقت باتجاه العاصمة من دون الإبلاغ عن أصابات أو أضرار.
5: على درب التصعيد يمضي طرف القتال في أوكرانيا. موسكو في مرمى النيران الأوكرانية مجددا، 46 مسيرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه العاصمة الروسية على دفعات متواصلة اعترضتها الدفاعات الجوية. الانفجارات في منطقة موسكو دفعت السلطات الرسمية إلى فرض قيود مؤقتة على الملاحة الجوية في عدد من مطارات العاصمة، بينما أعلنت السلطات مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص جراء سقوط حطام مسيرة في مقاطعة موسكو، إلى جانب مقتل شخص وإصابة 4 في هجمات أوكرانية على مقاطعة بيلغورود الروسية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 419 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الساعات الماضية. على الطرف الآخر أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 في هجوم روسي على زابوريجيا جنوبي شرقي البلاد. أكثر من 970 قصفا بالمسيرات والصواريخ شنته روسيا على 56 بلدة ومدينة في إقليم زابوريجيا خلال الساعات الماضية تقول السلطات الأوكرانية. رئيس الإدارة العسكرية في زابوريجيا أعلن عن تلقي أكثر من 90 بلاغا عن أضرار لحقت بمنازل وسيارات ومنشآت بنية تحتية. القصف الروسي لم يتوقف عند حدود زابوريجيا، فقد أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما واسعا استهدف منطقة سومي شمال شرقي البلاد ومناطق أخرى باستخدام أزيد من 150 طائرة مسيرة. تصعيد روسي أوكراني متبادل يعكس احتدام طرفي النزاع لمنطق القوة. فالرئيس الأوكراني دافع عن خيار التصعيد بالقول إن بلاده تعدل ضرباتها بعيدة المدى لإرباك روسيا وإعادة الحرب إلى أراضيها وتقويض قدراتها على مواصلة الحرب.
6: نحن نعيد لروسيا واقع الحرب ونجعل من الصعب عليها قدر الإمكان الاستمرار في احتلال أرضنا. يجري تنفيذ خطتنا للعقوبات طويلة المدى. نقدم لأوكرانيا النتائج التي تحتاجها لكي لا تتمكن الدولة المعتدية من شن حرب في مكان ما في بلادنا.
5: زيلنسكي لم يكتفي بالتصعيد ليشن هجوما ساخرا على نظيره الروسي، قائلا إن بوتين أرجأ 15 موعدا نهائيا للاستيلاء على منطقة دونباس الشرقية على مدار أكثر من 4 سنوات. وتبع الرئيس الأوكراني في تصريحات ساخرة بأن القيادة السياسية الروسية لا تزال مهوسة بمنطقة دونباس، وإذا لم تنهي الحرب فسيتعين عليها تأجيل الموعد النهائي مرة أخرى.
3: أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تسجيل 227 اشتباكا عسكريا على مختلف محاور القتال في واحدة من أكثر الجولات القتالية كثافة خلال الفترة الأخيرة. وبحسب المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية، نفذت القوات الروسية عشرات الهجمات في محاولة للتقدم على عدة جبهات في شرق وجنوب البلاد.
7: استهدفت طائرات وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية 11 موقعا لتمركز القوات الروسية ومنظومة مدفعية واحدة ونقطتي تحكم بالطائرات المسيرة وثلاثة مستودعات إمداد. في العموم بلغت خسائر العدو الروسي 1350 قتيلا وجريحا، كما دمرنا دبابة واحدة وست مركبات قتالية مدرعة وإحدى وسبعين منظومة مدفعية ومنظومة دفاع جوي وثلاث عشرة منظومة روبوتية أرضية و1952 طائرة مسيرة.
3: ارتفعت أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد إلى أكثر من 1900 قتيل، فيما لا يزال الآلاف في أعداد المفقودين. كما ألحق الزلزالان أضراراً ودماراً بأكثر من 58 ألف مبنى وفق تقييم أولي أجرته وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.
8: تتعمق أكثر فأكثر النكبة الإنسانية التي تعرضت لها فنزويلا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مع ارتفاع أعداد الضحايا.
6: وفق حصيلة مؤقتة، فقد ارتفع عدد ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 1700 قتيل وإصابة أكثر من 5000 آخرين، كما سجل تضرر أكثر من 22 ألفا يوجدون في المستشفيات ومراكز الفرز.
8: الزلزالان المتتاليان اللذان فصلتهما دقيقة واحدة فقط خلفا دمارا هائلا في شمال فنزويلا، مع انهيار عدد كبير من المباني لا سيما في لاغوايرا شمال العاصمة كاراكاس. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قالت إن أكثر من 58 ألف مبنى دمر كليا وفق تقييم أولي عالي الدقة أجرته الوكالة. ومع استمرار انتشار الضحايا ينتقد السكان استجابة الحكومة غير الكافية لعملية الإنقاذ، رغم مسارعة فرق بحث وإنقاذ من 17 دولة على الأقل إلى تقديم المساعدة ورفع الركام وانتشال الضحايا.
0: نواصل جهودنا لإنقاذ الناجين، الأمر الذي يملأنا بمشاعر الأمل لعائلتهم ولشعبنا. فرق إنقاذ من 30 دولة توجد الآن في فنزويلا وتقوم بعمل جدير بالثناء لإنقاذ الأرواح والوقوف إلى جانب شعبنا ودعمه في هذه الأوقات العصيبة.
8: المستشفيات في العاصمة كاراكاس باتت تواجه ضغطا شديدا مع استمرار وصول مزيد من الجرحى والجثامين، في ظل اعتقاد الخبراء والمسؤولين بأن فرص العثور على ناجين تتضاءل مع مرور الوقت. الكارثة التي ضربت فنزويلا تأتي في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة جعلت نحو 7 ملايين شخص يعانون من تداعيات مباشرة وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
3: أعلن الجيش الأمريكي أن ميناء لاغويرا في فنزويلا أصبح قيد التشغيل بعد انتهاء أعمال صيانته ليستخدم في نقل المساعدات عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. جاء الإعلان بالتزامن مع قرار واشنطن رفع مساعداتها لكاراكاس إلى 300 مليون دولار لتشمل دعما طبيا وغذائيا وخدمات مياه والصرف الصحي والمأوى. يذكر أن زلزالين بلغت قوة أحدهما 7.2 والثاني 7.5 وخلفا دمارا واسعا مع استمرار عمليات البحث عن نحو 50 ألف مفقود. أعربت منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من احتمال تفشي الأمراض في فنزويلا بعد الزلزالين اللذين ضربا البلاد، مشيرة إلى وجود قصور في تسجيل الضحايا ومتابعة أوضاع المفقودين. وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن الخدمات الصحية تواجه ضغوطا هائلة، تعمل المرافق بما يفوق طاقتها الاستيعابية في مواجهة تدفق الإصابات.
9: هناك خطر متزايد في فنزويلا من تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل الحصبة، سعال الديكي، إضافة إلى الحمى الصفراء وغيرها من الأمراض المنقولة بما في ذلك حمى الضنك والملاريا.
3: ونتابع هذه الصور المباشرة من العاصمة الفنزويلية كراكاس لجهود فرق الإنقاذ في عمليات البحث عن الضحايا، إذ تشير التقديرات إلى وجود نحو 50,000 مفقود تحت أنقاض هذه المباني التي خلفها زلزال مزدوج ضرب البلاد. تقدم أكثر من مليون مهاجر غير نظامي لتصحيح أوضاع إقامتهم القانونية في إسبانيا بعد انتهاء اليوم الأخير من عملية التقنين، والذي أدى إلى انتقادات حادة من الأحزاب اليمينية التي رأت في القانون تهديدا للبلاد واستنزافا للخدمات العامة.
10: ليونيل مهاجر كولومبي غير نظامي ينتظر نتيجة تسوية وضعه القانوني في إسبانيا عقب التقدم بطلب رسمي الشهر الماضي بعد إعلان الحكومة تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى البلاد قبل نهاية العام الماضي. ليونيل واحد من أكثر من مليون شخص تقدموا بهذه الطلبات لوزارة الداخلية الإسبانية.
11: الأمر بالنسبة لي بمثابة إشارة من الله، بعبارة أخرى بفضله تحقق كل هذا، وكما لم يسبق في تاريخ إسبانيا أن شهدنا قانونا يوافق على أكثر من 500,000 إلى 600,000 مهاجر غير شرعي وأن تسوى أوضاعهم القانونية في أقل من 4 أشهر، فهذا أمر يثير مشاعري كثيرا.
10: قرارات الحكومة الإسبانية لاقت ترحيباً واسعاً من المنظمات التي تعمل في ملفات الهجرة واللجوء، واعتبروها خطوة هامة لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين يعملون في البلاد ويستفيدون من خدماتها.
0: الضغط الذي حدث على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الخطابات السياسية خصوصا من اليمين المتطرف وأيضا من اليمين لم يكن له تأثير بشكل عام في إسبانيا. الجميع أدرك أن تسوية الأوضاع أمر ضروري، فعلى الصعيد الاقتصادي ستسهم بالكثير من الأموال، وعلى صعيد الأمن الوظيفي ستوفر كثيرا من الأمان في العمل.
10: المنظمات الأهلية ترى أن هذه التسوية أمر اعتيادي، فهي سارية في إسبانيا منذ نحو 2 عقدين، محذرين من تبعات حملات التحريض في وسائل التواصل الاجتماعي المدفوعة من اليمين.
12: شهدنا 7 عمليات لتسوية الأوضاع القانونية من قبل حكومات اليمين واليسار. لقد كانت آلية استخدمتها حكومات من كافة الأطياف، معدلة التوظيف في ازدياد، ولا توجد منافسة، ولا توجد حالة من الصعوبة فيما يتعلق باندماج هؤلاء المهاجرين. الصعوبات يخترقها الخطاب المعادي للأجانب.
10: إذن تنتهي عملية تخنين وجود المهاجرين في إسبانيا بأرقام فاقت توقعات الحكومة، ووصلت إلى 1,000,000 مهاجر غير نظامي، وهو ضعف ما توقعته الحكومة قبل شهرين وسط انتقادات حادة من اليمين الإسباني.
13: تقنين أوضاع المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا لا يحظى بتأييد شعبي، لكن الحكومة قررت المضي قدما في هذا القرار رغم المعارضة الشعبية، نظرا لحاجة الاقتصاد الإسباني إلى الأيدي العاملة الجديدة. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
3: والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

تأهل المنتخب النرويجي إلى دور 16 بفوزه على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف. انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب النرويج بهدف سجله أنطونيو ناسا، ثم ضغط منتخب كوت ديفوار بقوة في الشوط الثاني ليسجل هدف التعادل عن طريق ماديالو قبل أن يأتي هدف الفوز للنرويج بأقدام نجمه آلاند. وسيلعب منتخب النرويج أمام البرازيل في الدور المقبل. وفي مكسيكو سيتي يخوض صاحب الأرض المنتخب المكسيكي مواجهة صعبة أمام ضيفه اللاتيني منتخب الإكوادور. تتطلع المكسيك إلى مواصلة انطلاقتها المثالية بعد تأهلها بالعلامة الكاملة على المجموعة الأولى، ولن تكون مهمة صاحب الأرض سهلة أمام الإكوادور التي فازت على المنتخب الألماني في الجولة الختامية لدور المجموعات لتبلغ الأدوار الإقصائية.

0: تواصل الصحف العالمية تركيز اهتمامها على تداعيات الحرب على كل من إيران والولايات المتحدة وإسرائيل ومستقبل مضيق هرمز. بعد هذا التقرير يستكمل معكم زميل وائل التميمي ساعة جديدة من التلفزيون العربي.
1: في مجلة فورين بوليسي الأمريكية يرى الكاتب أليكس فانتانكا أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة لم ينهي الحرب بقدر ما نقل مركز الصراع إلى داخل النظام الإيراني نفسه، حيث تتنافس طيارات مختلفة على تحديد شكل المرحلة المقبلة. وأضاف أن الهدوء الظاهري في مؤسسات الدولة يخفي انقساما عميقا بين تيار براغماتي يسعى لتثبيت التهدئة وتخفيف العقوبات، وتيار متشدد يرى أن أي تسوية مع واشنطن تمثل تنازلا استراتيجيا وتقويضا لمنطق المقاومة الذي يقوم عليه النظام. وأوضح أن دور الحرس الثوري شهد تحولا لافتا، إذ لم يعد كتلة إيديولوجية صلبة خارج مسار القرار، بل أصبح جزءا من عملية إدارة التفاوض نفسها. لذا فإن مستقبل الاتفاق مع واشنطن لم يتحدد في المفاوضات الخارجية فقط، بل داخل بنية السلطة الإيرانية، حيث قد يؤدي فشل التيار البراغماتي في تحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة إلى تقويض التهدئة من الداخل، بما يجعل استقرار الاتفاق رهينا بقدرة النظام على إدارة صراعه الداخلي أكثر من قدرته على التفاهم مع الخارج. أما موقع بوليتيكو الأمريكي سلط الضوء على أولى الإحاطات الموسعة التي قدمتها إدارة ترامب للكونغرس، وكيف كشفت تصاعد الشكوك بين الحزبين بشأن بنود مذكرة التفاهم مع إيران، رغم محاولات الإدارة احتواء الاعتراضات التي أكدت أنها ليست نهائية، بل تمهد لمفاوضات تستهدف منع إيران من الاحتفاظ بمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وأوضحت أن الجدل داخل الكونغرس يتركز على رفع العقوبات النفطية وما قد يوفره لإيران من مليارات دولارات، وسط مخاوف من أن تستخدم هذه الموارد لتعزيز قدرتها ودعم حلفائها، في حين سعت الإدارة إلى طمأنة النواب بأن صندوق إعادة الإعمار لن يتضمن أموالا أمريكية، وأن طهران لم تحصل حتى الآن على أي تمويل بموجب المذكرة. وختم أن المذكرة تواجه اختبارا سياسيا متزايدا داخل الكونغرس، حيث تتزايد المطالب بالحصول على تفاصيل أوضح عن مكاسب إيران الاقتصادية والضمانات الأمنية قبل الانتقال إلى أي اتفاق نهائي. في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية رأى الكاتب جون يون أن التوترات في مضيق هرمز عادت إلى الواجهة بعد رفض إيران الالتزام باتفاقية الملاحة البحرية لعام 1968 في خطوة تهدد استقرار ممر الطاقة العالمي وتضع الهدنة الهشة مع الولايات المتحدة تحت ضغط جديد. ولفت إلى أن الاتفاقية التي تنظم حركة السفن في مضيق هرمز منذ ستينيات القرن الماضي كانت حلا تقنيا لتفادي التصادمات في ممر ضيق وحيوي، لكن إيران باتت تعتبرها اليوم غير ملائمة وتسعى لإعادة صياغة قواعد المرور، بما يمنحها سيطرة أكبر على أحد أهم ممرات النفط في العالم. وأوضح الكاتب أن إيران تربط اعتراضها بالاعتبارات الأمنية والسيادية، معتبرة أن القواعد القديمة سمحت بوجود سفن حربية أجنبية في منطقة تعتبرها حساسة واستراتيجية، بينما ترى أطراف دولية أن الخطوة الإيرانية بما في ذلك التهديدات وزرع الألغام تزيد من أخطار تعطيل التجارة العالمية وترفع احتمالات المواجهة العسكرية. وختم بأن مستقبل أحد أهم شرايين الطاقة العالمية بات مرتبطا مباشرة بنتائج التفاوض وقدرة الأطراف على منع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة. ختاما، في صحيفة الغارديان البريطانية يرى الكاتب كينيث روت أن الحرب مع إيران لم تكن مجرد مواجهة إقليمية، بل شكلت نقطة تسريع لانهيار تدريجي في طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مع تزايد الشكوك داخل واشنطن في الدعم غير المشروط لتل أبيب. كما أن الحرب كشفت تضاربا متزايدا بين أولويات واشنطن وتل أبيب، فالإدارة الأمريكية تسعى إلى احتواء التصعيد والتركيز على الاستقرار وصفقات إقليمية، بينما يتبنى نتنياهو منطقة مواجهة مفتوحة يوسع نطاق الصراع بدلا من إغلاقه. وأوضح أن التحول الجيلي داخل السياسة الأمريكية خصوصا لدى الديمقراطيين والناخبين الشباب بدأ يعيد تعريف إسرائيل من حليف استراتيجي إلى عبء سياسي وأخلاقي، ما يضعف الأساس التقليدي للدعم الأمريكي المطلق، وخلص إلى أن استمرار الشيك المفتوح الأمريكي لإسرائيل أصبح غير مضمون، وأن أي تراجع في الدعم سيجبر إسرائيل على إعادة تعريف استراتيجيتها الإقليمية في وقت تبدو فيه خيارات نتنياهو قائمة على التصعيد أكثر من التسوية.
2: أهلا بكم مشاهدين إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. قطر تؤكد استمرار المفاوضات الفنية بين طهران وواشنطن دون إحراز تقدم للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وقاليباف يقول إن بلاده لن تشارك في أي مفاوضات إلى حين تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. نتنياهو يؤكد من جنوب لبنان تمسكه بعدم الانسحاب إلى حين زوال التهديدات. وعون يقول إن الجيش ملتزم بالقرار السياسي. ومصدر لبناني ينفي للتلفزيون العربي طلب استقالة قائد الجيش. شهداء في قصف إسرائيلي على غزة، ووفد من حماس يصل إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. مصادر عراقية تؤكد للتلفزيون العربي أن مرحلة ثانية من حملة الحكومة على الفساد ستشمل وزراء سابقين ويشارك فيها فريق استشاري أمريكي.

0: قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن طهران لن تشارك في مفاوضات أخرى مع واشنطن إلى حين تلبية الشروط الواردة في مذكرة التفاهم. وقال إن من أهم ما حققته المذكرة هو رفع الحصار البحري عن الشعب الإيراني.
1: من بين الإجراءات التي اتخذت بعد توقيع مذكرة التفاهم وإعلان رئيس الوزراء الباكستاني إنهاء الحرب، جاءت تغريدة ترامب مباشرة بشأن رفع الحصار البحري، وهذا كان بمثابة حرب متكاملة ضد شعبنا. وما يحدث الآن بيننا وبين أمريكا وما يقوم به الوسطاء من حوارات حاليا، وتحديدا الدور الباكستاني وكذلك القطري، كل ذلك يأتي في مساع لتحقيق البنود 13 من مذكرة التفاهم.
0: وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عدم وجود خطط لعقد اجتماعات مع الجانب الأمريكي في الدوحة. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن زيارة المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر هي للقاء الوسطاء ومناقشة المفاوضات.
2: تستمر الاتصالات بين واشنطن وطهران بحذر، فيما تتصدر الملفات التقنية المشهد وتبقى القضايا السياسية الكبرى معلقة بانتظار توافر الظروف المناسبة لبحثها. على صعيد المواقف الإيرانية، أكد الرئيس مسعود بازيشكيان أن بلاده ستفي بتعهداتها إذا التزم الجانب الأمريكي بالاتفاق، في حين أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن الوفد الإيراني في الدوحة سيجري حوارا مع الجانب القطري وليس الأمريكي بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الخاصة بتحرير أموال إيران المجمدة.
3: ما سيحصل في الدوحة هو حوار بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، خاصة البند 11 الخاص بتحرير أموال إيران، وهو حوار مع الجانب القطري. لذا أؤكد أنه ليس هناك أي اجتماع على أي مستوى مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة، وقد اتخذنا الترتيبات الأولية ونأمل أن يصل الأمر إلى النتيجة المرجوة.
2: وزارة الخارجية القطرية أكدت من جانبها على لسان المتحدث باسمها ماجد الأنصاري أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة هي للقاء الوسطاء ومناقشة المفاوضات، كما أن الاجتماعات الفنية بين الجانبين مستمرة بأشكال مختلفة.
4: أولا دعني أؤكد أن زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع السيد جاريد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار الالتقاء بالوسطاء هنا في قطر، والتباحث حول مختلف الملفات في المنطقة التي منها ملف المفاوضات طبعا مع إيران، ملفات لبنان وغيرها. فهذا هو السبب الرئيسي لهذه الزيارة. حسب علمي ليس هناك أي لقاء على رفيع المستوى بين الطرفين، لأن كما تعلم أن الآلية التي وضعت للمفاوضات يعني ليس هناك حاليا اجتماع بهذا المعنى.
2: في سياق متصل، أكد مصدر مطلع على المحادثات لوكالة رويترز أن الفرق الفنية التي تجتمع في الدوحة مكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم. يشير مسار المحادثات الحالي إذن إلى تركيز واشنطن وطهران على الجوانب التقنية والفنية المرتبطة بتنفيذ مذكرة التفاهم، وفي مقدمتها آلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة والإجراءات المصرفية والرقابية اللازمة لنقلها، إضافة إلى ترتيبات تنفيذ الالتزامات المتبادلة وقنوات التواصل بين الفرق الفنية. لكن في المقابل لا تزال القضايا الأساسية التي نصت مذكرة التفاهم على مناقشتها خلال مهلة 60 يوما مؤجلة، أبرزها ملف إيران النووي وآلية الرقابة الدولية، إضافة إلى مستقبل العقوبات الأمريكية والضمانات المتبادلة لاستمرار أي اتفاق محتمل. يأتي ذلك في وقت تستمر فيه خلافات الطرفين بشأن مضيق هرمز. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية قوله إن هناك إمكانية لإنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية للمضيق في إطار بحث البدائل لمعالجة التحديات المرتبطة بإدارة الممر الملاحي.
0: بحث رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في الدوحة آخر تطورات المحادثات الأمريكية الإيرانية في إطار مذكرة التفاهم. وأكد المسؤول القطري استمرار دولة قطر في جهود الوساطة وصولا إلى حل شامل ومستدام يعزز أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها. بينما أكد ويتكوف وكوشنر التزام الولايات المتحدة بمواصلة المسار التفاوضي ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل. معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدي. عماد، إيران تقول إنها لن تجري أي مفاوضات قبل أن تلتزم الولايات المتحدة بتنفيذ بنود وردت في مذكرة التفاهم. ما أسباب زيارة ويتكوف وكوشنر إذن؟
5: الأسباب هي محاولة خفض التصعيد الذي حصل في الأيام الماضية، 4 أيام من تبادل إطلاق النار أوحت لكثيرين بأن اتفاق إطلاق النار، وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة على وشك أن ينهار. الرئيس الأمريكي تدخل، قال بأن هو والإيرانيين اتفقوا على أن يوقفوا تبادل إطلاق النار. قال بأنه بعد ذلك سيرسل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى قطر للتباحث حول مسألة مضيق هرمز. الخلاف الأساسي الذي أدى لتبادل إطلاق النار كان مضيق هرمز، كان التصريحات الإيرانية التي تقول بأن هناك معابر خاصة للسفن، إن تجاوزتها السفن ستقوم القوات الإيرانية بالتعامل معها. هذا يرفضه الأمريكيون جملة وتفصيلا، سمعنا ذلك من مسؤولين أمريكيين من بينهم المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة الذي قال بأن الجيش الأمريكي لن يقف على الحياد ويرى الإيرانيين وهم يقصفون السفن فقط لأنها لم تلتزم بتعليماتهم. هذا سوء الفهم. هذا وائل كان يفترض أن يحل عبر خط ساخن كما نصت المذكرة، أن يكون هناك خط ساخن بين البلدين وأن يقوم هذا الخط الساخن بحل أي سوء فهم قبل أن يتصاعد إلى كما شاهدنا تبادل إطلاق النار. كان جي دي فانس نائب الرئيس كان قال في لقاء صحفي قبل يوم أو يومين أن هذا الخط الساخن هو عبارة عن مندوبين من الحرس الثوري مع مندوبين من القيادة المركزية الوسطى يلتقون في الدوحة يتحدثون عن مثل هذه الأمور. حينما يحصل أي سوء فهم يحاولون الحديث مباشرة إلى بعضهم البعض لمحاولة فك النزاع قبل أن يتطور. يبدو أن الزيارة هذا هو الهدف الأساسي منها، بالإضافة إلى تبديد أي سوء فهم يتعلق بالتصريحات وتصريحات المضادة بين البلدين. الإيرانيون يقولون بأنهم سيأخذون كل الأموال المجمدة على الأقل 6 مليارات منها دفعة واحدة. الأمريكيون يقولون بأن هذا ليس هو نص المذكرة. نص المذكرة هو أن السلوك الإيراني يجب أن يتغير وأن تقدم إيران تنازلات تدريجية في الملف النووي الإيراني، ومع كل تنازل سيتم إعطائها جزء من هذا من هذه 6 مليارات وليس دفعة واحدة. كل هذه المسائل تحتاج الحديث حولها. هذا ليس له صلة بالملف النووي الإيراني بالمناسبة وائل، هذه أمور ستحل عبر اجتماعات الخبراء التي كان من المقرر أن تبدأ الأسبوع أو نهاية الأسبوع في سويسرا. هذه اجتماعات تهدف إلى التوافق على المذكرة أولا ومحاولة إزالة أي لبس يتعلق في المذكرة قد يتصاعد إلى مواجهات عسكرية تنذر بانهيار الاتفاق وائل.
0: عماد الرواجدي في واشنطن، شكرا جزيلا. نفى مصدر رسمي لبناني للتلفزيون العربي الأخبار المتداولة عن طلب رئاسي لاستقالة قائد الجيش، وشدد على ثقة رئيس الجمهورية بالوفد العسكري الذي ترك له صياغة الملحق الأمني لاتفاق الإطار. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قواته لن تنسحب من جنوب لبنان حتى زوال التهديد.
6: بين نفي الخلافات واستمرار التفاوض وتصاعد الضغوط الخارجية، تتجه الأنظار إلى دخول الاتفاق الإطاري الخاص بلبنان مرحلة التنفيذ، وهي المرحلة التي تبدو الأكثر تعقيدا منذ بدء المفاوضات. مصدر رسمي لبناني نفى للتلفزيون العربي الأنباء عن طلب رئاسي باستقالة قائد الجيش، مؤكدا ثقة رئيس الجمهورية بالوفد العسكري المفاوض الذي تركت له صياغة الملحق الأمني للاتفاق. يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه مرحلة التنفيذ تواجه عقبات مع تأخر الانسحاب الإسرائيلي واستمرار النقاش حول المناطق التجريبية وجدول الانسحاب وآلية العمل داخل المنطقة الأمنية. وفي هذا السياق شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن حملات التشكيك التي تطاول الجيش وقياداته لن تؤثر على أدائه، وذلك بعد تصريحات إسرائيلية زعم فيها بنيامين نتنياهو وجود ما سماها جهات جهادية داخل الجيش اللبناني، وهي مزاعم رفضتها مصادر عسكرية لبنانية، مؤكدة أن جميع العسكريين يدينون بالولاء للمؤسسة والوطن. نتنياهو المنتشي بإبرام الاتفاق عاد وأكد رفضه الانسحاب من جنوب لبنان حتى زوال ما سماها تهديدات حزب الله، موجها رسالة إلى إيران بهذا الخصوص:
1: متمسكون بعدم الانسحاب من جنوب لبنان حتى زوال التهديد، ما دام حزب الله مسلحا ويهددنا سنبقى هنا.
6: رد طهران على محاولات إبعادها عن الملف اللبناني لم يتأخر، إذ أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف تشكيل لجنة مشتركة مع واشنطن وبيروت لتحقيق السيادة الوطنية اللبنانية، فيما شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن اجتماع الخميس في الدوحة سيناقش وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا أن احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه يشكل جزءا أساسيا من النقاشات، حيث تتشابك الملفات بين الداخل اللبناني والضغوط الإسرائيلية والأمريكية مع الحضور الإيراني في مسار التفاوض، لتبدو المرحلة المقبلة اختبارا لقدرة الاتفاق الإطاري على الانتقال من تفاهم سياسي إلى واقع ميداني.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن إيران والولايات المتحدة ولبنان ستشكل لجنة مشتركة بينها لمراقبة تنفيذ إنهاء الحرب في لبنان وتحقيق سيادة البلاد، وقال إن بلاده تتابع هذا الملف بجدية، وأضاف أن واشنطن التزمت وفق مذكرة التفاهم بوقف إسرائيل حربها على لبنان وضمان سيادته، واعتبر ذلك نصرا كبيرا. أكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان أن نحو 1,000,000 شخص ما زالوا نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس الماضي، وحذر من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد. وأوضح المسؤول الأممي أن المساعدات لا تكفي لمعالجة الوضع الراهن، وأن الأزمة لم تعد تقتصر على الجانب الإنساني، واضطرت كثير من الأسر كما قال إلى النزوح والتنقل بسبب تواصل الأعمال العسكرية مع تواصل تضرر البنية التحتية وانقطاع الخدمات. وتكبد القطاع الصحي خسائر كبيرة جراء الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى الأضرار غير المباشرة والاستهداف الممنهج للطواقم الطبية، وتحاول مستشفيات الجنوب اللبناني استعادة قدراتها وترميم الخسائر التي تكبدتها.
7: يحاول هؤلاء الأطباء والممرضون التقاط أنفاسهم قليلا داخل هذا المستشفى في مدينة صور جنوبي لبنان، لكن ضغط المرضى والنازحين من قرى الجنوب المحتلة لا يزال كبيرا في مستشفيات لم يسلم معظمها من أضرار جراء الغارة الإسرائيلية.
8: أكيد كان الوضع مأساوي كتير بخلال الحرب صراحة، الوضع النفسي كان كتير صعب، كمية الجرحى اللي كانت عم تجي والشهداء اللي كانت عم تجي على المستشفى وانت بنفس الوقت عم تتعرض لغارات قريبة منك، أكيد الطواقم الطبية كانت بوضع يعني نفسي كتير صعب، بس الحمد لله أنه صمدوا وقاموا بواجبهم الإنساني على أكمل وجه.
7: وزارة الصحة اللبنانية تسعى إلى سد الحاجات وفق موارد محدودة ومساعدات دولية شحيحة، كما تحاول حصر الأضرار ودراسة خطط إعادة الإعمار.
9: تكاليف أكيد بمئات ملايين دولارات إذا ما نحكي فيها المباشرة وغير المباشرة، نحن بإطار التوثيق قمنا فيه، بإطار أيضا كشف الأضرار بالتعاون مع الأجهزة الدولة الأخرى، وإن شاء الله نعمل ونسعى ليكون بند إعادة إعمار القطاع الصحي أولا، سواء عبر صندوق عبر الليب اللي هو البنك الدولي وعبر ميزانية وزارة الصحة.
7: منذ بدء العدوان الإسرائيلي مطلع مارس 2026 خرجت 8 مستشفيات عن الخدمة، أعيدت 5 منها إلى العمل، وأصابت أضرار جزئية 17 مستشفى، كما سجلت 39 اعتداء على مراكز صحية واستشهد 100 35 من العاملين في الطواقم الطبية والإسعافية. قدرت خسائر القطاع الطبي اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي في حرب العام 2024 بأكثر من 700 مليون دولار أمريكي، ويرجح أن يتضاعف الرقم جراء حرب العام 2026 بعد الانتهاء من عمليات الحصر، الأمر الذي يلقي أعباء إضافية على جهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر في قطاع مثقل أساساً بالأزمات منذ العام 2019. من مدينة صور جنوبي لبنان، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
0: وجهت بلدية بيروت إنذاراً لمئات العائلات النازحة التي كانت تنصب خيامها على الواجهة البحرية في منطقة البيل بالعاصمة بضرورة تفكيك الخيام وإخلاء المنطقة، وتنتهي اليوم المهلة التي أعطتها البلدية للنازحين.
10: يعيش محمد ياسين حالة من الضياع في هذه الأثناء، هو أبلغ بضرورة مغادرة هذه المنطقة التي كان يضع فيها خيمة لأنه نازح من الحرب الإسرائيلية على لبنان، لكنه لا يملك أي خيار للذهاب بعيدا عن هذه النقطة. هو يعيش في هذه الخيمة مع عائلته منذ وقت طويل، وهو الآن لا يستطيع أن يتحرك لأنه لا يملك الخيارات، ومطلوب منه إخلاء هذه الخيمة في منطقة البيال في بيروت. من وين حضرتك؟
11: أنا من حولة يا أخي، من حولة، وهيدا بيتي ثلاث طوابق، وتدمر أنا باثنين الشهر، تدمر بيتي بحولة، وهي صري من اثنين الشهر.
10: اثنين
11: أذار أول يوم الحرب، أول يوم نحن تدمر بيتنا،
10: صرت بيتك فوق. طب هذا شو بدك تعمل إذا طلعت من الخيمة؟
11: ما رايح مطرح، أنا راح أبقى هون، بدو أكتر شي بيقتلونا هون نضل هون.
10: طب ما عندك محل تاني؟
11: ما عندي، لو عندي شو بقعد مبسوط أنا هون يا أخي.
10: بيقولوا تروح على المدينة
11: الرياضية. أي مدينة رياضية يا أخي، أنا أول واحد قدمت على المدينة الرياضية وسجلوا لي اسمي، راح صاروا بدهم يحطونا كل خيمتين مع بعض، كل عائلتين مع بعض. هي اول شغله. ثاني شغله، عاملين لهم مثل سجن فوق، لك دوام بتفوت عليه وبتجي هذا يا حبيبي، نحن مش مساجين
10: ولا فرضوا عليك تطلع من
11: هون. ما راح اطلع، هيني هون ادب يفرضوا علينا، قلنا لهم اياها هالكل يوم. اجى النائب قاسم هاشم لهون، شو قال؟ قال انه راح يامنوا لكم مكان محترم تطلعوا عليه، واذا ما امنوا لكم مكان باقيين هون.
10: منو؟
11: ما أمنوا شيء، بس وكان الدرك بيروحوا كل شوي بيجوا لعندك، ساعة خليكن هون وساعة طلعوا. لا الدولة ساعدتنا ولا حدا ساعدنا، ولا أنا بكنش كذب معك، تصامدون معطونا 200 دولار أوني.
10: حال عم محمد كحال كثير من العائلات التي هي من القرى الحدودية المحتلة، والتي هذه العائلات لا تستطيع العودة إلى تلك القرى بسبب وجود الاحتلال الإسرائيلي فيها، وهي لا تملك خيارات في الداخل اللبناني للتحرك إلى أمكنة أخرى. من منطقة البيال في العاصمة بيروت، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن فلسطينيين استشهدا في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف دراجة في شارع أصداء شمال غربي خان يونس. وظهرت المشاهد الأولى اللحظات لقصف إسرائيل، حيث عملت فرق الإنقاذ على نقل الضحايا والمصابين إلى مجمع ناصر الطبي. واستهدفت غارة إسرائيلية محيط دوار أبو شرخ شمالي قطاع غزة، وأسفرت عن إصابة على الأقل. وقال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف مبانٍ سكنية شرق خان يونس جنوبي القطاع. وفي مواصي خان يونس استشهدت أم وطفلتها فجر اليوم بشظايا غارة إسرائيلية دمرت أرضاً زراعية وحرقت خيام نحو 200 أسرة فلسطينية نازحة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت آثار الدمار.
12: وكأن زلزالا ضرب هذا المكان. هذه أثار غارة إسرائيلية من طائرة حربية استهدفت هذه الأرض الزراعية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر سكان هذه المنطقة في حدود لا تتجاوز 10 دقائق للإخلاء، ثم ضربها بغارة من طائرة حربية. هي خيام لآلاف النازحين الذين فقدوا مأواهم الأخير والوحيد في هذا المكان. هذه الخيام أحرقت، أحرق كل من فيها، ما فيها من حاجيات، وعاد الناس بعد ليلة باتوها في العراء يتفقدون خيامهم وحاجياتهم. ليس هذا فقط، وإنما أيضا استشهدت 2 من النازحين هنا، أم وطفلتها. هذه العائلة تحاول لملمة ما تبقى من حاجياتها وتفقد ما تبقى من الأغطية وبعض الشوادر والعوازل البلاستيكية التي تستخدم في بناء الخيام. نتحدث مع أبو محمد وهو أحد الناجين من هذا الاستهداف. أبو محمد، الحمد لله على السلامة، شو اللي صار معكم في الليل؟
13: اللي صار معنا قاعدين بنتعشى وقاعدين مطمئنين في خيامنا، وقالوا لنا إخلاء. قلنا إيش في يا عم إخلاء؟ فيش لنا حاجة، أنا ليش إخلاء؟ هذه أرض زراعية. قالوا لا إخلاء. طلعنا نجري، ما وصلناش 200 متر لما وصلنا البراميل بتنزل في الأرض. صار انفجار زي ما أنت شايفين، حوالي 200 خيمة هذول تضررن، ما ضلش فيهم ولا أي ماء ولا أي ملاذم، لا حمام ولا برميل مية ولا قزازة مية ولا أي حاجة، كله تدمر دمار.
12: أنتوا جميعكم نازحينها؟
13: جميعنا نازحين، إحنا من المنطقة، في من المنطقة الشرقية، في من رفح، في من معن، في من بنسيرة، في من عبسان، في من خزاعة، من كل منطقة.
12: ظروفكم صعبة كانت؟
13: ظروفنا صعبة، نزحنا 3-4-15 مرة السنة، نزحنا في 3 سنين الحرب. قالوا وقف إطلاق النار، وين وقف إطلاق النار؟ وين الهدنة اللي سووها وقف إطلاق النار؟ وأنا عندي شهيد في الحرب هذه، وعندي شهيد في 2016.
12: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة أبو محمد. بطبيعة الحال مشاهدينا، الصورة أبلغ من أي كلام، وهذه صورة دمار مهول خلفتها هذه الغارة، وهي واحدة من سلسلة خروقات إسرائيلية تجاوزت 3,000 خرق منذ توقيع اتفاق إطلاق النار، وقضى في هذه الخروقات أكثر من 1,050 شهيدا، فيما يواصل الفلسطينيون السؤال أين هو وقف إطلاق النار؟ من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: أعلن مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو وصول وفد من الحركة إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح النونو أن الوفد سيناقش وقف التصعيد الإسرائيلي وضمان إدخال الاحتياجات الأساسية ومستلزمات إعادة الإعمار، وأضاف أن اللقاء سيبحث استكمال خارطة الطريق للمرحلة الثانية ودخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن استمرار القصف اليومي على المناطق المأهولة في قطاع غزة إلى جانب تشديد القيود يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعمق معاناتهم الإنسانية. وأوضح أن العمليات الإنسانية في القطاع لا تزال تواجه قيودا شديدة تعرقل جهود الإغاثة والوصول إلى المحتاجين.
14: في شمال قطاع غزة لا تبدأ الحكاية من صوت القصف فقط، بل من وقع خطوات تتجه نحو طوابير الطعام بحثا عن وجبة تحفظ ما تبقى من القدرة على الصمود. في جباليا تختصر الأيدي الممتدة والوجوه المنتظرة حجم المأساة أمام أحد المطابخ الخيرية، حيث يمضي ناصر حلاوة ساعات طويلة أملا بوجبة تسند جسدا أنهكه النزوح وقسوة الحصار.
15: أنا عندي 7 أنفار وشباب، يعني كلهم صبايا، ما بكفيش عندي الصحن أو صحنين اللي بأخذ العام، والله ما بكف.
14: وبين ركام المنازل والخيام المنتشرة في المكان تتكرر حكاية الانتظار. حكاية ماجد البلعاوي لا تختلف عن حكاية الكثيرين، أب لثلاثة أطفال يأمل في الحصول على حصته القليلة من الطعام علها تسد رمق أطفاله.
16: كان يعني إحنا مش قادرين لأن الوضع صعب والأسعار غالية، وفيش مصاري الواحد يشتري، يعني في بضاعة وفي أمور لكن فيش مصاري مع الواحد يشتري، وفيش مصدر دخل للواحد أنه يعينه في الوقت هذا لأنه الوضع صعب بشكل عام.
14: وبينما يبحث الأهالي عن لقمة تسد الجوع، يزيد استمرار الخروقات والقيود المفروضة على دخول المساعدات من معاناة المدنيين الذين يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة. وبحسب تقرير المكتب الحكومي في غزة، فقد ارتكب الاحتلال خلال فترة الاتفاق 1,000 الخروقات، مع دخول أعداد محدودة من شاحنات المساعدات مقارنة بما كان مقرراً. وسط اتهامات بأن القيود المفروضة على إدخال الإمدادات فاقمت الأزمة الإنسانية وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين قتيل وجريح، إضافة لاعتقالات طاولت فلسطينيين خلال الفترة ذاتها. وفي ظل تعثر وصول المساعدات، تؤكد الأمم المتحدة أن العملية الإنسانية في القطاع ما تزال تواجه قيودا شديدة وسط نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية ومواد الإيواء واستمرار العوائق أمام وصول فرق الإغاثة إلى المحتاجين.
17: في غزة يفيدنا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن القصف اليومي على المناطق المأهولة وتجديد القيود يعرضان المدنيين لمخاطر متزايدة.
14: وبين دعوات حماية المدنيين وضرورة تحويل أي اتفاق لوقف إطلاق النار من كلمة مكتوبة إلى واقع يحفظ الأرواح، تبقى خلف كل وعاء قصة نزوح وخلف كل طابور انتظار سؤال مفتوح: إلى متى يبقى أهالي غزة يدفعون ثمن حرب لم تنتهي آثارها بعد؟
0: قال وزير المالية الإسرائيلي بسلاس مودريتش إن حكومته أنهت الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن تنفيذ الخطة ينتظر موافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وأضاف سموتريتش أن إسرائيل جاهزة للبدء بالمشروع، داعيا إلى استكمال السيطرة على ما تبقى من غزة ومواصلة العمليات العسكرية، إلى جانب إقامة شريط استيطاني حدودي وإحياء مشاريع استيطانية سابقة فيما كانت تسميه إسرائيل غوش قطيف. اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب الخليل وأغلقت عددا من الطرق بالسواتر الترابية تزامنا مع مداهمة منازل، كما أغلقت مقر جمعية التضامن الخيرية وسط نابلس لمدة عام بعد أن داهمته وألحقت أضرارا بمحتوياته. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيمي بلاطة وعسكر شرق نابلس ونفذت عمليات دهم وتفتيش.

كما جرفت قوات الاحتلال ملعب مدرسة ثانوية للذكور في بلدة بتير غرب بيت لحم. ويعود إنشاء الملعب إلى أكثر من 60 عاما ويعد من المرافق الرياضية والخدمية المهمة.

0: قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن السياسة العراقية الجديدة تقوم على حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، وأكد أن هذين الهدفين يمثلان أولوية للحكومة لما للفساد من آثار واسعة على المجتمع والاقتصاد. كما قال
1: السياسة العراقية الجديدة تستند إلى هدفين أساسيين. الهدف الأول حصر السلاح بيد الدولة، لا يمكن أن يكون هناك الدولة ولا الدولة. الهدف الثاني اللي طرحه السيد رئيس الوزراء وبدأنا العمل به هو محاربة الفساد.
0: في السودان أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تحرير مدينة كولبوس بولاية غرب دارفور بعد نحو عامين من سيطرة قوات الدعم السريع عليها في أكتوبر 2024. وقال المتحدث باسم القوة المشتركة إنها تمكنت بالتنسيق مع القوات السودانية والمقاومة من تحرير كولبوس بالكامل عقب معارك حاسمة، وتقع المدينة على بعد نحو 130 كيلومترا شمال الجنينة. وبسيطرته على كولبوس يؤمن الجيش طريقا استراتيجيا على الحدود مع تشاد التي يتهمها بالتعاون مع الدعم السريع، ويفتح ممرا بين ولايتي غرب وشمال دارفور. أعلن المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باسكال سيم أن المجلس تلقى طلبا لعقد مناقشة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض السودانية. وقال سيم إنه من المرجح أن تعقد المناقشة يوم الجمعة. وجاء الطلب الذي تقدمت به دول عدة منها بريطانيا وألمانيا في أعقاب تقارير أشارت إلى قيام الدعم السريع وحلفائها بحشد قواتهم حول مدينة الأبيض. أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولوس أنه أجرى محادثات مع نائب قائد قوات الشرق الليبي صدام خليفة حفتر تناولت الجهود الرامية لتوحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية في ليبيا. وأكد بولوس أن بلاده ستستمر في التواصل مع مختلف القيادات الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لدعم عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى حكم موحد وانتخابات وطنية. وأشار إلى أن الجانبين استعرضا التقدم المحرز بما في ذلك اتفاق الميزانية الموحدة والمناورات في لينتلوك 2026. وكان صدام حفتر قد ناقش في وقت سابق مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مبادرة أمريكية لحل الأزمة الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية.

0: في أوكرانيا يتواصل القصف المتبادل مع روسيا، وأعلن عمدة بلديات موسكو اعتراض 46 مسيرة أطلقت باتجاه العاصمة دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.
1: على درب التصعيد يمضي طرف القتال في أوكرانيا. موسكو في مرمى النيران الأوكرانية مجددا، 46 مسيرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه العاصمة الروسية على دفعات متواصلة اعترضتها الدفاعات الجوية. الانفجارات في منطقة موسكو دفعت السلطات الرسمية إلى فرض قيود مؤقتة على الملاحة الجوية في عدد من مطارات العاصمة، بينما أعلنت السلطات مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص جراء سقوط حطام مسيرة في مقاطعة موسكو، إلى جانب مقتل شخص وإصابة 4 في هجمات أوكرانية على مقاطعة بيلغورود الروسية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 419 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الساعات الماضية. على الطرف الآخر أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 في هجوم روسي على زابوريجيا جنوبي شرقي البلاد. أكثر من 970 قصفا بالمسيرات والصواريخ شنته روسيا على 56 بلدة ومدينة في إقليم زابوريجيا خلال الساعات الماضية، تقول السلطات الأوكرانية.

0: رئيس الإدارة العسكرية في زابوريجيا أعلن عن تلقي أكثر من 90 بلاغا عن أضرار لحقت بمنازل وسيارات ومنشآت بنية تحتية. القصف الروسي لم يتوقف عند حدود زابوريجيا، فقد أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما واسعا استهدف منطقة سومي شمال شرقي البلاد ومناطق أخرى باستخدام أزيد من 150 طائرة مسيرة. تصعيد روسي أوكراني متبادل يعكس احتدام طرفي النزاع لمنطق القوة. فالرئيس الأوكراني دافع عن خيار التصعيد بالقول إن بلاده تعدل ضرباتها بعيدة المدى لإرباك روسيا وإعادة الحرب إلى أراضيها وتقويض قدراتها على مواصلة الحرب.
1: نحن نعيد لروسيا واقع الحرب ونجعل من الصعب عليها قدر الإمكان الاستمرار في احتلال أرضنا. يجري تنفيذ خطتنا للعقوبات طويلة المدى. نقدم لأوكرانيا النتائج التي تحتاجها لكي لا تتمكن الدولة المعتدية من شن حرب في مكان ما في بلادنا.
0: زيلينسكي لم يكتفي بالتصعيد ليشن هجوما ساخرا على نظيره الروسي، قائلا إن بوتين أرجأ 15 موعدا نهائيا للاستيلاء على منطقة دونباس الشرقية على مدار أكثر من 4 سنوات. وتبع الرئيس الأوكراني في تصريحات ساخرة بأن القيادة السياسية الروسية لا تزال مهوسة بمنطقة دونباس، وإذا لم تنهي الحرب فسيتعين عليها تأجيل الموعد النهائي مرة أخرى.
2: أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تسجيل 227 اشتباكا عسكريا على مختلف محاور القتال أمس في واحدة من أكثر الجولات القتالية كثافة خلال الفترة الأخيرة. وبحسب المتحدث العسكري فإن روسيا نفذت عشرات الهجمات في مناطق متفرقة شرق وجنوب أوكرانيا.
3: استهدفت الطائرات وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية 11 موقعا لتمركز القوات الروسية ومنظومة مدفعية واحدة ونقطتي تحكم بالطائرات المسيرة وثلاثة مستودعات إمداد. في العموم بلغت خسائر العدو الروسي 1350 قتيلا وجريحا، كما دمرنا دبابة واحدة وست مركبات قتالية مدرعة و71 منظومة مدفعية ومنظومة دفاع جوي و13 منظومة روبوتية أرضية و1952 طائرة مسيرة.
2: ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية يتصاعد الشد والجذب العسكري بين البلدين في إقليم دونباس، فهو منطقة استراتيجية لها أهمية تاريخية بالنسبة لروسيا ويمثل رمزا سياسيا مهما بالنسبة للرئيس بوتين. فإلى جانب كونه إقليما حدوديا مع روسيا في الشرق الأوكراني فهو حوض تعدين ومناجم مهم. فما حكاية هذا الإقليم وكيف تتنازع روسيا وأوكرانيا عليه عسكريا؟
4: في الحرب الخريطة ليست مجرد حدود، أحياناً تصبح الأرض نفسها جزءاً من المعركة. طريق، مدينة، مصنع قد يغيرون ميزان السيطرة. وفي شرق أوكرانيا هناك أرض تختصر كل ذلك، الدونباس. ولكن لفهم ما يحدث هناك لا يكفي أن ننظر من بعيد، علينا أن ننزل إلى الأرض. ما أصعب أن تقف على هذه الأرض، خاصة إذا كنت صحفياً. هذه ليست أرضاً عادية، هذه ساحة معركة، لا بل ساحة حرب لأكثر من 4 سنوات. يتقدم جيش ويتراجع آخر على الأرض وفي الأجواء، يتحارب الجنود الروس والأوكران شتى أنواع الأسلحة، الأول للسيطرة على هذا الإقليم والثاني للدفاع عنه. ما هي حكاية هذا الإقليم وكيف هو المشهد هنا الآن؟ نحن الآن في إقليم الدونباس الذي يشكل حلقة وصل بين شرق أوكرانيا والحدود الروسية. من هنا تقترب الجغرافيا من السياسة وتتحول المدن والطرق والمصانع إلى أدوات في الحرب. يتألف هذا الإقليم من منطقتين أساسيتين، دونيتسك ولوهانسك، بمساحة متطابقة تقريباً تتجاوز 26,000 كيلومتر مربع لكل منهما. دونيتسك أكثر كثافة عمرانية وصناعية، مدنها ومصانعها وطرقها جعلت منها ساحة قتال معقدة. هنا تتحول المدينة إلى جبهة والمصنع إلى نقطة سيطرة والطريق إلى محور عسكري. أما لوهانسك فهي أقرب إلى العمق الشرقي.
5: قيمتها لا تأتي من المدن فقط، بل من الموقع والطرق والاتصال بالمحاور الحدودية.
4: هنا تصبح المسافة والإمدادات جزءاً من المعركة. عام 2014 وبعد سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم جنوب هذا الإقليم، بدأت الخريطة هنا تتصفح. لم يكن الانقسام سياسياً فقط، بل سكانياً وعسكرياً أيضاً. تحركت مجموعات انفصالية موالية لموسكو وأعلنت رفض سلطة كييف. ومن هنا بدأ دونباس يتحول من إقليم صناعي إلى جبهة مفتوحة. في فبراير 2022 وعشية الغزو الروسي الواسع لأوكرانيا، اعترفت موسكو بما سمته جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين. وبعد 7 أشهر من الحرب في سبتمبر من العام نفسه أعلنت ضمهما إلى الاتحاد الروسي. لكن على الأرض لم يكن الأمر مجرد إعلان سياسي، كان بداية مرحلة جديدة من الصراع على السيطرة. وينبغي القول هنا إن الدنباس ليس جبهة واحدة، إنه منطقة حضرية وصناعية كثيفة، مناجم أكوام فحم، مصانع سكك حديد وقنوات بائية. كل هذه العناصر تحولت مع الحرب إلى جزء من الجغرافيا العسكرية نفسها. لماذا باتت هذه الأرض التي أقف عليها ساحة حرب بهذا الحجم؟ الإجابة ليست بسيطة، ولكل طرف روايته. تتراوح أهمية الإقليم بين الاستراتيجية والاقتصادية والقومية. قبل الحرب كان يقطنه 7 ملايين شخص ينتمون إلى أوكرانيا، لكن لغتهم هي الروسية، وهذا جعل الإقليم ليس فقط مساحة جغرافية، بل منطقة حساسة في الهوية والسياسة والانتماء. اقتصادياً كان دونباس من أكثر الأقاليم الأوكرانية تصنيعاً. قبل الحرب كان واحداً من أهم أحواض الصناعة الثقيلة. الفحم والتعدين والحديد والصلب والصناعات الكيميائية ومحطات الطاقة. لهذا لم تكن السيطرة عليه رمزية فقط، بل كانت سيطرة على موارد صناعة وممرات حيوية. وبعد الغزو الروسي تغير المشهد الديموغرافي بشكل جذري، وشهد دونباس واحدة من أكبر عمليات التفريغ السكاني. مدن كاملة دمرت أو أخليت. معظم مقاطعة لوهانسك باتت تحت السيطرة الروسية، وأجزاء واسعة من دونيتسك خضعت لموسكو أو بقيت مناطق قتال، وملايين السكان غادروا مناطقهم، إما نازحين داخل أوكرانيا أو لاجئين خارجها. هي إذن لعنة الجغرافيا والأطماع الجيوسياسية حين تغير معالم الأرض وتبدل أحوال سكانها.
2: أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد إلى أكثر من 1900 قتيل، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. كما ألحق الزلزالان أضرارا ودمارا بأكثر من 58,000 مبنى وفق تقييم أولي لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا. تتعمق أكثر فأكثر النكبة الإنسانية التي تعرضت لها فنزويلا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مع ارتفاع أعداد الضحايا. الزلزالان المتتاليان اللذان فصلتهما دقيقة واحدة فقط خلفا دمارا هائلا في شمال فنزويلا، مع انهيار عدد كبير من المباني، لا سيما في لاغوايرا شمال العاصمة كاراكاس. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قالت إن أكثر من 58,000 مبنى دمر كليا وفق تقييم أولي عالي الدقة أجرته الوكالة. ومع استمرار انتشار الضحايا
6: ينتقد السكان استجابة الحكومة غير الكافية لعملية الإنقاذ، رغم مسارعة فرق بحث وإنقاذ من 17 دولة على الأقل إلى تقديم المساعدة ورفع الركام وانتشال الضحايا.
7: نواصل جهودنا لإنقاذ الناجين، الأمر الذي يملأنا بمشاعر الأمل لعائلتهم ولشعبنا. فرق إنقاذ من 30 دولة توجد الآن في فنزويلا وتقوم بعمل جدير بالثناء لإنقاذ الأرواح والوقوف إلى جانب شعبنا ودعمه في هذه الأوقات العصيبة.
6: المستشفيات في العاصمة كاراكاس باتت تواجه ضغطا شديدا مع استمرار وصول مزيد من الجرحى والجثامين، في ظل اعتقاد الخبراء والمسؤولين بأن فرص العثور على ناجين تتضاءل مع مرور الوقت. الكارثة التي ضربت فنزويلا تأتي في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة جعلت نحو 7 ملايين شخص يعانون من تداعيات مباشرة وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
2: أعلن الجيش الأمريكي أن ميناء لاغوايرا في فنزويلا أصبح قيد التشغيل بعد انتهاء الصيانة ليستخدم في نقل المساعدات عقب الزلزالين المدمرين. جاء هذا بالتزامن مع قرار الولايات المتحدة رفع مساعداتها لفنزويلا إلى 300 مليون دولار تشمل دعما طبيا وغذائيا وخدمات المياه والصرف الصحي والمأوى. أعربت منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من احتمال تفشي الأمراض في فنزويلا بعد الزلزالين، مشيرة إلى وجود قصور في تسجيل الضحايا ومتابعة أوضاع المفقودين. وقال المتحدث باسمها إن الخدمات الصحية تواجه ضغوطا هائلة حيث تعمل المرافق بما يفوق طاقتها الاستيعابية.
8: هناك خطر متزايد في فنزويلا من تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل الحصبة، سعال الديكي، إضافة إلى الحمى الصفراء وغيرها من الأمراض المنقولة بما في ذلك حمى الدنك والملاريا.
2: تقدم أكثر من 1 مليون مهاجر غير نظامي لتصحيح أوضاع إقامتهم القانونية في إسبانيا بعد انتهاء اليوم الأخير من عملية التقنين الذي أدى إلى انتقادات حادة من أحزاب يمينية إسبانية رأت في القانون تهديدا للبلاد واستنزافا لخدماتها العامة.
9: ليونيل مهاجر كولومبي غير نظامي ينتظر نتيجة تسوية وضعه القانوني في إسبانيا عقب التقدم بطلب رسمي الشهر الماضي بعد إعلان الحكومة تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى البلاد قبل نهاية العام الماضي. ليونيل واحد من أكثر من 1 مليون شخص تقدموا بهذه الطلبات لوزارة الداخلية الإسبانية.
10: الأمر بالنسبة لي بمثابة إشارة من الله، بعبارة أخرى بفضله تحقق كل هذا، وكما لم يسبق في تاريخ إسبانيا أن شهدنا قانونا يوافق على أكثر من 500,000 إلى 600,000 مهاجر غير شرعي وأن تسوى أوضاعهم القانونية في أقل من 4 أشهر، فهذا أمر يثير مشاعري كثيرا.
9: قرارات الحكومة الإسبانية لاقت ترحيباً واسعاً من المنظمات التي تعمل في ملفات الهجرة واللجوء واعتبروها خطوة هامة لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين يعملون في البلاد ويستفيدون من خدماتها.
11: الضغط الذي حدث على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الخطابات السياسية خصوصا من اليمين المتطرف وأيضا من اليمين لم يكن له تأثير بشكل عام في إسبانيا. الجميع أدرك أن تسوية الأوضاع أمر ضروري، فعلى الصعيد الاقتصادي ستسهم بالكثير من الأموال، وعلى صعيد الأمن الوظيفي ستوفر كثيرا من الأمان في العمل.
9: المنظمات الأهلية ترى أن هذه التسوية أمر اعتيادي، فهي سارية في إسبانيا منذ نحو 2 عقدين، محذرين من تبعات حملات التحريض في وسائل التواصل الاجتماعي المدفوعة من اليمين.
12: شهدنا 7 عمليات لتسوية الأوضاع القانونية من قبل حكومات اليمين واليسار. لقد كانت آلية استخدمتها حكومات من كافة الأطياف، معدلات التوظيف في ازدياد، ولا توجد منافسة، ولا توجد حالة من الصعوبة فيما يتعلق باندماج هؤلاء المهاجرين. الصعوبات يخترقها الخطاب المعادي للأجانب.
9: إذن تنتهي عملية تخنين وجود المهاجرين في إسبانيا بأرقام فاقت توقعات الحكومة ووصلت إلى 1,000,000 مهاجر غير نظامي، وهو ضعف ما توقعته الحكومة قبل شهرين وسط انتقادات حادة من اليمين الإسباني. تقنين أوضاع المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا لا يحظى بتأييد شعبي، لكن الحكومة قررت المضي قدماً في هذا القرار رغم المعارضة الشعبية، نظراً لحاجة الاقتصاد الإسباني إلى الأيدي العاملة الجديدة. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
2: قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يعتزم الإعلان عن خطة لتحديث القوات المسلحة في إطار مواجهة التحديات المستقبلية. ومن المقرر أن يوضح ستارمر في خطاب كيف ستسهم خطته في تسريع تطوير القدرات الدفاعية لبريطانيا في مجال الطائرات المسيرة. وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الخطة ستركز على تعزيز استخدام المسيرات ذاتية التشغيل بدعم استثمار يبلغ 6 مليارات دولار فاصل 6. وأدت الخطة إلى خلافات داخلية استقال على إثرها وزير الدفاع جون هيلي، الذي حذر من أن الخطة قد لا تفي بالتزامات بريطانيا تجاه الناتو. أصيب رجل الأعمال الأوكراني فاديم ريرمولايف وشخصان بينهما قاصر إثر انفجار طرد مفخخ داخل مبنى سكني في إمارة موناكو، في حادثة وصفتها السلطات بأنها الأولى من نوعها في الإمارة. وفرضت السلطات طوقا أمنيا حول موقع الانفجار ونشرت تعزيزات أمنية مكثفة. وقال المدعي العام إن مشتبه به ترك حقيبة أو طردا داخل بهو المبنى قبل فراره. وأكدت الشرطة الفرنسية فتح تحقيق لتحديد هوية المنفذ ودوافع الهجوم. كشفت مصادر تجارية أن شركة تسويق النفط العراقية سومو قدمت خصما كبيرا على أسعار البيع الرسمية للمستثمرين المتعاقدين لجذبهم لاستيراد نفط البصرة الخام. وتراوح الخصم بين 14 و16 دولارا للبرميل، بينما وصل الخصم على خام البصرة الثقيل إلى قرابة 19 دولارا للبرميل وفق فترة التحميل. وحدد العراق خصما أكبر للشحنات المحملة بين 1 يوليو و5 منه. وأشارت مصادر تجارية إلى أن الخصم الكبير قد يغري المشترين، لكن يبقى التساؤل قائما حيال إمكانية عبور مضيق هرمز لجلب النفط. توقع بنك سوسيتي جنرال مواصلة البنوك المركزية مشترياتها من الذهب هذا العام. وقال المصرف الفرنسي إن هذه البنوك ستعزز حيازتها من المعدن النفيس بواقع يتراوح بين 100 و120 طنا حتى نهاية العام. وبحسب استطلاع للرأي أجره مجلس الذهب العالمي، فإن 89% من مديري الاحتياطات يتوقعون زيادة حيازات البنوك المركزية من المعدن خلال العام المقبل. هوى الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 40 عاما مقابل الدولار الأمريكي. وشارفت العملة الأمريكية عند مستوى 163 ينا للمرة الأولى منذ 1986. وصرحت وزيرة المالية اليابانية بأن الحكومة مستعدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التقلبات المفرطة في سعر الصرف. وتستفيد طوكيو من ضعف عملتها بما يعزز من قدراتها التصديرية. والآن إلى أخبار كأس العالم.

0: تأهلت النرويج إلى دور 16 بفوزها على كوديفوار بهدفين مقابل هدف. انتهى الشوط الأول بتقدم النرويج بهدف سجله أنطونيو نوسا، ثم ضغط كوديفوار بقوة في الشوط الثاني ليسجل هدف التعادل عن طريق أماد ديالو، قبل أن يأتي هدف الفوز للنرويج بإقدام اللاعب إيرلينغ هالاند طبعا ومن غيره. وستلعب النرويج أمام البرازيل في الدور المقبل. وتأهلت فرنسا قبل قليل للدور نفسه بفوزها على السويد بثلاثة أهداف دون مقابل. أنهى منتخب الديوك الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه كيليان مبابي قبل نهاية الشوط بقليل، وعزز الفرنسيون تقدمهم عن طريق باركولا في الشوط الثاني قبل أن يسجل مبابي الهدف الثالث والثاني له شخصيا في المباراة والسادس في البطولة، ليتساوى مع نجم الأرجنتين ليونيل ميسي في صدارة هدافي المونديال. والآن إلى استعراض تقرير الصحف العالمية، وبعده يرافقكم أبان الحكيم.
1: في مجلة فورين بوليسي الأمريكية يرى الكاتب أليكس فانتانكا أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة لم ينهي الحرب بقدر ما نقل مركز الصراع إلى داخل النظام الإيراني نفسه، حيث تتنافس طيارات مختلفة على تحديد شكل المرحلة المقبلة. وأضاف أن الهدوء الظاهري في مؤسسات الدولة يخفي انقساما عميقا بين تيار براغماتي يسعى لتثبيت التهدئة وتخفيف العقوبات، وتيار متشدد يرى أن أي تسوية مع واشنطن تمثل تنازلا استراتيجيا وتقويضا لمنطق المقاومة الذي يقوم عليه النظام. وأوضح أن دور الحرس الثوري شهد تحولا لافتا، إذ لم يعد كتلة إيديولوجية صلبة خارج مسار القرار، بل أصبح جزءا من عملية إدارة التفاوض نفسها. لذا فإن مستقبل الاتفاق مع واشنطن لم يتحدد في المفاوضات الخارجية فقط، بل داخل بنية السلطة الإيرانية، حيث قد يؤدي فشل التيار البراغماتي في تحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة إلى تقويض التهدئة من الداخل، بما يجعل استقرار الاتفاق رهينا بقدرة النظام على إدارة صراعه الداخلي أكثر من قدرته على التفاهم مع الخارج. أما موقع بوليتيكو الأمريكي سلط الضوء على أولى الإحاطات الموسعة التي قدمتها إدارة ترامب للكونغرس، وكيف كشفت تصاعد الشكوك بين الحزبين بشأن بنود مذكرة التفاهم مع إيران، رغم محاولات الإدارة احتواء الاعتراضات التي أكدت أنها ليست نهائية، بل تمهد لمفاوضات تستهدف منع إيران من الاحتفاظ بمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وأوضحت أن الجدل داخل الكونغرس يتركز على رفع العقوبات النفطية وما قد يوفره لإيران من مليارات الدولارات، وسط مخاوف من أن تستخدم هذه الموارد لتعزيز قدرتها ودعم حلفائها، في حين سعت الإدارة إلى طمأنة النواب بأن صندوق إعادة الإعمار لن يتضمن أموالا أمريكية، وأن طهران لم تحصل حتى الآن على أي تمويل بموجب المذكرة. وختم أن المذكرة تواجه اختبارا سياسيا متزايدا داخل الكونغرس، حيث تتزايد المطالب بالحصول على تفاصيل أوضح عن مكاسب إيران الاقتصادية والضمانات الأمنية قبل الانتقال إلى أي اتفاق نهائي. في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية رأى الكاتب جون يون أن التوترات في مضيق هرمز عادت إلى الواجهة بعد رفض إيران الالتزام باتفاقية الملاحة البحرية لعام 1968 في خطوة تهدد استقرار ممر الطاقة العالمي وتضع الهدنة الهشة مع الولايات المتحدة تحت ضغط جديد. ولفت إلى أن الاتفاقية التي تنظم حركة السفن في مضيق هرمز منذ ستينيات القرن الماضي كانت حلا تقنيا لتفادي التصادمات في ممر ضيق وحيوي، لكن إيران باتت تعتبرها اليوم غير ملائمة وتسعى لإعادة صياغة قواعد المرور بما يمنحها سيطرة أكبر على أحد أهم ممرات النفط في العالم. وأوضح الكاتب أن إيران تربط اعتراضها بالاعتبارات الأمنية والسيادية، معتبرة أن القواعد القديمة سمحت بوجود سفن حربية أجنبية في منطقة تعتبرها حساسة واستراتيجية، بينما ترى أطراف دولية أن الخطوة الإيرانية بما في ذلك التهديدات وزرع الألغام تزيد من أخطار تعطيل التجارة العالمية وترفع احتمالات المواجهة العسكرية. وختم بأن مستقبل أحد أهم شرايين الطاقة العالمية بات مرتبطا مباشرة بنتائج التفاوض وقدرة الأطراف على منع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة. ختاما، في صحيفة الغارديان البريطانية يرى الكاتب كينيث روت أن الحرب مع إيران لم تكن مجرد مواجهة إقليمية، بل شكلت نقطة تسريع لانهيار تدريجي في طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مع تزايد الشكوك داخل واشنطن في الدعم غير المشروط لتل أبيب. كما أن الحرب كشفت تضاربا متزايدا بين أولويات واشنطن وتل أبيب، فالإدارة الأمريكية تسعى إلى احتواء التصعيد والتركيز على الاستقرار وصفقات إقليمية، بينما يتبنى نتنياهو منطقة مواجهة مفتوحة يوسع نطاق الصراع بدلا من إغلاقه. وأوضح أن التحول الجيلي داخل السياسة الأمريكية خصوصا لدى الديمقراطيين والناخبين الشباب بدأ يعيد تعريف إسرائيل من حليف استراتيجي إلى عبء سياسي وأخلاقي، ما يضعف الأساس التقليدي للدعم الأمريكي المطلق. وخلص إلى أن استمرار الشيك المفتوح الأمريكي لإسرائيل أصبح غير مضمون، وأن أي تراجع في الدعم سيجبر إسرائيل على إعادة تعريف استراتيجيتها الإقليمية في وقت تبدو فيه خيارات نتنياهو قائمة على التصعيد أكثر من التسوية.
2: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. قطر تؤكد استمرار المفاوضات الفنية بين طهران وواشنطن من دون إحراز تقدم للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وقاليباف يقول إن بلاده لن تشارك في أي مفاوضات إلى حين تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. نتنياهو يؤكد من جنوب لبنان تمسكه بعدم الانسحاب إلى حين زوال التهديدات. وعون يقول إن الجيش ملتزم بالقرار السياسي. ومصدر لبناني ينفي للتلفزيون العربي طلب استقالة قائد الجيش. شهداء في قصف إسرائيلي على غزة، ووفد من حركة حماس يصل إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. مصادر عراقية تؤكد للتلفزيون العربي أن مرحلة ثانية من حملة الحكومة على الفساد ستشمل وزراء سابقين، ويشارك فيها فريق استشاري أمريكي.

0: أهلا بكم. بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في الدوحة آخر تطورات محادثات الولايات المتحدة وإيران في إطار مذكرة التفاهم بينهما. كما تناول الاجتماع بحسب وزارة الخارجية القطرية وقف إطلاق النار في لبنان والتأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري استمرار دولة قطر في جهود الوساطة وصولا إلى حل شامل ومستدام يعزز أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها. هذا وأكد كل من ويتكوف وكوشنر التزام الولايات المتحدة بمواصلة المسار التفاوضي ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل. قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن طهران لن تشارك في مفاوضات أخرى مع واشنطن إلى حين تلبية الشروط الواردة في مذكرة التفاهم. قاليباف أكد أن من أهم ما حققته مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هو رفع الحصار البحري عن الشعب الإيراني، معتبرا أن ما يجري الآن من محادثات وتبادل للرسائل عبر الوسطاء وما تقوم به الوساطات هي مساع لتحقيق ما جاء في مذكرة التفاهم.
1: من بين الإجراءات التي اتخذت بعد توقيع مذكرة التفاهم وإعلان رئيس الوزراء الباكستاني إنهاء الحرب، جاءت تغريدة ترامب مباشرة بشأن رفع الحصار البحري، وهذا كان بمثابة حرب متكاملة ضد شعبنا. وما يحدث الآن بيننا وبين أمريكا وما يقوم به الوسطاء من حوارات حاليا وتحديدا الدور الباكستاني وكذلك القطري، كل ذلك يأتي في مساع لتحقيق البنود 13 من مذكرة التفاهم.
0: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عدم وجود خطط لعقد اجتماعات مع الجانب الأمريكي في الدوحة. على صعيد متصل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر للدوحة هي للقاء الوسطاء ومناقشة المفاوضات، كما أشار إلى أن الاجتماعات الفنية بين الجانبين مستمرة بأشكال مختلفة.
2: تستمر الاتصالات بين واشنطن وطهران بحذر فيما تتصدر الملفات التقنية المشهد، وتبقى القضايا السياسية الكبرى معلقة بانتظار توافر الظروف المناسبة لبحثها. على صعيد المواقف الإيرانية، أكد الرئيس مسعود بازيشكيان أن بلاده ستفي بتعهداتها إذا التزم الجانب الأمريكي بالاتفاق، في حين أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن الوفد الإيراني في الدوحة سيجري حوارا مع الجانب القطري وليس الأمريكي بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الخاصة بتحرير أموال إيران المجمدة.
3: ما سيحصل في الدوحة هو حوار بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، خاصة البند 11 الخاص بتحرير أموال إيران، وهو حوار مع الجانب القطري. لذا أؤكد أنه ليس هناك أي اجتماع على أي مستوى مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة، وقد اتخذنا الترتيبات الأولية ونأمل أن يصل الأمر إلى النتيجة المرجوة.
2: وزارة الخارجية القطرية أكدت من جانبها على لسان المتحدث باسمها ماجد الأنصاري أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة هي للقاء الوسطاء ومناقشة المفاوضات، كما أن الاجتماعات الفنية بين الجانبين مستمرة بأشكال مختلفة.
4: أولا دعني أؤكد أن زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع السيد جاريد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار الالتقاء بالوسطاء هنا في قطر والتباحث حول مختلف الملفات في المنطقة، التي منها ملف المفاوضات طبعا مع إيران، ملفات لبنان وغيرها. فهذا هو السبب الرئيسي لهذه الزيارة. حسب علمي ليس هناك أي لقاء على رفيع المستوى بين الطرفين، لأن كما تعلم أن الآلية التي وضعت للمفاوضات يعني ليس هناك حاليا اجتماع بهذا المعنى.
2: في سياق متصل، أكد مصدر مطلع على المحادثات لوكالة رويترز أن الفرق الفنية التي تجتمع في الدوحة مكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم. يشير مسار المحادثات الحالي إذن إلى تركيز واشنطن وطهران على الجوانب التقنية والفنية المرتبطة بتنفيذ مذكرة التفاهم، وفي مقدمتها آلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة والإجراءات المصرفية والرقابية اللازمة لنقلها، إضافة إلى ترتيبات تنفيذ الالتزامات المتبادلة وقنوات التواصل بين الفرق الفنية. لكن في المقابل لا تزال القضايا الأساسية التي نصت مذكرة التفاهم على مناقشتها خلال مهلة 60 يوما مؤجلة، أبرزها ملف إيران النووي وآلية الرقابة الدولية، إضافة إلى مستقبل العقوبات الأمريكية والضمانات المتبادلة لاستمرار أي اتفاق محتمل. يأتي ذلك في وقت تستمر فيه خلافات الطرفين بشأن مضيق هرمز. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية قوله إن هناك إمكانية لإنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية للمضيق في إطار بحث البدائل لمعالجة التحديات المرتبطة بإدارة الممر الملاحي.
0: أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس مسارين في التعامل مع إيران، يتمثل الأول في التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، فيما يقوم الثاني بتثبيت ما وصفه بالمكاسب العسكرية التي تحققت. وأضاف فانس في حديث مع وسائل إعلام أمريكية أن الخيارين لا يزالان مطروحين، مشيرا إلى أن ترامب سيترك التطورات تأخذ مسارها قبل اتخاذ القرار المناسب. كما أكد نائب الرئيس الأمريكي أن حركة النفط عبر مضيق هرمز وصلت حتى الآن إلى ذروتها المسجلة قبل الحرب.
5: نشهد خروج كميات أكبر من النفط عبر مضيق هرمز، بل إن هناك أياما تخرج فيها كميات من النفط عبر المضيق تفوق ما كانت عليه قبل الصراع، ويبدو أن الاقتصاد النفطي العالمي بدأ يستعيد نشاطه تدريجياً. سيستغرق ذلك بعض الوقت، لكنكم رأيتم بالفعل أن أسعار النفط قد تراجعت بشكل كبير.
0: نفى مصدر رسمي لبناني للتلفزيون العربي الأخبار المتداولة عن طلب رئاسي لاستقالة قائد الجيش، مشددا على ثقة رئيس الجمهورية بالوفد العسكري الذي ترك له صياغة الملحق الأمني لاتفاق الإطار. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوته لن تنسحب من جنوب لبنان حتى زوال التهديد.
6: بين نفي الخلافات واستمرار التفاوض وتصاعد الضغوط الخارجية، تتجه الأنظار إلى دخول الاتفاق الإطاري الخاص بلبنان مرحلة التنفيذ، وهي المرحلة التي تبدو الأكثر تعقيدا منذ بدء المفاوضات. مصدر رسمي لبناني نفى للتلفزيون العربي الأنباء عن طلب رئاسي باستقالة قائد الجيش، مؤكدا ثقة رئيس الجمهورية بالوفد العسكري المفاوض الذي تركت له صياغة الملحق الأمني للاتفاق. يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه مرحلة التنفيذ تواجه عقبات مع تأخر الانسحاب الإسرائيلي واستمرار النقاش حول المناطق التجريبية وجدول الانسحاب وآلية العمل داخل المنطقة الأمنية. وفي هذا السياق شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن حملات التشكيك التي تطاول الجيش وقياداته لن تؤثر على أدائه، وذلك بعد تصريحات إسرائيلية زعم فيها بنيامين نتنياهو وجود ما سماها جهات جهادية داخل الجيش اللبناني، وهي مزاعم رفضتها مصادر عسكرية لبنانية، مؤكدة أن جميع العسكريين يدينون بالولاء للمؤسسة والوطن. نتنياهو المنتشي بإبرام الاتفاق عاد وأكد رفضه الانسحاب من جنوب لبنان حتى زوال ما سماها تهديدات حزب الله، موجها رسالة إلى إيران بهذا الخصوص.
7: متمسكون بعدم الانسحاب من جنوب لبنان حتى زوال التهديد،
1: ما دام حزب الله مسلحا ويهددنا سنبقى هنا.
6: رد طهران على محاولات إبعادها عن الملف اللبناني لم يتأخر، إذ أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف تشكيل لجنة مشتركة مع واشنطن وبيروت لتحقيق السيادة الوطنية اللبنانية، فيما شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن اجتماع الخميس في الدوحة سيناقش وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا أن احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه يشكل جزءا أساسيا من النقاشات، حيث تتشابك الملفات بين الداخل اللبناني والضغوط الإسرائيلية والأمريكية مع الحضور الإيراني في مسار التفاوض، لتبدو المرحلة المقبلة اختبارا لقدرة الاتفاق الإطاري على الانتقال من تفاهم سياسي إلى واقع ميداني.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف إن إيران والولايات المتحدة ولبنان ستشكل لجنة مشتركة بينها لمراقبة تنفيذ إنهاء الحرب في لبنان وتحقيق سيادة البلاد، مؤكدا أن بلاده تتابع هذا الملف بجدية. وأضاف قليباف في تصريحات صحفية أن واشنطن التزمت وفق مذكرة التفاهم مع طهران بوقف إسرائيل الحرب على لبنان وضمان سيادته، معتبرا أن ذلك يشكل نصرا كبيرا. أكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان أن نحو 1,000,000 شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس الماضي، محذرا من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد. وأوضح المسؤول الأممي أن المساعدات الإنسانية لا تكفي وحدها لمعالجة الوضع الراهن، مشيرا إلى أن الأزمة في لبنان لم تعد تقتصر على الجانب الإنساني بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية. وأضاف أن العديد من الأسر اضطرت إلى النزوح والتنقل أكثر من مرة بسبب تواصل الأعمال العسكرية في وقت تعاني فيه مناطق واسعة من تضرر البنية التحتية وانقطاع الخدمات الأساسية واستمرار حالة انعدام الأمن. تكبد القطاع الصحي في لبنان خسائر كبيرة جراء الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى الأضرار غير المباشرة والاستهداف الممنهج للطواقم الطبية، وتحاول مستشفيات الجنوب اللبناني استعادة قدراتها وترميم الخسائر التي لحقت بها.
7: يحاول هؤلاء الأطباء والممرضون التقاط أنفاسهم قليلا داخل هذا المستشفى في مدينة صور جنوبي لبنان، لكن ضغط المرضى والنازحين من قرى الجنوب المحتلة لا يزال كبيرا في مستشفيات لم يسلم معظمها من أضرار جراء الغارة الإسرائيلية.
8: أكيد كان الوضع مأساوي كتير بخلال الحرب صراحة، الوضع النفسي كان كتير صعب، كمية الجرحى اللي كانت عم تجي والشهداء اللي كانت عم تجي على المستشفى وانت بنفس الوقت عم تتعرض لغارات قريبة منك، أكيد الطواقم الطبية كانت بوضع يعني نفسي كتير صعب، بس الحمد لله أنه صمدوا، قدروا صمدوا وقاموا بواجبهم الإنساني على أكمل وجه.
7: وزارة الصحة اللبنانية تسعى إلى سد الحاجات وفق موارد محدودة ومساعدات دولية شحيحة، كما تحاول حصر الأضرار ودراسة خطط إعادة الإعمار.
9: تكاليف أكيد بمئات ملايين الدولارات إذا ما نحكي فيها المباشرة وغير المباشرة، نحن بإطار التوثيق قمنا فيه، بإطار أيضا كشف الأضرار بالتعاون مع الأجهزة الدولة الأخرى، وإن شاء الله نعمل ونسعى ليكون بند إعادة الإعمار القطاع الصحي أولا، سواء عبر صندوق، عبر الليب اللي هو البنك الدولي، وعبر ميزانية وزارة الصحة.
7: منذ بدء العدوان الإسرائيلي مطلع مارس 2026 خرجت 8 مستشفيات عن الخدمة، أعيدت 5 منها إلى العمل، وأصابت أضرار جزئية 17 مستشفى، كما سجلت 39 اعتداء على مراكز صحية واستشهد 135 من العاملين في الطواقم الطبية والإسعافية. قدرت خسائر القطاع الطبي اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي في حرب العام 2024 بأكثر من 700 مليون دولار أمريكي، ويرجح أن يتضاعف الرقم جراء حرب العام 2026 بعد الانتهاء من عمليات الحصر، الأمر الذي يلقي أعباء إضافية على جهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر في قطاع مثقل أساساً بالأزمات منذ العام 2019. من مدينة صور جنوبي لبنان، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
0: قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن فلسطينيين استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف دراجة في شارع أصداء شمال غرب خان يونس. وفي مواصي خان يونس استشهدت أم وطفلتها فجر أمس بشظايا غارة إسرائيلية دمرت أرضا زراعية وأحرقت خيام نحو 200 أسرة فلسطينية نازحة. هذا ووصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين والوسطاء بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
10: 8 أشهر مضت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن على الأرض لا تزال المدافع والطائرات تتحدث لغة الموت. شهداء جدد بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء القطاع، ملتحقين بأكثر من 1000 سبقوهم منذ بدء التهدئة المفترضة في حصيلة مرشحة للارتفاع. أما الجرحى فيقتربون من 4000 جريح بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بالتزامن مع إطباق الحصار وإغلاق المعابر. إنسانياً لم تتوقف أهوال الحرب ومرارة اللجوء بالنسبة للنازحين، إذ يواجه السكان يومياً القتل وهدم المنازل والتجويع.
11: الشعب الفلسطيني وحيداً ترك وخاصة أهل غزة محاصرين، وأن كذبة الهدنة وكذبة وقف إطلاق النار هي مجرد كذبة، وأن العالم الدولي شاهد على هذه المجازر الوحشية التي ترتكب يومياً ضد شعبنا الفلسطيني في كل مكان.
10: فوق ذلك يدفع قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال نحو هجوم جديد على غزة، إذ تنقل وسائل إعلام إسرائيلية عنه أن الوقت يلعب لصالح حماس التي تزداد بحسبه قوة. وبشأن الترتيبات المحتملة أيضا، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة سلمت تل أبيب وثيقة تتضمن المضي في إعادة إعمار غزة حتى بدون نزع سلاح حماس. الحركة أعربت عن أملها في أن يشكل إعلان مجلس السلام بدء وصول قوات الاستقرار الدولية إلى غزة خطوة أولى نحو تنفيذ المهام المنوطة بها والمتمثلة في الفصل بين سكان القطاع وجيش الاحتلال والعمل على وقف خروقاته. ومن جهة حماس أيضاً أعلن مستشار رئيس مكتبها السياسي وصول وفد منها إلى العاصمة المصرية لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين والوسطاء بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وإلى حين وفاء سلطات الاحتلال بالتزاماتها، تظل غزة على حالها ساحة حرب استنزاف مستمرة وسط انسداد الأفق السياسي وتفاقم الأزمة الصحية والإنسانية.
0: قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن استمرار القصف اليومي على المناطق المأهولة في قطاع غزة إلى جانب تشديد القيود يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعمق معاناتهم الإنسانية. وأوضح دوجاريك أن العمليات الإنسانية في القطاع لا تزال تواجه قيودا شديدة تعرقل جهود الإغاثة والوصول إلى المحتاجين.
12: في شمال قطاع غزة لا تبدأ الحكاية من صوت القصف فقط، بل من وقع خطوات تتجه نحو طوابير الطعام بحثا عن وجبة تحفظ ما تبقى من القدرة على الصمود. في جباليا تختصر الأيدي الممتدة والوجوه المنتظرة حجم المأساة أمام أحد المطابخ الخيرية، حيث يمضي ناصر حلاوة ساعات طويلة أملا بوجبة تسند جسدا أنهكه النزوح وقسوة الحصار.
13: أنا عندي 7 أنفار وشباب يعني كلهم صبايا، ما بكفيش عندي الصحن أو صحنين اللي بأخذ العام والله ما بكفي.
12: وبين ركام المنازل والخيام المنتشرة في المكان تتكرر حكاية الانتظار. حكاية ماجد البلعاوي لا تختلف عن حكاية الكثيرين. أب لثلاثة أطفال يأمل في الحصول على حصته القليلة من الطعام علها تسد رمق أطفاله.
14: كان يعني إحنا مش قادرين لأنه الوضع صعب والأسعار غالية وفيش مصاري الواحد يشتري. يعني في بضاعة وفي أمور لكن فيش مصاري مع الواحد يشتري وفيش مصدر دخل للواحد أنه يعينه في الوقت هذا لأنه الوضع صعب بشكل عام.
12: وبينما يبحث الأهالي عن لقمة تسد الجوع يزيد استمرار الخروقات والقيود المفروضة على دخول المساعدات من معاناة المدنيين الذين يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة. وبحسب تقرير المكتب الحكومي في غزة فقد ارتكب الاحتلال خلال فترة الاتفاق آلاف الخروقات مع دخول أعداد محدودة من شاحنات المساعدات مقارنة بما كان مقررا. وسط اتهامات بأن القيود المفروضة على إدخال الإمدادات فاقمت الأزمة الإنسانية وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين قتيل وجريح إضافة إلى اعتقالات طاولت فلسطينيين خلال الفترة ذاتها. وفي ظل تعثر وصول المساعدات تؤكد الأمم المتحدة أن العملية الإنسانية في القطاع ما تزال تواجه قيودا شديدة وسط نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية ومواد الإيواء واستمرار العوائق أمام وصول فرق الإغاثة إلى المحتاجين.
15: في غزة يفيدنا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن القصف اليومي على المناطق المأهولة وتجديد القيود يعرضان المدنيين لمخاطر متزايدة.
12: وبين دعوات حماية المدنيين وضرورة تحويل أي اتفاق لوقف إطلاق النار من كلمة مكتوبة إلى واقع يحفظ الأرواح تبقى خلف كل وعاء قصة نزوح وخلف كل طابور انتظار سؤال مفتوح إلى متى يبقى أهالي غزة يدفعون ثمن حرب لم تنتهي آثارها بعد؟
0: اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي بلدة يطا جنوب الخليل وأغلقت عددا من الطرق فيها بالسواتر الترابية تزامنا مع مداهمة منازل. كما أغلقت قوات الاحتلال مقر جمعية التضامن الخيرية وسط مدينة نابلس لمدة عام بعد أن داهمته ألحقت أضرارا بمحتوياته. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيمي بلاطة وعسكر شرق مدينة نابلس ونفذت عمليات دهم وتفتيش. كما جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ملعب مدرسة ثانوية للذكور في بلدة بتير غرب بيت لحم. يذكر أن الملعب يعود إنشاؤه إلى أكثر من 60 عاما ويعد من المرافق الرياضية والخدمية المهمة في البلدة. إلى العراق حيث قال مصدر سياسي للتلفزيون العربي أن المرحلة الثانية من حملة الحكومة لمكافحة الفساد ستشمل وزراء سابقين. وأشار المصدر إلى وجود فريق تقني واستشاري أمريكي يساعد الحكومة العراقية في حملة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى فريق قضائي عراقي يشارك من خارج البلاد في عمليات التحقيق لتجنب الضغوط والتدخلات السياسية. قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن السياسة العراقية الجديدة تقوم على حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، مؤكدا أن هذين الهدفين يمثلان أولوية للحكومة لما للفساد من آثار واسعة على المجتمع والاقتصاد.
16: السياسة العراقية الجديدة تستند إلى هدفين أساسيين. الهدف الأول حصر السلاح بيد الدولة. لا يمكن أن يكون هناك الدولة ولا الدولة. الهدف الثاني اللي طرحه السيد رئيس الوزراء وبدأنا العمل به هو محاربة الفساد.

0: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث تواصل القصف المتبادل، وأعلن عمدة بلدية موسكو اعتراض 46 مسيرة أطلقت باتجاه العاصمة من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.
1: على درب التصعيد يمضي طرف القتال في أوكرانيا. موسكو في مرمى النيران الأوكرانية مجددا. 46 مسيرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه العاصمة الروسية على دفعات متواصلة اعترضتها الدفاعات الجوية. الانفجارات في منطقة موسكو دفعت السلطات الرسمية إلى فرض قيود مؤقتة على الملاحة الجوية في عدد من مطارات العاصمة، بينما أعلنت السلطات مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص جراء سقوط حطام مسيرة في مقاطعة موسكو، إلى جانب مقتل شخص وإصابة 4 في هجمات أوكرانية على مقاطعة بيلغورود الروسية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 419 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الساعات الماضية. على الطرف الآخر أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 في هجوم روسي على زابوريجيا جنوبي شرقي البلاد. أكثر من 970 قصفا بالمسيرات والصواريخ شنته روسيا على 56 بلدة ومدينة في إقليم زابوريجيا خلال الساعات الماضية، تقول السلطات الأوكرانية. رئيس الإدارة العسكرية في زابوريجيا أعلن عن تلقي أكثر من 90 بلاغا عن أضرار لحقت بمنازل وسيارات ومنشآت بنية تحتية. القصف الروسي لم يتوقف عند حدود زابوريجيا، فقد أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما واسعا استهدف منطقة سومي شمال شرقي البلاد ومناطق أخرى باستخدام أزيد من 150 طائرة مسيرة. تصعيد روسي أوكراني متبادل يعكس احتدام طرفي النزاع لمنطق القوة. فالرئيس الأوكراني دافع عن خيار التصعيد بالقول إن بلاده تعدل ضرباتها بعيدة المدى لإرباك روسيا وإعادة الحرب إلى أراضيها وتقويض قدراتها على مواصلة الحرب.
2: نحن نعيد لروسيا واقع الحرب ونجعل من الصعب عليها قدر الإمكان الاستمرار في احتلال أرضنا. يجري تنفيذ خطتنا للعقوبات طويلة المدى. نقدم لأوكرانيا النتائج التي تحتاجها لكي لا تتمكن الدولة المعتدية من شن حرب في مكان ما في بلادنا.
1: زيلنسكي لم يكتفي بالتصعيد ليشن هجوما ساخرا على نظيره الروسي، قائلا إن بوتين أرجأ 15 موعدا نهائيا للاستيلاء على منطقة دونباس الشرقية على مدار أكثر من 4 سنوات. وتبع الرئيس الأوكراني في تصريحات ساخرة بأن القيادة السياسية الروسية لا تزال مهوسة بمنطقة دونباس، وإذا لم تنهي الحرب فسيتعين عليها تأجيل الموعد النهائي مرة أخرى.
0: أعلنت السلطات في فنزويلا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد إلى أكثر من 1900 قتيل، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. كما ألحق الزلزالان أضرارا ودمارا بأكثر من 58,000 مبنى وفق تقييم أولي لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا.
3: تتعمق أكثر فأكثر النكبة الإنسانية التي تعرضت لها فنزويلا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد.

0: لعملية الإنقاذ رغم مسارعة فرق بحث وإنقاذ من 17 دولة على الأقل إلى تقديم المساعدة ورفع الركام وانتشال الضحايا.
1: نواصل جهودنا لإنقاذ الناجين، الأمر الذي يملأنا بمشاعر الأمل لعائلتهم ولشعبنا. فرق إنقاذ من 30 دولة توجد الآن في فنزويلا وتقوم بعمل جدير بالثناء لإنقاذ الأرواح والوقوف إلى جانب شعبنا ودعمه في هذه الأوقات العصيبة.
0: المستشفيات في العاصمة كاراكاس باتت تواجه ضغطا شديدا مع استمرار وصول مزيد من الجرحى والجثامين، في ظل اعتقاد الخبراء والمسؤولين بأن فرص العثور على ناجين تتضاءل مع مرور الوقت. الكارثة التي ضربت فنزويلا تأتي في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة جعلت نحو 7 ملايين شخص يعانون من تداعيات مباشرة وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
2: والآن إلى برنامج مسبار.
3: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نسبر الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم: ضرب مجمع للبتروكيماويات في إيران ومحاولة انقلاب في بغداد بعد حملة الفساد وتمثال عملاق للشرع في لبنان. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في الأيام الأخيرة أعقبه أمس تأكيد مسؤول أمريكي أن ثمة اتفاقا بين واشنطن وطهران لتعليق الهجمات في المضيق، إلا أن إيران لم تؤكد ذلك أو تنفيه حتى لحظة إعداد حلقتنا لهذه الليلة. الضربات الإيرانية الأخيرة على البحرين والكويت اتخذت مساحات واسعة من اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ادعت بعض الحسابات انفرادها بصور حصرية قالت فيها: إيران قامت بضرب مقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين بصواريخ الثقيلة، ولقنت أمريكا درسا لن تنساه أبدا، ولتعلم أن زمن الهياط قد فات وحل محله زمن الزناد. هياط زناد نشاهد. يلا باختصار شديد، هذا منشور مضلل، لكن الحقيقة أعجبني استخدام كلمة هياط، فالعرب تقول هم في هياط ومياط، وهي ابنة عم زياط مش زياد، زياط، إذ تعني الصخب والجلبة واختلاط الأصوات. كما أسلفنا، هذا منشور زائف على أي حال وهو مجرد هبد، حيث أظهر البحث العكسي أن الفيديو ليس حديثا ولا يوثق ضربة إيرانية على البحرين. المقطع الأصلي أطول، وقد نشرته وكالة رويترز في 24 من شهر يناير، وذكرت فيه أن فرق الطوارئ تتعامل مع آثار هجوم جوي وقع فجر يوم الجمعة على منطقة ريازان الواقعة جنوب شرق موسكو. و هنا تداخل القصص، إيران وموسكو وأوكرانيا والبحرين، بصراحة يعني مع تزامن الحروب أصبح معضلا بالنسبة للمفبركين، لكن ليس معضلا بالنسبة لمسبارة. اسم السفينة وحده قصة. التصعيد الأخير في أزمة مضيق هرمز كان سببه استهداف إيران سفينة نقل عملاقة اسمها إيفر لوفلي ترفع علم سنغافورة، وقد وصف دونالد ترامب استهدافها بأنه انتهاك متهور على حد عبارة ترامب. هذا التصعيد استغلته صفحات إخبارية إيرانية ناطقة باللغة العربية لنشر مقطع مصور مع تعليق يقول: هجوم إيراني يستهدف سفينة سنغافورية، وتحذير طهران للملاحة خارج مساراتنا، مسؤوليتكم وحدكم. نشاهد. إيران استهدفت بالفعل سفينة شحن إيفر لوفلي التي ترفع علم سنغافورة بطائرة مسيرة انتحارية، بينما كانت تغادر

بندر ومضيق هرمز بمحاذاة الساحل العماني في 25 من شهر يونيو الجاري، غير أن المقطع الذي شاهدناه قبل قليل لا علاقة له بذلك الاستهداف. فقد أظهر بحثنا العكسي الذي أجريناه في فريق مسبار في التلفزيون العربي أن المقطع منشور على منصة فيسبوك منذ 27 من شهر مارس الماضي، وهو يوثق اندلاع حريق في سفينة الحاويات سفين بريستيج التي ترفع علم مالطا بعد تعرضها لهجوم في مضيق هرمز في 4 من شهر مارس الماضي، كما تبينه وكالة رويترز هنا أمامنا. ولأن الموضوع يتعلق بمالطا فإن هذه ليست من اللافاريات الطيبة، هذه من اللافاريات الحزينة كما يقولون في مالطا. ما زلنا مع أخبار التصعيد الأخير في مضيق هرمز، غير أننا سننتقل من التضليل وزن الريشة أو الذي فيه شيء من العقل والمنطق إلى التضليل ذي الأوزان الثقيلة وزن الديك والدجاج مع فيديو مرعب حيث نرى فيه النار تتصاعد من تحت مياه البحر، وقد أرفق بمنشور يقول عادت طبول الحرب لإيران تستهدف السفن الأمريكية في مضيق هرمز وتدمرها بالكامل، انتهت الهدنة وبدأت الحرب، كما بدأ تدمير اللغة العربية. والحقيقة وجدت صعوبة في قراءة تلك الأخطاء. إيران يستهدف حبيبي، أنت ليش اكتبها عربي بابا، اكتبها عربي. نشاهد.

خبر زائف ولا مصدر له، حيث لم تعلن إيران أو الولايات المتحدة أن الحرس الثوري أو الجيش الإيراني استهدف قطعا بحرية أمريكية في الخليج خلال الأيام القليلة الماضية. أما بالنسبة للمقطع المصور فهو حقيقي رغم غرابته، وليس مولدا بالذكاء الاصطناعي، وهو يوثق ظاهرة طبيعية حدثت قبالة سواحل دولة أذربيجان في البحر المغلق الأكبر في العالم قزوين في الرابع من شهر يوليو شهر 7 من عام 2021. وهذا النار، هذه السمور العجيب، نجم عن ثوران طبيعي لبركان طيني في البحر. تخيل بركان طيني ممكن تشوي عليه حوت عملاق. يلا ثمة خبر آخر لم تريده أي وسيلة إعلام أو تتحدث عنه أي جهة رسمية في المنطقة، ولكن نقلته حسابات على منصة أكس مع مقطع مصور، وعلقت: عاجل، وردت أنباء عن انفجارات وحرائق هائلة في مجمع عسلوية للبتروكيماويات الإيراني عقب غارات إسرائيلية، يغطي دخان كثيف المنطقة بينما تستجيب فرق الطوارئ، ولا يزال حجم الأضرار غير واضح. فقط للعلم، مجمع عسلوية للبتروكيماويات في إيران واقع جنوب بارس يعد العمود الفقري للصناعة الإيرانية، فهل تم استهدافه مؤخرا؟ سنشاهد الفيديو ثم لدينا ما نقول له.

حساب آية الله علي رضا عرفي يبدو أنه متخصص في الفبركة وغالبا هو حساب زائف، المنشور أيضا زائف خبرا وفيديو، وقد عثرنا بالبحث العكسي على الفيديو الأصلي الذي اجتزئ منه هذا المقطع الذي عرضناه، وتبين لنا أنه يعود إلى 31 من شهر مايو من عام 2025 العام الماضي. وقد تداولت الفيديو وسائل الإعلام مع خبر عن أنه يوثق حريقا اندلع في شركة متخصصة في تصنيع المواد الكيميائية داخل ميناء الحمرية بإمارة الشارقة. وقد أكدت شرطة الشارقة في بيان رسمي حينها أن فرقها تعاملت مع الحريق الذي اندلع، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية. أما ما هي المنشآت الإيرانية التي تعرضت مؤخرا للاستهداف الأمريكي؟ في الحقيقة أحيلكم إلى ما نشرته القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية مساء 28 من شهر يونيو الجاري، فقد ذكرت أن الضربات استهدفت 10 مواقع عسكرية إيرانية في أماكن متعددة داخل مضيق هرمز وبالقرب من المضيق، وذلك ردا على الهجوم الذي شنته إيران بطائرة مسيرة على الناقلة كيكو أم تي. يعني لا مجمع عسلوية ولا عسل ولا معسل عزيزي المفبرك. أوكي؟ دائما مع القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع مختلفة في إيران الأسبوع الماضي، والذي أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته الخاصة تروث سوشيال أنه استهدف مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية كما يقول ترامب، لانتهاك إيران اتفاق وقف إطلاق النار على حد تعبيره. فتسابق رواد الإنترنت على نشر مقاطع حصرية مصورة لأثار ذلك القصف، من ذلك تداولهم بكثافة لمقطع مصور مع تعليق يقول: الولايات المتحدة الأمريكية تشن هجوما على إيران ردا قويا. هكا فجأة ردا، يعني مفعول به بلا فاعل ولا ردا قويا على هجوم الأمس الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. قصفت الولايات المتحدة مواقع تخزين الصواريخ الإيرانية والطائرات دون طيار ومواقع رادار الساحل. نتابع المقطع ثم سنبين لكم الحقيقة.

العادة أتحاشى استخدام كلمة كاذب وكذب، فأقول منشور زائف، لكن سأكسر القاعدة هنا وأقول هذا منشور كاذب. المقطع الذي شاهدناه قبل قليل ليس من إيران ولا علاقته له بقصف أو بغارات جوية. الفيديو يعود إلى شهر أبريل شهر 4 من العام الماضي 2025 كما نشاهد هنا، وهو يظهر حريقا اندلع في محطة وقود بمدينة الباب شرقي حلب. وفي ذلك التاريخ أفاد الدفاع المدني السوري أن الحريق اندلع بسبب تماس لخطوط الكهرباء أثناء نقل الوقود، وامتد إلى منازل ومستودعات مجاورة، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. طبعا نتمنى لهم الشفاء. مرة أخرى من إيران إلى حلب، وصولا حتى إلى أوكرانيا، فيديوهات منتقلة بل حتى من الصين وفنزويلا، وحطوا قيد على إيران. صولة الفجر. في خطوة مفاجئة أطلقت السلطات العراقية حملة واسعة لمكافحة الفساد فجر الأحد 28 من شهر يونيو الجاري في واحدة من أكبر عمليات الملاحقة التي شهدتها البلاد منذ سنوات. وتجاوز عدد المعتقلين أكثر من 50 شخصا من النواب والمسؤولين، وفق ما أفاد مسؤول حكومي عراقي لمراسل التلفزيون العربي في بغداد. وخلال ساعات من انتشار الخبر تداولت حسابات عربية مقطعا مصورا مع تعليق يقول: الآن اشتباكات داخل المنطقة الخضراء، اعتقال قادة وضباط ووزراء ونواب سياسيين، ما يحدث الآن انقلاب ونزول قوات أمريكية الآن. نشاهد.

0: منشور مضلل ولا توجد أي أخبار عن وقوع انقلاب ونزول قوات أمريكية. القصة برمتها ليست صحيحة، مع أن الفيديو يظهر بالفعل اشتباكات بالرصاص الحي في المنطقة الخضراء في بغداد حيث تقع مقر أجهزة الدولة السيادية. إلا أنه أي الفيديو الذي شاهدناه ليس حديثا، فهو منشور على منصات التواصل الاجتماعي منذ 29 من شهر 8 شهر أغسطس 2022. في ذلك اليوم شهدت المنطقة الخضراء في بغداد اشتباكات عنيفة عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى صدر اعتزال العمل السياسي، ما دفع أنصاره إلى اقتحام القصر الجمهوري داخل المنطقة قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين. ومرة أخرى، ولأن الموضوع مر عليه أكثر أو قرابة الأربع سنوات، أقول الحمد لله أنه الموضوع انتهى هكذا، وإن شاء الله لا نرى مثل هذا الصوت في بغداد مجددا. ننتقل الآن إلى خبر من لبنان الذي كان محط أنظار العالم بعد الاتفاق الإطاري الذي وقعه مع إسرائيل برعاية أمريكية، لكن الخبر التالي لا يتعلق بالاتفاق الإطاري الذي ينقسم اللبنانيون حوله، بل بالرئيس السوري أحمد الشرع. فقد نشرت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعم أصحابها أنها تظهر نصب تمثال ضخم للرئيس السوري أحمد الشرع في إحدى الساحات الرئيسية في مدينة طرابلس اللبنانية حديثا، وقد تحقق فريق مسبار من الصور المتداولة بهدف الوصول إلى حقيقتها. وتبين عبر الفحص التقني والبصري أنها كما تشاهدون هنا مولدة بالذكاء الاصطناعي، وتتضمن عناصر مولدة أو معدلة رقميا وغير حقيقية بنسبة 99.9%، يمكن 0.1% بسبب الشبه مع الرئيس السوري. كما تبين بالبحث أن الصورة نشرت للمرة الأولى عبر صفحة على موقع فيسبوك باسم دخلك بتخرف، وهي صفحة معروفة بنشر المحتوى السياسي الساخر، وهي تقصد دخلك بتعرف لكن غيرتها طبعا. طبعا يأتي تداول هذا الخبر بعد أسئلة عن دور سوري في لبنان كان اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعامل مع سلاح حزب الله، وما أثاره ذلك الاقتراح الخبيث من تساؤلات عديدة في الأوساط اللبنانية، رغم نفي أحمد الشرع أن يكون أي دور عسكري لسوريا في المعضلة اللبنانية الحالية. وهذه خطوط حمراء بالفعل. لا أستطيع أن أنسى اليمن رغم أن الأحداث الجارية كادت تنسينا أخبار اليمن. فيديو لاقى انتشارا على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أن قوات المجلس الانتقالي المنحل أسرت مقاتلين من جماعة أنصار الله الحوثيين مؤخرا. نشاهد.
1: أنا شموي
2: ها؟
1: أنا شموي.
0: المنشور زائف ومضلل، فلا علاقة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمقطع الذي شاهدناه، كما أنه مقطع قديم. وجد فريق مسبار في التلفزيون العربي النسخة الأصلية من الفيديو، وهي أطول، وكانت منشورة بتاريخ 24 من شهر مارس من عام 2020 على قناة المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، التي ذكرت أنه يوثق عددا من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين بينهم مقاتلون أطفال بعد أسرهم على يد الجيش خلال المعارك التي دارت في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب. الهدوء الغريب للرئيس الروسي وتأخر قواته المسلحة في الرد على الهجمات الأوكرانية يبدو أنه أفقد بعض رواد الإنترنت صبرهم، لذا صدقوا منشورا تضمن مقطعا مصورا مع خبر يقول: عاجل، أفادت التقارير أن القوات المسلحة الروسية تحافظ على مستوى عال من الجاهزية، ووفقا للتقارير فإن جميع الوحدات الرئيسية في حالة تأهب قصوى، ويتم رصد الوضع عن كثب على جميع المستويات، وسيتم تحديد الإجراءات اللاحقة بناء على التطورات العسكرية الجارية. لنشاهد.

العجلة وحدها متر ونص، فما بالك بالصاروخ. عموما خبر زائف، لم تعلن روسيا النفير العام أو حالة التأهب القصوى أو التعبئة أو أي أمر آخر مشابه. الفيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية عبر حسابها الرسمي على منصة تيليجرام في 27 من شهر فبراير من عام 2024، وأوضحت أن قاذفات الصواريخ المتنقلة من طراز يارس وصلت إلى منطقة ألابينو قرب موسكو ضمن الاستعدادات للمشاركة في العرض العسكري الذي أقيم في الساحة الحمراء بمناسبة عيد النصر في 9 مارس. صاروخ فوق، أنا لا أعلق، أعطيني الكامينج أب. بالتأكيد نحن مستمرون معكم إذن في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: من استنسخ جاني إنفانتينو؟ أخبركم بعد الفاصل.

0: صاروخ من طائرة حربية سمع عدوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم من جديد إلى مسبار. من عالم السياسة والحروب والأزمات ننتقل إلى عالم لذيذ، عالم الساحرة المستديرة كرة القدم، وتحديدا كأس العالم المقام في أمريكا الشمالية. إلا أن الغريب أن هذا العالم أيضا دخلته نظريات المؤامرة، فقد شاركت حسابات عربية وأجنبية صورة تظهر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينو وهو يحضر في نفس الوقت مباراتي المجموعة الخامسة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، مع تعليق يقول: إلى الحين ما استوعبت كيف رئيس الفيفا إنفانتينو حضر مبارتين في نفس الوقت. عموما أنتم ترون أننا وضعنا علامة الذكاء الاصطناعي على هذا المنشور لأنه زائف، لم يحضر جاني إنفانتينو مباراة ألمانيا والإكوادور التي انتهت بفوز الإكوادور بهدفين مقابل هدف، بينما حضر بالفعل مباراة كوت ديفوار وكوراساو التي انتهت بفوز كوت ديفوار بهدفين دون رد. وبالتحليل تبين أن صورة التي تظهر جاني إنفانتينو في مباراة ألمانيا والإكوادور معدلة رقميا، والصورة الصحيحة تعود إلى 16 من شهر يونيو والتقطت خلال مباراة إيران ونيوزيلندا. هذا كل ما في القصة، ولكن إذا أردتم يمكنني في المرة القادمة أن أستدعي شبيهي في البرنامج ليساعدني، ونقف في الجهة الأخرى وأنا نقول هو يرد علي. موجود منه، موجود أنا اثنين، إنفانتينو اثنين، مشاهد اثنين، برنامج واحد. اللي بعد ومن التضليل عن عمد بغرض الانتشار وجمع الإعجابات ننتقل إلى مرحلة الكذب المقصود. ولاحظوا أني في هذه الحلقة أصبحت أستعمل كلمة الكذب لأنه بصراحة هناك الكثير من التضليل الذي لا يمكن وصفه سوى بالكذب الصريح ولغايات سخيفة وتافهة. صفحات وحسابات إسرائيلية روجت بكثافة وبشكل ممنهج لمقطع مصور مع وصف يقول: لماذا لا يكترث أحد؟ Why does no one care؟ نقطة استفهام. في إفريقيا يستعبد المسلمون العرب المسيحيين الأفارقة السود، وتلتزم وسائل الإعلام والتقدميون والمتظاهرون الفلسطينيون، سمعت هذه، والمتظاهرون الفلسطينيون والأمم المتحدة وحتى البابا الصمت. سنشاهد الفيديو الذي حظي بقرابة 3 ملايين مشاهدة في نجاح تاريخي الحقيقة لوسائل الفبركة والصهينة، ولكننا هنا بالمرصاد. حساب دكتور معلوف اللي عامل نفسه مستر ميستيريوز، انت لا معلوف ولا معروف، هذا حساب مفبرك، انتبهوا له. الخبر زائف تماما، فقد اظهر التحقق ان المقطع منشور في 14 من شهر مايو الماضي، اي منذ شهر ونصف بالضبط، وهو يوثق عملية نفذها الجيش الكونغولي اثناء اعتقال اكثر من 100 شخص في قرية كوندا بمقاطعة ايتوري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هؤلاء الشبان كانوا انتقلوا الى المنطقة للعمل في الزراعة وتعدين الذهب، لكن وجودهم في منطقة تعاني بانتظام من عنف الجماعات المسلحة أثار الشكوك، لسيما أنهم جاءوا من أماكن بعيدة إلى منطقة غير مستقرة، ما رجح أنهم يمارسون العنف هناك، وربما هذا هو سبب القبض عليهم. أما تقول لي عرب ومسلمين وفلسطينيين واستعباد وقصص صهيونية، انسى. أكيد قرأت العنوان مثلي باللحن. حبان إلى فقرة تصريحات متناقضة التي يدور موضوعها في حلقتنا هذه عن الفيفا. تابعنا جميعا رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طلبا مصريا إيرانيا بمنع دخول إشارات دعم المثليين إلى ملعب مباراة الفريقين. وبعدما أكد الاتحاد الدولي فيفا سماح برفع أعلام قوس قزح في مباراة الفخر بين مصر وإيران في كأس العالم، حاول رئيس فيفا جاني إنفانتينو الفصل بين الحدثين وقال: لن تكون هناك مباراة خاصة بالفخر في كأس العالم، والفعاليات التي ستقام في المدينة لا علاقة لها بالمباراة نفسها. لكن في المقابل أكد المتحدث باسم فيفا أن أعلام قوس قزح لناقص لون وزايد ألوان على جنب وغيرها من الأعلام المرتبطة بالهوية الجنسية مسموح بها داخل ملاعب كأس العالم 2026 باعتبارها تدخل ضمن الرسائل المتعلقة بحقوق الإنسان شريطة الالتزام بمدونة السلوك. أنا مش حاب نعلق،
صحيفة تليغراف في مقال لها رأت أن الجدل المثار حول مباراة مصر وإيران يعكس التناقضات التي وصفتها بالسخيفة التي تحيط بسياسات الفيفا بشأن الرسائل والشعارات داخل الملاعب، واعتبرت أن القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول مدى اتساق الاتحاد الدولي في تطبيق لوائحه. وفيما حملت أحد الملصقات على ظهر شاحنة خارج الملعب رسالة فيفا لا أجندة للمثليين والمتحولين جنسيا، دعوا كرة القدم تبقى كرة القدم، كان البعض في المقابل يذكر بنص المادة الرابعة من قانون تنظيم المعدات الرياضية الصادر عن مجلس الاتحاد الدولي وفيفا بشكل قاطع على التالي: يجب ألا تحمل المعدات أو الملابس الخاصة باللاعبين أي شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية. لكن الحقيقة لا ترحم، فبعد أيام قليلة فقط من اندلاع الحرب في فبراير شباط 2022، لو تذكرون حرب روسيا وأوكرانيا، تحولت ملاعب كرة القدم الأوروبية ساعتها إلى ساحات تضامن مع أوكرانيا بشكل عجيب. سمح الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم برفع الأعلام الأوكرانية داخل الملاعب وارتداء رموز التضامن وتنظيم وقفات قبل المباريات، كما صدرت بيانات رسمية أكدت الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني. وفي سابقة هي الأسرع بتاريخ الاتحاد الدولي، أعلن الفيفا واليوفا الاتحاد الأوروبي بعد 4 أيام فقط مشاركة أو بعد 4 أيام فقط من الحرب استبعاد المنتخبات والأندية الروسية من البطولات الدولية حتى إشعار آخر، كما استبعدت الأندية الروسية من المسابقات الأوروبية. كل هذا والموضوع الكرة لا علاقة له بالحرب ولا بأي مواضيع سياسية. وبرغم تدمير غزة وقتل ما يزيد عن 73,000 فلسطيني واستمرار القتل والقصف حتى يومنا هذا وقتل ما يزيد عن 4,000 لبناني وجرح الآلاف، إلا أن الفيفا لم يتخذ قرارا مماثلا لما حدث مع روسيا ولو حتى بشكل رمزي، فلم يستجب الفيفا لطلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، وقرر بدلا من ذلك إحالة الملف إلى لجانه المتخصصة للتحقيق والدراسة والتي تأجلت إلى ما لا نهاية كما تعرفون، وافتح لجنة وخليها مفتوحة والموضوع لن ينتهي. فيفا والتناقض يعني درس. إلى آخر فقرة في حلقتنا كالعادة، فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا وهو الخبر الصحيح الوحيد في حلقة مسبار. في غزة لم يعد العطش مجرد نتيجة جانبية للحرب، بل تحول إلى أزمة إنسانية تهدد حياة أكثر من 2,000,000 فلسطيني. في تقرير حقوقي أصدره مركز غزة لحقوق الإنسان، وثق باحثون كيف أدى استهداف البنية التحتية للمياه وصرف الصحي ومنع وصول الوقود وقطع الكهرباء إلى انهيار شبه كامل لمنظومة المياه في القطاع. ونبه التقرير من أنه في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية ومواجهة فصل الصيف في ظروف كارثية وسط درجات حرارة جاوزت 40 مئوية داخل الخيام البلاستيكية ومراكز الإيواء، أصبحت كمية الماء المتاحة للفرد أقل بكثير من الحد الأدنى الذي توصي به المنظمات الدولية لتلبية أيضا في الحد الأدنى الاحتياجات الأساسية. ولا تتوقف تداعيات الأزمة عند العطش فقط، بل تمتد إلى الصحة العامة. شح المياه النظيفة أدى إلى تراجع مستويات النظافة الشخصية بشكل طبيعي، وساهم في انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه خاصة بين الأطفال وكبار السن بسبب ضعف مناعتهم. وفي وقت تعاني فيه المستشفيات أصلا من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. الحصول على المياه حق أساسي تكفله القوانين الدولية، تلك حقيقة لا تراها إسرائيل ولا من يفترض أنه يراقب إسرائيل، وهي للأسف هذه الحقيقة غابت بفعل مستجدات كثيرة انشغل بها العالم. ألقينا الضوء عليها الليلة كنور يفتقد في ظلمة هذا الظلم العالمي، ذلك لأننا نؤمن أن الحقيقة وحدها تسطع وأن كل خداع مهما طال فحبله قصير، ونرجو أن يكون حبل الماء لغزة أقصر هذه المرة. قد هذا نصل إلى نهاية حلقة الليلة من مسبار، نلقاكم الخميس المقبل، ونقول للمفبركين كالعادة يا أعزائي إلى اللقاء.